0: أنا جاي نجدد تحياتنا لكل مستمعينا وأعتذر من السيدة سهام الزواوي وكذلك علي شريف. للأسف عن إشكال على مستوى الخطوط الهاتفية، ما نجمش توصل معاك مدام سهام ولا كوتش علي شريف. في المقابل عم تاهر محظوظين نحن باش نسمعوا صوته على الخط الثاني. نزار إن شاء الله يكون الخط واضح وتم المصافحة. عم تاهر أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: مرحبا بك، عايشك.
0: شكرا ليك،
1: محظوظين ما دولي لقيتوني.
0: يعيشك ربي يفضلك. شكرا ليك، يعطيك الصحة. عديدة هي المواضيع، خلينا نبدأ بآخر حاجة يحكوا فيها التوانس الكل، الدربي اليوم حتى لا يخرج عن نطاقه الرياضي ويبقى يعني دربي تاريخي بين الترجي وفريق النادي الإفريقي، بين زوز حوم في العاصمة، بين أكبر زوز جمعيات في تونس من حيث عدد الجماهير والأحباء اليوم موجودين في إدارات كبيرة، في وزارات كبيرة، في شركات كبيرة، أحباء الفريقين يشربوا قهوة مع بعضهم، يقرأوا مع بعضهم، يتعاونوا. أنا شوف فيها من الخدمة على الأقل اللي موجودين معايا في الإذاعة. اليوم علاقة ودية عم طاهر، هذيك اللي نحبوها، يوفى الدربي وتوفى 90 دقيقة وتبقى العلاقات الإنسانية بعيدا عن اللي نشوف فيه واللي يروجوا له والحاجات اللي للأسف الشديد يعني باقي ثم عم تهر القلوب الخايبة والناس اللي ما تحبش الخير لتونس. نقول ما نحب نحمل المسؤولية لحد ما يحبوا ديما الأجواء متوترة. اليوم مسؤولية الجميع أنه الدربي ينجح يعني لقاء باش يدوم 90 دقيقة ومن بعد يوفى وترجع الأمور إلى سيرها العادي. عم تهر
1: شوف الدربي هو باش ينجح بحول الله
0: ان شاء الله،
1: حبه من حبه وكره من كره باش ينجح.
0: اسمعني، واكبر اكبر دليل على هذا علاقتي مع عم طاهر سيسي. عم طاهر كل تعرف بالترجي التونسي.
1: لا لا باش نقول لك حاجه، تو هذا الدربي مش ضروري مش لخ.
0: اي انا اصحابي كلهم مكشخين مثلا، حتى في خدمتي مثلا وقت نحل نقام باعثين لي مواضيع مصافحات، فهمتني؟
1: انا مش
0: بشويه استفزاز، اما برشا برشا قدر وبرشا.
1: انا مش هعطيك شهاده للتاريخ.
0: اي
1: انا الناس كل تعرف لان كنت منسق المئوية الترجي.
0: اي
1: باش نعملوا دوره نتاع اوجزات صغار من التدخين.
0: اي
1: الاجتماع التاسيسي للدوره هذه تراسه خونا حمد المد.
0: اي
1: انا مكلف بدعوه يعني بتبليغ ما يقرروا المجلس للخيان اللي هي بالفرق الصغار. خزر لي حمد المد واش قال؟ قال لي اول فريق تنزعه هو النادي الافريقي.
0: ايه
1: ما فماش ما اكثر من هذا.
0: ايه لانه العقليه لازمها تتبدل.
1: العقليه هذوما الناس، انا ثم الناس خلينا نقول لك اصوليين. ما كانش يعرف روحه اللي باش يكون في الترجي ولا في النادي الافريقي. انا ما نستثنيش، ما نقولش الافريقي ولا ما نقولش الترجي.
0: ايه
1: في الاثنين. لان مزوز عنده زوز عرس. السنين هذو ثم الناس اللي كانوا يتمناو باش يدخلوا البارك تاع الكلوب ولا تاع الترجي.
0: صحيح.
1: لقاو رواحهم مسؤولين. لقاو رواحهم عندهم شويه هامش من الحريه من الرياضه. دخلوا فيها فرنسي وكلام فارغ ويهيجوا في العباد كيف كيف، باش ما نثقلش المسؤوليه على المسؤولين في الفريقين. زاد كيف كيف ثم الناس كانوا يتمناو رواحهم باش يجيهم ميكرو ويسالهم.
0: اي.
1: القاوة الواحد يرتعوا في التلفز خاصة في التلفز.
0: تعرفوا كأنك تقرأ في أفكاري. كنت باش نسألك على الدور الإعلام الرياضي اليوم خاصة في الساعات الأخرانيين هذوما في هالأوضاع هذي.
1: أنا كان جيت مسؤول في الدولة. حتى واحد ما يخليه يتجاوز حدوده في ال 45 ساعة هذوما. لأن هذا خط أحمر. لان هذا السلم الاهليه تاع البلاد، ولو انهم هالبارازيت حشاك ما نجموش ياثروا في السلم الاهليه تاع البلاد ولكنهم ينجموا هكا يدخلوا لنا من دخاخره. هذوما الناس اللي قاعده تعيش في المياه الاسنه حشاك وقاعده تفركش على فرنك زايد وموش حلال. هذوما الناس هذو بالله خطاونا سبور. وايضا ان شاء الله هالمسؤولين تاع مالي تلفز هذوما الحقوق الشرديه هذوما يتلهاو بالمشهد ويخموا في الوطن قبل البطل، لان الشيء اللي قاعدين هما اللي قاعدين يشرعوا وهما اللي قاعدين ثم والله ثم واحد هك العام سمعته قال هو مهبول، قال قال هو مانيش انا نقول، وتو يهيش في الجو على البلاد وكيفاش الترجي وكيفاش الافريقي وكيفاش خسر الترجي وكيفاش خسر الافريقي. يا ولدي خسرت ومازال تخسر ومازال تخسر ومازال تربح ومازال تربح. هذه ولا هذه بالله يا زين يقولوا من السبليه تاع الراي العام فهمتني؟
0: يقولوا وقت تكلمت والبوز وندرا شنو
1: وقت تكلمت السياسه لقيت روحك في المنداف، راهي الرياضه كيف كيف تنجم تنزل المنداف. اختارونا البلاد اختارونا، جيرانا باب سويقه وباب شديد جيرانا جيران، راهو كي كي يعني ترزق ساقيه شويه نعمل خاطر باب سويقه باب بلاد باب جديد نعمل قهوه. شنو هذا؟ وعندنا اصحابنا وعندنا خيالنا وعندنا عائلتنا وعندنا يعني اولادنا وعندنا يعني عائله واحده راهو تولدوا من رحم واحد. ما هوش معقول الشيء اللي يعملوا فيه. وهذا تنعمل وكل نهار واحد يحكي يقول الماتش ما يزوجش يتعب. شو مش مساعد على قلبك هي البلاد، على قلبك البلاد هذه اسمها تونس
0: وفيها قوانين
1: وما يكبر في عينها حتى حد. ثم زاد نقول لك حاجه بالسياسه الاقتصاديه نتاع الوزاره والجامعه في المرتين طبعا على بعضهم غالبا
0: ثم فشل الاتصال يا عم طاهر.
1: انا مثلا انا اللوم على اخونا في صدق المرادي الوزير.
0: ايه
1: شو دخل فيه الماتش؟ شو دخل فيه الماتش؟ خلي سيد الرادي بالجهه هو اللي يتهم باموره. انت راقب من بعيد، انت وجه. طيب ليش منه شوشره وتجيب لنا رئيس الافريقي ورئيس الترجي ورئيس النجم الساحلي ورئيس الجامعه وما نعرفش شنو. اي وغدوه جابس وجابس الشامل جدربيه. ها شنو هذا؟ هي سامحني كان ما عنده ما يعمل سامحني، وكان هذاك الاجتهاد وزاد كيف كيف سامحني. غلط غلط في المرتين غلط فهمتني. المره الاولى بناوا عليها قالوا حمد الود ما جاش خرج قبل الوقت، والمره الثانيه بناوا عليها الدكتور
0: طرابلسي ما جاش.
1: طرابلسي ما جاش كيف كلام هذا خديو
0: ونحلوا البيبان للكليم ولل.
1: وانا انا كان جيت في وقته سي صادق ما خرجوني وقالوا هل ما جاش ولا علاش ما جاش. اول ساعه خرج من طول الاجتماع ما بشفافين نقول علاش ما جاش سي مبرر له موقفه سي محسن، وسي محسن راجل فاضل وراجل طيب. كيما المره الاخرى سي حمدي قالوا خرج وهو ما خرجش وعنده ما يعمل في الالتزامات. كيف كيف انت من واجبك مش تصطف الامور، مش تجي تعمل اجتماع كيك اللي عنده سيس لراس وتجي تقول قرش لا ماشي يجد. انت صباحني انت مسؤول او لا هذا جيت ها وقول لك ما نسقلش كيه السيد صادق برك وحتى السي محرز بوسطين الشام مك معتمدنا على الاخلاق والمصل والقيم. اش قاعد تعمل انت؟ ما هو زاد تكلم وعمل كوميونيكي هكا يكون رزين ويهدي. انت نرمى الماتش عايز تلم السنين وتقول لهم ربي راهو نحبوا الماتش هذا في روح رياضيه عاليه وراو هذايا الماتش هذايا باش يمشي يجي لي بعده ويجي لي بعده ويجي لي بعده.
0: ومازالت المواسم مازال مش يتقابلوا زوج فرق
1: هذوما. هذا الاجتماع كيف هكا يصير في الجامعه.
0: صحيح
1: في الجامعه
0: صحيح.
1: انت كوزير انت كوزير تراقب ترافق وتراقب ترافق. الوالي يظهر لي عنده هيبه رئيس الدوله هكا ولا لا؟ الامن بحول الله ما يتعدى لي حتى شيء في تونس الامن. وبيحاول له يدخل ويخرج في الماتش هذايا كيما يحب هو وينجح ويمشيه المره السلام.
0: يا ما امن مقابلات كبيره
1: يا ما امن مقابلات. انا نحكي لك انا نحكي لك شيء عشته، انا نحكي لك شيء عشته. دربي راهو الترجي والافريقي ما يساوي شيء قدام دربيات اخرين داخل الجمهوريه.
0: صحيح صحيح
1: والله ما يساوي شيء.
0: في الرابطه الثانيه دربي جابس حاجه اخرى.
1: انا دربي جابس دربي جابس عملته انا
0: ايه
1: عملت دربي جابس. الوالي كلمني ثلاثة مرات وأنا في الزنية خرجناك إشارة من العجين
0: أي.
1: ما فيه حتى شيء. الناس كل خرجت مش بعض وصحاب ما صارتش
0: وتحسنت العلاقات ولباس واليوم
1: أربعة هل نشوف فيهم باب شو ترى شنو ما صارتش من سمع حاجة أخرى زي دي زبنا نرجعوا لها هيئة الأحباء وينهم؟
0: أي
1: ما عادش عندنا هيئة أحباء ما عادش توا قانون هيك اللي قاعدين يناقشوا فيه توا ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية. ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية. أنا بالنسبة لي قانون فاشل إذا ما يجبدش كلمة على الروح الرياضية.
0: صحيح
1: خاطر الروح الرياضية هي الأهم
0: في معطى أساسي في الرياضة،
1: معطى أساسي في الرياضة، لأن احنا شو نحبه بالرياضة؟ نحبه تنمية الموارد البشرية بتاعنا باش ننميوها، باش صحبه العلاقة الطيبة والأخاء وكذا، فهمتي؟ مش وقت ينصرف في الخدمة، ما ينصرفش خدمة في بونت رجول ولا بونت هيريجولي، فهمتني؟ وسنين زادة ثم برشا بعض الوخيان يزوم يعني هل يحكيوا على التحكيم في التنافس وكذا، خي نعملوا مشاق نجموا نحكيوا على النهار حتى على الماتش نجموا نحكيوا عليه. دربي مثلا قلت نحكيوا عليه النهار حتى ما يسالش فرغ الشكارة نهار سنين أو من نهار ثلاثة يوم نعو بيت منع نبتا
0: باش نرجعوا الحكايه صارت نهار الجمعه ونهار هو الحمد لله المقابلات تتلعب على طول الجمعه
1: يومنا وما نعبد وهذا منع هذا ما يكونش بقانون يكون بميثاق انا هاو مش نمشي انا باش تقولوا ما يلزمش يقولوا العباد اللي يسمعوا فينا يقولوا احنا نخرجوا في ضياحنا من العمليه يا اخي جمعيه الصحفيين الرازيين الجمعيه الاولى والجمعيه الثانيه يا اخي نقابة الصحفيين وين هي؟ راهو كلكم عندكم دور يا ناس بلك شدي دو كرسي باش تعبيه هكا هاو لا باش تعبيه راكم بالافكار باش تعبيه بي بي بي بي بي بامور يعني تساهم في النماء بامور تساهم في الاخاء بامور تقربنا لبعضنا مش بعدناش على بعضنا بلادنا وصلنا انا نتمنى كونه العالم الخارجي مش قاعد يتفرج في الخنار اللي قاعد صاير
0: ليه هو الحق نتاع ربي يتفرج هو قناة الدوري والكاس تعرف حق في ارقام قياسيه يعني من لا
1: الماتش هذا يجب ينجح تعرف منين ينجح
0: ايه
1: ينجح من البوابه الكبيره اللي دخل لوتوروت تاع الشطان
0: صحيح
1: حتى لين يخرجوا علاش لان راس الناس تصطفينا مانيش عايشين واحد براو تصطفينا ما يحبوا يعديوا الصوره الخايبه يحبوا يعديوا الصوره الكذا هذا يلزم يسكروا لهم منافذ كلهم يلزم الصوره تكون مزيانه يلزم تكون صوره حلوه واللي يربح صحه ليه فهمتني مش ما نحبش ترشنوه وما نحبش ربيته وما نحبش فهمتني يلزم يمشي في اطار قانوني شفاف ويلزم الحوكمه نتاع المباراه هذه تكون بالكدا في يد الرابطه وفي يد الجامعه وفي يد المنظم زاد لان المنظم يتحمل مسؤوليته اللي هو الترجي الرياضي
0: صحيح
1: كيف 30 تاع الافريقي اللي باش يدخلوا يجب يكونوا في مأمن من كل يعني اعتداء محتمل لان ما ذوك خيالنا وولادنا وباتنا وجيراننا وشركانا في الحياة هذه وهم مواطنين كيفنا كيفهم هو عنده حق يتفرج وانا عندي حق نتفرج هو عنده حق يفرح وانا عندي حق نفرح هو عنده حق صحيح ينتقد جمعيته وانا عندي حق صحيح ينتقد جمعيتي ولكن الكل يقع في اطار اخوي نزيه
0: ما فيه وما يخرجش عن نطاق الرياضي
1: انا كتبت مره مقال شو عام 84 كتبت مقال عنوان لنتحيز ولا نتعصب حق من حقوقك باش تتحيز لاي جمعيه تحبها ولكن ما عندكش حق باش تتعصب لأن التعصب راه خط أحمر التعصب ما يخدمش البلاد التعصب ما يجيش البلاد وهي شنية هي في الأخير خلينا نختصروها هذه كلمة واحدة هي شنية الحكاية هي فرجة هكا الفرجة نقصوها لبعض ما هي الفرجة معناها راهو لذة والفرجة هي لازم يعرفوا الناس اللي ماشيين يتفرجوا راهي الفرجة الصناعة راهي الفرجة ماهيش كيف تجي وحدها ماش في بالهم ملاعبي هذاك كهز الكرة وعندما لما مرتيه ولا ترى شنو معناها لو هذاك تجيني تسمى ناس قاعد تخدم سنين وربما يعني سنين طويل باش ردوه يعمل هكا لما مرتيه هذيك ومش ردوه يعمل الكرة بصدره ومش ردوه يلعب براسه فهمتني يلزم هذاك كالسيد هذاك اللي في الخفاء اللي انت ما تعرفوش وانا ما نعرفوش لكن يجب ان نحترموا له جهوده بلكي يجب ان نحترموا ونصفقوا لك سنين وعشرين فوق الميدان وشوف يقدموا فرجه ولا ما يقدموش نشوفوا اللي زحاو اللي زحاو اللي بناو اللي بناو واللي اسوا واللي ردونا احنا نتكلموا هكا واللي ردونا احنا نورثوا عليهم انا اقول لك يا ترجي تفكر شاد زيتك يا كيف هركا تفكر سي فتحي زهير شم ناس راهي عندها عند قيمتها رموز لازم نحترموها معانا في الارض ولا تحت القبر. هذا اللي انا هنا هنا انا تعلمته في الرياض.
0: نقول برشا كلمه
1: صدق بالله يا حنان لا عمري هزيت يدي على بونطو هدف لا عمري انتقدت قلت هذاك بونطو علاش لاني انا لم كون الخطا بشري
0: صحيح
1: ولو سمى الفار ولو سمى اللي تحب انت يا اخي ما صارتش اخطاء بالفار وش عندنا بعض الأمريكا في العالم الكل نحبوا الناس انا صدق لا تصدق مشيت للسسمه لافريك دو سود بريتوريا نتفرج في الارجنتين والبرازيل يعني الملعب يمكن هسه تنال كيما دخلوا كيما خرجوا كيما دخلوا كيما خرجوا وهما عندهم زحا جديد علينا احنا في الملعب هما يشربوا الامور ما نسميهمش فهمتني يشربوهم في الملعب وما تلعبهمش بالخوخ كيما يدخل كيما يخرج يغني يدخل يغني يخرج يغني احنا هاو نرجع للتقاليد القديمه ما نصوركش خلطت عليها حنان وقت كان ملعب شاد زيتم وحده كان تقبل الماتش يحطوا لنا غناء
0: اها
1: يغني برضو به الاجواء
0: ايه
1: في الميتا اذا ما يجيش جيمناستيك ولا ما يجيش سيكليزم ولا ما يجيش اتليتيزم يعني الكورس نتاعهم الريلي يحطوا لنا واحد يحطوا لنا غناء يشيخونا شيخونا
0: وقت ما عادش وقت لا تبادل لا عنف ولا اهازيج بعيد على الرياضه ولا حتى شيء
1: قلنا هاك العام قلنا بربي هات نعملوا خليه صناعه الفرجه الخليه هذه تتكفل بها وزارة الشباب والرياضة وإلا هل الهيئة هذه الهيئة الوطنية للروح الرياضية اللي زعام كانوا مدخلين قطع قماش فيها السيجل تاع الفيفا وداخلين بها وخارجين بها وش عملتونا في البيبان وش عملتونا في الجراندان وش عملتونا في الفيراج وش عملتونا التحذير وش عملتونا سبقونات قبل الماتش وبعد الماتش وكيفاش حذرتوا للماتش وكيفاش ربيتونا الوليدات الصغار في المكاتب وكيفاش مشيتوا للكشافة وكيفاش مشيتوا للهلال الأحمر وكيفاش شدتوا التربية والأسرة مش لعبة راهي الحكاية راهي منظومة كاملة منظومة كاملة متكاملة يلزم نفكروا فيها أنا مانيش جيني كي نحكي الحكاية هذوما أنا نخزر العالم الراقي في الشيء هذايا ولو أن أحيانا يؤسفني أن في بعض البلدان اللي هي كيفنا نمشي ونلقاهم خير منا برشا برشا قسم من عظيم ما مشيت نتفرج في دربي بتاع بلد معين السيد الجنبي قال لي تحب تفرج دربي قلت تحب تفرج دربي وقت اللي دخلت الباب ستار قسم من عظيم نلقى شكون معرض للسيارة رقم كذا كذا معرض لنا باش حطينا السيارة تاعنا في باركينج وقت اللي طلعنا للمنصة نتفرجوا قسم من عظيم كان يدخل في السينما سما شكون وصلني حتى الكرسي بتاعي حتى الكرسي بتاعي وصلني دخت
0: خاطر كل واحد حمس وليتعال ذكر زيدا دربي بين الجيش الملكي والوداد وقتها في المغرب عم طاهر من الساعات الأولى يعني بدأت التحذيرات وجيش منتشر في الشوارع حتى تدخل ملعب محمد الخامس الأمور كلها بصراحة يعني كأنك تتفرج هكا في
1: أنا باسمي باسمي مش أقولك باسمي باسمي يعني مش مخول مش تتكلم باسم حتى حد أنا أقولك باسمي واللي متوقع أن نهار لحد مش نعيشوا عيد
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أحسن حاجة
0: إن شاء الله
1: الحرس بتاعنا وقت
0: وبقدرة ربي يتعدى دربي لبيس
1: الناس كل وقت الحدث هذايا ما يجب حتى حد ينغسه ولا ينغسه ما قالوا المرة الجاية
0: ويتحمل مسؤوليته زيد
1: اللي مش ينغسه من طوى قلوا له ما قالوا المرة الجاية
0: المرة
1: والمهبول طلعته في الرأس
0: هذا هو ودربي ترجي والنادي الافريقي هذاك وجه تونس وهذيك وجه الكره التونسيه برشا ناس يتفرجوا فينا في الخليج صحيح. يعني
1: وشلا ملعبيه زاد يعطيه فرجه راقيه
0: ايه وان شاء الله نمشي بصحه ليه راهو تحسم الامور ان شاء الله ونمشي يفوز بالبطوله صحه ليه. يعطيك صحه عم طاهر محليها من الكلمات هذوما على حتى الوقت شويه للاسف يعني عن الاشكال على مستوى الخطوط الهاتفيه اما سمعنا برشا كلام يتقرى اصلا. شكرا ليك عم طاهر سيسي يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا ليك. نحاول ونعتذر مره اخرى من مدام سهام الزواوي وكذلك الكابتن الكوتش على الشريف عليه سمحني لغالب ثم إشكالية على مستوى يعني الهاتف. إن شاء الله في الغدوة حظ سعيد لفريق النادي الرياضي الكافي.

0: مقابل صفر للشبيبة القيروانية أمام فريق الاتحاد المنسي للملعب التونسي اتحاد بن قردين. ومستقبل سليمان فاز أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر رغم الانتصار، غادر نحو الرابطة الثانية. حاولوا مع جليل. جليل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك،
0: أهلا وسهلا بك. زوز تليفونات فقط من جملة عديدة المكالمات الأخرين. كانت المفروض تكون معنا مدام سهام الزواوي رئيسة الجمعية النسائية بتستور، ومعها البطلة أسلام السوسي، كان كذلك سي علي الشريف. للأسف ما نجمناش، ثم يعني الخط يطلع منقطع، ما نعرفش عليه شنو الإشكال بالضبط. أي جلال، اليوم الأولمبي البيجي ربح 3 نقاط وينتظر الجولة الختامية. المهم حقق 3 نقاط الأولمبي البيجي، ومن بعد يعني لكل حادث حديث، ولا غالب الأولمبي البيجي حط روحه في الوضعية هذه. جليل،
1: أولا مساء الخير حنان، تحية لك ولكل السادة المستمعين لكل فريق العمل معك هذا المساء. بطبيعة الحال وقد لا تكفي 3 نقاط اليوم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، نقول كلام ضايع لأن نحن نحكي أرقام ماناش عارفة صحيحة. نحن من أحباء فريق الأولمبي البيجي قبل ما نكونوا معلقين على مباراة فريق الأولمبي البيجي، حذرنا من هذا السيناريو وقلنا الفريق لابد أن يتجنب الحسابات معقدة في عملية النزول خاصة في آخر جولات، لأنه هناك ثم حاجات أخرى يعني قد تلعب لصالح ضد فريق الأولمبي البيجي. بطبيعة الحال يعني اليوم شفنا مباراة فريق الأولمبي المنسيري، يعني في الحقيقة لابد أن تنطلق المباريات سواء في الشوط الأول أو في البداية
0: في نفس التوقيت. اليوم مش نورمالمون جولات الخيامين يتلعبوا في نفس الوقت؟
1: علاش عاملين ملصقين؟ علاش عاملين معناتها حكم مراقب مباراة ملصقين؟ يجب تنطلق المباريات في الشوط الثاني في نفس التوقيت. هذا اللي يحصل في مباراة الشباب القروي والاتحاد المنسيري، انطلقت مباراة في الشوط الثاني بتأخير عن مباراة الأولمبي البيجي ب4 دقائق، ثم زيادة تقريبا 12 دقيقة أخرين.
0: وفتنا في 106 ولا 107 اليوم.
1: نعم، هذا 8 دقائق. هذا يعني 12 دقيقة ما بين مباراة الأولمبي البيجي ومباراة الشباب القيرواني اليوم. 12 دقيقة تغير من أعمار بطولات كاملة وأعمار مباريات. على كل ما ندخلش في الحسابات هذه والأمور هذه أنا متوقعها منذ بداية الموسم. لأن الفريق إذا كان الفريق اللي يعجز عن الانتصار تلك مرحلة الإياب، أنا أحكي أرقام يا حنان، وذاك علاش الهيئات المديرة الكل تاع فريق الأولمبي البيجي الكل ما تحبش صراحة فيهم، ما تحبش صراحة لأن نحكي أرقام ونحكي عاطفة، هم يحكيوا يحبوا معناتها نحن نقول ديما السماء زرقاء وعاطفة زرقاء. الفريق اللي ما يجيبش مباراة أو 2 خارج القواعد البيجي، فريق الأولمبي البيجي في تاريخه أول مرة يحصل على الانتصار ميدانيا في مباراة خارج القواعد، وحسبناها مباراة الكل، أعطيني مباراة البحث في البيجي خارج القواعد، ما عدا مباراة الملعب التونسي اللي كانت فوق الميدان هزيمة لكن ربحها بإثارة، وتعرف أنت موضوع الإثارة، هذا إذا كان فريق ما يقدرش باش يجيب مباراة خارج القواعد فليس له الحق بالبقاء بالرابطة المحترفة الأولى بالأرقام، مش ليس له الحق. ما نجمش يثبت مكانه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومش حتى في الرابطة الأولى، حتى في أي رابطة، ما نجمش بعمل حسابية، إذا كان عندها مباراة كلها خسائر برا، فيكون مصيره النزول. هذا باب ثاني هو ما يتعلق بمردود فريق الأولمبي البيجي بأخطاء المدرب المساعد جمال بن سالم، اللي معناتها في مباراة النادي الصفاقسي اللي كانت عنده فرصة إمكانية أنه على الأقل يقتلع تعادل من صفاقس، لكنه خير وأنه يعتمد على تشكيلة ثانية، التشكيلة الثانية في فريق الأولمبي البيجي، أخطأ يعني من المدربين هواة جايين يتعلموا في بيجي حنان، أو بكل صراحة ومازال الحديث معناتها القدام يتعلموا في الأولمبي البيجي، راهو كي نحكيو على تاريخ الأولمبي البيجي نحكيو على بالحوت المرحوم وفرقاني وعمر رضيع والقائمة طويلة وعريضة وطويلة وعريضة، في الأخر فريق ينزل إلى مستويات مش نزيد نتحدث أكثر إلى معناتها مدربين هواة، فمش ممكن أنك تحكي على رابطة محترفة أولى والفريق معناتها يدرب فيه مع أشباه مدربين ما تنجمش تعمل حتى شيء. اليوم مردود الأولمبي البيجي أمام فريق الشباب الذي بالعمران صحيح انتصر، لكن بأي مردود يا حنان المردود كان ضعيف، ضعيف جدا.

0: المردود في كل مباريات اجراها فريق الولايات المتحده فريق لابعد حد، فريق برغم انه صمم لاعبيه على الورق، صمم لاعبيه صمم لاعبيه، لكن التوظيف السيء هو اللي ضر فريق الاولمبي بيجي. اجمالا قلت اليوم انتصار قد لا يكفي فريق الاولمبي بيجي بقى في الرابطه المحترفه الاولى، لانه مباراه المنافس الوحيد اللي بقى على الميدان هو الشبيب
1: القيرواني. هو الشبيب القيرواني
0: المنافس الوحيد، مشى ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. النجم الرياضي بالمتلوي امامه مباراه دور ربع نهائي الكاس امام فريق طرش، يعني بعتقد هاتون كيف يلعب فريق طرش، يعني على الميدان صحيح على متن كورة وكورة تقول لك اي كورة مدورة وبزيد 90 دقيقة، لكن أولمبي بيجي مش يلعب مع فريق النادي الافريقي في ملعب راكس، والقوى تبدو متفاوتة الى ابعد حد. انا اتحدث عن مباراة الشباب الخيروانية والنجم المتلوي، القوى متقاربة، بينما في مباراة أولمبي بيجي ونادي افريقي القوى متباعدة. ومن نحن مش على بطولة عسبانية، نحن بطولة الإنجليز لو مش ما عنديش نية كسر طلاس مش يحدث مفاجئ قدام ليفربول، يعني بطولة تاع تونس ونعرف الواقع ونعرف كل شيء والأمور محسومة، معناتها معناتها بقاء الأولمبي البيجي إن شاء الله ما عنده حتى حل له ينتصر على الإفريقي حتى يتجنب الحسابات المعقدة بين بين الشباب القراوني والنجم المتلوي، المتلوي تربح القروات تتعادل تخسر، هذه كلهم مش يدخل في التخمينات. فقط عندك 11 ملاعب مع النادي الافريقي يوم الخميس 13 ماي، اما تكون او لا تكون بالنسبه لفريق الاولمبي الباجي، هذا نقوله بالنسبه اليوم انتصر ابقى على الحظوظ نتاعو، كان ممكن تكون نتيجة أخرى في القروان على الأقل، حتى ولو بقت مباراة تعادل يا حنان اليوم برشا ناس تحكي وكنت تحكي تو في الموضوع، حتى ولو فريق الشباب القروانية والاتحاد المنسيري أكمل المباراة على نتيجة التعادل، سيربح الأولمبي بيجي نقطة، يصبح معناتها بفارق نقطتين على الشباب القروانية، مرة أخرى مش يلقى راحه يلعب مع نادي إفريقي مطالب وقتها
1: بالانتصار
0: يعني الانتصار، لأنه فريق الأولمبي بيجي وقت يتساوى مع الشباب القروانية في النقاط فالشبيبة القيروانية هي التي تضمن بقاها بالرابطة المحترفة الأولى. تخيل يا حنان فريق الأولمبي البيش من ست الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول، من مستقبل سليمان، بعد مستقبل سليمان، من مستقبل دير وصحن المشيد، مستقبل دير الجرجيس، المرسى، المتلوي، القروان، ذلك بن قردان، الأولمبي البيش وقت يتساوى مع الفرق هذه الكل في المواجهات المباشرة ويغادر الرابطة المحترفة الأولى. وقت يجيو الفرق رقم الستة مع بعضهم الكل مع الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي هو اللي غادر. شو تخيل حنان يعني حجم النتائج اللي معناتها قدر فريق الأولمبي البيجي باش يحققها تيلة مرحلة الإياب، خاصة خاصة وأعيدها مع مدرب لطفي السليمي اللي صبرت عليه الهيئة المديرة إلى ما لا نهاية، واللي إذا كان فريق الأولمبي البيجي نزل الرابطة ثانية فسيكون هذاك المدرب هو عنده 90% من نزول مسؤوليته، واحد تحمل مسؤوليته في نزول فريق الأولمبي البيجي، لأنه فرط
1: يعني الفترة الزمنية يعني كانت كبيرة شوية، كان كان على هيئة الأولمبي البيجي
0: في التعليق نتاعنا في النقد نتاعنا، هيئة تسييرية لا تعترف بالنقد يا حنان، لا تستمعوا إلى آراء الأعلاميين، لا تستمعوا إلى آراء الأحباء، لا تستمعوا إلى آراء
1: الفترة
0: ذيك
1: وتوقفت فيها البطولة أكثر من مرة، وكان على الأولمبي البيجي إنه يستغل وقت توقف البطولة يغير المدرب يعمل أي حاجة، المهم يرجع لسكة الانتصارات. للأسف ما صارش هذيك، من بعد جاء التغيير حتى جمال بن سالم الوقت اصلا ماهوش هو اللي جا فيه، مقابلات صعاب، وانت وقت اللي تلعب مع نادي رياضي صفاقسي اللي معني بمشاركه افريقيه، نادي رياضي صفاقسي اليوم من احسن الجمعيات الموجودين في تونس، ونعاود ديما نقولها بصراحه بالزاد هذاك بالمدرب محمد الكوكي نادي رياضي صفاقسي ينجم يكون فريق نتاع مستقبل، يعني ما تصورش اللي مش تربح نادي رياضي صفاقسي، مستحيله الحكايه.
0: نعم حنان ونحن نتابع، انا مش جاي من كوكب اخر، الهيئه المديره دي رانا مش جايين من كوكب اخر، انا عندي في مباريات ونتابع في حصص التمارين ونتابع في الفريق معناتها خارج باجي كيفاش يلعب وفي باجي ما فماش تطور، التطور لم يكن موجودا مع لطفى السليمي، الفريق ماشي وتراجع بدنيا وذهنيا فنيا وتكتيكيا، الفريق قاعد يتراجع يتراجع يتراجع المردود نتاعو حتى كي جاء المدرب المساعد جمال بن سالم وانا مخي في جمال الخشاب جمال بن سالم تقريبا ماذا فعل جمال بن سالم؟ كل مباراة خارج باجي خسر، خسر جرجيس وخسر صفاقس ومش مش تنتظر معناتها واضح دار لقمان على حالها. هذا هو
1: ممكن زاد من الحاجات الخايبة في الأولمبي باجي نشوف انت عدد المدربين من اول الموسم لليوم كل واحد
0: كل موسم الأولمبي باجي غير اربع مدربين السنة أربعة عملوا أربعة وتعملوا أربعة نعطيك الأرقام أنا أحكي الأرقام
1: سيسة هذه ما عندها وانت وصل يعني اليوم
0: أربعة معنى غير مدرب لأنك معنى كل واضح الشباب القروي كان تفكي ودرب فرق جراية مع حكي فهمتي عارفين إيش الناس استعمل معنى واضح عارفين إيش بتاع أحنا لم طارق جراية ممنوع عليه يدخل باجي وكان احنا في معناتها في حرب على هذا كل احتراف مدرب هذاك هو اعطيني انا مدرب معناتها ينقذ من هذا وبعد الحرب كل حاجه حذيف ثم ملاعبيه وثم ملاعبيه خارج معناتها ولاعبيه كانت معناتها تلعب معناتها اساسيين نلقاها مع جمال بن سالم خارج معناتها خارج خارج القائمه وحتى مع السليم خارج القائمه وقال شنو انا نفرض في الانضباط على شنو عندك انت انضباط عندك 40 لاعب انت معناتها موجودين في الاولمبي باجي معناتها بمستويات كبيره الرشيد بشير معروف محدود جدا بعد معناتها بدايه موسم كارثي مع قرار فيفا بمنع فريق من الانتدابات وغير ذلك على الاقل تحسن فريق عقبوا مدينه ما تعقبوش معناتها على حساب فريق الاولمبي باجي على حساب جمعيه فريق الاولمبي باجي معناتها الناس الكل يفضل قومه من معناتها من حوله معناتها
1: هي عوامل
0: الناس الكل مش تهرب
1: متعدده هي عوامل متعدده خلت الاولمبي باجي اليوم الغالب
0: لكن كان بالامكان كان حاليا مش امور كان بالامكان لو تم الاستماع الى معناتها على الاقل الى اراء ناس اللي نصحوا هي تشيري انه قالوا له يا ودي راه ماهوش مدرب اللي مش ينقل فريق راه ماشي نحو معناتها الهاويه بكل صراحه ماشي نحو الهاويه هذا اللي صار هذا اللي خفنا منه هذا السيناريو اللي خفنا منه خفنا وانه نجيو في اخر جوله وتكون تحت رحمه نادي افريقيا واي فريق اخر معناتها وخارج ملعب باشا مش حتى في ملعب باشا معناتها تكون مباراه معناتها حياه وموت بلغه الكوره لكن انت جيت مع وضعيه الاولمبي باجي لا يحسد عليه نسكر القوس على الكل ونرجع ونحن نعيش بالتفائل وكم عشت بالتفائل يا حنان على امتداد هذا الموسم مع فريق الاولمبي باجي
1: نخلي شويه امل
0: في كل مره نقول هتوجيه انتصار لا رغم قبل هذه معناها وفي كل مرة وكأنها بدأت شمعة الأمل عندي تنطفئ يا حنان.
1: برنامج الجولة الأخيرة مش يكون على ثلاثة دفعات نهار الاثنين نهار الثلاث 12 ماي الأربعة نتاع العشية العمران مع مستقبل مرسى نهار الأربعة نتاع العشية نادي البنزرتي ترجي جرجيس النادي الرياضي صفاقسي نجم الساحلي مستقبل جابس الملعب التونسي ونهار الخميس مقابلات هامة جدا نادي الإفريقي الأولمبي الباجي الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان ترى النجم المتلوي شبيبة القيروان واتحاد بن قردين يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي ويسدل الستار على بطولة هذا الموسم كالعادة يعني بطولة مثيرة للجدل شفنا فيها برشا حاجات قرينا على برشا حاجات شفنا كل يعني واحد على طريقته مستوى متوسط جليل ما عدا بعض المقابلات كما مقابله النادي الصفاقسي والترجي
0: شوف
1: الى مستوى
0: شوف التقطعات البطوله هي اللي خلت الفرق كلها
1: وهل البرمجه هذه جليل انت اول اسبوع على الاثنين الثلاث الاربعاء
0: معناتها طويلا من اجل البطوله العربيه وغير ذلك ثم جاء شهر رمضان توقفت البطوله ثم جيت انت رجعت بطوله وفكرت اللي الفيفا مش تبعثك مراسل كل عام برشا ناس تحكي الفيفا هي كل عام تبعث مراسل الفيفا معروفه كل عام 500 وقت البطولات العالميه.
1: اليوم كاس العالم على الابواب يعني كاس تونس مش يتاجل
0: حتى قبل كيك 500 معروفه البطولات معناتها واع هما راهو البطوله التوقف معناتها البطولات انا تعرف وقت الشيء القرار تم اتخاذه حنان كنتذكر اللاعب الكاميروني فوي اللي مات معناتها معناتها فوق الملعب وقت عملوا حساب مباريات اللاعبيه في الملاعبين الدوليين ثم عدد معين تاع المباريات لازم يفوتوش وزن بطوله تقف شر ذاك باش تمكن مساحه من الراحه للملاعبيه هذاك علاش جيك الفيفا وليت نهار 15 ماي
1: لازمها
0: توفى البطوله ويعرفوا الهيئه المديره الهيئه التسييريه هذه تعرف اللي في كاس عالم شنو عرفش كاس عالم يعرف ويعرفوا الفيفا نهار 15 ماي مش تكمل البطوله انت القراءات هذه انت اذا كان ما تعرفش تقرا الرزنامه سواء البطوله تاع تونس والا الرزنامه العالميه والا المواعيد العالميه والمحطات الكبيره العالميه والقارات العالميه الكل ما تعرفش تقراها يا اخي بس نصحه
1: واضح حظ سعيد للأولمبي البيجي ديما نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني تصير معجزة هو يمنع فريق الأولمبي البيجي
0: نعم.
1: وبعدها
0: هذا هو حاليا
1: بعدها برشا حديث
0: والله كلمة كلمة هذا لو شعر كلمة مقبلة
1: ايه
0: انت حلول الأرض ما انتظر حلول
1: ايه إن شاء الله ان شاء الله فريق الاولمبي البيجي يضمن بقاء وهذا ماذا بينا عنا فريق من الشمال الغربي موجود تقطع الخط جليل مرة أخرى للأسف الشديد ومرة أخرى نعتذر لبقية ضيوفنا نذكر اليوم الأولمبي البيجي فاز من شبيه العمران 2-1 الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بن قردين دون أهداف مستقبل سليمان فاز من مستقبل جابس هدف مقابل صفر لكنه غادر الرابطة الأولى وشبيبة فازت في اللحظات الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر غدوة الأربعاء نتاع العشية النجم الساحلي نادي البنزرتي ترجي جرجيس نجم المتلوي ومستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقسي ويبقى يوم الأحد لدربي العاصمة بين ترجي وفريق النادي الإفريقي نعطيكم الترتيب الإفريق 62 نقطة ترجي 60 56 النادي صفاقسي 45 للملعب التونسي 42 الاتحاد المنستيري النجم المتلاوي 39 38 نقطة للنجم الساحلي 35 ترجي جرجيس مع شبيبة العمران ومع فريق اتحاد بن قردين مستقبل مرسى 34 نقطة نادي البنزرتي 33 الأولمبي البيجي 31 نقطة شبيبة 30 وكما ذكرت مستقبل جابس ومستقبل سليمان رسميا غادروا الرابطة الأولى لكرة القدم غدوا مع كريم جملة من المقابلات إن شاء الله بشتبعوها في المباشر في استوديو الرياضة تحية لك سليم تحية نزار نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة سبورت تايم

0: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
1: الاستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وندعوكم لمتابعة العدد الجديد من العيادة البيطرية ومستجدات أمراض الصحة الحيوانية. اليوم إن شاء الله باش يكون موضوعنا في إطار الاهتمامات الخاصة بالطب البيطري، أهم المستجدات في إطار الاحتفال بيوم الطبيب البيطري والطب البيطري اللي مفروض يتزامن مع شهر أفريل، ولكن باعتباره أنه كان فما يعني تأجيل شوية في مواعيدنا المباشرة من العيادة البيطرية، فقررنا اليوم إن شاء الله نعمله فيدباك صغير عليه. علاش اليوم من القيم ومن المهم أنه نتعرف على دور الطبيب البيطري في حياتنا وفي حياة أيضا الصحة الحيوانية، وعليش اليوم منفتحين من الأمراض الحيوانية باتجاه الأمراض البشرية، وعليش فما صلة واحدة في إطار أمراض الصحة الواحدة، وأيضا الشعارات المرفوعة بالنسبة لهذا الموسم. في جزء ثاني إن شاء الله باش نحكي على الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، باش نبدو الستيب الأولى وإلا المرحلة الأولى اللي هي في إطار التعامل مع اختيار الأضحيات متاعنا وعملية الشراء وعملية النقل والظروف الملائمة اللي نجم يتبعهم المستهلك التونسي حتى يوصل بأمان وسلام بالأضحية متاعه إلى يوم العيد، ويكون يعرف معناها كيفاش يختار شو الحاجات اللي يتجنبهم والحاجات اللي نجم يركز فيهم أثناء عمليات الاختيار. نمشي ونغم ثم نعود بعد أذان العصر لأكثر تفاصيل مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في متابعة لمستجدات الطب البيطري وعودة على الاحتفاء باليوم العالمي للطب البيطري ليتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر أفريل من كل سنة، وتحديدا 24 أفريل يحتفل به في آخر سبت على أنه يوم للاحتفاء بمهنة الطب البيطري، المهنة النبيلة، كتكريم لكل من كرسوا حياتهم في إطار المجال معناها العلمي وباب الرحمة مع الحيوان، وأيضا في إطار متابعة كل المستجدات اللي تنجم تربط ما بين الصحة الواحدة بين الإنسان والحيوان وطرق أو سلاسل العدوى اللي تنجم تمر عن طريق بعض الأعراض وبعض الأمراض. وهذا اللي خلينا في كل مرة نذكره بقيمة ونثمنوا الدور البارز للطبيب البيطري اللي وصلنا باش نجمه نتعاملوا بصفة آمنة مع الحيوان متاعنا، مع أيضا الغذاء وما نستهلكه من الحيوانات سواء كانت يعني اللحوم وإلا مشتقات يعني الانتاج الحيواني، توصلنا آمنة وتكون فيها أيضا جانب من الرحمة وجانب من الصحة وجانب أيضا من الاستهلاك الصحيح. خليني نرحب بضيفي الدكتور شفيق بن صالح، رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين وشريكي في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف. دكتور مساء الأنوار، ونهنيكم أكيد بعيد يعني اليوم العالمي للطب البيطري، ولو أنه مخر شوية وهذه نتفهموه بحكم أنه كان صار تأجيل في بعض الحلقات من برنامجنا، لأنه ما فماش حتى حاجة معناها تنجم تفوت في السياق هذه، باش نرجع ونأكد ونثمن دور الطب البيطري.
2: يعطيك الصحة صديقة رفيقة. هو كما قلت سيادتك، أولا نرحبوا بيك ونرحبوا بكل مستمعينا وبكل العاملين بذلك كيف. كما ذكرت، هو اليوم العالمي للطب البيطري في سنة 2026، هو ديما يتزامن مع آخر سبت كما ذكرت من شهر أفريل اللي سنة نهار 25 أفريل، وكان يوم الاحتفاء بالطب البيطري. اليوم هذا هو تكريس لمبدأ أنه الطبيب البيطري عنده دور هام، والطب البيطري بصفه عام، لأنه المجهود هذا ما يقتصرش كان على الأطباء البيطري، يقتصر على فريق كامل يعمل بالصحة الحيوانية متوزع في مجالات عديدة، من المختبرات إلى على أرض الواقع الميدان، في الإدارات، في الإرشاد، في التكوين، في التوعية، يعني مجالات كثيرة ياسر. الأهمية متاع الطب البيطري وفرق الطب البيطري هو يعني يتعدى الأهمية من مجال الصحة الحيوانية يعني لبنة أولى وأساس أول، سواء من خلال حماية الحيوانات الأمراض، أيضا علاج الحيوانات من الأمراض، كذلك الرفق بالحيوان، أيضا يعني قطع سلسلة العدوى كما ذكرت سيادتك من الحيوان إلى الحيوان، وأيضا قطع سلسلة العدوى من الحيوان إلى الإنسان، ونحكي على الصحة العامة أيضا. وأيضا أنه المسألة الثانية هي سلامة الغذاء وأمنه، ونحن نحكي على الغذاء من أصل حيواني اللي يعني يكون موجود للإنسان. أيضا الحاجة الثالثة اللي نجم نذكرها هنا هي ضمان ديمومة الغذاء على مستوى المجموعة يعني العالم ككل، وأيضا دوام بيئة سليمة يعيش فيها حيوان وتعيش فيها الإنسان، بطريقة إنه مثلا مش أمراض تمر من الحيوان إلى الإنسان، مثلا مش أمراض تمر من الحيوان إلى الحيوان، مثلا مش أمراض تمر من الحيوان إلى البيئة، وبالتالي بيئة كل سليمة يعيش فيها الإنسان والحيوان وكامل مخلوقات الأرض.
1: واضح، واحنا في نفس السياق هذايا نحاولوا انه في برنامج العيادة البيطرية نتابعوا بكل يعني دقة اهم المستجدات واهم ايضا المحطات اللي يحاول الطب البيطري انه يذكر بها، سواء في الاطار الوقائي، في الاطار العلاجي احيانا، وحتى في الطريقة ترشيد استعمال الادوية والتعاطي مع المبيدات وغيرها من الحلول العلاجية اللي في وقت من الأوقات قادرة لأنها يعني معناها توقف تصبح معناها غير قابلة لإيقاف الأمراض باعتبار استنزافها وباعتبار أنه فما عدم ترشيد في استهلاكها وفي توفيرها بالنسبة للمعيش اليومي، معناها من غير ما تلتجأ للأخصائي ومن غير ما تستشير ومن غير ما تسأل ومن غير ما تعرف تجرب على خاطر فما فلان جرب وإلا جارك معناها مشت معاه في الحالة اللي عنده وإلا هو جيب طبيب بيطري واستشاره للحالة اللي عنده، لكن ما تنجمش تكون الحالات الكل كيف كيف ومتشابهة. هذا اللي نحب نفهموه لو خينا الفلاحة، نحب نفهموه للناس اللي تمارس في الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة، ونحب نمر بسلام بثروتنا الحيوانية على خاطر اليوم رانا نعيش ربما أمام يعني مأزق حقيقي معناها في إطار نقص الثروة الحيوانية باعتبار التقلبات المناخية، باعتبار نقص الأعلاف، باعتبار برشة يعني مثيرات أدت للوضع هذا، وفي وقت سابق الحرائق اللي صارت واللي كانت استنزفت يعني برشة من الثروة الحيوانية. اليوم شو المطلوب منا باش نعاودوا نرجعوا التوازن، التوازن البيئي هذا في التعامل مع كل ما هو ثروة حيوانية، حتى نرجع معناها للاستهلاك السليم، الاستهلاك المتوازن كما حكينا في وقت من الأوقات زادة على الاحتفاء باليوم تاع العالمي للمراعي دكتور، وكانت الأهمية متاعه أن نعود أو نعيد لمهنة الراعي ولدور الراعي والرعاة الدور الأساسي متاعهم، لأنهم هما زادة شركائنا في بيئة متوازنة وفي تعديل معناها الأسواق وفي تعديل أيضا الثروة الحيوانية وحمايتها في وقت من الأوقات.
2: أيضا أن الرعاة أكثر يعني فئة هي اتصال دائم بالبيئة، اتصال دائم بالطبيعة، وأكثر فئة اللي تسعى وتحافظ على البيئة دي، خاطر هما في تواصل دائم ماذا بهم من البيئة اللي يعيش اللي يرعوا فيها الأغنام تكون نظيفة، وبالتالي انهم يحافظوا على المراعي هذه، ومن خلالها يكون عندنا انتاج سواء كان من الالبان او اللحوم من القطعان نتاعهم اللي ترعى تكون هذيك سليمه، وبالتالي تكون ثم ربحيه للرعاه ذوما مشيره وثم انتاجيه وامن غذائي لكل البلاد.
1: كيف يعني احنا
2: كما ذكرت انت في يوم يعني كما ذكرت انه تحدثنا قبل على اليوم العالمي للرعاه، اليوم تحدثوا على اليوم العالمي للطب البيطري، هو في تواصل دائم انه ديما نرجع في الفكرة اللي بديناها عنا 3 سنين هي الصحة واحدة، راهو انه يعني البيئة والانسان والحيوان هم في ترابط مستمر، وبالتالي الحفاظ على كل الاجزاء دي هو يبدأ من المهم الحفاظ على بيئتنا على حيواننا، وبالتالي كل الإنسان إن شاء الله في صحة جيدة
1: إن شاء الله. إذا نحن الأساس في حصتنا أنه نكون معناها في مرافقة للفلاح بالتوصيات الفنية بالإرشاد بالتحسيس في إطار كيفاش ينجم يستحفظ على القطيع متاعه، ينجم أيضا يتصدر لبعض يعني الإشكاليات اللي تنجم تعرضه بسبب الأمراض وبسبب البؤر اللي تنجم لقدر الله تصنعها الأوبئة العابرة للحدود وإلا غيرها، معناها الظرفية اللي تنجم تكون بأسباب يعني ارتفاع درجات الحرارة، نواقل الحشرات وغيرها، واللي إن شاء الله تنجو باش نحكو عليها أكثر. وفي نفس الوقت باش نحكو زيادة على موسم الجز متاع الصوف وعلى تثمين الثروة الحيوانية وكيفاش نتعاملوا مع الحيوان على أساس الكل الكل يعني بكل تفاصيله هو في حد ذاته ثروة، وعليش اليوم بالذات يلزمنا نفيقه معناها للنقطة هذه ونتعاملوا مع القطيع اللي هو ثروة ثمينة برشا عند الفلاح اللي يملكها، لكن في نفس الوقت كي تخزر معناها لنقص الأعلاف والمراعي وغلاء المواد الأساسية وتلقى الفلاح هو بيده ساعات يتخبط معناها كيفاش ينجم ينقذ القطيع متاعه مع الأمراض المستجدة، الأمراض اللي كانت موجودة ورجعت معناها تويكة بكثرة وتحولت إلى أوبئة، واللي هو يلزمه يدركها ويلزمه ياخذ عليها المعلومات ويلزمه زادة يكون شريك في حملات التلقيح، وهذا اتفقنا فيه على أساس عديد الحصص قدمناهم في مجلة العيادة البيطرية على موجات إذاعة الكيف، وما زلنا إن شاء الله بإذن الله مواصلين في نفس اللاسيق، لأنه هذايا لنفع العباد ونفع البلاد ونفع الحيوان أو البكمة بين ظفرين، اللي هي بيدها تطلب معناها العون من خلال تعطينا كالإشارات متاع الاستنزافها ونقص أو كيفاش نجمو نتعاملوا مع الحيوانات، كيفاش نجمو نوقفوا الانتهاك متاع حرمة معناها الإناث متاع الثروة الحيوانية متاعنا، ونعرفوا القوانين المناسبة للرضعية، ونعرفوا كيفاش ننقلوا الحيوانات متاعنا، ونعرفوا وقتاش نلقحوا لهم وكيفاش نلقحوا لهم. يعني هي التلقيح المجانية اللي تتبع الحملات الوطنية للبلاد التونسية توفرها، يعني هي التلقيح اللي يلزم الفلاح هو بيدو بادر باش يقوم بها. برشا برشا الحقيقة تفاصيل، ومشكور دكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين، مجهوده الأسبوعي معنا في تأمين هذه التوصيات. الجزء الثاني من موضوعنا دكتور، وباش ندخلوا في تفاصيل أو أجواء الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك اللي إن شاء الله ينعاد على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى التوينسة الكل بالخير واليمن والبركة، واللي إن شاء الله يا ربي كل الديار التونسية يكونوا قادرين على أنهم يوصوا بأضحياتهم في يوم العيد، وهذا بحول الله ما نشكوش فيه، خاطر التونسي حتى كان يتشكى من غلاء الأسعار إنه في الآخر تلقاه معايد هكا في الظروف العادية. اليوم مطلوب منه قبل ما يختار الأضحية متاعه، قبل ما يشري، الحاجات اللي يلزموا يركز فيهم، الحاجات اللي يلزموا يتبعهم، الحاجات اللي يلزموا يراقبهم من الرحبة، وإذا كان معناها باش يجري بطبيعة الحال من الرحبة ويتنقل بين المدن وبين الأسواق، وإلا إذا كان يتعامل مع فلاح معناها بصفة مباشرة. دكتور
2: بيت صح، هو يعني اخترنا أنه في الأسبوع هذية، ولو أنه مازال شوية هو العيد قريبا مازال شفاء أسابيع، لكن ثم عباد تقتني في الأضاحي متاحة، وثم عباد تتردد على الحب وعلى يعني النقاط الرسمية لبيع الأضاحي وبيع الخرفان. حبينا أنه نعطاهم النصايح اللي نجم تكون لهم يعني عندها إفادة، باش وقت يجوا يقتنوا الأضحية متاحهم على الأقل يعرفوا شنو يشروا كيفاش يشروا، تكون عندهم دراية ولو بسيطة بالأضحية ذي، باش تكون كيروحوا بها لديارهم تكون سليمة وتكون مرضية لهم، محسوا شواحهم بعد اللي هم تغشوا وإلا اللي هم وقع يعني ابتزازهم ولا من الأشياء ذي. هي في نطاق نصائح عامة.
1: علاش دكتور؟ لأنه رو حتى التحيل معناها في السياق البيع والشراء في ظل المناسبات الاجتماعية وإلا الدينية يكثر برشا، وساعات أنت تمشي معناها بحسن نية، ما عندكش الخبرة، ما عندكش صحيح معناها تتك على شكون من معارفك يمكن ياسر عنده تجربة ويعرف يتعامل مع البيع والشراء، إلا أنه في الأخر ساعات تصير لك معناها حالات من التحيل، تكون الأضحية لابس عليها تروح بها للدار تمرض، وإلا معناها تكتشف أنه حالتها مرضية وأنه صار الغش. أحنا نحبوك توصل بأمان وتكون
2: مقتنع أنه نحن نحبه أنه من هذا اللي يشري الأضحية متاعه تكون على اقتناع، عنده بعض المعارف الصغيرة أنه أخذها باقتناع ومقتنع بالحوايج اللي شافهم فيها، وحتى الكلام تاع البائع اللي باعه له يكون مقتنع بكلامه مش قضيها ما نحصلني. هذه الغاية حشنا به، هما العديد من النصائح، لكن خلينا نبدأ بالحوايج السهلين اللي المواطن ماذا بيعرفهم. ممكن أكثر حاجة إنه المواطن حب يعرفها هو السن متاع الأضحية متاعه. احنا في الأغلب يعني الأغلبية متاعنا هنا يزحوا يعني أما على ماعز وإلا على الغنمي يعني العلوش وإلا برشتين، باش نعرفوا السن متاع ولا العمر متاع الأضحية متاعنا. هي سهلة، كي تحل الفم متاع الشاء ولا الأضحية إذا السنون كلهم صغار ومتساويين راهي أقل من العام. يعني مازال ما بدلش كما نقولوا.
1: ايه
2: الساعه قديش تم من سنه هو عند الغنمي؟ هما 8 سنون في الصف الوطني، من فوق ما عندوش سنين. هذه حاجه معروفه، يعني السنين كان في الفك الاسفل فوق ما عندوش، هما 8 سنين. اذا قل من عام مش تلقي انهم 8 سنين ولا 6 سنين صغيرين فرد حجم وصغار. اذا يوصل العام يبدل بالزوز، هو يكون بدل زوز سنين من اللوطة، ذاك إذا بدل زوز روى ذاك فات العام، يعني ما بين نقول احنا 12 شهر حتى للعشرين 22 شهر حتى ل24 شهر.
1: واضح.
2: إذا زاد بدل زوز أخرين يعني ولوا أربعة، يولي يدخل في العام الثاني يعني عمره عامين فما أكثر شوي. إذا بدل 6 سنين 3 على اليمين وثلاثة على اليسار، إذاك وصل 3 سنين وما أكثر شوي. إذا بدل 4 على اليمين وأربعة على اليسار يعني 8 سنين يولوا كلهم مبدلين، إذاك بعبارة أخرى فات 4 سنين وهكذا دواليك. يعني كل ما يبدل زوز سنين كل ما أنه يتعدى عام.
1: واضح. بي
2: هذا على الأقل باش يضمنوا أنه ما يشريش حاجة في باله أنه هي صغيرة في العمر ولكن هي تظهر شرسة وإلا كبيرة.
1: واضح.
2: هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو ناوي يشري من محبذ، إذا عندك شكون معرفة أنك تأخذ مع عند المعرفة. ونحن شنو المعرفة اللي تعرفوا أكثر أنه وين يسرح وشنو يوكل شنو يسرح سعي وشنو وين موجود، يكون بعيد عن المناطق اللي ترعى في مثلا حاشيكم، إذا ثم مثلا مصبات تعرف أنه غلموت ترعى بعيد عن المصبات، ترعى بعيد عن المسترخات، ترعى بعيد على الوديان متاع وين مثلا تجري المياه المستعمله. ماذا بيا اذا نعرف شكون نشري من عنده، واذا نعرف فلاح نشري من عند فلاح مباشره. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، اللي ما يعرف فلاح يشري من نقاط البيع المراقبه اللي هما الرحب. لانه في الاغلب خاصه في الايام القادمه مش يكون ثم رقابه بيطريه، على الاقل انه البيطري مش يعمل دوره يشوف الغالب يعني الأضحية الأضاحي ولا الغنم ولا الميز مش يدخلوا للرحبة ذيك، على الأقل مش تكون عنده فكرة على إنه ما فهمش أمراض لا قدر الله تنجم تكون فيها مضرة للمواطن.
1: واضح.
2: يعني ما يشريش من بقايا أكل ما هيش مراقبة ولا البقايا الظرفية، ماذا به يبعد على البقايا هذوك.
1: واضح.
2: هذه الساعة الإطار المكاني اللي مش يشري منه. نمشوا توا انه مشى مش يشري، وقت يمشي يشري ثم يعني تمشي يلزم يتبعه المواطن باش يشري الاضحيه نتاعو. اولا انه يحاول يعمل اكل معاينه الخارجيه، معاينه الظاهريه من برا اللي مش يشري. طريقه اخرى معناها انا مشيت باش تشري خلط الرحبه قبل ما نمشي نسوم يعني ليبيا ولا الفلاح، نشوف من برا الهيشه اللي عجبتني لازم تكون فيها يعني بعض الخصائص. الخصائص الاولى انها لازم تكون نشطه، ما هيش تعبه ما هيش هابطه راسها، تكون نشطه تكون فايقه تكون يعني في حاله كانها عندها يعني فايقه باش هو يدور بها. راسها مهزوز، عينها تكون صافين، واقفه على ساقها ما هيش راكده، من المحبذ تكون تشطر يعني كذا تشطر نعرف انها لابس
1: سليمة.
2: صوفها ما يكونش منتوف ولا ثم بقايا يعني فيهم الصوف. هذا بالتركيبة الجسمانية الخارجية، راسها مهزوز، قرونها يعني يكونوا واضحين ما فيهمش، خشمها يكون شايح مثلا ما السيدان من الأنف، عينها تكونوا صافين وبراقين. هذا خارجية،
1: هذه المؤشرات الجسمانية الظاهرية اللي نجم يركز عليها اللي المستهلك وإلا المواطن العادي اللي ناوي باش يشري، سواء كانت من نقاط البيع اللي يتم فيها المراقبة يعني الرحبة وإلا من خلال الفلاحة وإلا العائلات اللي باش يمشي يشري من عندهم. يلزم يثبت في الأسنان، يثبت زيادة في الحالة الجسمانية الخارجية، الصوف، حالة الاشترار اللي عند الأضحية، يشوف معناها فما كسل ولا ما فماش كسل، قادرة على أنها معناها تكون الرقبة مستقيمة وإلا لا، فما نوع من يعني خلينا نقوله من الضعف وإلا ما فماش. هذوما سهل أنه يركز معهم المشتري. لكن يقول لك ساعات دكتور معناها لاحظتها معناها شيرها وبيع وأمورها على العال يعني خارجين روح بها للدار تبدا تعبه.
2: هذه مبدئين احنا قلنا ظاهريين خارجين وظاهريين من بعيد قبل ما تقرب وما تسوم وما تشوف انك شفت هذوما، لقيت انهم الظروف هذوما موجودين، الصوف ما هوش ناسل، هي واقفه على ساقها ما هيش راكده اللوطه، راسها مدفوع تشطر، عينها صافي ما ثماش سيلان من الانف، من تالي ما ثماش يعني علامات بتاع اسهال. شفت هذوما تنجم تقرب للبائع وتحاول انك مثلا وقتها مش ولي نتعدوا يعني للمعاينه وللفحص يعني الدقيق، انك تفصل ما بين الصوف تشوف تماش طفيليات تثبت منها، انه تشوف تحت الابط ولا في الجسم بتاعها فماش النبات هذاك، ولا كما نقولوا نحن لنفاضيني النباتات اللي جو تحت الودنين، النباتات اللي جو تحت الفكين اللي جو في اول الكتف اللي نجم يكونوا ايضا في الافخاذ، نثبت هذوما ما فماش. بعد ان نتعدى نشوف للتركيبه الجسمانيه ولا اللحم موجود في الضحيه بتاعي، ولا انه نحط اليدين بتاعي على اخر ظهر يعني العظام نتاع المثلين، ونحاول اني نشوف ان ايديا تتسكر عليه ولا اذا العظمات تذوق من نتاع سلسول الظهر ولا نتاع الفقرات نتاع المثلين نجمت نشدهم بسهوله راهي ضعيفه. اذا ما نجمتش نشدهم يعني ثم راهو تكون لحمي على مستوى الظهر اللي يخليني نتاكد انه العيش اللي مشريها راهي سمينه. فاللحم ايضا نتفقد الفخاص، اللحم اللي داير بالفخاص اذا هي تكون سمينه ما نجمش نمس العظم نتاع الفخاص، لكن اذا تكون ضعيفه بسهوله النجم مثل العظمه نتاع الفخذ.
1: واضح به.
2: هذوما حاجتين يخلوني نتاكد انه التركيبه نتاع اللحم على الاقل فيها اللحم من الاول ولا هذه قبل ما نسوم وقبل ما نشوف حتى شيء، لان اذا ما لقيتش هذوما زايد باش تبقى تسوم، زايد باش تبقى تاخذ حاجه مريضه ولا حاجه ضعيفه.
1: وهو وارد دكتور انه فما عباد تلتجا معناها باش تشري حاجات تكون معناها
2: ثم ما يعرفش انه يعجبه الصوف يعجبه القرون تعجبه كذا، لكن ما يثبتش سمين ولا
1: مواصل.
2: لكن وقت يروح به للدار ولا بعد ما يذهب يفيق اللي هو يعني التكوين اللحمي فيه ناقص.
1: وقتها يتفاجئ معناها بنوعيه معناها اللحوم اللي مستحقه لها. واضح دكتور واضح.
2: حاجه اخرى احنا ديما بنقولوا ماذا بينا انه الصوف نظيف، لكن كنقولوا الصوف نظيف يعني ايش معناها؟ يعني ما فيش طفيليات، هذا ايش تقصدوا به نظيف؟ لكن احنا بطبيعتنا نعرفوا انه توا اغلبيه الغنم خاصه اللي تسرح في الحشيش واللي كي مش تروح للمراح انه الحشيش هذاك يعني البارور نتاعها مش يكون طري يكون اكثر، كي مش ترقد مش توسخ الصوف، مش يولي الصوف فيه شويه مكحوليه ولا لوزح. يعني كي نقصدوا بالصوف نظيف راهو مش صوف ابيض. نقصدوا به نظيف ما فيش طفيليات، ما فيش برغوس، ما فيش قمله، ما فيش قريد، هذا ايش نقصدوا بالصوف؟
1: يعني الحشرات والطفيليات
2: اللي الحشرات والطفيليات الخارجيه.
1: على خاطر هي بيتها تنجم تعمل عدوى معناها وتعدي الانسان زيدا.
2: هي بيتها اصل تنجم ساعه تكون ضعفت الحيوان لانها تمص في الدم. وبالتالي تنجم تتعدى لك انت خاصه البرغوث ينجم يولي يكسلك للدار، وماذا بينا احنا نشروه يعني الحيوان نشروه يكون ما فيش طفيليات اللي راهي باش تاثر له على تكوينه الجسمي، وايضا ثم نوع من الطفيليات ينجم خاطر الله يعدي عدوى للحيوان في حد ذاته.
1: واضح واضح دكتور.
2: ماذا بينا بعد ايضا تتاكد من انه على مستوى الداخلي تاع الفخاض ولا على مستوى الزيت ما ثماش اثار اسهال. العلوش اللي فيه اسهال ولا البرشتين ولا الاضحيه فيها اسهال ماذا بيا ما نشريهاش، لانه ينجم يكون الاسهال هذاك علامه من مرضيه وبالتالي حتى العلاج بتاعه يولي صعيب، ونجم ايضا يكون هو بيدو تلقى العلاج وبالتالي ماذا بينا ما نشروش حاجه لا قدر الله فيها دواء.
1: واضح.
2: تاكدت انه هو لاباس، انه يعني قرون لاباس، المنبت بتاع القرون ما فيهاش ريحه ما فيهاش دود، على مستوى الانف ما ثماش ريحه، نحل الفم نتاعو باش نتاكد بالسن ما ثماش التهابات داخل الفم نتاعو، الحوافر نتاعو نثبت فيها ما ثماش فيهم تشققات، ثماش فيهم التهابات، ثماش جروح، ثماش ريحه خارجه منهم، مرات تروني جروح ما بين الحوافر نتاعو تكون هي سبب في الام وبعض تولي لي سبب في امراض للحيوان نتاعي. تأكدت من هذوما كل بعد ينجم يبدا في البيع والشراء مع الفلاح ولا مع البائع ويشوف عاد ايش يساعده، هل انه السوم يساعده ولا ما يساعدوش. لكن اجماليا يتاكد مره فحص ظاهري من بعيد كما قلنا انه ما ثماش افرازات، انه العلوش واقف العلوش نشط، الحيوان يعني ما هو شكل تعب ولا ناعس، بعد يتقدم باش يقوم بالفحص على عين المكان على مستوى الجلد ولا الصوف والفم والضواء والحوافر من اللوطه، يتاكد ما فماش فساد وبعد يبدا السومان نتاعو.
1: واضح. دونك السعر حسب ما توصينا دكتور هو المرحله الاخيره اللي يلزم يحكي فيها معناها المستهلك، يلزم قبل كل شيء يثبت في كل النقاط اللي ذكرتهم مسبقا الحاله الجسمانيه السليمه متاع الاضحيات، وبعد يدخل في عمليه السعر ويشوف هل الاسعار تناسبه ولا ما تناسبهوش.
2: حاجه اخرى ممكن بسيطه انه وقت مش نشوف العينين والا نشوف الفم ماذا بيا انه اكل الجفون هذيك تكون لونها وردي لا هي صفراء ولا هي حمراء. يعني لونها يكون اكل اللون الوردي، ما هوش حمراء ياسر. اذا حمراء ياسر نجم تكون علامه بتاع التهابات، واذا صفرت نجم تكون علامه بتاع انه مرض مثلا نقص يعني في تركيبه الدم في الجسم بتاعه، والا لا قدر الله يعني علامه بتاع بوسفير ولا بتاع حاجه.
1: واضح. دونك هذوما حاجات علامات خلينا نقول واضحة تنجم تقرأ بها معناها الحالة الجسمانية متاع الأضحية اللي باش تختارها وتشوفها ملائمة ليك مناسبة ليك وبعدها تسأل على السعر. اتفقنا على السعر واتفقنا على أنه الأضحية معناها خارجيا العلامات الكل فيها مناسبة، معناها وقتاش شنية الحاجات اللي يلزمني نزيد نكمل نركز معها باش نجم نوصلها بأمان عندي في الدار دكتور؟
2: هو احنا ديما تو نبدا نحكوا وفتره مازالت بعيده شويه على العيد،
1: بالضبط.
2: وبالتالي انه انا بعد ما نشري طبعا مرحله انه نقلها الى المنزل بتاعي، لان في النقل اذا المسافه
1: والنقل هنا بربي دكتور معناها الكلام موجه للشاري وللي بيع زيد على خاطر اللي ماشي هو هكا ولا
2: وللزوز. وعملية النقل راهي تاخذ على شروط. يلزمنا كي ننقل الحيوان يلزمنا ننقلوه في حالة انه من محبب ديما اي حيوان ننقلوه يكون واقف، يعني ماهوش مربوط ومقيد ومركبين. هذايا يعني الاساس في الشيء. بالنسبة للخيان اللي ينقلوا من منازلهم للرحب، الأغلبية أنهم يكونوا في عربات تكون ينجم الحيوان يكون فيها واقف. أغلبية الإشكال مرات من عملية النقل اللي يأخذ علوش واحد من الرحبة ولا من عند الفلاح للمنزل متاعه، اللي يأخذ من عند الفلاح وما زالت الفترة طويلة شوي، إذا ثم إمكانية باش يخليها عند الفلاح في البريودة دي يخليه حتى لنهير قبل العيد ولا نهيرين قبل العيد.
1: وهذا أسلم طريقة يعني
2: أسلم باش أنه الحيوان ما نغيرولوش نمط الغذائي نتاعو وما نغيرولوش المكان اللي والف يعيش به، واللي هذوما زوج تغيرات قدر الله نجم يكونوا سبب في إجهاد الحيوان، وبالتالي نجم يكونوا سبب في ظهور أمراض يعني كيف لا قدر الله البومريرة ولا الدم ولا البشمة، لأنه ثم تغيرات نجم تكون سبب في ظهور الحوايج هذه. إذا ينجم يخليه عند الفلاح يخليه لنهيرين نهير قبل العيد. إذا ما ثمش إمكانية خاصة اللي مش يقصوا من الرحبة وإلا مع عند الفلاح وقال لك ازل على شتاك، كي مش تنقلوا لدارك ماذا بينا راهو في كرهبة تكون مهوية يعني ويكون العلوش ولا البرشني وإلا الأضحية واقفة ماهيش راكبة. إذا تلزيت باش نركضوا في الماء، وهي موجودة الحالة هذه للأسف، إني نربطوا من 3 ساقين بركة ما نربطوش من 4. وماذا بيه انه المسافة ما تكونش بعيدة، يعني مثلا انك بتاع دريجين ربيع ساعة 14 كحد اقصى ونوصل للدار. وصلته للدار من محبب انه ما يتربطش العلوش، لانه العلوش في الاغلب ممارف ما هوش مربوط. لكن اذا خطر عليه الخيف انه كي نربطه هو مش ممارف بالرباط ومعرف مش يولي انه متشنج، يولي ينجم يحب يهرب واي حاجه تفجع يحب يهرب، ينجم يتخنق، ينجم يتحيح، ينجم يتكسر. ناخذ احتياطنا من المسائل هذه. اذا تلزيت باش نربطه ماذا بيا نربطه بمضور ونحطه في بقعه بكره بعيده شوي ونبعد عليه حتى اللي يريض وحتى اللي يوالف بالبقعه ويتعود بها المساله دي.
1: يعني اول ما تروح به للدار مش بالضروره انك تربطه، تخلي له المجال انه يكتشف المكان يتعود عليه شويه، وبعد ما يوالف معناها ويخرج ربما الطاقه نتاع اللي كان نتاع حاله الرعي الطبيعي اللي كان عايشها، وقتها تنجم انت تتعامل معاه باش ما يهربلكش وباش ما يتسرقش ولا معناها تعرف كيف فيش تتأمن عليه،
2: ويكون انه محطوط في فضاء يكون واسع. الفضاء ماذا بين مثلا ما نحطوش في فضاء ضيق يكون سبب في انه لا قدر الله ولا فضاء يكون
1: اختنق.
2: فيه ينجم يختنق. يكون مهوي ويكون مظلل، ما نحطوش مثلا للشمس خاصة في الايام هذه ثم نهارات ولد الشمس درجة نتاعها درجاتها قوية ياسر، في بقيعة مهوية ومظللة. بطبيعة الحال ولو مطالبين إذا مثلا عندي جنينة ونخليه مسيب النجم إذا يلزمني نربطه نعمل له مضوض باش حتى كي يدور ما يتخنقش، ونقتصر نهار الأولاني كي جبته على شوية ماء وشوية بنكهو.
1: واضح، وهذه نقطة أساسية دكتور بربي ركز فيها، لأنه ماك تعرف معناها نوعية الأعلاف اللي تتقدم للأضحيات، معناها بطريقة أنت قلت معناها باش تخرجوا من حالة الرعي الطبيعية اللي كان عايشة عند الفلاح واللي كان موالف بها، وباش تدخل عليه عمليات أو عادات غذائية جديدة اللي هي تنجم تتسبب في البمريرة وغيرها من ولا البشمة.
2: ولا البشمة نهار الأول يعني نقتصر على شوية بالنعناع، وبعد النجم نزيد ندخل شوية شوية قرط ولا شوية علفة، لكن بكمية صغيرة حتى يتعود. وماذا بيا كي نشري من عند المربي ولا من عند، نسأل على الأقل شنو كانت كنت توكل فيه، شنو كان يأكل، باش إني ما نحاولش نغير تغيير مفاجئ للنظام الغذائي نتاعه، وبالتالي نجم ندخلوا في متاهة نتاع انه الامراض الفجائيه ذي اللي مش تولي تعكر صحه الحيوان وتعكر يعني الجو العام في العائله، لانه انا شريت اضحيه وهي تمرض ولو ثم جانب من التشنج حتى عند العائله الكل. حافظ على الديمومة بتاع الغذاء ذاك، انه شوية ماء شوية اعلاف خشنة اللي هي كورت والبن وشوية شعير اللي عنده امكانية باش ينحيله شوية حشيش وملف شوية حشيش ينحيله ويعطيه. المهم اني نعطيه بشوية بشوية، ما نخليش انه يتغير له الغذاء بصفة كبيرة باش ما ندخلوش في مشاكل، ونحافظ على المسألة دي حتى للعيد. ما نحاولش نكسر بالعلفة، لانه راهو انه حتى ثلاثة جمعات كي مش تزود له من العلفة ولا مش تكثر له، راه ماهوش باش يسمان والا باش يزيد يعني بصفة كبيرة الحم. حافظوا على الغذاء ذاك حتى للعيد، وان شاء الله تمر الفتره بسلام.
1: واضح، معناها هنا نفهم من النصائح نتاعك دكتور انه تكثر له الماكله ولا ما تكثرلوش، راه مش باش يزيد في الوزن، يعني معناها تعتبر معناها الحكايه غير منطقيه. اعطيه غذاء طبيعي بصفه تدريجيه بصفه معقوله مع الماء، تضمن انه يوصلك للعيد لاباس. لكن اذا تزود له الا تبدل له في عادات الغذائيه، ينجم لا قدر الله يصيبه البمريرة والا البشمه والا غيرها من يعني التلبكات المعويه اللي انت في غنى عنها، واللي لا قدر الله تنجم حتى تتسبب في النفوق. هكا ولا دكتور؟
2: صحيح هذاك. علاش هو صحيح؟ ما نقولوش انه مش يزيد، لانه الخروف يوميا الى عمر معين يوميا مش يبقى يزيد، لكن انه ما نتصورش انه لو كان باش نكثر له بصفه كبيره انه مش يسمان ولا مش يزيدني يعني 10 كيلو ولا 12 كيلو. هو في الغالب باش تكون يعني نسبه يعني الربح اليومي للميزان راهي معقوله، ما هيش حاجه كبيره ياسر. وال 21 يوم ما هوش باش يعملوا فارق كبير ما بين الميزان اللي شريته والميزان اللي مش يوصل له. وبالتالي نحافظ على غذاء يكون الكميه والنوعيه باهين، الماء لازم يكون نظيف وباهي، يعني نحافظ عليها باش نمر الفتره دي نتاع ثلاث جمعات البقاوله بسلام حتى نوصلوا ليوم العيد الاضحى.
1: واضح. به نكملوا المرحلة اللي من بعد شوية، زمنا نكملوا الحاجات اللي نهتموا بها أيضا في إطار الرعاية متاع الأضحيات متاعنا حتى لتوصل ليوم العيد بطبيعة الحال في إطار تعاملنا احنا. ما نحكينا على مبدأ الشراء وكيفاش وصلنا به للدار، تويك حكينا على الغذاء وعلى الماء. الحاجات اللي لا قدر الله دكتور نجم تكون معناها سبب معناها تؤدي إلى حالات نفوق متاع الأضحية قبل ما نوصلوا بها، وإحنا نعرفوا أنه برشا ناس على قليلة في العائلة واحد ولا زوز تصير لهم معناها الحكاية هذية، يكمل بيه يكمل بيه وبعد يموت له العلوش وما يخلطلوش للأضحية. دونك شو تنجم الأسباب تكون وشو الحاجات اللي يلزموا يزيد يرد باله منهم في أثناء الرعاية؟
2: هنا انه ننصحه انه اللي عنده اللي يخلع اللوش ساعي يتجنب انه يحطه في اماكن مرتفعة، ما برشا نجم يحط فوق السطح لا قدر الله يكون يتسيب، ولو نجم يعني خاصة العلالش اللي مش هم مالفة بالرباط ولا مش مالفة بنديرة يعني مالفة بيئة، وقت مش يتسيب راهو انه مش يحاول يهرب مش يحاول يجري لا قدر الله نجم ينقص فوق السطح، تكون مأساة، تكون يعني يولي تسبب ذاك السقوط في النفوق. وبالتالي فوق السطح ماذا بينا نبعده الحطة فوق السطح، نحط نبعده انه نحطه الاضاحي بتاعنا في اماكن مرتفعة مش حتى كان تسيب ما يكونش السقوط والمآل للتسيبة ذيك. أيضا نتجنبوا أن نحطوا الأضاحي بتاعنا بحذاء يعني حديد حاد ولا حوايج حادة لا قدر الله كي يتسيب نجم يضرب فيهم ولا يتجرح. اللي عنده حوايج معدنية حادة ولا حوايج مثلا نقولوا احنا الخن بتاعنا اللي نجم يكون سبب في جروح ولا في كدمات، نبعد عليه الضاحية بتاعنا. أيضا أنا ننصح بآخر، ردوا بينا من الرباط، راهو برشا أنهم لقدر الله يربطوا، لكن للأسف يكون الاختناق هو المآل بتاع الأضاحي بتاعهم.
1: واضح
2: كي تربط أعرف كيفاش تربط العلوش بتاعك، خذ له مدور باش على الأقل يدور يدور هذاك، ويكون أنه البقعة المربوط فيها ما بحثيهاش الشجرة يتلاوف عليها، ولا ما بحثيهاش حاجة يتلاوف عليها.
1: واضح. دكتور أنا مش أرجع معك النقطة معينة، نقطة يعني الأنثى معناها في إطار الأضحيات، وقتاش تكون مسموح بها قانونيا وقتاش تكون ممنوعة؟
2: هو الأضاحي ما سميش بالنسبة للأنثى، راهي ممنوع ذبح الأنثى على مستوى المسالخ البلدية،
1: ممنوع منعا
2: بس
1: باتا معناها.
2: ممنوع منعا باتا إلا في حالات استثنائية. الحالات الاستثنائية دي بتاع إنه إناث غير صالحة للتربية،
1: واضح.
2: هذا هو الاستثناء، سواء كان في الأغنام أو أيضا في الأبقار. تبقى إنه الأضاحي هذه مسألة يعني شخصية،
1: كل واحد معناها
2: ما تنجمش تفرض على يعني عباد انك تقول له مثلا ما تذبحش، ولا بطبيعه الحال احنا شوف يلزمنا كان احنا
1: هو عادة هم ماك تعرف معناها يبدأ يتبع في الأسعار اللي تناسبه، فتلقيه يلتجأ بحكم إنه السعر متاعها يكون أنقص شوي معناها في ال
2: ما نجموش نعطوا نقول له ممنوع ولا مش ممنوع، ولا تنجم تضحي ولا ما تنجمش. خاطر شوفوا اذا مش نرجعوا

0: هي ما عندهاش حتى تأثير شرطة إنه وقت تذبح إنه النبتة هذيك ولا المادة هذيك ولا الصديد الموجود وراه مش منتشر في الجسم، هو موجود في يعني في غشاء مسكر عليه، إنك وقت تذبح تقعور البقعة هذيك وتنحيه بالغشاء بتاعه من غير ما تحلها، وبالتالي انك تضمن انه اكل الماده ولا اكل القيح اللي فوسطها ما يتسربش لبرا، ما يوسخلكش اللحوم، وتنجم تاكل لباس ما عنده حتى تاثير على صحه اللحوم، وبالتالي على صحه المستهلك الغذائي اللي هو من اصل حيواني اللي هو اللحم.
1: واضح. وهل انه هنا هو وحده يعني بطريقة ذاتية نجم يحدد معناها درجة معناها الصحة متاع النبات هذايا اللي موجود معناها على سطح الجلد متاع الأضحية، وإلا يلزمه وبالضرورة يستعين بالرقابة البيطرية دكتور؟
0: احنا هنا قلنا انه اذا شوف نبت والا تكون متاع هو شنو هو النبت هذا اللي نقولوه باللغه الفرنسيه لانفادين كازيوز والا السل الكاذب، هو بكتيريا تدخل في وسط الوسيس لينو الغدد يشد كان في الوسيس يعني في الحم الاخر ما تمشي تلقاه،
1: واضح.
0: وبالتالي احنا كالولسيس هذاك هو موش محلول، هو في غشاء من برا مسكر، مش تلقي انه اكل ماده في وسط الولسيس من داخل اكاهو، يكفي
1: واضح.
0: انك تقعور الولسيس كل تنحيه وحدك حتى بلا غير تشخيص من بيطري، تقعور اكل اذا لقيت حاجه يابسه وكعبره ولا طريه تقعورها كل وتنحيها بلا غير تشقها بلا غير تحل.
1: واضح دكتور. ثم نقطة مهمة جدا نحن حكينا عليها قبل، وفي إطار معناها الجانب الاستباقي الوقائي اللي هو وقتيش معناها توقف إعطاء الأدوية في حالات يعني في بعض الحالات المرضية عند الأغنام متاعنا والأضحية متاعنا قبل ما تعرضها معناها للاستهلاك، قبل ما توصل للاستهلاك، وكنا اتفقنا أنه يلزم معناها تتوقف قبل هكيك من 10 أيام فما أكثر هكا، ولا يا دكتور؟
0: هو الأصل في الشيء صديقتي العزيزة إنه الأصل في الشيء إنه لا يستعمل الدواء البيطري إلا بإشراف طبيب البيطري.
1: باهي، هذايا متفقين فيه، لكن فرضا هز روح بالأضحية متاعه وصار معناها بعض المضاعفات، واضطر انه باش يجيب معناها طبيب بيطري ويشخص له ويعطيه الأدوية، وقتاش كيفاش ينجم معناها يستهلكها، وشو ينجم يتعامل مع الأضحية متاعه في السياق هذا يا دكتور؟
0: هو حسب الحالة المرضية وحسب تشخيص الطبيب البيطري اللي على عين المكان هنا ننصح ما يشريش دوية وحده وما يستعملش دوية وحده، ينجم الطبيب البيطري يقول له مثلا بعض التشخيص باش يقول له هاو شنو يلزم نعمله واللي مش نعمله هذا هاو شنو هو تبعاته، يعني اذا مش استعمل دواء وهو مدة الانتظار ولا فترة الانتظار فيه توصل حتى لشهرين باش يقول له مش تستعملك الدواء ده باش تمنع الاضحية ورقم 10 باش تضيع حياة عليها
1: يلزمك تبدل، معناها هي علمه وقتها انه
0: بطبيعة
1: يلزم.
0: الحال. بطبيعة الحال هو أي طبيب بيطري مش يستعمل الدواء خاصة في الفترة هذه اللي نعرفوها، ومش حتى الفترة هذه هو حتى في الفترة السابقة، نحن الغلم اللي مجعول للعيد ولا الجزنان اللي مجعول للعيد راهو إنه كيفش الطبيب البيطري ومش يستعمل أدوية راهو مش حط في علم المربي ولا المالك يقولوا راهو الدواء ذا فترة الانتظار بتاعه هي قديش كذا، وبالتالي راك تنجمش تبيعه في العيد.
1: واضح. دونك هنا تخرج معناها يخرج البيطري من المسؤولية معناها والأمانة الإنسانية، وتقع على عاتق اللي باع وإلا صاحب الأضحية باش ينجم يحمي روحه ويحمي عائلته ويحمي أيضا الناس اللي باش تستهلك اللحم هذا، سواء كان هو المستفيد عائلته وإلا يعني ناوي يبيعها بطريقة أو بأخرى.
0: وذاك علاش احنا قلنا ماذا بينا اذا عندي مربي ولا عندي فلاح ونعرفه ماذا بينا نشري عند الفلاح لانه على الاقل مش يعطيني الصحيح، خاطر في الاسواق ديما ثم راهو تنجم ما تعرفوش، تنجم ما تدريش منين جاي العيشه هذه منين جاي شنو مصدرها، لكن كي نمشي عند الفلاح ولا عند المربي وعلى عين المكان ونشوف هذا يعني العيشه هذيك شنو هو تاكل وشنو هو تسرح وشنو هو ما عندش شكون والبقعه اللي عايش فيها بعيد على بعض المصبات وبعيد على كل ما هو ملوثات بيئيه راهو ديما خير.
1: تو في الرقابة البيطرية دكتور، هل عندكم شروط معينة تفرضوها أو تطلبوها تطلبوا بها معناها الفلاح المتنقل؟

0: بين الأسواق والرحبة وإلى نقاط البيع المراقبة، الأسواق الأسبوعية، معناها تطلبوهم من الفلاحة باش يستظهروا بهم، مثلا ما نعرفش التلقيح، نوعية أمراض، كيفاش تصير العملية؟
1: وشو بالنسبة للتلقيح تقوم بهم الدورة، راهم هم أمراض غير معدية للإنسان. هما جيست احنا نقوم بالتلقيح اللي في الحملات الوطنية المجانية باش نمنعوا انتشار أمراض بين الحيوانات، باستثناء الحالة الوحيدة ممكن ولا حالتين. هما يضحكوا على داء الكلب بالنسبة للكلاب والقطط اللي هما ينجموا داء الكلب لا قدر الله، يعني نحموا الحيوانات ومن خلالهم نحموا الإنسان باش ما يمرضش، وإلا مرض آخر وحيد اللي هو الحمى المالطية اللي هي تنجم تمر للإنسان. وذلك علاش أن نقوم ب يعني بتلقيح الأغنام والماعز باش ما تمرش الحمى المالطية للإنسان، وإلا أيضا الرشاد المعدي عند الأبقار باش ما تمرش داء البروسيلوز للإنسان، باستثناء هذوما اللقاحات الأخرى هي يعني تكون يعني يقوم بها الفلاح على كاهله. لكن يلزم الفلاح ثم بعض اللقاحات اللي تنجم تلقح اليوم تستعمل غدوه، راهو تاكل الحيوان غدوه. مثلا كي نحكوا على بومريره والدم ما ثماش فتره انتظار لا في الحليب ولا في اللحوم،
0: واضح، ما نخافوش منها، هذيك
1: ما
0: معناها
1: تخافش
0: حاجات
1: من ثم ادويه اخرى، والا الادويه الخاصه ماهيش لقاحات، سواء كانت مضادات طفيليات ولا مضادات بكتيريات راهو فيها فتره انتظار. وبالتالي انه المربي والفلاح هنا يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام نفسه باش إنه يمنع استعمالها لفترات معينة قبل يعني إخراج المنتوج نتاعو للبيع.
0: واضح واضح دكتور. باهي دكتور، في الحقيقة
1: إلى
0: هي.
1: حين إنه تكون ثم تشريعات واضحة في الرقابة على مستوى الضيعات وعلى مستوى مناطق الإنتاج.
0: واضح. باهي دكتور، في دقيقة نعملو ريكاب للي حكيناه الكل ونعطيو لانونس على حصتنا الجاية، ليتاب الثانية اللي إن شاء الله باش نتعاملوا معاها في إطار متابعتنا للأضحيات خلال حتى نوصلوا لعيد الأضحى إن شاء الله بأمان وسلام. تفضل دكتور.
1: بالنسبه انه حاصل اللي ما قلناه اليوم انه يعني باش قلت مش نتجه لانه نشري الاضاحيه نتاعي ولا هو نشري الاضحيه ولا نشري اي حيوان تحب نربيه، راهو هي تنجم تنطبق على الكل. يلزمني نعرف المصدر اللي نشري منه، هذه اهميه سواء كان للاضحيه والا اي نشري اي حيوان حتى للتربيه في نهار اخر باش نربيه عندي. نعرف المصدر كذا، نعرف فلاح ماذا بيا نشري من عنده، يعني على الاقل نعرفه مباشره. والا اذا مش نشري من ما يعني من نقاط بيع منظمه، نشري من يعني مش نشري من نقاط بيع على الاقل تكون منظمه، اللي هي سواق اسواق الادويه الدواب اللي تم مراقبه حتى ماهيش اسبوعيا والا دائما، لكن في بعض اللحظات يعني في بعض الفترات تكون تم مراقبه بيطريه.
0: واضح.
1: حاجه ثانيه قبل ما نتوجه ونبدا نبيع ونشري ونشوف السوم، نعمل اكل رقابه قلنا نحن المبدئين الظاهريه الخارجيه، نشوف انه الحيوان بتاعي مش ناوي نشريه ولا اللي عجبني واقف بالكدا راسه مهزوز عينيه واضحين وصافيين وبراقين، ما ثماش سيلان على مستوى العين، ما ثماش سيلان على مستوى الانف، من تالي ما ثماش اثار لاسهال ولا سيلان بتاع اسهال، انه الصوف نتاعو يكون ما ثماش صوف يعني منتوف ولا صوف طايح والا بقايا ما فيهم الصوف، التركيبه نتاع الصوف كل يعني اوموجين ومتوازنه، وانه ايضا واقف بالكدا على ساقيه ما ثماش نفاق في ساقيه، ماهوش يعرج كي يمشي، هذا كرايم مرفوق. كي نقرب بعد نثبت انه الصوف يكون نظيف، وكي نقولوا نظيف ماهوش يعني يكون ممشوط ولا ابيض ولا
0: ما
1: يبرق، لا
0: فيهوش
1: يعني
0: طفيليات.
1: ما فيهوش طفيليات، القرون نتاعو المنبت نتاعهم ما فيهمش ريحه ولا دود، الظوافر نتاعو ما فيهمش ريحه ولا جروح ولا دود، الفم نتاعو كي نحلو تثبت السن اللي العمر اللي قلنا عليه، ما ثماش ايضا التهابات ولا ريحه في الفم والا افرازات من الفم،
0: واضح.
1: وتكون اللون بتاعها كما قلنا اكل عاطي على اللون اكل وردي، ما هوش احمر ياسر بتاع التهاب، وما هوش ابيض ولا اصفر بتاع نقص في الدم والا بتاع انه حاله صحيه يعني تعبه برشا ولا بسفين.
0: هذا هو دكتور، يعطيك الصحة. وصلنا لختام مشوارنا اليوم في العيادة البيطرية، إن شاء الله ملتقانا معك الأربعاء القادم بمزيد من التفاصيل لأضحيات، إن شاء الله آمنة في عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا. شكرا جزيلا لك دكتور، نفسح المجال أكيد بعدي لزميلتي أمينة رزيق معكم في نبض المساء على موجات إذاعة الكيف. أجمل تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: راديو إستيريور دي إسبانيا.
3: إميسيون إن عربي.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية. كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن. فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
6: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمنار بما يشبه القرار في السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن. إذا استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ، توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل.

0: بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم. ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراسته في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين، بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن الطاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني، كان يربط هذا بماو تسي دونغ. وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا، كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن ال17، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
1: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها. حتى إن جامعة هاواي، وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة، تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: هتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هما تلاقيهم هما الاتنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي ادى تقريبا لمشروع شكله. اول حاجه مطلب قراءه التراث او موضوع قراءه التراث، يعني بدايه من القرن ال 19 مع صدمه الحداثه، احنا كثقافه بقى عندنا مطلب رئيسي وهو الخروج من العالم القديم الى هذا العالم الجديد. وفي اللحظه دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضه العربيه، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية او تلفيق غير مجدي، اما قلناش ان هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور ان عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس اجابات خاطئة واسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فاحنا علينا ان احنا نعيد معالجة او تصحيح الاجابات والاسئلة دي، تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث تحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتبار انه هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي عاد تقديم نفسه فيها باعتبار واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفينومينولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته، واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل الفينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البدهات اللي هي ليها طابع ديكارتي شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على ان احنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة او الفينومولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة احد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده او الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفيستو الهيتجاري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أصفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم، واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو المفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع من طريق نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
1: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
0: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء التدريس. وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من التيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية ان هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي وأن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية لغاية ذات جدوى، وإن إحنا لابد إن إحنا نهتم بقضايا المجتمع الحقيقية، ولابد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
1: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الفكر العربي المعاصر، من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد، لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال، أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور ليكون مؤثرا في الواقع، ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذه، تتلمذت على

0: لديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
1: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.

جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرة. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير، وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الأمان والغفران والمنى، صباح الحلوى والقهوة الحلوة.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وليس رجل كسائر البشر، وحتى إن فعل هذا فهو خالص لدين الله وليس لأجل دنيا يصيبها، بكى من خشية الله وخوفا من الرب، وتضرع لأمته التي هي نحن الذين نجهر بالمعاصي ونبكي لدنيا أحببناها، استغفر ربه لأجلنا نحن الذين نذنب كل يوم، أحب ربه وقال: ما من رجل في جوفه قلبان، الحب كله لله، ومن أحب الله سيكون رحيما لجميع البشر. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية جمعاء، وحياته القرآن كلام الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعله قدوتنا وشفيعنا. نهانا الله عن الحزن وأمرنا أن لا نهنا ولا نحزنا، لنحيا بدون ماض يجعلنا نندم، أو حاضر يجعلنا نتعب، أو مستقبل يجعلنا نقلق. اللهم اجعلنا من المتفائلين المبتسمين الراضين بما قسمت لنا وارض عنا.

وعن الحزن تقول القصة: سيدة صينية عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضا حتى جاء الموت واختطف روح الابن. حزنت السيدة حزنا شديدا لموت ولدها، ذهبت من فرط حزنها إلى حكيم القرية، طلبت منه أن يخبرها الوصفة الضرورية لاستعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت أو صعبت تلك الوصفة. أخذ الشيخ الحكيم نفسا عميقا وهو يعلم استحالة طلبها، ثم قال: أنت تطلبين وصفة، حسنا، أحضري لي حبة خردل واحدة بشرط أن تكون من بيت لم يعرف الحزن مطلقا. وبكل همة أخذت السيدة تدور على بيوت القرية كلها وتبحث عن هدفها، حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن مطلقا.

طرقت السيدة بابا ففتحت لها امرأة شاب، فسألتها السيدة: هل عرف هذا البيت حزنا من قبل؟ ابتسمت المرأة في مرارة وأجابت: وهل عرف بيتي هذا إلا كل حزن؟ وأخذت تحكي للسيدة أن زوجها توفي منذ سنة، وترك لها 4 من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل. تأثرت السيدة جدا وحاولت أن تخفف عنها.

وقبل الغروب دخلت السيدة بيتاً آخر ولها نفس المطلب، وعلمت من سيدة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها طعام كاف لأطفالها منذ فترة. ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بكل ما معها من نقود طعام وبقول ودقيق وزيت، ورجعت إلى سيدة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة للأولاد، واشتركت معها في إطعامهم ثم ودعتها. في الصباح أخذت السيدة تطوف من بيت إلى بيت تبحث عن حبة الخردل، وطال بحثها، لكن للأسف لم تجد ذلك البيت الذي لم يعرف الحزن مطلقا لكي تأخذ من أهله حبة الخردل.

وبمرور الأيام أصبحت السيدة صديقة لكل بيت في القرية. نسيت تماما أنها كانت تبحث في الأصل على حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن قط. ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين، لم تدرك قط إن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن. لست وحدك إذا كنت حزينا ومهموما، لست وحدك مهما أصابك الحزن. تذكر أن غيرك قد يكون في وضع أسوأ بكثير. وصفة الحكيم ليست مجرد وصفة اجتماعية لخلق جو من الألفة والاندماج بين الناس، إنما هي دعوة لكي يخرج كل واحد من عالمه الخاص ليحاول أن يهب لمن حوله بعض المشاركة التي تزيد من البهجة في وقت الفرح والتعازي في وقت الحزن. قال صالح الدمشقي لابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر الشكر لله تعالى. فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية. حركوا ألسنتكم بشكر الله، ادعوه بحمد فسيزيد يا مجيب.

وخذ ما شئت من هذه الكلمات فهي من كنوز العقول.

ومن وصايا لقمان للحكيم لابنه: يا بني لا تندم على السكوت قط، ويا بني بئرا شربت منه لا ترمي فيه حجرا، ويا بني عود لسانك وقل: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة.

بني، عصفور في قدرك خير من ثور في قدر غيرك. ويا بني، لا تضحك مع عجب ولا تسأل عما لا يعنيك. يا بني، اثنتان لا تذكرهما أبدا، إساءة الناس إليك وأحسانك للناس.

ويا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. ويا بني، إن العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله.

ويا بني، لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ. يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. يا بني، اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الصالحين التائبين العابدين الذاكرين الشاكرين. ويا قريب. وإذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمواتنا جميعا واغفر لهم وأنزل عليهم فيضا من رحمتك واجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا واغفر لهم.

عتروا أيامكم وساعاتكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي نور وقضاء حاجة. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

Trung Phần. أهلا فن بإمضاء عادل الخميسي.

15 دقيقة بعد 9 على بركة الله. أصدقائنا المستمعين ننطلق في حصتنا أهل الفن بطعم خاص، سامحونا الغالب لأنه عصام الله يرحمه أنتم عايشين معنا الحدث. عصام معناها بلغتنا العامية عهدي به في آخر منوعة معايا، في المنوعة هذه بالذات معناها المنوعة هذه بالذات أهل الفن، وكنا سهرانين بالرغم الضحك والألم اللي عنده، كنا معناها عارفوا خدمة الليل تقريبا هذاك معناها التقني مع الاستوديو فقط مع المنشط راس الخدمة عندها رونق خاص في الليل. الله يرحمه كان تعب ظهر عليه برشا، وكان الألم ما نجمش نوصفه لكم، لكن كان يضحك ويقول هذيك هي اللي صابنا ربي ربي الله غالب. من الحاجات اللي عنده عصام في الأنغام في صاري كي من هكا، عنده أنغام يحبها ومن عشاق وردة، ذي اللي ما يروم بتعرفوهاش، وأنه اللي تلاحظوا عشاق وردة واللي يسمعوني أنه كي يخدم عصام الله يرحمه الأكثر حاجات نعدوا وردة، معناها حتى كان يخدم مصباح وليمة غدة ودينا ديما وردة موجودة معنا من الصدفة الليلة، وأنه نخدمنا وسليم وسليم كيف كيف يعرفوا أنه عاشق لوردة. ثم مرة من المرات مش نرجع بيكم الزمن، احنا في 2026 نهار 5 أفريل 2019 بالذات، عصام الله يرحمه طلب من سليم باش يصب ليه مقطع معين من وردة، مانيش باش نحكي برشا باش نسمعه لكم المقطع هذا، ونحب الناس كل تقول الله يرحم عصام.

Me perd, me perd.

مفارق وانا هنا.

29 دقيقة بعد التسعة، كان هذا نغم مهدى لروح فقيدنا وابن هذا الأستوديو واللي كان معي في آخر رحلة من رحلات هذا الفضاء، عاشق للأغنية الطربية، عاشق لوردة، وكما قلت عصام الله يرحمه كان طلب بن سليم اللي رافقني، تحية لي خاصة، كان طلب بن سليم يوم 5/4/2019 وأنا يسجل المقطع هذا بالذات اللي فيه لاحظته أكثر من معنى وفيه انت إنسان سبحان الله حاسس وأنه مغادر مهما كان. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يعوض عائلته خير، إن شاء الله ربي يعوض على مرته ووليده، وإذا ما نجمه نقولوه. تتواصل عجلة الزمان، لا رد لمشيئة الله، نتواصل مع بعضنا زيخنا المستمعين في هالسهرة الإذاعية هذه اللي مش نخصوا فيها جزء كبير من الحديث عن مهرجان المونودام اللي تحتضنه تونس العاصمة من خلال فضاء دروب، والقراءة متاعنا إن شاء الله مش تكون مع ضيوف الدورة من موجودين من البلدان العربية اللي مشاركين، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، وكذلك من الأردن. إن شاء الله نتمكنوا من الربط بعد قليل مع أخوي عماد الوسلاتي اللي باش يعطيني فكرة وكذلك متابعة لهال اللقاء هدايا اللي موجود مع أصدقائنا ضيوف الدورة من خلال مونودام اللي هو المسرح الخاص بالمرأة. أنا مش درام وأنا مونودام، تسمية فنية بحتة معناها حول المرأة والركح، المرأة وجسد المرأة على الركح الدرامي من خلال ما تقدمه المرأة. هذا هو تقريبا مش يكون بارز. كذلك بعد العشرة مش نحكيه على السينما، مش نحكيه على مهرجان سينما التجريبي بالقيروان، إن شاء الله مش يكون معنا أخونا سامي النصري مش يعطينا قراءة كذلك لهذا التظاهرة مش تنطلق يوم الثلاثاء في مدينة الغالبة بالقيروان.

مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا. تحياتي لكم. الكاف غدا بإذن الله مش تكون في نطاق افتتاح أو انفتاح المركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف على مؤسسات التعليم العالي والمهتمة بالشأن الثقافي. يحتضن المركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف حفل اختتام المهرجان الثقافي والرياضي في دورته 39 غدوة السبت 9 ماي 2026، بداية من الساعة 3:30 بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. لنا عودة للموضوع هذا إن شاء الله في خصوص المتابعات لمركز الفنون والنشاط نتاعه. كذلك اليوم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية. الملتقى هذايا اللي أكيد أنه بشاقة اختيار عمل منهم يتوج يتعدى للإقليمي ثم الوطني، هذايا بالنسبة للمشاريع المسرحية اللي تجيب الوسط المدرسي اللي تواصلت اللي على مدار يوم كامل بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. انتظار يوم غد اللي باش يكون يوم حافل بالنسبة لطلبة الجمهورية التونسية، بالنسبة للمهتمين بالشأن الثقافي، مؤسسات التعليم العالي، وحفل اختتام المهرجان الثقافي والرياضي في دورته 39.

0: مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا أهل الفن. تحية لكم كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا. مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي يديره أخونا سامي النصري بالقيروان، اللي مش ناخذوا فكرة على البرنامج اللي باش ينطلق من المفروض يوم غد بإذن الله. خويا سامي مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة كيف.
0: يعيشك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: ليك وحشة يا أخوي. مرحبا بخوي.
1: ربي فضلك. كل سلامي إلى كل الأصدقاء هناك وإلى كل الفنانين والمسرحيين، تحية شوق ومحبة لهم جميعا.
0: بالمثل كذلك تحية من الكيف الخونة سامي النصري. إذن مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي تشرف على إدارته هذه السنة من 9 ل 14 مايو 26، شنو أبرز المحطات والإصرار على عودة هذا المهرجان؟
1: طبعا يعني قيروان أيضا لها بريق في المسرح يمتد يعني عراق أو تمتد عراقته تقريبا إلى يعني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، حركة مسرحية متميزة. وهذا المهرجان جاء أواسط التسعينات بالتحديد سنة 1995، وكانت بدايته انفتاحا على التجارب المسرحية الجديدة والمتجددة وعلى روح البحث خاصة عن مناسبات تحيي فيها هذه المدن مثل القيروان روح المسرح، وتعطي تقريبا يعني صبغة جديدة له من خلال اللقاءات، من خلال العروض، من خلال الندوات، من خلال النقاشات. لأن هذا تقريبا المهرجان كان من أوائل المهرجانات الذي أرضى يعني عادة النقاش، عادة نقاش العروض والحوار الذي يقع بين الجمهور والمبدعين المسرحيين والنقاد وغيرهم. هذه الدورة تأتي استثنائية لأنها أولا هي الدورة 30 لهذا المهرجان، وبالتالي تبرز عراقته، ولأنها أيضا تجيء بالنسبة إلينا أيضا في نوع من التحدي الفكري والجمالي والرغبة في أن يبقى المسرح يضيء يعني عتبات هذه المدن ويعطيها روحها إن صح التعبير، وخصوصيتها وموسيقاها وإيقاعاتها الجميلة. حاولنا بهيئة جديدة للجمعية منذ أواخر 2025 أن نفتح المجال للبحث عن خصوصية لهذا المهرجان والعودة به إلى أصوله، يعني إلى أنه مهرجان يقدم الأعمال الجديدة ومهرجان يفتح الحوار والنقاش حول الإبداع، حول المسرح، حول الكتابة، حول التمثيل وغيرها. وهذا ما تم بالنسبة إلينا يعني في هذه المدة التي نعتبر أنها وجيزة، 6 أشهر تقريبا من الأعداد، ليست المدة طويلة، ولكننا حاولنا أن على الأقل نعيد طريق هذا المهرجان ونفتحه على يعني المدينة بشكل عام، على المدينة العتيقة، على الفضاءات التاريخية والتراثية في القيروان، وأيضا على المعتمديات الأخرى التي تدخل أيضا بجمهور بطاقة مهم أن يذهب إليها المسرح، ومهم أن تمتد إليها صوت أصوات المسرحيين والمسرحيين. وتقريبا هذا ما تم. سيكون المهرجان امتداد بين المدينة وبين المعتمديات، أيضا سيكون امتداد ما بين المركب الثقافي الذي يأتي في وسط المدينة وما بين فضاءات مثل المدينة العتيقة، مثل مقهى بروتا، مثل يعني بيت الشعر، مثل مركز الفنون الدرامية والركحية. إذن تقريبا الأسواق يعني سيكون تقريبا في امتداد بين أو في حوار ما بين هذه الفضاءات جميعا. هناك أيضا الأعمال الجديدة المهمة. هناك عمل سيكون هو في الافتتاح اللي هو آخر إنتاجات الفاضل الجعايبي وجليلة بكار، سيكون يعني غدا يوم السبت 7 مساء على ركح يعني دار الثقافة سد الفرات. سيكون هناك أيضا عمل وآخر أعمال المخرج حمادي الوهابي الذي هو عطيل وبعد، هذا العمل الذي تم إنتاجه لمهرجان الحمامات ويعني حظي بإعجاب واهتمام الجمهور. وهناك أيضا عمل مسرحي من لأحد المخرجين الشباب اللي هو إلياس إسماعيل، هو عمل مسرحي فيه طاقات تمثيلية وأدائية جيدة. هناك أيضا آخر أعمال يعني ابن الكاف اللي هو الأزهر الفرحاني والهيكل هيكل الفنون الدرامية الذي يمثله وهو يعني المركز الثقافي غرطة. لنا الشرف أيضا أن نستقبل هذا العمل الجديد وأن نناقشه. هناك أيضا آخر يعني أعمال الفاضل الجزيري هو جرانتي العزيزة، ستكون في الاختتام بطبيعة الحال لأنه تكريم لهذا الرجل وتكريم أيضا لهذا النفس الذي ظل يعني يعتنق المسرح ويؤمن بالمسرح إلى آخر رمق. أذكر أنه تقريبا في هذا العمل تحدث عن نفسه، تحدث عن مسار سنوات طويلة كفنان كمسرحي كموسيقي في يعني في نوع من البيوغرافيا إن صح التعبير.
0: نعم.
1: عمل أيضا سيكون إن شاء الله هو جزء أساسي من هذا المهرجان. وإلى جانب ذلك هذه السنة انفتح المهرجان على عروض دولية، سيكون هناك عرض من مصر العربية وهو عرض للمخرج محمد فاضل قباني، عرض على الأقل بالنسبة إلينا يمثل انفتاح دولي على للمهرجان، إلى جانب بطبيعة الحال حضور ضيوف إن شاء الله يكونوا موجودين معنا من الجزائر من المغرب ومن مصر. وهي في النهاية مناسبة على الأقل بالنسبة للمهرجان إلى أن يجدد طرحه ويجدد جمهوره، وفي نفس الوقت ينفتح أكثر ما يمكن شيئا فشيئا على جمهور وعلى مبدعين من خارج القيروان ومن خارج تونس. طبعا هذه البرمجة يعني إضافة إلى الورشات والتربصات التي هي ركن أساسي من المهرجان، والندوة الفكرية التي ستهتم بالتراث المسرح والتراث وبمشاركة لفنانين ومبدعين. وأيضا المهرجان سيكون فيه مسابقة في التمثيل، على اعتبار أيضا خصوصية هذا المهرجان أنه يقدم جائزة إن صح التعبير أو يجازي الممثلين والمؤدين. نتمنى يعني أن يكون على الأقل في مستوى انتظارات الجمهور في القيروان وفي تونس، وأن يمثل بادرة تعيد نوعا ما الروح الفنية والثقافية للمسرح التونسي، ومناسبة تضيء نوعا ما يعني على الأقل هذه الأوقات المهمة بالنسبة إلينا في الحراك الثقافي والفني. المهرجان فقط تم بشراكة يعني مهمة وهامة مع مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، مع المركب الثقافي، مع مركز الفنون الدرامية والركحية، أيضا مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية. وهناك أيضا يعني أيضا بامتياز تشاركي إن صح التعبير، هناك الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية، يعني مؤسسات ستساهم في هذا المهرجان. ونرجو على الأقل أن نتمكن من فعليا من خلق اختلاف وخصوصية لهذا المهرجان نثمن من خلالها المسرح ونثمن عمل أو أعمال المسرحية
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة أخويا سامي، شكرا، سعدنا بالتواصل معك وقراءة شافية وظافية بالنسبة لهذا المهرجان، والناس اللي تتبع فينا على الباج متاعنا ولا حتى على المباشر نجموا إذن أبارتير من غدوة يشوفوا العروض اللي موجودة من هذا المهرجان إلى غاية يوم 14 ماي 26. دكتور سامي النصري شكرا لك، لنا عودة للموضوع بإذن الله، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
1: شكرا.

سلام لكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا في سهرتنا أهل الفن، تحياتي لكم الكل في المتابعة. البرنامج مازال متواصل معكم، نجي لدبلوفي دبلوفي نقطة راديو كاف بوينت ان. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. بالنسبة للبرنامج العام اللي أعطيناه بخصوص التظاهرات الثقافية اللي إن شاء الله غدا باش يكون الملتقى حول الملتقى الجامعي بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، اللي مش يحتضن لقاء مهم بعد لقاء اليوم اللي كان حول المسرح بالوسط المدرسي. كذلك الرحلة مازالت متواصلة في خصوص المتابعات معكم أصدقائنا المستمعين. عرض لو تظاهرت المونودام بفضاء دروب بتونس تحت إشراف عماد الوسلاتي، مازالت متواصلة هذه التظاهرة اللي انطلقت البارحة إلى يوم الأحد بلقاءات متعدة بورشات حول فن الكتابة في المونودام، الكتابة الخاصة بالمرأة، الأحداث والإمكانيات. كذلك نجي تول الدبلوفي دبلوفي نقطة راديو كيف بوانت ان مع أصدقائنا المستمعين ومتابعتهم واقتراحاتهم لنا في الرحلة. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا في سهرتنا. تحياتي العسيل عسولة في سهرة الليلة لبنى الفريحي، مساء الورد سهرة ممتعة للجميع حنان جماعي. صابرين اليونسي مساء النور وسرور، تحية طيبة ليك عادل وكامل فريق البرنامج معاك، بالتوفيق للجميع. تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، نبيل بن علي الورفيلي إن شاء الله بالتوفيق وسهرة ممتعة ليكم. منيا العيساوي مساء الفل والياسمين. نجاة الشيخاوي مساء الورد لكم الكل. وسيلة حرم مساء الورد لكل المستمعين اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم الكل. تحياتي كذلك للمستمعين اللي يتابعوا فينا بالاستماع فقط، ما يشاركوش معنا بالكلمات في سهرتنا. هكا أصدقائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذا العدد الخاص من رحلة أهل الفن. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني، نتقابلوا بإذن الله نهار الأحد كان قاعدنا حيين.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا ومش بايدينا جينا وزي

Thompson. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم

أيحسب أن لن يقدر

وما أدراك ما العقبة فك رقبة

0: الْمَشْأَمَةَ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم مع هذا الصباح اروي أعيننا بفرح الحياة والسعادة، واجعل لنا أرواحا صافية وقلوبا تحيا بذكرك. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن عظمة الله سبحانه وتعالى. إن المتأمل في خلق الله عز وجل في الكون والمتفكر في أسرار خلق الله تعالى يدرك بجلاء أن المولى سبحانه متعال عن جميع خلقه في جميع صفاتهم، ويدرك عظمة الخالق وقدرته القادرة، فيزداد به معرفة وحرصا على تحصيل رضاه. قال عز وجل على لسان أهل الإيمان: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والإسلام دين يدعو إلى أعمال النظر والتفكر في آيات خلق الله ليزداد الإيمان، ذلك أن فضاءات الكون مليئة بالأسرار التي تحمل إبداعات المولى سبحانه في خلق الكون، ابتداء من نفس الإنسان التي يعيش بها، وليس انتهاء بخلق السماء بغير عمد، فآيات الله لا يحدها حد ولا يحصيها عدد. ومن الدلائل الكونية على الإبداع في الكون خلق السماء، حيث دعا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في مظاهر الإبداع في خلق السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالمولى سبحانه رفع السماوات من غير أعمدة، وفي هذا يقول الحق تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وسخر الله تعالى القمر وجعله آية من آياته ودليلا على قدرته وعظمته تبارك وتعالى. يستمد القمر نوره من الشمس، ويعكس هذا الضوء على الأرض، ويتحرك وفق نظام دقيق تحدث بسببه ظاهرة تحول القمر من هلال إلى بدر، وينشأ عن ذلك حدوث الليل والنهار والشروق والغروب وغيرها من الدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الكون. يقول تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كل هذه الآيات والدلائل تشهد على عظيم قدر الله تبارك وتعالى وقدرته في هذا الكون الشاسع الذي يجري فيه كل شيء وفق نظام دقيق ومحكم قدره الله سبحانه دون خلل واضطراب. فسبحان الله الخالق الذي قدر كل شيء فأحسن تقديره.

0: أضمت عقده يد الإتقان.
1: نواصل أحبتي في الله حديثنا عن عظمة الله وقدرته وإعجازه في الكون. الإنسان جزء من المنظومة الكونية العظيمة، وقد ظهرت آيات الإبداع في خلق الإنسان بشكل جلي. ودعا المولى سبحانه الإنسان إلى الالتفات إلى خفايا هذا الإبداع بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وامتن الله تعالى على خلقه بأنه أحسن خلقهم، فقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويعد خلق الإنسان من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وباعث الحياة فيه. ففي جسم الإنسان من العجائب ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته، وفيه ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وتعجز العقول عن إدراك ماهيته، وتعجز الألسن عن وصفه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق أجسادنا والتأمل بعظيم صنعه، فقد جعله أفضل العالمين، وميزه بالعقل عن باقي مخلوقاته، وجعل خلقه ضمن تدرج معين. فينتقل الإنسان ضمن أطوار خلقه ونموه من حال إلى حال، إذ يبدأ بنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح جنينا، ومن بعده مولودا ثم رضيعا ثم طفلا، وبعد ذلك يغدو شابا ثم شيخا ثم هرما، إلى أن يموت ويبعث ليقف بين يدي خالقه ويحاسب على فعله خيره وشره. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة وشهادة قبل الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. يا رب، اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب، اجعلنا مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. صباحكم سعادة.

صباح الخير، تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تم أمس تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب17 منظومة فلاحية متوفرة بولاية باجة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بتكلفة أولية قدرت ب400 مليون دينار، ويشمل 37 عمادة بولاية باجة. يشرف اليوم ولي جندوبة على جلسة المجلس المحلي بمعتمدية عين دراهم بمقر المدرسة السياحة بعين دراهم، وتتناول الوضع التنموي بكافة معتمدية الولاية والإنصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سير إنجاز المشاريع المبرمجة بدائرة كل معتمدية. يحتضن مركز أليف بمدينة باجة اليوم فعاليات يوم إعلامية حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تندرج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، تناول نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. أخيرا، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز السابعة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. اليوم الخميس 14 مايو 2026 ميلادي، الموافق ل 27 ذو القعدة 1447 هجري. ذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحسب الميجاهرتز كالآتي: تسمعونا على 88.2، على 90.3، على 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم الخميس 14 مايو، الفجر كان في 3:33، الظهر إن شاء الله باش يكون مع نص نهار و 28 دقيقة، العصر مع 4:10، المغرب في 7:30 إن شاء الله، العشاء في تمام 9:10. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير، إن شاء الله نتواصل معاكم حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة، لما نقوله طريق السلامة للناس اللي شادين ثنية، نوصوكم سيسر واحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، إن شاء الله توصلوا سلمين الناس كلها. إذاعة الكيف تونسكم إن شاء الله وين ما كنتم، نهاركم زين.

نهاركم مبروك سعيد مستمعي إذاعة الكيف وين ما كنتم. 6:15 توان تواصلوا معكم حتى للتسعة، وخير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فابقني لأمثاله، وصلي على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يتيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيلة مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك. صلي على محمد وآله، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نهاركم مزين، نهاركم مبروك. وإن ما كنتم مستمعين ومستمعاتنا 6:05 توا، مازلنا معكم حتى للتسعة في صباح الخير ديما عبر موجات إذاعة الكاف. طقس اليوم إن شاء الله باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب، مع أمطار مؤقتا رعدية تهب الريح من القطاع الغربي بالشمال وسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم في استقرار نسبي تقريبا. هذه فكرة عامة عن أحوال الطقس اليوم. إن شاء الله في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني الرصد الجوي بعد السبعة باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة.

على ربي الناس الكل بتبيع ونستقبل نهار جديد إن شاء الله نهار يكون كله خير وكله بركة وكله أفراح وكله أخبار سارة إن شاء الله يا ربي على الجميع. نرجو النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ أينما كانوا بتبيع الفترة استعدادات الامتحانات للناس كلها الصغيرات ابتدائي ثانوي وكذلك الطلاب يعني اللي في الجامعة إن شاء الله ربي ينجحكم الكل إن شاء الله ربي يفرحكم يفرح والديكم إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع بإذنه تعالى. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلن أمس الثلاث عن حزمة إجراءات وهذا بتبيعة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. كان هذا لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. فيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية الاستراتيجية كشف عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية كما في قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين هذا إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. بالنسبة لقطاع التمويل أفاد وزير الفلاحة بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وكشف بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. تطرق أيضا الوزير إلى وضعية قطاع تربية الماشية بطبيعة أعلن عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني الأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن. الاحتفال هذه السنة تزامن مع اليوم العالمي للصحة النباتية. شدد الوزير على أهمية الأمن الحيوي للنباتات والحيوانات باعتباره يعتبر باعتباره بطبيعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق أعلن عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء إلى جانب الانطلاق في الحملة السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. أكد في مجال الماء رصد اعتمادات استثنائية خلال هذه السنة 2026 لحفر آبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتحسين المناطق التقوية وشبكات التوزيع مع التوجه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. أيضا أعلن وزير الفلاحة عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتخاذ القرار وتقديم مؤشرات آنية بشأن الوضعية المالية وهذا في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة.

الورقة عالورقة والدوي لجراح محبوبي مثلتك شجرة لا هبت لرياح تتكى الورقة عالورقة.

0: في خاطر ناصر صمود منصف.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: السابعة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. يختزم مركز أليف مدينة جندوبة اليوم فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهيكل المنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة الصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. احتفالا بالعيد الوطني، الفلاحة تنظم اليوم خلية الأرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية المشي وتوفير المرعى بباجة بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية المشي. ينتظم اليوم بمقر المدرسة السياحية بعين دراهم اجتماع المجلس المحلي بعين بمعتمدية عين دراهم، يتناول الوضع التنموي بكافة معتمدية الولاية والأنصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترض وسير إنجاز المشاريع المبرمجة بدائرة كل معتمدية. احتفالا باليوم العالمي للأسرة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم اليوم مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بفضاء دار الثقافة ابن أبي ضياف معرضا جهويا لمنتجات الأسرة. خصص لقاء جمع وزير التجارة تنمية التصديرات سمير عبيد أمس بممثلين على القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تتابعوا في إذاعة الكافي هذا التوقيت 7:08، مازلنا معاكم حتى للتسعة ديما عبر موجات إذاعة الكاف مباشرة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سي سرحان معنا مباشرة على الخط باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله. ألو،
1: صباح النور.
0: أهلا، صباح وسهل. الورد والياسمين، أهلا سي سرحان، إن شاء الله نهارك زين. الطقس يظهر لي ثم تغيرات حسب ما جي في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تقريبا العشية والأيام القادمة ولا لا؟
1: صحيح، كنا قد نوهنا بوجود أو عودة تقلبات محلية ما يش كاملة على البلاد الكل في النصف الثاني من شهر ماي، وهذا بالفعل يعني كما نشوف توقعات هذا اليوم. اليوم طقس يكون مغيم جزئيا في تدريجيا كثيفة السحب، آخر نهار بالجنوب تحديدا بالجنوب الغربي والمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب. بطبيعة الحال الأمطار ماهيش باش تكون كبيرة، أمطار محلية رعدية، هذاك علاش عامل الريح أيضا باش يكون موجود سواء في أثناء ظهور السحب الرعدية أو في شكل هبات اللي يتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة. البحر متموج بالشمال ومضطر ببقية السواحل، والحرارة القصوى اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 37 درجة بأقصى مناطق الجنوب. غدوة كيف كيف ما زلنا على إيقاع الأمطار، أمطار محلية رعدية بالوسط والجنوب، ثم تتدرج آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة القصوى بطبيعة الحال في تراجع تحت وطأة هذه التغيرات الجوية، ما بين 20 إلى 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و30 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 33 بالجنوب الغربي و41 درجة بأقصى مناطق الجنوب. لاحظت درجات الحرارة عمال كل ما نقدمه عمال يعني تتراجع. هذا التراجع ما زال موجود حتى يوم السبت، تراجع صفيف أيضا مع أمطار منتظرة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحلين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. نجم نقوله لبداية من يوم الأحد يعني الأجواء تعود إلى الاستقرار بصفة تدريجية، أجواء مغيمة جزئين. صحيح الريح تبقى من القطاع الشمالي، وبالتالي الارتفاع بش يكون بطيء في درجة الحرارة، ما هوش ارتفاع هام ولكن ارتفاع نسبي مقارنة بالأيام هذه. إن شاء الله سلام للناس الكل، نستحفظ على رواحنا، نعرفوا اللي احنا مقبلين على فترة فيها الامتحانات يعني
0: أكيد.
1: فيها الالتزامات يعني
0: مش وقت يصيف واحد ويرجع،
1: مش وقت يصيف واحد صحيح يرد باله على روحه. الوعكات الصحية راي ديما في الدورة، لكن واحد ديما يحفظ على روحه ويرد باله، وإن شاء الله سلام للناس الكل وموفقين
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، شكرا لك، نهارك زين وإلى اللقاء.

مؤانستنا على موجات إذاعتك. هذه إذاعة الكيف، شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. توا 7:16 دقيقة، مازلنا معاكم حتى للتسعة. نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ أينما كانوا. بطبيعة فترة يعني استعدادات للامتحانات، الناس كلها صغار ابتدائي ثانوي وطلبة، إن شاء الله سنة دراسية موفقة، إن شاء الله كلها أفراح وكلها مسرات، وربي يفرح الوالدين الكل بأبنائهم إن شاء الله في نجاحهم في الدراسة. هذا ما نتمنوه بطبيعة للناس الكل، وتحية لكل الإطار التربوي بالحق، سواء كانوا في الابتدائي وإلا في الثانوي وإلا بطبيعة بالنسبة للكليات اللي بذلين مجهود حقيقة مع التلامذة وين ما كانوا. إن شاء الله سنة دراسية كما قلت موفقة للجميع. خصص لقاء جماعة وزير التجارة وتنمية الصادرات أمس الأربعاء بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى. هذا بطبيعة النظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. أكد الوزير أن اللقاء هذا يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية كما مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. أضاف أن جملة هذه التغيرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول بطبيعة تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركة الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قوة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى. تم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. هذا فيما يخص وزارة التجارة، و لقاء للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين نهارك
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار.
5: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
5: عندك اورانج.
4: إشهار.
7: السابعة والنصف موعد الاخبار.
8: صوت الشمال
7: وفيه عناوين النشرة. يوم عالمي ببجة حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. الوضع التنموي سينجز المشاريع المبرمجة بكافة معتمديات جندوبة، محور اجتماع المجلس المحلي بمعتمديات عين الدراهم. بالكاف يوم العالمي حول أهمية تحديد موعد الحصاد وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. كانت هذه عناوين النشرة، تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.
9: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: خنتنا ودني سمعت ثبتنا عيني شافتك خنتنا
1: ودني سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا اش علينا.

من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا ايش علينا ايش علينا.

القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان ومن بينها الجمعية العلمية التونسية للطب العائلي والجمعية التونسية للطب العام والعائلي أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقص في أطباء الاختصاص، منبهة إلى أن القرار قد يؤدي عمليا إلى تعطيل حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب وتعميق الفوارق الصحية بين الجهات. وأكدت أن طبيب العائلة والطبيب العام يمثلان الحلقة الأساسية في متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها داء السكري بحكم قربهما من المواطن ومتابعتهم اليومية للملفات الصحية في مختلف جهات البلاد. وشددت الجمعيات على أن الأطباء العامين يمتلكون الكفاءة اللازمة لوصف هذه العلاجات ضمن إطار علمي وتنظيمي واضح يضمن سلامة المرضى وجودة التكفل الطبي، مبرزة أن اعتماد مقاربة تقوم على الإقصاء لا يخدم مصلحة المنظومة الصحية ولا مصلحة المرضى. أيضا حذرت من أن الإبقاء على القيود الحالية من شأنه أن يزيد الضغط على الأطباء المختصين والمؤسسات الاستشفائية في وقت تحتاج فيه المنظومة الصحية إلى تعزيز دور الخط الأول للرعاية الصحية وتدعيم مكان الطب العائلة باعتباره ركيزة أساسية في متابعة الأمراض المزمنة. دعت الجمعيات الموقعة إلى فتح حوار جدي مع ممثلي الطب العام والطب العائلة بهدف مراجعة القيود المفروضة على وصف الدواء الجديد الذي دخل مؤخرا إلى السوق التونسية وموجه لمرضى السكري من النوع الثاني، والعمل على إدماج أوسع لأطباء الخط الأول ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة داء السكري والتكفل بالأمراض المزمنة بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة صحية أشمل بين مختلف المواطنين. هذا فيما يخص جمعيات طب العائلة والطب العام اللي يدعو إلى مراجعة قرار حصر وصف دواء السكري الجديد في أطباء الاختصاص.

0: ثمانية غير بوعة عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف، وجينا بلاغ حفيظة أوراق باسم هيثم الشيرني. الحفظة هذه فيها بطاقة تعريف وبطاقة مهنية، أوراق مهمة. حفيظة الأوراق هذه باسم هيثم الشيرني يعني ضيعها مؤخرا في الكيف، اللي يعني تحصل على حفيظة الأوراق هذه باسم هيثم الشيرني نجم يتصل بنا في الإذاعة وإحنا نوصلوا له الأمانة متاعه، حفيظة أوراق باسم هيثم الشيرني. مباشرة الآن وآخر الأخبار الرياضية مع زميلي كريم العواجي في برقيات رياضية. كريم نهارك زين.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بك يا مينا، تحيه ليك ولكل الساده المستمعين والمستمعات لاخبارنا الرياضيه الصباحيه لهذا اليوم الخميس 14 من ماي 2026. بدايتها تكون بالمنتخب الوطني التونسي الصغير اقل من 17 عام اللي بدا البارح في بطوله افريقيا للامم في المغرب بتعادل ضد المنتخب المغربي هدف مقابل هدف، هدف سجله يحيى جليدي في الدقيقه 26 لمنتخبنا الوطني، لكن بعد ذلك قبلنا اللعب وتمكن المنتخب المغربي في الدقيقه 77 من تعديل النتيجه واحد نقطة للمنتخب التونسي ونقطة للمغرب. وفي نفس المجموعة كانت مصر تعادلت قبل لقاء تونس والمغرب، تعادلت مع أثيوبيا 0-0 ليكون الترتيب نقطة لكل منتخب. الجولة الثانية منتخبنا يلعب يوم السبت 16 ماي ضد المنتخب المصري في الساعة 2 ظهرا، والجولة الثالثة ضد أثيوبيا يوم الثلاثاء 19 ماي في الساعة 8 ليلا. يوم غد الجمعة المدرب الوطني صبري لموشي يعقد ندوة صحفية في الساعة 4 مساء يعلن خلالها قائمة اللاعبين المشاركين مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم 2026 لكرة القدم في أمريكا، كندا والمكسيك. اليوم ختام مقابلات البطولة في الرابطة الأولى لكرة القدم، جولة أخيرة ومقابلات مهمة في أسفل الترتيب وكذلك على المركز الثاني المؤهل لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. لقاء يجلب الانتباه هو لقاء النادي الإفريقي والأولمبي البيجي في رادس، لقاء التتويج بالنسبة للنادي الإفريقي بالبطولة بعد ما فاز بها يوم الأحد ضد الترجي الرياضي التونسي والفوز 1-0، والأولمبي البيجي من أجل الانتصار لتفادي كل المفاجآت و تفادي نزول الرابطة الثانية لكرة القدم. لقاء يدير الحكم حسام بولعريس وسيف الدين الورتاني في تقنية الفار. بالمناسبة لجنة تنظيم في النادي الإفريقي تعلم الجماهير أنه بمناسبة المقابلة هذه باش يتم فتح الأبواب نتاع ملعب رادس بداية الساعة 1 بعد الظهر قصد تسهيل عملية الدخول وضمان أفضل الظروف التنظيمية، وكذلك تدعو الجماهير إلى الحضور المبكر إلى الملعب. كذلك باش يتم الاحتفال بفرع كرة السلة بين الشوطي المقابلة بتتويج بالكاس وكذلك بتأهل النهائيات الإفريقية في كرة السلة، وبعد المقابلة باش تتوجه الحافلة في اتجاه باب جديد لمواصلة الاحتفالات برفقة جماهير النادي الإفريقي. اليوم كذلك لقاء يجلب الانتباه بين اتحاد بنقردان والترجي الرياضي التونسي، الترجي من اجل انتصار لضمان المقعد الثاني، نفس الشيء النادي الصفاقسي، والنجم الساحلي النادي الصفاقسي ينتصر وينتظر عثرة للترجي للتمكن من الحصول على المركز الثاني المؤهل لرابطة الابطال. نجم تلوي مع الشبيبه قاروني، ولقاء الشبيبه تعاني فيه من اجل البقاء مطالبه بالانتصار وانتظار عثرة للاولمبي البيجي. ولقاء الاخير بين الاتحاد المنستيري ومستقبل استيمان، البارح الملعب التونسي تاكد من حصوله على المركز الرابع بفوزه في جابس 1-0، والنادي بنزرتي يخسر لقاؤه أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 2-0. في الرابطة الثالثة المستوى الأول البارح ختام المقابلات متاع البطولة في انتظار اللقاء الاحتفالي لأولمبيكا كيف يوم السبت أمام تالا الرياضية. البارح المرجان الرياضي بتبرقة فاز في سليان 2-1، لكنه نزل للرابطة الثالثة المستوى الثاني، والنادي المشيزي انهزم في الفحص أمام نجم الفحص 1-0، وباش يلعب مقابلة براج من أجل البقاء. اتحاد سبيت لا يبقى في البطولة بفوزه على فريانة 1-0. لقاء شكلي مستقل محمدية فاز على مكثر 3-0، وبير مشيرقة على حاجب العيون 3-1، ولقاء الدهماني والكريب مدارش بنسي حاب الترجي لوكريبي. إذن نهاية البطولة بنزول المرجان ب 29 نقطة، ونادي مجازي يلعب براج ب 30 نقطة، رغم أنه بنفس الرصيد مع فريق اتحاد سبيت للصدارة لأولمبيك كيف، والثاني نادي الدهماني بفارق 10 نقاط. أولمبيك كيف يوم السبت 3:30 لقاء احتفالي بالصعود، وكذلك بمرور 104 سنوات على تأسيسه يستضيف تالا الرياضية، والدعوة موجهة لكل الرؤساء السابقين والمسؤولين السابقين واللاعبين القدامى لفريق أولمبيك الكاف للحضور في هذه الاحتفالية بمناسبة الصعود في ملعب الكاف 3.5 لقاء أولمبيك الكاف والتالة الرياضية. بالمناسبة تذاكر موجودة على ذمة الجماهير بسعر 10 دنانير للمساهمة في هذه الاحتفالية. الوداد الرياضي بالسرس قائمة وحيدة مترشحة لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الأحد في الساعة 11 صباحا في مقر بلدية السرس، وانتخابات تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة القدم. قمة مقابلات الجولة السياسية لبطولة رابطة الجهوي للشمال الغربي بالكاف تتلعب نهار الأحد في ملعب السيقية بين جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل الرياضي كيف ببرنوسة ماضي 3، ولقاء لن يدور بانسحاب نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة أمام فريق البرق التستورية. قرعة أو نصف نهائي كأس أو ربع نهائي كأس تونس، المقابلات مشكون على دفعتين يوم 24 ماي نادي سقسي الملعب جيبسي والترجي الجرجيسي نادي بنزرتي، ويوم الخميس 21 ماي تقدم ساخيت الدير يستضيف شبيبة العمران والمتأهل بنجم تلوي أو الترجي الرياضي التونسي لقاء بيناتهم نهار الأحد 17 ماي يلعب في بوحجلة ضد بعث بوحجلة. اليوم القرعة الخاصة بنصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، ويشارك فيها كل من الترجي الرياضي النادي الإفريقي نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات والقرعة في مقر إذاعة الشباب. إلى بطولة أفريقيا وكأس البحر الأبيض المتوسط لرفع الأثقال، شيماء رحموني تمكنت من الحصول على 3 ذهبيات، ومحمد أمين بوحجبة على 3 برونزيات، 2 برونزيات لدريس ورثي وبرونزية لأمان الله البرينية. 4 فرق تمثل جهة الكاف نهائيات الوطنية للرياضات الجماعية قطاع ابتدائي في سوسة، والمعنيين هم المدرسة الابتدائية 2 مارس الدهماني في اختصاص كرة قدم ذكور وإناث، والمدرسة الابتدائية طيب مهيري بكاف في الرجبي ذكور، والمدرسة الابتدائية غرطة بكاف في اختصاص كرة السلة ذكور. مركز نهوض بيرات التنس بتجروين يحرز المرتبة الأولى وطنيا لمواليد 2016 إناث و2014-2015 ذكور وإناث في النهائيات الوطنية اللي كانت البارح في تونس العاصمة، 2 كؤوس و9 ميداليات مرة أخرى، مبروك لهذا المركز. على مستوى دولي البارح فريق سيلتيك الأسكتلندي يفوز على ماذرويل بنتيجة 3-2 ويحافظ على حظوظه في الحصول على بطولة اسكتلندا. سيباستيان تونيكتي شارك أساسي وخرج دقيقة 70. سيلتيك مطالب بالانتصار في الجولة الأخيرة على منافسه هارتس في اللقاء اللي يستضيف فيه، وفارق نقطة بين هارتس وسيلتيك في صدارة البطولة 80-79. كذلك البارح على غرام أساسي حتى دقيقة 83 مع شخص الفاز في أوكرانيا على أبولون كييف 3-1 وسجل هدف في هذه المباراة. نهائي كأس إيطاليا والإنتر يضم الكأس للبطولة بعد فوز البارح على لاتسيو 2-0 هدف تورام ومارتينيز بطل إيطاليا قبل جولتين. وكأس إيطاليا بالنسبة لإنتر ميلان، بي جي يتوج بطولة فرنسا بفوزه على لونس 2-0 بطل للمرة الخامسة تواليا و14 في تاريخه. في نفس الجولة ستراسبورغ فاز على بريست 2-1 في بطولة إنجلترا. مانشستر سيتي فاز في لقاء مؤجل عن جولة 31 على كريستال بالاس 3-0 أهداف سيمينيو مرموش وسافينو. في البطولة الإسبانية هزيمة برشلونة ضد ألافيس 1-0 تبقى حظوظ البقاء بين عديد الفرق، جيرونا مايوركا ليفانتي وإلتشي ب 39 نقطة، ألافيس 40 نقطة، و 32 نقطة لكل من فالنسيا إسبانيول وأوساسونا. مازال جولتين على نهاية البطولة في إسبانيا. اليوم فالنسيا استضيف ريو فاليكانو 6، 7 جيرونا ريال سوسيداد، 8.5 ريال مدريد مع فريق أوفيدو. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: فيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
2: عندك اورانج.
0: اشهار.
4: صباح الخير، تمام 8 صباحا هنا على موجات اذاعه الكيف. أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الأخبارية، ومن أبرز عناوينها بالكاف: يوم عالمي حول أهمية تحديد موعد الحصاد وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. يوم عالمي بباجة حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. بولاية جندوبة الوضع التنموي وسير إنجاز المشاريع المبرمجة بكافة معتمديات الولاية محور اجتماع المجلس المحلي بعين درة. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعات الكبرى بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة يوما عالميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وذلك بمقر مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بالزعفرانة من ولاية الكفة. احتفالا بالعيد الوطني للفلاحة تنظم اليوم خلية والإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب يوما عالميا حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تظاهرة احتفالا باليوم الوطني للفلاحة بعنوان المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، وتستهدف هذه التظاهر النساء والفتيات في الوسط الريفي والجمعيات النسائية، ويتضمن برنامج والتظاهر ندوات ومداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروض ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق للمنتجات الفلاحية المحلية. تم أمس تقديم نتائج دراسة مشروع يعنى بمستقبل النهوض ب 17 منظومة فلاحية متوفرة بولاية باجة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، والذي من المبرمج أن يتواصل إنجازه على امتداد 8 سنوات بكلفة أولية تقدر ب 400 مليون دينار ويشمل 37 عمادة بولاية باجة. مهندس في الاقتصاد الريفي زهرة الهمامي:
5: هو تطوير المنظومات الفلاحية وأخذ بعين الاعتبار التطورات المناخية اللي العالم الكل يحكي عليها. طرحنا التطوير 17 منظومة: المنظومات الإنتاج النباتي، منظومات الإنتاج الحيواني، منظومات المنتوجات الغابية، ومنظومة الصيد البحري وتربية الأسماك في المياه العذبة. هذه ما زالت في طور الدراسة، المدة حسب ما يطلبوا إذا كان لقينا احنا ممول للمشروع، فحسب الخيارات احنا ماذا بينا يكون أكثر من 8 سنوات. فما إمكانيات كبيرة جدا في ولاية باجة على جميع المستويات، نسبة كبيرة من المنتوجات الفلاحية غير مثمنة، بمعنى أنها تنتج في باجة وتثمن خارج ولاية باجة. فالغاية من المشروع أنه كل المنتوجات تثمن في الجهة باش تستفيد منها الجهة.
4: نبقى بولاية باجة حيث يحتضن مركز أليف بمدينة باجة اليوم فعاليات يوم عالمية حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات ومرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس مكلف بالمشاريع بصندوق الودائع والأمانات سحب عرفاوي.
0: الشبك هذايا باش يكون مخصص للمسرعين وللمحاضن المؤسسات للجمعيات المتداخلين العموميين ولا الخاص باش يقدموا لنا ان شاء الله مشاريع. الهدف نتاعها هو التنميه مرافقه المؤسسات اللي عندها اقل حاجه عام اونتري اون اكتيفيتي. كل بينيفيسير من البروجي هذا نجم ياخذ ما بين 50,000 و 200,000 اورو. لازم يجيب اقل حاجه 10% ككو فينانسمون. 10% مش فلوس معناتها اون ليكيد، مي نجم يكونوا من خلال التوظيف معناتها المتدخلين نتاعو في الريسورس مان حتى في الفري فونكسيونمون.
4: يشرف ولي جندوبة اليوم بمقر المدرسة السياحة بعين دراهم على اجتماع المجلس المحلي بمعتمدية عين دراهم الذي يتناول الوضع التنموي بكافة معتمديات الولاية والإنصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سير إنجاز المشاريع المبرمجة بدائرة كل معتمدية. أكد المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة الاتفاق مع مقاولة للتسريع في إزالة الأعشاب ورفع الفضلات بما فيها مخلفات البناء والأتربة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا رش المبيدات لمداوات الحشرات والناموسة بالأحياء والمستنقعات بالتوازي مع إطلاق حملة لقنص الكلاب السائبة.
6: بالنسبة لحملة النظافة راهي متواصلة. صحيح احنا نشوفوا توا في الأعشاب الطفيلية اللي كثرت في البلاد، رانا قاعدين نخدموا فيهم بالطريف بالطريف علاش على حسب الموارد عنا البشرية. دونك احنا باش نحاولوا توا نكملوا الطرق الرئيسية احنا قاعدين ندخلوا فيهم. عنا زادة مقاول باش يدخل يخدم معنا إن شاء الله في الأيام هذه القادمة، زادة باش يدعمنا المقاول هذه عن طريق خوات باش ياخذ جروند بارتي من الطرق الرئيسية هذه في التنظيف وتقطيع الأعشاب. هكاك راح يخف علينا البلدية شوية باش احنا نجموا ندخلوا الأحياء. صحيح تقولوا ببطء على غير برا عام كويس هنا وعام باهي، شوفوا الأعشاب تدخلت على الأقل عملنا زوز ثلاثة تدخلات في كل بلاصه وكل بقعه ومالوريزمون الحشيش بقوته يا يعني. احنا صاغين للمواطنين واصله سواء اصواتهم صغيره ولا باش ندخلوا معانا ومشكورين زاده. فما برشا مواطنين راهم دخلوا حموا بحملات وحدهم وخلوا معناها البقايا نتاع ازاله الاعشاب وتم رفعها من البلديه واحنا متعاونين في هذا الاطار. بالنسبه للكلاب السائبه الحمله رجع عندنا جمعتين توا، قمنا بحملات مع سميدين نادي صيادين موفرين لنا نهار في الجمعه. الحمله رجعت تاع قنص كلاب وقاعدين نخدموا فيها وبرانسيب متواصله لحد اخر شهر.
4: إلى ولاية سليانة حيث تواصل بلدية والمكان بالتعاون مع السلطات الجهوية والمجتمع المدني حملات نظافة مكثفة للقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات في مختلف الأحياء والأنهج، إضافة إلى تنفيذ حملات لقنص الكلاب السائبة. المكلف بتسيير بلدية سليانة مكجبالي.
7: برنامج مقاومة الحشرات تكز على مقاومة عضوية تمثل في تفريغ أماكن تجمع المياه الراكدة، بالإضافة إلى ذلك قامت مندوبية الفلاحة بتربية سمك الجمبوزي في سد سليانة. سمك زي الجمبوزي هو نجم تنقص بالحشرات ولا البيوض نتاعها اللي تم وجودها في مياه السد. كذلك حملات تقليع وإزالة الأعشاب الطفيلية، تم الرفع اليومي للحاويات، مداوات الأودية، مداوات الأشجار، مداوات الحدائق والحشائش على الطرقات. بالإضافة إلى ذلك تم برنامج معناه للقضاء على الكلاب السائبة. تنظم بلدية سليانة عمليات قنص بالتعاون مع الشرطة.
4: وقعت جمعية أصوات نساء على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة تندرج في إطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى أحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء. وتتنزل هذه الشراكة في سياق تعزيز العمل مع الطالبات ودعم المبادرات النسوية داخل الجامعة من أجل تشجيع مشاركتهن في مختلف الأنشطة الثقافية والتوعوية. في الشأن الوطني، تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، تناول نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على سواء. وكما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقيرية والبطالة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص ومهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية الغير ضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بإحداث محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه الدولة نحو رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن انعكاسات هذه الخيارات على السيادة الطاقية ودور الشركة التونسية للكهرباء والغاز. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. كما قرر مجلس الهيئة حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بحسب البيان ذاته. وتتضمن التحركات تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس 18 من جوان القادمة في كافة محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الأشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس إصابة 12 مواطنا فلسطينيا جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات والاحتلال الصهيونية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. كثفت قوات الاحتلال الصهيوني أمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم طفلان، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية. قال نائب الرئيس الأمريكي أمس أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران وصفه بأنه غير مقبول. نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بالكاف يوم عالمي حول أهمية تحديد موعد الحصاد وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. يوم عالمي بباجة حول إطلاق شباك الدعم نمو لتمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات. وبولاية جندوب الوضع التنموي وسير إنجاز المشاريع المبرمجة بكافة معتمديات الولاية محور واجتماع المجلس المحلي بعندرة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في موجز 9. إلى اللقاء.
8: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: إشهار.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آي تيك، أخبار التكنولوجيا وجديد على موجات إذاعة الكاف. واليوم البداية مع شركة أبل اللي ما زالت تعيش ضغط كبير بسبب تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركة جوجل ومايكروسوفت. تقارير تقنية عالمية أكدت أن أبل تعمل حاليا على إعادة تصميم سيري بشكل كامل باش تولي أقرب لتشات جي بي تي من مجرد مساعد صوتي عادي. النسخة الجديدة باش تعتمد جزئيا على تقنية جيميناي تاع جوجل. في الأخبار الاقتصادية في عالم التكنولوجيا نحكيوا على تقارير عالمية حضرت من تراجع غير مسبوق في سوق السمارت فون خلال سنة 2026 رغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي. التقارير أكدت وأنه فما تراجع لسبب ارتفاع الأسعار وتشعب السوق، خاصة مع ضعف الإقبال على تغيير السمارت فون في كل عام. هذا يخلي السوق هذا يتراجع بشكل كبير، خاصة في ظل منافسة كبيرة في عالم التطور الرقمي. مواصلين أخبارنا في هاي تيك اليوم مع شركة أوبنيا اللي تدرس إطلاق أول جهاز ذكي لها خاص بالذكاء الاصطناعي قبل نهاية 2026. تسريبات وتقول وأنه الجهاز جديد باش يكون مختلف على السمارت فون التقليدية ويخلينا في برشا تشويق باش نكتشفوا شنية باش تجيب لنا شركة أوبنيا. نختموا أخبارنا في هاي تيك اليوم عالم الاتصالات، ونبدأ الحديث بقوة على تقنية 6G اللي يتوقع الخبراء أنها باش تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي مع سرعات خيالية وقدرات كبيرة للواقع الافتراضي. ولينا نحكوا حتى على الهولوغرام والاتصال الذكي بين الأجهزة. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك اليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس كل، باي باي.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

مرحبا، اهلا وسهلا بمستمعي اذاعه الكيف وين ما كنتم. نعطيكم فكره عن صيدليه الموينه، وباليوم ان شاء الله الخميس 14 ماي نبداو بولايه الكيف. بالنسبه لستر صيدليه محمد الهاشمي الشريشي، الدهماني، سامي ضاوي، نبر، صيدليه يامن مزي، الكيف المدينه، صيدليه رضا حيوني، صيدليه سمير تبرسقي، وصيدليه الفا العروسي، قلعه سنين، صيدليه سيف الدين مسعودي، تجرين، صيدليه هاجر مسعودي، لكسور، خالد انتيتي، سقيت يوسف، صيدليه امين بوغاني. بالنسبة لولاية بيجة تبرسق، صيدلية هادي بالهادي، دستور محمد علي بن حميدة، بيجة المدينة، حنان جبي، فتحي مغيربي، نرزة، صيدلية مونجي العباسي، مجاز الباب، صيدلية وفاء قزم، تيبار، صيدلية رفيق قزم، ويد الزرقاء، صيدلية ناديا شلويتي، سيدي اسماعيل، صيدلية فراس نصيري. بالنسبة لولاية سليانة، الكريب، صيدلية محمد تقايا، سليانة المدينة، صيدلية أمير الحاجي، الروحية هنون حسني، ماكثر، صيدلية عصام بوزيان، بوعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، قعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، برقو، صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة، عند راهم، صيدلية رضا ضيفلي، فرنانة، هاجر حامدي، جندوبة الجنوبية، صيدلية إيمان الزرقي، جندوبة الشمالية، صيدلية حذامي الزديري، بوسالم، سليم بوسالمي، تبرقة، صيدلية نور الدين بالساسي، غارديمي، صيدلية العروسي لانكشيري، وبلاريجا، صيدلية أحسان غزواني.

0: فيسبوك
1: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: إشهار
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج.
2: اشهار
5: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
6: هذه إذاعة الكيف، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك مباشرة الآن مع أسعار السوق ورفقة عبيدي مباشرة من عند راهم. رفقة نهارك زين، أهلا وسهلا.
7: نهارك أسعد زين يمينة، تحية ليك، تحية كل صديق، صباح الخير وأهلا وسهلا بيك بطباعة كل مستمعين.
6: مرحبا رفقة، نتعرفوا معاك على أسعار السوق في عند راهم اليوم.
7: اليوم احنا دلنا في عند راهم الأسعار اللي مش هترتفع هاليومين، احنا قد ما نقربوا من العيد الكبير ان شاء الله
6: تقريبا كل مناسبة هكا احتفالية ترتفع الأسعار تقريبا.
7: إيه هي دي ترتفع يعني خاطر هي ديجا غالية معناها الحقيقة الأسعار، واحنا بشكل عام معناها يوميا نخرج ونقضيه ونشوفه معناها الفرق في الأسعار. دونك الأسعار غالية باش مش نتركي بالغالية اليوم طبعا، معناها بدينا تقريبا بكل الغلال موجودة في الفترة هذه، ولكن نبكيو على الفلوس
6: موجودة أما القدرة الشرائية للمستهلك ما نتصورش يقدر عليها خطر غالية غالية غالية غالية.
7: التمور بين 4000 حتى 14 دينار، بالنسبة للتفاح حتى 7 دينار كما أقل، رأو معنا نعطيك في الآخر البلافون معناها نتاع السعر 7 دينارات، ثم ب 3500، ثم 4500، ثم 5000، ثم بالنسبة للأسواق ساعات نلقوك الجويد بالكل يبدأ بالفيل مثلا يمينة، والله بنين ده مش معناها باهي.
6: شنية هذا بالنسبة شنية؟
7: اي باهي في الاسواق خاصه
6: بالنسبه للتفاح هذا،
7: اي تفاح البلفين الجويد،
6: اي هو هو يقول لك يمكن الجويد يبدا بمعرش يمكن بيو خير ولا ما يعني صحي صحي
7: ما فهمتش، شكون يقول لك لا بالك شي ماهوش حلو مثلا ما حبش
6: شي،
7: يقول لك حتى السوم كتاب ما تعرف المواطن كتاب ده حاجه طايحه السوم نتاعها ما يجيش لباله مثلا النجم يقول لك ماهيش باهي، ولكن الحقيقه باهي في المتناول خاصه للعائلات معناها ديجا فيها اقبال كبير برشا. بالنسبه للبصاع المشماش والخوخ هذوما الكل يتاحوا في هذا الوقت مع بعضهم تقريبا بين 5 دينارات و 6 دينارات معناها الاسعار نتاعهم، ثم البطيخ ب 2500 ملي من الكيلو، الاناناس ب 14 دينار الكعبه، والفريز رجع طلع السوم نتاعو بعد ما طاح ل 4900 رجع ل 6 دينارات، البنانه 12 دينار، والكيوي موجود تلقى باكو في 4 كعبات 3990 الا بالكعبه ب 1200 ولا بدينار. دونك هذه اغلبيه الاسعار بالنسبه للغلال. نمشي معاك للخبز باهي السيد، البطاطا طاحت شويه لل 2000 كمان معناها خير شوية من 2500، بالنسبة للفلفل بين 3500 حتى 4 دينارات و200، وثم حتى أنواع أخرى ولا عند بعض الخضارة ب 5 دينارات، بالنسبة للطماطم كيف كيف 3 دينارات، على فكرة الكاليتي نتاعها مش باهية برشا، وسألنا ديجا يقول لك راهي ناقصة الإنتاج ناقص برشا مش موجود، وخاصة اللي لاحظناه يوم السوق الأسبوعية معناها يوم نهار السوق معناها نورمالمون تكون
6: أرخص
7: أي وصوم في المتناول، ولكن كاليتي خايبة بصراحة، وحسب ما يحكيو هما معناها ما تهمش تهمش معناها. بالنسبة للبصل بين دينار و 12 كما قلت لك الطماطم ب 2000 ما ماهيش حاجة باهية، طاحت على الكريود ب 5 دينارات وصلت كانت تتذكر يمينة معناها طاحت شوي، فثم اللي عنده حتى ب 3 دينارات، أما ديما خير من 5000 و 4500. القارص في 3 دينارات، القارص اللي ماشي بيغلى شوية مع ما نخرج ومع مع العيد.
6: أي ما حاجت المواطن بتبيع على السيترونات ولا يغلى.
7: اللي جي كان نستعملها كان من عصور معناها بالنسبة بالنسبة للقارس. بالنسبة للبيكراف 2500 الغرفة اللي السنه دي مش السنه دي 17 مليت الثوم حتى 17 دينار الكيلو. ثم كان يبدا ولاد على الكعبات مع بعضهم 5-6 دينارات. ثم كان بط جويدة صغيرين 3 دينارات. بالنسبة للخضار الورقية ب 5-6 الرابطة. وإن شاء الله ما تجيش ترتفع معناها الأسعار في الأيام هذوما. القاع الأحمر 2000، القاع الأخضر والباذنجان والخيار والصقور من 3500 حتى 4500، جلبنا 3 دينارات. بالنسبة للنعناع ثم البط شيحة من 600-700 مليم اللي مطلوبة زادة في البيودة بها يشوها برشا العباد. ونعطوا بالجدي شوية ياخد شوية نعناع ناخذ دونك الناس اللي تعاون هو والترانجية. بالنسبة للنظام بغطة 15 مليم. الكرومبا الموك والخضرة 2500 بالميزان بالكيلو تتباع. مش معاك لأسعار الدجاج 8400-9500 حارس العظم بدينار. خضرة الدجاج حتىش لل 13 دينار و14 دينار. ثم بيلون صغير حتى بين 17-18 دينار الكيلو. خاف داند 11 دينار و500. ديسكالوب 17 دينار و500 ثم 18 دينار. بالنسبة للحم المفوح والكعاب نتاع الدجاج المفوحة تخدم كيف كيف بين 17-19 دينار. الكبدة 20 دينار. حم العلوش 48 دينار. بالنسبة لبعض الجزارة اللي حكينا معاهم على العلوش خاصة لما ناس تشري معناها توا كونتيتي يمينة ما نجمش

0: 42 دينار، كتلة عالو 38 دينار، كتلة عالو 48 دينار، كتلة عجل 38 دينار، المخلل 32 دينار، سقط بين 10 و14 دينار، كبدة في 50 دينار، مرقلة سبيسيال في 50 دينار، 45 دينار، هذه مختلف الأسعار يمينة، ونخلي لك التعليق.
1: دون تعليق، الأسعار مش حسيتها ترتفع يعني أكثر من الأسبوع الفارط والأسابيع اللي قبلها؟
0: كنشوف الفوز اليوم معناها فاكتد ما زال ما يحل بعد شوية معناها، لكن حقيقة في تبقى سوق الفوت حقيقة بأسعار غالية غالية غالية برشا.
1: إن شاء الله القادم خير، وإن شاء الله الأسعار تنخفض الأسابيع القادمة، هذا كل ما نجم نقولوه كما كل أسبوع. رفقة شكرا لك. شكرا
0: لك يا مينة.
1: الأسعار بالنسبة باش نسألك رفقة، أسعار
0: نعم.
1: يعني الخرفين كي العادة كما حكيت لي الأسبوع
0: الفارغ مليون ومية حتى المليون وسبعمية،
1: مليون في عين دراهم،
0: في عين دراهم تجد تلقي أقل شوية راو. أنا مش أقل معناها لو تلقيه معناها كيما تحبوا وانت.
1: أما
0: بسني مثلا يكون بين 700 و800، فما علاش ب 800 صغيرين.
1: اي صغير.
0: بالنسبه للناس اللي مشيت خاطر السوق الاسبوعيه في مدينه فلامر لحد الفيت، خاطر معروف اكبر سوق في ولايه جندوب على مستوى الدواب، الاسعار كانت مرتفعه جدا، دونك ثم ناس تدور معناها نتاع مليون و400 اللي حكينا عليه المده اللي فاتت، تو في المدينه 700 مليون و200
1: مليون و400 ولا مليون و700،
0: ثم زيادة كبيرة باش خاصة في الأسواق معناها. حتى كي تمشي لو من كنيسة الفلاح راهو
1: اي يعني منك الفلاح غالي مش زاد
0: اي مهما عليك شوية، مليون و500 يحلى في عينك معناها، مليون و500 مليون و600 حتى المليون و700، وحتى بعض المواطنين معناها يقول لك ثم ما أغلى، ثم ما أغلى من السوم هذا،
1: ثم زوز ملايين يعني
0: غالي غالي برشا
1: معناها.
0: ثم زياده في الفتره هذه بالذات خاطر بها نقعدوا من العيد، ثم اللي يقول لك لا باش تطيح شويه الاسوام، لكن في المجمل انا نقول لك بين مليون و100 900 مش برشا الحقيقه، ما فماش بين مليون و100 مليون و700
1: مليون و100 ومليون و700. شكرا لك رفقه، شكرا لك، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في عين دراهم، والى اللقاء.

تقريبا هكا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا نهاية لقانا هذا معكم اليوم من صباح الخير مع أجمل تحيات هشام بالسحابة في الهندسة الصوتية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هاجر مناعي في مراقبة البث، مكرم عوادي في غرفة الهاتف، أجمل تحيات يمين رزيق متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: شيك ماك شكلادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار.
2: التاسعة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي،
4: إذاعة الكاف،
2: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. ينظم المعهد الوطني لزراعة الكبرى بتعاون مختلف الهيكل المتدخلة اليوم يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وذلك بمقر مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بالزعفران بولاية الكف. احتفالا بالعيد الوطني للفلاحة، تنظم اليوم خلية الأرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بفضاء دار المدينة المستديمة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية. تنظم المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بجندوبة اليوم تظاهر احتفالا باليوم الوطني للفلاحة بعنوان المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية. تستهدف هذه التظاهر النساء والفتيات في الوسط الريفي والجمعيات النسائية، ويتضمن برنامج التظاهر ندوات ومدخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروض ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق لمنتجات فلاحية محلية. يشرف والي جندوبة اليوم بمقر المدرسة السياحية بعين دراهم على اجتماع المجلس المحلي بمعتمدية عين دراهم، يتناول الوضع التنموي بكافة معتمديات الولاية والانصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الاشكاليات والصعوبات التي تعترض سير انجاز المشاريع المبرمجة بكل معتمدية. احتفالا باليوم العالمي للأسرة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بفضاء دار الثقافة ابن أبي ذياف بسليانة معرضا جهويا لمنتجات الأسرة. يحتضن مركز أليف مدينة باجة اليوم فعالية يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. تنتظم غدا مدينة تبرقة ورشة عمل جهوية مخصصة لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
0: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الاستماع لنا موجات إذاعة الكيف وموعد جديد من زوايا الأحداث على موجاتنا ينطلق من توا. تواصل معكم للأحداث اليوم. أنا مجموعة من التظاهرات بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، مش حاولوا تبعوا عدد منها، وخاصة اختتام مشروع مهم جدا كنا تحدثنا عليه في إطار برنامج إرادة في جندوبة. اختتام المشروع هذا قريبا جدا، مشروع تربية النحل، وخاصة باش نشوفوا شنو عمل هذا المشروع في جندوبة، عدد المستفيدين والمزايا وأيضا الخدمات اللي قدمها. أيضا تظاهرة مميزة اليوم موجودة في جندوبة، المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، تكون حاضرة معنا إن شاء الله رئيسة جمعية المرأة الريفية، تقدم لنا تفاصيل هذه التظاهرة اللي تنتظم اليوم. أيضا من بين مواضيعنا مشروعيانا، المشروع هذه اللي موجه للقطاع الفلاحي والناس اللي تخدم في هذا القطاع، باش تعرفوا على كيفاش نجموا نسجلوا، شنو التكوين أيضا اللي يوفروا، شنو الفرص داخل المشروع. مديرة التكوين ومنسقة المشروع سيدة منى ذويدي تكون حاضرة معنا في ركن ضيف البرنامج. المستجدات تكون بعد شوية مع عودة على آخر الجديد في الملفين اللبناني وأيضا الفلسطيني. تأمين لقائنا اليوم هشام بن صحابة في الهندسة التقنية، في مراقبة البث معنا هاجر المناعي، تنسيق العام للحصة سعد عباس، ومعنا في المكالمات الهاتفية مكرم العوادي، ليليا بليل معنا في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي. من أمام الميكروفون رفقكم ضحى البوكيري، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا لموجات إذاعة الكيف وفقرة المستجدات. واليوم يرافقوني في هذه الفقرة كل من الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك، تحياتي لك وللأخوة المستمعين وللأخ العلي صبري.
0: أهلا وسهلا بك. أيضا من الجانب الآخر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أختي ضحى، مرحبا بك يا مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، تحية لك وتحية للدكتور عابد الزريعي، سعيد جدا بتجدد اللقاء معك.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق معك دكتور عابد، نتحدث قبل يوم من أحياء ذكرى النكبة 15 مايو، الذكرى 78 هذا العام، مع تواصل للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا مجموعة من المعطيات، تواصل مواكب جنازات الشهداء في قطاع غزة والاقتحامات، وأيضا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. هذا تقريبا المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التفاصيل معك دكتور عابد.
1: نعم حقيقة، ونحن على بعد يوم واحد من الذكرى 78 لنكبة فلسطين. بالقدر الذي نستعيد تفاصيل تلك الذكرى ليس للنحيب والبكاء، وإنما لاستلهام الدروس والعبر وتجديد العهد على الاستمرار في النضال من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين. الآن ونحن على أعتاب هذه الذكرى نقف أمام المشهد المتجسد أمامنا، وأستطيع أن أقول أن الكيان الصهيوني يحاول الآن وضع يده على ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية في الضفة والقطاع. لذلك أحدد ملامح هذه اللحظة في 4 قضايا. القضية الأولى تتعلق بالمكان أو بالجغرافيا. من الملاحظ أن هناك عملية التهام متنامية للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، سواء على مستوى الاستيلاء على مساحات من الأرض أو على مستوى مد الطرق الالتفافية لعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، وفتح ممرات ما بين المستوطنات الصهيونية. هذه الطرق الالتفافية بالمناسبة يعني يبلغ طولها الآن أكثر من 950 كيلو متر. في الجانب الآخر في غزة هناك عملية تمديد لما يسمى بالخط الأصفر، الذي بات يلتهم 60% من أراضي قطاع غزة. إذا نظرنا إلى الاستيطان في الضفة الغربية وتمديد الخط الأصفر في غزة، نستطيع أن نقول أن هناك محاولة لوضع اليد على الجغرافيا. الجانب الثاني يتعلق بالموارد، وتتحدد في مسألتين في غزة: التضييق حتى هذه اللحظة على دخول المساعدات، وبرز خلال الأيام الماضية شكلا آخر من الضغط على الموارد، وهو منع دخول البذور والأسمدة التي تستخدم في الزراعة فيما تبقى من أراضي قطاع غزة، إضافة لتدمير كل الممكنات الاقتصادية الأخرى. إذا انتقلنا بالموارد للضفة الغربية، أيضا إضافة للسيطرة على الأرض، هناك عملية تدمير لكل الممكنات الزراعية في الضفة الغربية، عملية وضع يد متنامية على مصادر المياه في الضفة. بالنسبة للإنسان عصب هذا المكان، بالقدر الذي يتعرض أمام قطاع غزة للقصف والقتل اليومي، ومحاولة بث الفوضى في القطاع من خلال استهداف رموز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تتوسع عمليات الاعتقال بشكل غير مسبوق. يضاف إلى ذلك عمليات التنكيل داخل السجون، والتي اثمرت الآن بتصويت الكنيست على قرار نهائي بإعدام 400 أسير فلسطيني من قوات نخبة المقاومة. النقطة الأخرى المرتبطة بصورة المشهد هي استهداف الرمزيات والمعاني الثقافية خاصة في الضفة الغربية. وبالمناسبة اليوم هناك مسيرة للأعلام كما يسميها الكيان في الضفة الغربية، هناك عملية تحريض لاقتحام المسجد الأقصى غدا في ذكرى النكبة، إضافة لاستهداف عديد المساجد والأماكن الأثرية في الضفة الغربية.
0: نعم،
1: هذه صورة المشهد الميداني بشكل عام. عندما يأتي الجانب السياسي نستطيع أن نتحدث فيه بشكل واضح.
0: نعم، نمر إذن إليك سي صبري ونتحدث، يعني ما ذكره الدكتور عابد من حوصلة لهذا المشهد الميداني، يضاف إليه التخوفات أيضا من يوم غد، ما الذي سيحدث يوم الجمعة 15 ماي، يعني في ظل ما ننتظره من اقتحامات للمسجد الأقصى في ذكرى ما يقال قيام الكيان الصهيوني، أيضا ذكرى النكبة، يعني المعطيات تتداخل وهناك مخاوف جدية من مما سيحدث يوم الغد، وخاصة في ظل أن هناك غطاء صهيوني مع توقيع يعني أكثر من 60% من كتلة الليكود للعريضة الداعية لاقتحام هذا المسجد.
2: فعلا أخي ضحاها، هو الحقيقة يتم الحشد لهذه التظاهر أو بهذا الحدث الجلل الذي يبرمج له المستوطنون بغطاء سياسي، كنا تحدثنا عليه يوم الثلاثاء في زوايا الأحداث على أنه يضم تقريبا أكثر من 12 مسؤول سياسي في الكيان الصهيوني من ضمنهم وزراء. هو الحقيقة عملية الحشد هذه يعني لم تنقطع منذ تقريبا أسابيع، وكان التحضير لها على شده يعني، وربما ما يميزها هذه السنة بالذات هو أنه هناك حملة عنف متصاعدة في الضفة الغربية، هناك أيضا محاولات عدة لاقتحام المسجد الأقصى وآخرها اليوم، وكان حتى عليها الدكتور عابد، واللي تم يعني طبعا تحت حماية قوات الجيش الصهيوني، واللي حتى وصلت بهم إلى تأديب طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في الوقت اللي تستعد فيه التحذيرات من مخططات تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل الحرم القدسي. يعني اليوم ربما هنالك تنامي بهذه التحركات، هذه التحركات أو هذا التصعيد يعني تقود منظمات تسمى منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات في حكومة الاحتلال، وتهدف إلى توسيع اقتحامات المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يسموه هم بيوم توحيد القدس، واللي يتزامن مع احتفالاتنا بذكرى النكبة التي كرست وضع اليد لهذا الكيان على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد. لكن في تقديري يا أختي ضحى، بالرغم من هذا الحشد وهذه الأهمية التي يتم تسليطها على ما سوف يحصل غدا 15 ماي، أعتقد أنه ربما أخطر هذه الأخبار أو أخطر المستجدات التي لابد من تسليط الضوء عليها هو ما تم المصادقة عليه في الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولية حول إنشاء سلطة التراث في الضفة الغربية، واللي تمت يوم الثلاثاء الماضي. هو مشروع قانون تم تسميته بسلطة التراث يهودا والسامرة، وهو يعني عملية نقل ملف الآثار بالضفة الغربية إلى هيئة صهيونية مدنية بصلاحيات واسعة تشمل المصادرة والتقريب، واللي ربما قد يتحول فعليا إلى عملية ضم وسيطرة فعلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة كيف نشوفوا أنه صلاحيات هيئة سلطة التراث هذه تتعلق بالحفريات والتنقيب الأثري، تتعلق بإدارة وتشغيل المواقع الأثرية، وتتعلق بالرقابة على أعمال التنقيب، وخاصة فرض إجراءات تنفيذ ومراقبة ميدانية، وحتى شراء الأراضي أو مصادرتها بحجة الحفظ والتطوير. يعني ربما السياق اليوم هو سياق خطير، ما نسمعه أو ما نلاحظه هو تصاعد بهذه الموجة. الكيان الصهيوني يعلم جيدا ماذا يريد، وهو مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها له، يحضر جيدا لذلك لابد من ان تكون ردود الافعال في مستوى هذه اللحظه، وان يكون الجميع على نفس القدر من الوعي بخطوره هذه اللحظه وخطوره هذا الحدث الذي يحذر له الكيان الصهيوني. طبعا في ظل السياق الحالي من تنامي للعنف ومواصلته لخرق اتفاق وقف اطلاق النار والمزيد من الاعتداء على الاراضي الفلسطينيه وعلى الفلسطينيين.
0: نعم، من الجانب السياسي الآن دكتور عابد، نتحدث عن تعثر كامل للمرحلة الثانية وخروقات للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي هذه الأثناء يعني ميلادينوف يطالب حماس بأن تتحول إلى حركة سياسية وأن تشارك في الانتخابات، أيضا يطالب فيها بالتنحي فورا، وهناك أيضا رد لحركة حماس على هذه التصريحات. ما أبرز أوجه الاتجاهات السياسية الآن القائمة في قطاع غزة؟
1: نعم، يعني بالمناسبة قبل أن يزور ميلادينوف الأراضي الفلسطينية المحتلة بأيام، بدأت وسائل الإعلام الصهيونية تمهد لذلك بنشر تقارير تتحدث عن تنامي قوة المقاومة الفلسطينية، وأن هذا التنامي يؤشر إلى أن المقاومة تستعد إلى عملية مواجهة جديدة، وكأنها تحاول بذلك أن تقول أن المقاومة الفلسطينية ليست لديها النية أو الاستعداد للاستمرار في العملية التفاوضية وتثبيت مشروع قرار وقف إطلاق النار. جاء ميلادينوف حقيقة وفي مؤتمره الصحفي، إذا أخذنا جملة ما طرحه في هذا المؤتمر والتصريحات الصادرة عنه، من الملاحظ أنها من جانب تلتقي أو تصب في خانة الكيان الصهيوني، ومن جانب آخر أيضا تنضوي على حالة من التناقض الذي يكشف أن هناك، لا أقول تخبطا، وإنما نية للتطبيق في الوقت. دعينا نحدد. أولا، ميلادينوف يتحدث عن خطوات لوقف إطلاق النار، وأن هناك حالة هشة وأن الحرب لم تنتهي بالشكل الذي نتخيله. جيد، ولكن السؤال الأهم، من الطرف الذي يقوم بخروقات وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر حتى هذه اللحظة؟ هذا الجانب صمت عنه ميلادينوف، لأنه يعرف جيدا أن الكيان الصهيوني هو الذي يقوم هذه الاختراقات. المسألة الثانية، يتحدث ميلادينوف على دورة استقالة حكومة غزة من أجل أن تمارس اللجنة إدارة غزة مهامها، بالرغم أن الكيان الصهيوني وحتى هذه اللحظة يرفض أن تدخل لجنة إدارة غزة الموجودة في القاهرة إلى قطاع غزة، وكأن ميلادينوف بهذا المطلب عندما يقول تستقيل حكومة وترك حالة فراغ، يهيئ لخلق حالة الفوضى التي يريدها الكيان من خلال عمليات القصف واستهداف المقرات الشرطية. النقطة الثالثة، عندما يتحدث عن موضوع السلاح وأن حركة المقاومة حماس تحديدا من حقها أن تتحول إلى حزب سياسي إلى آخره، يعني هي بالمناسبة كل الفصائل الفلسطينية هي قوى سياسية تمارس دورها النضالي، وضمن هذا الدور تمارس الكفاح المسلح كوسيلة، وإنما هي بنيتها الأساسية هي بنى سياسية في فلسطينية. هنا مسألة السلاح تطرح، موقف المقاومة أكدته أولا في الرد على التناقضات الواردة في تصريحات ميلادينوف بما يخص لجنة غزة، بما يخص استقالة الحكومة، بما يخص خرق وقف إطلاق النار. بالنسبة إلى موضوع السلاح، تم التأكيد مرة أخرى على أن هذا السلاح هو مسألة وطنية فلسطينية قابل للبحث ضمن إطار فلسطيني يرتبط بتشكيل دولة فلسطينية تتسلم سلاح المقاومة مثل كل الدول الموجودة في العالم. بالمناسبة هناك تصريح لسمرتش يتحدث عن تمدد الخط الأصفر إلى 60% في قطاع غزة، ويقول أننا لن ننسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من المناطق التي وصلنا إليها في سوريا، وهذا يؤكد ويؤشر على النية الحقيقية للكيان الصهيوني.
0: نعم، وهذا ما يثبته أيضا التصعيد العسكري الكبير في لبنان. معك سي صبري، يعني عشية المفاوضات المنتظرة في واشنطن، وأيضا معطى آخر يوم الأحد من المنتظر أن تنتهي هذه المهلة لوقف إطلاق النار. عشية هذه المفاوضات رأينا تصعيدا عسكريا كبيرا، كيف تنظر إلى الوضع السياسي وأيضا الميداني مع الناس صبري؟
2: فلن أبدو ضحاه، وكان الكيان الصهيوني كثف يوم الأمس مساء يوم الأمس الأربعاء وسيلة ضرباته على لبنان، واللي أثرت ثلث الغارات عن شهد أكثر من 22 شخص من بينهم 8 أطفال وفقا للسلطات اللبنانية. وطبعا هذا التصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. نعرف لها أقصدها أن وقت إطلاق النار هذا مازال ساري، وتم توقيعه منذ 17 أبريل، ومن وقتها يواصل الكيان شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، ونقول أنه يتحدث عن أهداف تابعة لحزب الله، واللي شاهدنا أنه زادت كثافات هذه الجماعات هذه الهجمات خاصة منذ الأسبوع الماضي، في حين يطالب لبنان ويطلب لبنان من واشنطن للضغط على الكيان لوقف هجماته. يعني في الحصيلة نتحدث عن تعرض أكثر من 10,000 وحدة سكانية للتدمير، نتحدث عن أضرار كبيرة للبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، نتحدث عن تصعيد يعني في رمزيته أنه تعلق أو ظهر في عشية الجولة الثالثة بناء المحادثات المباشرة بين الطرفين. نعرفهم ليه أنه لم تكن هنالك محادثات مباشرة على امتداد أكثر من 30 سنة، وأن الحرب الأخيرة أو الهجمات الأخيرة اللي نفذها الكيان الصهيوني وخاصة اجتياحه لمناطق عدة في اتجاه نهر الليطاني هي التي أحيت المفاوضات المباشرة بين الطرفين برعاية أمريكية طبعا. لكن في اعتقادي أنه تواصل هذه الهجمات وعدم إدعام أو التزام الكيان الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولاته فعلا أنه يتوغل في الأراضي اللبنانية، بالرغم ما أبلاه حزب الله يعني من مقاومة شرسة في أنه منعه من التوغل في المزيد من الأراضي اللبنانية، يوحي ربما بأن هذا الكيان مازال يبحث عن المزيد من التوتر، مازال يبحث عن المزيد من العنف، وخاصة أنه دائما في كل تصريحات مسؤوليه أو حتى في شروطه للجلوس على طاولة التفاوض كان شرطه الأساسي هو نزع سلاح حزب الله. وهنا باش نتقاطع مع الدكتور عبد الزرعي اللي كان يحلل أيضا في علاقة بحماس في غزة، ونقول أنه الكيان الصهيوني يبحث الآن في المنطقة على منطقة منزوعة السلاح، وبالتالي منطقة منزوعة المقاومة، ولنا جميعا أن نفكر كيف لهذا الكيان الذي نحاربه لأكثر من 70 سنة بالحجارة والمسيرات والتواريخ وما قدمته المقاومة وتقدمه يوميا يعني من محاولات لصد هجماته، ومع ذلك مازال هذا الكيان في غطرة سته، فما بالك لو يتمكن من نزع سلاح المقاومة سواء في غزة أو في لبنان. يعني الرسالة التي يريد أن يرسلها الكيان الجميع اليوم أنه يجلس على طاولة المفاوضات بمنطق القوي، بمنطق من يفرض شروطه، وأهم هذه الشروط أو أخطرها على مستقبل المنطقة أنه يبحث عن نزع سلاح المقاومات على اختلافها، ويبحث فقط لاحتكار العنف واحتكار السلاح لكي يتسنى له مواصلة في مشاريعه للتهجير والتقسيم والإبادة الجماعية في هذه المناطق. وبالتالي نوايا الكيان اليوم مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. المفاوضات التي سوف تجري اليوم في واشنطن في اعتقادي أنها سوف لن تكون مثمرة، وحتى لو أفضت إلى المزيد من تمديد اتفاق وقت إطلاق النار لأيام أو ربما حتى لأشهر، فإنها لن تمنع هذا الكيان من تزيد هجماته على العديد من المناطق في لبنان، لن تثنيه أيضا عن التخلي على فكرته هذه في أنه يبحث عن مصادرة سلاح المقاومة ونزع سلاح ذلك، وايضا لابد ان تنتبه السلطه الوطنيه اللبنانيه الى ان الكيان الصهيوني اليوم هو الذي يريد وضع شروطه، هو الذي يريد التدخل في المساله الداخليه والمساله الوطنيه الداخليه، هي امر حساس، وانه لابد لها من ان تكون واعيه بجمله هذه الاخطاء، لان هذا الكيان هو فقط يتحين الفرصه لكي يتخلص من التنظيمات المسلحه، تنظيمات المقاومه المسلحه الموجوده في المنطقه، لكي يجهز على ما تبقى من سياده هذه الدول وحقوق شعوبها على اراضيها التاريخيه.
0: نعم دكتور عابد، في كلمة الختام، هل تشاطر الرأي الدكتور السي صبري عندما يقول أن المفاوضات لن تكون مثمرة وأن الكيان الصهيوني لن يعود إلى الوراء فيما يتعلق بلبنان أيضا؟
1: نعم، ما قدمه الأخ صبري حقيقة دقيق فيما يدري في الساحة اللبنانية، أن الكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان أن يحدث اختراقا كبيرا في أي جبهة من الجبهات ليقوم بعملية تعميم لما أنجزه في هذا الجانب. مسألة أخرى، حقيقة أن المقاومة في لبنان وبالقدر الذي تقوم بعملية قتال بطولية تتعرض أحيانا إلى عمليات طعن في الظهر، وأشير إلى ذلك، يعني تقديم الحكومة اللبنانية دعوى قضائية ضد إيران أنها تتدخل في لبنان وجرت لبنان إلى حرب ضروس. هذه المسألة حقيقة وكأنها تبرير لما يقوم به الكيان الصهيوني. دليل ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استغلت هذا الموضوع وبدأت تضغط على لبنان للقيام بخطوات من أجل الدفع بالمحادثات إلى الأمام، وأعطت مثالا أنه بإمكانكم إلغاء قانون 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، أي أنه كلما كنت مرنا في قضايا مبدئية الطرف الآخر سيحول هذه المرونة إلى آليات ضغط عليك. هذه هي الحقيقة القائمة الآن، ولكن بالنسبة للمفاوضات في حصيلتها حقيقة وكما أشار الأخ صبري من الواضح أنها تمضي حتى اللحظة في طريق شبه مسدود.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عابد الزراعي، وأيضا شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين وللأخ صبري.
0: شكرا جزيلا، أيضا تحياتي إليك سي صبري الربحي. وكانت هذه معكم إذن فقرة حديث الساعة، وفيها رجعنا على آخر المستجدات في الملفين الفلسطيني واللبناني. بعد قليل نعود إلى تونس، نعود إلى المستجدات الوطنية، نتحدث عن مشروع مهم جدا للقطاع الفلاحي وخاصة للتكوين العاملين في القطاع الفلاحي. التفاصيل بعد قليل.
3: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.

0: في الاتحاد المغربي وشمال إفريقيا للفلاحين ومكونة في مشروع يانا. أهلا وسهلا ومرحبا سيدة منى.
1: أهلا بك أخت ضحى. أهلا بيك. أهلا بمستمعي إذاعة الكيف. شكرا. نحب نشكركم ساعة أنا قبل خطر أتحتونا الفرصة هذه باش نحكيه على نشاط الاتحاد وعلى نشاط الاتحاد المغاربي. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
0: وأهلا وسهلا بيك وأيضا شكرا لك على قبول الدعوة. باش نتحدثوا اليوم على هذا المشروع. مشروع يانا منين جينا لفائدة شكون؟ نبدأ بالإطار الأوليني لهذا المشروع وأيضا أبرز أهدافه.
1: إذن الإطار هو هذا المشروع. مشروع يانا هو مشروع ساعة شمال إفريقي، لازم نعرفوه، اللي هو مشروع قاعد يتنفذ على شمال إفريقيا الكل. المشروع هذا يقود الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا الفلاحين، ويمولوا الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا الفلاحين هو إملا جري، ويموله التحالف من أجل إفريقيا خضراء اللي هي أجرا. ونحب نلاحظ أنه التحالف من أجل إفريقيا خضراء أول مرة يخدم على إفريقيا، على شمال إفريقيا. إذن معناها هذه ديجا حاجة باهية. إذن المشروع هذا يقود الاتحاد المغاربي ويمول التحالف من أجل إفريقيا خضراء، وتنفذ المنظمات الفلاحية الوطنية في بلدانها، كل واحد في بلاده في شمال إفريقيا. في الجزائر المنظمة الفلاحية، في المغرب المنظمة الفلاحية، هكذا في السد البلدان، وفي تونس نفذوا الاتحاد التونسي فلاحة والصيد البحري. وهذا منين أنا جيت، معناها هذا الباب اللي أنا دخلت منه. إذن المشروع هذا هو يهدف لتطوير المهارات الاقتصادية والمالية والريادية للفلاحين الشبان. الفلاحين الشبان اللي أعمارهم بين 18 و38 سنة، 40 سنة على أقصى تقدير، عبر تكوينهم حضوريا وعن بعد في 3 محاور تكوينية. أتوانجيو عليها مبغيكش. نقول أن الهدف من المشروع هذا هو تكوين 30,000 فلاح على شمال إفريقيا، فلاح وفلاحة شبان على شمال إفريقيا. وبالنسبة لتونس إن شاء الله نطمح أن نكون حوالي 7,000 فلاح شاب وفلاحة في مختلف ولايات الجمهورية.
0: نعم، وقتاش بدأ المشروع هذا يا سيدة منى في تونس؟
1: المشروع هذا بدأ في تونس السنة حوالي، معناه هو انطلق في شهر، هو في نوفمبر 2025 بدورة تكوينية للمكونين، وكوننا المكونين وانطلقنا في شهر مارس 2026 في التكوينات بمختلف الجهات. هذا هو هذا الانطلاق، وينتهي إن شاء الله في ديسمبر 2027.
0: من 2025 إلى 2027 أكيد فما برشة مجالات للتكوين، برشة محاور فلاحين في كل تراب الجمهورية نجموا يستفيدوا من هذا الآليات هذه والفرص اللي باش يوفرها هذا المشروع سيدة منى.
1: هو الحقيقة احنا معناها قلنا احنا بدينا من نوفمبر بتكوين مكونين، والمكونين هذوما اللي تخرجوا اللي تمت المسابقة عليهم طبعا من معناها هما من شمال افريقيا الكل. وفيهم 5 مكونات انساء في تونس من الاتحاد التونسي في لحظة الصيد البحري، هما اللي بيشتكلوا بتكوين 7,000 شاب وشابة في مختلف ولايات الجمهورية. انطلقت التكوينات طبعا، انطلقت على مستوى تونس، على مستوى الولايات اللي كانت جاهزة، معناها الولايات اللي حضرت لنا فرق مجموعات جاهزة للتكوين. ما قلنا على خاطر لازم شباب، دونك فما شروط، فهمتني؟ وانطلقت التكوينات، وانطلقنا حتى في التكوينات في الجزائر، ومشينا عملنا دورات تكوينيه غادي للانطلاق، ورجعنا لتونس وتوا قاعدين نكونوا في تونس. كونا في بيجا، كونا في المهديه، كونا في مؤخرا معنا في برشا مراكز تكوين زاده، وفي مثلا المعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم، كونا بالمحرس، كونا معناها في برشا مناطق اللي هما كانوا حاضرين. أتنقل لك علاش كيفاش حاضرين. من بعد في 6 تسجيل معناها، فهمتني؟
0: أي طيب. تسجيل يعني الفلاحين الشبان هذوما وين توجهوا باش يسجلوا في الاتحاد؟
1: إذن التسجيل كيفاش يكون هو؟ التسجيل يكون عبر الاتجاه المقرات الاتحادات المحلية معناها والجهوية للفلاحة والصيد البحري، نمشي ونسجل غاديكا نقول رانا احنا راغبين في التكوين في إطار مشروع يانا بابي ما ذكش نقول المحاور باش الشبان يعطوا المحاور. إذن هذا التسجيل الأولي

0: انك انت تمشي وتقول انا نحب نتطوّن في مشروعي انا، والاتحاد يتكفل باش يعمل مجموعات ويعيط لنا باش نكونوهم على عين المكان، ما فماش راهو تنقل معناها
1: نعم.
0: على عين المكان وتكوين مجاني عزيزتي، فهمت؟ اذا معناها من اسهل ما فما، وايضا تسجيل اخر يصير عبر المنصه
1: نعم.
0: سواء نهار التسجيل الحضوري او سواء عبر المنصه الالكترونيه للمشروع ينجموا يدخلوا فيها، ومن توا يسجلوا رواحهم اللي هي منصه نحب نقول عليها يانا اذا ايدريك ا ان ا تيغي امنادري U N N A G R I .net هذه المنصة الإلكترونية نسجلوا نعرفوا برواحنا ندخلوا قاعدة بيانات المشروع ونتمتعوا بدورات أخرى، خاطر هو علاش فما دورة تكوينية حضورية باش تصير، احنا ثلاثة دورات، دورة تصير حضورية كي تكملها وتسجل في المنصة وكل شيء باش تتمتع بزوج دورات أخرين عن بعد، وبعد الدورات هذوما زوج باش تاخذ شهادة إلكترونية في الثلاثة دورات اللي أنت عملتهم.
1: نعم.
0: فهمتني؟
1: إيه إن شاء الله للمحاور سيدة منى.
0: يعني المحاور أيوا سجلوا المحاور، خاطر أهم حاجة هي المحاور، المحور الأول هو الثقافة المالية، هو التكوين راه الكل لتعزيز القدرات الاقتصادية لشباب الفلاحين والفلاحات.
1: نعم.
0: عبر ثلاثة محاور، هو المحور الأول هو الثقافة المالية وفهم أفضل لكيفية التصرف في المال وإعداد الميزانية، الادخار، التخطيط المالي، هذوما حاجات ينفعونا حتى في حياتنا اليومية بخلاف مشاريعنا. التكوين الثاني هو في كيفية إنشاء وتسيير مستغلة فلاحية أو مؤسسة فلاحية، والتكوين الثالث هو في إعداد مخطط الأعمال، مخطط الأعمال هذايا يساعد المتكونين باش يحولوا أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ونعطي مخطط الأعمال هو الوثيقة النهائية اللي تقدم إلى مؤسسات التمويل.
1: نعم.
0: هذا هو.
1: نعم.
0: هذا هو التفرحة.
1: واضحين. باش نعرف، نحب نرجع على تعريف الفلاح الشاب بالنسبة لكم، شكون الفلاح الشاب اللي هو معني بالدورات هذه ويكون حاضر معهم؟ تفهمنا في العمر، ولكن التفاصيل الأخرين باش تكون واضحة عند الناس، معناها شنو طالبين من شروط تتوفر باش يكونوا هل يكونوا مسجل في الاتحاد، شنو الشروط انه باش يكون حاضر معكم؟
0: به أختي الشروط أختي ضحى راهي سهلة برشا.
1: أيه.
0: الشروط سهلة برشا، ليش؟ على خطر بالحق أكثر شرط هو سمحني شرقت أكثر شرط هو السن، معناها فهمتني؟ على خاطر الأخرين هو أنك تكون تحمل فكرة لمشروع نجم تسجل، هو أنك تكون ابن فلاح نجم تسجل، هو أنك تكون تقرأ في معهد مثلا فلاحي ومغروم بالفلاحة نجم تسجل، هو أنك ماكش في الفلاحة وتحب تعمل مشروع فلاحي ولا تحب تشوف تنجم تسجل، معناه هو مفتوح للشباب الكلهم بأنماطهم باش نعرفوا بالقطاع الفلاحي باش نشجعوهم أنهم يدخلوا في القطاع الفلاحي، فهمتني؟ ويستثمروا فيه.
1: نعم، مهم جدا، يعني الشروط ميسرة شبابنا
0: ولا.
1: اللي ما عندوش هكا ربما حتى فكرة شنو باش يعمل في المستقبل، ولكن عنده غرام بالقطاع الفلاحي يحب يخوض هذه التجربة ينجم ينتفع، خاصة أنه الدورات التكوينية مهمة أنه تخليه ملم بالحاجات الضرورية باش تخليه يسير المشروع متاعه كما يلزم، وأنه يكون ملم بتفاصيل المشروع. بالنسبة للإقبال سيدة منى، توا وأنتم قمتوا بدورات تكوينية في عدد من الجهات، هل كان الإقبال متاع الشباب والفلاحين الشبان كيما حبيتوا أنتم، ولكن باقي فما نقص في العدد المرتقب، خاصة نحبوا احنا نستهدفوا 7000 فلاح كيما ذكرت انت في إطار هذا المشروع؟
0: به هو الإقبال راهو في جهات فما تبارك الله إقبال باهي، وكي نمشي ويحبوا يعاودوا ويحبوا دورات أخرى ويحبوا معناها مجموعات أخرى وكل شيء هذا، وفما وشباب زاد واعي وفاهم ويتجاوب معناها مع التكوين ويشارك ويعطي رايه، وهذوما ربما الفئه اللي الشباب اللي مازال يقراوا مراكز التكوين والمستثمرين الشبان وكل شيء، وفما فئه اخرى تجي تجي معناها نقول احنا معناها باش تتكون ايه، واما باغ كيوريوزيتي. وساعات معناها الفئه هذيك تكون معناها هي مسكينه داخله ببوشتها، فئه عاقله، فئه ما معناها ماهيش مخالطه برشا كيما النساء الفلاحات، فهمتني؟ واحنا دورنا زاده في الدورات هذيا، راهو انا كي نبدا نكون، راني انا مكونه في مشروع يعني، انا راني كي نبدا نكون نحكي كل شيء، نحكي فلاحي ونحكي معناها مسائل حياتيه، ونقول لهم راهو لازمنا نتكلموا، لازمنا احنا المراه تخرج من دارها راهي تولي بين قوسين راجل معناها في التصرف نتاعها. اذا لازمنا نتكلموا، لازمنا نبلغوا صوتنا، لازمنا نفهموا، لازمنا نشاركوا، لازمنا نقولوا علاش وهذيك ما فهمناهاش وهذيك معناها. والله بالحق انا حسيت فما كي ندخل ساعات فما عباد ما تتكلمش بالكل وما تشاركش، ولكن كي يشوفوك انت هكاك وانت تقدم لهم وانت تعطيهم الحاجه المبسطه والحاجه معناها اللي واقعيه واللي نعيشوا فيها وكل شيء، يوليوا يشاركوا ما غير ما يشعروا. صحيح فما بقايا شويه الاقبال محتشم، ولكن فما بقايا بالحق الاقبال يعيطونا وكل شيء، واحنا معناها قاعدين نعملوا في البرامج بتاعنا لو بلانينغ باش نجموا نلبيو لهم ان شاء الله رغباتهم.
1: نعم مازال فما دورات ان شاء الله في الشمال الغربي منتظره.
0: في الشمال الغربي فما بيانتو في جندوبه، اي في ولايه جندوبه، وكنا راهو في ولايه جندوبه وفي واد مليز، عملنا دوره في واد مليز، عملنا دوره في جندوبه، وتوا جندوبه طالبيننا مره اخرى. واحنا معناها نحييو الفلاحه اللي تتجه الشبان من الفلاحين، ونحييو ايضا جهود معناها الهياكل نتاع الاتحاد جهويا ومحليا اللي هما قاعدين يعيطوا للشباب ويستقطبوا فيهم معناها ويمكنوهم من هذه الدورات اللي راهو ما عندك فيها ما تخسر، ما عندك كان تربح.
1: نعم جيتوا الباجة ايضا كما ذكرت سيدة منى.
0: جيت الباجة انطلاق الدورات في تونس كانت في مركز التكوين المهني بتيبار. في باجة الانطلاق كان غادي كاي.
1: نعم يعني ما زلتنا توا في الشمال الغربي، كيف وسليان ان شاء الله يتمتعوا بالدورات التكوينية في مشروعيان.
0: شو اخذ ضحى الكيف وسليانة، انا موافقتك، ولكن الحصص نتاع الولايات راهي حصص مرتفعه، معناها كل ولايه على الاقل لازمها تكون حوالي 350 400 شاب فلاح، معناها شاب وشابه فلاحين. يعني الدورات في باجه نقولوا احنا ماهيش باش توقف، باش تتعاود دورات لمجموعات اخرى. الدورات في الكيف اذا كان باش تبدا ماهيش زاده باش توقف، باش تتعاود دورات لمجموعات اخرى. يعني معناها كل شيء مفتوح، بغير بركه اعطينا شويه جهود شويه عزيمه للتسجيل. واحنا رانا على ذمتكم، رانا نخدموا في الصيف ونخدموا في الشتاء ونخدموا في كل الاوقات، لازمنا نوصلوا لاهدافنا. لان الممول اول مره يخدم على شمال افريقيا، نحب نوريوه اللي احنا شمال افريقيا قويين، تونس قويين.
1: نعم هذا تحمل السيده منى للمشروع هذايا بعد ما ان شاء الله يكمل ونحقوا الاهداف اللي كنا نحكيوا عليها توا بتضافر كل الجهود، شنو تتوقعوا انه يكون انعكاسه على القطاع الفلاحي هذا المشروع؟
0: هو المشروع هذايا احنا وقت اللي ناخذوا تكوين، راهو التكوين باش يزيد ينمينا المهارات نتاعنا وباش يزيد يقوينا وباش يزيد يخلينا متمكنين. اذا هذا المشروع هو فرصه لبناء مستقبل مهني افضل للشباب التونسي والشمال افريقي في القطاع الفلاحي. الشباب هذوما باش يعتمدوا اساليب حديثه في التصرف، باش يعتمدوا ادوات للتخطيط المالي، باش يفكروا في مشاريع مبتكره ومستدامه. ايضا زاده باش نحسنوا من استدامه القطاع الفلاحي من خلال نشر حسن التصرف في الموارد، احنا عندنا موارد لازم نصرفوا فيها بكذا، من التخطيط المالي، فلوس ولا باش نعملوا مشروع ونعرفوا الفلوس كيفاش نخططوا لهم وين نحطوهم في بقايحهم. تنويع الانشطه الفلاحيه، زاد نشجعوا زاد في التكوينات نتاعنا على الاندماج. اذا هذا الكل باش يحد من البطاله ومن الهجره الريفيه. زاد فما حاجه اخرى ينجم ياثر عليها، هو تعزيز التعاون المغاربي والافريقي. معناها مشروع يانا هو نموذج للتعاون الاقليمي في مجال التنميه الفلاحيه والشبابيه، وربما مستقبلا باش يفتح افاق لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدان شمال افريقيا. هذا الكل مهم، معناها كنا نعيشوا في الكوكون تاعنا معناها هكا ممكن نمشي، احنا انفتحنا ونمينا قدراتنا وقوينا ونجموا نواجهوا اللي قدامنا ومستقبلنا بطريقة أفضل.
1: نعم، أذك علاش يلزم المشروع هذا في تونس ينجح، يلزم الهدف اللي تم رسمه يلزم نوصلوا له، وهذا ما نجم يكون إلا بأنه الناس الكل تضافر جهودها مع بعضها ويوصل هذا المشروع للشباب، خاطر ساعاتها كما يسمعوش بالمعلومة. نحب نختم معك بدعوة سيدة منى للناس يسمعوا فيك شمال غربي، معروف بالقطاع الفلاحي، معروف الفلاحين والنساء زيد الفلاحات اللي يخدموا، هذه فرصة مهمة ليهم باش يستفيدوا من التكوين اللي تقدموا فيه.
0: أختي الضحى، أنا نحب نقول لك جوست قبل نعمل النداء متاعي، قبل نحب نقول لك اللي احنا رانا على مستوى الاتحاد التونسي فلاح الصيد البحري وعلى مستوى الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين، رانا عندنا برشا مشاريع أخرى قاعدين نخدموا عليهم، وإن شاء الله تكون موجات إذاعة الكيف معناها تحتضرنا باش احنا نقدموا نهار آخر إن شاء الله مشاريعنا الأخرى. نعم. اللي هي أكيد لفائدة الفلاحين والفلاحات.
1: نعم.
0: هذه واحد به نحب نقول انا اللي معناها يا امراه يا شاب اغتنم الفرصه هذه، التكوين مش كل يوم نلقاوه مجاني، راهو التكوين بالفلوس برشا فلوس، اذا امشيوا المقرات الاتحادات الجهويه، امشيوا المقرات الاتحادات المحليه، سجلوا اعملوا باش تتعمل مجموعات باش نجيو نكونوكم المكونات، حتى كالمراه تحشم ولا حاجه راهو ما عندنا كان نسيت معناها المكونات إناث، معناها ماكش باش تحتشم باش نجم تاخذ المعلومة من مصدر هو بيدو متكون
1: وطريقة مبسطة
0: وبطريقة مش مبسطة أكثر من مبسطة، معناها أنك تشوف كيفاش نقدم لكلهم صور ولكلهم كلام بالدارجة ولكلهم حاجات معيشية باش نستمتوا منهم، معناها قواعد وحاجات تنفعنا المشروعنا الفلاحي ولحياتنا زادة.
1: نعم، نتمنى الناس كل تسمع هذه الدعوة، الناس الكل اللي مهتمة بهذا القطاع الفلاحي، أنا أكد لك إن شاء الله سيدة منى نحكيه في فرصة أخرى على المشاريع اللي تقدموها في إطار دفع القطاع الفلاحي هذا، وإن شاء الله أيضا الناس اللي سمعت الدعوة متاعك اليوم النداء كلها تتوجه للاتحادات المحلية تسجل تغتنم هذه الفرصة، مش كل يوم يجينا مشروع يوفر تكوينات بهذه الأهمية، تكوينات تخليك أنت عندك فكرة واضحة على المشروع اللي باش تخدمه، ولا إلا أنت عندك مشروعك تواصل فيه ويبقى قائم الذات ويكون عنده قدرة على مواجهة كل التحديات، لأنه تحديات كبيرة تواجه القطاع الفلاحي إلا اليوم.
0: طبعا هو قطاع فلاحي قطاع خصوصي. نعم. ومعناها وقطاع صعيب وقطاع موسمي، وهذوما الكل يخليونا لازمنا احنا نكتسبوا مهارات جديدة ولازمنا نعرفوا كيفاش نحطوا ولازمنا معناها هذا الكل باش احنا نجموش نقصوا من المخاطر اللي تعرضنا في القطاع الفلاحي.
1: ان شاء الله نشوفوكم في الشمال الغربي، ان شاء الله تقع دعوتكم من خلال اتحادات المحلية وتكونوا حاضرين في الدورات التكوينية، يكون فما إقبال كبير من طرف شبابنا وفلاحينا في الجهة. شكرا لك سيدة منى، نورنا بحضورك ويعطيك الصحة على اللي قدمته لنا، مفيد جدا ومهم، وإن شاء الله الناس كل تستفيد من كلامك وتكون حاضرة معك في الدورات التكوينية هذه اللي تقدمها رفقة المكونات الأخرين زيدة، وتحياتنا لهم الكل، وشكرا لكم على ما تقدموه من فايدة لهم للنساء سيئنا لإرجال اللي يخدموا في القطاع الفلاحي. شكرا جزيلا سيدة منى ذوادي مديرة التكوين بالاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري، مكلفة بالتكوين في الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين، وأيضا مكونة في مشروع يانا. احنا مزلنا معاكم في زوايا الأحداث، وبعد شوية في سياحتنا الثانية نواصلوا مع متابعتنا الجهوية وأيضا الوطنية. مرحبا بكم.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. ينظم المعهد الوطني زراعة الكبرى بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة اليوم يوم العالمية حول أهمية تحديد مواد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلة الحصاد والوقاية من الحرائق، وذلك بمقر مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بالزعفرانة من ولاية الكفة. احتفالا بالعيد الوطني الفلاحة، تنظم اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية المشي وتوفير المرعى بباجة ما يوما إعلاميا حول الهيكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية المشي. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة اليوم تظاهرة احتفالا باليوم الوطني الفلاحة بعنوان المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، وتستهدف هذه التظاهرة النساء والفتيات في الوسط الريفية والجمعيات النسائية. يشرف والي جندوبة اليوم مقر المدرسة السياحية بعين دراهم على اجتماع المجلس المحلي بمعتمديات عين دراهم، يتناول الوضع التنموي بكافة معتمديات الولاية، انصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سير إنجاز المشاريع المبرمجة بدائرة كل معتمدية. احتفالا باليوم العالمي للأسرة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بفضاء دار الثقافة ابن أبي ذياف بسليانة معرضا جهويا لمنتجات الأسرة. يحتضن مركز أليف مدينة باجة اليوم فعاليات يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة الصغرى والمتوسطة في تونس. تنتظم مدينة تبرقة يوم الجمعة غدا الجمعة ورشة عمل جهوية مخصصة لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهيكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
1: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث.

0: مرحبا بكم في متابعة زوايا الأحداث على موجاتنا، مواصلين مع المتابعات ومع الأخبار والمتابعة. والخبر اليوم يجينا من جندوبة، واختتام منتظر لمشروع تطوير قطاع تربية النحل في جندوبة اللي يتخدم في إطار برنامج إرادة. حضر معنا المسؤول الجهوي على هذا البرنامج سي محمد العربي المناعي. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا بك أختي، وصباح النور، صباح الخير للناس الكل.
0: أهلا وسهلا بك. إذا نبدأ بالحدث إن شاء الله منتظر قريبا خلال أيام قليلة اختتام هذا المشروع سي محمد.
1: شكرا. احنا في إطار برنامج إرادة، وفي إطار معناها شراكة وتواصل مع الأخوين الكل على مستوى الجهة، تم معناها اختيار منظومة قطاع تربية النحل، ومولنا المشروع هذا، وحبينا نركزه مركب كامل شامل يهتم وينظم قطاع تربية النحل بولاية جندوبة.
0: نعم.
1: التمشي اللي تم اعتماده هو التمشي معناها مقاربة تشاركية، محبتنا للمواطن، محبتنا للناس المعنية بتربية النحل على مستوى المحليات وعلى مستوى الرياف، ثم تمشي المركزي اللي حبينا ديما في شراكة فعلا ما بين الناس الكل، تخطيط التشاركي فهمتني، باش نجموا نوصلوا لنخدموا المشروع هذا. وقبل كل شيء احنا شكلنا منصة قطاع حوار، قطاع عام قطاع خاص، تضم كل القطاعات، القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، باش هما يعني اللي كانوا كمنصة استراتيجية هي اللي تعمل في المسابقة على المشاريع والاختيارات الكل.
0: نعم. المشروع هذا قديش دايم سي محمد في ولاية جندوب؟
1: المشروع هذا بالضبط احنا الاتفاقية وقعت نهار 24 نوفمبر 2020. كنا متوقعين باش يتخدم في عامين 3 سنين، لكن باعتبار برشا عوامل مناخية، تعرفي الكوفيد أثر في البداية، ونسويت زادة العوامل المناخية، ونسويت زادة ثم حكيت الإجراءات الإدارية زادة تبقى ديما، وخاصة لفورنيسور معناها المزودين، كي ثم عزوف نوعا ما، وثم معناها ما يقوش مثلا الحاجة اللي نحبه نشروها بارفوات تأخر ب3 مرات ب4 مرات، هذا كل معناها خلى المشروع يتأخر. الحاجة الإيجابية والحمد لله اللي توا احنا وصلنا معناها حققنا كل شيء، انجزنا كل شيء، وان شاء الله كما تفضلتي سيادتك نهار الاثنين هذه ان شاء الله باش يكون يوم الاختتام نتاع المشروع هذا، جورني تاع دو كلوتور، باش يحضر فيه الناس الكل، تعريف تحسيس توعية بمواصلة معناها المجهود، لانه المشروع بشوفه لكن المجهودات باش تبقى متواصلة فهمتني، من انجاح هذا التوجه نتاع تنظيم المنظومه نتاع النحل.
0: هو خدمت عليه برشا سي محمد المشروع هذايا، اي وبرشا يعني نخدمت عليه برشا، نقصد في اطار الاجتهاد، معناها انه خدمت عليه
1: لا فم اجتهاد صحيح من الخوين الكل، نشكرهم الكل، احنا ما نحبش نذكر حتى اسم، اما نذكر كان اسم واحد برك اللي هو ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، لأنه هو المنفذ المشروع، ومعه قطاع خاص اتحاد التضامن الاجتماعي، معه زادة اللي زادة مصاء الأمل في فرنانا، ولابي سيرفيس زادة في فرنانا، ومعه زادة زادة مصاء الفلاح في بوسير مظومة زادة كانوا مساعدين معه، اما اعطيهم الصح كل خدمه، وطبعا ثم اتفاقيه مع كل الهيكل الاخرى، من المندوبيه، اتحاد الصناعه، اتحاد الفلاحه، كونكت، ما نسينا حتى حد، حبينا بالشرك ونسكل في الخدمه
0: برفقه الشركاء هذوما. ورغم الصعوبات هل تمكنتوا من تحقيق الاهداف النوعيه اللي حددتوها للمشروع في البدايه؟ هل وصلتوا لها كما حبيتوا؟ منظومه النحل الان في جندوبه هل شهدت نقلة نوعية بفضل هذا المشروع سي محمد؟
1: إحقاق الحق هو مجهود معناها كي نقول فيه كان معناها شارك فيه نسكل. احنا اختمنا بصفة علمية وبصفة تشاركية على أول ما نبدأ نخدم المشروع هذا، وقعت دراسة معمقة جونا خبراء، خبير من ألمانيا وخبير من تونس مشهورين، عملوا دراسة قبل ما نبدو في كل شيء، عملوا دراسة على واقع منظومة الحل بولاية جندوب، وبناء على الدراسة هذه خرجوا لنا أهداف كيفاش نجم معناها نرتقوا بها ونطوروها ونحسنوا معناها من هي الغايه كل تصب في حاجه واحده، تحسين دخل الفلاح الصغار اللي يتعاطوا في هذا النشاط، ويلزم الفلاح هذوما والمستفيدين يولوا عندهم ثقافه بروفيسيونيل، يعني تولي عندهم ثقافه المهنه. هذه من بين الاهداف الرئيسيه والهامه، وجندوبة باش نحب حتى كلمتين، هي تزخر بعديد من القطاعات الواعره، كما الحبوب، كما الزيتون، كما الحليب، اتسيتيرا، موقع بالاجماع على اختيار منظومه معناها الحل، ووقت معاه في بعض الوقت منظومه زيت الزيتون جو ثاني. دونك الهدف من هذه الدراسه ومن تطوير هذا القطاع هو دعم قطاع تربيه النحل عبر ادخال تقنيات جديده والرفع من قدرات المربين وتحسين جوده الانتاج، اضافه الى تثمين منتوجات خليه وتنظيم القطاع. نعرفوا اللي احنا الناس كل تحكي عن حل، لكن ثم منتوجات اخرى لا تقل اهميه من هذا القطاع. دونك حبينا هذوما الكل نسمنهم ونخلقوا فرص نتاع شغل ونخلقوا ديمومه ومصالحه ما بين الغابه، لانه فيها زاد بعد بيئي، بعد اجتماعي، بعد اقتصادي. الاهداف الخصوصيه نتاع المشروع غير الهدف العام، تنظيم القطاع وتجميع معناها جميع المدخرين ضمن هيكل المهني فاعل. احنا والحمد لله نحكوا بعد شوي وقع هنا احداث كلستر مجمع باش يلم النحال الكل والمعنيين الكل بالقطاع هذا، باش دائما يتدارسوا وفي اطار تنظيم القطاع، تحسين الانتاج، البحث على الاسواق، لانه بارفوا الخويان اللي تعاطوا في النشاط هذا صعوبه في بيعان العسل نتاعهم. دونك هذا يكون باش في التنظيم هذا القطاع باش نوصلوا ان شاء الله ونخدموا على مستوى منظومه يعني من الانتاج، من مرحله الانتاج حتى للتسويق. ثم طبعا تعرفي ما معناها دائما تو حتى الاسواق العالميه والوطنيه دي يحبوا جوده المنتوج، يعني تفهم هنا جوده المنتوج هنا، وجوده المنتوج هنا تفكرنا باش يبعث معناها مخبر، وحاليا هنا في جندوبه ثم مخبر تو معناها زاد باش يحل الحل، وكذلك فكان في دعم الهيكل المالي المتدخل. هذا الكل ما انا حكيت باش نكونوهم تكوين، ثم تكوين، ثم كرهبة الشت في الغرض معناها من أجل يعني التكوين، حتى الناس اللي بعد شوية الفلاح وكل معزول شوية، ثم مجهزة معناها باش نكونوهم. قاعدين نخدموا في التكوين هذا مع المراكز المعنية من هنا المعنية بتربية النحل، سواء على مستوى جندوبة حتى على مستوى معناها الإقليم الشمال الغربي ككل. ونسويت زاد آخر هدف والهدف الرابع غاية ضروري، يعني زاد حكيت التسويق، الماركتينج، الدعاية، هذا الكل. والاهداف هذه تشوفهم كلهم نتاع القطاع هذا هو توا باش ياخذهم على عاتقه. خلقنا ان كلستر تم احداثه في اطار المشروع هذا، في تم احداثه في ماي 2023 زاد عن طريق تم معناها تخصيص خبير باش يرافق الجماعه ويوصلوا عملوا كلستر هذا. صحيح هو مازال في بدايته، يتطلب معناها مجهود اخر، يتطلب زاد عنايه اخرى من كل القطاعات المعنيه باش نحطوه على السكه الصحيحه. هو تو قاعد يجتهد، ما همش قاعدين يجتهدوا، وبداوا يعملوا في كيك انشطه في المجال هذا. زاد ثم برشا مكاسب معناها تم انجازها، ثم وحده لتعريب النحل معناها تكلفت الكل نتاعها حوالي 180 مليون، هذه زاد مشاقع تركيزها في وادي غريب، كان تعرف في فرنانه ما بين فرنانه وجندوبه في بلايصه مزيانه. حضرنا المحل تو ان شاء الله باش يقع التركيز وبالفعل تدخل تطور الانتاج. كما حكيت لك على اليونيتي بيدوجيك، الكاميون مجهزه باش للتكوين. ثم زاد في نفس الاطار زاد عملنا معناها فكرنا اللي تعرفي تو انت خاصه التغيرات المناخيه، الغابه وكل حرائق، فكرنا زاد باش نخلقوا منابت عندنا تو منبت على مساحة 500 متر مربع في بوسالم الفلاح. هما كشركاء عندنا جزء منا بتخر في من بتخزن في نفس هذا في تبرقه، زاد يشرف عليه دي جي دي ار مشكورين جدا منا. ثم زاد عندنا واحد اخر في غار ديما، وهذا الكل احنا نخدموا زاد في اطار عداله وتوازن بين المناطق الكل. ما خلينا حتى نشوف ثم زاد مناطق وقع مفاجآت غبيه وغابات زاد كانت تعرض للحرق في وقت منها سابق، وقع زاد غراستها وديما بالتعاون مع المصالح الغابيه معناها في اطار كيما نقولوا فيها مسؤوليات معناها مشتركه. حوالي يجي 12750 معناها وقع غراسة الكالاتوس، وتعرفي نبتة الكالاتوس عندها برشا فوائد وتوفر يعني تغذية للحل. ونسويت تو زاد بدينا زاد زرعوا زاد حوالي 3500 عود نتاع خروب زاد، خاطر هذه النباتات دي تحمل العطش وتتأقلم مع البيئة دي وتوفر التغذية للنحل، لأنه جندوبة زاد إلى جانب معناها النحالة نتاع أبناء جندوبة والشمال الغربي اللي دائما يعملوا في يحولوا في النحل نتاعها من جندوبة. ثم زاد جهات أخرى زاد تجيب الجندوبة باعتبار معناها الغطاء الغابي نتاعها اللي حوالي 130 ألف هكتار، دونك ثم ضغط على على على على غابات جندوبة. دونك هذايا حبينا نفكروا المنابت وباش ندعموا منابت نتاع زينة هذيا، وباش دعوة حتى على مستوى المنازل والعائلات باش يعملوا حدائق من هذه النباتات اللي هي متوفرة توا، وباعتبار هو المشروع اللي معناها انجزها. دونك حتى شراء هذه النباتات العاسلة معناها بأسعار يعني تفاضلية.
0: يعني المشروع في جندوبة خلق برشا حاجات، خلق يعني بخلاف انه عمل نقلة نوعية في حياة النحالة وكيفاش كانوا معناها يمارسوا في النشاط نتاعهم، ومن بعد من خلال التكوين اللي تلقاوه ايضا احدثتوا مواطن شغل من خلال هذا المشروع. يعني هل تفكروا انه باش يقع انكونوا فما معناها منظومات اخرى فلاحيه تنتفع بمثل ما انتفع به قطاع تربيه النحل في جندوبه في اطار نفس البرنامج، برنامج اراده سي محمد؟
1: مشكور على النقطه هذه اللي فرتها. احنا زاد باش زاد على مستوى معناها على مستوى مواطن شغل، وهذا هو الهدف الرئيسي من برنامج اراده ككل، لانه برنامج اراده معناها يتدخل في تحسين مساهمة القطاع الخاص على مستوى مثلا تنظيم قطاع تربية النحل. ثم زاد وقع في وقت من الأوقات زاد مع كوفيد عاوننا بعض مؤسساتك المضرة. دونك احنا ديما في صلب الأهداف نتاعنا هو الرفع من مساهمة القطاع الخاص. نقولوا قطاع خاص، احنا اجتهدنا باش حاليا خدمنا على منظومة تربية النحل وما أدراك من النحل. كذلك الغاية نتاعنا باش يمكن التنظيم هذايا ونتفائلوا خير إن شاء الله معناها الكلستور يقوم بدوره ويواصل الأهداف نتاعه وينجح القطاع على قاعدة تاعها المنظومة دي. علاش لا، فماش منظومات أخرى تتأثر كيما منظومة الزيتونة، كيما منظومة الحليب، كيما منظومة الأعلاف، كيما برشا منظومات نتاع استغلال الغابة وما أدراك من الغابة والتغطية العشية بسيطرة. أزيدوا على منوال يعني تنظيم القطاع هذايا وتنظيم هذه المنظومة الأفليال نتاع الحل تتنظم، لأنه هي شنية احنا تو الحاجة الباهية زادة اللي كونوا معناها ثم بلاتفورم. البلاتفورم هذه فيها كل القطاعات، هذه مش تجتهد زادة هي باعتبار معناها تجلب الحصلة لها وقع لها تكوين وباعتبارها التواصل مع الفلاحة مباشرة سواء في مجال الفلاحة الصناعيين سواء اتحاد المرأة الاتحادات كل الكونكت. ترى شو الغاية متاعنا؟ احنا الغاية كل متاعنا هي دفع الاستثمار الخاص ودعم المبادرة الخاصة اللي ديما، وهذا يدخل جدا في اطار نكونوا احنا نكونوا جيل متاع نحالة يكون منظم، يكون كيما نقول فيها متكون على قاعدة صحيحة، عنده كل الآليات نتاع النجاح، ما عادش يخمم في التعليم، ما عادش يخمم حتى في التسويق ان شاء الله نخدم عليه، ما عادش يخمم في تحليل الأحسن نتاعو، ما عادش يخمم في المرعى اكسترا. هذا الكل قاعدين نجتهدوا ونخدموا فيه باش نكونوا واضحين. يمكن راهو احنا عباره سامحني لكن اون ديكروشي ان بروسيس، يعني عباره احنا توا حاطين قطاع على السك باش يكون واضح واضح، ولو هو ان شاء الله باش نعملوا كلوتير لندي هذايا هو الهيئه كل المعنيه اللي باش نجموا نواصلوا دعم هذا القطاع، لانه احنا عباره بدينا في تمشي نتاع تنظيم القطاعات وهذا اراده مشكوره كبرنامج هذاك طبعا بالتنسيق مع السواد في الجهه والسيد الوالد زاد مشكور هنا، لانه ناخذ في مناخ مناخ باهي نتاع عمل ثم تشاور ثم حريه باخذ مع روحك ثم معناها كيما البلاتفورم هذاك ثم بعض حتى حساسيات ولا بعض دي كونفلي كونفلي تاع دي بينيفيسيا مع بعض معناها صراع المصالح مع بعض، احنا ندخل ونحاولوا كل واحد يحطوا في مسؤوليته ونحاولوا ديما نخدموا على المصلحه العامه، لانه المصلحه العامه هي تخلق لنا المصلحه الخاصه، المصلحه العامه تخلق المصلحه الخاصه، ولازم الناس تخدم معها تتكامل، لانه احنا هنا تكامل القطاع كل تتكامل معها باش نوصلوا نحققوا تنميه جهويه وتنميه محليه وتنميه حتى وطنيه، يلزم القطاعات الكل تخدم في اطار تناغم، وهذا يندرج في سياسه الرئيس نتاعنا في سياسه الدوله نتاعنا، ونرجعوا حتى للمحليه تاعنا حتى سامحيني في العرض شوي على كل التنميه تمس بعضها تو حتى المخططات نتاع التنميه كيفاش تخدم على مستوى المحليات وكل الهيكل المجالس المحليه المنتخبه هي خدمه المخططات وشات التعليمات والتوصيات على مستوى الحكومه وعلى مستوى وزاره التنميه والتخطيط معناها مشكور باش نخلوا المواطن هو اللي يشارك في بلورة المخطط في بلورة المشاريع.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه بعد كي باش نرجعوا له وباش نلزم المشاريع هذايا يكون هو متبناه. هذه الحاجة الإيجابية اللي نبغوا عليها. يقول ديما الرجوع للمحليات، الرجوع للجهة. احنا حتى السلوغون بتاعنا هو بور لا ريجيون بار لا ريجيون، يعني نعم. كل شيء معناها على مستوى الجهة وعلى مستوى المحليات تتشكل المشاريع التنموية، علاش؟ باش نضمنوا لها الديمومة.
0: نعم.
1: وباش زاد نثقفوا نحسوا الناس ونثقفوا اي نثقفوا بعضنا في التنميه، التنميه زاد راهو مجال كبير ياسر ويلزم الناس تتعلم زاد وتعرف شو معناها تقدم مشروعه، يعرف شو معناها المشروع، وهنا ناكد ديما وزاره التنميه والاخرين في اي الصباغات يقول لك يعني انا اعطيني حاجتين من المستثمر الجديه نتاعو الجديه نتاعو وبعد زاد في المشروع، اذا كان توفروا هذوما الاثنين المشروع ينجح، الفلوس خليها في الاخر.
0: لو
1: برشا خويان في الاستثمار يجي يفكر لك في الفلوس، اذا كان فكر في الفلوس راهو مش يحدث ما ينجمش يتقدم. المرور السعي الفكره تكون ناضجه وتكون يعرف ويكون هو واعي ايش باش يعمل وتكون واعي وين باش المشروع وين باش يوصل والهدف الهدف نتاعه واعي واضحه، وشويه من بعد نفكر في الجدوى نتاع المشروع اللي ثم اسواق ثم دوموند ثم طلبات كذا، ومشي تفكروا من بعد في الشيما تاع الفينونسمون، هذه اللي يفكر في بكي ينجح، واحنا نخدموا باش نوعوا الناس ونحسوا الناس، واحنا في حديثي انا تو رغم عندي تجربه انا متواضعه حوالي 32 سنه في المجال التنموي والمجال الاستثمار ديما نتعلم ودعوه باش الناس تتعلم، ما فماش حاجه كيك كل شيء بالتعلم.
0: نعم، والاستفادة من الخبرات مهمة جدا والتجارب ويسمعوا كلام الآخرين، يعني الناس اللي الفاعلين اللي كان عندهم تجارب سابقة يلزم يستفيدوا منهم باش ينجموا ينجحوا في مشاريعهم. شكرا لك سي محمد، إن شاء الله موافقين في موعد نهار الاثنين، وإن شاء الله المشروع هذا يجي برشا مشاريع أخرى لولاية جندوبة، مشروع نموذج يخدمتوه،
1: وإحنا زاد نستدعوكم كإذاعة كيف شاء الله تكونوا معنا
0: إن شاء الله بقدرة ربي، إن شاء الله
1: نكون حدث
0: أكيد إن شاء الله،
1: إن شاء الله كما نقولوا فيها جندوب بخير، الكيف بخير، ان شاء الله ولياتنا الكل بخير، انا نمن بحاجه اللي المرافق الكل بتاعنا تكون جميله باش التنميه تمشي تكون جميله.
0: نعم، ومن من الجهه الى الجهه شعار مزيان برشا. سي محمد العربي المناعي شكرا ليك، المسؤول الجهوي على برنامج اراده في جندوبة، والموعد اللي تحدثنا عليه هو نهار الاثنين إن شاء الله اختتام مشروع تطوير تربية النحل، هذا المشروع اللي كان حاضر معنا في عديد الفرص والمصافحات تحدثنا عليه وتحدثنا على المراحل وأيضا الصعوبات والتحديات اللي تعدى بها الآن يوصل إلى الاختتام متاعه، وإن شاء الله مشاريع أخرى تشمل منظومات فلاحية تسير على درب هذا المشروع، توفر موارد رزق قارة، توفر أيضا مشاريع للناس وتفهمهم أيضا المسار التكويني اللي يلزم يمر به أي راغب في بعث مشروع في منظومة معينة، يلزم يفهم كل المعطيات الخاصة به باش يكون مشروعه ديما موجود في سوق الشغل وحاضر وينجم يواجه كل التحديات.

0: من بين التظاهرات اللي تنتظم اليوم وفي إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة، تظاهرة تشهدها ولاية جندوبة وعنوانها المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية. من بين الجمعيات المشاركة في تأثيث هذه التظاهرة جمعية المرأة الريفية بجندوبة. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة.
1: صباح الخير على السلامة، مرحبا بك في إذاعة الكاف ومرحبا بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا، نفهم إطار التظاهرة هذه، أبرز الأهداف وين موجودة بالضبط؟ هو اليوم التظاهرة أكيد انطلقت، وين موجودة بالضبط وشنو هو البرنامج؟
1: بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة.
0: نعم.
1: اللي تزامن وانطلق منذ 12 ماي 2026.
0: نعم.
1: وتزامن زاد بالاحتفاء بالدورة 35 للتراث بولاية جندوبة، وتحت إشراف بالطبيعة وزارة الفلاحة والمندوبية الجهوية للفلاحة، وتحت إشراف زاد السيد والي جندوبة. اليوم قمنا يعني احنا نقولوا بعرس ثقافي وعرس فلاحي وجمعياتي وكل في كل ملمومة. اليوم حتى الآن زي متواصل المعرض، فيه منتوجات فلاحية عن طريق المجامع النسائية الفلاحية والصناعات التقليدية من مختلف 9 معتمديات من ولاية جندوبة.
0: نعم.
1: وكذلك عرض اللباس التقليدي، كذلك عرض الأكلة الشعبية اللي تتميز بها جهة جندوبة. كل معتمدية شنو تختص في المبسة، في الطابونة، في الرخيص، في المقروض، في الحلو العربي، كل حاجة يعني تبقى نسال الحلو فرقوها للناس وجابوا العولة نتاعهم وجابوا الزيوت، تقطير الزيوت، جابوا الحل الحولي، جابوا صناعة الحولي والحولي للمرأة. عندنا زاد كذلك تأسس مجمع جديد، مجمع في السمران كغير تأسس له جمعة، هذا يعني حدث مهم في الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. تعهدت الجهود كلها وتضافرت ما بين مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، خاصة جمعية المرأة الريفية جندوبة، جمعية الريحانة، كذلك الاتحاد الوطني للمرأة بجندوبة، زاد الكل هذوم كل الشركاء الكل، وزارة الثقافة، المكتبة المتنقلة، الديوان الوطني الأسرة لعمران البشري يعمل التحسيس للنساء والتقصي من سرطان الثدي، كذلك المندوبية الجهوية للمرأة عملت زاد حملة على التمكين الاقتصادي، برنامج رأي بيت لتمكن المرأة من الولوج إلى سبل لتمول مشاريعها وتلقى وسيلة باش تهبس بيدها وتصرف عليها وتعاون زوجها. كذلك بنك زيتون التمكين جاي سمعوا بالتظاهرة وجو حبوا يعملوا تحسيس للنساء باش يعاونوهم في الحصول على موارد أخرى والتمكين آخر. كذلك جندوبة الثقافية ما ننسوش أختنا عبير ديما موجودة في الميدان وتغطي التظاهرات الخاصة خاصة مع النسائية، وجود بدا إعلاميين نتاع ولاية جندوبة، وجود بدا مكثف للمواطنين شباب وأطفال ونساء جو اليوم حبوا ياخذوا العولة نتاع العيد الكبير، العيد الأضحى على الأبواب، جو اليوم حبوا ياخذوا الكليل والزعتر والزعفران والكركم والفلفل الأحمر الحاجات اللي تطيبها المرأة في مناسبة العيد الأضحى. نتمنى يكون مبروك سعيد علينا. وأنا الحاجة برك نحب نشيد بها اليوم اللي هو بالحق اليوم أول مرة تحصل في العيد الوطني للفلاحة اللي نساء من 9 معتمديات ومن فرنانة، من بوسالم، من غرديما، من بلطة بوعوين، من ورغش، من جندوب الشمالية وجندوب الجنوبية، من ودمليز، إن شاء الله ما نكونش نسيت معتمدية.
0: نعم.
1: جو من المعتمديات الكل وقاعدين بحدة بعضهم قاسموا نقولوا نحن التواول وقعدوا. نعم. مع بعضهم وشربوا قهوة مع بعضهم وجابوا المأكولات وفرقوا مع بعضهم، يعني تحدى جو رائع جدا. يعني اليوم حسينا بالحق اللي تخدم نساء فاعلات بالحق وقياديات في ولاية جندوبة، ما همش نساء مستهلكيات ونساء شادين البلاصة وخانعين، يعني بالعكس يحبوا يوصلوا، يحبوا يرتقوا برواحهم وبجهتهم وبأزواجهم وبأولادهم.
0: نعم، هو الباهي في التظاهرة أنها تجمع الجانب أنه الفرجوي أنه يتفرجوا الناس يحضروا يشريوا معناها تسويق، وأيضا فما الجانب أنه فما المداخلات اللي معناها تفهم النساء شنو هو التمكين الاقتصادي شنو الاجتماعي.
1: برنامج نتاعها مؤسسة الدولة نحن حبينا من التظاهرة هذه تكون يعني بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسة الدولة، خاطر الدولة وحدها ما تنجمش تخدم وحدها، والمجتمع المدني ما غير دولة ما نجمش يخدم، لازم للزوج. الظافر الآن أنا ندعو بالحق من خلال العيد الوطني هذا أن الناس كل تتعاون مع بعضها، سواء سلطة ولا مجتمع مدني، يتعاونوا كل مع بعضها من رقيب الجهة نتاعنا تونس الحبيبة، يعني باش نتواصلوا باش نتغيروا باش نزيدوا ونزيفوا، لازم نبقى كل على طاولة الحوار نحكوا مع بعضنا، أنت شو عندك شو ما عندكش، أنا وشنو نعاني وشنو، نوصلوا صوت بعضنا وكاو نحن شنو هي الدولة والمجتمع المدني شنو خدمتنا، هي خدمة المواطن، وصلوا صوت المواطن، حاولوا نرتقوا بوضعيته ونحلوا له مشاكله بالتبعية بالحوار بالاستماع الجيد بالاحترام والتقدير. يعني نحن حابين التظاهرة هذه تكون مصافحة للناس للنساء للرجال للشباب حتى الأطفال، عملنا لهم برنامج المطالعة عن طريق المكتبة المتنقلة وعملوا قصص وعملوا كل جو في الرسم والإبداع والتطلعات نتاعهم، حبينا بالحق

0: التمثال للنساء في الفلاحه وفي الصناعه التقليديه. شمالو كل شهر بقدره ربي نعملوا المعرض هذا، يتلموا نساء من مختلف معتمديات جندوبه ويعرضوا في كل شهر، مش يعني تبقى العروض موسميه هاو في عيد هاو كذا، لا احنا حبينا اليوم كجمعيه المراه الريفيه بجندوبه، وهذا طلب رفعناه للساده يعني الساده المسؤولين مباشره، ونزيد باش نعملوا مراسله يعني اداريه ومصحين فيها نحن الجمعيه والفئه المجامع باش تتيح لهم الفرصه باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم، ولا يسمى اقبال. ثم برشا ناس يشروا الملوخيه، يشروا الرند، الرند اخضر مقطع في مش موجود برشا، حتى كي تشريه من الحوان تشريه شايع، شروا زاد الكركم، شروا حاجات تتعمل في العيد، برشا يعني شروه اقبال كبير لحد الان. والناس خاطر قلت لك الموقع نتاع المعرض موقع استراتيجي يلم، شفتي انت وين شركة النقل نتاع جندوبة فيها، وشركة النقل الريفي وشركة النقل البري، يعني تلم الناس الكل وتلم الإدارات الكل في وسط جندوبة. علاش هو محليه المعرض فيه إقبال كبير وفيه يعني فيه يعني حركية اليوم.
1: نعم، إن شاء الله الاقتراح متاعكم يحظى بالقبول. بالنسبة للتظاهرة اليوم مازالت متواصلة سيدة رحمة، مازالوا الناس يخلطوا عليكم؟
0: والله هو كما قلت لحضرتك هو بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، أما بالنسبة للاحتفاء بالدورة 35 للتراث فن وعمارة متواصل من 24 أبريل إلى حداش الاختتام نتاعه نهار 18 ماي 2026 بمتحف شمتو بجندوبة، متواصل يعني.
1: نعم، نحكي عن التظاهرة اليوم سيدة رحمة، التظاهرة يعني ما زالت اليوم
0: اليوم بركة
1: أي اليوم في إطار اليوم، معناها ما زالت
0: واحد هو المتزامن مع العيد الوطني للفلاحة، أما إن شاء الله ما زالت يعني فرص أخرى إن شاء الله
1: يعني على امتداد اليوم ما زالت متواصلة سيدة رحمة هذه التظاهرة.
0: هذا هو
1: اللي نقصده، ما زالت متواصلة على امتداد اليوم، يعني الناس ينجموا يخلطوا عليكم اليوم.
0: موجودين حتى موجودين، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بال الأسوان باهية مرفقة وكل شيء موجود، أولا حلو عربي زيوت عسل كل شيء موجود. نعم، مرحبا بالناس الكل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقين. سيدة رحمة الجوادي رئيس جمعية المرأة الريفية بجندوبة، كانت هذه فكرة على التظاهرة اللي مازالت متواصلة في جندوبة. إذا كان بطبيعة تحبوا تمشيوا وتشوفوا هذا المعرض اللي تحدثت عليه سيدة رحمة، يعني وبرشا مكونات بالنسبة لهذه التظاهرة الفلاحية. احنا مازلنا مواصلين في جندوبة باش نمشيو الرفقة، حضرة معانا زميلتنا رفقة العبيدي من جندوبة. أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بيك ضحى، سامحني كنت اسمع فيكم منتبهه معناها، دونك مرحبا بيكم صباح الفل والياسمين مره اخرى. و
1: هو ما شاء الله حفله جندوبه معناها
2: حفله جندوبه ما شاء الله،
1: زوز مصافحات من جندوبه ومازال معاك بالحق، يعني ما شاء الله. واذا نحبوه موجود في الولايات الكل، نحبوا ولايتنا الكل موجوده وحفله بهذه التظاهرات العيد الوطني الفلاحه، كنا اخذين عليه هذه المصافحه، وايضا اختتام مشروع تربية النحل. معك انت نواصلوا الأخبار رفقة،
2: برشا أخبار الحقيقة ضحى، ونسي كل يحبونا يكونوا موجودين معهم في فرد توقيت وفرد وقت، معناها اليوم صعيب برشا، احنا نحاولوا على كل حال نختاروا معهم التظاهرات وما يتغشوش علينا إذا كان احنا ما ناش معهم، ولكن هي بالفعل معناها تبارك الله برشا أحداث. نبدأ بغدوة، أنا غدوة فيه برشا حاجات ديجا. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة تنظم غدوة يوم تحسيسي للتعريف بسلاسل القيمة ضمن برنامج رائدات، دونك باش يكون الموعد 9 متاع الصباح في المركب الشبابي البطاح بجندوبة. النساء المهتمين ينجموا يمشوا يكونوا موجودين غدوة تحت شعار لنا كنا رائدات التغيير ونعمل معاً لبناء مشاريع مستدامة تخلق القيمة وتدعم الاقتصاد المحلي. غدوة كيف كيف في المدرسة الابتدائية سوق السبت بجندوبة، تظاهرة اختتام المشروع التربوي الثقافي اللي كان موجود في مدرسة التوهرية توا باش يكون غدوة موجود في مدرسة سوق السبت. المشروع هذا اسمه حكاياتنا في الوسط الريفي تحت شعار حكايات تروى وسلوكيات تبنى. النشاط ينطلق غدوة نصف نهار باش يكون عدد كبير من الورشات، ثم عملية إلقاء الكورال، العروض الرياضية، المسرحية، وحكايات تروى، حكايات تحكي يسمعوها بمشاركة وحدة تنشيط الأحياء، المكتب المتنقل لجندوبة واحد، وسلة من الإطارات التربوية والثقافية. غدوة من جندوبة إلى طبارقة، كيف كيف غدوة في حي المرجان في طبارقة، الروضة العمومية الدامجة اللي هي تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة، أيضا بشكون عندها يوم تحسيسي توعوي حول

0: إعادة تدوير وتوظيف النفايات واعتمادها للتعبير عن هويتنا وأصالتنا تحت شعار من النفايات رسالة فن وأصالة غدوة إن شاء الله 9 متاع الصباح. الحقيقة ضحى بالنسبة للتظاهرة هذه كنشوف الخدمة اللي تخدمت لي ساشي مثلا ساشيات اللي تتلوح فور اكزامبل هما الهدف انه النفايات خاصة البلاستيكية انه ما نلوحوهاش اولا باش نحافظوا على البيئة نتاعنا ونستغلوها باش نعملوا بها حاجات اخرى دي تابلو مزيانين نعملوا بها تحف فنية دونك مثلا الساشيات عملوا زربية مثلا من الاوراق نتاع الحلوى هذيك عملوا عروس البحر حاجات مزيانه برشا بصراحه تحيه اليوم تحيه للفريق الكل اللي يخدم في هذه الروضه العموميه ونعرفوا قيمه الروضات العموميه اليوم في الاحياء وفي المناطق معناها السكنيه باش تعاون المواطن انه قاد يولدوا وباقل التكاليف دونك من احسن ما تنجموا تمشوا الاولياء مشاركين العمل الاطارات التلميذات برشا شركاء باش تلقوا غدوه حاجات مزيانه برشا من البلاستيك يصنعوا حاجات وباش يكونوا زاده ثم ورشات اخرى في التربيه الوليديه في الامن الرقمي دونك فرصه معناها باش تجمع عديد الاشياء غدوه في تظاهره واحده غدوه كيف كيف في تبرقة في مدينه تبرقة شكون ثم ورشه عمل جهويه من اجل اطلاق اليه دعم الهياكل الفلاحيه الوسيطيه جمعية فلاحية تنموية شركة تعاونية هيكل محلية بهدف تعزيز التصرف المستدام في المياه والتربة وبولاية جنوبة مع مرافقة الفلاحين في تقديم مبادرات نموذجية واقتراح تدابير عملية ومستدامة على مستوى مستغلاتهم الفلاحية في إطار التعاون التونسي الألماني ومشروع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة عفوا الموارد الطبيعية. هذا غدوة في مدينة تبرقة في أحد النزول دونك نجموا المتدخلين في كل هذا الشأن معناها في أمور فلاحية من أجل المحافظة على المياه والتربة وخاصة نحكيه على التحكم كيفاش نتحكم في الموارد هذه مع التغيرات المناخية نحكيه على معناها التراث شهر التراث مازلت برشا تظاهرات مازلت متواصلة ضحى الاختتام سيكون يوم الاثنين كما كانت تحكي مدام رحمة بالموقع الاثري بشمتو او ثم تظاهرات صارت في المتحف الاثري ولكن لاول مرة باش يكون ثم تظاهرة لرمزية هذا الموقع الاثري يوم طالبوا الاهالي يكون الموقع يتخدم بالكدا والمسرحية يتخدم في بالكدا باش يكون المهرجان واد مليز معناها يكون فعاليات نتاع غادي دونك اهميته وقيمته كبيره برشا هذاك علاش الاختتام باش يكون في الموقع الاثري 7 نتاع العشيه باشراف وزيره الثقافه وباش يكون ثم حفل فني يحييه نوشيبه دونك فرصه باهيه برشا باش نعطيو قيمه ذلك الموقع نسمنوه علاش لا ثماش مبادرات التهيئه نتاعو باش تكون فيه معناها المهرجانات التظاهرات الثقافيه وحنا اليوم زاد نحكيو على التراث في منطقة التبينية في عند راهم ثم تظاهرة مزيانة برشا تراث صمود وإبداع في قلب الطبيعة اللي تجمع ما بين العمارة التراثية التكيف مع التغيرات المناخية وفنون الطبخ هي فرصة لاكتشاف كنوز العمارة التقليدية كيفاش كنا أيضا في المنطقة نموذج في الاستدامة فهم طرق العيش القديمة للأجداد وقدرتها على التكيف مع الطبيعة بالاحتفال بالمطبخ المحلي من خلال منتوجات تقليدية وحرف متواسة اليوم وغدوة هذايا في منطقة التبينية بون هي بين نعاود نذكر بين التبينية ومنطقة فجرية في ايه وحنا في اتجاه معناها ولاية باجة للناس اللي يحب تمشي لان مفتوحة التظاهرة هذه للطلبة والمهنيين وسكان الجهة وكل المهتمين بالتراث والتنمية المستدامة هذه بعض من الاحداث معناها ضحى ونختم انه اليوم ايضا في عند راهم انعقاد المجلس المحلي للتنميه في المؤسسه السياحيه بعند راهم لتناول كل الاشكاليات المتعلقه بالجهه واللي هي في سلسله من الجلسات الخاصه بكل المعتمديات وانطلقت ديجا في جندوبه فنانه ودمليز غادي ما برك ابو عوان تبرقه واليوم عند راهم ونختم بتبرقه تبرقه اللي فيها مشروع اللي باش يساهم في حل مشكله قصان الماء خاصه في الصيف وهو اشغال انجاز محطه التصفيه بتبرقه المحطه هذه لتصفيه مياه صد الخبريه حتى يصبح صالح للشرب وليس تحديث ماء البحر. دونك ان شاء الله بالتوفيق للمحطه دي انه تنتهي الاشغال نتاعها في اقرب الاجل.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه على هذه الجوله الثريه جدا زميلتنا رفقه العبيدي، والتوفيق ليك في تغطيه بعض الانشطه. اكيد مواصلين مع الاخبار، اخبار الجهات. نمشيو للسليانة مع ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا بك، تحيه تحيه كل مستمعي الاذاعه.
1: شنو اخبارنا اليوم في سليانة؟
2: اليوم المندوبية الإمارة لحقيقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، ثم توا من دار الثقافة حمد بن بديه في سليانة معرض لمنتوجات الأسرة، ثم برشا أثيام لهذه المنتوجات، المنتوجات الحرفية والتحضيرية، ثم برشا برامج تاع دعم الأسرة خاصة بهم وزارة المرأة والستات. واليوم المعرض هذا يتناسب للتنشيط تشوف تكتشف الفرق والإبداعات اللي موجودة والمشاريع اللي موجودة. والمعرض هذا اللي يعبر بمعنى على الأسرة كيفاش لازم تكون مورد رزق لمنزل يسلى، مورد رزق للفئات الهشة ومحدودة الدخل أو كمتواصل نهار كامل. اليوم غدوة المعرض يرجموا الناس في سيول دار الثقافة أحمد بن أبي ضياف سليانة. اليوم تطرق على الدور الخاص في مدينة المكتب لمهرجان رياحي، المهرجان هذا في دورة الخامسة كما قلنا في إطار الاحتفال بشهر الثلاث، واللي تكون فما عروض موسيقية فنية ورشات نقش على السقف، شوفوا النقش على الحجارة، فنون تشكيلية وزيارات لعدد من المراسل حتى الواقع الأثري لنفسك. كل التجارة بطرق اليوم وصف النهار 16 مايو كما قلنا في إطار الاحتفال في الشهر التراث. نختم بموضوع المياه كما حكينا غير على عمل وسعي الثلاثة الزياوية بالأساس شركة روسية الثلاثة الزياوية البحث على موارد مائية تأمشيو السيارة الجنوبية وعمادة التشويق لإمكانية ربط عدد من الأخبار بالشبكة وتدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة اللي تعرف عديد الأحياء نقص التزود وأيضا استدعاءات مكثرة لمياه الشرق. صارت البارح جلسة على جلسة تكميلية على الموضوع هذا، ومن المنتظر انه باش يكون ثم تدعيم لعدد من الابار العالقه وربطها بشبكه السوريات لتدعيم كما قلت الموارد المائيه بالجهه. الحقيقه صيف على الابواب وتحديات كبيره مطروحه في علاقه بمياه الشرب بولايه سليانة، ولايه سليانة الموارد المائيه نتاعها هي الابار، ما تشربش من سدود سليانة، ونعرفوا الاشكال المطروح في علاقتها بضعف الموارد المائيه وهزوب عدد من الابار على الرغم من التسهيلات اللي تجي خاصه من الشركه التونسيه لتقليل وتوزيع المياه. لانه اليوم مدينه سليانة وعديد المناطق الاخرى خاصه الارياف مازال شريط الماء مطروحه بشكل كبير جدا، وان شاء الله من هنا مع دخول فصل الصيف على الاقل ذوق حدد اللقطه تعاد الناس تصيغ أقل أضرار، لأنه مشكل ما تروح بالصورة موضوع مين الشرب السليم.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا ماهر الهماسي من سليانة. أنا قبل ما نختم معاكم حبيت نحكي أيضا على حدث منتظر إن شاء الله في سليانة، تحديدا في مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة، الصالون الجهوي لريادة الأعمال. أكيد هذا يهم برشا الشباب خاصة الشباب المتكونين، باعتبار أنه هذا الصالون يهدف بالأساس إلى دعم ثقافة المبادرة وتشجيع روح ريادة الأعمال لدى المتكونين. كما ذكرت إن شاء الله بيش يكون نهار ثلاث، وإحنا إن شاء الله تنخذ عليه تغطية في إطار زوايا الأحداث ليوم الثلاثاء، ولكن اليوم حبيت نقدم لكم فكرة على البرنامج باش الناس اللي تسمع إن شاء الله تكون حاضرة في هذا البرنامج وتستفيد خاصة من المشروع، لأنه فما مشروع مهم باش يقع تقديمه، هو مشروع تعاون تونسي نرويجي. والهدف الكبير من هذا المشروع هو أنه يكون فما معناها مجموعة من المشاريع تنبثق من بعد ما يكملوا المتكونين بطبيعة فترة التكوين متاعهم صلب المراكز، يكون عندهم قدرة على حاجتين، يا إما بعث المشاريع وإلا أيضا أنهم ينفتحوا على آفاق التشغيل الذاتي كيفاش يخموا في الابتكار أيضا في إطار بعث المشاريع. ذي الكل إن شاء الله نهار الثلاث في مركز التكوين والتدريب المهني بسليان انطلاقا من 8:30 الصالون الجهوي لريادة الأعمال في سليانة. كي وصلنا معكم إلى ختام الحصة، أيضا ذكركم بمشروعيانا ما ننسيش، المشروع اللي يهم الفلاحة الشبين الشباب اللي يحبوا يبعثوا مشاريع في إطار القطاع الفلاحي، زيدا أخذين عليه فكرة كبيرة اليوم مع مديرة التكوين، مازال متواصل معكم، يستهدف تكوين عدد كبير من الفلاحين وتكوين مجاني تماما، فقط تتصلوا بالاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري اللي موجود في جهتكم، تسجلوا أسماءكم بعضهم يتصلوا بكم وإن شاء الله وتتلقوا هذه التكوين، وبعد في آخر التكوين عندكم شهادة تاخذوها معناها بصفة مجانية تماما، إن شاء الله يقع الإقبال زيادة على هذا المشروع باعتبار أهميته. نذكر اسم المشروع يانا وكل التفاصيل موجودة على صفحتنا الرسمية لإذاعة الكيف. إذن مع أجمل تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الحادي عشرة.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة اليوم يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وذلك بمقر مصرف الخدمات الفلاحية بالزعفرانة من ولاية الكف. احتفالا بالعيد الوطني للفلاحة، تنظم اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بإمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بفضاء دار المدينة المستديمة بإمجاز الباب يوما إعلاميا حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية. يشرف والي جندوب اليوم بمقر المدرسة السياحية بعين دراهم على اجتماع المجلس المحلي بمعتمديات عين دراهم، يتناول الوضع التنموي بكافة معتمديات الولاية والإنصات لمشاغل المواطنين والوقوف على الإشكاليات التي تعترض سير إنجاز المشاريع المبرمجة بدائرة كل معتمدية. احتفالاً باليوم العالمي للأسرة وتحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بفضاء دار الثقافة ابن أبي الضياف بسليانة معرضاً جهوياً لمنتوجات الأسرة. يحتضن مركز أليف بمدينة باجة اليوم فعالية يوم إعلامي حول إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وذلك في إطار مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس. تنتظم بمدينة تبرقة يوم الجمعة 15 من مايو ورشة عمل جهوية مخصصة لإطلاق آلية دعم جديدة تستهدف الهياكل الفلاحية الوسيطة بولاية جندوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية. نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. أكيد في معا نحميها في كل مرة ناخذوا مواضيع تهم بيئتنا، حياتنا اليومية اللي نعيشوها اليوم في خضم ما نعيشوه من تغيرات مناخية. أكيد مهم برشا اليوم أنه نحافظوا على مناخنا، على حياتنا، على بيئتنا، على تونسنا الغالية علينا. يلزمنا الكل نكونوا إيد واحدة باش تحميوها بكل الطرق، بتبع بالنظافة وبعديد الطرق البيئية المهمة. على كل بعد شوية باش نحكو عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة، وباش يكون حاضر معنا مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة بتبيع عن وزارة البيئة. ومن بعد باش نحكو على الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخية والاستثمار الأجنبي مع نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. تحياتنا لكم الناس الكل، نمشي الأولى أنغامنا ورجعينا.

0: تحياتنا لكم من جديد، نرجو نواصل معكم مشوارنا في معن نحميها والحديث عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة. وحاضر معنا سي فاضل المهيري، مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. حاضر معنا باش نحكوا معاه عن الشيء اللي صار واللي أكيد مهم برشا اليوم، تحويل النفايات وتحويلها تحديدا إلى طاقة، وهذا مهم اليوم في خضم التغيرات المناخية وفي خضم أنه نجد ونستبد الطاقات الموجودة، وعلى الأقل ما نخلوش النفايات اللي تغزو البلايس الكل واللي وين باش يحطوها بالنسبة للأسواق الجملة، مهم برشا اليوم وقت تم تحويلها إلى طاقة. مرحبا بكم ومرحبا سي فاضل.
1: مرحبا، شكرا استاذه، ومرحبا بكل المستمعين اذاعه الكاف، وشرف لي بني معكم اليوم. مرحبا.
0: ونحن زيادة عنا شرف كبير انك تكون حاضر معنا اليوم. يعني واحد كي باش يسمع هكا تثمين النفايات وتحويلها الى طاقه، واللي توقع تحديدا اختيار سوق الجمله ببير القصعه، لانه نعرفوا اللي هو سوق جمله كبير برشا واللي هو يوزع لكل الجهات تقريبا، فمهم برشا الفضلات اللي موجودة يتم تحويلها. كان نحكي الساعة على مفهوم أنه كيفاش باش يتم تحويل النفايات هذه الموجودة في بير القصعة، وهل ممكن ثم إمكانية مع بتبيع نعرفه اللي تتكلف برشا العملية هذه، هل ممكن اليوم أنه يتم تحويل النفايات هذه وتثمينها وتحويلها إلى طاقات؟
1: جزء باش نحطوا المشروع في الاطار نتاعو. احنا عندنا قرابه 3 ملايين 4 ملايين طن من النفايات، النفايات المنزليه معناها في السنه قاعده يقع انتاجها معناها في تونس، ثم اكثر من 50% منها مواد عضويه، معناها توصل نسبه 60% واكثر حتى 60%. وبون هي لو حتى احنا ما عندناش التجميع الانتقائي، معناها كل حاجه تمشي وحدها، يتجمع الكل مع بعضه، دونك تولي امكانيه التخزين نتاعه معناها صعيبه شويه. هذا في دول اخرى، احنا الدول في تطور النهوض وقع نسبه كما هكا متقاربه 50% حاجات 60%، في دول الاكثر تطور تلقاها في نسبه 15% واقل حتى 15% اللي تمشي للمصبات.
0: يعني هو اللي عارن اكثر انها كي تبدا متجمعه كل واحده وحدها، كل نوعيه وحدها.
1: ولا خاطر التثمين كل ديما يكون احسن وافضل وقت يبدا كل واحده مجموعه معناها وحدها. نظرا لانه تخليطهم كيما تنجم تكون فيها فيلات بطاريات، اللمبوبات الاقتصاديه فيها مواد معناها سامه تنجم بعد تضر البكتيريات هذه اللي مش تخدم وما تطيش معناها بالكيفيه اللي احنا نحبوا عليها. دونك الاحسن واللي ديال كل ديما هو انه نمشيو للحاجات اللي تلقاها عندها نفايات عضويه بنسبه كبيره نبداو بها، هي كيما المارشي دو جرو، كيما الاسواق الاصطناعيه، كيما المطاعم الجامعيه، كيما نفايات النزول تركيز عندهم نسبات عضويه وتركيز معناها وحدات. فما التثمين العضوي اللي نجم يمشي السماد الكومبوست اللي تعرفوا الناس الكل كيف هو، معناها صلب ونجموا يستعملوه كغبار مباشره بعد في الفلاح. وفما التثمين الطاقي اللي هي زاد كيف ينجم يربحنا حاجات اخرى خلاف السماد والمواد العضويه، اللي هو معنا عن طريق التخمير هذا المهوى بإنتاج غاز حيوي بيوميتان، معناها اللي نسبة الميتان فيه معنا توصل 60-70%. كما فما زاد الإمكانية نتاع الحرق واستعمال الحرارة هذيك باش نحولوها لطاقة كهربائية ولا غيرها. البيوميتانيزاسيون معمول بها موجودة في برشا دول في العالم، معناها تنجم تكون من الجزء من المواد هذه العضوية المجمعة من الديار، كما تنجم تكون كيف هناك في مارشي دو جرو والا حتى عند الصناعات الغذائيه، معناها المعامل اللي تنتج في الصناعات الغذائيه وعندها نسبه دبت فيها من المواد العضويه. ونحبوا باش نمشيو للبيوميتانيزاسيون وقت اللي يبدا الشيء عنده نسبه كبيره من الماء، معناها تريزيميت، هذا كي تمشي للكومبوستاج يبرك على بعضه ويتعفن، والكومبوستاج يحتاج لهواء دونك يتعفن ويولي ما عادش يخدم بالكدا. البيوميتانيزاسيون سي دي بكتيري اللي تخدم في الانايروبي وتنتج هي بجوده الميتان في البروسيس نتاع الكرواسونس نتاعها هي. دونك احنا هذا طبيعي نلقى استغلالها بطريقه انه كله يبدا مجمع متوفر بكونديسيون فافورابل باش هي اللي تخدم معناها بالكدا وهي اللي تنتج. في جزء البيوغاز في الجزء الاخر سوائل تلقاها ريش مونيتريتيف وكيف كيف بتاعها سوائل هذه نجم نستعملوها بعد لتفنين الاراضي الفلاحيه ولا مازالت ماهيش موجوده بصفه كبيره عندنا في تونس واحنا الاراضي معناها نتاعنا في تونس المواد العضويه نتاعها ماشيه وتفقد في الخاصيات نتاعها وفي نسبه المواد العضويه فيها وهذا ياثر حتى على الخصوبه نتاعها دونك البروجي نجم معناها ينتج غاز والغاز هذا نجمه في الكوجينيراتور نحولوه الكهرباء كما نجمه زاد بالتريجينيراتور نحولوه حتى الطاقه نتاع التبريد وتاع التسخين معناها في عرض الكليماتيزور كيما في اللي مارشي دو جروف هما معناها في اللي لوكو بجودهم يولي يدفي ويبرد في اللوكو ما يستعملوش طاقة ضوئية
0: يعني لهنا باش نستعملوا المياه متاع الخضر هذيك والغلال المتعفنة باش نستعملوها وحدها
1: ولا هيك معناها بعد ما يتقع تخمير النجم وهي بجود نعاودوا نهزوها باش نكملوا بها الأراضي الفلاحية
0: وبالنسبة
1: تخرج ريش
0: وبالنسبة للغلال اللي تكون يعني شاحت سايم الماء متاحة هذيك نزيدوا نستعملوها زيد
1: هو في النور اللي يقع خلط معناها خاطر احنا بروجيت في القفا تعملت برشا تجارب في الليدين في القدر التقاوي نتاع المهندسين وفي الليسات وفي الليسات بجودي مركز تونس دول التكنولوجيا بها باش نشوفوا انا احسن بروتوكول اللي ينتج احسن نسبه نتاع ميثان لا يعطينا مشروع رابح من بعد يركزوا في البلاك دونك الخلط فما الديشين تاع المارشي دو جرو خدمنا عليه بروفون كي ناخذوه هو الكل مع بعضه كي يتخلط شنو هي نسبه الميثان اللي في وسطه اذا كان لازم باش نزيدوه معناها جزء من الماء ولا لا باش نحطوه في مخمر والمخمر هذيك تبدا في لي كونديسيون الفافورابل باش لي بكتيري تخدم كيما
0: يلزم.
1: فهمت. والقياس هيك انه بدي شيء نتاع مارشي دو جروس ينجم سيفيزون معناها كله مع بعضه يتخلط فما يجيب الدليع والبطيخ وال
0: يعني فيه الماء بطبيعته من غير ما نزيدوه.
1: فوالا من غير ما نزيدوه حتى شيء ويقعد يخدم تعمل اليونيتي هذه باش تخدم على 50 طنات في اليوم. طاقة النفايات الموجودة في المرشي هذيك في المعدل تقريبا 25 طنات هي طاقة حتى 8 في الشتاء على خاطر ما تعدمش ميتا وتطلع حتى ال 40 تقريبا في الصيف وقت يولي فما برشا سخانة وفما برشا دليع وبطيخ ودونك فما نسبة معناها تولي كبيرة. دونك هو قادر باش يخدم على 50 طرناطة ونجم يوصل حتى 70 طرناطة. اللي كان معناها كل ديما مبرمج يقول انه 25 يجيو من الشهيد غروب تاع بن قطعة و25 يجيو من التفصيل من اسواق التفصيل ويجيو من الاسواق الاسبوعية ويجيو من المطاعم الجامعية. باش يكمل الكميه معناها لازم مش لازم تخدم
0: من تونس الكل ولا من تونس الكبرى كهو
1: يعني هو من تونس الكبرى برك على خاطر هذه في النتيج في دراسه الجدوى ولا المردوديه يقع حساب حتى الكلفه نتاع النقل نتاع النفايات معناها كي يبدا اكثر من 20 كيلومتر مش تولي كلفه النقل نتاعو اغلى من انك انت مش تسمنه دونك المحبب يكون على الدائره نتاع 20 كيلومتر تنجم تجيب اكثر من 20 يفوار معناها امبلونتي يونيتي اخرى معناها في ولايه اخرى ولا في معمل اللي هو نجم ياخذ زاد النفايات هذيك
0: يعني ديما كل بلاصه تكون الاقرب ليها مش هكاك ما تكونش التكلفة أغلى وهكاك واحد يزيد يخسر فلوس أكثر من اللي هو كان باش يربح هذا هو اللي يزمو يكون باقي الكونتيتي هذية قد تكفي أنه باش نولدوا منها الطاقة قلت لي الغاز والكهرباء هل أنه تكفي الكونتيتي هذية متاع 50 أو 60 أو 70 طن باش أنه نخرجوا منها الطاقة اللي حاجتنا بها
1: البروجي بالخمسين طنات كان البرمج معناها مش ينتج 2.4 جيجاوات إلكتريك في السنة فما نسبة منها هي يقع استعمالها في المحطة بجودي معناها مش حاجة كبيرة غريب وفما نسبة تتغطي الحاجة متاع دي القصعة بالكامل للضوء واللي هو بالكل بالكامل يكون ينتج يستعمل الطاقة اللي هي قانتشها في الوحدة متاعه وفما نسبة يقع معناها من بعد بي حالتك معناها في المشروع بالكامل نتاعو معناها
0: يعني يكون ما عنده
1: المردودية يرجع التكاليف نتاعو.
0: يعني المردودية نتاعو تكون على بير القاسعة، المردودية نتاعو تمشي زيادة الستيج، يعني أكثر من اتجاه مش اتجاه واحد.
1: فوالا.
0: مهم برشا هذا، يعني كان تتعمم في تونس الكل تولي حاجة مهمة أنه نجموا مثلا كل منطقة باش تكون الكهرباء نتاعها خاصة بها موجودة وتولدها وزيادة تعاون الستيج زيادة، وهذا مهم برشا اليوم في خضام اللي نعيشوه نحن اليوم من تغيرات مناخية ونقص في الطاقات اللي يلزمنا بطاقات بديله باش هكاك نخدموا ونلوجوا على طاقه تكون متجدده وطاقه ما تفلناش. هذاك علاش مهم برشا اليوم على الاقل نستغلوا التلوث اللي قاعدين نعملوا فيه في حاجه تصلح. اما نسالك لهنا مش نفس الكيفيه يظهر لي في المنازل، يعني الفضلات اللي باش تم تجميعها من المنازل.
1: هي انا قلت طبيعي وراه كل طبيعه تعريفيات عندها، فما دراسات أولية سوقها، فما بعض التجارة سوقها باش نتأكدوا معناها شنو يلزمها ولا كان يلزمها ان كومبليمون، خاطر فما حاجات نجم تجيب الكربون أكثر، الميثان فيه الكربون فيه الهيدروجين فيه دونك فإذا كان يلزموا بزايد نفايات من بلاصة أخرى وقتا نولي نشوفوا أنهم فماش مثلا معامل نتاع المنتجات الغذائية كيما نتاع العنب ولا الطماطم ولا غيره عندها نفايات نجم تجيب الكمية تجيب المكونات هيك باش يقع انتاج الميثان بالصفه اللي هي معناها مرجوه وتكون مشروع معناها مربح. دونك في كل مشروع احنا في السيتات خدمنا حتى في وقت من الاوقات على النفايات مع شركه فرنساويه وعملنا تجارب عندنا في السيتات على ما نسميهم بالبوفوار ميثانوجين، معناها انه احسن تكوينه اللي تعطينا احسن انتاجيه في الميثان على بيج النفايات المنزليه نتاع السوق وعلى النفايات المنزليه نتاع جربه.
0: كانت المردودية ممتازة.
1: وي وي معناها يكفي بأنه معناها نعملوا بحث على لكن 20 كيلومتر اللي حكينا عليهم معناها وين عندنا الكميات اللي احنا تنجم تدعمنا المواد الأولية نتاع الوحدة هي باش تنتج بالصيف
0: الصيف
1: اللي حشنا بها.
0: واضح. أكيد هو مشروع مهم برشا. هل أنه نجمو قبل نختم معك نجمو نعموها في الجهات الكل ولا مازال توا الوقت من بعد؟
1: هو هذا علاش موجوده وزاره البيئه معنا ديالنا علاش موجوده سيتات في كمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئه، راهو خاطر اي مشروع نموذجي تلقى كل ديما معناها ماهوش ساهل بانك تركزوا لا من ناحيه المواصفات اللي مازالت ماهيش كل معناها موجوده كما النفايات هذه شو اسمه السوائل اللي عندنا احنا على الكومبوست اللي ماهو صلب مازال ما عندناش على ماهو سائل. دونك لوك هو في العالم كل كاس السوائل هذه قاعد تستعملها في الفلاحه. دونك هذا تقع معناها انه المؤسسات نتاع وزاره البيئه كالسوسيتات ولا انجاد والوزاره معناها جودي على تطوير المنظومه نتاع المواصفات نتاع القانون اللي تساعد وتشجع انه زاد كيف ما هو منتج من الطاقه من اللي زينرجي روبلابل وخاصه من البيومات هذوما من المواد العضويه يكون مدعم خير على خاطر في العالم معناها محبب انه على القليله تعطيه نفس ليزافونتاج كما تعطي انت الكاربيرون معناها توقع في جنب دعم من الدولة يبدأ هذوما معناها بأنهم المواد الأصلية بتاعه والمواد الأولية بتاعه هي المواد العضوية إنه كي يقع إنتاجه ياخذ نفس الفرصة بأنه في الكيلوات الإلكتريكي تبيع بنفس السوم ولا بالسوم معناها لا فيه دعم كيما زاد كيف إنه الربط مع الشبكة هو كيما قلت أنت بكريكية معناها مصادر هذه نتاع طاقة أو كل واحد ينتج في الطاقة نتاعه ويخلق نوع من الاستقلالية، ما عادش نقعد مربوط أنا بكل ديما كان بالستيك معناها إذا كان عطاتني كان شهر ما واقف، واللي أنت بالعكس تعطي الستيك وفي نفس الوقت وقت اللي تبدأ عندك بزوان تاخذ كان بزوان نتاعك. هذا كيف يلزم برشا تنسيق ما بين الهيكل والمؤسسات والستيك باش يبدأ معناها خاطر مش ساهل أنك أنت كل واحد يولي يصب في الضوء معناها في فيزيون نتاع الستيك فما تراخيص وفما برنامج كامل وفما متابعة من خيار في السياج باش يوقع بطريقة ما تكونش فيها ضرر على الناس اللي تخدم على الشبكة ولا على على طريقة العمل نتاع السياج ولا على المؤسسة اللي
0: يعني يلزمها برشا خدمة، لأنه إذا كان مش يوقع تبادل بين الجهة والسياج لأنه تولي ثم برشا إشكاليات، يعني يلزمها برشا خدمة ومدة طويلة يظهر لي باش نخدم
1: برشا إشكاليات. نقول احنا فما معناها قواعد اللي موجودة في السياج واللي قاعدة تخدم عليها المؤسسات اني تدعم المره الاولى والثانيه والثالثه لين تولي معناها حاجه عاديه. اي واحد لما حضرت على مشاريع في في بلجيكا بار اكزومبل تلقى فلاح عنده وحده تاع بيوميثانيزاسيون وهو اللي قاعد يعطي في الضوء ويعطي في التبريد والتسخين للاهالي. معناها ماهيش فريمون للدرجه اللي
0: يعني ماهيش صعيبه الحكايه.
1: فوالا يلزم العائله يلزم احنا نسهلوا ما هو اطار قانوني ما هو اطار فني. هذا ما عندناش المختصين في الجيستيون تاع لي زينيتي هذوما ما همش مولانين من نوعهم في بريد ما همش حاجه ما مستحيله مية يلزم يبدا فما الخبرات باش الناس تنجم تتصرف في وحدات
0: يعني يلزمها خبراء ويلزمها قوانين هذا هو.
1: فوالا فوالا
0: يعني يلزم خدمه جديده على قوانين وعلى خبراء يزيدوا لنا في المجال هذايا باش على الاقل اللي عنده المواد هذايا ينجم بطبيعته يعاون ستيو يعاون جهه كامله كما قلت انت صاير في بلجيكا. يعني سهله الحكايه فقط عزيمه ووعي باللي قاعدين نخدموا فيه راهو مهم برشا لجهاتنا والتونسي الكل على الاقل باش ننتجوا الطاقه من الغاز او الكهرباء وباش هكاكا نبدو مستغنين على انه ثم حرب ما ثماش ثم تغيرات مناخيه ما ثماش هذه كلها نجموا نتفادوه ان شاء الله بقدره ربي وان شاء الله هذيا نعولوا عليه على وعي المواطن وعلى وعي المؤسسات الدوله ككل وعلى انه يكون عندنا خبراء ان شاء الله. يعطيك الصحه على كل شكرا لك سي فاضل على التوضيحات هذه كلها وتحيتنا لك شكرا لك إلى اللقاء. إلى اللقاء شكرا لك. هذا سي فاضل المهيري مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة حكينا مع مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجمعة ببير الجبنة سامحوني ببير القصعة. ومهم برشا اليوم أنه لو جعل طاقات بديلة متجددة اللي تخلينا نعولوا على أرواحنا في إنتاج بتبع مش الناس كل راهو مثلا يبدا فلاح عنده ولا شكون عنده ما نعرفش حاجه يخدم فيها او يصنع فيها وعنده النوع هذايا من المواد الغلال الخضر اللي تنجم تعمل النوع هذايا سواء تسيب من السوائل او الكومبوست اللي هو عبر به الناس كلها اليوم تعرفوا هذيك النجم يكون ممول او ينجم يعطي الستيك ويعطي الجهه كامله من الاضاءه والغاز وهذايا يلزم خدمه كامله من دوله كامله مش من المواطن او ستيك من دوله كامله يلزم خبراء ومؤسسات وقوانين تتصل باش يكون هذية موجود على أرض الواقع فعليا إن شاء الله ما تبقاش حلمة بعيدة وإن شاء الله تتصل وإن شاء الله تكون موجودة على قريب. نرجعكم بعد شوية.

0: من جديد مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في معن نحميها باش نحكوا الانتقال الطاقي مع ما يشهد العالم من تغيرات مناخية، مع من جهة أخرى الاستثمار الأجنبي، مع البوليميك الكبيرة اللي صارت بين مؤيد ورافض، مع هل أنه اليوم نجموا نحكوا أنه تونس عندها طاقات بديلة ومتجددة بشكل كبير وكبير برشا اللي يخليها تغطي استهلاك الوطني، وكيف كيف ينجم يكون خارج تنجم تعطي خارج المستثمر الأجنبي، وهل أنه المستثمر الأجنبي وقت يجي ويستثمر في تونس ويأخذ الطاقات هذه، والبوليميك اللي صارت أنه تونس ما هي بتستفيد من الاستثمار هذه أو الوجود الأجنبي هذه، وأنه فقط المستثمر الأجنبي هو المستفيد الأول من ثرواتنا ونحن ما عندناش حتى استفادة من شيء. هذا على كل حاضر معنا سي أحمد دوس، نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. اليوم نحكي على الطاقات المتجددة، هو عنا مدة مش اليوم بركة، من مدة طويلة بدأ الحديث على الطاقات البديلة والمتجددة، مع الحديث على التغيرات المناخية في البداية، مع الحروب من بعد، يعني قاعدة تتطور يوما عن يوم، أنه الأمور قاعدة تتطور وأنه يلزمنا نوظف طاقاتنا البديلة والمتجددة من شمس، من كل ما هو موجود من ثروات طبيعية في البلاد التونسية. لكن صارت بوليميك كبيرة على أنه طاقاتنا المتجددة باش تمشي للمستثمر وتونس ما هيش بتستفيد منها. ساعة خلينا نحكو هل أنه عنا مواردنا أو طاقاتنا المتجددة اللي تنجم تغطي احتياجات تونس ككل وطنين، وبعد نحكو على المستثمر الأجنبي والبوليميك اللي صارت.
1: وكم تحب في البداية خلينا نعملوا ما تقديم صغير. هو صحيح أنا تو للأسف في تونس عندنا عجز طاقي كبير، وللأسف العجز هذا كل عام قاعد يزيد، ولكن العجز هذا تقريبا 70% منه محروقات، يعني ما لهمش طاقات النفط، نحكي وإيسانس ومازوت وغيره، وتقريبا ما 30% منه غاز، والكهرباء تقريبا الكل يجي من الغاز عندنا في تونس. إذا كان نحب نلقاو حل اليوم للعجز الطاقي لازم نخدمو على ما دو فولي، على زوز وجهات. من الواجهة الأولى هي تاع المحروقات. الواجهة الأولى هي فين مجلة المحروقات اللي المفروض هي مش تعطي معناها رولونس للاستكشافات، ومعناها رخص جديدة نتاع استكشاف واحدة أبار نتاع نفط ولا غاز. هذايا حاجة معنا مهمة جدا، ولكن للأسف الحقيقة أن السقف بطيء جدا، يعني تقريبا يمكن السنة العام الرابع أو الخامس مازلنا نحضره في مجلة محروقات جديدة، يعني الحقيقة الوقت نسق بطيء.
0: هو عندنا مشكلة ديما في أنه باش نحضره حاجة، ديما المشكلة في الورق،
1: هو هذيك المشكلة. ريت هو تو ريت الوحدة مع البوليميك اللي صارت هذه حول الطاقات المتجددة، السببها الأول هو أنه احنا عندنا عجز طاقي. الحل الأساسي للعجز الطاقي مش كالطاقة المتجددة، طاقة المتجددة تنجم ترقع شوية الوضعية، أما الحل الجذري هو في الاستكشافات. يعني احنا مسلمين في الحل الجذري اللي نجم ذاك يخلق فارق كبير، وعاملين يعني مكبرين الملف متاع الطاقات المتجددة أكثر من حجمه،
0: ماخذ حيز أكثر.
1: بالضبط، يعني كما قلت لك بكري 70% من العجز متاعنا اليوم راهو محروقات. المحروقات الطاقات المتجددة راهي ما تنجمش متعوضها اليوم. خلينا توا نحكيو على الجانب متاع الكهرباء، لأنه الطاقات المتجددة مش تعوض جزء من إنتاج الستيك. اليوم الطاقات المتجددة في تونس الحمد لله عندنا نعمة كبيرة اللي هي الشمس، وعندنا الريح
0: الحمد لله يا رب.
1: الكيف أو الشمال الغربي عموما ثم زادة برشا طاقة رياح في الجهة ذيك، الشيء اللي تقريبا تسمى معناها بوتنسيال مهم، وثم تجالي فيهم كما الهوارية والا العالية اللي تجاتها، وحاليا استيق عامنا فيهم محطات رياح. وبالنسبة للشمس من الجنوب خاصة وانت طالع الحقيقة عندنا معناها مخزون كبير. اي الواحد البوليميك اللي صايرة مؤخرا صدقني، والكلام اللي يتقال والشمس مش من بيع الأجنبي وغيره وكل شيء، هو الحقيقة صياغة أخرى لأنه الوحدة الريزو متاعنا في تونس ما ينجمش يستحمل كمية كبيرة متاع طاقات المتجددة. يعني هما الأجانب مش ياخذوا الشمس، هما مش ياخذوا الريزو متاع السيك. أنت اليوم الريزو السيك ينجم يستوعب في الأقصى الحالات 2500 ميجا. البرنامج الوزارة فيه تقريبا 2000 ميجا، معناها محطات كبرى لشركات أجنبية. يعني خلاه تقريبا المواطن التونسي أو اللي عنده مصنع خلينا كان تقريبا 300 ميجا اللي هما معناها تجاه ركبوا عندهم سنين. فهذه هو اللطب الخلاف هو معنى البوليميك. مش أنه الشمس مش هي هم
0: بطبيعة أكيد. أما لهنا إذا كان نحكو هكا إذا كان الستيج يعني بش ياخذوا أكثر، يعني لهنا بش هولي هما المستثمر الأجنبي بطبيعة بش يركز وحدات كبرى، لهنا المواطن يقولك نخاف على روحي غدوة شنو مصيري، هل أنه نجم يكون متمتع بالضوء يعني بالكهرباء في داري عادي كما قبل، وإلا بش تنقص، وإلا بش تكون ثم مشاكل، وإلا القصان بش يزيد، وإلا لأنه نعرفه ثم ديما القصان هذيك، فهل أنه بش تصير مشاكل أخرى غدوة وللأجيال القادمة؟ ديما نحكو إن شاء الله للأجيال القادمة.
1: سؤالك معنا مهم جدا ويمشي ديريكت مو لب المشكل. احنا اليوم في الصيف اللي هو تظهر فيه واحد الأزمة الطاقية يعني في الصيف إن شاء الله في الأشهر من القادمة. في الأشهر القادمة احنا عندنا زوج مشاكل بالنسبة للموضوع تاع الكهرباء. عندنا الساعة ستيك غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتوانسة الكل في الصيف في ذروة الاستهلاك وقت المكيفات كل تخدم في القايلة. إنتاج ستيك أقل مما يطلبه المواطن.
0: صحيح.
1: دونك شو ستيك مرة تضطر تعمل يلزمها تختار كل مرة دي زون تقص عليهم الضوء. ساعة عندك ساعة عندي ساعة عندي ساعة في
0: ساعة تنهار
1: ساعة في منطقة ساعة ساعة كذا. دونك تقعد ستيك تقص بالساعة بالساعة على برشا مناطق باش الطلب نتاع الاستهلاك من طرف المواطنين ما يفوتش قدرة ستيك على توفير الكهرباء، لأنه لو كان المواطنين يطلبوا أكثر من اللي تيك قادرة توفر راهو لا قدر الله يصير عندنا بلاك أوت.

0: اللي عندنا محطات نتاع لزمات كسو سواء الشمس ولا الريح باش يمشوا لنا الكهرباء ومش نرقوا النقص هذاك اللي عندنا في من جانب الانتاج.
1: يعني ما عادش باش يتقاس برشا.
0: لا لحظة عاد ولكن
1: هذا في الظاهر يعني
0: صحيح، ولكن المشكلة الثانية اللي عندنا مشكلة في التوزيع احنا.
1: أيه.
0: المحولات اللي في الحوم الترانسفورت يبدا معلق هذاك. الترانسفور هذاك هو في النورم نتاعه مثلا لازم تكون عليه معناها 100 دار. نظرا للوضع الصعب اللي ما تمر به ستيك تلقى احيانا نفس الترانسفور نفس المحول تلقى عليه 200 وحتى اكثر دار.
1: يعني كومبرومو كبير عليه.
0: كومبرومو كبير، دونك الترانسفور تو حاليا قاعد يخدم اكثر من جهده. نشوف الصيف احنا
1: قدراتنا بتصير حاجه
0: تخدم المكيفات والتبريد وغيره. فكما عملنا ودرينا باش الترانسفورات شعلت فيها الماء باش الترانسفورات اللي قصد
1: ساعات يتطرشق واحد
0: انه ستيك مش هتبقى عندها اكثر كهرباء مش يحل من المشكل مش يقعد ديما فهو ضعيف.
1: يعني المشكلة في التوزيع والترانسفور لازمهم يتبدلوا من الجديد او انه يخدموا الجهة معينة النومبر معين مش النومبر كبير يتقاس ويتبدل
0: بالضبط. فالحل اللي طرحينه انه نعملوا محطات كبرى لانتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة مثلا هو مش يحل جزء من المشكل ولكن جزء كبير من المشكل ما مش يبقى ثم ناس اللي حتى يخدم المكيف وعنده الكهرباء مش يخدم المكيف.
1: مشكلة
0: لأن المحول في حومته تلقى عليه 400 دار و300 دار و500 دار.
1: يعني كأنه ما عملنا حتى شيء.
0: هو فيه يرقع جزء من المشكل ولكن مش يبقى تقريبا نص المشكل ما موجود. واضحة. في هذا توا الطاقات المتجددة هي كما قلنا من الأول هي ريكن. النجم احنا الطاقات المتجددة هذه لو المواطن يولي نجم يخزن عنده. والتخزين هذايا النجم يعطي الضوء للستيك وقت الستيك حشتها بالضوء. مثلا الصيف الستيك تقول لك اعطيني ضوء في القايلة مثلا. لو المواطن ينجم يعطي ضوء ستيك القايلة من البطاريات اللي عنده ويمشي الضوء هذاك الجارو وهو يستهلك من الطاقة نتاعه هيك باش نخفوا عليه المحول.
1: صحيح.
0: واضح. وهذا ينجم يصير مع الديار والا مع المصانع. ولكن للاسف هذا توا اليوم ما ينجمش يصير اذا كان ما تمش عدد ذكي. العدادات الذكية هي تحفز المواطن انه يخزن عنده الضوء وقت اللي الضوء رخيص ويسيب الضوء في الشبكة وقت اللي الضوء غالي. مثلا نعطيك مثلا في الصيف مثلا ستيك تقول لك اللي يستهلك الضوء من الساعتين نتاع الليل الستة نتاع الصباح يحسب له وقتها هذاك رخيص. دونك انت في الاربع سوايع هذوك تنجم تعبي البطاريات نتاعك. واللي يعطيني الضوء ستيك تقول لك اللي يعطيني الضوء في القايلة بين 11 والماضي 3 مثلا نقبل عليه الكيلو مثلا بسوم غالي ما نعرفش. واضح. دونك شو يصير المواطن يولي وقت الضوء رخيص يخزن يعبي البطاريات وقت الضوء غالي يسيب الضوء هذاك في الشبكه. دونك الضوء مش سيب هذاك مش يمشي في حوته مش يقعد يتم استهلاكه معناها محليا.
1: واضح. يعني ما يمشي البيت
0: مش نخففوا برشا على المحولات.
1: يعني يلزم برشا خدمه يظهر لي بما انه قلت لي حتى العدادات يلزمها تتبدل. يعني برشا خدمه باش تخدم وباش يقول
0: لك الغاليه. شوف اليوم الوضع نتاع البلاد نحكي في كل اصعده راه ما ثماش حلول سهل.
1: صحيح.
0: راه احنا للاسف نحبوا كيما اللي يعمر ورقه نتاع بروموسبور يربح معنا 500 مليون هذا راه حلم. واضح. الصحيح الناس كل تخدم على رواحها ما اصبحوا لي أنا اليوم أنت حتى في الفلاحة في السياحة في كذا راه ما ثماش حلول سهلة. الدول اللي تقدمت راهي اليوم ما تقدمتش بالحلول السهلة. الناس خسرت هي شنو عندها وتعبت وخدمت عملت برنامج صحيح برنامج متلائم مع الخصوصيات تاع البلاد. ما ناخذوش حياة اللي نجحت في دول أخرى ونحبوا بالسيفك نطبقوا على تونس راهو ما تنجحش. الحلول الصعبة راه هي اللي تخرب كل تونس.
1: يعني الحل في انه يكون حاضر مستثمر اجنبي ويحاول انه يعاون ويدعم بال
0: والله في هذا الاجنبي ما عندوش الحقيقه ما عنده ما يساهم. يعني انت مثال في دارك تقول لي تاخذ انت مثال زوز بطاريات تعبي البطاريه نتاعك في الليل وفي النهار ما تفرغها.
1: يعني نجم نستغنوا على الوجود الأجنبي ونستغلوا طاقاتنا وحدنا ويخدموها وحدها.

0: من غير ما يكون موجود.
1: بالضبط. وهذا عنده مناوشه اخر جيد، انه مش يخلق حركه اقتصاديه في البيت. احنا اليوم عندنا مصانع نتاع بطاريات، عندنا مصانع نتاع الواح الشمسيه، عندنا مصانع نتاع
0: يعني يزيدوا نفعهم
1: المعدنيه.
0: هما زاد،
1: نعم؟
0: نزيدوا نفعهم هما زاد.
1: المفهوم هو عندنا شركات اللي تركب وعندنا مكاتب دراسات تونس. فاليوم عندك في تونس ما ايكو سيستم كامل. واضح؟ دونك ليكو سيستم هذا لو كان يولي عنده سوق اكبر، طبيعه مش يخدم اكثر عباد ومش يخلق ثروه ويخلص ضرائب للدوله، افضل من انه نجيبوا ناس من برا نعطيهم بعتيلي مأساة، ما نربحوا منهم حتى شيء، ويش كان يجيب السلعه كل نتاعهم من الخارج. وحتى الناس اللي ركبت للاسف شفناهم في المحطات اللي ركبوا، جاوا ناس من الصين ركبوا، ناس من مصر ركبت، وفتني
0: يعني ما نستفادوا حتى شيء.
1: احنا نعم
0: ما نستفادوا حتى شيء، لا يد عام لا حتى شيء.
1: كل شو اللي خدموا من تونس، يمكن بعض العمال بناء يعني فتني، وبعض عمال حراسه فقط في تونس. وهذا اللي هو الحقيقه شوية على الاخر مقارنة بالبوتونسيال.
0: وبعد زيدا يقول لك حتى باش تبقى هذيك الستيك باش تاخذه كمشروع، من بعد حتى الستيك شنو باش تستفيد منه يعني بعد سنين.
1: هو تو نحكي لك نظريا. نظريا هو المشروع هذا مش يبقى الستيك بعد 25 عام. به. ولكن بعد 25 عام كيفاش مش تكون الحالة نتاع المحطة هيك؟
0: هذيك اهو.
1: سؤال خاصة انه ستيك ما كانتش شريكة في شراء المعدات. يعني كي تبدا انت ستيك مشاركه، نتصور مش تختار معدات اللي ما ديوريت في نتاعها اكثر من 25 عام.
0: صحيح.
1: وكي تبدا هي واقفه على المشروع وعندها الحق تتدخل حتى في المشروع، تنجم حتى في السنين الاخرى تنجم المستثمر ما يصرفش على الصيانه مثلا لانه هو خارج. واضح. كي تبدا ستيك داخله معاه في المشروع حتى معناها تثبت 10% ولا 15%، تولي تنجم هي تفرض الصيانه باش بعد 25 عام تاخذ محطه تخدم. اليوم الحقيقه كيفاش بتكون المحطه؟ الله اعلم كيفاش بتكون تخدم كيما كيما كيما. لا معناها فهمت
0: يعني نحن مانيش باش نستفادوا حتى شيء في الاخر، فقط انه نعاولوا على رواحنا خير من انه نجيبوا مستثمر.
1: يا اخي ان نعملوا على رواحنا، وانت عندك اليوم نسيج اقتصادي معناها متكامل في تونس، ينجم يخلق ثروه وينجم يركب وينجم يخدم كل شيء. من الحقيقه لو كان جينا في دوله اخرى مثلا كيما شافوا فينا مثال معناها بالمغرب مثلا، المغرب عامله محطات كبرى، لكن المغرب ما عندهاش الوحده النسيج اللي عندنا احنا. اجا قارنوا مثلا بتركيا مثلا، اجا قارنوا بمصر بفرنسا، فرنسا مثلا اغلب المحطات اللي تركب فيها محطات صغرى، مركزين على الاسطح، مركزين على محطات صغرى. يقول لك علاش نعمل فيها محطات كبرى؟ باش يجيو شركات من برا هم اللي يركبوا. واضح. فهما يحبوا الثروة تقعد عندهم، يحبوا فلوسهم تقعد ما تدور عندهم، ويخلقوا شركات تكبر شركاتهم، فهمتني؟ ويخرجوا يقعدوا يصدروا. واضح.
0: طبيعي.
1: دونك خلينا نقارنوا احنا بالدول اللي عندها نفس النسيج الاقتصادي اللي عندنا في تونس.
0: يعني ربحوا الناس الكل اللي اقتصاديين، يعني البطاريات وكل اللوحات الشمسية هذاكم يربحوا، اليد العام لا تربح في التركيب، المهندسين بتاعنا برشا ناس،
1: المالية العمومية،
0: المالية، مواطن
1: ما تماش واحدة عملة صعبة زادة تخرج. الحقيقة سمى برشا إيجابيات. ولكن من ناحية أخرى الحقيقة معنا باش نعذر شوية الناس، يعني معنا قصان الضوء راهو حاجة مش عادية ومش صحية.
0: صحيح.
1: يعني اليوم الدول اللي ما نقص فيها الضوء راهو معناها واحد انديس خايب.
0: صحيح. لأنه كنشوفوا مصر اللي شنو صاير فيها، يعني
1: صحيح
0: ثم حاضر تجول في الليل باش يتقص الضوء.
1: باش يقص الضوء، صحيح. احنا في تونس توا ساعاتك نتفهموا الناس، يقول لك اعطيني اي ما طريقة باش الضوء ما عادش يقص. واضح. لانه يقول لك صوره خايبه للبلاد وغيره وكل شيء. فالحقيقه معناها اذا كان في الاخر كله ما صادقوا على واحدة اللزمات هذه، لكن تفهموا من الخيار هذا، ولكن من غير من تغضوا انه هذا راهو مش يحل المشكل،
0: مش الخيار استراتيجي،
1: وراهو انت عندك بديل قادر انه يحل لك المشكل. اذا كان مشينا في الخيار هذاك ما يسالش اون باراليل ليه، خلينا نفعلوا الاخر.
0: يعني ما نخلوش فقط المستثمر الأجنبي، هاو كنخدمه من جهة أخرى بلادنا واليد العاملة متاعنا ومنتجاتنا وكله يخدم والمواطن يستفيد
1: والنسيج. ونخليه وقت يحكم. احنا هذا الشغل بناتنا، احنا بناتنا عام ولا زوز هما قالوا باش يحضروا المحطات هذه ونشوفوا بعد إذا كان حضروا وعندهم جدوى يا خويا صحة على الأقل
0: نستفيد
1: شوية. 11 فهمتني؟ إذا كان ما حضروش ما نقعدوش من غير ما بومبي سيدي. فرضا توا ما هو من حرب ايران والدنيا كل شعل فيها النار برا هكا ولا
0: اي
1: لا قدر الله جاك مستثمر غدوه قال لك لا راه توا انا اعطيتك سعري عام 2024 وقتها واحد الاسعار كل مره منخفضه وتوا كل شيء زاد راني معناها مش باش نخدم شو البديل اللي عندنا احنا؟
0: حتى شيء
1: ولا هذيك المشكل. دونك احنا هاو ثم بديل ايش نخدموا عليه واضح ولا كان هما خدموا هيك ما في ربح ما يخدموش على الاقل نكونوا نقصنا من العجز نتاعنا وخففنا عن المحاولات وكل شيء.
0: يعني على الاقل ديما الدوله كي تخدم حاجه تحط بلان بي معنا البلان ا وبلان بي بالتوازي باش على الاقل نجموا نمنعوا
1: على الاقل نقص على الاقل في فاز كان يقص في النهار اربع سوايع يولي يقص ساعه
0: ونجمه بشوي ما عادش يقص بالكل
1: وبشوي بشوي ما عادش يقص لكن هذايا كيما الجمله اللي قلتها انت من الاول راهو هذايا معناها مشاريع تحب لها خدمه
0: اي بالطبيعة
1: اليوم زاد معناها من ناحيه اخرى ونصار ان شاء الله صوت يوصل
0: ان شاء الله
1: اليوم للاسف معناها وزاره الطاقه راهي تخدم بعدد قليل نتاع مهندسي راهو هذا معناها مشكل كبير
0: صحيح
1: واضح دونك لازم زاد اللي هذايا ما طرحينه احنا لازم هو كيف وما كانت الدراسات اللي تخدم
0: هو قبل كنت سيد احمد كنا نحكوا سامحني قبل كنت كان حاضر معنا من المركز التكنولوجي تحديد التحويل والتجديد التكنولوجي انه عملوا حاجه تثمين النفايات في بير القصعه مشكله انه باش يعموها باش كل بلاصه تولي تنتج في الطاقه نتاعها او الكهرباء نتاعها مشكله ما عندناش خبراء ما عندناش قوانين هذه يعني من اشكاليات انه نحن علاش ما نكونش عندنا خبراء القوانين تكون حاضره نحضروا الارضيه باش هكاك نسهلوا العمليه باش الامور تمشي لاباس.
1: هو اني معناها باش نبني على الكلام اللي انت توا ما تفضلت به وقت اللي نسمعوا معناها برشا ناس يخرجوا يحكيوا على خطوره الوضع الطاقي اليوم. وكي نشوفوا من بعد التصرف نتاع الاداره تقول لك لا والله ما عندناش ما يكفي من المهندسين. شو الكلام هذايا؟ شو معنى ايه في الاخر معناها وزاره الماليه احنا انت سيادتك ليله العارفين معناها الانتداب العمومي عنده سنين بشويه بشويه معناها سنين لكن ثم بعض المجالات اللي ما فيهاش بشويه بشويه معناها انت في الاخر وزاره الطاقه لازم فيها مثال من 50 مهندس لازم 50 مهندس ما فيش لعب ذاك ال 50 هذوكم تنجم تمنع
0: صحيح
1: واضح افضل من انه نعملوا غادي من ايكونومي في من 50 سالير ولا من 40 سالير وبعدها نشوفوا في ماي كونسيكونس.
0: صحيح هذا هو المشكل الكبير انه نجوا اليوم نحكوا ما عندناش خبراء ما عندناش مهندسين ما عندناش ما نعرفش شنو هو
1: وقت اللي هو ثم وانا نشوف
0: ثم موجودين
1: الكل قاعدين يخرجوا
0: صحيح
1: الكل قاعدين يخرجوا راهو عندنا وعندنا وعندنا برشا خبرات راهو في البلاد صحيح لكن للاسف يجي في بلاده ما يلقاش فرصه يمشي لبرا يمشي ما يخدم روحه
0: يستغلوه البر
1: يسخدوه برا بالضبط واحنا نشوف انا معنا كل صيف ولينا فتني كما دول معنا متخلفة للأسف
0: وهذا هو اللي يوجع برشا إن شاء الله
1: يوجع
0: إن شاء الله اللي حكيناه اليوم يوصل على الأقل أنه على قليلة نخموا في حاجات أخرى أما ننفذوها ما نبقوش نخموا بركة لأنه دي معنا مشكلة نخموا ورق ورق ورق ومن بعد يقولك مازالت الحكايه مازالت ان شاء الله يا رب تكون ثمه ما نعرفش حركيه شويه نتحركوا شويه نحاولوا نحركوا البلاد شويه نحاولوا نحلحلوا الامور شويه نحلحزوها شويه باش هكاك تمشي الامور. على كل يعطيك الصحه سيد احمد شكرا لك ومرحبا بك الله يخليك شكرا لك الى اللقاء. هذا سي احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه احكينا معاه عن الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخيه والاستثمار الاجنبي شنو هو نجاعه الأكثر الموجودة كما سمعتوا أنه يلزم واحد عنده مخطط أولي ومخطط ثاني يعني أو بي أنه على القليلة به نعطوا إذا كان مستثمر الأجنبي باش يكون حاضر هنا في تونس مرحبا به هذا نستفادوا منه إذا كان زيدا نعولوا على طاقاتنا الموجودة نحكي لهنا من النسيج الاقتصادي اللي نجموا نستغلوه استغلال به إيجابي ديما نحكوا زيدا أنه نجموا كل واحد منا أو كل جهة منا اللي يكون عندها الكهرباء الخاصة بها وهكيكا نبعدوا على الإشكاليات اللي تصير في كل عام وإن شاء الله ديما نقولوا تونس بألف خير إن شاء الله يا رب. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من معان نحميها تحياتنا لكم الناس كل إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
3: إشهار.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
4: عندك اورانج.
3: إشهار.
6: تمام، منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. انتظم اليوم بإمجاز الباب من ولاية يباجا يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية، ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بإمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. وتم خلال الجلسة الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين ببوش، كما تم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى اليوم بمنطقة وادي غريب بفرنانة يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم بإصابة 9 أشخاص على الأقل جراء غارات لطيران الكيان الصهيوني استهدفت مناطق في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جماهير كأس العالم لسنة 26 و2000 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في حصه جديده من برنامج في شأن العام على موجات اذاعه الكاف. حصه هذا اليوم سنخصصها للحديث عن الموسم السياحي وقطاع السياحه بصفه عامه في شمال الغربي. ما هو واقع هذا القطاع؟ ما هي الاستعدادات للموسم الصيفي وسير الموسم السياحي الثقافي في بقية الولايات ومستقبل هذا القطاع في هذه الربوع؟ في من ضيوف الحصة يحضر معنا في الاستوديو نائب البرلمان عن جهة الكاف ياسر الجراري، أيضا يحضر معنا صابر المقري المندوب الجهوي للسياحة بالكاف، وسيلتحق بنا بعد قليل عن منظمة المتوسط بالكاف الناشط في المجتمع المدني مروان الفرشيشي، وفي الخط الهاتفي سعداء بأنه يحضر معنا سي محمد اليحيوي نائب البرلمان عن دائرة تبرقة وعين درهم ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية صلب البرلمان. إذن هذه حصة اليوم من محاورها أكيد باش نتحدث عن الموسم السياحي بولاية الشمال الغربي في علاقة بمختلف أنواع السياحة من سياحة ثقافية وأيضا شاطئية أو بيئية أو طبيعية، أيضا مش نتحدث عن أهمية هذا الموسم وهذا القطاع في الاقتصاد المحلي وواقع الاستثمار في هذا القطاع ومدى جاهزية البنية التحتية بهذه الربوع لجعل هذا القطاع قاطرة للتنمية بصفة عامة. إذن قبل أن نبدأ لدينا ورقة سنقدمها للحديث عن هذا الموضوع كمقدمة شاملة قبل أن ننطلق في الحديث، إذ يشهد الشمال الغربي التونسي انطلاقا من الكاف وسليان مرورا بباجة ووصولا إلى تبرقة تنوعا طبيعيا وثقافيا وسياحيا هاما بين الجبال والغابات والشواطئ والمواقع الأثرية والموروث الثقافي. ورغم هذه الإمكانيات ما زالت الجهة تبحث عن مكانها الحقيقي ضمن الخارطة السياحية الوطنية. في هذه الحصة إذن سنحاول فتح ملف السياحة بالشمال الغربي بين الواقع والرهانات والإمكانيات المتاحة، ونتساءل هل تعتبر الدولة فعلا الشمال الغربي أولوية في الاستراتيجية السياحية الوطنية؟ لماذا يتركز الاستثمار السياحي أساسا في الساحل الشرقي في حين تبقى مناطق الشمال الغربي أقل حظا من حيث المشاريع والبنية التحتية؟ هل يمكن للسياحة البديلة والبيئية أن تتحول إلى محركا للتنمية بالجهة؟ إلى أي مدى يمكن للسياحة أن تساهم في الحد من البطالة والهجرة الداخلية؟ وهل المواطن المحلي استفادة فعلية من النشاط السياحي؟ وكيف يمكن أن نثمن خصوصيات مناطق مثل ولايات الكاف سليانة باجة ونفزة وتبرقة وعين درهم وغيرها ضمن منتوج سياحي متكامل؟ وما المطلوب اليوم حتى يصبح الشمال الغربي وجهة سياحية تونسية ودولية على مدار سنة وليس فقط خلال فصلي الصيف وربما الشتاء؟ إذن أسئلة عديدة سنطرحها اليوم للنقاش مع ضيوفنا أيضا مع مستمعينا بحثا عن تصورات جديدة ورؤية مختلفة للقطاع السياحي. إذن ننطلق في هذه الحصة ونستقبل ضيوفنا. سي ياسر أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي وليد، شكرا على الاستضافة. مرحبا بضيوفك الكرام سي صابر سي محمد وسي مروان، وطبعا مرحبا بإطارات إذاعة الكاف إذاعتنا اللي في كل مرة نحب نأكد على أنها المرفق العمومي الرئيسي والأساسي في مستوى الجهة، واللي من دوره ومن واجبه ومسؤوليته انه يغطي الشأن الجهوي، لكن ايضا من دورنا ومن واجبنا انه نوفر له يعني كل امكانيات ونتعاطى ونتعامل معه اذا بما يتيح له ان يوصل الاعلام والمعلومه للمواطنين، وما احوجنا للمعلومه اذا وما احوجنا لانه نكونوا قراب للمواطنين ونبلغوهم كل التفاصيل وكل المعطيات. اليوم مهم انه المواطن إذا يكون محمل بالمعطيات باش ما توصلوه في ظل زخم الإعلامي وظل زخم المعطيات والمعلومات أنه يكون محمل بالمعطيات الدقيقة والصحيحة والسليمة.
0: شكرا لك أنت أيضا على تعاونك معنا كوسيلة إعلام دائما في موجود دائما حاضر ودائما في خدمة الإعلام والجهة أيضا. سي صابر مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بسي سيد النائب سيد ياسر، مرحبا بكم الكل وشكرا على الاستضافة هذه وشكرا لإذاعة الكيف.
0: زخم كبير في الجهة
2: إن شاء الله، هي ولاية الكيف تشهد زخم كبير تظاهرات ثقافية وسياحية إن شاء الله في هذه الحصة باش نحكوا عليها ونعرفوها بالقدام ونساهم في نجاح إن شاء الله الحصة هذه.
0: أيضا سعداء باستقبال سي محمد اليحياوي النائب في البرلمان عن دائرة طبرقة وعين درام وأيضا رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية في البرلمان. سي محمد أهلا وسهلا بك.
3: الخير، تحية لجميع الحضور ومرحبا بجميع المستمعين في إذاعة الكيف، وشكرا على تنظيم هذه الحصة في بداية الموسم السياحي اللي نتمناه يكون واعد على مناطقنا.
0: بارك الله فيك. إذن ننطلق في الحوار ونبدأ معك أنت سي محمد، أكيد أنت رئيس لجنة السياحة في البرلمان، هل الشمال الغربي أو التسائل نطرحه في هذه الحصة، هل أنه الشمال الغربي حاضر فعليا ضمن السياسات السياحية الوطنية؟ وأكيد أنتم في اللجنة قاعدين تخدموا على التواجد القطاع السياحي والسياسات متاع القطاع السياحي في الشمال الغربي. مؤخرا أكيد عملتوا اجتماعات في هذا الشأن، شنو الدور اللي يمكن يقوم به البرلمان في هذا الشأن؟
3: الله شكرا. الشمال الغربي هو جزء لا يتجزأ من خارطة البلاد التونسية، وروى إذا كان نطرح السؤال بطريقة ثانية، عديد المناطق وليس الشمال الغربي في حسب يشتكي من عديد الصعوبات. أنا في اعتقادي أن أبرز مشكلة اليوم تواجه قطاع السياحة هو إعادة الهيكلة والتصور على مستوى الوزارة. اليوم المشكلة الأساسية بعد الاستماعات اللي عملناها على مستوى الأطراف المدخلة، كيف جامعة النزل، جامعة المطاعم، وربما سنستمع في الأيام القليلة القادمة لوكالة الأصفار، عندنا مشكلة في إعادة الهيكلة. المتدخلون في القطاع أطراف عديدة، وزارة السياحة ليس بمفردها المتدخل بل أصبح دورها ثانوي. ولهذا وجب أن نفكر، ورغم أن سابقا مشاو سنة 23 في إحداث ما يعرف بالمجلس الأعلى للسياحة، ولكن ظل حبر على ورق. لماذا؟ لأن ربما هناك تنازع صلاحيات في هذا القطاع، ووزارات عديدة اللي هي الداخلية، اللي هي النقل، اللي هي البيئة، التجهيز، كلهم متداخلين مع وزارة السياحة. اليوم القرار متشعب بين جل هذه الوزارات دون أن نجد تدخل واضح من الوزارة على مستوى التسيير. هذه نقطة مهمة برشا اليوم لازمنا نناقشها. المعطى الثاني على مستوى الشمال الغربي، الشمال الغربي سيتأثر بجملة المشاكل الموجودة في القطاع على مستوى الهيكلة وسيطرة الأوامر والقرارات والترتيبات اللي هي أصبحت تقريبا بمثابة النصوص وترتقي حتى أكثر من القوانين الأساسية المنظمة للقطاع. وين تمشي اليوم في أي نزل أو في أي منطقة سياحية يقول لك رأي الإجراءات، رأي الرخص عذبتنا. اليوم احنا عندنا في تونس تشابك ما بين الرخص والقرارات والأوامر الترتيبية اللي تنتج على الوزارات مع القانون الأساسي. عادة أنت الاستثمار رأس المال هو يكون حر وغير مقيد، التقييد هو استثناء. احنا في تونس حولنا أن التقييد هو الأساس والاستثناء هو تطبيق القانون، هذا راه يعرقل النشاط السياحي. أعطيك بالنسبة للوضع العام على مستوى الجهة، الحقيقة ثم انتعاشة ربما جديدة على مستوى القطاع السياحي وقاعدين نخدموا عليها. احنا عندنا منطقة سياحية القديمة اللي هي طبرقة عين درام، فيها مجموعة بناء النزل اللي عندهم مشاكل، لكن توا عندنا احاديث.
0: سي محمد لو تسمح مش نجو نحكيوا على ربما الجهة متاع طبرقة عين درام، ربما ونوايا الاستثمار غاديكا والمشاريع الموجودة غاديكا. خلينا في السؤال الاولاني اللي طرحته لك، انتم كنواب ربما ورئيس لجنه انت اقترحتوش مبادرات انه باش يكون الشمال الغربي فعلا ضمن السياسه السياحيه في تونس، معناتها ما عادش القطاع السياحي متركز جله في المنطقة الشرقية؟
3: احنا راهو عندنا افاق كبيرة جدا، وانا كنت باش نمشي لك في الاتجاه الافاق السياحية الواعدة الموجودة في الجهة. اولا عندنا المنطقة القديمة اللي هي فيها العديد من الجزر المغلقة، احنا تو عندنا حديث متقدم مع مجموعة من المستثمرين، ربما من هنا الى الصائفة سيقع التفويت في جميع النزل اللي كانت مغلقة وتسبب عائق على مستوى التنمية والاستثمار. عندنا خبر جديد ربما اللي هو المنطقة السياحية الزويرة اللي هي تو فيها تقريبا بدأ الشغل عليها من 2018، الأمثلة الهندسية الكل جاهزة. انا مؤخرا مع السيد الوزير قال عندنا لقاء اخير ربما مع رئيس الحكومة في اتجاه الخروج لتنفيذ المنطقة السياحية اللي هي ستكون واعدة في باجة وستعطي إضافة كبيرة جدا للقطاع السياحي. مين عندنا نشتغل على المنطقة السياحية بعين دراهم اللي هي طوالت كثيرا نتيجة بعض المشاكل الأخرى اللي هي منطقة فجل الأطلال، وقع اتخاذ قرار في تغيير العقار إلى جهة ولد هلال فيها أيضا تقريبا 55 هكتار. وإلى جانب هذا الكل عندنا ما يسمى بالإقامات الموجودة على طول ولايات الشمال الغربي في سليانة، في عين دراهم، في طبرقة، في الكاف، لكن هذه تصطدم بالقوانين المعطلة لهذا الاستثمار النوعي والجديد في المنطقة. المنطقة تعيش جملة من المشاكل، لكن هي منطقة واعدة وهي منطقة تروج نفسها بنفسها باعتبار ما تزخر به من إمكانيات طبيعية وجغرافية متميزة.
0: نعم باهي سي محمد، نمشيو لسي صابر المقري المكلف بقطاع السياحة في جهة الكاف، أكيد عندك التزامات مش تغادرنا. سي صابر، الكاف إذن عندها زخم كبير من التظاهرات السياحية الجديدة والمستجدة والقديمة أيضا، تراهن الكاف إذن على السياحة الثقافية والبيئية وما يسمى بالسياحة البديلة. هل هناك عندكم أنتم في وزارة السياحة وانت مكلف بالملف هدايا استراتيجيه واضحه لتطوير هذا النمط من السياحه؟
2: شكرا سي وليد. احنا الحقيقه كوزاره السياحه وكديوان وطني تونسي للسياحه اللي يمثل في المندوبيه الجوي للسياحه بالكاف لهنا، فهمتني، اكثر خدمه نخدموا عليها هي الحقيقه كجهات داخليه هذه معروفه، فهمتني، هي السياحه الثقافيه او السياحه البديله اللي تعنى بالشان الثقافي واللي تساهم بدورها في ترويج الجهه كوجه للثقافه للسياحه وللثقافه، باعتبار ان الكاف هي معلم من معالم الثقافه في الجمهوريه الكل، واحنا تو نعيشوا على زخم عديد الظاهرات الثقافيه الموجوده في الجهه الحقيقه، بدات من شهر افريل لحتى شهر ماي، ابتداء من شهر مسيكا جاز اللي في دورته 11 واللي شد التنظيم تاعو نجاح كبير واللي شد اقبال كبير من كاف الزوار من كامل الجمهوريه. كذلك عندنا عديد التظاهرات في الايام هذه على غرار مهرجان مايو في 15-17 مايو ان شاء الله، تظاهره صوت الجبال، كيف التظاهرات هذه كلها تساهم هي في انجاح الموسم السياحي وفي تاثير المجلس السياحي بالجهه وفي استقطاب عديد الزوار وفي تنشيط الحركه السياحيه والتجاريه بالجهه.
0: هذا اكيد حاجه واضحه وجليه، منذ سنوات الكاف معروفه بذلك. كان يحكي سي محمد ربما على الاستثمار في القطاع هذايا في الكاف، أكيد فما برشا نوايا استثمار في القطاع هذايا في علاقة بالسياحة البيئية والسياحة البديلة، هل هناك نوايا استثمار كبرى أو متوسطة لفائدة الشباب؟
2: هو شوف سي الحقيقة سي وليد، احنا كجهة متاع الكاف نشهد فهمتني وجود عديد المشاريع السياحية خاصة في الإقامات الريفية والاستضافات العائلية، مي هذا الحقيقة ما يساهمش في تطوير المنتوج السياحي بالجهة، خاطر تعرف أنت هذوما الأنواع المتاع السياحية هذوما ما عندهمش كاباسيتي دي بيرجمون كبيرة الحقيقة، فهمتني، احنا قاعدين نشتغلوا عليه، فهمتني، احنا تو في التظاهرات الكبيره هذه الحقيقه نعانوا، فهمتني، من قله، فهمتني، لينيتي دي زيبرجمون
0: تقريبا لقيناها الصعوبه هذه في وقت موجود. ما في مهرجان جاز ثم صعوبه
2: في كل التظاهرات ريسك في كل التظاهرات مش كبرى
0: رغم وجود معناتها احنا كمان من فئه 5 نجوم، يعني
2: هو الحقيقه زادنا نضافت لنا مؤسسه من فئه 5 نجوم ساهمت في اثراء المنتوج السياحي بالجهه، مي الحقيقه قلت لك احنا عندنا عديد المشاريع في النمط هذه نتاع السياحه البديله، دور ضيافة أو استضافات عائلية أو إقامات ريفية. مي اللي الحقيقة قاعدين نخدم عليه أحنا كجهة وبالتعاون مع النواب تاع الجهة وبالتعاون مع السلطات الجهة على رأس السيد الوالي فهمتني، هي أحداث المنطقة السياحية بولاية الكيف.
0: هذه أعلن عليها
2: أعلن عليها السيد الوزير في زيارته الأخيرة اللي عملناها.
0: شنو الجديد في هذا الشأن؟
2: هو الجديد فيها هو الحقيقة احنا تو في الفاز نتاع التفويت العقاري من أملاك الدولة للوكالة العقارية السياحية، وإحنا إن شاء الله بحاولها قلت لك تضافر الجهود الكل مشينا فيها خطوة باهية، ننتظروا تو باش تتحوز عليها الوكالة العقارية السياحية اللي هي ما اللي هي معنية بالاستثمار في القطاع السياحي فهمتني، باش تتدخل فيها وتهيئها وتحط على ذمة المستثمرين، وهي على امتداد 30 هكتار وهذا باش يساهم بدرجة كبيرة في تطوير القطاع السياحي بالجهة.
0: للي ما يعرفش شنو معناها منطقة سياحية في الكاف، شنو مكوناتها، شنو الإضافة المرجوة منها؟
2: على غير المناطق السياحية الموجودة في كامل الجمهورية، هي المنطقة السياحية تتكفل به الوكالة العقارية السياحية LFT اللي تابع لوزارة السياحة باش تهيئها وتحط على ذمة المستثمرين في القطاع السياحي، هذا بالتشارك مع السلطات الجهوية في الجهة. باش تكون فيها منتوج سياحي متعدد من نزل من فئة 3 نجوم إلى فئة 5 نجوم، مطاعم سياحية فهمتني، سنتر دو لوازير، سنتر دو كومبينغ، هذا الكل فهمتني تسعى عليه الوكالة العقارية السياحية، مش تعمل دراسة بعد ما تتحوز على العقار إن شاء الله، ومش تقدم للسلطات الجهوية وإن شاء الله نشوف فيه الموضوع
0: هذا تقريبا أهم مشروع ممكن تخدموا عليه.
2: احنا نشوف من أهم المشاريع اللي نخدموا عليه ولازم نخدموا عليه ك ك ك كديوان وطني لتونس السياحة ومندوبية الجهوية للسياحة وكسلطات جهوية وبالتعاون زادة مع السادة النواب اللي واقفين معنا بارك الله فيهم في الموضوع هذا الحقيقة شاتي اضافه كبيره للجهه هذا نخدموا عليه.
0: شنو ينقص سي صابر الكاف ربما باش تكون وجهه سياحيه على طول العام؟ احنا تقريبا معروفه الكاف 3-4 محطات كبرى في جينيرالمون في بين الشتاء وشويه الربيع، علاش الكاف ما تكونش وجهه سياحيه احنا طول العام؟
2: الكاف وجهه سياحيه على طول امتداد العام الحقيقه، احنا على كيف المناطق الداخليه الموجودين الكل فهمت، الموسم السياحي نتاعنا العكس الموسم المناطق الشاطئيه فهمتني، احنا ما تعرفوا الولايات الشاطئيه هي الموسم السياحي نتاعها في الصيف، احنا الموسم السياحي نتاعنا يبتدي من اخر الصيف حتى دبيت الصيف عام كامل عن الموسم السياحي نتاعنا، واحنا الحمد لله السنه بدا الموسم نتاعنا في 1 سبتمبر فهمتني 2025 فهمتني، نقول نحبش نقول يوفي مي فهمتني تيح شويه الخدمه في اخر شهر ماي 2026 وكان موسم سياحي ناجح بامتياز والكيف تشهد عديد الزوار من كافه الجمهوريه وكيف الجنسيات في العالم، راهو عندنا الاحصائيات اللي عندنا كيف الجنسيات العالم فهمتني كلها تزور الكيف وعندنا هذا موجود حول فهمتني.
0: يعطيك صح دمشي معاك سياسر، انت اكيد من النواب اللي تخدموا ياسر على القطاع هذا وقطاعات اخرى، شنو رؤيتك للقطاع السياحه في الجهه؟ ما الذي ينقصه ربما التواصل في السؤال الاخراني اللي سالته سي صابر، شنو ينقص الكيف مثلا باش تكون وجهه سياحيه على طول العام ويكون القطاع السياحي يكون مورد للتنميه في الجهه؟
1: شكرا سي وليد، بداية نعتذر معناها نحب نقارب الموضوع إذا من بعد الإقليمي ومن بعد تونجي المسألة الجهوية سواء في هذه المداخلة أو في مداخلة لاحقة. احنا معناها وقت نقول إقليم الشمال الغربي نتحدث على إقليم متكامل عانى تهميش لعقود، والتهميش هذا نتاج سياسات وخيارات دولة ما بعد 56 ودولة ما بعد 87 ودولة ما بعد 2011، وللأسف ما زال يعني هذا التهميش متواصل إلى اليوم. احنا كيف نرجع روح حتى في التعريف التونسي نحكي، وهذه مش من باب الجهويات لكن هذا معناه سرد لوقائع تاريخية، فهمني احنا كيف نقوله ساحل نرمزو بيه الساحل الشرقي، وكأنه في الدلالة وفي التمثل العام التونسي أنه ساحل فقط هو في الشرق، وقت اللي أجمل سواحل البلاد موجودة إذن في كامل البلاد، في الشرق نعم في سوسة وفي المهدية وفي المستير وفي جربة
0: حتى في قلب الشمال الغربي في
1: لمسة. لكن لكن لكن أيضا جمال السواحل أراه موجود في تبرقة وموجود في بركوكش وموجود في الزوارع وموجود في سيدي المكي وموجود في كل معناها الشواطئ اللي موجودة معناها في الشمال والشمال الغربي. هذا ينم على معناها مقاربة الدولة لمفهوم السياحة. ولهنا مقاربة الدولة وين مشات؟ مشات في تركيز أقطاب سياحية على الواجهة الساحلية الشرقية، قطب نابل الحمامات، قطب سوسة المهدية المستير، وقطب جربة جرجيس، مو هذوما معناها تاريخيا. الالتفاتة للمناطق الداخلية وقتاش جات؟ جات مع أزمة إذن سياحة الشمس والشواطئ اللي هي سياحة عيش 60 يوم في العام وقت. نعم. ويتحول القطاع هذا إلى قطاع غير قابل للمراهنة عليه. صحيح يضر مداخيل إذن صعبة، لكن ما تنجمش تراهن عليه على طول العام. هذاك علاش لابد أن نفكروا في أنه استدامة السياحة على امتداد السنة، وما فكرناش في هذا أنه نخلق قطب اسمه قطب القطب السياحي بالشمال الغربي التونسي. وأنا نقول أنه الشمال الغربي التونسي له كل المقومات أن يكون قطبا سياحيا مستداما على طول العام. عندنا الشواطئ كنت نحكي عليهم، بركوكش وشواطئ تبرقة من الرمال والباجية وصولا للزوير على آخره. عندنا الغابات، عنا الغابات، غابات الفلين والفرنان والزان اللي هما الغابات الشمالية المنفرجة، وصولا إلى غابات صنوبريات. حتى التنوع في مستوى المشهد الغابي راو معناها يعني ميزة الشمال الغربي في يعني دشرة نبر وفي الطويرف وصولا لجبل السرج في يعني سليانة. عنا يعني المواقع الأثرية، أبدأ من دقة وانت ماشي البلاريجة إذا الشمت، وصولا طبعا للكاف والمدينة واللاس وغيره، يعني تاريخ ومكثر يعني تاريخ متكامل. عنا الموروث الثقافي المادي ولا مادي، واللي هو ميزة وخصوصية لجهة الكاف وتمثل استثناء في هذا المجال، وتوكيف نجوه للكاف نحكو عليه. يعني تقريبا عنا المحطات الاستشفائية، حمام بورقيبة وحمام ملاقي، حتى المغاور عنا معناها مغارة تاريخية، يعني مغارة استثنائية ممكن في العالم، عين الذهب في سليانة معناها في جبل السرج. يعني تقريبا عنا معناها مائدة يوغرتا، مشهد متكامل قادر يوفر منتوج سياحي متنوع ويخرجنا من يعني هالموسمية متاع الظاهرة السياحية، وأيضا يرفع في عدد الإقامات. لأنه اليوم كيف نجو معناها نشوفوا الإحصائيات، الشمال الغربي متوسط الإقامة أقل بكثير من الواجهة الساحلية. الواجهة الساحلية ومتوسط العام في البلاد بين 5 إلى 6 ليالي يعني بالنسبة للسائح، أحنا المتوسط في حدود 2 ليالي. هذا باعتبار وتبرقة معناها في الإقامات في تبرقة. كيف تجي ندخلوا لهنا أكثر ربما نلقوا أقل حتى من ليلة، هي سياحة عبور، تجي حافلات في النهار وتروح في ليلتها، وفي أقصى الحالات مع التظاهرات والمهرجانات تكون إقامة بليلة. فبالتالي هذا المنتوج الكل راه يفتح أفاق لتنمية السياحة، لكن لهنا يتطلب تدخل الدولة ويتطلب إرادة وسياسة من الدولة. دور المجتمع المحلي نعم مهم، وتو نجوه
0: إذن،
1: لكن أيضا لكن أيضا التدخل الثقيل للدولة عبر عمليات التهيئة، تهيئة المناطق السياحية، وإحنا مستبشرين بمشروع الزوارع ومستبشرين بمشروع حي الدير، معناها إن شاء الله تتسارع فيها الخطوات في تهيئة المنطقة السياحية. لأنه يعني زاد السيد الوزير منذ السنة الفارطة كان زار الكاف، ولهنا باش نرجع زاد فهمتني لأنه السيد الوزير وقت زار الكاف تعهد أنه نسرعوا في الخطوات في هذه المسألة، وتعهد أيضا أنه يرجع الكاف مرة أخرى، وكان لنا نقاش معاه في مستوى مناقشة الميزانية. وإذا أعلمنا السيد الوزير أنه في شهر نوفمبر في أقصى الحالات باش يكون في الكاف، وتم الاتفاق على ضبط خطة ترويجية للسياحة في الجهة. جات التزامات للسيد الوزير ونحن على علم بذلك، لكن نوفمبر رم بعده ديسمبر رم بعده جانفي فيفري ونحن في ميتو. احنا فرصة باش نذكروا السيد الوزير بتعهداته وبحضور السيد المندوب الجهوي للسياحة بالكاف، ثم تعهد تجاه جهة الكاف ب يعني خطة ترويجية للسياحة في هذه المناطق الداخلية.
0: هو تفضل سي صابر اكيد عندك تعقيب في 30 ثانية.
2: اي تعقيب على السيد النائب. احنا الخطة الترويجية احنا ماشيين فيها السيد النائب فهمتني. احنا الخطة الترويجية ماشيين فيها السيد النائب وتحطت احنا في الديوان الوطني التونسي السياحي. اخرى بالدوفر باش تاخذ فيه كابيني معنية بجعل الخطة الترويجية والتصوير ومضة الترويجية لجهة الكاف في لمساتها الأخيرة فهمتني. وحتى وإن شاء الله احنا كانت لنا عديد الزيارات للمناطق اللي باش نصوروا فيها وباش نروجوا لها فهمتني.
0: نرفع أذان صلاة الظهر ثم نعود.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. نعود مستمعينا الكرام إلى برنامج شأن العام وحديث عن واقع قطاع السياحة في ولاية الشمال الغربي، ونعود للحديث مع نائب في البرلمان عن جهتك في ياسر القراري. كما سألت سياسر سي محمد في بداية الحصة، أنتم النواب عندكم دور كبير للنهوض بهذا القطاع وإيصال أصوات أصحاب هذا القطاع والمهتمين به للسلطة، سواء كان الجهوية أو الوطنية. شنو الدور اللي قمتوا به أنت ولا سي محمد ولا أي نائب آخر في البرلمان ولا في مجلس الجهات والأقاليم في هذا الشأن؟
1: طبعا يعني احنا في تواصلنا مع السلطات المركزية في مستوى الوزارة، ولقاءاتنا الدورية اللي تكون سواء من خلال أعمال اللجان وخاصة لجنة السياحة والثقافة لرئاسها سي محمد، وكذلك يعني خلال الجلسات العامة الحوارية، الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفهية، وخصوصا خلال مناقشة الميزانية كان اللقاءات مع السيد الوزير، وأكدنا معنا على ضرورة إلى السياحة، لأن وحنا كيف ما قلت تو هالجهة هذه، الجهة هذه اللي معناها مؤشرات التنمية فيها ضعيفة، وقت اللي نتلفتوا للصناعة وما نلقاو الصناعة مش فيدك في الآخر، مش في القرار، مش فيد يعني فيد كنائب ولا فيد الدولة، إنما فيد المستثمر الخاص. أنت تحاول تقنع المستثمر، لكن المستثمر يقول لك أنا راهو البنية التحتية اليوم مش هيشي جاهزة، اليوم الطريق السيارة مازالت ما عندكش، تو نهار تجيك الطريق السيارة، وذاك علاش احنا احرصنا واعتبرنا ملف الطريق السيارة ملف أولوية، وقتها تو يجيك. فهذا القرار مش في دينا. شنو القرار في دينا؟ فني هو إذا ما يمكن أنه تكون الدولة فعلة فيه، وما يمكن أنه المجتمع المحلي يعني يكون فاعل فيه، وما يمكن أن يكون عندك أنت إمكانيات فيه. فجهتنا أحنا في مجال الثقافة والسياحة عنا بوتنسيال كبير برشا، وهذاك علاش نعول، مش معناه باش نتخلوا راو على الصناعة وعلى الفلاحة وعلى غير، لا، الفلاحة مكون رئيسي في الجهة وفي اقتصاد الجهة، وكذلك يمكن للسياحة وللثقافة أن تلعب دور محركات التنمية في الجهة، وهذاك علاش أحنا نولوها الأهمية. ونوضح من بعد يعني حتى في لقاءاتنا مع السيد الوزير وما عرضناها عليه من مشاكل تاع الجهة، حتى يعني ما علمنا اللي تعاني إشكالية في الإطار هذا. في الإطار هذا قبل من مر الكلمة السي صابر، احنا نعول على إطارات الجهة ونعول، وانا هذه معنى أصبحت نقولها بالوضوح الكافي، ولاد الجهة الكل لازم الناس كلها إيدها في العجينة، ومسؤولية الجهة والحمد لله اليوم معناها في مست على رأس يعني المندوبية الجهوية للسياحة ولد الجهة، وعلى رأس المندوبية الجهوية للثقافة بنت الجهة، وعلى رأس كل إدارة مسؤول جهوي مستعد يحط يده في العجين ويخدم الجهة.
0: أي مسؤول يتم تعيينه يلزم يكون يخمم في المنطقة تعود الجهة،
1: يخمم في مصلحة الجهة. اليوم احنا ما نجم نكونوا كان دعم لهم، ما نجم نكونوا كان وراهم، لكن في نفس الوقت على قاعدة انه يدفعوا اذا بالقطاعين السياحة والثقافة، باش يوقع تقاطع بين السياحة والثقافة وتتحول اذا الى محركات التنمية والنمو في الجهة.
0: واضح سي صابر، تفاعلكم مع النواب ولا حتى المجتمع المدني، هو حاضر معنا سي مروان الفرشيشي، مرحبا بك سي مروان، انت ناشط في المجتمع المدني ومهتم بالسياحة البديلة وتخدموا على هذا، شنو سي صابر الدعم اللي ممكن تقدموه انتم للمجتمع المدني ولا حتى في التفاعل مع النواب الجهة؟
2: والله سي وليد احنا كتفاعل مع النواب، الاتصال باغ النواب نتاع الجهة الحقيقة، فهمت ما عنديش حتى مشكل في هذا، بالعكس نلقى كل التجاوب معه في اي اشكال ويطرى، فهمت ولا في اي حاجة باش نخدموها مع المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات. الحقيقة علاقتنا طيبة جدا، احنا كمندوبي الجهوي للسياحة او كديوان وطني تونسي للسياحة على امتداد طول السنة دعمنا اغلب التظاهرات الثقافية اللي صارت في الجهة الكل الحقيقة، تفهم فهي اغلب التظاهرات الثقافية اللي صارت في الجهة كنا داعمينها ماديا، كنا داعمينها ماديا كذلك ولوجستيا، فهمتني. ما زالوا عندنا بعض التظاهرات اللي على رأسهم تظاهرة صوت الجبال، فهمتني، إن شاء الله فهمتني تنجح وتمهرجان مايو، فهمتني، وإحنا حتى تظاهرة صوت الجبال إحنا بارتنير معاهم، فهمتني، ومش ندعمهم بحولها ماديا ولوجستيا، وإن شاء الله هذا كله راه يساهم في الترويج للجهة كوجه للسياحة الثقافية والترويج لزيارة الجهة. ثم عندنا تظاهرة أخرى إن شاء الله نتمنى من المنبر هذا والحقيقة بالتضافر كل الجهود وحتى مع السيد النائب السياسي كنا حكينا فيه الموضوع، السيد المندوب مندوب الثقافه الجديده هي فهمت، السيد الوالي، السيدة مديرة مركز الفنون الروحية بالكيف، هي تظاهرت 24 تياتر مسرح ان شاء الله فهمتني،
0: خاطر
2: ان شاء الله ترجع، ثم جهود كبيره باش ترجع، خاطر هي من اهم التظاهرات الثقافيه في الجهه اللي ان شاء الله فهمت نحبوها ترجع. واحنا كيف ما قلت لك احنا كمندوبيه على اتم استعداد للتعاون ولدعم اي تظاهره من شأنها باش تساهم للترويج للجهه وتعطي اضافه للجهه.
0: ولما لا زاد حتى المهرجانات، مهرجان بو مخلوف اللي دولي اصبح، لما لا متمش
2: احنا شوف سي وليد انا من المنبر هذا
0: حتى المهرجانات ما
2: موجه الدعوه لاي واحد عنده تظاهر مهما كان تظاهر كبيره ولا صغيره. الحاجه الوحيده البرك فهمتني يبدا ملف فهمتني متكامل المندوبيه الجهوي والسياحه فهمتني، وعلى غرار المهرجانات في الجمهوريه الكل اللي احنا كديوان وطني تونسي سياحه اللي احنا ندعموها ماديا ونقفوا معاهم في بيسام جه. اي تظاهر من شأنها باش تساهم في الترويج للجهه وفي دعم الجهه هذه وفي اثراء المنتوج الثقافي والسياحي، انا ما عنديش حتى مشكل بحولي نعاونوه، ما عنديش حتى مشكل.
0: واضح، شكرا لك.
2: برك جيست نعم. برك انا من المنبر هذا خاطر سامحوني من المنبر هذا فهمت، نعرف اللي اذاعه الكيف عندها مستمعيها في كامل تراب الجمهوريه نوجه الدعوه لكيف المواطنين تراب الجمهوريه باش يزورونا البريود هذه، عندنا تظاهرتين امنين مهرجان مايو وتظاهر صوت الجبال من 15-16-17 ماي، ان شاء الله تكونوا بحذانا في الكيف. الكيف بريود هذه فهمتني تشهد زخم ثقافي كبير، ان شاء الله تكونوا بحذانا وتزوروا الكيف وتتعرفوا على الكيف. وشكرا على الاستضافه مره
0: بارك الله فيك، نظرا لالتزاماتك المهنيه تغادرنا، شكرا لك على المساهمه نتاعك وحضورك معنا سي صابر المقري مندوب الجهه والسياحه بالكيف، ونواصل الحديث في هذا الشان ويعطيك صحه. شكرا لك سي صابر. نرجع معك سي محمد. سي محمد عوده ليك،
3: مرحبا
0: سي محمد. سي ياسر القراري كان تحدث انه ما فماش امكانيه لنجاح قطاع او وجود مردوديه تنمويه لقطاع السياحه دون اعداد بنيه تحتيه تؤهله للنجاح على غرار طرقات السياره. اكيد عندكم في طبرقه مطار دولي ليس مستغل بالكيفيه اللي تخلي طبرقه قطب سياحي دولي.

0: للمراكمة كيف الطريق الوطني عدد 7 اللي تربط تونس بطبرقة عبر باجة، كيف هي طريقة ضيقة ومهترئة، المسالك الجهوية كلها في حالة دمار شامل.
1: نعم.
0: نمشي للمطار، المطار إلى حد الآن وزارة النقل لم تكن يعني فاعلة بكيفية كبيرة جدا، وأنا اعتبرت حتى البارح أن زيارة السيد الوزير هي زيارة فلكلورية فقط لأخذ صورة تذكارية في هذا المطار. نرجع بك شوية للتاريخ، كل وزير نقل يجي إلا ويجي يعمل تصويرة في المطار بدون حلول. حتى المجهودات التي تبذلوا من وزارة السياحة، عندنا أثناء العمل مع زوز بكلا أسفار أجنبية لبولونيا والتشيك، وفي انتظار أن تتطور ربما في اتجاه وكلا أسفار ليبيا، في اتجاه وكلا أسفار أخرى، ربما ثم السبانيور دخلوا شوية على الخط السياحة في جهاتنا، ربما يكونوا عندهم أيضا وكلا أسفار. لكن على مستوى وزارة النقل راك اليوم أنت إذا كانت تحب تروج لمطار للعمل، رو الدولة لازم تكون فاعلة فيه، وعلى هذيك احنا طلبنا منذ سنتين أن الدولة تكون فاعلة ولو بخط واحد منتظم. ومشينا قطعنا أشواط مع السيد الوزير السابق، أثناء تعاود ترجع النقطة إلى الصفر، ما فماش إرادة حقيقية في تفعيل مطار طبرقة من قبل وزارة النقل. إذا كان أنت تعمل على الأقل خط منتظم مع فرنسا لإرجاع المهاجرين في فترة الصيف تقريبا عام 6 أشهر، راك أنت وقتها وين تروج للمطار. أما إذا كانت الدولة ما تستثمرش في المطار هذايا، كيفاش أنت تطلب من دي كومباني أخرين باش يجيوا للمطار هذايا؟ اثنين، احنا على مستوى ما يعرف بالسماء المفتوحة احنا رافضينها في تونس، الحديث عليها كان منذ سنوات ولكن احنا رافضينها. احنا طرحنا حتى مع السيد الوزير لما لا تكون المطارات الداخلية كيف طبرقة وكيف توزر وسفاقس وبعض المطارات انها فيها السماء المفتوحة، خلي الوكالات الطائرات الأجنبية تعرف هالمطارات هذه وتنشط شوية. لكن نعم. احنا الى حد الان ما زلنا في تردد، وزارة النقل انا اعتبرها في تردد كبير وما عندهاش حلول لتشغيل هالمطار. احنا مطار طبرقة راه نجم يكون مطار للربط مع القارة الافريقية سواء في اتجاه غرب افريقيا او في اتجاه شرق افريقيا بالتعاون مع الاوروبيين، لان الناس هذه تبحث على مطار يعمل الترانزيت في شمال افريقيا، لكن احنا ما مشيناش في هذا الاتجاه. نرجع للسكك الحديدية، كيف من اكبر المناطق والخطوط المهمشة في تونس اليوم هو الخط الحديدي عدد 2، وطرحناه مع السادة الوزراء في عديد المناسبات، اخرها تقريبا منذ اسبوعين مع السيد وزير الاقتصاد اللي يقولها وتحت الدراسة. الى متى تحت الدراسة؟ اليوم العالم ماشي في اتجاه تشبيك العلاقات، احنا عندنا القطر الجزائري والا القطر الليبي بحذانا ما ناشي فيهم علاقات او امتداد للسكك الحديدي. اليوم كي تسمع انت الجزائر عندها خط حديدي ب 2500 كيلومتر واحنا حايرين في 100 كيلومتر.
1: اي سي محمد، نذكرك فقط انه فما بعض الاجتهادات كمان من بعض الاطراف في اشاره للخط الحديدي ربما ليربط بين تونس وعنابه، تقريبا الخط هذا نجاحه نسبي. معناتها
0: الخط هذا الى حد الان ما فماش تصور صحيح للخط هذا، ان احنا اقترحنا هذا حتى من قبل راو، وتوقعت حتى اجتماعات في سنه 2015 على الخط الحديدي اللي يربط ما بين يعني ماطر طبرقه ويكون حتى في اتجاه عنابه. لكن الخط هذا راه يلزمه رؤيه استراتيجيه ويلزمه جهه مموله. احنا اليوم قادرين بالخط هذا نستغله حتى تجاريا وسياحيا، لان احنا عندنا كمان من ترافيك كوميرسيال مع الجزائر اليوم عبر الشاحنات اللي هي تسبب قلق كبير ياسر على مستوى البنيه التحتيه.
1: نعم.
0: اللي هي تتهرى واللي هي ضيقه وما تسمحش بمرور.
1: نعم.
0: الشاحنات.
1: نعم.
0: اذا كان جات عندنا احنا القطار راك انت في اريحيه تخدم، والخط التجاري يكون مضاعف مع الشقيق الجزائري.
1: نعم نعم. نرجع لسياسر، صعوبات كثيره كما كان يحكي سي محمد، مطار غير مستغل كما يجب، بنية تحتية مازالت متخلفة، وأيضا حتى على نوايا الاستثمار كان يحكي سي صابر على دور الضيافة وغيرها من المشاريع الفردية والاجتهادات الفردية. أنا زرت عديد أصحاب المشاريع هذوما دائما يتحدثون عن صعوبات إدارية وعراقيل وبيروقراطية الإدارة اللي تخلي مشاريعهم معطلة شيئا ما.
2: فعلا في مستوى معناها الإقامات العائلية والإقامات الريفية، وأكيد سي محمد تنبعد يمدنا معناها بمقترحات القوانين

0: لموجود على طاولة اللجنة فيما يتعلق بمراجعة النصوص التشريعية التي تنظم أحداث مثل هذه المؤسسات، لأنه الحقيقة تعقيدات كبيرة برشا، ويعني في الآخر تخلي لك المستثمرين بعد ما يعمل عديد المحاولات يتخلى يقول لك أنا لغالب حاولت لقيت بلوكاج وراق منا، والتعقيدات الإدارية اللي نعرفها وما زالت معناها باركة بكلكلها على تونس، واللي عقل معناها عطل التقدم القطاع السياحي في الجهة، خاصة أني خلينا نقول راهو في المدن الداخلية هذه معناها راو مهم برشا الإقامات الصغيرة، راو مش بالضرورة القطاع السياحي هي وحدات فندقية كبيرة. وهنا نشوفه في الكريز الكبار اللي يصيروا سواء في مستوى العالم أو في مستوى معناها تكون إقليمية أو دولية، كيف في كورونا كيف كذا، نشوفه مناطق سياحية كاملة مقفرة. أنا دخلت معناها الحمامات الجنوبية معناها شيء حزن، راو وقت الكورونا هذيك راه ما تنجمش تحافظ على استقرار هالمؤسسات بالحجم هذاك وعدد نتاع عمال بالحجم هذاك الى اخره، وقت اللي تكون وحدات صغيره اذا لكن متعدده ومكثفه، مش تشوف الكيف اني عندي 4 ولا 5 رخصة وحدات واقامات، انا نسيب فهمتني ونسهل على الناس ونخلي يتعاملوا 20 و30 و50 وحده نتاع، اذا نحب نطور السياحه الداخليه، وهذا بالعكس ياسس لي معناها نوع من السياحه المجتمعية اللي معناها البيئة المجتمعية تكون حاضنة لها، ما تكونش معزولة على وسطها الاجتماعي، والناس كلها
1: المنتج المحلي هذاك يتم استغلاله
0: وتعيش منها أفراد وتعيش منها عائلات. أنا أريد تجارب في العالم معناها وطوم بعد نحكو أكثر، معناها الحقيقة معناها ديار في بلاد العربي كلها تحولت مدينة عربي كاملة لكنها بكلها تحولت إلى إقامات اللي مازالوا أهلها ساكنين فيها وعندهم بيت زايدة وزوز بيوت فاضيين هذيك تستقبل السياح، واللي معناها خرجوا منها أمالها وأصحابها تحولت إلى معناها إقامة وتحمل اسم أصحاب حتى تخليد معناها الباباهم وأهلهم وكذا دار فلان إلى آخره إقامة فلان، وتحولت معناها المساكن إلى إقامات. وتلقى أنا نحكي مثلا في تجربة شيف شاون في المغرب، هذه مدينة صغيرة جبلية ملوحة في جبل، ما عندهمش لا وتروت ولا غيره، يعني فقط ثم تصور وفكرة ومعناها موروث تم استغلاله. المدينة بكلها يعني بلون واحد موحدة في ألوانها، شوارع المدينة كلها يقع استغلالها معناها أنشطة ثقافية وأنشطة سياحية وحركية على طول النهار. في المدينة هذه الصغيرة الجبلية أنا أكد لك كل ليلة ما ثمش أقل من 10,000 سائح يدور، وقت تبدأ تتحرك فيها سمحني خلنا نتعدى اللي احنا في الكيف البوتنسيال اللي عنا، الامكانيات اللي عنا، موروثنا الثقافي، معالمنا الثقافية، هذوما معناها يأهلونا ان نكونوا خير بلف مرة، فقط ان يكون ثم تصورات، ان يكون ثم ارادة، ان يكون ثم عمل جماعي، ان يكون ثم تنسيق. اليوم ثم حركية وحركية كبيرة في الكيف. خليني نعطي نتعدىهم على سي مروان تو
1: مش نحكيه على التنسيق. اكيد سي مروان هو ناشط في المجتمع المدني و عن منظمة المتوسط في مدينة الكاف، وهنا أكيد هو صوت المجتمع المدني هنا. عذرا سي مروان تقولش المجتمع المدني ديما في الاخر وديما يعطوه الجانب على غالب، أكيد الأراء تتعدد. أنت ناشط في المجتمع المدني ومنظمة المتوسط هذه الأيام مش تنظم تظاهرة مهمة جديدة إن شاء الله في دورتها الأولى، وإن شاء الله تكون ناجحة على غرار بقية المهرجانات الكبرى، وإن شاء الله تكون هي كبيرة من دورتها الأولى. كيف جدكم ربما فكرة أنكم تستغلوا الموروث التراثي والبيئي لجهة الكاف باش تعرفوا به من خلال تظاهرة صوت الجبال اللي ممكن تحدثنا عليها أكثر؟
2: به أولا مشكورين على الاستضافة. مهرجان صوت الجبال الفكرة منين جات؟ هو الحقيقة معناها اللي الكيف فيها بوتنسيال كبير، معناها فيها برشا موروث ثقافي، موروث تراث مادي ولا مادي الحقيقة، لكن ماهوش مستغل بالصفة اللازمة ولا بالكيفية اللازمة، كسوا من طرف المجتمع المدني، السلطات المعنية، الإدارات، الحقيقة حتى المهرجانات مانيش مستغلين التراث هذا الكل الموجود من آثار، من طبيعة، من كل شيء، معناها من موسيقى، من أغنية، من فن. لذا خممنا في المهرجان هذا، مهرجان صوت الجبال، انه باش نحطوا الكيف في الواجهه، نحطوها في بلاصتها اللي هي بالحق هذيك هي بلاصتها، معناها ماهيش في بلاصتها المخير، نثمنوا الموروث هذا اللي كنت نحكي عليه الكل. لذا خممنا في صوت الجبال، اولا نحن كيما كنت نحكي لك الاشكاليه هذه بتاع انه عندنا تراث ماهوش مثمن بالكافيه اللازمه، زاد ملف مائتي وغرطة اللي لازمها تتسجل في لائحة التراث العالمي لليونسكو اللي التوى ملف مقدم من 2017 لحد اليوم، معنا للساعة هذه مازال ما تسجلش، مازال ما سجلتش في اللائحة هذه. والحق حاجة توجع القلب، خاطر كي تجي تشوف انت اللائحة معناها الحاجات اللي مسجلة في تونس ما تلقى حتى حاجة من الكيف، فمش حتى حاجة من ولاية الكيف مسجلة في لائحة التراث العالمي لليونسكو. الحق هذا شيء يوجع القلب، اللي ثم ملفات قدمت بعد ملف ماتي وغرطة في المعنى في الجمهورية التونسية وتسجلوا، ومعناه وسي أمورهم واضح. لذا معناها خمنا في المهرجان هذا يكون
1: هذاك. علاش انتم اخترتوا ربما قلعة سنان؟
2: هذيك علاش الحاجة الأولى. ثاني حاجة اللي معناه السيد النائب يعرف الشيء هذا، اللي المنطقة متاعنا والشمال الغربي بصفة عامة ديما يقول لك منطقة حمراء، صحيح تاو يجوا المسؤولين يقول لك ليه رئيس ماهيش منطقة حمراء، لكن السفارات
1: مازالوا يعتبرونها
2: اللي من عند شكون، خاطر هذا ميساج متعدي من عند المسؤولين نتاعنا، من عند السلطات نتاعنا، اللي المنطقة بالكيف من منطقة من المناطق الحمراء، فهمت، مالجري ان العباد تجي وتحب تجي وبرشا معناته، لكن هالتصنيف هذا لازم
1: نخرجوا. كانت الكيف قبل من بين المحطات المهمة في مسار باري داكار مثلا، الرالي
2: داكار. لذا معناه كي تولي ثم حركية اقتصادية، حركية سياحية، حركية ثقافية، وتجي العباد من الجمهورية التونسية ولا حتى من خارج حدود تونس، تولي بالحق معناها نحو هالنظرة هذه للكيف كمنطقة حدودية، كمنطقة بتاع تهريب، كمنطقة بتاع منطقة حمراء. ليه الكيف راي الكيف بثقافتها، الكيف بتراثها، الكيف بأثارها، الكيف ببيئتها، بطبيعتها، معناها بناسها الباهين، هذاك اللي نحبوا نسوقوه. لذا معناها الناس الكل، معناها نحن كمجتمع مدني وكجمعيات وكعباد تنظم في التظاهرات في جهة الكيف ككل، وكمسؤولين وكإدارات موجودة ومعنية كسوا على مستوى محلي ولا جهوي ولا إقليمي ولا حتى وطني، الناس الكل نحطوا ليد ونحاولوا.
1: مروان، على أرض الواقع مثلا في مهرجان صوت الجبال، شنو الأشياء ربما اللي استغلتوها في المنطقة هذيك وترجمتوها الفقرات باش تعرفوا بها العباد ربما أول مرة تجي للكيف؟ عندكم تظاهرات مزيانة تقريبا، طائرات شراعية،
2: طائرات ورقية كسلسير فولانجيون، ثم الطائرات الشراعية، معناها العباد كي باش تجي بتشوف تصويرها مزيانة المائتي وغارتها، باش تشوف المائتي وغارتها بطريقة أخرى، حتى في الصور في اللي فيديو في الخدمة، أنا باش تشوف مائتي وغارتها ماهيش جبل وتجي العبادها وطلعت وكهولية، بتشوف ثم احتفال، ثم ناس تحتفل تحت مائتي وغارتها، ثم معناها صورة مزيانة، صورة حلوة
1: تخرج على مائتي،
2: أي باش يكون معناها في هو الكونسيبت اللي خممنا فيه، الكونسيبت جديد شوي، انه العباد تكامبي مش وكل معناه يجي يسهر في حفله ويروح. ليه نحبوا يعيش المعناه تكون تجربه كامله، يعيش اكسبيريونس كامله، تعيش العباد تشوف، خاطر هو نحن ثم سيركوي تورستيك يبدا من هنا الكيف القصبه ابو مخلوف، من بعد نمشوا للمدينه المنطقه الاثريه التيبيروس، ونمشوا بوحده سي عمار بالغيث في كهف الفنون، ومن بعد نتوجهوا لميت وغرته، وغادي مش يكونوا معنا ليلتين اللي هما السبت 16 ماي ولحد 17 ماي، باش يكون ثم انيماسيون كبيره، تنشيط كبير، حفلات، وزدنا احنا خممنا بما انا قلت لك نحبوا نعرفوا ونثمنوا التراث نتاعنا، نقولوا تراث مادي ولا مادي، نحكوا زاد على الفن الموسيقى الكافية، وما أدراك ما الفن والموسيقى الكافية، ما أدراك بالحق. لذا خممنا أنه نخدموا عليه بطريقة معاصرة، الغناء الكافي، نحافظوا على القوال الكافية والكلمة الكافية والموسيقى الكافية، لكن بطريقة معاصرة. لذلك عملنا برودوي اللي هو اسمه نوار جبل، برودوي خاص بالمهرجان، في مزيج ما بين الموسيقى الكافية والغناء الكافي مع الموسيقى الإلكترونية، معنا حبيناه يولي يوصل للعالمية.
1: يعني انتاج جديد،
2: انتاج
1: هذا
2: جديد
1: خاص
2: نوار جبل.
1: جميل.
2: نورهان، الفنانة نورهان هداوي ودي جي بالجميع اللي عنده معناها حاجه خدم حاجات في التراث التونسي، ما خدمش اول مره يخدم في التراث الكافي. نورهان كيف خدمت حاجات كيف هكا، لكن اول مره تخدم الموسيقى الكافيه مع الموسيقى الالكترونيه.
1: شوقتنا برشا مروان، يعطيك الصحه. ياسر، المجتمع المدني قوه اقتراح، أفكار جميلة، فقط ربما تستحق أن شكون يدعمها، ومن حسن حظ ربما هذه الجهة أنه عندها مجتمع مدني قوي وتعمل عليه.
0: الأكيد الأكيد هما قوة اقتراح، وأكثر من قوة اقتراح هما قوة فعل الواقع وكارينة. وقت اللي توفر إرادة نتاع أولاد الجهة، وقت اللي توفر فني معناها الإرادة نتاع الشبيبة، وأنا ريت الحقيقة معناها ما شاء الله شبيبة متحمسين، طاقة معناها رهيبة وإرادة رهيبة في خدمة الجهة، ما نجم نشوفه كان منتج معناها يشرف الجهة ويقدم إضافة للجهة. أنا الحقيقة فرحان برشا بالتظاهرة نتاع صوت الجبال، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم. كيف كيف كل تظاهره في الجهه، نوال شعبوني عندها تظاهره يوم السبت اعتقد زاد باش تكون في الكنيسه، مهرجان ميو، كل مهرجانات هذوما ما نجم يكونوا كان اضافه لجهه الكاف. ايضا لازم الاطراف الرسميه تتحرك في انه نسندوا عمل يعني المجتمع المدني، ونسندوا عمل النشطاء في المجال الثقافي، ما نخلوهمش وحدهم، فني ندعموهم وندعموهم
1: ما زالوا شادين صحيح يعني،
0: ونبحثوا على سبل لهذا الدعم معهم. أيضا أيضا عنا معالم لازمها تتحرك وتترمم وتتحل.
1: واضح.
0: اليوم البازيليك صحيح رو خلنا نصارحوا الناس، ثم إشكالية في الأرضية وثم تحرك في الأرضية ويطلب دراسة علمية تقنية، أما ما لازمناش نبتوا أكثر من اللي بتينا بالبازيليك وبمخلوف. وأنا معناها طرحت الموضوع مع سيد الوزير، سواء سيد وزير شؤون دينية أو سيد وزير يعني الثقافة، لازمنا نتحرك في الملف. ما علمنا احنا كيف نحكوا نهارين عن نافورة، النافورة لازمها ترجع سيدي مكون مكونات المشهد الجاذب للسياح في البلاد. اليوم الحرفيين وانا قبل ما نجي كلموني قالوا لي تحدثوا علينا رانا جزء من المشهد الثقافي وجزء من مشهد سياحي. سيدي الحرفيين جزء من المشهد الثقافي ومشهد سياحي، لازم النافوره وقت ترجع. وخلينا نعلم انه معنا لابيل دوفر الثالث خرج رسميا كما تعهدت بلديه الكيف منذ يوم الجمعه السابق، دعوه المقاولين اولاد الجهه عايشكم شاركوا، خلي ترجع معناها هك النافورة وجه البلاد. كيف كيف اليوم ممكن راو نطلعوا الحرفيين الوسط البلاد الحي الدير، ونعملوا معناها نقاط ترويج غادي على عين المكان، تجزهم البلدية يكونوا أرتستيك فنيين ويكونوا واجهة البلاد، ومنتوجنا الحرفي يخرج للواجهة مع العمل الثقافي مع تنسيق الأعمال الثقافية. احنا نحبوا ما تكونش موسمية الأعمال الثقافية، نحبوها ثم استدامة. السائح لازم يعرف احنا خلينا نتفقوا على فكرة ان النجم نطرحوا يوما ما الكيف عاصمة للثقافة، وباش النجم نطرحوا فكرة الكيف عاصمة للثقافة راه لازمنا ان نوحدوا انشطتنا ونعملوا على استدامتها على طول العام.
1: شكرا لك ياسر القراري عضو في البرلمان، اكيد برشا نقاط هنا، النظافة ايضا والعناية بالمسلك والجهة بصفة عامة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية البرنامج في الشأن العام. شكرا لضيوفي الاكارم، نلتقي في حصص قادمة بإذن الله تعالى. للقاء.

0: شفيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026. يوم عالمي بباجة حول دور الهياكل المهنية الفلاحية في استدامة قطاع تربية الماشية في ظل التغيرات المناخية. وجلسة عمل تبحث إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقاً للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. ويجتاز اليوم وغداً 4,058 مترشحاً ومترشحة موزعون على 72 مركز اختبار الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية. وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة تكنولوجيا أيام 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 23 من مايو الجاري ب 289 مركز اختبار، ويمتحن فيها 21,677 مترشحا ومترشحة. ويجتاز بداية من يوم السبت 16 من مايو وأيام 19، 20، 21، 23 من مايو الجاري 162,435 مترشحا موزعون على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركزا الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية. ويتقدم أيام 19، 20، 22، 23 من مايو الجاري 2064 مترشحا ومترشحة لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي، وذلك ب 87 مركز اختبار. يشار إلى أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني تجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، 10 من جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم. فحظا سعيدا لكل المترشحين. ضمن أنبائنا الجهوية، وبولاية باجة انتظم اليوم بمجاز الباب يوم عالمي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية، وذلك ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. فاتن التجاني.
6: تم خلال هذا اللقاء عرض تجربة ناجحة في التهيكل بمعتمدية نفزة، منسقة مشروع بالشركة التعاونية جبل الأبيض بنفزة أسمى النفزي.
7: عملنا اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببيجة وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببيجة. الاتفاقية هذه تتمثل في تسهيل إجراءات فنية تكوينية. الممول اللي ثقفينا كان بالإدارات الحقيقة، بالطبيعة التهيكل هو الأساس. هذا في تجربتي.
6: يوم إعلامي تحسيسي تتحدث عنه مهندس رئيس بخلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب عواطف عكرمي.
8: نحسس الفلاحين بضرورة التنظم والتهيكل وأنهم يكون يد واحدة في مواجهة التحديات الصعبة اللي واجهها قطاع تربية الماشية، من تراجع القطيع، غلاء أسعار الأعلاف إلى غير ذلك. الهدف متاعه بتبيعة الكبير أنه نضمن الاستدامة وأكثر مقاومة للمستغلات متاعنا الفلاحية لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية اللي تشهدها بلادنا ويشهدها العالم، مما أثر على الكلفة متاع الإنتاج اللي يتكبدها الفلاح واللي تغالي عليه برشا.
6: التحسيس بضرورة الانخراط في الهياكل المهنية أبرز ما تم التطرق إليه المدير المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بسمة بن يوسف.
1: لاحظنا نسبة الهيكل المهنية ضعيفة جدا بالرغم المجهودات اللي تقوم بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. دونك حبينا نعملوا أيام تحسيسية لمربي تربية الماشية بمجاز الباب للانخراط في الهيكل المهنية. عندنا أنواع برشا في الهيكل المهنية، منها شركة التعاونية الفلاحية، مجامع التنمية الفلاحية، وثم شركة الأهلية. يسفي عمل الهيكل المهني هذه يخفف من العبء الدولة في التأطير، أداء الخدمات، في تثمين المنتوج، معناتها عنده مصلحة لي هو.
6: كما تخللت هذا اليوم مداخلة حول أنواع الخلطات العلفية ومزاياها.
9: نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم بباجة يوما عالميا حول آلية الاستثمار من أجل التشغيل. أكثر تفاصيل مع مدير عام الغرفة منجي مرعي.
10: البرنامج هذا هو يندرج في إطار مبادرة به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتنسيق مع الحكومة التونسية. يهم معناها الاستثمار بغاية التشغيل وحدات مواطن شغل، يهم القطاع العام، القطاع الخاص، جمعيات مدنية، مول مشاريع بطبيعة الحال توصل لقيمة المنحة ما بين 800 ألف يورو و 10 ملايين. هذه منحة كبيرة تأكيد مش تقص مشاريع هامة وعندها معناها أمباكت على التشغيل بصفة عامة. ذاك علاش احنا أسسنا يوم للتعريف بهذا البرنامج واصل حتى لوبي جوان. حبينا نستغلوا الفرصة هذه ونعنوا بها مؤسساتنا اللي عندها معناها مشاريع كبيرة وتدرج في الإطار هذا. دونك طبيعة المشروع يتحدد البورسنتاج تاع المنح اللي توصل في هي تهم مشاريع استثمارية بصفة عامة اللي عندها وقع على التشغيل بطبيعة الحال، وإلا اللي هي تهدف معناها لإدخال تكنولوجيا حد واللي عندها علاقة كذلك بالتكوين وبالتدريب وتحسين كفاءة العمال.
9: جهويا كذلك بحثت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء صالح للشرب في أوقات مختلفة. وقد تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين ببوش، كما تم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي.
11: مدينة سليانة هي تشرب من 7 أبار موجودين على ندير فلو سليانة. النابضية فيها الاستغلال لدرجة أن الأبار اللي عندنا شاحت عم ناول بينا زوز أبار من الفلاحة. الأبار ذي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا نحاول نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانة الجنوبية. وجنا في سليانة الشمالية الأبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السونات أنه الأبار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السوناد وباش نلقوها ريزيرف عادينا إن شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية لكيف سليانة. دراسة تويكا متقدمة جدا باش نجيبوا الماء من بربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على اللي ناقلي عنا، نستغلوا كل قطرة موجودة. بقينا تجاوب كبير من المواطنين من الفلاحة اللي عندهم أبار، فما شكون يحفرنا توا في بير في برقو لحساب الدولة. جمعيات ذلك أبدت استعدادها أن عاوننا وزارة الفلاحة بعد تحللنا الاعتمادات الضرورية خارج الميزانية. فماش ناخذوا اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه نربطوها في أقرب الوقت مع الريزو سوناد والناس كله إن شاء الله في مدينة سليانة تشرب الماء.
9: نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى اليوم بمنطقة واد غريب بفرنانة من ولاية جندوبة يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. رئيس مصلحة بالمعهد ومنسق جهوي بولاية جندوبة سليم العرفاوي يضيف.
12: ركزنا على أهمية التعديل آلة الحصاد والفلاح وإلا صاحب الآلة. الفلاح من جانبه هو المتابعة الميدانية بيشوف إذا كان فما ضياع معناه وراء البتول، والأصحاب الآلات اللي هما معناه فيما يخص معناه التعديلات، جميع التعديلات اللي يزم يعملهم باش يحد معناه من نسب الضياع. زاد تم تثمين اليوم هذا بحضور زملاء من الحماية المدنية اللي هما زاد دخلوا في صورة ما الله لا قدر يصير هكا حدث ولا حاجة اكسيدون كيفاش يتم التدخل للحد من انتشار انذار من الحريق ولا حاجه، وكيفاش لازم يتصل بالحمايه، وكيفاش يستعمل الاكستنكتور هذاك باش معناه يدخلوا للاطفاء وكل شيء. زاد ركزنا كنقطه اوليه هو كونه يلزم الالتزام ببلاغات اللي تصدرها المصالح الراجعه بالنظر لوزاره الفلاحه فيما يخص انطلاق موسم الحصاد اللي هي مبنيه على نسبه الرطوبه على بالنسبه لزراعه الحبوب، اللي ثم لجنه تخرج معناها باش تشوف نسبه الرطوبه هذه اللي ما يلزمش تتجاوز 14%. واكدنا على اهميه كونه يلزم معناها اصحاب الالات والفلاحين يلزمهم يلتزموا بالنقطه هذه، خاطر العمليه في حد ذاتها عندها تاثير. اذا كان الفلاح يخزن القمح نتاعو ثم امكانيه باش تسوس النعمه نتاعو، زاد اذا كان يقبي النعمه نتاعو بنسبه رطوبه مرتفعه ثم امكانيه يتم خصم معناها نسبه معينه من الفلوس في المونتاج نتاعو تاع القبول تاع القمح.
9: التأمت اليوم بمدينة جندوبة تظاهرة حول موضوع المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، تضمنت مداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروض ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق لمنتجات فلاحية محلية. وفي هذا الإطار شددت كاتبة العامة لجامعة الفلاحات بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة شدلية بوزازي على أهمية دور المرأة الفلاحة في تحقيق السيادة الغذائية، مؤكدة على أنه من أبرز الصعوبات التي تعترضها هي صعوبة ترويج منتوجها.
13: المرأة الفلاحة ما شاء الله عليها لي برودوي نتاعها معناها تضاهي لي برودوي العالمية، سواء في الكاليتي في الكونتيتي في الاتيكتاج في الامبالاج في كل شيء تبارك الله، راهي وصلت لدرجة ممتازة على الأخر. ما يبقى بروبليم وعائق للمرأة اللي هو الترويج المنتوج نتاعها، ما لقيت السبل كيفاش توصل منتوجها، هالمنتوج البيو خاطر هو راهم الطبيعة فلاحة معناها هم يمارسوا في الفلاحة ويعملوا لها الترانسفورماسيون نتاعها، مالوريزمون مازال ما تسمنش المجهود نتاع المرأة الفلاحة، معناها وصلت من التكوين والمعارف وعرفت برشا حاجات وصلت وعملت حاجة باهية، تبقى ديما المشكلة نتاعها هي أنها تحب تسوق الإنتاج نتاعها وما لقيتش كيفاش توصلوا. نحن ماذا بينا المشكل هذا برك يتحل الأخر الكل بحول الله لباس.
9: احتفاء باليوم العالمي للأسرة تحتضن دار الثقافة بسليانة اليوم وغدا معرضا للمنتجات النسائية تنظمه المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة والديوان الوطني للصناعة التقليدية المكلفة بتسيير مصلحة شؤون المرأة والأسرة. حنان مستور تتحدث في متابعة لمراسلنا ماهر الهماسي.
14: المعرض هذا يكون فرصة للتسويق لمنتوجات الأسر، لمنتوجات المجامع التنموية النسائية، فرصة كذلك للتعريف بالمخزون الثقافي لولاية سليانة من خلال منتوجات العارضات اللي تراوحت فيها العديد من المنتجات، منتجات فلاحية، منتجات من تقطير الزيوت، النباتات العطرية، كذلك الحلويات التقليدية، المنسوجات التقليدية، صنع الحلي من العنبر، التطريز والخياطة والأكسسوارات، إلى جانب منتوجات العولة ومن عسل، من منتوجات معناها من طبيعة ومن جبال ولاية سليانة. وهذه فرصة لنخلق حركية اقتصادية في بلادنا لنعرف بمنتوجات المرأة بولاية سليانة.
9: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن شعب تونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. شرق أوسطية، نفادت الوكالة الوطنية للأعلام اليوم بإصابة 9 أشخاص على الأقل جراء غارات لطيران الكيان الصهيوني استهدفت مناطق في جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين في غارات على جنوب لبنان. وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال تزامناً مع عمليات نسف لمنازل المواطنين في عدة مناطق. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين: انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، يوم عالمي بباجة حول دور الهياكل المهنية الفلاحية في استدامة قطاع تربية الماشية في ظل التغيرات المناخية، وجلسة عمل تبحث إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا رياضي على موجات إذاعة الكاف. نبدأ بأولمبيكا الكاف وهي المديرة للفريق تنظم يوم السبت 16 من ماي احتفالية خاصة بمناسبة صعود الفريق إلى الرابطة الثانية لكرة القدم، وتم توجيه الدعوة للرؤساء السابقين والمسؤولين واللاعبين اللي كانوا في الفريق واللي كذلك ما زالوا موجودين للحضور في ملعب الكاف تزامنا مع لقاء الجولة الأخيرة يوم السبت الساعة 3:30 بعد الزوال أمام فريق تالا الرياضية. أكثر تفاصيل حول هذه الاحتفالية مع السيد عمر الشيبوني رئيس فرع شبان والمدير الرياضي بفريق أولمبيك الكاف.
1: الاحتفال إن شاء الله باش يكون احتفالين، احتفال بالدورة الشرفية والصعود للقسم الثاني، والاحتفال بعيد ميلاد الجمعية العريقة أولمبيك الكاف. باش يكون توسيم اللاعبين والاتحاد الفني من طرف رابطة الهواة لكرة القدم، باش يحضر فيها السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة المحترف لكرة القدم، السيد ظفر الأسود رئيس رابطة الهواة مستوى أول، السيد محمد بن خليفة رئيس رابطة الهواة مستوى ثاني، سيد مهدي بن دوه رئيس لجنة البطولة والكأس في رابطة الهواة مستوى ثاني، وسيد خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم. بالطبيعة بخلل هذا دخلة معناها باش تكون دخلة كبيرة في الجمهور، باش يحضروا فيها فنانين، باش يكون معناها شكل احتفالي ممتاز عن المدارج. ماذا بينا الدعوة تكون مفتوحة لكل اللاعبين القدامى والمسيرين القدامى المدربين القدامى، الاحتفال مع كل الكافية مع العائلة الموسعة اللي هنا بالكاف. بالطبيعة نحن 104 عام من التاريخ والعراقة والمجد والانتماء لهذا الصرح العظيم. مبروك على الكافية الكل، مبروك على شباب الجهة، إن شاء الله نعدوا عشوية باهية نهار السبت. نطلب من جماهير الحضور بكثافة، مرحبا بكم، يلزمنا نعيش نهار السبت عشوية ممتازة، عشوية نفرحوا فيها الناس الكل بتتويج أولمبيك الكاف و 104 عام الأولمبيك الكاف.
0: نذكر اللي تم تخصيص تذاكر بسعر 10 دنانير للجماهير للحضور والمساندة وكذلك الاحتفال في هذه المناسبة الصعود وكذلك 104 سنين على مرور 104 سنين على تأسيس فريق أولمبيك الكاف. نواصل مع التتويجات والمدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالدهماني توجت اليوم بالبطولة الوطنية لكرة قدم ذكور وإناث في نهائية الوطنية للرياضات الجماعية قطاع ابتدائي المقامة اليوم في مدينة سوسة. نذكر ولاية الكاف في هذه التظاهرة بأربعة فرق ذكور وإناث كرة قدم: مدرسة ابتدائية 2 مارس بالدهماني، المدرسة الابتدائية طيب مهيري بالكاف في اختصاص الرجبي ذكور، والمدرسة الابتدائية يغرت بالكاف في اختصاص كرة السلة ذكور. الرياضات المدرسية والجامعة التونسية تنظم بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة والسبت 15-16 ماي النهائية الوطنية للألعاب القوى على المضمار لموسم 2025-2026، والتظاهرة بشكون منافستها في ملعب ألعاب القوى براد السام. إلى أخبار التنس، ومركز النهوض برياضة التنس في تجروين حقق نتائج مميزة في المهرجان الوطني لمراكز النهوض برياضة اللي دارت في العاصمة يوم 11 ماي 2026. المركز فاز بكأسين وتسعة ميداليات كانت عن نحو التالي: مواليد 2017 إناث يقين جلالي الأولى والثانية جينا نعبيدي والثالثة فاطمة القاسمي، مواليد 2017 ذكور الثاني آدم العمري والثالث أيهم الشيرني، مواليد 2016 الثالثة المرتبة الثالثة للثنائي إسلام المولهي ومريم أجبابني، ومواليد 2014-2015 إناث لوجين عبيدي الثانية هي وكذلك يمنى المزنية. إلى كرة القدم، واليوم نلعب الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة الأخيرة في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. المقابلات تنطلق في الساعة 4 مساء احتفالية النادي الإفريقي بالتتويج بالبطولة أمام الأولمبي الباجي اللي يبحث عن الانتصار للبقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم. لقاء يدير حسين بولعريس وسيف الورتاني في تقنية الفار. الترجي الرياضي التونسي في بنقردان يبحث عن المركز الثاني من أجل الانتصار دون انتظار لقاء النجم الساحلي والنادي السيرقسي. حكم باسم بعيد وليد المنصري. نجم تلوي شبيبة قرونية شبيبة أيضا تبحث على الانتصار للبقاء. نضال الطيف حكم وحسن نيلي في الفار. النادي السيرقسي والنجم الساحلي حمزة جعيد حكم منتصر بالعربي في الفار. الاتحاد المنسيري مع مستقبل السيمان هيثم الطرابلسي حكم، ومحرز المالكي في تقنية الفار. المركز الثاني بين الترجي والنادي السيرقسي، والمركز قبل أو المركز الرابع عشر بين الشبيبة قرونية والأولمبي البيجية. في كرة قدم كذلك المنتخب الوطني التونسي بعد تعادله البارح في كان أقل من 17 عام في المغرب ضد المنتخب المغربي 1-1 يرجع للتحضير للقاء الجولة الثانية بعد غد السبت 16 من ماي ضد المنتخب المصري في الساعة الثانية ظهرا. المنتخب المصري كان تعادل البارح مع أثيوبيا 0-0 في نفس الجولة. في المجموعة الثانية كوت ديفوار فازت على الكامرون 2-0 وأوغندا على الكونغو بنتيجة 3-0. إلى كرة اليد واليوم باش يتم سحب القرعة الخاصة بالأدوار نصف النهائية لكأس تونس في كل الأصناف بداية من الساعة الثالثة في استوديو إذاعة الشباب برنامج هاند زون. الفرق المتأهلة في الذكور النادي الإفريقي الترجي الرياضي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. بطولة افريقيا وكأس البحر الابيض المتوسط لرفع الاثقال اليوم 302 ذهبيات عن طريق جواهر الجسمي وزن اقل من 69 كيلوغرام، في النتر رفعت 118 كيلوغرام وفي المجموع 205 كيلوغرام، وقبلها كانوا 3 برونزيات لمحمد امين بوحجبه وزن اقل من 65 كيلوغرام. نكمل بكرة قدم على مستوى أوروبي تحديدا في إسبانيا اليوم 3 مقابلات عن الجولة 36، الستة متاع العشية فالنسيا يستضيف رايو فاليكانو، فالنسيا وفاليكانو مازالوا معنيين بتفادي نزول، نفس الشيء جيرونا معني بتفادي نزول يلعب في 7 ضد ريال سوسيداد وثمانية ونص ريال مدريد، ثاني ترتيب يلعب ضد أوفييدو اللي بنسبة كبيرة نزل إلى درجة ثانية الإسبانية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاكم العشية من الأربعة حتى للستة مع النقل المباشر للقاء الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي مع زميل محمد الحبسي. إلى اللقاء.

الحب الحب الحب يكثر وما يفيد ما يفيد مع صبر وهديك هي اللي صعبة وهديك هي اللي صعبة والولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب الولد صعيب

الحب الحب يكثر وما يفيد ما يفيد معاه صبر وهديك هي اللي صعبة وهديك هي

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعرفي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. بولاية باجة انتظم اليوم بإمجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية، ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بإمجاز الباب. بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة، والتي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين ببوش، كما تم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال أبار أخرى. نظم المعهد الوطني لزراعة الكبرى اليوم بمنطقة واد غريب بفرنانة يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس لرئيسة الحكومة أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم بإصابة 9 أشخاص على الأقل جراء غارات لطيران الكيان الصهيوني استهدفت مناطق في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مع فتح الرايس.
1: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، أحديثكم كبير يبدأ معكم، يتواصل الرحلة من ناحية الوقت قصيرة، ولكن من ناحية المعنى والحديث نقولوه هو كبير بأتم معنى الكلمة، كبير في المعاني بتاعه، كبير في التلقائية بتاعه، فيه الكثير من الحكمة وفيه الكثير من الضمار. نذكر هذا المساحة هذه مفتوحة لأبائنا أمهاتنا المسلمين بدرجة أولى، أكيد ثم تفاعل وثم تواصل وثم انفتاح، والغاية باش نستفيد، هذيك هي الغاية القصوى في نهاية الأمر. عاد اليوم شنو حديثنا الكبير؟ اليوم باش نحكو على الوهرة، على الهمة. الوهرة لها ناسها، الوهرة خاصة في جزء كبير منها نعرف الوهرة وهرة العقل، والإنسان ثم عنده وهرة في ملامحه ولو حتى ما يتكلمش، ولكن ثم وهرة تعطيها الحطة اللبسة. يكفي باش نحكو على وقت معين، الكبوس، الجبة، الفرملة، القشابية، الحولي، الحزام، سبع كوات، الخلخيل. باختصار هذه الكل فيها اللي البعض من أبائنا من أمهاتنا مازالوا التو يلبسوا اللبسة هذه محافظين عليها. ثم البعض اللي تركها، أكيد يقول لك اللبسة هذه مش بتاع كل يوم وسهل ياسر اليوم باش تغير، لأنه مش تلبس لبسة عادية، حتى في الفلوس أرخص برشا وأسهل برشا ونجم تلقيها كل يوم وثم حويش حصيل. في كل الحالات هذه هي الوهرة لها ناسها، اللبسة بنمس باليوم. هذا هو موضوعنا اليوم في حديثكم الكبير. لكن قبل هذه خاص كل يسمعوا فينا في الوقيت هذا، باقة يتدخل فيها بين الشعر، بين المغنى، بين غيره، نسمعوا ثم نعود باش يكون حاضر معنا عم صالح بعد شوية. رجعين.
2: أمي الجنة، أمي الغاية، أمي هي طير البرني وبنت الناس، تشيل شقاية تهز نصف الحمل الكذا. أمي ما تحمل شبكاية ولا تحمل حد يغيرني، وبنت الناس بكل دراية في فرحي وغضبي تسيرني. أمي هذيك وصفة في الهواية.

0: اهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثنا اليوم على الوهره، الهمه، الحطه. ثم ناس معينين مهما تكون الدنيا، سواء متغشين ولا فرحانين، لما حالة في العادة ما يتغشوش، ديما ما شاء الله حاطين الحطة، زاهين، ماخذين الدنيا بضحكة، مش هم عادلين عليها خلاص. الأكثر من هذا كونوا في لبستهم ثم احتفالية بالحياة. يا سيدي الدنيا ذي راي بالنسبة ليه ما تعنيله شيء. ثم البعض تلقاه الجبة الكبوز، ثم البعض تلقاه ديما ما شاء الله أنيق، وديما أكل اللبسة المحددة ونظيفة محليها، واللي في ثم البعض حتى المشموم والكليلة والضحكة. باختصار هذه هي الهمة وهذه هي الحطة، يعني مربوطة بنفسيتنا أكثر من هذا. عم صالح من أكثر الناس اللي نعرفهم ديما أنيق. عم صالح وديما يضحك وما على بلوش بالدنيا ذي. عم صالح أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: شاهوالك عم صالح؟
1: مرحبا، عايش الله يا رب.
0: الحمد لله. عم صالح من عرفته ديما ما شاء الله أنيق يضحك.
1: الله يبارك لك.
0: في القهوة، في القهوة تقعد في القهوة يتلموا بيك الأحباب ولا صح؟
1: هاك الكل، هاك الوعرة بيك، هاك اللمة، هاك نعرف
0: التاريخ. تو ناحة شغرة عم صالح، كان مجيش هاك الضحكة وهاك الوعرة راهو ما يجوكش، ما يكلموكش راهو في العاده.
1: انت تصدق لي قولك، والله البلاصه ما نمشيش لها كاين ريسيرشي يقولوا. الحمد لله هنا هو. الحمد لله يا رب.
0: هذا راهو اذا حبوك الناس ارتاح.
1: اي
0: والحب راهو على كل وهره واللبس.
1: كيفات كيف نعمل وهره ونلبسه وقت
0: كويس. تو شكون عبد صالح في العيله اللي طلعت له؟ ثم الوالد، ثم غيره كان هكا ديما في لبسته، في وهرته،
1: في لبسته، في وهرته، في ضحكته، في خيره، في تسامحه. كيفات
0: ديما ما شاء الله ديما يضحك وزاهي ولاباس.
1: الحمد لله.
0: شكون عم صالح سيد البعض اللي عرفتهم زاد ديما هكا ما شاء الله، سوا في لبستهم ثم البعض؟
1: اللبسه القديمه نحكي لك عليها.
0: اي
1: اللبسه القديمه كالنبي وكل حسين القطن، فهمت؟ وكل وهره كيفاش وكا عاملك الخلخيل. اللبسه تبان المراه تبان والرجل يبان، تاك الجبه والبرنوط والقصبيه. كل الحالات انت فتحي
0: الرجل يبان
1: والبرنوط حتى الحتة فتحي العهد القديم ومتكي على مربوك ومش وناحة حتى شيء.
0: لا عجبتني في كلمه الرجل يبان والمراه تبان، مش لبس الشركه ولت كيف يعني ساعات. ثم بلاصه مصالح مشيت لها أكيد اللي قبلي والجنوب عندهم التوى لبسة خاصة بصفة عامة،
1: لبسة خاصة حتى في الوهرة، حتى في الماكلة، في الفرح، في كذا. القعدة عربي وتسأل عن الناس الكل، تبكي عن الناس الكل.
0: وديما كل الحاجة يحط على راسه العمامة ولا حاجة.
1: العمامة كالكشتة كيف بتاع فلسطين، عندهم كشتة خاصة. ما شاء الله عليهم، وهرة وهد أهل عشرة وأهل نظافة.
0: شاي مسخانة في الصحراء ذيك ما هي بطبيعتها تبرد.
1: لا ذاك هم من التسعة ما عادوش ياخذوا نعطيك معلوم.
0: أما في الليل يسهروا.
1: في الليل يسهروا تبرد في الليل.
0: تبرد في الليل، الصحراء معروفة تبرد في الليل. أي لها لبستها.
1: أي
0: عم صالح على شكون تسلم عم صالح؟
1: يا أخوي نسلم على بناتي عندي أميمة قصدة ربي زماني.
0: ربي يجيبها في الصواب يا رب.
1: الله يسرك وهدى في قطر ان شاء الله تجي تعيد بحذانا
0: ان شاء الله.
1: منى الكبيره في قربه تعيد بحذانا ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: وتحيه لكل الفريق ونادي العبيدي الكردمي، تحيه لكل الفريق بتاعكم وكل الناس الباهين. والله يرحم سي عصام الجمعه اللي فاتت ما سمعت الا بعد فاتت الحصه.
0: نعرف الله يرحمه. انا بيدي في بالي وهو الارى يرحمه ويرحم مروه
1: رحمت على المرحومه الاولى.
0: اي مروه الله يرحمها صديقتي.
1: الله يرحمهم كل وجوه ما تخيبش الله غالب ربي حفكاك.
0: حكمه المولى سبحانه، حكمه المولى.
1: تحيه لسناء وبنتها ياسمين في تونس.
0: اي
1: ولعائلتي ولعائلتك انت كامله ويرحم امك.
0: شكرا، يرحم والديك. عايشك عم صالح، تحيه
1: كبيره ليك. وغنيت يا ربي سيدي.
0: يا ربي سيدي ان شاء الله باذن الله كان موجوده ولا مبرمجوها. شكرا
1: يا هي ولا بالله يا احمد يا اخوي
0: بالله يا احمد يا اخوي ان شاء الله
1: تربح.
0: ان شاء الله يا عم صالح تربح. عايشك يبارك لك. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بكم. بعد شويه تدخلوا معنا على 78 227 160 على الوهره والحطه واللبسه رجعين، اهل وسهلا، حكايه طويله رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم. يقول لك فلان عنده الريشه. يقول لك ما شاء الله انسان مهر في العاده، خاصه مهر هذيا في الذاكره الشعبيه. يقول لك مهر بك الكبوس وكل اللحفه حسيلو. هي منظومه كامله، واللبسه تعكس النفسيه نتاعنا، تعكس شخصيتنا، تعكس عاداتنا، تعكس تقاليدنا، كيفاش نفكروا، كيفاش نخمموا، كيفاش نخزروا للدنيا. هذيك هي في كل الحالات. ساعات تخزر الانسان من هيئته تلخص الكثير، وان كان ساعات ثم ناس يوصلوا مرحله بالتواضع تلقاه مادي لبس عليه، ولكن الغالب يلبس عادي ما يكسرش راسه في الهيئه. باختصار في كل الحالات اليوم الموضوع متاعنا هو الوهره، اللبس، الحطه، الحكايه هذه، كل واحد كيف يشوفها من منطلق اللي عايش فيه. ناخذ اول مكالمات. يا اهلا، يا مرحبا. ما يهم شيء، مرحبا بكم.
1: مكالمة.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك.
0: شنو احوالك؟
1: عسلامة، لاباس؟
0: صحة، لاباس؟
1: عايشك العائلة لاباس؟
0: والله الحمد لله والشكر لله.
1: ويا فتحي تحية ليك والفريق التقني كل
0: مرحبا.
1: كل عمال إذاعتك كيف بربي والرحمة على سامة سامة برشا، راني ما تحبش عليك مع
0: نعم.
1: الأخرى.
0: عايشك.
1: ومروة جدعوني والله تأثرت برشا والله غير الله يرحمها.
0: حكمة ربي سبحانه.
1: وربي يبقى عليكم أنتم الستة.
0: عايشك إن شاء الله أجمعين يا رب. ربي يبقى الستة على الجميع. والله عايشك، شنو أحوالك؟
1: عايشك ربي صون.
0: الحمد لله والشكر لله. أيوه. الوهرة واللبسة والحط، شكون في العيلة خاصة نحكي على الوالدة ما ينذكر حية ما زلت موجودة؟
1: الله يرحمها.
0: أما ما زلت الحمد لله تتلم وتعيش على ذكراها. الحمد لله.
1: أنا عايش ديما على ذكراها وذكرة الوالد وذكرة خيرتي والناس الكل.
0: في بالي للي ماتت محافظة على لبستها. أي.
1: تلبس معناها
0: عرب.
1: تحب الوهرة، تلبس العرب. أي. تلبس روبة، تلبس جيبيت، تلبس شميز.
0: أي.
1: معناها امرأة عظيمة برشا، امرأة حرة. مرا يعني اللي هي بروحها واللي هي بدارها واللي هي بينا نحن وعلمتنا الدنيا كلها وربتنا هي
0: الحمد لله
1: ربي يرحمها
0: امين يا رب.
1: وهم ديما في القلب،
0: ديما في القلب،
1: ديما في القلب، ما ننسوهمش خلاص.
0: اكيد
1: ما ننسوش كل اللي مات واللي عزاز علينا برشا.
0: اي الوالد زاد اكيد ربي يرحمه.
1: الوالد والوالده وعندي خيرتي وعنا ونرحم على صاحبتي عزيز علي برشا توفت عندها تريسك 40 يوم.
0: الله يرحمها.
1: ليش وترحم.
0: الحمد لله.
1: أخوي فتحي الوهرة دي هي الوهرة راهي. واحد مدى بيها يعيش حياته، مدى بيها يلبس، مدى بيها حتى مش أطار حتى المناسبات. مدى بيها يخرج اللي هو قاعد فيه. لما يبدأ واحد أوفو معناها كلي عنده حاجات مأثرة فيه ولا مرض ولا حاجة. هذه معناها حاجة بيه. ومدى بيه ديما الإنسان يبدل شوي من الطبيعة نتاعه من حياته.
0: صحيح.
1: ديما وربي ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله ديما تبدا بيه والناس
0: ان شاء الله
1: تبدا ديما تبدا فرحه. خويا فتحي
0: ان شاء الله
1: تبدا ديما الناس كل متوهره وديما
0: لابسه
1: ان شاء الله امه محمد كله وتونسنا الخضراء كلها والشعب التونسي وكل وانتومه
0: عايشك. على شكون تسلمي اليوم؟ اي
1: نسلم بربي خويا فتحي. تحيه كبيره للدكتور اشرف السيد في الكيف.
0: اي
1: تحية ليه برشا برشا برشا برشا، راجل عظيم برشا وراجل دكتور باهي.
0: تحية.
1: المرة اللي فاتت في ذات الكيف وقابلته جمعة تعبت جمعة دي تطار الكيف، إنسان طيب برشا كما تشوف رواحكم.
0: ربي
1: يسلمك. وقلت له تو تسمعني ونسلم عليك برشا على عائلتك وربي كثر من أمثاله إنسان برشا.
0: آمين يا رب.
1: قايم بالواجب نتاعه مع الناس الكل.
0: امين
1: ربي يا ربي يفرحوا ان شاء الله يفرحكم ويفرح نفسكم
0: ان شاء الله يا رب.
1: تحياتي لكم انتم وتحياتي لعبد الحفيظ الحكيمي امي جميله وعائلته الكل، راجل عظيم برشا وما ديما يتفكرني في مناسبه الكل مسكين يعطيه الف صحه. تحيه للمانع وعائلته والواعر كيف وعائلته وعبد الستار علوي عم الطاهر المحيندي فتحيه عبيدي كل الأصدقاء المهم ما يقولوش عايشوش على
0: إنسانتنا
1: والله يعني هذا كل الأصدقاء نسلم عليهم الكل كل كل راني نحبهم برشا وسي عماد الأستاذ ونسلم على عائل
0: أي.
1: خاصة أختي نعيمة وخويا رضا وخويا الحبيب وعائلاتهم وصغيراتهم ونسلم عليكم الكل ونسلم على اللي يحبني برشا مسيت بتوجاني وخويا بحري وكل عمال إذاعة الكيف. راني نحبكم برشا.
0: عايشك شكرا.
1: حب غنية معناها تحية شكر لكم. غنية مثلا حتى شوية مقطع كيس نهديه لجميع الطب
0: إن شاء الله عصير. إن شاء الله
1: وربي يبارك لك خويا
0: فتحي ويبارك لك صح. شكرا جزيلا. شكرا عايشك. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أهلا.
2: سلامة.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
2: زارتنا البركة.
0: أنت محل كل البركة صديقي.
2: وينك المشروع؟
0: الغزواني طول يا سي.
2: الغزواني طول سيدي.
0: سي جلول.
2: أخوي الغالي.
0: أخوي وينك يا أخوي؟
2: أنت أم وياكم لا سلمتوا علي كان الواعر يسلم علي.
0: والله والله جل من لا يسوي يا أخوي عندك الحق. الكمال لله.
2: مش من حقي باش نعذرك.
0: لا أنت عندك حق تعذرت هذا حديد.
2: والعزارة قتلت زيازية.
0: يا أخوي عندك الحق تعذر وجل من لا يسوي الكمال لله. أخوي الكمال
2: أخوي ياسين مكتوب.
0: أي
2: والله متأثر شوية على أخونا الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه عصام أكيد.
2: والست الفئة تنشارك ما نجيتش نشارك.
0: نعم.
2: بالمناسبة رفاق الورغي كشتبكي وأنا كيف تبعتها.
0: أي.
2: بحق قلب إن شاء الله ترحم عليه.
0: الله يرحمه.
2: إن شاء الله ربي يصبر عيلته.
0: أمين.
2: والصغيرات و...
0: أمين.
2: وكل أصحاب أصدقاء الكل أنت إذا عارف كيف.
0: شكرا إن شاء الله.
2: واكو ودايم ربي.
0: أكاو. زيد ربي
2: خويا عاشر يا ابو معاشر ولا بد من الفرقه. هذيك هي كما قال العفريت الايام كيف الريح خويا
0: الايام كيف الريح في البريد
2: ما حتى شيء خويا لا بس عليك الحمد
0: لله والله الحمد لله الحمد لله تو الامور في فرنانه لاباس الربيع على محل بدا يدخل على الصيف يعطي على الصيف هكا ولا
2: كاين دخلنا في جزء من الصيف
0: اي جزء من الصيف بدات الدنيا تمشي من الخضره للاصفرار شويه
2: مش هي خلاص
0: اي اما لبس
2: بيضربها المنجور وكذا
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: ما تسلت يا ولا طير محمر رينا واش في دينا ولا بيدينا
0: اخويا ذيك هذيك الايام كيما قلنا كيف الريح
2: ايام كيف الريح في البريمة كما قال العفريت خويا الغالي
0: ايوه الحمد لله ايوه الوهر اللي هناس هسي
2: اسم الوهر الوهر اسمعني الوهر انت زي جبت على الجبة
0: ونسيت
2: الحريام ونسيت الملح ونسيت الونيسة ونسيت افهمتني ولا لا الحجر ونسيت الخلخال بورة طلين فوق الحنة
0: الله الله الله الله
2: وكل بلاد ورطالة صح
0: اي كل بلاد ورطالة
2: يا ذاك هو هذيك هي الدنيا خويا
0: الغالي
2: ديما الهمة بيها وديما نظافة بيها وديما ان شاء الله ربي يقدرنا باش نسيسوا بعضنا
0: امين
2: بشوي بشوي سوى كان مكياس وانت ماشي
0: صحيح
2: وخاصة في الطرقات
0: اي
2: ان شاء الله ربي
0: يبقي الستر ان شاء الله
2: يبقي الستر ان شاء الله ويعديها على خير الناس الكل
0: امين
2: ونلموا بعضنا فاعلين ونساعدوا بعضنا فان كانت الناس كاينة شادة وكاين نهاية الدنيا ياسر ياسر ياسر
0: موجود صحيح
2: ما نحكي لك شيء يعني شيء نار
0: صحيح.
2: نار نار نار
0: احنا نقولوا احنا نقولوا قناعة به للناس كل
2: انا والله شيء ما عاد خلت شوية في خلت شيء وياك يا رب يا لكم مرحبا
0: صحيح كل شيء يتعدى
2: كل شيء يتعوض البشر ما يتعوضش
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح
2: خويا ما نطولش عليك الوقت مرحبا. على قده
0: مرحبا بيك
2: خويا بالمناسبة نسلم على عدولة الخماسي
0: اي
2: وهنا مدفعي بالمناسبة نقول لك أسفتيني أسفتيني ياك الليلة كبكت وش اسمه كبكت في زرت على أخونا المرحوم الله يرحمه
0: الله ونعمه الله يرحمه
2: ونترحم على أخونا اش اسمه اللي كان قبل اللي يجيب على الغاز المشرقي عبد الحق رحمه على عبد الحق المشرقي وبالمناسبة بالله نسلم على عائلتك
0: اي الله يرحمه
2: ونسلم على صاحبي الواعي نقول له اخويا ان شاء الله نسمع صوتك خير واعي
0: اي اي
2: ونسلم على رفاق الخماسي هذيك وحدها خاص نقول لها مشكوره وهذيك الحنانه وهذيك بالحق النساء ويرحم والدين رجابك وان شاء الله ربي يشدك بصحتك ويوصلك ما تتمنى
0: امين يا رب
2: هذه من عند جلول الغزواني ان شاء الله تطلع في ان شاء الله تطلع في الاستماع
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
2: نسلم على كل جماعه فرناند كول بدون استثناء
0: اي
2: وتسلم عليك الحاج هاي بحذايا
0: سلم عليها وربي يخليها
2: تسلمي على العائله وعلى المدام وعلى الاولاد وعلى اذاعه الكيف الكل
0: عايشك ربي يخليها لك وربي يلمكم في العيد على خير ان شاء الله
2: ان شاء الله يلم شملك ويرحم
0: والديكم عايشك
2: ربي يسلم لنا على اذاعه الكيف الكل
0: شكرا صديقي
2: بدون استثناء وعلى اهل الكيف العاليه
0: شكرا صديقي يعطيك الصحه أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أخوي، مع السلامة أخوي الرئيس، ربي معك يا غالي، مع السلامة.
0: ذاك التحقوا بينا في الاستماع مكالمة أخرى. يا مرحبا يا أهلا.
3: أهلا وسهلا سي فتحي.
0: مرحبا يا سي عادل.
3: دائما وابدا عم واجي ذاكي فيه.
0: شنو أحوالك؟
3: نسمع فيك.
0: صح لاباس؟
3: والله لاباس الحمد لله. أنت لاباس؟
0: الحمد لله والشكر لله.
3: لاباس؟
0: والله ربي يبقي الستر.
3: وأنت زوج باهي؟
0: والله نحمدوه الحمد لله.
3: سي فتحي برجولية من الآخر منورين الإذاعة.
0: خويا منور بوجودك وبالوالدة ربي خليها.
3: يمكن اسمعوكم انت في البرنامج حتى نحن.
0: ربي يسر ربي يسر. الوالده شاده روحها الحمد لله.
3: والله لاباس مسلم عليك.
0: يسلمك ويسلمه ربي يخليه.
3: ربي يبقى عليه
0: الستر دائما. ربي يخليها ان شاء الله.
3: راه مسلم عليك وديما كل حصه في البرنامج.
0: هذيك راس المال.
3: هذيك راس المال.
0: كل شيء يمشي ويجيك كان هذيك. ربي يخليها عايشك يرحم والديك.
3: دائما رحم ديما دائما حتى خاطي البرنامج.
0: ربي يسر. يرحم والديك.
3: ولا سي فتحي راك
0: يرحم والديك.
3: البرنامج وديما
0: نفس
3: البرنامج تاع الليل مكتوب منه هروب.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله.
3: هذاك الناس في البرنامج ديما نفس انا
0: ديما
3: نستفاد منه في حاجاتك.
0: اي اي
3: اي دائما وابدا غوصين على الجبه ولا
0: اي الوهره واللبسه والحطه
3: والحطه تقريبا كنت قلت واحد مثلا لبس عليه يلبس لبسه عاديه مثلا.
0: اي ثم
3: موجود
0: موجود.
3: واحد مثلا نقولوا نحن ناقص شو لباس زوالي يلبس يقول يلبس اللي يجي ويلبس مهموش وياكل وعادي يقول خلينا ناكل اليوم ونلبس
0: نعيش اليوم وغدو ايش عندنا فيه. كان جد جد مرحبا. وانت سعاد مع من نوع اللي تفكر كان في اليوم وخليه على الله غدوه ولا تحسب شويه ولا تمشي كان حسبه ربي.
3: والله خلاه واحد يخدم ودنه ويجيب ويقول خلاه على ربي
0: يرحم والديك. ها صحيح.
3: واحد مقتنع واحد خوك عاد مقتنع ما تعمليه في فتحي
0: اللطف عليك.
3: يخدم واحد مود مثلا دنياني مني من خلاه على ربي والحمد لله ولا بيه.
0: الحمد لله شفت الحمد لله
3: ربي واحد فيه قلتين متاع البرلوس ناس كانت البرلوس كانت الجبة وكان السفتاري قبل كانت السفتاري تاع بكري.
0: اي
3: السفتاري موجود وكفوت. نحن عن صحيح في شوية تقاليد من ديانة الشمال الغربي رميل.
0: أي شوية من أي صحيح.
3: صحيح دعبي كم قلت لك الزمن الكبار شوية شبيب بتاعته ما تلبس فيه مش تلبس كبوز ولا جبة واحد ما تلبس
0: صحيح.
3: ولا يجوش أكبر شوية مثلا نحن في حتى معنا إذا صاف الجمعة والحاجة
0: أي خاصة نهار الجمعة
3: ولا عنا في الجنوب بس فتحي أنا ريتها قبل موجودة
0: لا وإلى يومنا هذا
3: خاصة في جربة وجربة الواحدة موجودة
0: موجود وإلى يومنا هذا.
3: يا سي فتحي بالله تحية لأمي مسعودة.
0: أي ربي يخليك.
3: تحية لخويا كمال مريض إن شاء الله ربي يشفيه.
0: ربي يشفيه إن شاء الله.
3: لا إله إلا محمد رسول الله. تحية لأمنا زينة.
0: أي.
3: الناس مخبر وأخونا الواعر حمام البياض تحية ليه وعائلته. خاطر نحن ديما راهو نقعدوا في البرنامج كنت سي فتحي وبرنامج زميلك هنا في هجيز وقواف نهار السبت.
0: أي.
3: أي. خاطر ديما دائما حتى أنا البرنامج هذاك ديما فيه.
0: أي صحيح.
3: خاطر ديما تعرف البرنامج ذا الاثنين ما تقدرش. قديم عندي قريب الأربع سنين
0: ما شاء الله. اي ما شاء الله.
3: وبعد جيت معك انت سي فتحي البرنامج نتاعك
0: اي ما ينبرتك وطبيعتك وكذا سير او الشخص حتى ما تشوفش بالوجه ما
3: في روحي
0: اي
3: استنى في البرنامج وين يجيك ما كما باين تحصل ونصب قاسه من بلي
0: نعرف والله
3: راه ماشي ما نطبوش ولا عادي نحب
0: نعرف ربي يسر
3: ديما اذاعه دائما وابدا كنقول لك الاذاعه معايا متاسست معايا 7/11/91
0: اي ما شاء الله
3: والله في ناس ما فيها فانا تم شكون ليس الخدمه فيها انت مذكرها شكون اللي خدم فيها شكون اللي مزيان وشكون مشى
0: اوه
3: هذا الحي ربي يرفو الناس ولا
0: حي الله يرحمه اكيد امين يا رب
3: نحن خويين رانا
0: ربي يسر
3: خويين
0: وربي يسر
3: والله في فتحي قلت مش خاص كان جيب هديك مقابل
0: ان شاء الله مرحبا مرحبا يا اخوي
3: والله كنت اتصل مثلا برقم كل خلي رقم
0: مرحبا ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي مرحبا بيك ونشرفوا بيك
3: ان شاء الله
0: في ساعة سعيدة وتبدل الوالدة حية ولا بيس ان شاء الله
3: يا اخوي وبلاهي

0: الحمد لله.
1: الحمد لله
0: وينك لبيه الغالي؟
1: والله
0: وين
1: الحمد
0: العائلة
1: لله.
0: كل
1: الله
0: الفريق
1: يعيشك
0: الكل؟ نتمنى
1: عايشك
0: لكم
1: يسلك
0: كل
1: الخير.
0: سنة تكونوا بألف صحة وألف خير يا رب.
1: عايشك يبارك لك.
0: يعيشك أخوي فتحي يا أمان، تحية بارك.
1: اي تفضل به. مش عارف قصة المكالمة، مرحبا بك تعاود تطلب. ذاك التحقوا بينا في الاستماع 78 227 160، هذا هو الرقم اللي يجمعنا. الموضوع متاعنا نحكو على الوهرة، نحكو على الهمة، نحكو على اللبسة، نحكو على الاحتفالية بالحياة. وإن كان راهو ساعات به مواصلين ناخذوا مكالمة أخرى. أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا.
2: أهلا سي فتحي.
1: مرحبا بك سي عماد.
2: تحية مسائية طيبة يا خويا.
1: يا خويا تحية ليك، شنحوالك؟
2: حييك ونحيي الفريق التقني جنود الخفال معاك.
1: شكرا زارو.
2: ونحيي كل مستمعي إذا كاس.
1: مرحبا
2: ومنورين بكم.
1: منورة بوجودك.
2: موهرين موهرين بكم.
1: موهرة بحضورك.
2: الاشتقاق نتاعنا من الوهرة.
1: اي هذا المعجم اللي نحكوا فيه
2: اليوم. نحن عاملين الكبوس مع الكرين وحاطين المشموم وحاطين حتى نهار الخميس ساعتين الثلاث. ان شاء الله ربي يدوم.
1: امين.
2: هي الفائده مش في المظهر الخارجي.
1: يعطيك الصح. فائده في القلب.
2: هي فائده في المعنى نتاعها.
1: معنى صح.
2: فائده في المحتوى. وانا نعرف الاستاذ فتحي الرايس راهو بعمره لا يطرح موضوع بصفه اعتباطيه. معناتها مجانية جرافيتمون بالسوري. يعني راهي ديما هادفة. خاطر انت تمشي ديما للعمق.
1: عايش.
2: والعمق نتاع اليوم فتحي يحب يحيي لينا التراث.
1: الطريقة هذه غير مباشرة هذيك هي.
2: تحب تحيي لينا الهوية.
1: هذه الهوية يعطيك الصحة.
2: وانا نحب نوظف الهوية وشنو
1: يعطيك الصحة. هذيك هي بيت
2: قصيد. احنا نحب المستمعين نتاعنا يسمع كلمة هوية. راهي الهوية هي الأرض. الهوية هي اللغة. الهوية هي اللبسة متاعنا. اللي تعطينا الأصالة. الهوية هي الماكلة متاعنا والمعون اللي طيبها. الهوية متاع هي اللغة، اللهجة اللي نتكلموها. هذيك كل الهوية. إيه نحن للأسف خرجنا منها شوية. بعدنا. ولينا نقلدوا في حوايج خطيتنا بكل صدق
1: للاسف.
2: نحن يا حبذا لو نتمسكوا بالاصاله نتاعنا ونمشوا لحضاره اخرى نركبوها ماشي
1: بالضبط.
2: اما ننطلقوا من اللي عندنا صح ما نمشوش نقلدوا التقليد الاعمى ونهملوا اللي به الفايد اللب. على توا عندنا الاحتفال باليوم نتاع الواحد
1: لباس
2: التقليدي. عندنا 16 مارس.
1: 16
2: واحد مرة في العام. وعليش مرة في العام وعليش عيد. وعليش مناسبة
1: مناسبتية.
2: مناسبتية.
1: إذا حاجة نعملوها مناسبتية رانا قلتلوها نوعا ما.
2: عيد يا اخي يوم 16 مارس 17 مارس نسينا كل شيء.
1: سيء.
2: ما هذا ولا لا؟
1: هرتها الناس كل لابسة وبعدت.
2: هذا يلبس واليوم يلبس بالسيف عليه. في العهد القديم. يلبس تسلف جب يلبس
1: امورك.
2: ما تجيش للاداره لابس جب وكابوس.
1: ما يقبلوكش.
2: لا مش ما يقبلوكش. ردك على روحك. كل تلقى غيرك في جب وكذا واحد غير يشوفوني يصوروا. يعني احنا. وعلاش نحن ذي لباس تقليدي هذايا ما يكونش عندنا ذاك الاصل بتاعنا. والله انا ناسف ساعات نشوفوا انسان مسن فات عمر معين ومزيد يلبس في سروال جين محذوق ومزيد يلبس في حاجه كذا.
1: صحيح.
2: احنا اصلتنا راي المراه كي تكبر عندها لا عندها كذا قول معايا انت
1: الحولي الملحفه السوريه.
2: ايوه.
1: جبة.
2: عنده كل القميص السروال العربي. وعنده يقول لك ما نعريش راس. يلبس عندي ولد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: يقول لك عروني راس يا تعالى راس وما تعيد.
1: اي
2: ما فوق راس وذيك الكبوس هذاك اشتي فيه فراو. واللي فيه وهرة ذاك وصل سوا معي. تو الجبة في امريكا الناس كلها تنجم تلبسها.
1: لا
2: تنجم تشريها الجبة.
1: بالضبط. اي صعبة.
2: الجبة الحرير.
1: اي خامة.
2: برشا انواع على فيها وعندها فنانينها وعندها وعندها وعندها.
1: عندها.
2: مش لعب راهو.
1: مش لعب.
2: الجبة ولا البلغة في الرجل.
1: تلقاها
2: منقبة باش

0: تنفس فيها حكمة لك كل ودي عمدوها رم فنانين
1: فنانين
0: نحن صح. خرجنا مشينا للتقليد الأعمى نلبسوا في حوايج متاع الغالب قال شنو أنا نتبع في التطور وهذا وهنا نحن أولاد اليوم وهنا يبلغ أولاد اليوم وشي حاجة ما تطلعش عليك عيب عيب شي عيب روزي
1: وما تمشيش مع عمرك
0: تمشي مع عمرك مش نلبس لبس بتاع واحد عمره 15 سنة 20 سنة بتاع ولدي عيب عيب تلبس حاجة محزوقة عيب تلبس حاجة خفتني عيب تلبس حاجة باش تكون محترم تلبس حاجة واسعة تلبس حاجة كذا باش تكون مؤقر باش طالب باش تكون مؤقر خاطر كيفاش نقولوا نحن يرحم الصغير ويوقر الكبير
1: بالضبط
0: كيفاش تفكر وانت كبير
1: بهيئته لبسته
0: راهو بالكلام كيفاش تحترمه وانت تحترمه ولا لبسته
1: هي
0: بدا خير على الموضوع منين باش توكل وانت منين باش تحترمه هاي سيدي
1: سي.
0: كان قاعد في القهوه مشيت هز في الكبير في الشارع
1: يمشي
0: على الغاب
1: كان قاعد في الدار يقلقوا بي حتى عيلته
0: يقلقوا بي يا ودي هذي كلام كان ندخل معاك من فول عمي اقطع وما عمي كان اضحك الغدوه عيب هذا الحق سمع وين ماشي بكي انا مش تاعي شيء وذا بيدي باسين حاجه معينه توا انت راك عيش خلي الناس تعيش مرحلتها قبلك انت مش تعيش مرحله اخرى حافظ على اسرتك احييها تراثك هذاك الهويه نتاعك اساسا مش بيهم هما الغرب وقت اليوم هنا فهمت اذا يتزوجوا باش يمشي لك البلاد العرب نشوفهم وقتتني فتره خدمت في كزم السياحه ما انت بالدراسه في الصيف واحد صدقني جوك البلاد العرب اذا يلوج على الكابوس يلوج على الجلبه وكذا يحب يعمل بها تصويره يعني حاجه به ونحن عندنا كل يوم نستعملوا ايش
1: ولا مره عملنا بها تصوير
0: وش عملنا بها تصوير عدينا وشفناها برك بس لا بها تصوير عيب يقول
1: عيب عيب ويحشم بها يقول لك تيز يزي
0: والله خليني نمشي مير في الحية مليوم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أنا أحب نحي الأخت عائشة اليعقوبي اللي حيتني تو على الطاير كما نحيي بقية الخيان الكل بكل صدق معناتها دون استثناء خاطر ذكرت اسمي أما الباقي ما نحبش في العادة في صلاح الحرباوي الأخت الرفيقة اللي قص عليها التليفون أنا بلغنا لها التحية وهي وصلت والأمور واضحة
1: لبس لبس
0: وكل المستمعين ونترحموا على اللي ماتوا
1: أكيد
0: من جيد نحن عنا ماذا غير بلوعة فراق ورب يرزق بالصبر ويرزق
1: أمين يا رب
0: وهذه هي سنة الحياة وتستمر الحياة
1: تستمر.
0: وإن شاء الله نحن كما عشنا الأطراح الجمعة اللي فاتت إن شاء الله المستقبل نعيش والأفراح وعلى
1: الله إن شاء الله
0: نسمعوا نجاحات نسمعوا تربيات نسمعوا أفراح نسمعوا هذه كسنة الحياة بنسعى المتناقضات
1: صحيح صحيح
0: الأمور الفرح والحزن وينقذ الحزن ويجي الفرح وتستمر الحياه ولا باس يا سيدي نصبحكم على خير
1: شكرا يعطيك الصحه
0: يبارك وانا ديما من المساهمين في فتحي ولو
1: بارك الله عليك لا بالعكس لا شنو هو قليل الكثير ونعرف هذا من التواضع نتاعك شكرا يعطيك الصحة
0: العفو صفاتك
1: شكرا يعطيك الصحة
0: سعيدة
1: بارك لك
0: وراني فكيت بلاصة المسلمين
1: بالعكس الاستفادة باينة
0: الحي بي عثمان الصدام
1: اي اي هذاك زاد عنده ما يحكي على الوهر
0: كبيرة من الأعماق وإن شاء الله ما تغشش عليها فكيت بلاصة
1: لا لا لا, لا. شكرا جزيلا مرحبا عايشك عايشك عم عثمان وسلوار وغيره برشا افتقدناهم اليوم وأكيد نستنوا مكالماتهم ومازال مازال عندنا شوي وقت مش برشا ما مازال ثلاث دقائق نهايتها نهايتها بزوز بكلمات أهلا يا مرحبا
2: بك أخويا فتحي بربي سامحني وتحية لبنتي إينيس اللي عطتني تليفونها خاطر نايمة معناها قصول
1: تفضلي مرحبا مرحبا بيك
2: يا عايشك بربي تحية كبيرة للسي عماد اللي كان يتكلم توا وتحية كبيرة برشا والعم جلول وتحية كبيرة برشا للدكتور أشرف الدخيل بالحق خويا فتحي هذاك طبيبي معناها بالحق كل يسمع الإنسان وينصحه ويعطيها دواء معناها نقول له ألف ألف ألف شكر لك إن شاء الله يكون في الاستماع وللدكتور خالد الصياحي أيضا وبربي تحية أخويا فتحي أمان الدكتور ماطر بخوش هكا معناها تحية لي كبيرة خدوا عاوني معناها في ما بلقى وسين سامحوني باش نذكر عاوني معناها في فمي الكل تحية لي كبيرة برشا
1: تحية
2: كبيرة عاوني معناها في حكاية فمي الله يرحم لهم الناس الكل
1: شكرا وإن شاء الله ربي يرحم والديه مرحبا إن شاء الله لاباس شكرا
2: كنت متألق على الدوام وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء شكرا أهلا وسهلا مرحبا بكم نذكر تعقوا بينا في الاستماع آخر مكالمة ناخذوها على 78-227-160 نعرف البعض يطلب أمره 78-227-160 هذا الخطر نطلبه عليه آخر مكالمة نعتذر أهلا وسهلا يا مرحبا مش مشكل باهي صوت ما وصلش مش كاتب مكتوب المرة دي ما من نفرو باهي هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة شكرا جزيلا لكل من تبعنا كل باهي بالله ناخذ آخر مكالمة نزار الله غالب آخر مكالمة أهلا وسهلا يا مرحبا
3: يا أهلا سلام
1: أهو أهلا وسهلا شنو أحوالك
3: أخوي تعرف
1: الوالد أنا باس
3: عندي مستمع كريزا الحكيمي أنا من نبدأ نطلب وهو يطلب وما أكيد ما هزيت عليه التليفون خاطر نقول له بس نتواصل مع فتح الرأي
1: يا أخوي مرحبا
3: ونحييناه ونحيي أولاده وكل خاصة نهاب وسمر وأمل
1: الوالدة لاباس البيه الفايدة
3: تحييك بارشا بارشا
1: ربي يخليه ربي يخليه
3: وشني أخوالك في التحرير
1: والله نحن دون نشكره الحمد لله والشكر لله ربي يبقي
3: الست اكيد الوقت دهمنا خلينا نحيوا اعز الناس منير زندوب وكل اسرته ومريوم ريتاز العصفورتين واريز المحيمدي بعند راهم صاحب الانامه الذهبيه فيصل المحيمدي ان شاء الله يكون يسمع فينا تحيه العم ساهر المحيمدي الواعظ مناعي عيشوشه سكري الزويني مبروك الغزواني محمد بن يونس الفارسي منزي زرزوره يحييك برشا تحيه ثنائي المحبه ايمان حناشي هنا مدفعي والعائلة الرايت فردا الوالد أمك جميلة تبعتك
1: ربي خليها ربي خليها الوالدة وربي خليها وإن شاء الله ديما ملمومين
3: تحيه النزارة
1: أكيد أكيد شكرا جزيلا الغالب هذه آخر مكالمة ما يهمش نتقابلوا في فرصة أخرى ونذكر ديما في كل الحالات أحسن ما نختمه ترحموا على صديقنا زميلنا عصام وأختنا مروة وكل من مر أمام هذا الميكرو الحي ربي يخليه واللي مات إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله جاي خير في كل الحالات أهلا وسهلا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة نلتقي في موعد لاحقة إلى اللقاء

0: شكلك ما في شوكولاته اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الضوء والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقي.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انتظم اليوم بمدينة مجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية، وذلك بمديرة من خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة تنظيم 3 أيام إعلامية تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة بيوم إعلامي حول التسير المحكم في تربية الأغنام، وتظاهرة ثانية حول أفكار مشاريع في تربية الماشية، فيما ينتظم اليوم الإعلامي الثالث بتاريخ 18 من مايو الجارية في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية. نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة اليوم بدار الثقافة ابن أبي ضياف معرضا لمنتجات الأسرة تحت شعار الأسرة ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. هذا وبينت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر أن المعرض سيساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الحرفاء والترويج لمنتجات المجامع الفلاحية. التأمت اليوم بمدينة جندوبة تظاهرة حول المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، تضمنت مداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروض ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق لمنتجات فلاحية محلية. وفي هذا الإطار شددت كاتبة عامة لجامعة الفلاحات بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة شدلية بوزازي على أهمية دور المرأة الفلاحة في تحقيق السيادة الغذائية، مؤكدة على أن من أكثر الصعوبات التي تعترضها هي صعوبة ترويج منتجاتها. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم بمنطقة ودغريب فرنانة يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. استعرض اجتماع المجلس المحلي المنعقد اليوم بمدينة عندراها من ولاية جندوبة الوضع التنموي بالجهة وأبرز الإشكاليات التي تعترض سير إنجاز عدد من المشاريع التنموية المبرمجة. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 8 فلسطينيين من بينهم طفل في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مرايا الجهات لليوم 14 ماي 2026. مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، مباشرة من مكتب الإذاعة الجهوية بالكاف مع حصة جديدة من برنامج مرايا الجهات. نبدأ حصتنا بعد شوية بالافتتاحية، ثم حدث وتعليق نحكي على القطاع الفلاحي بطبيعة في ظل خاصة وأنه الأسبوع ذا أسبوع العيد الوطني للفلاحة، ناس ومشاغل بعد نمشيه مع بعضنا لمعتمدية عمدون وعمادة مغراوة. أكيد نحكيه على مشكل آخر ومشغل آخر من المشاغل تتعرفوا عليه بعد شوية، أرقام ودلالات، عنا برشا أرقام بعد إن شاء الله تتعرفوا عليها. وشارت الركن الأول ركن الافتتاحية.
3: الافتتاحية.
4: في افتتاحية اليوم اخترنا بطبيعة بتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة باش نحكيه على القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي في خاصة في ولاية بيجة في كل سنة يتجدد الموعد مع العيد الوطني للفلاحة، ويكون مناسبة لتثمين مجهودات الفلاح التونسي والوقوف عند الدور الحيوي اللي يطلع به القطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. وتبرز ولاية بيجة في هذا السياق أحد أهم الجهات الفلاحية بالبلاد، بل كخزان استراتيجي للحبوب بفضل ما تتميز به من أراضي خصبة ومساحات زراعية واسعة، جعلت منها على مر السنوات الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب. ورغم هذه المكانة الريادية، فإن القطاع الفلاحي بالجهة يواجه اليوم تحديات متزايدة فرضتها التغيرات المناخية وتذبذب التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج من بذور وأسمدة ومحروقات وصعوبة توفير مياه الري وقطع الغيار والمعدات الفلاحية، كما يشتكي عدد من الفلاحين من تدهور المسالك الفلاحية ونقص الإحاطة الفنية والتمويل. وهذه عوامل بتؤثر بشكل مباشر على مردودية الإنتاج واستقرار النشاط الفلاحي. وفي المقابل يشوف عدد من المهنيين والخبراء أن تجاوز هذه الصعوبات يمر عبر وضع رؤية تنموية جديدة للقطاع ترتكز على تحديث أساليب الإنتاج وتشجيع استعمال التقنيات الذكية والطاقات المتجددة ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، إلى جانب تحسين منظومات التخزين والتجميع والتأمين الفلاحي، كما تبقى المحافظة على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، وتحفيز الشباب على الاستثمار في الفلاحة من أبرز الرهانات المطروحة لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز مكانة بيجة كقاطرة أساسية للأمن الغذائي في تونس. فاصل غنائي ونرجع نبدأ الركن الأول، حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في حدث وتعليق. كما قدمنا بكري باش نتناولوا القطاع الفلاحي بولاية بيجا، أهم الواقع وأهم التحديات لتجاوز الصعوبات. للحديث أكثر نستضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا السيد شكري الجبي. طبيعة اليوم كما نعرفوا على مدى ثلاثة أيام تقريبا اللي انطلقت الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة تقريبا في كل الجهات. بيجا طبيعة عملت برنامج خاص ثلاثة أيام البارح انطلقت في مقر الولاية اليوم وغدوة. سي شكري مرحبا بك.
2: مرحبا، تحية إلى كل مستمعي ومشاهدي إذاعة الكاف.
1: اللي مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، إن شاء الله بطبيعة احنا نهنوا الفلاحين في ولاية بيجا وفي كامل جهات الجمهورية بالعيد الوطني للفلاحة. مناسبة باش نقفوا بطبيعة وقف التأمل نشوف الواقع نتاعنا، وأكيد نشوفوا وشنو اليوم لازمنا باش نحضروا احنا أكيد حتى رؤية مستقبلية للواقع القطاع الفلاحي، بما أنه في جهة نجم نقوله منشأ للحبوب في جهة معروف عليها كان الفلاح. أكيد سي شكري اليوم أنتم وحسب حد من البارح لليوم الغدوة، أكيد هذه مناسبة باش تحكيوا على في كل موضوع يتم تناوله بالنسبة خاصة في المتعلق بالقطاع الفلاحي. تفضل.
2: هو أولا شكرا لإذاعة الكيف ولبرنامج مرايا الجهات اللي يهتم، وعودتنا إذاعة الكيف بأنها مهتمة وأنها تساير كل الأحداث الوطنية. ما ينجموش نمروا، لأنه إذا كان نحكوا على 12 ماي 1964 ل 12 ماي 2026، الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي، عيد السيادة الوطنية على كل الأراضي التونسية. هذه ذكرى تعتبر من في الدول، يعني في دولة الاستقلال كان إجراء مهم لشريحة من المجتمع تقدمت في أنها تشتغل على منظومات تعتبر منظومات حياتية هي الفلاحة. فاليوم كي نحكو على الفلاحة هو قطاع حيوي، يعني بلاش بيه سواء كان فلاح وإلا مستهلك، بلاش هالقطاع هذا غير قادرين على أن نستمر. فهو إذن هو قطاع حيوي، أنه نحتفل به كل سنة فهذا مهم جدا لأهمية القطاع. ثم أنا نحتفل فيه في بيجا، هذه بيجا ولاية فلاحية بامتياز. في بيجا اللي كنت تحكي أنت على البوتنسيال، الركائز اللي موجودة في بيجا وتحتلال هالمراتب الأولى مش فقط في الزراعات الكبرى وإلا على مستوى إلا الحبوب، وإنما في على مستوى كل الزراعات الكبرى، بقوليات أعلاف توفر للوطن، توفر للوطن في الأعلاف الخشنة بصفة عامة. الماء وما أدراك أيضا من الماء على مستوى ولاية بيجا، أكبر 3 سدود وأكبر 2 سدود موجودين على المستوى الوطني، مخزون هام. فاليوم أنا نحتفل في بيجا بعيد الفلاحة، فهذا مهم جدا. عيد الفلاحة سنة اختارت الوزارة الحقيقة أن تأخذ له عنوان هو الأمن الغذائي قرار وليس خيارا. خيارا يعني بالحقيقة هو شعار طموح جدا، وفي نفس الوقت مشروع في أن نكون طامعين في أن نحقق أمن الغذائي ونحقق سيادتنا الغذائية. ونحن معاه كمنجين، كفلاحة، كهياكل مهنية، كاتحاد، مع هذا الشعار مش اليوم، من قبل، لأن نحن موكول لنا هو العمل كمنجين، هو موكول لنا أن نعمله. فالفلاح في كل سنة موجود على الأرض نتاعه ويحاول في أنه ينتج، لأنه في إنتاجه هو ربح ليه وربح للبلاد هذية. اليوم أنه سلطة القرار، سلطة الإشراف، وزارة الفلاح تتخذ قرار وتلتحق بالفلاحة في تحقيق في أنهم نعملوا إنتاجية مهمة ونحقوا أمن الغذائي، فهذا حاجة إيجابية. ولكن ما يزالش سيناجي في التعليق أولي هذا الشعار عنده برشا استتباعات سواء كان في ولاية بيجا أو في غيره. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تعمل أمن غذائي ويكون فما قرار في اتجاه الأمن الغذائي دون أنك ما هو موكول لك أنك تحضره. اللي هو مستلزمات الانتاج. ما نجموش نعملوا امن يعني غذائي
1: لازم يكون متبوعه بقرارات ولازم يكون معناها متابعه ولازم مش مجرد شعار. اليوم لابد انه القطاع الفلاحي نحضروا له باش هو يكون امن غذائي ونعملوا على السياده الوطنيه في كون معناها نطوروا في انتاجنا نطوروا في معناها في جميع المنظومات ونحافظوا عليهم. اكيد مش نرجعوا لانه كنشوفوا كيما مثلا الموسم السناسي شكري والموسم الفارط معناها حاجات معناها في ظل معناها تحسن في التساقطات حاجات تخلينا مطمئنين الحقيقة. لكن نراه الفلاح على أرض الواقع قاعد يواجه في عدة صعوبات وهذه هو
2: هذا هو هذا القرار نحن نحملهم مسؤولية في اتخاذ هذا القرار لأنه الفلاح خذا هذا القرار منذ أن آمن بالأرض نتاعه منذ أن آمن في أنه اقتنع في أنه يكون على أرضه ووقف على أرضه. القرار اليوم مع في علاقة بسلطة الإشراف هو ما هو كما كنت نحكي لا يمكن أنك تحقق بخمسين في المئة من الأسم ده في 50% من الأمونيتر بكل في كل سنة. فما مشكلة في علاقة بالبذور في أسعار مشتة في علاقة بالأدوية راه مش نحكي في قطاع الحبوب فقط وإنما كل القطاعات كل المنظومات الفلاحية تحتاج إلى أنه اليوم الجهد يزم يكون جهد كبير والطرف المقابل فيزافي الفلاح اليوم يلزم يوفر مستلزمات النجاح مستلزمات الأمن الغذائي. هذا القرار اللي اتخذ حبه على أرض الواقع موجود بطريقة تشاركية مع في علاقة بكل الأطراف ما ينجمش وزارة الفلاح تخدم وحدها ما ينجمش الفلاح يخدم وحده. فهذا القرار قرار جري كبير الحقيقة شعار مهم برشا وراح يحتاج إلى عمل مضني وعمل كبير برشا حبوبا ولا زيتين وإلا غيره وإلا غيره وإلا غيره ولا كل المنظومات الفلاحية. فنحن نحتاج إلى أن الطرف اللي رفع هذا القرار الآن أنه يلتحق بالركب ويحقق مستلزمات النجاح وخاصة في كل القطاعات اللي كنت نحكي فيها فيما هو موكول ليه في أنه يحضروا ويجهزوا في كل بداية موسم في كل بداية منظومة فلاحية تنطلق.
1: هو من المفروض سي شكري معناها يحضروا للموسم القادم حتى من توا يوفروا مستلزمات الانتاج ويكون فما مخزون موجود على مستوى الجهة لضمان معناها الموسم كون الفلاح يبدأ الموسم نتاعو الفلاحي بدون صعوبات. وهذه إذا كان احنا معناها باش نمشي للفلاحة كأمن غذائي كخيار استراتيجي معناها ونمشي ونبعدوا على عدة صعوبات.
2: لكن أول الخطوات سيناجي أول الخطوات بعد هذا القرار هو أنه هذا مش سنراقب العملية هذه وسنتابعها جميعا إعلاميين هياكل مهنية كاتحاد سنراقب لأنه أول إجراء يزم يتم هو أنه الفلاح وقت اللي يهز القمح نتاعو يزم يهز الأسمدة نتاعو يهزها في نفس الريمورك ويرجع به. بدون هذا أنا نعتبر أنه لم تنخرط سلطة الإشراف في عملية الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. بدون الإجراءات هذه اللي هي إجراءات عادية إجراءات عادية في بلاد منتجة للديابي والسبير 45 وغيره من المواد العضوية الموجودة بدون هذا نعتبر أن ما انطلقناش.
1: باش نرجع معك للبارح للبرنامج الاحتفال الجهوي باليوم الوطني للفلاحة في ولاية بيجة. البارح كان فما يوم دراسي حول واقع وأفاق القطاع الفلاحي بولاية بيجة. أكيد عدة مداخلة كانت حول مؤشرات القطاع الفلاحي بولاية بيجة ومداخلة ثانية حول الأفاق المستقبلية عرض لنتائج دراسة النهوض بمنظومات الإنتاج بولاية بيجة والتأقلم مع التغيرات المناخية. اليوم سي شكري باش نمشي معاك باعتبار أن مؤشرات القطاع الفلاحي نجم نقوله إن شاء الله تكون مؤشرات إيجابية وحسب الأرقام بما أنها ولاية بيجة ديما تسعى معناها باش تطور في الانتاج ومحافظة على المرتبة الأولى في انتاج الحبوب. لكن الحقيقة كيف نشوفه معناها عدة منتوجات أخرى كيما المنتوجات الصناعية اليوم لأنها تعاني في صعوبات وكانت معناها ممكن زيادة من المنتوجات اللي تميز جهة بيجة كيما نرجع معناها باش نعطيك اليوم مثلا البقوليات ومثلا عباد الشمس أو الطايعة اليوم راهو ولاية بيجة تعاني في صعوبات. واليوم الأرض معناها في ولاية بيجة من ناحية كونها المنتوجات الصناعية ما عاش فما ترويج والفلاح ما عاش يزرعها ومن ناحية البقوليات اللي هو اليوم عدة أمراض معناها تهدد والفلاح اليوم ما عاش عنده خيار كونه الارض اذا كان باش يتوجه للحبوب اليوم الارض نتاع في ولايه باجة ما عادش نسموها ارض خصبه وباش تتعب بلغه معناها مع مرور الوقت باش تتعب. اليوم تحديات كبرى للفلاح في ولايه باجة وشفنا تذبذب الموسم هذا يا سي شكري واكيد باش نرجع معاك بعد شويه للافاق وخاصه في ظل ان فما نتائج نتاع دراسه. تفضل.
2: هو طبيعي انه ولايه باجة كما معظم الولايات ولا كل الولايات برمجت احتفال بعيد الفلاحه، والبارح كان الافتتاح على مستوى تحت اشراف السيد والي باجة مشكور اللي اشرف على العم اشرف واللي قبل في ان يكون تحت اشرافه هو الاحتفال بعيد الفلاحه. باختصار شديد انه اخترنا في ان يكون اول يوم هو فما مكتب دراسات يشتغل عنده مده قدم القسط الاول القسم الاول من الدراسه عنده مده، واليوم هو دخل في مرحله ثانيه اللي هي القسم الثاني من الدراسه. اخترنا في انه يتم عرضه البارح امام حضور الجميع. الدراسه بالطبيعه تتحدث على تطور المنظومات وكيف يمكن ان نطور في المنظومات. ما نلاحظه وما لاحظته انا شخصيا بصفتي ممثل على الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري في أن هناك نقائص وأن هذه الدراسة تحتاج إلى مزيد العمل والانكباب، لأنه إذا كان نحن اليوم بهالمخزون اللي كنا نحكي عليه باللي بوتنسيال بالركائز الموجود على مستوى باجة والمهمة جدا، ورغم ذاك في مؤشرات التنمية في ولاية باجة ومعتمدياتها في مؤشرات متأخرة نسبة الفقر المدقع الأمية، فنحن كنا ننتظر من هذه الدراسة باعتبار أن ولاية باجة هي ولاية فلاحية بامتياز وأن هذه الدراسة يعني ستنقلنا من هالمكان هذايا خاصة على المستوى التنموي إلى منوال تنموي يحدث يعني ثروة وطاقة تشغيلية كبيرة. هذا الحقيقة على مستوى الدراسة ما لاحظناهوش. مثلا نحن كنا ننتظر في أنه نحن فلاحة ونحب نبقى فلاحة ومتشبثين بأن نبقى فلاحة وهذا شرف لنا كباجية في أن نبقى فلاحة، ولكن اللي ما شفناهوش في الدراسة هذه في العملية الثانية هو تثمين المنتوج الفلاحي. أيضا ما فماش حديث وما فماش تركيز على أقطاب سياحية وإيكولوجية. اليوم بإمكاننا في علاقة بالدراسة اللي نعمل فيها في أن نطوي ولاية باجة ونخرج من هالوضعية هذه التنموية المتخلفة والتعبة والوضعية هذه، أنه كان بالإمكان أن يكون فما مقترحات، أقل شيء يكون فما مقترح أول في علاقة بسياحة إيكولوجية يعني تكون يعني بحرية تكون في جهة نفزة وعمدون وغيره، وفي نفس الوقت تكون الجهة برسك وجنوب الولاية أيضا يكون قطب سياحي آخر على مستوى جنوب الولاية لهذايا المسألة الخدماتية تحويل فيها المنتوج الفلاحي مهم برشا. ما رينهوش أيضا في الدراسة، رينا في أنه في الدراسة تشبث بنفس المنظومات، تتحدثوا على زراعات كبرى وتطوير زراعات كبرى في قبلها تطوير في جنوب الولاية في مناطق أصبحت غير مولاة،
1: يعني
2: فما نقائص وفما اتفاق في أنه إن شاء الله مش تنكبوا عليها في المدة القادمة من أجل تكون فما إضافات. والحقيقة
1: أعداد وثيقة نهائية للدراسة
2: أعداد وثيقة لولاية باجة إن شاء الله مش تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن.
1: ممكن تغير الدراسة إذية، تغير الواقع نتاع مثلا لعانيه القطاع الفلاحي وتحسن الفلاح، تحسن معناها اللي قاعد ينتج، تحسن الوضعية نتاع المرأة الفلاحية، تحسن المنتج معناها للحليب برشا معناها
2: هو
1: المنظومات
2: هذا
1: اللي هما 17 منظومة تقريبا
2: 17 منظومة، ولكن هذا
1: حاجة إيجابية كونها إذا كان تمشي المنظومات لابد أنك تكون أكثر عمق وأكثر معالجة للإشكاليات والصعوبات اللي موجودة للمنظومات باش الغاية هو تحسينها.
2: هو للأمانة أنه مكتب الدراسات اشتغل في علاقة بالتشخيص يعني يخدم على كل الجزئيات، وفي المقترحات فما نقائص لاحظناها البارح ولاحظوه أغلب الحاضرين كيفاش ممكن ننقل كيفاش ممكن أن تكون فما نقلة نوعية، لأنه ما حشناش بالدراسة أن التشخيص نعرفوه، تعيط لأي فلاح اليوم أي متابع جيد ينجم يشخص لك الوضعية الفلاحية والوضعية باجة والوضعية التنموية في باجة، ولكن المهم في الحلول اللي ريناها طرحت في الدراسة هي حلول تقليدية لن تنقل الجهة إلى الموقع الآخر، هو موقع أن نكونوا متقدمين على مستوى مؤشر التنمية بالطريقة هذيك. بالنسبة للدراسة الخويين في الدراسة منفتحين ومستعدين يقبلوا يسمعوا في حدود بالطبيعة ما هو مسموح لهم في أنهم ينجموا يغيروه، وإن شاء الله اللي جاي خير. نحن بالطبيعة في اليوم الثاني اليوم نحن عنا يوم حقلي ما اكتفيناش في أن نكونوا في الولاية، اليوم يوم حقلي في مركز التجارب اللي بالمناسبة نوجه له تحية، هذا مركز التجارب والبحوث الزراعية الموجود على مستوى ولاية باجة، تأسس في 12 ماي 1964، يعني بأول مناسبة للعيد الوطني للفلاحة تأسس هذا المركز اللي هو مفخرة للشمال الغربي ومفخرة أيضا لولاية باجة. إن شاء الله اليوم الثالث مش يكون غدويكا ومش يكون في الإدارة وفي دائرة الغابات، ومش نحاولوا أن نكونوا منفتحين على الوليدات على الصغار على المجتمع المدني على توقيا واستعدادا لموسم الصيف وسواء كان الغابات وإلى الزراعات ولا الحبوب، توقيا من الحراك والحماية يعني الغابات شنو ممكن مجال تدخل انتها، تحاول غدوة نكتشفوه مع بعضنا والكل مدعو مجتمع مدني كل الفعاليات كل المتابعين والمهتمين ينجم يكونوا غدوة يزوروا ما دائرة الغابات اللي موجودة في أطرف باجة في الأخر مقابل الاتحاد تحت الملعب من اللوطة، فمرحبا بهم ومرحبا بكل الزوار. إن شاء الله غدا في اليوم الثالث والأخير من العيد الجهوي اللي هو وطني للفلاحة في باجة.
1: في كل عيد سي شكري أكيد ديما نستحضروا معناها المثل اللي يقولك بأي حال عدت يا عيد، ظهلي في عيد الفلاحة سنة زيادة الفلاح ديما ينتظر حاجات جديدة، ينتظر مثلا الزيادة في إنتاج الحبوب، ينتظر في قرارات،
2: ينتظر
1: معناها أكيد حوالي. أكيد اليوم الحقيقة السؤال يطرحه أي فلاح، أي فلاح قاعد تويك يوصل صوتنا في السيانية، يوصل صوتنا أكيد في الإسطبل، معناها في أي بقعة يقول لك اليوم راهو العيد الوطني للفلاحة ما نحبوش يمر مرور الكرام، نحبوا قرارات جريئة باش ننقضوا سواء في باج الفلاح وإلا في جهات الجمهورية. وأكيد أنتم شغل المنظومة الفلاحية سي شكري سامحني حتى طالبت بالترفيع في إنتاج
2: هو الحقيقة
1: الحبوب
2: مش الحبوب فقط تعرف اللي منظومة تربية الماشية ومنظومة الحليب توا عندنا أكثر من 4 سنوات وكل الخبراء يعرفوا للفلاح يخي يشتغل توا عنده أكثر من 3 سنين بالخسارة، بمعنى اليوم أقل من الكلفة نتاع الحليب قاعد يتباع الحليب بأقل من 500 مليم الكلفة نتاعه الأصلية، فالتعديل ضايع. قبل تعديل الزر القمح كنا نطالبنا به في عام 22 و23 و24 و25 ونحن نطالبوا بالتعديل لأنه هذا هو شكل من أشكال أنه كيفاش ممكن إعادة القطيع ونعاود الرم والقطيع نتاعنا، لابد من مراجعة السعر المرجعي للحليب، هذا حاجة مؤكدة والناس كلها مجمع عليها. أنا لحد اليوم أستغرب علاش ما وقعتش فيه الزيادة، لأنه حتى وزارة المالية على مستوى المجمع المهني المشترك على مستوى كل المهتمين ديوان تربية الماشي غيرهم الناس الكل مقتنعة في أنه لابد من مراجعة السعر المرجع للحليب. بالنسبة للحبوب نحن السنة هذا في الاتحاد قدمنا وتحدثنا وراسلنا رئاسة الحكومة والسيد وزير الفلاحة ونعتبره أنه فما اتفاق سابق على أساس المراجعة الدورية، كل ما تكون فما زيادة إلا وتكون فما مراجعة دورية لأنه فما كلفة نتاع إنتاج وبالطبيعة فما يعني البري هذا يسموه البري ديناميك. فنحن اليوم زيادة الزراعة من بداية العام بالطبيعة زيادة الكلفة نتاع العمل هذا حاجة مؤكدة، زيادة في شو اسمه الزيادة في الدواء زيادة موشطة في السنوات هذوما الأخرانيين مع زيادة في بعض المستلزمات الأخرى في علاقة بالتل وفي غيره، نحن طالبنا بطريقة آلية أنه لا بضرورة أن نراجعوا سعر القمح، فما وعود ولكن ما هيش متأكدة. نتمنى إن شاء الله قبل الموسم نسمع أخبار به كمزارعين للحبوب وأيضا كمنتجين للحليب وأيضا يعني لأن المنظومات كلها تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى إسناد، وإذا كان فعلا كما قلت لك نرجع للأمن الغذائي ونتحدث على أمن غذائي وأصبح قرار فراو يلزم يكون فما نقطة واضحة في كل القطاعات اسمه كلفة إنتاج مع هامش ربح للمنتج تساوي استدامة، كلفة إنتاج أقل وما فماش هامش ربح رأي لن تكون استدامة لا في القمح لا في الحليب لا في الأغنام ولا في غيره في غيره. هذه حاجة يعني في السوق يلزم نخموا فيها ونقتنعوا بها الناس كل. هل المراجعات تكون دورية؟ ما فماش مش مفهوم أنه اليوم ناس تشري في دبوزة ماء ولا تشري في دبوزة انتع جزوز ما يسالش مع احترامنا الأذواق الكل تشري ب3000 تشري بكذا وإطرة الحليب يبيع فيها الفلاح ب3140 أقل من الكلفة انتعه عليه هذا عليه وفي الأخر سيغادر الجميع مولنا ما يمهوش مش يبقى الفلاح صندوق تعويض حتى الغيره مش يخرج من القطاع
1: أكيد سي شكري برشا تحديات اليوم في الواقع القطاع الفلاحي حبينا أكيد بطبيعة نستغل وجودك أكيد لهنا نحكيه أكيد العيد الأضحى على الأبواب وهو ما معناها أكيد ترجع لمنظومة من المنظومات أكيد في قطاع التربية الماشية اللي هو زيادة راو اليوم معناها تنصب الاتهامات كل على الفلاح يقول لك الفلاح اللي هو قاعد معناها الغلاء كل خارج من الفلاح لكن معناها الناس كل تتسأل لأنه اليوم الفلاح في ظل الارتفاع نتاع العلوش العيد لأنه اليوم الفلاح نجم نقوله قاعد عنده مساهمة كبيرة وإلا الفلاح اليوم راه برشا صعوبات والقطاع في حد ذاته عنده برشا صعوبات
2: هو الحقيقة القطاع هذا أنا في الموضوع هذا إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل وعيد إضحى مبارك ولكن فقط أنا نحب نذكر الخيان اللي تعرفوا أنه العيد قاعد يقدم وأنه هذا سبب رئيسي اليوم يعني الأضاحي اللي تتوفر فيها الشروط الشرعية لأغلب الغلم ولدت في آخر الشتاء بمعنى أنه وقت نحكوا على عيد فالعلوش الجديد اللي كان هو يعيد به التونسي يعني والمتوسط التونسي ما هوش حاضر بالنحكوا بالمنطق الشرعي بمعنى ما هوش عمر 6 شهور فطبيعي جدا العلوش هذا اللي هو ما هوش مش يتباع مش يبقى عام 8 شهور 9 شهور ويصرف عليه المربي وإلا حتى غير المربي حتى الواحد فمش يكلف فما كلفة كبيرة ياسر فما نقص ويلزم الناس تبدأ عارفة أيضا لا فما احتكار يعني جيك فما لا فما احتكار ولا فما حتى شيء فقط اللي فما أنه عندنا 6-5 سنوات من الجفاف أثرت على القطيع الكل وبما فيهم الأغنام العام الفيت صحيح عام كان ممطر وهذا العام أمراه مش 5 سنوات من الجفاف مش ترجع لنا المنظومة فين كانت العلف داك تشوف فيه في فن أسوام الكلفة نتاع العمل وكلفة نتاع كل شيء قاعد تتغير أكم تشوفوا في منتجات أخرى فلاحية قاعدة غالية برشا
1: شكري مساهمة خاصة المركبة الفلاحية باعتبار ومساهمة خاصة العديد من نجم نقوله متعددات في الانتاج نتاع العلوش في باجة
2: والله بالنسبة للمركب الفلاحي باعتبار عدد العلوش نفسه اللي يعانيه البرة اللي يعانيه الفلاح العادي يعانيه هو فرقميا أرقام المركب الفلاحي عنده 260 علوش عنده 233 بيرسونيل هم مستهلكين وهم توانسة وهم خدامة ما يعني انت فما حتى داعي في انك انت ما تعطيهمش ما تخليهمش يعيدوا لانه كي مش يشتروا من غادي مش يشتري من فم ولا يشتري من
1: رعبة
2: هما اولى بالنسبة للتعضيات ايضا فما قرار من وزارة الفلاحة وستساهم التعضيات المنتصبة في ولاية باشا كل على المستوى الوطني مع شو اسمها شركة اللحوم يعني ما عندهم من غنام ما عندهم من علوش حاضر وجاهز وتوفر فيه الشروط الصحية والشرعية مش يكون على ذمة التوانسة في شركة اللحوم على ذمة وزارة الفلاحة ووزارة التجارة وغيرهم في الواقع فباجة من حيث المتوفرات من حيث المتوفرات موجود العلوش على المستوى باجة من حيث الأسوام فما ناس فما بعض النقاط تبيع بالكيلو وموجودة يعني توجدت وأكيد نهار 18 حسب ما أعلنت وزارة الفلاحة ووزارة التجارة على أساس نهار 18 تفتح النقاط فأيضا ستفتح نقاط في باجة نهار 18 إن شاء الله وإن شاء الله عيد مبارك للجميع
1: يعطيك الصحة إن شاء الله في مناسبة أخرى شكرا لك نخرج فصل غنائي

0: ناس ومشاغل.
1: ركن الموالي ناس ومشاغل. نمشي والمعتمدي تعمدون بالتحديد عمادة مغراوة، نحكي على مشغل يتعلق بإشكالية النقل المدرسي وحتى المواطنين. طبيعة بحثنا يحضر معنا ضيفنا الكريم سيوى الناس المغراوي، أكيد باش نحكي أكثر تفاصيل. باش نستقبلوا ضيفنا سيوى الناس، مرحبا بيك.
2: بيك عايشك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
1: سيوى الناس المغراوي اللي هو عضو ونائب محلي عن المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عمدون. سيوى الناس أكيد في كنا حكينا وحتى قبل أكيد كنا زرناكم كعمادة وتناولنا موضوع النقل من المواضيع، لكن ما زال حقيقة احنا كنا نتمنى أنك تجينا وأكيد ونحكي على تحسن الأوضاع، تحسن الأوضاع من جميع المستويات في البنية التحتية وفي النقل، لكن ما باليد حيلة، ولكن الوضع مازال كما هو. سيوى الناس، حطنا في الصورة، أكيد اليوم إشكالية كبيرة للتلميذ وللمواطن العادي اللي باش يهبط يمشي للسبيطار، اللي باش يمشي يقضي شؤونه المتنوعة، اللي يمشي للإدارات في باجة ولا في عمدون. اليوم النقل ذا اللي متعبكم في معتمدية عمدون، وحبيت قبل ما نعطيك الكلمة سيوى الناس، احنا بطبيعة حبينا نوضحه، احنا ننتظر توا كونه الشركة الجهوية للنقل بباجة تبعث لنا وتوفر ممثل يحكي معنا، سواء يحضر بالحضور بالمكتب الإذاعة بباجة وإلا بالهاتف، لكن إلى حد الآن الحقيقة تجاوب الشركة تجاوب سلبي. الشركة اللي نشوفه فيها تعززت ودعمت بحافلات في المدة الأخرى 18، لكن الوضع ما تغيرش الحقيقة. نتمنى أنه تغير والشركة تعطي الأولوية للمواطن باش تحسنوا التنقل نتاعه. أكيد هذه إشارة وإحنا ننتظره، راه ورسلنا واتصلنا بمدير الاستغلال بالشركة باش نلقاو حلول لأهالينا، مش فقط في عمادة مغراوة اللي التلميذ اليوم راهو تحط لنا سيوى الناس في الصورة كيفاش عامل التلميذ اليوم. كيف سيوى الناس الكلمة عندك بطبيعة بعد ما وضحنا للسادة المستمعين، لأن أصواتهم أمانة باش نجموا نعطوا توضيحات وباش نجموا نلقاوهم ونساهموا معاهم في إيصال صوتهم وفي إيجاد الحلول. تفضل.
2: نعم سي ناجي، مشكورة إذاعة الكاف وسباقة في كل المحطات هذيا، و100% أثبتت أنه هو صوتنا الوحيد اللي قاعدين نوصلوا في أصواتنا هذه المجالس المحلية بصفة عامة في تراب تونس. معناش
1: حتى مزية سي ونيس هذا حقهم.
2: يعطيك الصحة. بالنسبة لشركة النقل الجهوية للبيباج هذية، ناي نسأل سؤال ونقول هل هي جزء من الدولة ولا ما هي جزء من الدولة؟ نحن نعانوا منطقة مغراوة، عمادة مغراوة، نعانوا معاناة كبيرة، وقد تسببت المعاناة هذية في انقطاع مدرسي مبكر للصغيرات كبار السن، معناها عندهم مواعيدهم في المستشفيات، معناها فهمتي هو مرض مزمنة، قاعدين يتأخروا، وقاعدة هالمنطقة بصفة عامة قاعدة تنقرض شيئا فشيئا. هذا جراء السبب هو الكبير هو شركة النقل، أن ما كانتش مواكبة للأحداث ذي، مواكبة لها النقص في هالمنطقة ذي، ونحن نحن نوصلوا في أصواتنا عن طريق الإذاعة الكاف أن هي الشركة ذي رسلتها قديش من مرة،
1: يعني عديد المطالب، انتوما
2: عديد المطالب كتابيا كمجلس محلي بعمدون، ونايا شخصيا معناها فهمت ولا لا كنت نترأس المجلس المحلي هذايا، واتجهت وعيطنا لهم وجو واكبوا معانا الجلسه العامه اللي صارت على معتمدية عمدون، ولكن بدون جدوى وبدون حل وبدون نتيجه. نتسالوا لهنايا شنو الشركه قدمت لها العماده تاع مغراوه اللي هي قاعده تعاني منذ عقود طويله.
1: خلينا سيوى الناس، نعم. بعد اذنك خلينا نعرف خاصه اليوم التلميذ كيفاش يتنقل للمدرسة وكيفاش يتنقل للمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية في عمدون. خلينا باش المواطن اللي يسمع فينا يعرف الوضعية الحالية لهالتلميذ اليوم نحبوه يقرأ ويوصل، وأكيد الدولة قاعدة تصرف راهي، لكن راهي الدولة من ناحية أخرى راهو الشركة فماش تجاوب الشركة الجهوية للنقل كونها لمطالبكم المشروعة بالنسبة لكم أنتم.
2: نعم سيدي سي ناجي.

0: حسب ما في الكواليس حكيت لي سي والناس كونوا عبر منطقة الرمضانية، فما عدد كبير يتعداوا اليوم باش يوصلوا المعتمد يتعمدون.
1: نعم نعم، عندنا ما يقارب 200 تلميذ، ما يقارب 200 تلميذ،
0: يعني زوج حافلات على الاقل ولا
1: اكثر، حافلات من رمضانيه انطلاقا من رمضانيه اللي تجيب علي بالول اللي هي تتبع زوزه ثاني مغراوه لننتقل نوصلوا لاخر نقطه في عماده مغراوه وقتها غطت هذا كل. لكن سي ناجي ديما نكرر ونعاودوا ونقولوا علاش تجاهلت لنا مطالبنا هالشركه النقل هذيا، علاش متجاهلتنا اصلا نحن وماهيش مستعرفه بالعماده هذيا، ورسلناها كتابين على الاقل ترجع لنا وتقول لنا رفض الاسباب شنو هو.
0: سي ونيس، بما انك انت ابن المنطقه اكيد وتعرف وعندك الواقع الكل، بتعرف تنقل هنا الواقع اليوم، هل انه البنيه التحتيه اللي موجوده في الطريق اللي يوصل العماده معناها مغراوه يخلي الشركه ممكن ترفض حسب تقديرك اليوم الكياس اللي يوصل لكم حتى معناها للمنازل وتجمعات السكان اليوم صعيب برشا؟
1: لا سي ناجي، انا نحن تفضل سيد الوالي بزياره في المده الاخيره واعطانا الصيانه عن طريق التزهيز وريقلوه الكياس، معناها فهمتي يسمح خير من برشا طرقات، معناها وعندنا زوز حلول، زوز ما داخل لها عمادة مغراوي ينجم يجيب الكياس الكبير اللي هو يتعدل عند راهم ولا طبرقة 10 كيلومتر على الكياس الكبير، وإلا يدخل على الكياس هذه يمكن تكون هم عندهم أسباب من نحب نعرفوها الأسباب الرفض شنية نطالبوا فيها، ولكن نحن كمواطنين معناها أولاد تونس رانا البلاد ذيك رانا نظن عليها ورانا البلاد ذيك فهمتي تشبتنا بها، ورغم الفقرة ورغم احتياجاتها ورغم الظروف اللي تعيش فيها الناس ورغم ما حبيناش يبوش فهمتي نبعدوها ونغادروها لأن عمارنا فنت فيها وجدودنا وبيانا عشت فيها. هنا شركة النقل
0: منجا واليوم
1: منجا حدودية، منطقة حدودية سي ناجي.
0: اليوم سي ونيس لو فما حافلة اليوم حتى معناها مراك معناها من كبار السن والا راجل ينجموا يتنقلوا ويمشوا يداووا، ما نصورش معناها ما فماش تنقلات يوميه وهذه من شانها الحافله باش تسهل مش على التلميذ اللي نشوفه، معناها راهي اليوم لابد انه المواطن نوفروا له وسائل النقل ما نخلوهوش في عزله اليوم كونه نسهلوا عليه باش يتنقلوا اليوم، لكن للاسف حسب ما ذكرت لي انت ما فماش حتى عذر كونه الشركه الجهويه ما تستجيبش لمطلبكم المشروع وتخصص حافله نقل مدرسي، لانكم حتى في النقل فما صعوبات حتى في النقل الخاص كيف كيف حسب اخر مره زرت فيها المنطقه نتاعكم فما النقل مش قاعد رغم توفر الرخص الموجوده، احنا نتمنوا سي ونيس وهذه دعوه للشركه الجهويه للنقل بباجة وتبيعها وانتم حسب المطالب والمراسلات اللي وجهتوها للشركه كونوا بما انها دعمت بحافلات جديده، حافلات جديده هذه راهي من شانها باش كل معتمديه تنجم تتحصل على بقى معناها عدد اللي لازمها معناها وتوفر وتسهل على الناس النقل، باش نخلي لك كلمه الختام سي والناس اكيد.
1: سي ناجي راهي نحن نظره صغيره معناها ملاحظه صغيره ان بنويتنا صبايا كبار يشدوا من الاربع الكياسات يقعدوا ماشيين على سقام ومعناها يمشوا ياهم معاناه حقيقيه راهي حاجه ما يرضيهاش الى ربي لا عبده، ونحن نتوسم الخير في دولتنا ونصبر عليها، لكن هاي شركة النقل هذه اللي كانت تحل المشاكل هذه كل وكانت تتفادى المشاكل هذه كل حتى ولو كان بحافلة تحل مشاكل المرأة الكبيرة، تحل المشاكل المرأة الريفية المعذبة، تحل مشاكل الرجل الكبير الرجل المسن، معناها برشا مشاكل برشا مشاكل أنا نشوف تسببت فيها شركة النقل وتجاهلتنا. نطلب نايا نداء من خلال إذاعة الكاف يا خويا يجاوبونا ويمدونا بحل رفض ولا حل قبول صحيح ومطبق على ارض الواقع.
0: شكرا لك، حبينا نشكرك سي ونيس كون المغراوي اللي انت جيتنا اكيد للمكتب الاذاعه. احنا مستمعينا الكرام توا نمشوا للركن الموالي ارقام ودلالات.
2: ارقام ودلالات.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في أرقام ودلالات. أكيد نحكيه على زوز أرقام للأسبوع هذا، نحكيه على الرقم يتعلق مشاريع التنوير العمومي بولاية بيجة، والرقم الثاني الكلفة الجملية لمشروع تهذيب وتجديد حي قصر مزوار من معتمدية بيجة الشمالية. أكيد مستمعينا الكرام بالنسبة رقمنا اللي قدمناه يتعلق مشاريع التنوير العمومي في ولاية بيجة، وهذا يندرج في إطار مقومات تحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المزدية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بيع مشاريع. هذه كانت محل جلسة في ولاية بيجا اللي أنه فيها بعض الإشكاليات.

0: تم خلال الجلسة فرض العديد من الإشكاليات اللي كانت تعيق تعيق انطلاق هالمشاريع هذه، مشاريع التنوير العمومي اللي شملت 1356 نقطة ضوئية، توزعت تركيز 103 نقطة ضوئية ببلدية تيبار موزع على عدة عمادات، وكذلك تركيز 176 نقطة ضوئية ببلدية زهرة مدن، تركيز 143 نقطة ضوئية ببلدية سيد إسماعيل، وكذلك تركيز 148 عمود تنوير ببلدية نفزة لفائدة 7 تجمعات سكانية، وتركيز 46 نقطة إضاءة ببلدية وشتات الجميلة، وكذلك تركيز 720 نقطة إضاءة ببلدية باجة شملت 14 تجمعات سكانية، وبلغ العدد الجملي لنقاط التنوير المحفة 1356. إن شاء الله بطبيعة معناها من خلال الجلسة دي يقع التسريع في الانطلاق في تنفيذ مشاريع التنوير العمومي بعد ما كانت محل الجلسة. بالنسبة لرقمنا الثاني اللي هو يتعلق بالكلفة الجملية لمشروع تهذيب وتجديد حي قصر مزوار من معتمدية باجة الشمالية، رقمنا هذه بالطبيعة الكلفة المشروع اللي هو تقريبا 770 ألف دينار. المشروع فيه جملة من التدخلات الأساسية إنجاز شبكة لتصريف المياه المستعملة بطول 674 متر، وكذلك إحداث حوض لتجميع المياه المستعملة، وتعبيد الطرقات بخرسانة أسفلتية على مساحة تقدر ب 2270 متر مربع، وانجاز خرسانه اسفلتيه على مساحه 270 متر مربع. طبيعه هذه الرقم حسب ما قدمته، حسب ما توفر في الصفحه الرسميه لولايه بيجا، وكذلك كانت هذه في اطار متابعه سير المشاريع التنمويه والحرص على تحسين ظروف عايش المواطنين، وين خاصة أدى والي الجهة مؤخرا زيارة إلى ميدانية لمنطقة قصر مزوار معتمدية باجة الشمالية. كانت هذه أرقامنا لليوم مستمعينا الكرام.
1: ضيف الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ضيف حصتنا الجمعية دي، أكيد نختاروه من القطاع الفلاحي، من المجامع النسائية المحثة في ولاية بيجة، والمجامع اللي شفناها الحقيقة معناها تقوم بعمل كبير، عمل كبير سواء لفائدة المرأة وإلا لفائدة خاصة في قطاع اللي هو الفلاحي، وإنتاج معناها في عدة منتوجات فلاحية. أكيد نستقبل ضيفتنا رئيسة المجمع بعد ما تم تجديد الثقة فيها وانتخابها المرة الثانية، وطبيعة السيدة حنان الوافية. مدام حنان مرحبا بك.
2: يعطيك الصحة على الاستضافة. الحق نتاع ربي أنا محبين إذاعة الكاس، ديما نسمع ديما عاملة جو، وين أنا وين الراديو.
0: شكرا لك مدام. أكيد أكيد أنت معناها حبينا من خلال الركن هذا أكيد نثمنوا مجهوداتكم، وأكيد نجددوا معناها تباريكنا ليك بمناسبة معناها انتخابك كونه على رأس المجمع النسائي، مجمع اللي هو مجمع التنمية في قطاع الصيد البحري بمنطقة أولاد سالم بنبزة، اللي معروف بكتانيات، مجمع كتانيات. أكيد مدام كانت تعطينا فكرة الحقيقة على المجمع هذا، المجمع حديث ما عندوش برشا لكن قاعد يخدم في خدمة كبيرة.
2: مجمع التنمية في القطاع الفلاحي والسيد البحري قطنات، قطنات جلسته الرابعة هذه، وأنا رئيس على المجمع المرة الرابعة، معناها العام الرابع هذه. حبيت نخرج الحق نتاع ربي باش يعوضوني شكون، لكن 48 من خارطة ما حبوش يخلوني نخرج. يعطيهم الصحة، وأنا بالعكس أكثر حرص على ثقتهم فيا وعلى ثقتهم بالمجمع، خاطر المجمع نقول فيه لو كان مش رئيسة ولا كان مش هم المنخرطين ما يكونش ناجح. نجحنا بالتعاون مع بعضنا، نجحنا بثقتنا في بعضنا، نجحنا بالإصرار والعزيمة باش معناها نسمنوا المنتوجات نتاع المنطقة ونعرفوا بالمنطقة نتاعنا اللي هي زوارع أولاد سالم نفزة. المجمع تأسس في 12 فبراير 2023، كان فيه 8 منخرطين، وطويته ولا فيه 46 منخرطة ما شاء الله، وفما برشا مطالب يحبوا يزيدوا ينخرطوا في المجمع، وإن شاء الله نحب معناها الكتانات الكلية كأولاد سالم الكل يكونوا منخرطين، نسيرتوا مجمع نسائي والمرأة معناها تحللها برشا أفاق، تعلمت ولتتكون ولتخدم الدجاج، تخدم النحل، تخدم المنتوجات بطرق طبيعية، تخدم برشا برشا برشا برشا حاجات اللي هي كانت أنا عندها في عليها فكرة لكن ما تعرفش تسمن وما تعرفش تخدم بطرق معناها طرق اللي تخلي أكثر بيوع وأكثر.
0: مدام حنين خلينا أكيد أنت جاتك فكرة باش تكون هالمجمع هذايا المجمع النسائي، وأكيد بالطبيعة مع المجموعة من نساء وقاعدة تكبر اليوم، أكيد برشة طموحات عندكم أنتم.
2: هو عنده هو الحق متاع ربي، هي كانت حكاية الكتانات، احنا الكتانات من 2014 ماهيش من 2023، احنا كنا 8 نساء خدمنا بروجي مع كوسبي، كوسبي هي منظمة العالمية اللي عملت زرعة الحوت في سيد البراق، شفت النساء اللي ساكنين باش نبصوا بسيد البراق وعملت لهم تكوين باش تحاول تنحي البردوي شيمي كيما الامونيتر كيما الدويات على الاراضي اللي دايره بالبراج، وعملت لنا التكوين وعجبتنا الفكره وبقينا معناها كبروجي من 2014 حتى 2023 نمشي نحضر في معارض، نحضر في نقاط بيع، نحضر لكن بدون اسم شيء فما كتنات
0: ديما اكيد حضوركم، ديما تسجلوا حضوركم انتم ما تخلفوش على المعارض،
2: جامع اخرى
0: ديما تنجوا معناها عام 12 شهر قاعدين تخدموا على رواحكم.
2: نخدموا نخدموا حتى احنا مش مجمع لكن ديما جناحتنا كما نقولوا احنا مقصوصه، ما عندناش ما نشنا احنا شيء احنا نخدمه لكن بلاش اسم مجمع، شكون كتانات له مجمع له شركة له حتى شيء. الحق انت عرب لقينا احاطة من دائرة الاحاطة بالمرأة الريفية، سمحني فتك بحديث، احضرنا سيرتو احنا كبروجي مشينا سيدي بوسعيد مع جمعية دولات تزامنية، مثلنا المنطقة وعملنا مثلنا المنطقة في الأكلة التقليدية وخدمنا وعملنا العسيدة العربي بالحريقة اللي هي تراث من تراث المنطقة تاع نجزة، خذينا بها ميدالية ذهبية، ومك الوقت معناها الحلم نتاعنا بدا يكبر، وشفنا شفنا دنيا أخرى وشفنا ناس أخرى وشفنا تجارب أخرى، وحضرنا مع مجامع، شفنا الإمبلاج، شفنا الخدمة، شفنا المنتوجات، عجبتنا الفكرة وفهمنا باش نعملوا مجمع ونخلوه اسم المنطقة، خاطر المنطقة هي اسمها الكتانات وحابين نخلوه باسم المنطقة وسميناه معناه الكتانات، والحمد لله يا ربي نجحنا اليوم في الكتانات ونخدمه تبارك الله.
0: أكيد وهذا دليل كون عدد المنخرطين قاعد يزيد والعمل نتاعكم قاعد متواصل. مدام حنين أكيد في مبادرة المشروع نتاع إعادة المناطق اللي تحرقت في جبل الزويرة، أكيد هذا عمل كبير قمتوا به سنة وتحدي كبير نشوفوه خاصة كمجمع نسائي.
2: الحق نتاع ربي اي مجمع نتاعنا خدمنا خدمنا بعزيمه، خدمنا باصرار، خدمنا بثقه زاده في الجمعيه اللي هي معناها خدمتنا احنا كنساء واختارت لانها تخدم نساء مجمع الكتانات، خاطر احنا ما خدمناهوش بروجي، خدمناه كعاملات فلاحيات على طريق على طريق المجمع، وعملنا اتفاقيه مع وعملنا كونترا مع جمعيه تونس كلوبات، وخدمنا كعاملات فلاحيات ونسقنا مع النقل، مشينا في ظروف معناها في ظروف التنقل كان ظروف على طريق النقل الريفي، وخدمنا خلصنا معناها الشهريه معناها الخلاص نتاعنا على طريق البوسطه، عملنا كونترا مع الجمعيه هذه، نساء عملوا كونترا مع الجمعيه هذه باش يحاول يصب علينا سيناسات في صوره ما، خدمنا معاه مثلا برشا سنين 3 سنين ولا 4 سنين ان شاء الله نتمكنوا باش يصب علينا سيناسات، معناها الظروف لانه مراه تخدم فلاحه معناها عامله فلاحيه على طريق مجمع لقيناها حاجه باهيه ولقيناها حاجه منظمه، ومعناها وحبينا نعملوه المجمع باش نولوا معناها ناخذوا برشا نساء فلاحيات مش كان تنتج بركه، انا ثم نساء فلاحيات تجي تعمل انخراط في المجمع وتولي انا في بقعه القشار يقول المجمع يعمل كونترا مع الفلاح ويعمل كونترا مع اللي يحب ياخو معنا اللي يحب.
0: الحقيقة الحديث معك ممتع برشا مدام حنان. الحقيقة اللي يضيق الوقت أكيد أن تسمحوك معناها اللي يضيق الوقت احنا حبينا بطبيعة من خلال مصافحتنا وكضيفة والاحتفال بالعيد الوطني الفلاحة بطبيعة كمجمع نسائي انتوما قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة، حبينا نكرموكم من خلال الركن هذايا وحبينا نشجعوكم وندعموكم في مزيد أكيد باش تزيدوا تخدموا كمجموعة تحققوا النجاحات إن شاء الله في مناسبة أخرى مدام حنان، وإن شاء الله موفقين أكيد. ونخلي كلمة الختام،
2: نشكركم إذاعة الكاف، نشكر كل ما كل بروجي وإلا كل، أنا ما ننساش حتى حد سيرتو دائرة الحاقة بالمرأة الريفية مندوبية الفلاحة كانت بالحق حاقة وكانوا حاضرين معنا حتى في الجلسة. نشكر معتمدية السيد المعتمد زادة ونشكر كل الأطراف اللي ساعدونا باش ينجح مجمع الختانات. يعطيك الصحة الناجي.
0: شكرا لك مدام حنان الويفية رئيس مجمع التنمية في قطاع الصيد البحري بمنطقة ولاد سالم من معتمدية نبزة.
1: بلاغات وخدمات.
0: في بلاغات وخدمات اخترنا لكم اليوم اعلام اللي هو تنشر على الصفحة الرسمية لبلدية بيجة، وين يتشرف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية بيجة بإفادة العموم ومتساكني مدينة بيجة انه في اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك لسنة 2026 ان الفضاء الوحيد المنظم والمخصص لبيع الخرفان هو سوق الدواب الكائن مقره بطريق تبرقة بيجة شمالية، وبالطبيعة البلدية بناء على ما تقدم يمنع منع باتن الانتصاب لبيع الأضاحي بأي نقطة من نقاط المدينة غير المكان المشار إليه أعليه. هذه مستمعين الكرام بالبلاغ هذا نوصل لختام حصتنا من برنامج مرأي الجهات. ما قعد كان نقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم من نفس البرنامج ونفس الساعة. إلى اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. وبراديو الكاف ساعة تشير إلى الرابعة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات، ويجتاز اليوم وغدا 4,858 مترشحا موزعون على 72 مركز اختبار الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 و23 من مايو الجاري ب 289 مركز اختبار، ويمتحن فيها 21,677 مترشحاً. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى اليوم بمنطقة وادي غريب بفرنانة يوماً إعلامياً حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. انتظم اليوم بمجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. نظمت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم بدار الثقافة ابن أبي الضياف معرضاً لمنتجات الأسرة تحت شعار الأسرة ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الآن محمد الحباسي وهذه المرافقة الرياضية. مساء النور محمد.
5: مساء الخير. أصدقاء الرياضيين متابعي إذاعة الكاف، مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي. استوديو الرياضة لهذا اليوم نخصصه للقاء النادي الإفريقي والأولمبي البيجي في إطار الجولة الأخيرة للرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، جولة هامة سواء في أعلى الترتيب لمعرفة الفريق الثاني الذي سيمثل كرة القدم التونسية الموسم القادم في رابطة الأبطال الإفريقية، والصراع انحصر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، وخاصة على مستوى أسفل الترتيب. سنتعرف على الفريق الثالث النازل إلى الرابطة المحترفة الثانية بعد التعرف على الثنائي مستقبل جابس ومستقبل سليمان. اليوم سيكون الحسم الأولمبي البيجي في ضيافة النادي الإفريقي، والشباب القيروانية في ضيافة نجم متلوي. الأولمبي البيجي 31 نقطة والشباب القيروان على بعد نقطة واحدة ب 30 نقطة. كل الحظ للأولمبي البيجي لضمان مقعده ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهو أهل لذلك. كل تفاصيل اللقاء لحظات قبل انطلاق الشوط الأول مع زميلنا هيكل المزوغي مباشرة من ملعب حمد العقربي برادس. مساء الخير هيكل.
6: مساء الخير محمد. مساء الخير، مساء الخيرات، تحية كبيرة لكل المستمعين الكرام. نحن في الملعب الأولمبي برادس، ملعب حمد العقربي برادس، أجواء تونسية أوروبية. فريق ربما النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي، مباراة كبيرة جدا، هي مباراة احتفالية للنادي الإفريقي، دخلة عالمية، والأولمبي البيجي هذا كله لا يعني إلا كذا نقاط في هذه المباراة أو على الأقل الحصول على نقطة وانتظار مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية والنجم المتلوي في أمسية رياضية كروية هي الكرب الكل بالنسبة للأولمبي البيجي والاحتفالات عالمية للنادي الإفريقي. كيف ستكون البداية ودقائق ربما على انطلاق هذه المباراة تستفيق الحسوم والترزاج حال، ولكن صراحة تعودنا عن الدخلة والأجواء بصفة عامة تكون يعني مع الإسلام تكون يعني في الشوط الثاني، ولكن أجواء كبيرة برشا والشماريخ منذ البداية تعرف تقريبا الرؤية كيف تكون منعدمة قبل انطلاق المباراة، ونحن في الاستماع والمتابعة من ملعب حمادي العقربي في رادس. هلا ما رأينا هذه الأجواء في ملعب رادس مع قبل انطلاق المباراة، صراحة أجواء كبيرة جدا. نحاول أن نلقي لكم وننقل لكم الأجواء، يعني تقريبا خلينا نقول قرابة 40,000 متفرج هنا على مدرجات ملعب رادس. أعتقد أن المباراة ستتأخر بعض الدقائق لأنه الشماريخ كبيرة جدا هنا من منطقة الصحفيين وكذلك في المنطقة الأخرى. على كل حال سنتابع هذه المباراة،
5: على الأقل هيك ورقة المباراة واضحة أمامك.
6: أكيد أكيد سأعطيك ورقة المباراة، حبيت أوصف الأجواء الاحتفالية.
5: أكيد أكيد هامة جدا، ومرة أخرى مبروك للنادي الإفريقي وإن شاء الله نعم. كل الحظ للأولمبي البيجي.
6: نعم يعني 11 سنة على بوايات البطولة، أنت أعطيك من 11 أنت على الأولمبي البيجي فريق ضعيف 10 تكرير حراسة المرمى رقم 4 سامي الشرقومي شريف كاميرا رقم 25 محرز براجة 29 ثم في رسم محداوي 19 ثم سيفان سي دي بي رقم 21 في رسم الفضلي هيثم بن مبارك رقم 27 محمد الهادي الحدوشي 17 حسني الجبسي رقم 11 و 18 محمد علي العمري وربما نحاول أن نوصل للصوت مرة أخرى نعود إلى الاحتفالية الكبيرة جدا هنا في ملعب حمد العقل لدراسة أشياء هستيرية خلينا نقول أن الرؤية غير واضحة وانطلاقة ربما بعد شوية إن شاء الله نشوف انطلاقة المباراة حكم رئيسي حسين بولعراس الحكم المساعد الثاني تامر السويسي المساعد الأول يعني الحناشي والحكم الاحتياطي أسامة رئيس في البار سيد مدينة الورتاني بمساعدة وسيم الحناشي روح مراقب المباراة نوفل بن عبد الله أجواء كبيرة جدا مرة أخرى نعود تشكيلة النادي الأفريقي حارس المرمى مهيب الشامخ حمزة بن عبدة توقيع الشريكي غيث الزعلوري أسامة سميلي أسامة الشريني سيد حسنان أسامة بوجرة حمزة الصدراوي بلال أيت مالك محمد صادق حديدة أعتقد وأنا أولمبي البيجي يجد نفسه في مباراة احتفالية وليست مباراة من أجل ثلاثة نقاط بالنسبة للنادي الأفريقي لنشاهد سيئا هنا في ملعب راسي
7: وتأكيد هيكل يعني هيكل يعني بطبيعة الحال تأخير في الحاصل في مباراة النادي الأفريقي والأولمبي البيجي انعكس أيضا على المباراة الأخرى في نفس التوقيت تقريبا نجم متلوي والشريف القيروانية بطبيعة الحال لم تنطلق بعد فقط لقاءان انطلق إلى حد الآن هو لقاء اتحاد بن قردان والترجي التونسي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي وينتظر أيضا طاقم التحكيم في المتلوي بداية المباراة في رادس لإعطاء إشارة الانطلاق أيضا في لقاء نجم متلوي والشريف القيروانية.
6: بالفعل بالفعل أنقل إليكم الصورة ملعب رادس إلا الدراسة الخاص بالتردي يعني مغلق وليس مفتوح لبقية الملعب كلها طبيعي ولا نشاهد حتى يعني الجماهير يعني القريبة التي نشاهدها يعني شماريخ كبيرة جدا ربما أعداد كبيرة وكبيرة جدا يعني تم إشعالها في بداية المباراة كنت أعتقد أنه المباراة ستكون يعني على الأقل في هدفنا ربما قد يأتي وقد لا يأتي الأولمبي البيجي لا يجب أن يقبل هدف في هذه المباراة يجب أن يستمد ربما على تركيز عكس النادي الأفريقي متوج يعني نستمع إلى الأهاني التهاني وبين التمهير والمفرقعات على كل حال متابع صالة الأولمبي البيجي يستثمر هذه ربما التركيز ثلاثة التركيز النادي الأفريقي لأنه حقيقة لا أعتقد أنه الفريق سيكون مركز 100% في هذه المباراة مباراة كبيرة برشا بتكون على مستوى الاحتفالية وإن شاء الله تكون مباراة أجواءها جيدة والأولمبي البيجي إن شاء الله يضمن البقاء فريق الأولمبي البيجي العريق والكبير ولا يمكن أن نقول كلمة كبير فقط الأولمبي البيجي نحتاج إلى ساعات وساعات حتى نتحدث عن تاريخ الأولمبي البيجي ولكن
7: هيكل بما أنه أنت حكيت على فرضيات البقاء يعني في حالة تحقيق الشيب القيرواني أولمبي البيجي نفس النتيجة بمعنى الهزيمة أو التعادل أو الانتصار في كلا اللقاءين أولمبي البيجي بطبيعة الحال يحافظ على فارق النقطة ويحافظ على بقائه في القسم الوطني في حالة يعني حدوث نتيجة غير هذا وقتها نتحدث على الترتيب وفارق النقاط لكن مبدئيا أولمبي البيجي أكيد كما قلت أنت ربما يستغل يعني غياب التركيز في أجواء احتفالية ويحقق يعني المطلوبة والبقاء ضمن الرابطة المحترفة لكرة القدم. هيكل؟
6: أكيد أكيد هو تحليل منطقي وأعتقد أنه نجم المتلوي وجبهة القيروان توقعات أكثر من 50% أن مباراة تنتهي متعادلة ربما لو نجم المتلوي يفكر في مباراة الحد ضد الترجي مباراة كان ولكن على الأولمبي البيجي لذلك قلت أن لا يقبل هدف مع بداية ما في كل المباراة يجب أن يتبقى نتيجة إما يسجل
7: هيكل لحظات هيكل نرفع أذان العصر ثم نعود لمواكبة بداية لقاء مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي.
8: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود إلى استوديو الرياضة قبل أن نحيي الخط إلى زميلنا هيكل المزوغي مباشرة من رادس نقل لقاء النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. نتائج فورية للمباريات المدرجة ضمن هذه الدفعة الثالثة من الجولة الأخيرة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في بنقردان 12 دقيقة لعب، واتحاد بنقردان مازال متعادل سلبا مع الترجي التونسي 0-0. وفي الصفاقس الطيب نيري بصفاقس يعني الصفاقسي متقدم منذ الدقيقة الأولى على النجم الرياضي الساحلي بهدف عمر بن علي، إذا نلعب في دقيقة 11، ونادي صفاقسي متقدم هدف مقابل صفر. هذه النتيجة الآنية إلى حد الآن وإن كنا في بداية المباريات تعطي المرتبة الثانية والمشاركة في رابطة الأبطال إلى النادي الرياضي الصفاقسي. عودة من جديد إلى رادس وإلى زميلنا هيكل المزوغي. مساء الخير مرة أخرى يا هيكل.
2: تحية متشددة محمد، زميلي محمد، وتحية بكل مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة الأثير. المباراة إلى حد الآن أكثر تقريبا ربع ساعة لن تنطلق المباراة بتأخير تقريبا ربع ساعة. أجواء كبيرة برشا في الملعب الأولمبي في رادس، معنا محمد العادل في رادس، والجماهير عملت دخلة قبل بداية المباراة، وبطبيعة الحال الضباب بدأ يتلاشى شيئا فشيئا. أعتقد أنه لحظات وتنطلق المباراة بإدارة الحكم الرئيسي حسين بولعراس. هو مهرجان كما قلت منذ البداية، أولمبي الباجي هذا كله لا يعنيه فقط التركيز، ويعنيه هدف قد يأتي في مرمى الحارس مهيب الشامخ، تعنيه النتيجة، يعنيه ضمان البقاء، تعنيه مباراة الحيروان والمسلوي، ويعنيه جدا أنه يكون الموسم قد في رابطة محترفة أولى، والنتائج المتذبذبة إن شاء الله تزول لفريق يملك ملعب جمعة الاسميتي بباجة أجمل الملاعب التونسية. وان شاء الله الاولمبي الباجي يستعيد الدرس والبقاء في الرابطه المحترفه.
1: وايضا هيكل يعني يمتلك الاولمبي الباجي مصيره بيده، يعني نتيجه ايجابيه يعني انتصار يعني يجعل الاولمبي الباجي اليا يبقى عكس الشبيبه القيروانيه، يعني ديما نتيجه الشبيبه مرتبطه ايضا بنتيجه الاولمبي الباجي. ان شاء الله الاولمبي الباجي يستغل النقطه هذه وان شاء الله يحقق المطلوب في 90 دقيقه هي الموسم كله بالنسبه لي.
2: نعم بالفعل كنت اعتقد انه الفريق يفوز في المباراه يعني بتشكيلة أخرى، ولكن ما عدا معتز الزمثري يعني تقريبا نفس التشكيلة الحاضرة، وكذلك اللاعب بطبيعة الحال هدف البطولة شوات بعامل العقوبة التي ستأتي يعني لغاتوار في الأسبوع القادم. على كل حال يجب الاستفادة من عدم تواجد شوات وكذلك معتز الزمثري في وسط الميدان، لأنه النادي الإفريقي اعتمد نفس التشكيله مع صوتي بالضبط، نعرف صوتي بالضبط يعني اعتمد على 11 لاعب او 14 لاعب على نفس التحضير، ثم يحاول انه يدور نفس اللاعبين كثير موسم كامل. على كل حال الاجواء جيده بالنسبه لنادي الفيحي كاحتفاليه في انتظار مباراه. الان سيعلن الحكم حسين بولعراس عن انطلاق المباراه كرة الاولمبي الباجي للاعب محمد علي العمري في بدايه المباراه الكبيره في هذه الايام. بالضبط يعلن السيد الحكم عن انطلاق هذه المباراة ولعب دور الأولمبي الباجي في وسط الميدان. تبقى الكرة للأولمبي الباجي، حاول بطبيعة الحال منذ البداية عن طريق فراس المحضاوي كرة طويلة في ظهر المدافعين، وموجود بطبيعة الحال مهيب الشامخ حارس المنتخب التونسي. لا نعلم إن كان الحارس الأول أو الثاني أو الثالث، فهذا بطبيعة الحال سيأتي في الأسبوع القادم
1: أعتقد غدا إن شاء الله سيعلن المدرب الوطني عن قائمة اللاعبين. ستكون قائمة موسعة مبدئيا هيكل للاعبين. نعم. اللي ممكن مشاركتهم في المونديال القادم إن شاء الله.
2: بالفعل هو القائمة الرئيسية خلص كذلك ستكون قريبة، لأنه الوقت يضغط في العالم، ستكون بعد تقريبا شهر يعني 5 شهور لما خلينا في هذه المباراة بطبيعة الحال تتفاعل الجماهير مع التمريرات للنادي الافريقي. شريمي عنده الكرة، يلعب الكرة مع السميلي، موجود اللاعب وسام الشريمي مرة أخرى يأخذ الكرة، ثم ترجع إلى مهيب الشامخ، تعدي في سيد الخان، ثم ترجع للجهة اليسرى يحاول يدور الكرة. بطبيعة الحال كل ما تأتي الكرة إلى بيت الزعلوني كل ما الجماهير تتفاعل اكثر فاكثر لانه انتخب هدف الديربي وهدف غالي وغالي جدا للفريق الذي سيبقى منحوس يعني على كتاب النادي الذي ترجع الكره الى خان كان عنده كوره يعني ورقه اولى وقت الميدان يرجع للكوره حتى عين سيدا يلقاه وقت الميدان وحده فيه دائما ياتي الكوره الشريمي يتلتاع تأتيه للكرة لليبي الشريمي عنده للكرة يذكر نفسه أكثر حتى من فهد المسماري ما نعرفش باشا هذا الموقف أرجع للكرة للنادي الفريقي دائما يحاول يدور الكرة عن طريق التمثيل الكرة مازال يحافظ على صوته وقت زيد كلمة 18 خطيرة للكرة والدفاع موجود الدفاع عن طريق يرجع محرز الراجع وياخذ الكرة لكن يعاود يتصفى يستمتها النادي الفريقي عن طريق التم الشريمي الشريمي يرجع للكرة الى سنيدي سنيدي بدوره يلعب الصوره الى اللاعب الجزائري توفيق الشريفي توفيق الشريفي النادي الافريقي هذه السنه بعد الحال حاول باقل تكلفه كبيره بالنسبه للاعبين وحاول يدور المجموعه اللي عنده بطبيعه الحال خاصه مع الموسم الفارق والتشكيله اللي كان يلعب فيها مع بيتوني على فكره بيتوني سيكون مدرب المنتخب الفرنسي مع زين الدين زيدان في بعض نهاية كأس العالم لأنه بعد يزيد رغم أنه كأس العالم قادمة إلا أنه تم الاتفاق على أنه زين الدين زيدان سيكون مدرب المنتخب الفرنسي بنسبة 80% نقول لم يتم التوقيع ولكن تم الاتفاق على كل حال هذه هي بطبيعة الحال أدوار مدربين قدموا إلى تونس كان عندهم صحوة كبير بطبيعة الحال لا يمكن تطبيق نفس الخطط التكتيكية الأوروبية على الملاعب التونسية وعديد من اللاعبين المدربين اللي ما انتجموش مع الفرق التونسيه ولكنهم مدربين كبار. رجع الكره بضربه مخالفه حبيب ولد البيجي بطبيعه الحال تطلع لاطوار هذه المباراه كما تسهيلي كره راسيه خطيره من الدفاع قبل ما تخرج ضربه ركنيه يلتحق بها النادي الافريقي كره قديده يطلب كورتو قديده لا تقل كره للنادي الافريقي على الجهه الجهه الزعلومي ترجع الكره للنادي الافريقي يحاول يدور كره واضح ان الاولمبي البيجي لا يريد قبول هدف مثل ما قلت منذ البدايه يجب ان لا يقبل الاولمبي البيجي هدف فارجع على الكره في الظهر ولكن موجود الحارس كرير كبرت 10 في كرير وفي هذا الحال ياخذ الكره يتبع الكره كما جاء او كما يلزم ارجع للكره في الاولمبي البيجي في المناطق الدفاعيه بالراجع عنده الكره قاعد الفريق محرز ثم يرجع للكره الى وسط الميدان عن طريق اللاعب عبد العلي العمري وضربة مخالفة ضربة مخالفة لمحمد علي العمري في وسط الميدان للأولمبي البيجي تعود الكرة بضربة مخالفة في راع كبير هذا الموسم الفريق يتوج بالبطولة بعد ما انتصر على الديربي الأولمبي البيجي يريد ضمان البقاء سيمان رسميا مع جابس في القسم والرابطة المحترفة الثانية والمركز الثالث بطبيعة الحال المغادرة للقيروان بطبيعة الحال أو للأولمبي البيجي إن شاء الله نتيجة تكون إيجابية للأولمبي البيجي الكرة للنادي الفريقي هذه المعاكسة وسط الميدان يحاول تدرج بالكرة بالنسبة للنادي الفريقي يطلب كورتو دائما أسامة سهيلي على من الجهة اليسرى ثم زعلوني تغير الكرة بالفعل تمشي الكرة إلى الشريفي الشريفي شاكي الزعلوني بالفعل تأتي الكرة إلى غيث الزعلوني أفضل اللاعبين هذا الموسم على النادي الفريقي مرشح في قائمة المنتخب التونسي أعتقد أنه بنسبة كبيرة مع شوار سيكون في قائمة المنتخب التونسي معهم بطبيعة الحال مهيب الشامخ هذه يعني قراءة وليست ربما بنسبة 100% هذه كرة لفريق النادي الإفريقي والترجع من الدفاع الأولمبي البيجي الأولمبي البيجي ما يحبش يبدأ بالهجوم كرة للنادي الإفريقي خطيرة على دفاع الأولمبي البيجي مرة أولى ثانية ثم ترجع للكرة للخضراوي خضراوي خضراوي في المنطقة 18 يعني مرابعة خضراوي خضراوي وخطيرة من أشخاص الله على دفاع الأولمبي البيجي أنه استعاد هذه الكرة لأنه كانت كرة خطيرة جدا من حمزة الخضراوي يدخل على الجهة اليمنى ويحدث الخطر معها الزعلوني مرة أخرى الخضراوي مرة أخرى عنده الكرة ولكن المدافع ماذا يقول الحسام ضربة مخالفة لمحرز برازة وللأولمبي البيجي ولعشيق الأولمبي البيجي 6 دقائق لعب في ملعب برازة والنتيجة دائما متعادلة 0 مقابل 0
1: أيضا في المتلوي هيكل لازال التعادل سائد بين نجم المتلوي والشباب القيروانية بعد مرور 6 دقائق بالضبط يعني تقريبا نفس توقيت ملعب رادس في بقية المباريات اتحاد بن قردان بعد مرور 22 دقيقة لعب متعادل مع الترجي التونسي 0 مقابل 0 النادي الصفاقسي بعد 20 دقيقة لعب متقدم هدف مقابل 0 وفي مباراة شكلية الاتحاد المنستيري متقدم على مستقبل الاستلام هدف مقابل 0 هدف اللاعب ابراهيم السويدي السويسي منذ الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. تفضل هيك.
2: أعتقد أنه مباراة المتلوي والقيروان، أعتقد أنه القيروان سينتصر عن المتلوي بعمل أهل النجم المتلوي هزم كل مباراة على أرضية ميدانه، وبالتالي هذا ريكورد بالنسبة لفريق النجم المتلوي، سيحاول أن يستفيد من هذا الرقم اللي عنده. ولكن الأولمبي البيجي يجب أن يستفيد ويحقق تعادل على الأقل في هذه المباراة حتى يضمن بقاء هذه الفرصة. بالنسبة لفريق النادي الإفريقي بضربات ركنية خطيرة في ثلاث الحال مع لاعبي الأولمبي البيجي كلهم تقريبا مناطق ال 18، كل لاعبي الأولمبي البيجي مع عدالة محمد رابي الحدوشي تقريبا في دائرة منطقة ال 18، يعني كذلك بدوره في مهمة دفاعية. لاعبي النادي الإفريقي المتابعة في ضربة الركنية، والحكم وسام بولعريس عفوا في المتابعة لهذه الكرة بالركنية، ركنية للنادي الإفريقي. طبعا نتابع ضربة الركنية خطيرة بطبيعة الحال، نتحدث عن ركنية مباشرة. كرير ممتاز والدفاع الأميز، دفاع الأولمبي البيجي يستغل الكرة بطبيعة الحال ويرجعها، ترجع كرة أخرى لكن فيتي خطيرة شريني، إذا يلعب بالنار دفاع الأولمبي البيجي. سلغومي يتابع، والكرة أسامي سلغومي كانت متابعة لشريني ولكن تركه ويسدد كما جاء، وكاد أن يفتح النتيجة على شريني. تعود الكرة دائما النادي الإفريقي، يبدو أنه تم فتح فراج ترجي بالفعل، تم فتح فراج منصة الجنوبية، وبالتالي عدد الجماهير تزداد مع تقدم الوقت في ذلك الفوز الصحيحات حبيت نعرف ليش، وتم فتح المنعرج الجنوبي. تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي وسط الميدان، الأولمبي البيجي الآن ليش الشامخ، وهذه كرة أولى ربما يرد الأولمبي البيجي بهذه الكرة، ممتاز جدا عملية حتوشي في الكرة بالرجع، ياخذ الكرة والدفاع موجود، ترجع للأولمبي البيجي مباراه النادي الإفريقي قريبا ما تقدر متجسد، يلعب كرة قصيرة خطيرة على دفاع النادي الإفريقي، كان يمكن للأولمبي البيجي أن يستغل هذه الكرة ويحاول تسجيل هذه قديدة والدفاع موجود مع عشرة كرير، مع عشرة كرير موجود يخرج من منطقة ال 18 في مجال يخرج الكرة. إذا تعود الكرة لفريق النادي الإفريقي بضربة ثانية، مباراة ليست سهلة على الأولمبي البيجي ولكنها سهلة على النادي الإفريقي، لأنه الضغط على الأولمبي البيجي الإفريقي لا يحتاج إلى أشياء أخرى، والنتيجة ربما نتيجة التعادل احتفالية بالنسبة للنادي الإفريقي. كان الأولمبي البيجي يعود بورقة ضمان البقاء حتى لا قدر الله في الهزيمة، إن شاء الله النجم المتلوي حقق نتيجة الانتصار في الحال لضمان بقاء الأولمبي البيجي. تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي مرة أولى للمنطقة الهجومية، وضربة مقانفة، ضربة مقانفة لفريق الأولمبي البيجي الإفريقي بسرعة تنفذ الكرة. سيد وخان عند الكرة، سيد وخان تخرج الكرة قبل ما تخرج يلتحق بها بالراجح يطلب كورته تقع لفريق الأولمبي البيجي، ضربة وضربة مخالفة للنادي الإفريقي خطيرة الكورة، ضربة مخالفة على الخط، ضربة سنوكا تبقى للكورة الحسامي يطالب بضربة مخالفة النادي الإفريقي نعم، ولكن الحكم يقول تبقى ضربة مخالفة. إذا بداية توافد جماهير النادي الإفريقي بدراج المنعرج الجنوبي، على كل حال جماهير خطيرة جدا تتابع التتويج بالدوري رقم 14 بالنسبة للنادي الإفريقي، رقم بطبيعة الحال هام تقدما على النجم الذي الساحلي من نجم الأقل، ولكن بفارق بين وبين الترجي 34 لقب. إذا تعود الكرة لضربة مخالفة لفريق النادي الإفريقي أمام الكرة، حمزة الصدراوي خلي مكانه حمزة أو طريق اللاعب أسامة سهيلي، أسامة سهيلي أمام الكرة يتابعوا ضربة المقارنة بين الخط العربي لضربة جزاء وخط التماس مع حمزة القدراوي. إذن حمزة القدراوي حمزة القدراوي يلعب مخالفة الحديدة الحديدة رأسية خطيرة فوق العارضة فوق العارضة. الكرة الأخيرة من لاعب محمد صادق حديدة. إذن تبقى الكرة لعشر فترير عشر فترير يحو وقته في تنفيذ ضربة سبعة أمتار. إذن بشي نفذ عشر فترير هذا الحال في البيجي لحد الآن نتيجة أفضل من أنه يقبل هدف فنتيجة جيدة. ترجع على الكرة للنادي الإفريقي ضربة مخالفة لفريق النادي الإفريقي ريتم أقل من المتوسط. بطبيعة الحال كما قلت الأولمبي البيجي يحاول أن يجيري مباراة وعينه على مباراة النهضة المساوي 12 دقيقة لعب في الشوط الأول ولكل من التحق بنا في هذا اللقاء صفر مقابل صفر بين الفريقين. إذا تعود الكرة لفريق النادي الإفريقي كرة طويلة على الجهة اليسرى الدفاع موجود لكن تبقى الكرة للنادي الإفريقي كم يكون ضربة تماس حمزة كم يكون ضربة تماس. جماهير كثيرة جدا في ملعب حمد العجبي برادة في متابعة لنادي المباراة في حال أجواء كبيرة. أرجع الكرة للنادي الإفريقي في وسط الميدان والمتابعة من الأولمبي الباجي لما تقطع الكرة ترجع للشريمي ثم تعود إلى حارس المرمى الشامخ الذي قبل تسعة أهداف فقط هذا الموسم نتيجة ورقم مهم جدا. إفريقي لم ينهزم أكثر من 20 مباراة. لن تعود الكرة لفريق النادي الإفريقي الدفاع بطبيعة الحال النادي الإفريقي يحاول في المناطق الدفاعية تدرج بالكرة وهذه كرة طويلة على عكس العادة ترجع للكرة للقدراوي. قدراوي وكان يقوم بتمرير شربة مخاطة مع حمد فراج طويلة الكرة ثم الكرة إلى محمد الهادي القدوسي ولكن سيد الفان قبله. سيد الفان يأخذ كورته. سيد الفان إذا تعود الكرة إلى سبيدي يطلب كورته سبيدي ولكن الكرة دائما من حمزة بن عبد عبد العبد طويلة للزعلوني ويربح ضربة تماس. ضربة تماس ترجع إلى سيد الفان طويلة إلى حديدة. حديدة عنده كرة ولكن فقط ترجع للأولمبي البيجي. ضربة مقاطعة الحكم يقول ضربة مقاطعة كان ضربة مقاطعة للأولمبي البيجي. واضح أن الأولمبي البيجي لا يريد أن يرتفع عن السقف بطريقة كبيرة بالتعتقاد
1: هيكل معطيك نتيجة فورية أخرى. هيكل النادي صفاقس يضيف الهدف الثاني في دقيقة 28 عن طريق نفس اللاعب عمر بن علي. إذن ثنائية عمر بن علي دقيقة الأولى دقيقة 28 لحد نلعبه في دقيقة 30 والنادي صفاقس يصبح متقدم عن نجم النادي الساحلي هدفين مقابل صفر. تفضل هيكل.
2: يعني نتيجة ترتيب حيني نادي الصفاقس هو الثاني يعني
1: بالضبط يعني يعيد التشويق يعني إلى أعلى الترتيب على مستوى المرتبة الثانية والصراع من أجل مشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية.
2: نعم بنتابع تقريبا المباريات الهامة أصلا يعني سواء من تحديد المركز الثاني والثالث وبالنسبة لأسفل الترتيب عليها البطولة في هذا الموسم ولكن أسفل بي أن الأولمبي البيجي يعني في مرتبة سيئة على أقل إن شاء الله موسم قادم يكون أفضل إن شاء الله. إذا تعود إلى الكورة أجواء كبيرة برشا هنا نحاول أن نوصل على الصوت والصورة في نفس الوقت عبر أثير إذاعة الكاف. بطبيعة الحال الجماهير زاد العدد جماهير النادي الإفريقي على المدرجات قلت جماهير كبيرة جدا في متابعة لتتويج غاب حداش موسم كامل. بطبيعة الحال مهم جدا أنه جماهير النادي الإفريقي أعطت برشا للفريق و بطولة صعبة في اللحظات الأخيرة تقريبا. كرة للنادي الإفريقي حذيري حذيري الأولمبي البيجي من نادي كرة حذيري حذيري حذيري ممتاز جدا ممتاز جدا اثر كثير في الكره الاخيره، ممتاز جدا اثر كثير في الكره الاخيره اللي كانت فرصه محققه للنادي الافريقي، لانه يعني الكره تقريبا كانت من اسامه بوجره، ولكن اشرف كثير يرتمي على الكره وفي الحال تبقى النتيجه متعادله 6 مقابل 6 في 16 دقيقه في الشوط الاول. تعود الكره للنادي الافريقي شامخ دفاع شامخ وكاد الولاتي البيجي ان يسجل، تصدم الكره في هجم الولاتي البيجي وكاد ان يسجل الولاتي البيجي هدف بخطا من مهيب الشامخ. تعود الكره بضربة تماس، تماس هذه مرة للنادي الافريقي، تماس لهيثم الزعلوني، هيثم الزعلوني يحكي للشريف، شريف لبن عبده، بن عبده يلعب كورة للسيدي، السيدي عنده كورته يمشي في المسكادة والمتابعة مجرة يطلب الكورة، ممتازة العملية الأخيرة للنادي الافريقي والشريفي عند الكرة ضغط على الدفاع الاولمبي البيجي والايدوخان تعلوني وممتاز جدا الكرة الاخيرة من شريف كاميرا، شريف كاميرا يعطي يعني محمد فراج حديدة يرتكب المخالفة كانت تستحق الورقة الصفراء للحكم، الكرة الاخيرة تتعود الكرة تتعود الكرة إلى الأولمبي البيجي، إذا الكرة إلى الأولمبي البيجي ثم تعود طويلة ولكن تبقى الكرة إلى الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب فراس الفضلي تفتك من شريفي ترجع للأولمبي البيجي وتنحافظ على الكرة ثم إلى الشريفي بن عبدة، بن عبدة في دفاع النادي الإفريقي، الكرة الآن الأولمبي البيجي يحاول يقدم البلوك حتى ما يقبلش أكثر ضغط لأنه يعرف النادي الإفريقي سريع في الهجمات المعاصره وخاصة عند الخطط مع طريق الصوت بالزرق، هذا قديم عزيز يلعب الكورة لجهة بوجر حضراوي في الكورة، كورة في الظهر ممتازة للنادي الافريقي، الدفاع موجود بالنسبة للأولمبي البيجي، خمسة مدافعين أكيد للأولمبي البيجي، هذه كورة عملية ماستر مخالفة تسلل تبقى الكورة للنادي الافريقي على طريق الشريفي، الشريفي عنده كورة يلعب إلى وسط الميدان. إذا تعود الكرة للنادي الأفريقي طالب كورتو خضراوي، خضراوي زعلوني يطلب كورة ما يفوش كورتو لكن تبقى الكرة للخضراوي، خضراوي دور مرة أخرى يلعب هذه المرة للزعلوني، زعلوني عنده كورتو يلعب مع الشريفي مع الشريفي ولكن عملية كورتوات لم تنطوي الحين على لاعب الأولمبي البيجي فراس الفضلي ليرجع في التغطية، وفي لاعب الأولمبي البيجي ملقى أرضية الميدان شهر السلامات بالنسبة للاعب يبدو ايفان سيدي بي، يبدو ايفان سيدي بي في العملية الأخيرة سلامات بالنسبة لايفان سيدي بي، إذا نلعب في 20 دقيقة لعب من الشوط الأول والنتيجة متعادلة 0 مقابل 0 بين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي هنا في ملعب الأولمبي جيرس،
1: وهي نفس النتيجة الحاصلة لحد الآن كذلك في ملعب المتلوي بين نجم المكان والشباب القيرواني.
2: نتيجة محمد نتيجة الشباب القيرواني
1: التعادل السلبي 0 مقابل 0
2: إلى حد الآن نفس النتيجة أحباء الأولمبي البيجي بطبيعة الحال دائما في المتابعة لنتيجة هامة جدا لشباب القيرواني، هنا السمريز مرة أخرى تسجل حضورها لتعود الكرة من المعسكر لفريق النادي الإفريقي والكرة جهة مجرة عنده كورتو يدور بالكرة ماذا يفعل؟ يقطع المستندة يرجع الكرة إلى سيدو خان، سيدو خان عنده كورتو يلعب الكرة إلى السيري، السيري عنده كورة يتجاوز ولكن حكم يقول ضربة مخالفة للأولمبي البيجي، ضربة مخالفة للأولمبي البيجي تعود الكرة مرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي يربح بعد الوقت، تتعود الكرة الآن إلى فريق أولمبيك ليشي عن طريق عشر تقرير. نستمع إلى صوت الجماهير، جماهير نفيرة في متابعة والأعاد والتفاعلات لبطولة النادي الإفريقي رقم 14. ستستمر الفرحة في باب جديد هذا هذه الليلة. تعود إلى الكرة لفريق أولمبيك ليشي يضم معاك ويربح ضربة مقابلة مكان الكرة الخامس ضربة مقابلة. عندما يقول ضربة أمان لصالح النادي الإفريقي. إذا تتعود إلى الكرة، تعود إلى الكرة لفريق النادي الإفريقي لاعب الأولمبي الدجي ملقى على أرضية الميدان. سلامات ب حسين الجفصي. إذا تعود إلى الكرة يعطي دخان يرجع الكرة إلى الشامخ. الشامخ عنده كرة. إذا تعود الكرة مرة أخرى إلى الطيبخان يأتي إلى الدفاع. يلعب كرة عرضية دائما الكرة بين توقيت الشريفي إلى أسامة السهيلي. أسامة السهيلي رجع الكرة إلى توقيت الشريفي يبحث عن المساندة. تبقى الكرة للنادي الإفريقي عن طريق أسامة السهيلي ثم يغير إلى الطيبخان. طيب دخان هذه المرة شريفي. شريفي كرة طويلة إلى صدى قديدة. سرعة صدى قديدة خطير هذا اللعب ولكن تستغل فيها شريف كاميرا. شريف كاميرا يعمل تغطية جيدة. تعود الكرة للنادي الإفريقي بضربة تماس عن طريق الزعلوني.
1: نتيجة فورية أخرى هيكل الترجي التونسي.
2: زعلوني عنده كرة. هيكل زعلوني يبحث عن مساعدة زعلوني ويلعب الكرة إلى توقيت الشريفي. جاري في المباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي كذلك نفس الشيء. كرة للنادي الإفريقي خطيرة على دفاع الأولمبي البيجي. ترجع للقدراوي قدراوي مرة أولى ثانية. ترجع الكرة للنادي الإفريقي عن طريق زعلوني. زعلوني يحاول يدخل من الوسط يضغط على المسكين ده لتوقيت الشريفي. تقريبا كل لاعبي الاولمبي بيجي في مناطقهم وهذه ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق النادي الافريقي.
1: هيكل نستغل ضربة المخالفة عطيك نتيجة فورية. هيكل الترجي الذي تونسي في بن قردين يفتتح النتيجة في دقيقة 38 عن طريق حمزة رفيعة. إذن هدف مقابل صفر للترجي الذي تونسي.
2: نعم تغيرت الأمور. نعم أصبح الترجي متقدم بهدف مقابل صفر.
1: بالضبط هذه النتيجة الحينية في دقيقة 38 من الشوط الأول.
2: نعم بالفعل نتيجة مهمة جدا في على قائمة الترتيب بين المركز الثاني والثالث.
1: أكيد.
2: تعود للكرة لمهيب الشامخ. وصلنا إلى 25 ست لعب والنتيجة متعادلة بين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي هنا في

0: منطقة الأولمبي بيجي متكونة من رباعي قدام من رباعي دفاع وفي الهجوم محمد حسين الجفتي ومحمد علي العمري، لأن محمد الهادي الحجوشي قاعد يرجع ويعمل التغطية للجدار الثاني. على كل حال خطة من جمال بن سالم مدرب الأولمبي بيجي. تعود الكرة لفريق النادي الإفريقي، يمشي الكرة إلى توفيق الشريكي. توفيق الشريكي سعيد خان الضغط لنادي الإفريقي، ولكن ليس ضغط كبير على دفاع الأولمبي البيجي، بما أن الأولمبي البيجي نحاول أنه يكون في دفاع، نرجع نقول دفاع فيه من الكثرة على مستوى حضور اللاعبين. ترجع للكرة لفريق الأولمبي البيجي، هو من حسن حظ الأولمبي البيجي يعني الإفريقي يعني توج بالبطولة، يعني لو كان أكثر تركيز من نادي الإفريقي، لأن لحد الآن الأمور جيدة بالنسبة للأولمبي البيجي في انتظار المباراة الأخرى بطبيعة الحال. ترجع للكرة من الصادق حديدة يذكر يقول الحكم ما حتى شيء. ترجع للأولمبي البيجي هجمة معاكسة، يعني من زمان لم نتابع مباراة في احتفالية ما عدا مباريات بطبيعة الحال رابطة الأبطال الأفريقية يشارك فيهم الترجي وسط المجموعات، ولكن في بطولة تونس ألا ما رأينا أجواء جماهيرية بهذه الكيفية. تقريبا الملعب ما عدا على مستوى الدراج العلوي، بين الدراج العلوي كل الأماكن تقريبا ملآنة،
1: وإن شاء الله الموسم القادم هيكل يعني تعود المدارج بألوان الفريقين، يعني الفريق المحلي والفريق الضيف، وقتها يعني يمكن نشوفوا المدارج كلها ممتلئة في كل مباريات من مباريات البطولة الوطنية.
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله ترجع أجواء كثيرة، لأن نشوف في المغرب نشوف في الجزائر، يعني في الأخير تبقى كرة قدم يوما لك ويوما عليك، وهي كرة قدم جماليتنا تكون هكا مبروك للنادي الإفريقي. هنطلع بالنسبة للنادي الرجاء الساقط ودرجة الكونسي لأنه حجمه مردود كبير برشا، إن شاء الله نستعين يستعيد النجم الرجاء الساحلي فريقه بطبيعة الحال الموسم القادم في أسرع وقت، وبقية الفرق مثل الملعب التونسي ونادي بنزرتي وتاريخ النادي الأولمبي البيجي ثم
1: أكيد
0: إن شاء الله أجواء تكون جيدة إن شاء الله. لما تتعود المباراة الوقت يمر ولا نعرف إن كان الوقت مروره بهذه الطريقة جيد للأولمبي البيجي أم هو وقت سلبي، لأنه مرتبط بنتيجة الشبيبة الفيروانية والنجمة المتلوي،
1: وهي المباراة التي تحافظ على نتيجة التعادل لحد الآن تقريبا في نفس التوقيت 28 القلاعب، دائما التعادل في المتلوي بين النجم المتلوي والشبيبة القيروانية 0-0.
0: بطبيعة الحال حتى الآن التعادل 0-0، ولكن في كرة القدم نعرفوا بين الأهاتي والتفاعلات تتغير النتائج، وبالتالي حذاري من تغيير النتيجة. الأولمبي البيجي يجب أن يعرف كيف يلعب هذه المباراة، والأهم لا يقبل أهداف.
1: أكيد أكيد سننتظر هيكل إلى اللحظات الأخيرة من نهاية المباراتين، مباراة الإفريقي والأولمبي البيجي وأيضا مباراة المتلوي والشبيبة القيروانية، للتعرف على الفريق الذي سيضمن بقائه في الرابطة المحترفة الأولى.
0: نعم مهم جدا، سنتابع كل دقيقة هنا في ملعب رادس والعين على ملعب المتلوي. ترجع لكور للنادي الإفريقي وراء الزعلوني، الزعلوني عنده الكورة يبحث عن المرتدة يقاها على الجهة اليسرى في ليز الكورتو وتبقى الشمس احتفاليا حتى اللاعبين، يعني واضح انه احتفالات موجودة على أدمان اللاعبين في الإفريقي، لأنه قاعدين يتفاعلوا مع الجماهير رغم أنه المباراة أصلاً الكرة تبدأ في الهجوم، فعنده الشامخ والشريدي والبقية في الاحتفالات مع الجماهير. ترجع للكرة للشريفي، الشريفي عنده الكرة، الشريفي طويلة الكرة في ظهر المدافعين، قديدة عنده كورة قديدة، ولكن الكرة كانت لمست وليس سيد الحكم بالفعل مخالفة للأولمبي البيجي. دائما التعادل سلبي 0-0 لكل من تحق بنا عبر المصير، وجد في 30 دقيقة لعب

0: الشوط الاول او الشطر الاول من هذه المباراه بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي كان حال افضل الظروف بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي انه في راس سواد هدف البطوله غير متواجد في هذه المباراه.
1: أكيد غياب هام في سفن الإفريقي باعتباره الشوات هدف الإفريقي وهدف البطولة الوطنية.
0: بالفعل أكيد 15 هدف لفيرة الشوات لاعب كثير لاعب برهن أن الموسم الفارس كان هدف مع النجم الرياضي الساحلي وهذا الموسم كذلك وكان جاء في هدفه لترشح في حالة ننسى لكأس العالم وشوات ممكن يكون في تشكيلة المنتخب التونسي مبدئيا الموسع في انتظار التشكيلة اللي
1: قائمة 26 في واحد وقت لاحق اكيد يعني قائمة موسعة ستصدر غدا في انتظار طبعا حصر القائمة في 26 لاعب في مرحلة موالية قبل انطلاق المونديال القادم.
0: نعم بالفعل مهمة صعبة للموسي مع بطبيعة الحال التدخل بين الفرق وكل فريق يحب عنده عز اللاعب بطبيعة الحال في كأس العالم على كل لاعب يغنم الأموال خاصةً أنه المنحة كبيرة أكثر من 200,000 دولار صار على الكثير يمشي هذه كرة خطيرة من أنفاس الكثير مرة أولى ثانية وكاد أن يفتح النتيجة النادي الإفريقي فرصة للنادي الإفريقي يصيب في إصابة الكثير وكان البطل في هذه الفرصة صراحة خلى الأولمبي البيجي في النتيجة على مستوى السر مقابل السر لأنه يعني وجه لوجه اللاعب وكانت كورة صعبة جدا والنادي الأفريقي كاد أن يسجل أولى الأهداف والأولمبي البيجي بطبيعة الحال يعني يلعب بالناس الكورة الأخيرة لأنه كانت كورة سهلة ولكن ارتداد في الدفاع ونشوف في لاعب الأولمبي البيجي رقم 29 كان يحكي محرز براجع مع المدافع ربما يلوم عليه في الكرة الأخيرة على كل حال مهم جدا أنه التركيز يكون عالي وعالي جدا أمام لاعبين في قيمة النادي الإفريقي بطل تونس 2025 بطبيعة الحال أو بالموسم 2025-2026 حتى تكون التسمية الصحيحة.
1: هيكل الإفريقي لم يسجل لكن نادي صفاقسي سجل ثلاث أهداف يعني ثلاثية نظيفة إلى حد الآن لنادي صفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي بعد مرور 45 دقيقة في الشوط الأول.
0: نعم للأسف ما يمر به أن النجم الرياضي الساحلي يعني يمكن أن نصفه لأنه فريق كبير ولكن في هذه السنوات أصبح المال قوام الأعمال
1: وأزمة مالية وإدارية أيضا هيك
0: بالفعل لأنه الفريق اللي يكون عنده ديون كثيرة صعب أنك تلقى شكون يعني يتقدم لرئاسته وهذا ما صار في النادي الإفريقي في السنوات ثم ما يحسب للنادي الإفريقي أنه مر في سنوات عجيب ولكن استعاد فريقه وذهب إلى البطولة بأقل ما يمكن من التكاليف يعني لاعبينه ومش على صعيد كبير برشا
1: الفضل الكبير ربما هيك لجماهير النادي الإفريقي.
0: بالفعل الجماهير ساندت كثيرا النادي الإفريقي وبالمال وبالحضور ونعرف أزمات كبيرة قام خلفها النادي الإفريقي وربما على رأسهم فرقة شامبر اللي أزر برشا للنادي الإفريقي وضخ 30 مليون دينار في خزينة النادي الإفريقي وهذا بطبيعة الحال ما عمل نقلة للنادي الإفريقي مع الجماهير وربما كان في الكواليس بل هذه المباراة حديث عن عودة القطرية ربما للنادي الإفريقي قد نشهد ربما إشهارات أخرى وللسبونسورين موجودين هذا بطبيعة الحال سابق الأول فقط دائما معلومة إلى تكون مؤكدة نعطيها بطبيعة الحال عبر موجودين إذاعة الكافية
1: إن شاء الله
0: كل الأسماء موجودة بالنسبة للنادي الإفريقي سعيد ناجي كذلك رئيس الجمعية كذلك محمد زكي حمد ترابلسي كذلك أسماء قديمة كان عندها باع في مساعدة النادي الإفريقي والكل بالاحتفال بهذا اللقب الغالي والغالي جدا لأنه النادي الإفريقي في بداية الموسم ما كانش مؤهل رسمي للفوز بهذا اللقب ولكن لقى الفرصة مع فوزي بنزرتي خدمة كبيرة مع خدمة بيتولي موسم الفرق يعني النادي الإفريقي موسم الفرق كان يلعب برشا كورة ولكن كان يستحق هدف جاء فوزي بن زرتي بشواز، وجاء بحارس مرمى كان ضاع نقطة ضعف النادي الافريقي اللي هو الشامخ، فمع شوية تدعيمات على وسط الميدان أصبح النادي الافريقي بثوب جديدا. وهذه كرة للنادي الافريقي خطيرة على دفاع الولايات المتحدة، خطيرة دفاع الحذر من هذه الكرة على مستوى كرة التسهيلي حضراويات اللي ياخذ الكرة بالساعد ياخذ كورته يغير زعلونية الكورته ترجع للكرة للنادي الافريقي عن طريق سيد خان. فريد خان حكم الكرة ضربة مخالفة، لا ما كانش ضربة مخالفة، تبقى الكرة تبقى الحكم للنادي الافريقي، كرة في ظهر المدافعين للزعلوني والممتاز دفاع. ممتاز الكرة الأخيرة، ممتاز جدا لولمبي البيجي، تغطية جيدة حسين الجقطي ترجع للكرة للزعلوني، وممتاز خرج الكرة سيد خان يخرج الكرة لضربة تميز وإصابة لاعب الأولمبي البيجي. حكم شوفي تمشي تطمن على سلامة اللاعب الأولمبي البيجي بالفعل. تمنينا على سلامة اللاعب الافريقي يحاول الاستفادة من هذه المباراة حتى تكون مباراة احتفالية. وبالفعل شاهدنا دخلة منذ بداية المباراة وأجواء كبيرة برشا في ملعب رجل.
1: هيك نعطيك نتائج يعني فريق تتعلق بنهاية الشوط الأول في لقاء بنقردان وأيضا الصفاقس والمنستير. إذن في بنقردان انتهى الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي هدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيعة في دقيقة 38. في صفاقس للصفاقسي أنها الشوط الأول متقدم عن نجم الرياضي الساحلي بثلاثية نظيفة، أهداف عمر بن علي في دقيقتين الأولى والثامن والعشرين، وأعلي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45. والاتحاد المنستيري أنهى أيضا الشوط الأول متقدم بهدف قبل صفر، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. تفضل هيك.
0: نعم بالفعل نتائج الشوط الأول تعطينا ترتيب الفريقين أول الترجي الثاني والنادي الصفاقسي الثالث، إلى أن تأتي الفترة الثانية والشطر الأول من المباراة وقد تأتي مفاجآت وقد لا تأتي. سنتابع المباراة وثلاث الحال في الشوط الثاني لاعبين نادي الافريقي لكرة السلة سيتم تكريمهم بين الشوطين. نشوف في لاعبين نادي الافريقي شنوفي عبادة بيكتون برشا من اللاعبين اللي قدام يتعداو لتتويجهم بكرة السلة واحتفال بالرمز لكأس ثلاث الحال للنادي الافريقي، تتويج بكرة تونس لكرة السلة. بحدايا اللاعبين عبادة كذلك موجود وبرشا عن مرناوي صلى ألف مبروك مرة أخرى للنادي الافريقي، وإن شاء الله بذلك حال التتويج القادم في السنة القادمة لكل من يستحق ولكل من يضيف،
1: وإن شاء الله حظ أوفر النادي الافريقي في الواجهة النهائية من الرابط الافريقي لكرة السلة باعتباره أنه متأهل إلى الدور الربع النهائي وسيواجه الأهلي الطرابلسي الأهلي طرابلس الليبي في الربع النهائي.
0: بالفعل مسابقة مهمة جدا مسابقة البال، هي كأس رابطة الأبطال لكرة السلة هكذا سميت بالبال، ولكن مثل كأس رابطة الأبطال الافريقية اللي كرة قدم هكا نتيجة الموسم الخامس، هذا تجربة جديدة ويبدو أنها نجحت، وهذا الموسم أكثر فيها يعني العامل المالي أكثر بطبيعة الحال صار تتويج بفرقنا التونسية أكثر فأكثر. على كل حال هذه هي أجواء كرة القدم في ملعب رادس، تلم الجميع تلم كرة السلة وكرة القدم كما رينا تتويجات سابقة للترجي وللنجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الساحلي وللملعب التونسي وغيرها من الفرق الاخرى. نحبوا جمال كره القدم ونحبوا الاخلاق والرياضه قبل كل شيء، اخلاق او لا تكون ترجع للكره للاولمبي البيجي، لكن الحكم يقول للنادي الافريقي بضربه ثانيه. وصلنا الى 40 ثقلع في الشوط الاول في ملعب الحمد العدد في رادس، ونتيجه 0 مقابل 0 ل 0 للاولمبي البيجي و0 للنادي الافريقي. أصبار بين الفريقين وهذه كرة للنادي الافريقي خطيرة خطيرة عن طريق سيد خان. سيد خان سيد خان عنده كرة، سيد خان مازال يربح ضربة ركنية، ضربة ركنية للنادي الافريقي. إذا ضربة ركنية للنادي الافريقي في هذه المباراة، مباراة كبيرة دفاعية للأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي هذا الموسم لعب بالنار وخسر في على أرضية ميدانه، وأنا شخصيا لن أنسى الخسارة بسودتي أمام المستقبل الرياضي بالورقة، وهذا أمر خليني نقول بالدرجه ما يجيش لفريق كبير مثل الاولمبي البيجي. الان مش وقت كتاب، ولكن يجب ان يستفيد من الاخطاء الاولمبي البيجي، لانه على ارضيه ميدان يجب ان يكون فريق قوي مثل ما عودنا في التسعينات والالفينيه للاولمبي البيجي. على كل حال تتعود الكره لفريق الاولمبي البيجي، لن ننسى ان نبارك لاولمبيك الكاف في هذا الحال الصعود للرابطه المحترفه اللاتينيه. قال الموسم القادم يكون فريق مرشح للذهاب الى الرابطه المحترفه الاولى،
1: وسيكون يوم السبت مناسبه لاحتفاليه كبيره في المركب الرياضي بالكاف، احتفاء بالصعود وايضا بمرور 104 سنه عن تاسيس هذا الفريق العريق. هيك
0: فريق كبير، نحكي على 104 سنه، فريق كبير اولمبيك الكاف قبل الاولمبيك. إذا يقول الأولمبيك معناتها على أولمبيك الكيف،
1: أكيد
0: يعني أول فريق اللي يقول كلمة الأولمبيك. أولمبيك الكيف فريق كبير، كبير بناته، كبير بالمشجعين وبالمتراكتين، وأسماء كبيرة مرت بالكيف. أنا أقول دائما الكيف الجميلة هم منطقة ممتازة جدا بأهاليها وبناتها، وإن شاء الله الوطن بتاعنا في كل شبر من شبر هذا الوطن نحتاج الى اناس كبار على مستوى الاخلاق والرفعه والنجاحات، ان شاء الله تاتي تباعا لكل الناس اللي تبع فينا سواء في الحياه الشخصيه والحياه الرياضيه وغيرها. نرجع لكورة
1: هيكل، توقفوا يعني لتقديم موجز الساعه الخامسه، ثم سنعود معك لانهاء الشوط الاول من لقاء نادي الافريقي والاولمبي البيجي.

0: شكلك ماكش كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الخامسة مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استعرض اجتماع المجلس المحلي المعقد اليوم بعند راهم الوضع التنموي بالجهة وأبرز الإشكاليات التي تعترض سير إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. التأمت اليوم بمدينة جندوبة تظاهرة حول المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، تضمنت عدة مداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروض ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق لمنتوجات فلاحية محلية. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بمنطقة وادي غريب من معتمدية فرنانة يوما إعلاميا حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. بولاية باجة انتظم اليوم بمجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهني الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية، وذلك ببادرة من خالد الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة تنظيم 3 أيام إعلامية تنطلق غدا بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بسليانة بيوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة بدار الثقافة ابن أبي ضياف معرضا لمنتوجات الأسرة تحت شعار الأسرة ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 8 فلسطينيين بينهم طفل في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، عودة معك محمد.
5: شكرا.
6: إذا نعود للاستوديو الرياضة وإلى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من لقاء النادي الإفريقي بالبيجي دون إيطالا مع زميلنا هيكل. هيكل أظن نلعب في الوقت البدل الثائع. هيكل
7: أسمع فيك محمد. تقريبا 3 دقائق لعب أضافة من حكم ونتيجة نزيرك متعادلة 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. تتعود الكرة بيجمع لفريق النادي الإفريقي عن طريق حمزة الخضراوي. عند القدراء والوكان دي كان موجود ممتاز جدا. ترجع لكورة اللي هي النادي الإفريقي والحكم شو يقول؟ يقول ورقة صفراء لحمزة القدراوي، ورقة صفراء لحمزة القدراوي بعد إصابة مدافع الأولمبي الذي صلى الترنات الكرة الأخيرة. إذن سنتابع ربما الكرة الأخيرة في هذه الفترة الأولى من الأولمبي الذي يجب في نفس ضربة المقارنة. أعتقد أن الحكم يراقب الساعة سيعلن عن نهاية الفترة الأولى بتعادل السلبي 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. نتيجة لحد الآن الأولمبي البيجي في نفس النقاء حتى الآن نتيجة جيدة بالمقارنة مع بطل تونس النادي الإفريقي.
6: وأيضا بالنظر إلى النتيجة الحاصلة كذلك في ملعب متلوي، التعادل بين نجم متلوي والشباب القيرواني.
7: نعم، هو هناك ربما خليني أقول عامل مشترك بين النجم متلوي والنادي الإفريقي. النادي الإفريقي خسر مباراة واحدة على أرضية ميدان منذ مباراة ترجي الجديد، والنجم متلوي لم يخسر أي مباراة، وكليهما يستضيف فريق يبحث عن نتيجة إيجابية للبقاء وفي الرابطة المحترفة الأولى، وبالتالي صعب أن تهزم النجم المتلوي.
6: يعني وكلاهما حكم النزول في هذه المباريات.
7: بالفعل بالفعل، يعني مباراة والوضعية صعبة جدا للأولمبي البيجي والنادي ولا وشبيبه النقيره وين؟ لا بطبيعه الحال كل تفصيل بالمباراتين عنده تفاصيل اخرى وعنده وقع كبير وفي يدي انا بالضبط يعلن الحكم حسام بولعباس عن نهايه الفتره الاولى بتعادل السبب 0 مقابل 0. نلتقي في الشوط الثاني باذن الله.
6: شكرا زميلنا هيكل المزوغ على هذا النقل المتميز للشوط الاول من لقاء النادي الافريقي البلبيجي. اذا نهايه لقاء الشوط الاول من هذا اللقاء بالتعادل السلبي 0 مقابل 0، نفس النتيجه حاصله في المتلوي نجم المتلوي وشباب القيروني 0 مقابل 0. في بقيه اللقاءات الترجي التونسي انا الشوط الاول متقدم اتحاد بن قردين 1 مقابل 0، نادي صفاقس تقدم في الشوط الاول على نجم الرادي الساحلي 3 مقابل 0، والاتحاد المصري ايضا تقدم على مستقبل سليمان هدف مقابل 0. في ضوء هذه النتائج لحد الان الاولمبي البلبيجي يحافظ على فارق النقطه امام شباب القيروني، يعني يرفع النقاط الى 32 نقطة مقابل 31 شبه القيروانية، وايضا الترجي التونسي يحافظ كذلك على فارق النقطة مع النادي الصفاقسي. الترجي التونسي 61 نقطة والنادي الصفاقسي 60 نقطة. فسحة غنائية ثم سنعود لمواصلة الشوط الثاني من لقاء الافريقي والاولمبي البيجي.

0: إذا عودة إلى الاستوديو الرياضة وانطلاق الأشواط الثانية من اللقاءات الخمسة ضمن الدفعة الثالثة من الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. دقيقة 61 دائما الترجي التونسي متقدم تحت بن قردين هدف مقابل صفر. دقيقة 61 أيضا في صفاقس اللي صفاقس متقدم على نجم الرياضي الساحلي 3-0. وفي المنسير الاتحاد المنسيري يضيف الهدف الثاني أمام مستقبل سليمان، نفس اللاعب إبراهيم السويسي يرفع الحصيلة لهدفين مقابل صفر، بينما إلى حد الآن لازالت النتيجة متعادلة 0-0 كما تركناها في لقائي النجم المتلوي الشباب القيروانية والأولمبي البيجي والنادي الأفريقي في ملعب محمد العقربي برادس. الكلمة لزميلنا هيكل المزوغي مباشرة من رادس، تفضل هيكل.
1: تحية متجددة من ملعب رادس لكل لك زميلي محمد ولكل المستمعين الكرام بذات الكيف. هذا هو الملعب، ملعب محمد العقربي برادس. في الشوط الثاني انطلق تقريبا دقيقة والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول تعادل سلبي 0-0 في مباراة مهمة جدا للأولمبي البيجي، أكثر حتى من النادي الإفريقي مع أنه النادي الإفريقي ضمن البطولة، ولكن الأولمبي البيجي في سباق مع هذه المباراة ومع شبيبة الخيروان ومع الوقت ومع كل الأمور التي تتعلق بالبقاء ضمان البقاء. هذا الموسم 2023 يوم لن يغيب على أحذية الأولمبي البيجي، هو يوم 14 مايو 2026. الرابعة انطلقت المباراة ونحن في أطوار الشوط الثاني والشطر الثاني دون تغييرات، لا يوجد تغييرات في صفوف النادي الإفريقي ولا في صفوف الأولمبي البيجي. نذكر كل من التحق بنا في هذا اللقاء بتشكيلة الفريقين. حراسة المرمى بالنسبة لفريق الضيف الأولمبي البيجي أشرف فكرير، في الدفاع موجود إسلام الشرقومي مع شريف تمراء ومحرز براجع، قدامهم في رأس المحراوي ثم ستيفان زيدي بي، في رأس الفردي مع هيثم مبارك ومحمد الهادي الحجوشي. اليوم في خطة دفاع متأخر وحتى في المتابعة الدفاعية قدامهم شوية حسين الجفتي ومحمد علي العمري القدام، بالذات الحالة اللاعب الوحيد اللي في صورة الأولمبي البيجي خسر الكرة تلقاها القدام بعمل البدني، هذه كرة أخرى للأولمبي البيجي ممكن تكون فرصة هدف ممتازة على الجهة اليسرى لكن الكرة خارجت.
0: هيكل ومضى إشهارية هيكل، ثم سنعود لمواصلة مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي.
2: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج. إشهار.
0: هيك ذكرتنا ب11 اللاعب الاساسي للأولمبي البيجي، ايضا ذكرنا ب11 اللاعب اللي نزلوا في بدايه اللقاء في تشكيله المدرب فوزي بن زرتي.
1: بالفعل النادي الافريقي حارس المرمى مهيب الشامخ، هذه كره للأولمبي البيجي دخول منطقه المطاش خطيره جدا، اضاع الاولمبي البيجي فرصه عن طريق محمد علي العمري في منطقه ال18، رجع الكره بضربه تتناسل الأولمبي البيجي بدا يتقدم للهجوم بالنسبه لفريق الأولمبي البيجي في عملية جميلة من محمد هادي الحتوش مع محمد العمري، وأكيد أن يبقى ربما تكون فرصة هدف محققة لفريق الأولمبي البيجي خاصة مع الدفاع المتأخر للنادي الأفريقي. كرة تبعها لفريق الأولمبي البيجي الغطية للحظات، كرة طويلة تطالب بضربة جزاء، حكم كريم يكون من ضربة جزاء على لاعب الأولمبي البيجي اللي هو حسين الجفتي اللي ربما كان دفع في 18 كان يرتقي إلى ضربة جزاء. على كل حال ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي، مهيب الشامخ حارس المرمى، حمزة بن عبد، رفيق الشريفي، غايث الزعلولي، أسامة السهيلي، أسامة الشريني، سعيد خان، أسامة مجرة، حمزة القدراوي، بجلة يتمارك، محمد صادق حسيدة. الكرة لفريق النادي الإفريقي يحاول عن طريق اللعب كانت فرصة محققة لفريق النادي الإفريقي بين الشريني وشوفه كأنه المسماري دفع به النادي الافريقي ربما مكان صادق حديده. بالفعل خطر صادق حديده مش موجود دخول منذ بدايه المباراه، والكره الاخيره تخرج ضربه سنهات لفريق النادي الافريقي، فرصه كانت بين الشريمي بين ليبيا الشريمي والمسماري وكانت فرصه محققه للنادي الافريقي لكن ما تمش جانب وتفاهم بين الرهن المسماري وسام الشريمي. ترجع للكره تغيير وحيد صح للسيد المستمعين بالنسبه للنادي الافريقي، دفع بالمسماري وخرج بطبيعه الحال محمد السادات حديده في الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني. بطبيعه الحال فوزي بوزارتي مطمئن على نتيجه المباراه لانه نتيجه المباراه ما تهموش برشا بعمل انه يهمه انه ما ينزلش في هذه المباراه. اذا تعود الكره الى النادي الافريقي بعد المسماري ارجع الكره الى حضراوي عمر المسماري المسماري بدوره للزعلوني الزعلوني على الجهه اليمنى يصبح يلعب بطبيعه الحال على جهه فيروز جماهير النادي الافريقي غفير عدد حتى كما قلت المنعرج الجنوبي تم فتحه في الاسفل بطبيعه الحال المنطقه العلويه للشمالي والجنوبي بطبيعه الحال معه وبرع براد في اشكاليه على مستوى الجزء العلوي ان شاء الله يتم اصلاحه صراحه لانه ملعب وحيد بالنسبه للنادي الافريقي و معناتها ماهوش حاضر على مستوى المدرج العلوي. اذا تعود الكره للولاد الباجي ممتازه العمليه ولكن ترويج لم يكن جيد في الكره الاخيره. لانه تعود الكره لفريق النادي الافريقي كره للنادي الافريقي فايزو خان يلعب كره الى السيدي سيدي بدوره مقره الكره الاخيره بس الحال الافريقي يحاول في هذه اللحظات فريق العمليات المركزه لانه غيرتي بيجي واضح انه مركز برشا على مستوى الدفاع وهي كره اخرى للنادي الافريقي الدفاع موجود فصنع الاثرات قوه النادي الافريقي السيري والزعلوني والمدرب جمال بن سالم اقفل المناسب الدفاعيه خاصه على طرف الكره الفريق الاولمبي بيجي هجمه معاكسه هجمه معاكسه عن طريق محمد علي عمري موجود يتفوت ولكن الدفاع موجود الدفاع موجود للنادي الافريقي الكره بدير مالك بدير عنده الكره يربح الاثار يلعب السيري محافظ على كورته الكرة لفريق النادي الافريقي وسط الميدان عن طريق الشريمي يفتحها ممتاز المتدخل الاخير ستيفان سيتي بي لاعب ممتاز هذا بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. كرة اخرى للزعلوني يفتحها كانت كرة ربما تكون فاتت اكثر للاولمبي البيجي ولكن عمل سبرينت طويل صراحه ممتاز جدا ممتاز الزعلوني عنده الكرة يوزع كرة بالفعل يوزع كرة راسيه بخاصيه لترجع الكرة للاولمبي البيجي عمليه عمل على اجهر تقريبا قطاع 70 متر بيت الزعلوني وعمل مراوغه ممتازه ووزع كوره وكذا قد تكون بطبيعه الحال فرصه محققه للنادي الافريقي لولا تواجد الدفاع واولهم السيم الشنقوبي صراحه ثابت في الدفاع. ذكروا ان الولاد البيجي هذا الموسم يعني شهد مشاكل وكلها مشاكل ماليه اعتقد الولاد البيجي يعاني من مشاكل ماليه خاصه مع الانتدابات شفناها اول موسم يمكن رفع الانتدابات وهذا ما من شأنه مثل المشاكل بالجمله في الاولمبي البيجي لكن الان لا ينفع العقار بطبيعه الحال في وقت نحكيه على اهميه المركز المؤهل والمفتي للرابطه المحترفه الاولى لانه بين القيروان والاولمبي البيجي سيكون فريق قد ترك الرابطه المحترفه الاولى كرابطه كبار كما الولايات البيجي كما شبيبه الحيروان عندهم تاريخ كبير على كل حال
0: واصحاب تتويجات هيكل في الرابطه المحترفه الاولى سواء على مستوى البطوله المستوى الكاس بالنسبه للشبيبه القيروانيه وايضا نبي البيجي.
1: نعم لم ننسى اخر فريق حاله نبي البيجي فاز بالسوبر وفاز في السطر على الترجي وكذلك أزاحة النادي الافريقي يعني من عمل برشا نتائج ايجابيه ومختص في الفوز الاولمبي البيجي من افضل الفرق اللي تمتعنا باللعب ولكن فقد خلينا نقول الثقه تدريجيا امام المشاكل اللي تعرض لها الاولمبي البيجي كان يعاني من اشكاليه الملعب ومش بالسهل انك ترجع مش
0: ومشكل الانتدابات يعني كان ممنوع من الانتداب الاولمبي البيجي نتذكر انه مرحله الذهاب كامله يعني الفريق كان منقوص من اللاعبين اللي انتدابهم لكن بطبيعه الحال العقوبات حرمت الاولمبي البيجي من التعويل عليهم في مرحله هامه من البطوله.
1: بالفعل يعني مهمه كانت صعيبه مع المشاكل هذه الكره اللي فريق نادي الفريق خطيره على دفاع الاولمبي البيجي كثير لاعبين امامه ولكن مش يوزع كوره بالفعل راسيه مدافعه كان مركز برشا ان شاء الله على دفاع الاولمبي البيجي في هذه المباراه عنده تركيز اكبر وربما بطبيعه الحال هذا هو المطلوب في مباراه ضد البطل هو النادي الافريقي، وبالتالي الاولمبي الباجي لحد الان ربما في المتابعه اللاعبين الاحتياطيين لنتيجه شبيبه القيروان والنجم المكلاوي،
0: وهي المقابله التي لا زالت ايضا متعادله 0-0 بعد مرور 56 دقيقه لعب من اللقاء.
1: نعم، وهنا 56 دقيقه لعب، بس ما يقصد هو التنظيم المحسن، يعني بدايه المباريات في نفس التوقيت وحتى الشوط الثاني بدايه في نفس التوقيت، وهذا بطبيعه الحال يتكافى الحال والعدد بين الفرق حتى تنتهي المباريات يعني في نفس الوقت فيما ابدات، وما يصيرش تأويلات في اخر المباريات
0: يعني حتى نبتعد عن لغه الحسابات الضيقه وانتظار نهايه مباراه هذا والى اخرها. يعني حسنا فعلت الرابطه المحترفه لكره القدم بانتظار، حتى يعني لاحظنا بين الشوطين تواصل احتفالات النادي الافريقي مع تتويج فريق كره السله، يعني انتظر الحكم في المتلوي حتى يبدا ايضا لقاء في شوطه الثاني هنا في رادس.
1: نعم، ممتاز كثير. إذا توقف للأولمبي البيجي أنه يبقى في الرابطة المختلفة الأولى، فإنه هذه المباراة خلينا نقول نجمها بالنسبة للأولمبي البيجي هو كثير، لأنه كانت كرة وجه لوجه وكادت أن تكون في الشباك تصدي رائعة جدا وحضور ذهني ممتاز من الحارس أشرف كرير، حارس كبير، حارس بطبيعة الحال عنده تاريخه، ومهم جدا أن يكون عند الحارس يعني مركز وحارس عنده خبرة، وشفنا الفرق الكبار الكل يكون عندها حارس تتوج بالألقاب، وكما النادي الافريقي في كل تسع انديه برشلونه عكس الموسم الفارسي عنده مشكله مع وقت غيث الليفرني اللي موجود الان هذا الموسم، ولكن المباريات بطبيعه الحال الحارس الاول هو المهيب الشامخ.
0: نتذكر هيكل مهيب الشامخ الجوله الفارطه امام الترجي تصدي البطوله في اللحظات الاخيره.
1: نعم بالفعل، وهذا هو فرق الكبار حتى لتربح الألقاب يكون عندها فرص كبار، وشفنا حتى في الدوريات الأوروبية في فرق السويد وفرق الأبطال يكون عندها فرص كبار، على غيار ريال مدريد، على غيار باريس سان جيرمان، برشا فرق أو أرسنال اللي مترشح للنهائي اللي أصلح المنظومة الدفاعية اللي كانت عندها مشاكل في رابطة الأبطال، هذا الموسم أفضل. على كل حال البناء يبدأ من الدفاع، على كل حال كان بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي حتى الآن أرابي بالنتيجة بالمقارنة نحكي مع طريقة اللعب، يلعب الدفاع المتكتل ما ينساش الهجوم أحيانا في المتابعة من حين إلى آخر في عمليات هجومية، وصلنا إلى 59 دقيقة لعب في المباراة، ولا النتيجة دائما تبدأ 0-0 وضربة مقاطعة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق
0: بينما هيكل في المنستير وصل دقيقة 76 واتحاد المنستيري يضيف الهدف الثالث أمام مستقبل سليمان بأقدام اللاعب محمد الميلادي. تفضل هيكل.
1: نعم، مهم بطبيعة الحال النتائج المهمة هي نتائج الفريق الهجرات السيرتي الرجالي التونسي القيروان وكذلك الأولمبي البيجي، شكلية مباراة الاتحاد
0: الأولمبي أكيد. نعم، مباراة تحصيل حاصل.
1: نعم، هذه كرة الفريق الأولمبي البيجي خطيرة، والهدف الأول للأولمبي البيجي عن طريق اللاعب رقم 11، 1-0 حسين الجابسي يسجل الهدف الأول لفريق الأولمبي البيجي في الدقيقة 60 59 كيف لعب بالضبط، حسين الجابسي يسجل الهدف الأولمبي البيجي، حسين الجابسي
0: الجزائري حسين الجابسي، نعم اللاعب الجزائري للأولمبي البيجي
1: بالفعل 1-0 59 دقيقة لعب، إذا 59 دقيقة لعب الأولمبي البيجي يسجل الهدف الأول 1-0، إذا الأولمبي البيجي هذا بحث عنه وسجل الهدف الأول، الآن الأمور ستتغير في ملعب حمادي العاقل في بيرادس، وسنتابع

0: رقم الطبي يكون بإسعاف.
1: فقط هيكل أظن الهدف حسب الصور التلفزية هو بأقدام هيثم بن مبارك الحامل القميص رقم 27.
0: وربما عندكم ثبتوا في الهدف هيثم بن مبارك، إذا صاحب الهدف هو هيثم بن مبارك بالفعل
1: رقم 27. هكا هيك
0: نعم رقم 27 هيثم بن مبارك كان مع حسين الجفشي على كل حال في الدقيقة 59
1: بالضبط.
0: إذا صاحب الهدف الأولمبي الجيشي الآن هدف مقابل صفر في تنقاط أولمبي،
1: هدف ثمين جدا.
0: نعم
1: إن شاء الله الأولمبي بيجي يحافظ على هذا التقدم.
0: نعم أكيد، حتى ربما أحباء الشباب القيروان في المتابعة كل الشباب القيروان سينزل بالانتقال نتاعه أمام مستوي، ولكن الأولمبي بيجي بهذه النتيجة يعني مهمة جدا هذه النتيجة، وهدف مقابل صفر إن شاء الله الأولمبي بيجي يعرف بيلعب في هذه المباراة. ترجع الكرة للنادي الإفريقي يعني مش نتابعه، ربما أرد فعل من النادي الإفريقي، ولكن قد يترك مساحات بالنسبة للأولمبي البيجي. يمشي تفريق الشريفي عنده الكرة، كرة طويلة في الظهر إلى ناري عنده كرة، وبالتالي يرجعها على جهة التيري. التيري وزع كورته والكرة عند كريت، كرة إلى كريت في الكرة الأخيرة. إذا سيحاول أو الكرة كانت توسيعا قدراوي، رجع لها كرة من الأولمبي البيجي بشارع في الظهر واضحة الأولمبي البيجي. سيحاول استغلال المساحات بتوثيق من المدرب جميل بن سالم، ترجع للكره لغايه الزعلوني، يرجع كورته بدوره الى الدفاع من الكره من المسماري، المسماري يخلي الكره ترجع لسيد خان، سيد خان يخليها الكره دائما على مستوى الدفاع حمزه بن عبده، ثم ترجع للكره الى زعلوني، زعلوني عند المسماري ضربه مقاطعه كان يقول ثم شيء، تبقى الكره للاولمبي البيجي، كره لفريق الاولمبي البيجي مدرجه من الشريمي وكرير كيما جهات يخرج الكره، سيد خان موجود راسيا ثم تاتي للسيري، سيري عنده كره سيري ثم ترجع الى سيد خان، سيد خان ترجع الكره بن عبده، بن عبده الى الشريفي، الشريفي عنده كره ثم زعلوني، زعلوني الى سيد خان بالفعل واقع التمريرات الخطيره للنادي الثاني ثم كره طويله، كرة طويلة ما يلحقش عليها، لا يلحق عليها كما يقول ضربة مخالفة، كما يقول ضربة مخالفة في الكرة الأخيرة يبدو أنه للخضراوي سرعة سرعة الخضراوي ويمشي اللاعب بإسعاف كما يقول ضربة مخالفة على مستوى الركنية لفريق النادي الإفريقي. 64 تسعة لاعب في المباراة والأولمبي البيجي يصبح متقدم بهدف مقابل صفر، هدف جاء في الدقيقة 59 عن طريق هيثم بن مبارك. ستعود الكرة بضربة مخالفة لفريق النادي الإفريقي. ستعود الكرة لفريق النادي الإفريقي بضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق النادي الإفريقي في المتابعة. إذا الحكم يأمر تنفيذ ضربة المخالفة. انتظار التنفيذ. كرة طويلة كرير موجود مرة أولى، ثانية دفاع ممتاز جدا. ممتاز الكرة الأخيرة. الذي الإفريقي يبحث عن تعديل النتيجة. بطبيعة الحال مهمة جدا هذه المباراة الأولمبي البيجي. نتابع المباراة الأخرى في القيروان، وكذلك النجم المثلوي ترجع للكرة بضربة مرمى لأشرف كرير، أشرف كرير في تنفيذ ضربة المرمى طويلة إلى شحارة مهيب الشيمخ، هدف العاشر اللي قبله مهيب الشيمخ بالعشرة أهداف، إذا 10 أهداف كبيرة عدد بالمقارنة مع 60 جولة تعتبر على كل ثلاثة مباريات هدف، عدد جيد بالنسبة لحارة مهيب الشرق. ستعود إلى الكورة في فريق النادي الإفريقي سيد خان، ضربة مخالفة لفريق النادي الإفريقي، ضربة مخالفة

0: المتابعة لأن مفاعلته مباشرة لفريق النادي الأفريقي. إذا المخالفة والحارس يخرج أو الدافع مركز برشا يمكن عند المدافعين لأنه يعرف أي خطأ يتسبب في مشاكل من تتعود الكرة. كرة بضربة ركنية تتنفس بين بلال إيه من الأسوء ثم توزع على كرة رأسية خطيرة والهدف النادي الافريقي في كل مكان يبدو انه صدق على الهدف رفض الهدف ثم مخالفه تسلل يعني مخالفه تسلل ويرفض الهدف لانه كانت راسيه وتبقى النتيجه هدف مقابل صفر هدف مقابل صفر في 66 في الملعب 66
1: لاعب يبقى للفار اكيد ثم عوده للفار انه حتى اللقطه التلفزيونيه ثم شك في موقع اللاعب سيدو خان هيكل
0: هذا هو هذا هو الحكم يحكي مع الفار غرفه الفار وباش نشوفوا الهدف اعتقد انه بالشرطه بالهدف اعتقد
1: في الانتظار هيكل النجم الساحلي يذلل الفارق امام النادي الصفاقسي تصبح نتيجة 3 أهداف مقابل هدف للنادي الصفاقسي.
0: نعم 3-1 يعني عندنا 1-0 لنفسي الباهي ضد النادي الصفاقسي جماهير صمت صدر في انتظار قرار الحكم زي يحكي مع غرفة الفار اما سيذهب الى الفار ويستعين بطبيعة الحال او يرفض الهدف في حال بحديث مع البار سنتابع هذا يعني دأبنا على هذا الشيء فقم بوجود البار هذا الموسم تغير في الامور كم من هدف يعني تم رفضه كم من هدف تم تأييده كما شفنا في مباراة الديربي والهدف يعني وقتها لفريق النادي الافريقي تم تأكيده على كل حال
1: يعني صعب الانتظار لأحباء الأولمبي البيجي أكيد
0: بيعطي حال مهم جدا لأنه الانتظار في هذه المباراة يعني خلص يعني الأمور خلصت بالنسبة للأولمبي البيجي ما ضمن البقاء ولكن ما زالت المباراة نعم في 68 في ألعاب في هذه المباراة إذا حكم أمام مهمة بيعطي حال حسام بولعريس أكيد بكل حقا كما صار يعطينا كل ما يتعلق بحق الأولمبي البيجي وحق النادي الأفريقي وفي الأخير بالحال الفار جهد في تسهيل مهمة الحكم نشوف في بعض المناوشات في دراسة النادي الأفريقي حتى ننقله للسادة المستمعين وإن شاء الله لديه في 3 أو 4 مكافئين تم نقلهم في طريق الحماية المدنية إن شاء الله لديه في مراسم مكافئين تشوف أن يكتب هذا واحد مقابل واحد فارد الفعال هدف رأسي الفرسكة 67 هدف التعادل لنادي الأفريقي إذن واحد مقابل واحد تعادل سايد خان نعم والتوب السمريت مرة أخرى تسجل حضورة لجماهير النادي الأفريقي واحد مقابل واحد تغيرت الأمور والأولمبي الفيزي الآن مرة أخرى تعود للسمريت بأعداد كبيرة ممكن سيتوقف المباراة مرة أخرى لما الرؤية تقريبا عدد كبير من الشماليك الحاضرة اليوم احتفالية النادي الافريقي وهذا الهدف كذلك حذاري من هيجان النادي الافريقي على مستوى الهجوم من تقع الكورة لفريق النادي الافريقي في منطقة الهجومية الكورة الشريمي عنده الكورة الشريمي في منطقة 18 شريمي عنده الكورة ولكن الدفاع موجود السماريخ وعدد كبير برشا من السماريخ اللي من الفيراج الكناري والجنوبي. إذا ما تواصل حاليا مباراة يعني عدد كبير برشا من السماريخ يحاولوا يتابعوا المباراة يطلب حكم شي وقف المباراة لفع كما قلت أعتقد أنه الرؤية انعدمة دفع ما عشتش نشوفوا اللاعبين و يتمهوا يتحف المباراة إلى أن تعود الرؤية بالملعب عدد كبير يعني احتفالية على طريقة أمريكا الجنوبية.
1: نستغل الفرصة هيك للتذكير بالنتائج إلى حد الآن في لقاء الاتحاد بن قردين والترجي التونسي قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء لازال الترجي متقدم 0-0، هدف حمزة رفيعة في دقيقة 36 من المباراة. في لقاء نادي صفاقسي متقدم 3-0 إلى حدود دقيقة 87، ثلاثية نادي صفاقسي منها ثنائية لعمر بن علي في الدقيقتين الأولى و28 وأهداف من ضربة جزاء لعلي معلول في نهاية الشوط الأول. في المقابل ذلل الفارق وسام عبيد للنجم الرسيح في دقيقة 82. في لقاء الاتحاد المنسي الاتحاد لازال متفوق 3-0 أمام مستقبل سليمان، ثلاثية الاتحاد المنسيري كانت بأقدام إبراهيم السويسي في مناسبتين الدقيقة 35 والهدف الثالث لمالك الميلادي دقيقة 76. في المقابل كما قلنا لازال لقاء نجم المتلوي والشيب القيروانية متعادل لحد الدقيقة 71 0-0، بينما في لقاء الذي ننقله مباشرة لقاء نادي الفريق أولمبي الباجي التعادل الإيجابي 0-0، افتتح أولمبي الباجي هيثم بن مبارك دقيقة 59 وعدلها في دقيقة 70 سيد دخان للنادي الافريقي. تفضل هيكل.
0: بالفعل مثلا نوصلوا نتبعوا التغييرات انه الرؤية حتى الان منعدمة تماما، لا يمكن رؤية اللاعبين من نفس الصحفيين تقريبا ما الان، والتغييرات كلا يتم تأشيرها حتى تنتهي لانه ضباب كلي عشرات لم نقل عدد كبير برشا من السماريخ اللي تم اشعاله في مدرجات ملعب رادس على المنعرج الشمالي والجنوبي ومنصة الصحوة المنصة بجانب المنصة الصحفيين وكذلك الفيروس وبالتالي الضباب كلي في ملعب رادس تحكي ثالث الذي الفريقي جاءت مع هدف التعادل وأجواء كبيرة برشا هناك في ملعب رادس. على كل حال
1: وأكيد يعني هذا مش يأثر هيكل باعتبار أنه ثم لقاء آخر في نفس الرهان تقريبا نلعبوا في نفس الدقيقة في دقيقة 74 في لقاء نجم المتلوشي بالقيروانية إن شاء الله بطبيعة الحال يعني يقرأ حساب لهذا الأمر حتى كما قلت أنت نظم نبدأ التكافؤ الفرص بين الفريقين المتراهنين على ضمان ورقة البقاء ضمن الرابطة المحترفة الأولى. هكا ولا هيك في انتظار عودة صوت زميلة هيكل مازال لقاء في رادس متوقف طبعا بفعل الشماريخ التي حجبت الرؤية يعني تقريبا قبل توقف اللقاء كان تغيير للأولمبي البيجي خروج الجزائري حسين القفسي وعند عودة صوت زميلنا هيكل مزوغي شاري نعرفه اللاعب الذي أخذ مكان حسين القفسي في أولى تغييرات الأولمبي البيجي. بدأت الأمور يعني تتحسن يعني على مستوى الرؤية بملعب رادس وإن شاء الله نكملوا الدقائق الأخيرة في أفضل الظروف وإن شاء الله نهاية اللقاء تكون يعني ببقاء الأولمبي البيجي ضمن الرابطة المحترفة لكرة القدم. هيكل مرحبا بك مرة أخرى.
0: محمد نرجعك مرة أخرى إن شاء الله الصوت قاعد يوصل بالذات.
1: واضح هيكل.
0: لأنه أجواء كبيرة جدا هنا في ملعب رادس يعني تقريبا كل الجماهير واقفة والمباراة حتى الآن متوقفة نفس اللي صار في بداية المباراة يعني بدايتها قعدنا تقريبا ربع ساعة إلى أن طرقت المباراة هذه المرة كذلك يعني أجواء كبيرة جدا احتفالية وهنا بطبيعة الحال الجماهير اللي تعش في أراونا في آخر للمباراة ثلاثة كما قلت جماهير من هنا ومن هناك لأنه مباراة جماهير واحدة خاصة مباراة الكاس يعني كان افضل ان تكون بضد جماهير حاضرين تقريبا 3 درون في تصوير لاجواء جماهيريه كبيره جدا،
1: خاصه هيكل يعني اقتراب يعني لحظات تسليم رمز البطوله للنادي الافريقي.
0: تعالي الصناريخ والضبابيه الكبيره برشا. على كل حال في متابعه سنترجع المباراه
1: اكيد يعني يعني توقف المباراة ما نعرفوش مصلحة شكون باش يخدم
0: في المباراة ديال الفريقي معتز الذنب زي يبدو و لاعب اخر لم نشوفه معتز الذنب لي واللاعب رقم 19 اللي هو بسام السراردي بعد شوية ان شاء الله لان بعد شوية جماهير نقول انها جماهير فريده من نوعها بالنسبه للنادي الافريقي محلها الفريق اللي عنده جماهير كمان هكا في مباريات البطوله مهم جدا عنده جماهير تلتزم مع الجمعيه مع خاصه بالحضور الجماهيري نسمع كل الصوت في نص الصحفيين عن الجماهير اللي تحضر تقريبا من الملعب اعتقد انه فيه تقريبا 50,000 او 48,000 متفرج.
1: هيكل نحن يعني في يعني
0: هيكل محمد في انتظار عوده المباراه
1: اكيد ونحن يعني
0: عارف ان عندك المعلومه وقف المباراه متى وقفت ولا لا
1: لحد الان يعني ما عندناش الاخبار فقط يعني تقريبا نفس التوقيت الموجود الحالي يعني اللقاء متوقف تقريبا 7 دقائق يعني تقريبا نفس التوقيت في انتظار تعبنا التثبت ان كان اللقاء ايضا قد توقف في انتظار عوده اللاعب في رادس. فقط حبيت نعطي معلومه انه سنواصل هذا النقل المباشر ومباشره بعد نهايه اللقاء بقرار من اداره الاذاعه ستاتي نشره الساعه 6 في وقت استثنائي بعد نهايه اللقاء لقاء الاولمبي البيجي والنادي الافريقي. تفضل هيكل.
0: نعم متابع تغييرات صارت رؤيه لحد الان بالنسبة للجماهير الضبابية من اللي يشوفوا الملعب بطريقة جيدة حكم زي ما عطاش شارة انطلاق عودة المباراة ملعبه 78 ثقة في الصبورة في انتظار عودة المباراة كرنفال كبير جدا من جماهير النادي الافريقي في ملعب حمادي العدل وبيرادس والأجواء احتفالية أكثر من المتوقع كما قلت فتحت ملعب رادس ليمتلئ كما قلت قرابة 50,000 متفرج هنا في ملعب رادس أجواء كبيرة برشا والأولمبي البيجي ما يهمه هو النتيجة الإيجابية والبقاء الرابطه
1: المحترفه الاولى ان شاء الله. اذا كانت يعني اثناء المباراه وقبل المباراه احتفالات النادي الافريقي ان شاء الله بعد نهايه اللقاء يكون المجال لاحتفالات الاولمبي الباجي ان شاء الله.
0: بطبيعه الحال احتفالات مهمه جدا واحتفالات الاولمبي الباجي بالبقاء لان ان شاء الله ما عادش يتكرر السيناريو هذا لانه الاولمبي الباجي يعني من صنف الفرق على الاقل اللي موجوده في نص التابلو وطبيعي جدا. على كل حال ستعود المباراه حسب ورقب الساعة و... انتظار
1: معنا الأهات نعطيك نتيجة يعني فورية هم أعلى الجدول هيكل الترجي التونسي بعد نهاية المباراة بانتصاره على الاتحاد بلجردان
0: هنا في ملعب رادس واخل متابعة لعودة المباراة التماريخ شفور بالمئات الإشاعة اللي توجدت اليوم مع بداية المباراة ومع نهايتها والمباراة توقفت مرة أولى تقريبا 15 دقيقة والآن أكثر من 10 دقائق تقريبا متوقفة المباراة بأجواء كبيرة. قلت منذ البداية أنها أجواء احتفالية بالنسبة للنادي الافريقي وليست مباراة من أجل بطبيعة الحال نتيجة المباراة الافريقي قاعد يلعب
1: هيكل
0: ولكن مع تغييرات
1: هيكل قبل عودة اللعبة لنعطيك نتائج نهائية. الترجي التونسي ينهي ذا اللقاء في بنقردان بالتفوق هدف مقابل صفر، وبذلك الترجي التونسي يرفع الرصيد 63 نقطة متقدم على نادي صفاقسي بنقطة، وبالتالي الترجي التونسي هو الثاني الفرق التونسية المشاركة في رابطة الأبطال، ونادي صفاقسي سيشارك في كأس الكاف للموسم القادم إن شاء الله. تفضل هيك.
0: نعم بالفعل، في انتظار هذه المباريات وفي انتظار مباراة الأهلي البيجي وكذلك النجم المساوي وشيبة القيروان، أفضل الآن الرؤية إن شاء الله معاش تفعل السماريخ حتى نكملوا المباراة، لأنه الجماهير قاعدة تحتفل من جهة أخرى، إذا ستعود المباراة ستعود الآن أفضل. نتوقع الحكم باش يعلن عن تأنيس المباراة بعد التغييرات، نحاولوا نتأكدوا من التغييرات اللي صارت للنادي الافريقي لمنفي البيجي. احنا نقولوا يكسر الريتم مع توقف المباراة مهم جدا ربما في صالحه، والحكم ما يزيد الوقت ممكن تقعد النتيجة متعادلة بعامل بطبيعة الحال. النتيجة الأخرى النجم المساوي وشبيبة القيروان
1: بطبيعة الحال باعتبار إذن المتلوي اللي زالت متعادلة مع القيروان صفر مقابل صفر،
0: ولا نتيجة واحد مقابل واحد بتركم بأهداف هيثم بن مبارك 53 و 67 سيد الخان يعدل أن النتيجة، لأن الحكم يطلب أنه تحط الكرة في مكانها لذلك ما رجعتش المباراة، لذلك ننتظره حتى ل الأجواء في أكثرها رجعت مباراة دفاع
1: بعد توقف تقريبا 12 دقيقة
0: تقريبا بين الزوز توقفات نصف ساعة.
1: إذن لك الخط هيك
0: كوري من طريقة نادي الحدوشي اسقدر عزاني اسماري التركيز حكم يقول لك مفاسة لنادي الفوق حكم الفوق سنتابع الكرة الأخيرة ضربة مفاسة تتلعب عن طريق الزعلوني ثم وسط الميدان يسترها طبعا لفريق الأولمبي البيجي، عملية هجمة معاسة ولكن يسترها ترجع للنادي الأفريقي واحدة مرة أولى ثانية كما يقول بتمنيش ضربة مخالفة ثم يعطي ضربة مخالفة للنادي الأفريقي. الوقت يمر 83 ثقة لعب 83 ثقة لعب في الشوط الثاني أو في هذه المباراة بطبيعة الحال مجملا بين الشوط الأول والشوط الثاني، فالنتيجة واحد مقابل واحد على الكرة وسط الميدان. الزلزلي يلعب إلى الشريف زعلوني ليه يحكي لوسط الميدان المسماري مترجع مرة أخرى احتفالات للنادي الأفريقي. أجواء كبيرة برشا هنا في ملعب راديو حد الرواقة في كوادرول اللي موجودين في الشوط الثاني ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي عند معسكر هجمة على الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البيجي موجود في رطفاتي في راس التفوت ولكن الدفاع موجود. حكم يقول ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، حكم يقول ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي في العملية الأخيرة بعد أن تم تكريم النادي الفريقي ما بين الشوطين على مستوى فرع كرة السلة ولوغو لربع نهائي البال وحصول على السوبر او العام ضد الاتحاد المصري ثم كاس تونس كاس الالقاب. هذه كوره لفريق الاولمبي البيجي راسيه والموجود مهيب السنة موجود مهيب السنة في الكوره الاخيره اذا تعود الكوره لفريق النادي الافريقي في مناطقه واصل في الجراس وحعان للسمري تتعود للكورة عن طريق الزمن زمن من عبر الكورة يرسي زمن تبقى اللعب رقم 4 ربما يدخل مكينه بعد شوية اللي هو ياسين بوعبيد تمس الستيلي الراوي ثم ترجع مرة أخرى للستيلي الستيلي يبحث عن السنتي يلعب عن الزمسي ثم وسط الميدان بريلي ثالث بريلي تمسي هو الستيلي عنده كورة ستيلي إذا نحاول على كوكو بريلي ثالث مش يبدل الشريمي واضح بالفعل الجهة اليمنى لفريق الأولمبي البيجي مفتوحة الجهة اليمنى تمشي له كورة مسميري مسميري مسميري مشي في منطقة 18 خطيرة على ديكا الأولمبي البيجي خطيرة الرأسية ممتازة جدا ممتازة الرأسية من لاعب شريف كاميرا متواجد دائما ثابت في منطقه الدفاعيه ولا مره شريف كاميرا تجاوز الشوط الثاني من منطقه الاولمبي البيجي تحت تعليمات من مدرب جمال كل سالم في الشطر الثاني من هذه المباراه ترجع الكره بيجي معسكر فريق الاولمبي البيجي لكن الدفاع هو الدفاع هو يلعب الى الشامه خمسه دقائق لنهي المباراه واربع دقائق في الوقت القانوني والاصلي ولكن سيضيف الحكم اعتقد انه سيضيف اكثر من 10 دقائق لا اعتقد هذه كره لفريق على النادي الافريقي على طريق قدره اللهم الطيب هي تمشي مباشره عن اليمن الثماري او الزعلوني مع النقاش يكون ترجع لفريق الاولمبي البيجي عن طريق اللاعب في راس المحتوي عند الكوره ولكن الحكم يقول ضربه ثانيه ضربه ثانيه اذا مش كره الان اللاعب النادي الافريقي ويخرج يخرج اللاعب رقم 11 بيت الزعلوني ويدخل يدخل اللاعب رقم 44 بوبي يدخل بوبي صغير للنادي الافريقي من تغيير النادي الافريقي في الوقت اللعب ولم تجهز بطبيعه الحال يساعده لانه يحافظ على نتيجه ايجابيه تعتبر في ملعب بادر صالوني يكون بالتحيه للجماهير وبطبيعه الحال تحضير الاحتفال بهذا اللقب الغالي للنادي الافريقي لقب رقم 14 بطوله رقم 14 في تاريخه ان تعود الى الكوره بفريق النادي الافريقي فريق الزمزمي ثم تعود السيدي اللي هي الفاراتي مديري الاولمبي البيجي في اللحظات الاخيره من المباراه نلعب في 88 سلام من الوقت الاصلي من هذه المباراه والنتيجه 1-1 شكرا لفريق الاولمبي البيجي ممتاز جدا وضربه مخالفه ورقه خضراء سيدي الحسن للخضراوي عنده ورقه يبدو الخضراوي والحمراء يبدو والحمراء بالفعل ان الورقه الحمراء في صفوف من خضراوي في هذه الحالة تبقى في الأجندات في الكريتي موسم القادم في بدايته لن يلعب رقم الخضراوي في فوز البنزرتي
1: وان شاء الله الاولمبي البيجي يستغل هذا التفوق العددي اللي اصبح يعني يخدم لصالحه فيما تبقى من دقائق هذه المباراه ان شاء الله.
0: نعم اكيد الاولمبي البيجي يلزم يستغل عمل تقدم يشوف فوز البنزرتي بالهذا من الخضراوي في التدخل الاخير لانه كان اللاعب لاعب الاولمبي البيجي محمد هادي الحدوشي كان بيدخل منطقه 18 يعني فرصه محقق لمحمد هادي الحدوشي اذا كان متابع 89 ثقه لاعب لهذه المباراه 1-1 بين الفريقين في انتظار الاتحاد نهايه المباراه نساله على نتيجه محمد اذا عندك شلول
1: 89 دقيقه لعب 89 دقيقه لعب ودائما التعادل 0-0
0: وراح نلعب في 89 دقيقه في بيرادس ولا نتيجه 1-1 حتى الان الورم في بيجي المباراه على العام على العام حتى سوا لانه الورم في بيجي يحتاج الى نقطه نفس نقاط الحيروان نتقدم على الكرام في الحالي في نقطة نقطة يقعد ضمن البقاء قلت نتيجة الديربي خدمت الأولمبي البيجي لأنه الأولمبي لو كان ربما كان مضغوط تتغيرت الأمور وربما يعاني الأولمبي البيجي أكثر على كل حال 12 دقيقة في وقت بس 12 دقيقة في وقت بديل
1: يعني بالضبط هو الوقت اللي توقفت فيه المباراة أثناء إشعال الشماريخ من قبل جماهير النادي الإفريقي.
0: بالفعل يدخل بهاء الشامي ويخرج محمد علي العمل. إذا تغيير تكتيكي من المدرب جمال بالسالم. إذا حدوشي سدد كرة خطيرة ولكن حارس موجود وهذه معاصة حذاري التي تيجي نتقدم كله حذاري ورا للشيريني. الشيريني في هرج من كفعيل ممتازة يخرج الحارس وكاد أن يلعب النار بالنسبة لفريق الولايات المتحدة. كاد أن يلعب النار في الكرة الأخيرة قدم برشا من يعني لعب أكثر عدد ممكن في الكرة الأخيرة ولكن من أعصاب الذهن هو
1: هيكل في المتلوي إضافة 11 دقيقة كوقت بدل ذا
0: تقريبا كل الأمور يعني شبيهة
1: يعني تقريبا لقاءين سينتهيان في نفس التوقيت
0: نفس التوقيت الوقت يعني حتى الإضافة لا أعرف إن كانت يعني يعني سليمة إضافة نفس التوقيت تقريبا
1: يعني وقع إيقاف المباراة في المتلوي أثناء توقف المباراة في رادس.
0: واضح الحسبة محسوبة حتى كل فريق قد حقه والمباريات يكونوا نفس التوقيت. واضح
1: هذا هو
0: واضح صراحة أمور تنظيمية رائعة من الجامعة التونسية لكرة القدم
1: لتجنب كل التأويلات يعني
0: بالضبط يعني كل واحد يقف حقه مش تشكيات مش حتى حاجة و مبدئيا جبنا حيوان يبادر
1: بالضبط يعني مبدئيا في ضوء هذه النتيجة يبقى فرق النقطة لصالح الأولمبي الباجي 32 نقطة مقابل 31 نقطة للشباب القيرواني
0: والترجي الثاني والسادس الثالث والبطل هو النادي الشيخ.
1: بالضبط
0: انتظار المسابقة الكاس لتحديد من سيرافق النادي الشيخ
1: انطلاقا طبعا من المباراة المتأخرة هذا الأحد بين النجم المتلوي والترجي التونسي ثم بعدها بالضبط يبدأ الحديث عن مباريات الدور الربع النهائي في منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: واضح كل الأمور الآن وضحت حقا في الصوت الثاني. إذا نلعب في خفيفة زلنا في مواصلة متابعة للمباراة. صابورة في حال تعلن عن 90 دقيقة ثم نحكي الوقت البدئي الذي قتالية بدأ الاحتفال من الجماهير مرة أخرى بكرة حارس المرمى كاد أن يستغلها مهاجم الأولمبي الباجي الذي بطريقة يجري المباراة بشكل يجري المباراة حتى تنتهي والأولمبي البيجي كذلك نشوف اللاعبين عادين يحتفلوا مع الجماهير والأولمبي البيجي بدوره أكيد عادين يتابعوا في المباراة الأخرى وهذه نتيجة إيجابية بالنسبة لي تمشي الكرة للنادي الإفريقي عن طريق المسماري ثم ترجع على كرة في سيري عنده كرة يلعب على كرة بلال غالق المنافذ الأولمبي البيجي ويعمل برستيج للضغط العالي على الأداء الإفريقي حتى ما يقدمش بالكرة. واضح في هذه المباراة نقول أنه النادي الإفريقي حقق المطلوب في الديربي تسرع على الترجي وضمن البطولة رسميا وهذه مباراة شكلية قاعد يلعب النادي الإفريقي على المكافة الرياضي وبذلك حال من الزوج الغيابات ومثل النادي الإفريقي لكرة ممتاز للحكم المعاشية الأخيرة عملية فنية كبيرة بطل الكريم من أولى ثانية والكرة الأخيرة الكرة الأخيرة كادت أن تكون خطيرة على فريق الأولمبي الذي من تعود للكرة بن عبدة مرة أخرى والورقة الصفراء للاعب الأولمبي واضح أنه لاعب محمد الهادي الحديثي بأخذ منذ قليل أدراوي بعد ما عمل خطأ فني ثاني فهذه المرة هو اللي بيشيخ عمل خطأ فني على بن عبدة وشيخ الورقة الصفراء نسير رويدا الى نتيجه هدف مقابل هدف. حماس كبير برشا، مباراه حماسيه جدا.
1: ودائما نفس التوقيت في المتلوي هيكل، دائما تعادل الشبيبه ونجم المتلوي
0: للنادي الافريقي الشريمي لفرنسوسو، والكره ما يروجهاش تخرج الكره، تخرج الكره ضربه مرمى او ضربه ثمانيه عفوا قبل ما توصل للكريم لفريق الاولمبي اللاذاجي. اذا سنتابع هذه المباراه ونهايتها في حال تتم رسم التسليم نرجع الكرة لفريق الأولمبي اللاذقي، كرة لفريق الأولمبي اللاذقي. ممكن عشر فكرير، عشر فكرير طويلة للكرة من السهيلي بن عبد، مرة ثانية لبن عبد مش ولا مدافع نادي الافريقي. اعتقد انه تم يخلق اضعاف اللاعب وتقريبا الريتم في نهايه المباراه تنزل الى اقل من المتوسط وشكلها نهايه المباراه بعد شويه. لا اعتقد انه الا اذا كان جنون كره القدم كما يقال، ولكن المباراة تسير وايضا واحد مقابل واحد. لاعب النادي الافريقي مطلع على ارضية الميدان، كذلك الاولمبي الباجي في رد الحظ يقوم و الاحتفالات في المدارس. بعد شوية باش يعلن الحكم حسام بولعريس عن نهاية هذا العرس الكروي. أجواء كبيرة في العاصمة، تم إخلاء باب جديد منذ منتصف الليل يوم الأمس، وكذلك على مستوى الجزيرة والانهج الشوارع المعاديه لتحضير الاحتفاليه. من بعد هذه المباراه تمشي الحافله تاع النادي الافريقي لباب جديد، مقر القديم للنادي الافريقي، وتكون احتفال ثم يمشيوا للمحمد الخامس في مقر الجمعيه. اكيد تكون في جهه كبيره برشا محمد محمود تشوفها بعد شويه، وكذلك باش يرجع الشريمي الشريفي الجزائري كما يقول تتعرف الكوره. ستعود الكرة إلى النادي الإفريقي وسط الميدان. أربع دقائق لنهاية المباراة، ترجع الكرة في الأولمبي الباجي المعسكر الأولمبي الباجي 4-3، ثم يرجع دفاع النادي الإفريقي، ثم ترجع في العمق والموجود الحارس، موجود الحارس مهيب الهشام في العملية الأخيرة. مهيب الهشام تعود الكرة فريق النادي الافريقي عن طريق السهيلي. حكم يراقب الساعة في سيعطي إشارة نهاية المباراة بعد شوية. النادي الافريقي يريد أن تنتهي المباراة، والأولمبي الباجي كيف لعب في وسط الميدان مش فرصة كرة بعد 90 الفرصة الأخيرة. إذا تعود الكرة للنادي الإفريقي عند الشريمي، لكن الحارس موجود ويحفظ كثير. هكذا بطبيعة الحال ستكون نهاية المباراة وتحضير الاحتفالية.
1: في المتلوي هيكل الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع، ولا زال اللقاء متعادل 0-0.
0: بالفعل هي شكلية فيما تبقى هنا مرات ثانية صوت اللاعبين الكل قاعدين على كما تغيير آخر مقام صارت محمود شفت الآن، يعني تغيير يربح فيه الوقت النادي الإفريقي. محمد الصادق محمود ويخرج اللاعب بلال آيت مالك، يدخل محمد الصادق محمود أن تتعود الكرة للأولمبي الجزائري بضربة ثمانية. تلعب الثمانية إذا ثمانية لفريق النادي الإفريقي يلعب بسرعة، ثم تعود الكرة للأولمبي الجزائري مدوشي حاول يجاوز كده سيري، ولكن سيري يعطي للصادق محمود ثم ترجع الكرة للشريمي. بين الصادق محمود والشريمي صادق عنده الكرة يلعب لها كرة جهة الزعلوني تخرج الكرة ضربة تنس وقت انتهاء يبدو والنتيجة 1-1 بين الفريقين. إذن كرة لفريق الأولمبي النابلسي وجه الوازع وتسديد كاد أن يكون الهدف الثاني، كاد أن يكون الهدف الثاني للأولمبي النابلسي. والدقيقة الأخيرة بطبيعة الحال ماذا أهدرت في نهاية المباراة؟ كرة كانت مخادعة والكرة الأخيرة للأولمبي البيجي كاد ربما تحسر كبير برشا في الكرة الأخيرة للأولمبي البيجي، كاد أن يسجل هدف الأولمبي البيجي في العملية الأخيرة وتراجع النادي الإفريقي في مع نهاية تقريبا المباراة. ترجع الكرة للزمزمي، زمزمي عنده كرة، زمزمي يتجاوز وسط الميدان ثم يلعب على الكرة هنا سيدي، سيدي عنده كرة، سيدي يدخل السيدي منطقة ال 18 توزيع لاعب يوزع كورته يبحث عن مستندا يلعبها مع صادق محمود 1-2 مثماري يقول الحكم لا تم حتى شيء. ترجع الكرة للنادي الافريقي الشريفي عنده بعبيط معاه كرة طويلة كما جات هنا ديدي المثماري عنده الكرة، عنده الكرة مازال محافظ على كورته وما يرجع الكرة يجري في المباراة النادي الافريقي، ولكن النادي الافريقي أحد الفرصة محققة وفي هذه الآونة بالضبط نهاية المباراة، نهاية المباراة بتعادل 1-1. إن شاء الله المباراة الأخرى تكون انتهت.
1: ما زلت يعني ثواني قليلة، ثواني قليلة ثواني قليلة في المتلوي وينتهي المباراة، ما زلنا ننتظر في سفيرة الحكام نضال الطيف تقريبا آخر ثواني لقاء الشبيبة والمتلوي في المتلوي. ننتظر يعني لحرم الجمر نهاية اللقاء، لقاء نجم المتلاوي والشبيبة القيروانية، ونهاية اللقاء بالتعادل 0-0 رسميا للأولمبي البيجي، هيكل يضمن بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف مبروك للأولمبي البيجي، وإن شاء الله الموسم القادم يكون الأولمبي البيجي في أفضل الحال. مرة أخرى مبروك للأولمبي البيجي ولكل جماهير الأولمبي البيجي. نصل بهذه نهاية هذا الاستوديو، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله لنشرة الأخبار في وقت استثنائي.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مبروك إذن للأولمبي البيجي ضمن البقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم والساعة تشير إلى 6:26 على موجة إذاعة الكاف. في عناوين نشرتنا الاستثنائية: انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، يوم إعلامي بباجة حول دور الهياكل المهنية الفلاحية في استدامة قطاع التربية الماشية في ظل التغيرات المناخية، وجلسة عمل تبحث إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سيليانا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات، ويجتاز اليوم وغدا الجمعة 15 من ماي 4,058 مترشحا موزعون على 72 مركز اختبار للاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 14، 15، 16، 18، 21، 21، 22، 23 من مايو الجاري ب 289 مركز اختبار، ويمتحن فيها 21,677 مترشحا. ويجتاز بداية من السبت القادم 16 من ماي وأيام 19، 20، 21، 23 من ماي الجاري 162,435 مترشحا موزعون على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركزا الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية. ويتقدم أيام 19، 20، 22، 23 من مايو الجاري 2,064 مترشحاً لإجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية في مادة الاختصاص الرياضي ب 87 مركز اختبار. ويشار إلى أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني تجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 جوان القادم. في الشأن الجهوي وبولاية باجة انتظم اليوم بإمجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع التربية الماشية ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بإمجاز الباب وديوان التربية الماشية وتوفير المرعى. المتابعة لفاتنة التجاني.
1: تم خلال هذا اللقاء عرض تجربة ناجحة في التهيكل بمعتمدية نفزة منسقة مشروع بالشركة التعاونية جبل الأبيض بنفزة أسمى النفزي.
2: عملنا اتفاقية شراكة تمثل في تسهيل إجراءات فنية تكوينية، بطبيعة التهيكل هو الأساس.
1: يوم إعلامي تحسيسي تتحدث عنه مهندس رئيس بخلية الإرشاد الفلاحي بمجز الباب عواطف عكرمي.
3: نحسس الفلاحين بضرورة التنظم والتهيكل وأنهم يكون يد واحدة في مواجهة التحديات الصعبة اللي يواجهها قطاع تربية الماشية من تراجع القطيع، غلاء الأسعار الأعلاف. هدف متاعه بطبيعة الكبير أنه نضمن الاستدامة وأكثر مقاومة للمستغلات متاعنا الفلاحية لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية اللي تشهدها بلادنا ويشهدها العالم، مما أثر على الكلفة متاع الإنتاج اللي يتكبدها الفلاح واللي تغالي عليه برشا.
1: التحسيس بضرورة الانخراط في الهياكل المهنية أبرز ما تم التطرق إليه المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بسمة بن يوسف.
4: لاحظنا نسبة الهيكل المهنية ضعيفة جدا بالرغم المجهودات اللي تقوم بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، دونك حبينا نعملوا أيام تحسيسية لمربي تربية الماشية بمجز الباب للانخراط في الهيكل المهنية. عندنا برشا في الهيكل المهنية، منها شركة التعاونية الفلاحية، مجامع التنمية الفلاحية، وثم شركة الأهلية. يسوفي عمل الهيكل المهني هذه يخفف من العبء الدولة في التأطير، أزداء الخدمات، في تثمين المنتوج، معناتها عنده مصلحة لي هو.
1: كما تخللت هذا اليوم مداخلة حول أنواع الخلطات العلافية ومزاياها.
0: نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم بباجة يوما إعلاميا حول آلية الاستثمار من أجل التشغيل. مدير عام الغرفة منجي مرعي يضيف.
5: البرنامج هذا يندرج في إطار مبادرة به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يهم الاستثمار بغاية التشغيل وحدات مواطن شغل، يهم القطاع العام خاص جمعيات مدنية، مول مشاريع توصل قيمة المنحة ما بين 800,000 يورو و10 ملايين يورو. أكيد مش تخص مشاريع هامة وعندها معناها أمباكت على التشغيل بصفة عام. ذاك علاش توصل حتى لبرومي جوان، حبينا نستغلوا الفرصة هذه ونعنوا بها مؤسسة اللي عندها مشاكل كبيرة وتدرج في الإطار هذا. طبيعة مشروع يتحدد البورسنتاج تاع المنح اللي تصل في هي تهم مشاريع استثمارية بصفة عامة اللي عندها وقع على التشغيل بطبيعة الحال، وإلا اللي هي تهدف معناها لإدخال تكنولوجيا حديثة واللي عندها علاقة كذلك بالتكوين وبالتدريب وتحسين كفاءة العمال.
0: بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. وتم خلال الجلسة الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين بابوش، كما تم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي.
6: مدينة سليانة هي تشرب من 7 آبار موجودين على ندير فلو سليانة. النابة دي فيها الاستغلال لدرجة أنها الآبار اللي عندنا شاحة عم ناول بينا 2 آبار من الفلاحة. الآبار دي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا نحاول نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانة الجنوبية. لوجنا في سليانة الشمالية الآبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السناد أنه الآبار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السناد وباش نلقوها ريزيرف عدينا إن شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية للكيف وسليانة. دراسة تويكا متقدمة جدا باش نجيبوا الماء من تبربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على اللي ناقص اللي عندنا. لقينا تجاوب كبير من المواطنين من الفلاحة اللي عندهم آبار، فما شكون يحفر لنا توا في بير في برقو لحساب الدولة. جمعيات كذلك أبدت استعدادها أنها تعاوننا مع وزارة الفلاحة لنا الاعتمادات ضرورية خارج الميزانية، فماش ناخذ اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه.
0: استعرض اجتماع المجلس المحلي بعين دراهم المنعقد اليوم الوضع التنموي بالجهة، وأبرز الإشكاليات التي تعترض سير إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. عضو المجلس المحلي بعين دراهم زياد بالعيد يتحدث في متابعة لهشام صغيري.
7: مشاغل معتمدية عند راهم مختلف المجالات، في الشباب والرياضة، في البيئة، في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، مقترحات أيضا لمحة عن مخطط التنمية 26-30 وأبرز المشاريع التي تم إدراجها، أيضا الانزلاقات الأرضية، الفك العزلة والطرقات، الربط بالماء الصالح للشرب في مختلف عمادات معتمدية عند راهم، مشاكل تنموية بحتة أهمها المشاريع المعطلة على غرار المعهد الثانوي بحم بورقيبة، دار الثقافة عند راهم، مشاريع المعطلة في تزود بالماء الصالح للشراب، أيضا في الجانب الترفيهي يعني وضعية المشاريع المعطلة والتي لم تنطلق أشغالها في ما يخص أيضا الملاعب، ملاعب الأحياء، الملاعب البلدية، مشكل المصبات العشوائية.
0: رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 2026 العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الإضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وفي سياق متصل، أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، يوم إعلامي بباجة حول دور الهياكل المهنية الفلاحية في استدامة قطاع تربية الماشية في ظل التغيرات المناخية. نهاية النشرة في موعدها الاستثنائي، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

Ah, je sais.

0: شفيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: السابعة مساء. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مثلت الانزلاقات الأرضية التي أضرت بعدد من الطرقات والمسالك والمساكن بمعتمدية عندراها من ولاية جندوبة خلال الشتاء المنقضي ورداءة الطرقات وغياب الماء الصالح للشرب وفك عزلة متسكني عدد من العمادات، أبرز النقاط التي تناولها المجلس المحلي بعندراها خلال اجتماعه اليوم هذا. وقد تعهد ممثلو الهياكل العمومية التي واكبت أشغال الجلسة بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب وفك عزلة بعض المناطق وتهيئة بعض المسالك في انتظار المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي العمل على إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في تجربة بئر عين بابوشة، كما سيتم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة تنظيم 3 أيام إعلامية تنطلق غدا من مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة بيوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراحة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامجنا اليوم في ساعة، برنامج إخباري أكيد تعودتوا عليه بالنسبة اللي يسمعنا أول مرة، جولة إخبارية على امتداد هذا اليوم في أبرز الأحداث اللي ميزت طبعا هذا اليوم من أحداث من تصريحات جهوية وطنية وأيضا دولية رياضية ثقافية، كل تقريبا ما يمكن أنه يهمكم ويعنيكم. برشا أخبار نحاولوا أحنا نرتبوا بتبيع اهتمام حسب ما نشوفوه، ترتيبنا أكيد ينال إعجابكم، ما ينالش ديما عندكم الباج متاعنا راديو كيف لتعليقكم لملاحظاتكم وزد لتبليغ أصواتكم. مرحبا بكم وين ما كنتم. معنا أمين في الإخراج الفني اليوم لجولتنا الإخبارية من أمام الميكروفون سندس مسعاوي، تحييكم جميعا. باش نبدو برشا عناوين الحقيقة. خليني ساعة نعطيكم العناوين. نتحدثوا على مستقبل السياحة في الشمال الغربي، كان هذا موضوع برنامج في الشأن العام اليوم من تأمين زميلنا وليد المنصوري. عدد من الضيوف اللي كانوا حاضرين معاه، مشاغل الجهات سليانة وإشكاليات الماء الصالح للشراب. على جمعتين نحكوا على الماء الصالح للشراب في سليانة. نتحدثوا على إشكاليات في عدد من المناطق كما عند راهم من ولاية جندوبة. نتحدث على السيادة الغذائية ودور المرأة الريفية في تأمين كداعم ركيزة أساسية، ونحكو على تظاهرات تخص قطاع تربية الماشية، الاستثمار من أجل التشغيل، معرض منتوجات الأسرة، وألف مبروك المدرسة الابتدائية 2 مارس بالدهماني، البطولة الوطنية لكرة القدم، ألف بالحق ألف مبروك. أخبار بي يا وليداتنا صغار على الأقل يفرحونا. إذن المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالدهمية تتوج بالبطولة الوطنية لكرة القدم ذكور وإناث في النهائيات الوطنية للرياضات الجماعية اليوم في سوسة. ألف مبروك بطبيعة لوليداتنا. نتحدث على مواضيع في الشأن طبعا الوطني. نحكو على مواصلة مطالبة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتفعيل القانون عدد 18 اليوم. كم من لقاء، كم من وقفة احتجاجية أمام المجلس اليوم، ندوة صحفية بحضور عدد من النواب لتفعيل هذا القانون. وزارة الأسرة مبادرة جديدة تأهيل الحياة الأسرية، نرجع بأكثر تفاصيل نفسروا بالكدا هذا الموضوع. نتعدوا ونرجع لقانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. ميزانية الدولة 2027، التحديات للميزانية هذه والرسالة الموجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. فحوى المحادثات وجولة المحادثات الليبية واللي مقرها المرة هذه من روما إلى تونس. زيارة ترامب وبكين وواشنطن هذه القمة وأكثر تفاصيل عليها. وفي الثقافة محمد فاضل شاكر والنجل الفنان فاضل شاكر في تونس في زوز حفلات. زيدا تونا رجعوا نحكوا بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. مرحبا بكم وين ما كنتوا. ميلا نبدو بموضوع اليوم اللي خليناه هو الحدث باش نركزوا عليه شوية، برنامج في الشأن العام من تأمين اليوم كان التقديم والإعداد لزميلنا وليد المنصوري البرنامج هذه، ومن تأمين قسم الأخبار يوميا يجيكم مش يوميا بالتداول مع حدث ورأي. إذن في الشأن العام اليوم تحدث على أي مستقبل، طرح الإشكالية هذه، أي مستقبل للسياحة في الشمال الغربي، أي مستقبل للسياحة في الشمال الغربي، وبرشا تساؤلات أخرى كانوا حاضرين معه عدد من الضيوف. خلينا نبدو وكل حد يعني أدلى بدلوه. صابر المجري مندوب السياحة بالكيف.
3: أكثر خدمة نخدمها لها هي الحقيقة جهات داخلية، هذه معروفة فهمتني، هي السياحة الثقافية أو السياحة البديلة اللي تعنى بالشأن الثقافي واللي تساهم بدورها في الترويج للجهة كوجه للثقافة للسياحة وللثقافة، باعتبار أن الكيف هي معلم من معالم الثقافة في الجمهورية الكل، وإحنا طاو نعيش على زخم عديد الظاهرات الثقافية الموجودة في الجهة. الحقيقة بدأت من شهر أفريل حتى شهر ماي، ابتداء من شهر مسيك الجاز اللي في دورة 11 واللي شد تنظيم التعرض نجاح كبير واللي شد إقبال كبير من كيف الزوار من كامل الجمهورية. كذلك عندنا عديد التظاهرات في الأيام هذه على غرار مهرجان ماي في 15-17 مايو إن شاء الله، تظاهرت صوت الجبال كيف تظاهرت، هذه كلها تساهم هي في إنجاح الموسم السياحي، في تأثير الموسم السياحي بالجهة، وفي استقطاب عديد الزوار، وفي تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالجهة.
1: طبعا كان هذا مندوب الجهوي للسياحة بالكيف صابر المجري. كانوا حاضرين ضيوف أخرين. نتحدث اليوم على السياحة في الشمال الغربي كإقليم بكل ما فيه من مكونات المادية واللامادية لليوم تكون ركيزة أساسية لتنشيط الحياة السياحية والقطاع السياحي عموما في الشمال الغربي. محمد اليحيوي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في البرلمان.
4: الشمال الغربي هو جزء لا يتجزأ من خارطة البلاد التونسية، وروا إذا كان نطرح السؤال بطريقة ثانية، عديد المناطق وليس الشمال الغربي في حسب يشتكي من عديد الصعوبات. أنا في اعتقادي أن أبرز مشكلة اليوم تواجه قطاع السياحة هو إعادة الهيكلة والتصور على مستوى الوزارة. اليوم المشكلة الأساسية بعد الاستماعات اللي عملناها على مستوى الأطراف المدخلة، كيف جامعة النزل، جامعة المطاعم، وربما سنستمع في الأيام القليلة القادمة لوكالة الأصفار، عندنا مشكلة في إعادة الهيكلة. المتدخلون في القطاع أطراف عديدة، وزارة السياحة ليس بمفردها المتدخل بل أصبح دورها ثانوي. ولهذا وجب أن نفكر، ورغم أن سابقا نمشاو سنة 23 في إحداث ما يعرف بالمجلس الأعلى للسياحة، ولكن ظل حبر على ورق. لماذا؟ لأن ربما هناك تنازع صلاحيات في هذا القطاع، ووزارات عديدة اللي هي الداخلية، اللي هي النقل، اللي هي البيئة، التجهيز، كلهم متداخلين مع وزارة السياحة. اليوم القرار متشعب بين جل هذه الوزارات دون أن نجد تدخل واضح من الوزارة على مستوى التسيير.
1: الكيف هو النائب عن ولاية الكيف ياسر الجراري كان حاضر في هذا البرنامج، نتحدث على برنامج الشأن العام مع زميلنا وليد المنصوري اليوم، واللي كان موضوعه نتحدث على مستقبل السياحة في الشمال الغربي، الكيف بمخزونها التراثي بمواقعها الأثرية، في كل معتمدية قطب سياحي وحده وبكل ما فيها طبعا من تراث مادي ولا مادي، كيفية استثماره، تظاهرات ثقافية كان يحكي عليها مندوب السياحة منذ قليل. إذن اليوم شنو المشكل؟ أنه نعتبره أنه الشمال الغربي هو أقليم سياحي، وأنه نعتبره أنه فما سياحة في الشمال الغربي، ونعتبره أنه راو يلزم يكون فما نسيج سياحي. نتحدثوا على النزل الوحدات الفندقية اللي غايبة اليوم، وقاعدين نشتغلوا على نحكوا على الميزون دوت، واللي اليوم الديار الكافية ولت كل دار في البلاد العربي دار ضيافة. خلينا نستمع بأكثر تفاصيل في النقطة هذه للنائب ياسر الجراري.
5: احنا معناها وقت نقول إقليم الشمال الغربي نتحدث على إقليم متكامل عانى تهميش لعقود، والتهميش هذا نتاج سياسات وخيارات دولة ما بعد 56 ودولة ما بعد 87 ودولة ما بعد 2011، وللأسف معناها مازال يعني هذا التهميش متواصل إلى اليوم. احنا كيف نرجع روح حتى في التعريف التونسي نحكي، وهذه مش من باب الجهويات لكن هذا معناها سرد لوقائع تاريخية، فهمني؟ احنا كيف نقوله ساحل نرمزوا بيه الساحل الشرقي، وكأنه في الدلالة وفي التمثل العام التونسي أنه ساحل فقط هو في الشرق، وقت اللي أجمل سواحل البلاد موجودة إذن في كامل البلاد، في الشرق نعم، في سوسة وفي المهدية وفي المستير وفي جربة وفي الحمامات، لكن أيضا جمال السواحل راه موجود في تبرقة، وموجود في بركوكش، وموجود في الزويرة، وموجود في سيدي المكي، موجود في كل معناها الشواطئ اللي موجودة معناها في الشمال والشمال الغربي. هذا ينم على معناها مقاربة الدولة لمفهوم السياحة، ولهنا مقاربة الدولة وين مشات في تركيز أقطاب سياحية على الواجهة الساحلية الشرقية، قطب ناب الحمامات، قطب سوسة المهدية المستير، وقطب جربة جرجيس، مو هذوما معناها تاريخيا. الالتفات للمناطق الداخلية وقتاش جات مع أزمة إذن سياحة الشمس والشواطئ، رو مهم برشا الإقامات الصغيرة، رو مش بالضرورة القطاع السياحي هي وحدات فندقية كبيرة، وهنا نشوفه في الكريز الكبار اللي يصيروا سواء في مستوى العالم أو في مستوى معناها تكون إقليمية أو دولية، كيف في كورونا كيف كذا، نشوفه مناطق سياحية كاملة مقفرة. أنا دخلت معناها الحمامات الجنوبية معناها شيء حزن رو وقت الكورونا، هذيك رو ما تنجمش تحافظ على استقرارها المؤسسات بالحجم هذاك وعدد متاع عمال بالحجم هذاك إلى آخره، وقت اللي تكون وحدات صغيرة إذن لكن متعددة ومكثفة، مش تشوف الكيف أني عندي 4 ولا 5 رخصة وحدات وإقامات، أنا نسيب فهمتني ونسهل على الناس ونخلي يتعاملوا 20 و30 و50 وحدة متاع، إذا نحب نطور السياحة الداخلية، وهذا بالعكس يأسس لي معناها نوع من السياحة المجتمعية اللي معناها البيئة المجتمعية تكون حاضنة لها، ما تكونش معزولة على وسطها الاجتماعي.
1: نحكوا على مشاغل الجهات ونتحدثوا على جلسة عمل انعقدت البارح بمقر ولاية سليانة، والموضوع متاحة هو إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة اللي كنا تقريبا عنا أكثر من أسبوعين نحكوا على اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. إذن الجلسة هذه تم الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين بابوش، وأيضا النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال أبار أخرى. هذا ما يتحدث عليه المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي.
6: مدينة سليانة هي تشرب من 7 أبار موجودين على ندير فلو سليانة، النابة دي فيها الاستغلال لدرجة أنها الأبار اللي عندنا شاحت عم ناول بينا 2 أبار من الفلاحة. الأبار دي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا تحاولوا نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانة الجنوبية، وجنا في سليانة الشمالية الأبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السونات أنه الأبار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السونات وباش نلقوها ريزيرف عادينا إن شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية للكيف سليانة. دراسة تويكا مقدمة جدا باش نجيبوا الماء من سوت بربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على الناف اللي عنا، نستغلوا كل قطرة موجودة. لقينا تجاوب كبير من المواطنين من الفلاحة اللي عندهم أبار، فما شكون يحفر لنا توا في بير في برقو لحساب الدولة. جمعيات ذلك أبدت استعدادها عاوننا وزارة الفلاحة بعد تحللنا الاعتمادات الضرورية حتخرج الميزانية، فماش ناخذوا اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه نربطوها في آخر الوقت مع الريزو سونادو والناس كله إن شاء الله في مدينة سليانة تشرب الماء.
1: نحكو مازلنا على مشاغل الجهات من سليانة الجندوبة عند راهم تحديدا، ونتحدث على الوضع التنموي بعند راهم وأبرز الإشكاليات اللي تعترض سير إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. عضو المجلس المحلي بعند راهم زياد بالعيدي يتحدث في متابعة لزميلنا هشام الصغيري.
7: مجلس انعقد حول مشاغل معتمدية عند راهم حول الوضع العام، تناول مختلف المجالات في الشباب والرياضة، في البيئة، في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية. قدم السادة النواب جل المقترحات، أيضا لمحة عن مخطط التنمية 26-30 وأبرز المشاريع التي تم إدراجها، أيضا النقاش في مختلف المشاغل في الانزلاقات الأرضية، فك العزلة والطرقات، الربط بالماء الصالح للشرب في مختلف عمادات معتمدية عند راهم. تم إبراز فيها أهم مشاغل الجهة، أهم تلخصة في مشاكل تنموية بحتة، أهمها المشاريع المعطلة على غرار المعهد الثانوي بحمام ورقيبة، دار الثقافة عند راهم، مشاريع المعطلة في التزود بالماء الصالح للشرب، أيضا في الجانب الترفيه يعني وضعية المشاريع المعطلة والتي لم تنطلق أشغالها في ما يخص أيضا الملاعب، ملاعب الأحياء، الملاعب البلدية، مشكل المصبات العشوائية.
1: المرأة داعمة للسيادة الغذائية، هذا شعار تظاهرة انتظمت اليوم بمدينة جندوبة وضمنت مداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وأيضا عروض ثقافية وتنشيطية وأيضا معارض وتذوق لمنتجات فلاحية محلية. نتحدث إذن وش نستمع لسيدة شدلية بوزيزي كاتبة عامة لجامعة الفلاحات بالاتحاد الجهوي الفلاحة بجندوبة، اللي تحدثت على أهمية دور المرأة في المرأة الفلاحة في تحقيق السيادة الغذائية، وأنه من أكثر الصعوبات اللي تعترضها هي صعوبة ترويج منتوجها.
8: المرأة الفلاحة ما شاء الله عليها لي برودوي نتاعها، معناها تضاهي لي برودوي العالمية، سواء في الكاليتي، في الكونتيتي، في الاتيكتاج، في الامبالاج، في كل شيء تبارك الله راهي وصلت لدرجة ممتازة على الاخر. ما يبقى بروبليم وعائق للمرأة اللي هو الترويج المنتوج نتاعها، ما لقيت السبل كيفاش توصل منتوجها. هالمنتوج البيو خاطر هو راهو من الطبيعة فلاحة، معناها هم يمارسوا في الفلاحة ويعملوا لها الترانسفورماسيون نتاعها. مالوريزمون مازال ما تسمنش المجهود نتاع المرأة الفلاحة، معناها وصلت من التكوين والمعارف وعرفت برشا حاجات، وصلت وعملت حاجة باهية، تبقى ديما المشكل نتاعها هي انها تحب تسوق الانتاج نتاعها وما لقيتش كيفاش توصلوا. نحنا ما بينا هل المشكل هذا برك يتحل، اخر الكل بحول الله لباس.
1: إن شاء الله لباس على كل حال، وربي يوفقهم بالطبيعة. نتحدثوا على مواضيع أخرى في علاقة بالفلاحة، ونحكوا تحديدا على الأيام الإعلامية قاعدين تبعوا فيها تقريبا الأيامات هذه كلها، وحول القطاع الفلاحي، ونعرفوا أنه برشا أنشطة في إطار احتفالية تونس باليوم الوطني للفلاحة، ونعرفوا أنه الجلاء الزراعي زاد، وهذه السيادة الغذائية اللي نحكوا عليها. أكثر تفاصيل حول هذا اليوم الإعلامي من نبزة زميلتنا فاتن التجاني.
9: تم خلال هذا اللقاء عرض تجربة ناجحة في التهيكل بمعتمدية نفزة، منسقة مشروع بالشركة التعاونية جبل الأبيض بنفزة أسمى النفزي.
10: عملنا اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية ببيجة، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببيجة. الاتفاقية هذه تتمثل في تسهيل إجراءات فنية تكوينية. ممول يثق فينا كان بالإدارات الحقيقة، بالطبيعة التهيكل هو الأساس. هذه في تجربتي.
9: يوم إعلامي إعلامي تحسيسي تتحدث عنه مهندس رئيس بخلية الإرشاد الفلاحي بمجز الباب عواطف عكرمي.
11: نحس الفلاحين بضرورة التنظم والتهيكل، وإنهم يكون يد واحدة في مواجهة التحديات الصعيبة اللي يواجهها قطاع تربية الماشية، من تراجع القطيع، غلاء الأسعار الأعلاف إلى غير ذلك. الهدف متاعه بطبيعة الكبير أنه نضمن الاستدامة وأكثر مقاومة للمستغلات متاعنا الفلاحية لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية اللي تشهدها بلادنا ويشهدها العالم، مما أثر على الكلفة متاع الإنتاج اللي يتكبدها الفلاح وليت غالي عليه برشا.
9: التحسيس بضرورة الانخراط في الهياكل المهنية أبرز ما تم التطرق إليه المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة بسمة بن يوسف.
12: لاحظنا نسبة الهياكل المهنية ضعيفة جدا بالرغم المجهودات اللي تقوم بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. دونك حبينا نعملوا أيام تحسيسية لمربي تربية الماشية بمجز الباب للانخراط في الهياكل المهنية. عندنا أنواع برشا في الهياكل المهنية، منها شركة التعاونية الفلاحية، مجامع التنمية الفلاحية، وثم شركة الأهلية. يسفي عمل الهياكل المهني هذه خفف من العبء الدولة في التأطير، أزداء الخدمات، في تثمين المنتوج، معناتها عنده مصلحة لي هو.
9: كما تخللت هذا اليوم مداخلة حول أنواع الخلطات العلافية ومزاياها.
1: فدمنا في بيجة يوم إعلامي آخر ببيجة حول آلية الاستثمار من أجل التشغيل، هي بيدرا من غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، مدير عام الغرفة منجي مرعي، وأكثر تفاصيل.
13: البرنامج هذا هو يندرج في إطار مبادرة به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتنسيق مع الحكومة التونسية. يهم معناها الاستثمار بغاية التشغيل وحدات مواطن شغل، يهم القطاع العام الخاص، جمعيات مدنية، مول مشاريع بطبيعة الحال توصل لقيمة المنحة ما بين 800 ألف يورو و 10 ملايين. هذه منحة كبيرة تأكيد مش تقص مشاريع هامة وعندها معناها أمباكت على التشغيل بصفة عامة. ذاك علاش احنا أسسنا يوم للتعريف بهذا البرنامج توصل حتى لبيجوان، حبينا نستغلوا الفرصة هذه ونعنوا بها مؤسساتنا اللي عندها معناها مشاريع كبيرة تدرج في الإطار هذا. دونك طبيعة المشروع يتحدد البورسنتاج تاع المنح اللي تسند في هي تهم مشاريع استثمارية بصفة عامة اللي عندها وقع على التشغيل بطبيعة الحال، وإلا اللي هي تهدف معناها لإدخال تكنولوجيا حديثة واللي عندها علاقة كذلك بالتكوين وبالتدريب وتحسين كفاءة العمال.
1: نمشوا لسليانة والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن، تحدثت إذا نظمت اليوم وتواصل حتى الغدوة بدار الثقافة ابن أبي الضياف، تنظم معرض لمنتوجات الأسرة. شعار المعرض هذا هو الأسرة ثروتنا والجودة غايتنا. نعرفوا الاحتفالية هذه هي بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، نرجع لليوم العالمي ونحكوا عليه على المستوى الوطني وإجراءات جديدة لوزارة الأسرة والمرأة. خلينا في الجهات وفي سليانة تحديدا. إذن المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة نصر تحدثت أن المعرض يساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الحرفاء، وأيضا الترويج لمنتوجات المجامع الفلاحية. لكن احنا باش نسمعوا ممثلة عن المعرض حنان مستوري، اللي بتبيع مجموعة من العارضات اللي موجودين طبعا في هذا المعرض. إذن حنان مستوري عن مندوبة مندوبية المرأة تحكي لنا على هذا المعرض الخاص واللي هو بشراكة بين مندوبية الثقافة الديوان الوطني للصناعة التقليدية وأيضا مندوبية الأسرة.
14: المعرض هذا يكون فرصة للتسويق لمنتوجات الأسر، لمنتوجات المجامع التنموية النسائية، فرصة كذلك للتعريف بالمخزون الثقافي لولاية سليانة من خلال منتوجات العارضات اللي تراوحت فيها العديد من المنتجات، منتجات فلاحية، منتجات من تقطير الزيوت، النباتات العطرية، كذلك الحلويات التقليدية، المنسوجات التقليدية، صنع الحلي من العنبر، التطريز والخياطة والأكسسوارات، إلى جانب منتوجات العولة ومن عسل، من منتوجات معناها من طبيعة ومن جبال ولاية سليانة. وهذه فرصة لنخلق حركية اقتصادية في بلادنا، لنعرف بمنتوجات المرأة بولاية سليانة.
1: اليوم ندوة صحفية صارت بالعاصمة وكان موضوعها يعني جمعت بين ممثلي تنسيقية أصحاب الشهيد العليا ممن طالت بطالتهم وعدد من النواب، كان الموضوع هو المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 والمؤرخ في 2025 لسنة 2025، مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 كان تذكروا وقع المصادقة على تسوية وضعية أصحاب الشهيد العليا ممن طالت بطالتهم. إلى حد الآن تبقى معناها يبقى الموضوع على ما هو عليه. تحدث رئيس الجمهورية في كثير من المناسبات على أنه من حقهم الناس ذوما أنهم يأخذوا حقهم، لكن إلى اليوم يبقى إذن الحال على ما هو عليه. ممثلة تنسيقية أصحاب الشهيد العليا ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي تحدثت وقالت أنهم أقروا مجموعة من التحركات الجهوية يليها تحرك وطني، ووفقا لأرقام وزارة التشغيل والتكوين المهني فإن عدد المعطلين حاملي الشهيد العليا يناهز 137 ألف، بينهم قرابة 60 ألف معطل جاوز سنهم 40 عام. يسرى ناجي إذن ممثلة عن تنسيقية أصحاب الشهيد العليا ممن طالت بطالتهم.
15: أهم نقطة هي تنفيذ القانون 18. اليوم الجميع يعلم أنه القانون 18 عنده تقريبا 5 أشهر ومازال يعني اليوم حبر على ورق. عمر من طالت بطالتهم لم يعد يحتمل الانتظار. أيضا اليوم من طالت بطالتهم هم حالات إنسانية واجتماعية. مطلبنا الأول والأخير هو الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير، انتداب مباشر، ونؤكد أن لا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطالتهم وإنصافهم. اليوم حسب وزارة التشغيل تقريبا 60,040 سنة فما فوق. أيضا العدد الجملي لأصحاب الشهيد العليا في حدود 137. إن شاء الله عندنا تحركات جهوية قادمة أيضا إذا لم نلاحظ جدية في تطبيق القانون وصدور الأوامر والمنصة في شهر ماي، ستكون وقفة وطنية في منتصف شهر 6.
1: نحكو على الحجيج بتبيع عدد من الرحلات اللي وصلت إلى البقاع المقدسة في انتظار اكتمال الرحلات الأخرى، إن شاء الله ربي يقبل منهم ويبدو لباس في صحة جيدة ويروحوا زادة سالمين. نسمعوا هذا الروبورتاج عن الإذاعة الوطنية في لعدد من الحجاج اللي كانوا في أثناء رحلتهم في الحافلة ما بين مكة والمدينة.
16: الله حلم تختلط فيه المشاعر وتستبق فيه القلوب قبل الأجساد، وحتى في الدعاء ما عرفناش ماذا سنقول لأن المكان أعظم من أنك تدعي. سبحانه الله
17: الحمد لله يا رب، الشكر لله الحمد لله.
18: الله يستركم، الله ينوب عليكم، الله يا رب حن تجعلكم الله لا يحرمكم من الله، كل ذريتنا كل رقم وليداتنا كل منكم ليتنا كل ربي يسهل اقسامكم ان شاء الله. نشو سلمين رب سلمين مش من المريض ونسهل الاقسام كل ما هم من طالب قسم
19: بس الحال ونجيكم ان شاء الله ونجيكم ان شاء الله.
20: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
1: ربي ان شاء الله يقبل حجهم وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور ويرجعهم سالمين. باش نتحدثوا على الرحلات اللي ما زالت وظروف بطبيعه سفر، وباش نسمعوا انيس المزوغي مدير الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه.
0: بالنسبه للرحلات المبرمجه على المدينه وهي 18 رحله وصلت جميعها للمدينه، وحاليا ثم 3 رحلات وصلت المكة، هي الرحلة القادمة من تونس دي آ، ورحلة القادمة من صفاقس، ورحلة القادمة من المستير أم آ، ورحلة أخرى قادمة من تونس أس في آ. البارح قامت الرحلة القادمة، الرحلة الأولى اللي غادت نهار 7 ماي 2026 بطواف القدوم بالنسبة للحاجيج الذين يقومون الحج بالإفراد، وبالنسبة للحجيج الذين يقومون بالحج بالتمتع قاموا بتواف وسعي العمر، معناها عملوا عمرة. إن شاء الله في هذه الليلة مبرمجين إن شاء الله تواف القدوم وإلا تواف العمرة بالنسبة للرحلة SVM، وستتواصل برمجة التواف على كامل الرحلات التي ستصل إلى مكة تباعا.
1: هو ديما وأكيد فما طبعا سارة المجسمات والحج الأبيض كما نقولوا عمليات بيضاء، وروا الحجاج كيفاش يتحركوا كيفاش يدوروا الطواف متاعهم كيفاش يتواصلوا مع البعثة، وخاصة اللي ترشدهم والبعثة الصحية تحديدا، وتنتحدثوا بعد شوية بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. هي لحظات فقط نرفع أذان المغرب ثم نعود ونواصل بطبيعة اليوم في ساعة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن نواصل معكم جولتنا الإخبارية اليومية. اليوم في ساعة كنا نتحدث على وصول عدد من الرحلات إلى البقاع المقدسة، سمعنا الحجيج في الحافلة بين مكة والمدينة، سمعنا مدير العمرة والحج بوزارة الشؤون الدينية دكتور محمد السوسي المكلف بالصحة صلب وزارة الشؤون الدينية، زيدا يتحدث على البعثة الصحية و بتبيع الاستعدادات للجانب هذايا.
2: أنا سافرت قبل الحجاج، بعرف يلزمنا نكونوا حاضرين باش وقت اليوسف الحجاج احنا نستقبلهم، وإذا كان قدر الله ثم حاجة نكونوا احنا موجودين. عملنا المرحلة الأولى متاع المدينة اللي مشيت في أحسن حالات، والوقت حضرنا الحجاج اللي قاعدين جايين هابطين من المدينة المكة، والفوج الثاني اللي هم جايين ديركتمون من تونس إلى مكة. معنا البايا واري الكونسنتراسيون متاع الحجاج الكل ابتداء من البارح بولين ديزان دي جور تاع 10982 حاج اللي باش يبداو موجودين إن شاء الله في مكة.
1: 15 مايو من كل عام هو اليوم العالمي للأسرة، وطبعا احتفالية أكيد برنامج وطني ينطلق غدوة، وبدأ اليوم هو من خلال عدد من التظاهرات. كنا سمعنا بكري التسجيل الخاص بمعرض الخاص بمنتوجات الأسرة بسليانة بدار الثقافة ابن أبي الضيف، نتحدث على وزيرة المرأة والأسرة اللي تحدثت عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، هذا خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. إذن نتحدث على اليوم الإعداد للحياة الزوجية اللي هو برنامج وطني ينطلق تنفيذه خلال السنة الجارية بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة أمام المخاطر وتنمية قدراتهم على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية الوالدية. كنت أذكر الموضوع هذا عن 15 سنة وإحنا نحكي عليه في برنامج حديث الأسرة، 15 سنة نتحدث على الإعداد والتأهيل للحياة الزوجية للكوب قبل العرس، تحكوا معاه هيكل نفسي اجتماعي صحي، مقبلين على حياة صعيبة على تجربة صعيبة، هما في تعاملهم مع بعضهم، بعد في الإنجاب في قرار الإنجاب في حد ذاته في تربية الأبناء، هذه كلها طبعا والدولة وحضورها ودعم المؤسسة الزوجية. اليوم الناس الأسر الضعيفة واللي مش قادرة على أنها تبني أسرة وتعتني بأطفال، اليوم الدولة يزمها تكون حاضرة مع الأسر ذم، ويزمنا نعرف مسبقا اللي العائلة هذيك وقت اللي باش تكبر راهو عندهم عجز مالي، يلزم الأسرة ذي نعاونوها حتى نحقوا العدالة الاجتماعية. اليوم يبدو أنه ماشيين في هذا بأي شكل، الحقيقة ما زالت المسألة ما هيش واضحة، ننتظروا حتى تعطينا وزارة المرأة أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. خلينا نسمعوا إذن نسمع المكلفة بتسيير الإدارة العامة للأسرة والمرأة وجدان بن عيات.
3: المشهد الديموغرافي هو مشهد يعرف نسبة من التوجه نحو التهرم، وفما تأخر في سن الزواج، ونعرف أن التماسك الأسري اليوم هدف أساسي لبناء أسرة سليمة. كان الخيار الانطلاق في وضع خطة وطنية للإعداد وتأهيل الحياة الزوجية، هدف الخطة هذه هو أن تكون أسرة متماسكة حاضنة لكل أفرادها لتحقيق الأمان المجتمعي. نعرف أن اليوم الأسرة هي تتكون من الزوج والزوجة الأبناء، وأيضا نحب نرجع إلى الأسرة الحاضنة لكبار السن. الفكرة هو الإعداد للحياة الزوجية من خلال جملة من المحاور، وفي الوقاية حماية هو برنامج تشتغل عليه وزارة الأسرة، جملة من مكونات من بينها إعداد المقبلين على الزواج من الحياة الزوجية، التواصل، تقاسم الأدوار، كيفية التعامل وحل الإشكاليات، بهدف أنه تكون غدوة عنا أسرة متماسكة.
1: معدل سن الزواج في تونس يبلغ 35 عام عند الرجال و 28.4 عام بالنسبة للفتيات. هذه طبعا كنت تذكروا آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء. المؤشرات هذه تدل على أن الشباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر، نتيجة لعدة ظروف من بينها صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج أو عدم الاستقرار المهني، وذا ما يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج. الموضوع هذا كنت تحدث عليه في نفس الندوة اللي كنا أخذينا من الإكستريم تاع المكلفة بالأسرة في وزارة المرأة وجدين بن عين. هو الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس والمختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بن زينة، اللي تحدث على أنه نسبة تأخر الزواج مرتفعة في تونس، وأنه المعطيات تظهر أنه 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 عام غير متزوجة.
4: حجم الأسرة مثلا في تونس اللي تقريبا 3.5، معناتها أصبح في حسب تعداد 2024، وكي نقارنوه بالشكان مثلا عام 75 كان 5.5. دونك هذا يدل الاتجاه في تونس الآن فأكثر فأكثر نحو الأسرة النواة مقارنة مع الأسرة الممتدة. كذلك المؤشر الثاني هو أنه 75% من الأسر هذه الآن موجودة في الوسط الحضري، موجودة خاصة في المدن الكبرى وموجودة خاصة في المدن الساحلية. مسألة مسك الأسر عندها مؤشر هو الطلاق، حالة الطلاق في تونس واللي كذلك قاعدة تشهد منذ سنوات في نسق تصاعدي وصلت فيه تقريبا في المشرية الأخرى متاع الياناس بين 16 و17 ألف تقريبا حالة. قبول مسألة الطلاق أصبحت موجودة أكثر في المجتمع التونسي. المنظومة الصحية يلزمها تتأهل هي نفسها وتتوجه أكثر نحو الفئات اللي تطلب الحاجيات الصحية، هذه فئات كبار السن.
1: نحكو على العائلة ونحكو على طفولة تحديدا، نحكو إذن على مشروع قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. هذا القانون أو مقترح القانون مازال يناقش، عدد من الأطراف في كل مرة يحضر مجموعة من الأطراف في علاقة بهذا الموضوع. خلينا نسمع في البداية النائب رؤوف الفقيري، إذن وهو رئيس لجنة الأسرة، عفوا خلنا نعطيكم الصفة بالصحيح. إذن رؤوف الفقيري هو المقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس النواب.
5: القطاع هذا كما تعرف الناس الكل شهد في السنوات الأخيرة تطور كبير، لكن في المقابل برشا إشكاليات ريناها من عنف، من هشاشة في تنظيم نوع الأحداثات هذه. القانون هذا إن شاء الله باش ينظم رياض الأطفال والمحاضن باش يأثر هالقطاع. اليوم تونس ووزارة المرأة تشتغل بكراسات شروط اللي راو معظم المحاضن وألا رياض الأطفال معناتها برشة تجاوزات. المختصين معناها يقتصر على صاحب المؤسسة. إن شاء الله بالقانون هذا باش ننظمه أكثر القطاع، باش نشوفه هالشريحة اللي تمثل عماد المستقبل. وإن شاء الله معناها بعد المرور بجميع السماعات وأخذ رأي المختصين والمتقاطعين في القطاع هذا، وإن شاء الله باش نستمعوا لأهل القطاع باش نسألوه، وبعد وزارة المرأة والأسرة باعتبارها الوزارة المعنية بالمقترح هذا.
1: عدد من النقاشات وعدد من النواب كل يدلي بدلوه. نسمع للمرة الثانية بسمة النائبة بسمة الهمامي لوحدة من النواب اللي بادروا بمشروع القانون هذايا.
6: مقترح القانون هذا جاء في إطار تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، لأنه بالتجربة أنه كراسة الشروط هذه لم تعد تستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبه نربو فيه أطفالنا ونكون فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاء باش ينظم الوضعية المحاضن ورياض الأطفال، في نفس الوقت مستمدين معناها هالقانون هذا من من دستور 25 جويلية 2022 اللي خص الطفولة بأكثر من فصل ضامنا له. عندنا الفصل 52 حقوق الطفل مضمونة، وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له كرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلة. وهذا في حد ذاته أكبر دعامة وأكبر مكسب في علاقة بالطفولة اللي تخلينا نفكروا في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يضمن

0: وش المظاهر العنف هذه والمشاكل هذه النفسية اللي تتسبب للطفل تكون معناها مجرد ظاهرة عابرة، لازمها قوانين رادعة ولازمها الدولة تكون حاضرة على أنها ما تسمحش بأي تجاوز في حق الطفل وفي حق الأسرة وفي حق المجتمع، لأنه في النشأة ذيك هو دعامة المجتمع ذي، ولن نسمح بأي كان مهما كانت صفته في من يديرون رياض الأطفال أو محاضنها أو من يشرفون عليه إنهم يسمحوا لأنفسهم أنه يجعلوا من العنف حاجة عابرة أو سهلة. لا، الاعتداء على حرية الطفل وكرامته وشخصيته ونفسيته من القضايا الكبرى اللي الدولة لن تسمح بها، وعليها عقوبات ردعية كبرى في هذا الشأن.
1: باش نمشوا لموضوع آخر ونحكوا على ميزانية الدولة لـ 2027، نتحدثوا على الإعداد طبعاً للميزانية. هو اللي خلينا نسأله أو نتحدثوا في هذا الموضوع هي رسالة مراسلة من وزيرة المالية طلبت فيها من الاتحاد إبداء رأي المنظمة الشغيلة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، ذي حسب طبيعة بعض التسريبات واللي تحدثت أنه الرسالة توجهت للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي، بطبيعة المصادر هي النقابية بحتة، وتفاعلت القيادة النقابية بشكل إيجابي مع مراسلة الوزارة من خلال قرار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تنظيم يوم دراسي نهار الجمعة الجاية بمقر الاتحاد، وسيشرف قسم الدراسات والتوثيق على فعاليات المائدة المستجيرة. ونتحدث في الموضوع حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. المراسلة هي خطوة ربما من السلطة في اتجاه عودة العلاقات بين الطرفين الحكومي والنقابي بعد مرحلة جمود دامت تقريبا مدة طويلة انقطع فيها الحوار بين زوز أطراف. هل تكون بداية لاستئناف قنوات الاتصال والحوار مع المنظمة الشغيلة اللي عاشت على وقع أزمة حادة كادت أن تقوض أركان البيت النقابي وانتهت بعقد المؤتمر الوطني وانتخاب قيادة نقابية جديدة؟ خلنا نسمعوا تفسير لهذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي سمير بشوال.
2: فما برشا تحديات، عندك كتلة الأجور من ناحية، عندك الدعم مستوى الدعم من ناحية أخرى، عندك الدين العمومي، عندك المؤسسات العمومية الخاسرة، وعندك الضغط الاجتماعي. المواضيع هذه كلها اللي باش تخلي القانون المالية في 2027 يكون صعيبة، يعني بلغة أخرى أي إصلاح مالي من غير غطاء اجتماعي من شأنه أنه يفجر احتجاجات، بالنتيجة معناها توتر سياسي وغير سياسي واجتماعي. وقت اللي نقوله بصفة عامة احتجاجات وضربات، أول ما أو من يتبادل لذهن هو اتحاد الشغيل. دونك هنا كأنه المراسلة هذية والرجوع بمراسلة باش مشاورته على قانون المالية مسبقا هو تحميل اتحاد جزء من المسؤولية السياسية والاجتماعية، رغم اللي الأهداف مختلفة 100% بين الحكومة وبين الاتحاد. نعرفوا للاتحاد أهمه الأساسي هو الأجور والقدرة الشرائية، هو رفض رفع الدعم معناها المفاجأة وحماية الوظيفة العمومية، بينما الحكومة عندها زادة تحديات أخرى معناها مغايرة تماما، عندها ضغط، عندها تخفيض العجز، عندها تقليص النفقات، عندها زيادة الموارد سواء جبائية أو غير جبائية، عن قروض خارجية إلى آخره، وهذا تناقض في حد ذاته. دونك باش نرجع نلخص نقول اللي لازم تحميل جزء من المسؤولية السياسية والاجتماعية الشريك كبير موجود اليوم في الحب ولا معناها موجود اللي هو اتحاد الشغل، وهذا اللي يعكس ربما إعادة الانفتاح نحو الاتحاد إذا كان اعتبروه إعادة انفتاح، خاطر نتصور هي إجراء عادي إداري معناها.
1: طبعا هو إجراء عادي إداري ينجم الاتحاد يتفاعل أو لا، لكن يبدو أنه الاتحاد تفاعل وعبر على أنه يفتح باب وطريق جديد ويمد يديه للدولة اليوم للحكومة الحالية، وإعادة طبعا العلاقات بين الشريك الاجتماعي حاجة مهمة برشا. نتحدث إذن على الوضع اليوم في ليبيا ومحادثات، جولة ماراثونية من المحادثات اليوم بين الأطراف الليبية في عدد من المناطق. نتحدث على استعداد اليوم للانتخابات في ظل التوتر الأمني والسياسي. إذن من محادثات روما إلى تونس اليوم نسمع تحليل للوضع مع الكاتب والصحفي الليبي أنس الفيتوري.
3: في مسارين أساسيين للعملية السياسية، مسار يقود مبعوث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، وقدم مبادرة من ثلاث مسارات، مسار أمني وعسكري، توج بعملية

0: هي عسكرية وتدريبات مشتركة بين الشرق والغرب في سرت، ومسار اقتصادي أيضا توج بتوقيع اتفاق ميزانية موحد بين الطرفين في شرق ليبيا وغرب ليبيا. والمسار السياسي هو المسار الآن منعقد جولات الحوار في تونس، كانت في جولات سابقة في فرنسا وروما، وأخيرا آخر الجولات كانت في تونس. هذا المسار دمج في مسار للأمم المتحدة. مسار الأمم المتحدة يهدف بالأساس إلى يعني إتمام الاتفاق على القوانين الانتخابية واعتمادها من الجهات التشريعية لإطلاق عملية انتخابية وتجديد الشرعية في ليبيا. الشرعية الحالية في ليبيا مجلس النواب يعني له أكثر من 10 سنوات موجود في السلطة ويحتاج إلى تجديد الشرعية. فالانتخابات هو سبيل أساسي لحل الإشكالات بين الفرقاء السياسيين في ليبيا. ومسار الأمم المتحدة يهدف بالأساس إلى اعتماد مفوضية للانتخابات، يعني أسماء ومجلس إدارة للمفوضية، واعتماد قوانين انتخابية متوافق عليها بين الأطراف.
1: نمشوا لزيارة اللي كل واحد شنو يسميها، والصحافة العالمية الكل تتحدث على زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وآخر تصريح لدونالد ترامب هو يتحدث على أنه نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يقول أنه الصين تقول أنه لن يقدم معدات عسكرية وشدد على ذلك، يعطينا وأنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوح، وقال أنه إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في المساعدة، يتحدث على الشريك الصيني. أبرز المحاور ربما اللي وقع التطرق لها في هذه الزيارة مع الخبير في العلاقات الدولية فيصل الشريف.
2: صراع قائم بين البلدين هو بالأساس حول الأسواق وكذلك التكنولوجيات الحديثة، يعني مسألة الرقائق، مسألة كلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي اليوم تكتسح يعني الأسواق العالمية، والصفقة المنتظرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان في الأسلحة. الصين لديها وسيلة ضغط كذلك، تحاول أن تجد مخرج لترامب في المغزق الذي وقع فيه في حربه التي شن على إيران.
1: نتحدث في الثقافة ونحكو على النجل الفنان فضل شاكر. إذن الفنان محمد فضل شاكر اللي خذاه طريق والده ووصوله إلى مطار تونس قرطاج لإحياء زوز حفلات في تونس. إذن تحدث الحقيقة على برشا نوستالجي على والده وعلى حضوره في تونس على الحفلات. يقول أنه عودة والده الفنان فضل شاكر إلى إحياء الحفلات والمهرجانات باتت وشيكة في ظل ما تحدث عليه من تطورات إيجابية تشهد قضاياه القانونية خلال الفترة الأخيرة. يقول أن الأسرة متفائلة بقرب انتهاء الأزمة، وأن إمكانية ظهور والده مجددا على المسارح أصبحت أقرب من أي وقت مضى. طبعا احنا شفناه وعرفناه فيديو محمد فضل شاكر مع والده كيفك عفرائي وغنيات أخرى عملوا جويت وغنى زدوى وحده. خلينا نسمعوه أثناء وصوله إلى مطار قرطاج، هذا ابن الفنان فضل شاكر محمد فضل شاكر.
3: إذا الله راد قربت كتير كتير كتير قربت. إذا الله راد هذا الحلم، إذا بعدك مثل بتشتاقي تونس حبيبة قلبنا، فيها ذكريات حلوة كتير مع الوالد، تشوقين نغني لهذا الشعب المثقف والزويق والبيكرم ضيوفه دايما، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب. كل تأخيرة فيها خيرة، تأجلت مرتين بس جينا وأخيرا، وإن شاء الله يكون وجهنا خير عليك. غنيت الفضول وأنا كمان، كانت الناس بحاجة للبساطة وللإحساس اللي همسلي وتربني يعني، والحمد لله وصل إحساسنا واللي جاي أحلى إن شاء الله. من نغنين كل أغاني الوالد المشتاقين للي عندهم ذكريات حلوة عليها، وطبعا كيفك عفرائي وبعض من الأغاني اللي إلي، أغاني الطربية اللي بحبوها. أنا بعرف إنه الشعب التونسي بحب يغني مع الفنان، وكنت بحفلات والدي بكل تونس روح وشوف يعني 3/4 الحفلة كان والجمهور يغني أكتر ما فضل يغني، فمتشوق شوف هذا الشعور معي أنا على المسرح. لما كنت شوفه مع والدي على المسرح هلا حيكون معي، فكبران قلبي كتير اليوم.
1: طبعا قبل ما نختم مساحتنا نذكروا اللي عاد اسم الفنان فضل شكر مجددا للواجهة طبعا في الفترة الأخيرة بعد التطورات القانونية الأخيرة وصدور حكم براءته في قضية محاولة الاغتيال، وهذا مفتح باب التساؤلات حول إمكانية طرح أعماله الغنائية المؤجلة الفترة المقبلة. برشا تحدثوا شعراء وملحنين وغيرهم أنهم يتعاونوا حاليا مع فضل شكر في عدد من الأعمال الغنائية، منه الشاعر أحمد المالكي بعد نجاح أغنيته قاعد مكانك، موضح أنه تحديد موعد نهائي لطرح الأغنيات الجديدة مازال لم يتم الإعلان تحديده نهائيا، رغم أنه كان من المقرر إطلاقها خلال الصيفة الماضية. فضل شكر عنده مجموعة من الأغنيات الجاهزة ليوقع تسجيلها بالفعل، ولكن الظروف القانونية المرتبطة بأنه كان معناها في شبهة إرهاب، وأنه شارك شقيقه وتصاور اللي خرجت بالطبيعة ويحمل السلاح ويتبجح بانتمائه إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، إذن لم تغفر للفنان فضل شاكر رغم محبة الجمهورية رغم الإحساس الكبير، لكن تبقى يعني نقطة سوداء بين الجمهور وبين فضل شاكر. لكن احنا نحكو على ابنه محمد فضل شاكر اللي زور تونس ويأمن زوز حفلات، أكيد باش يشتغل برشا على رصيد والده ربما رصيده هو، وتبقى ديما اسم فضل شاكر يبقى ديما في الوجه. باش نختموا بهذا النغم، شكرا ليك أمين، شكرا لسليم، مع أجمل تحياتي سندس مسعوي، إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثامنة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موجز لأهم الأنباء. طاب مساءكم. تعهد ممثلو الهياكل العمومية التي واكبت أشغال جلسة المجلس المحلي بعين دراهم اليوم بحضور والي الجهة بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب وفك عزلة بعض المناطق وتهيئة بعض المسالك في انتظار المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030 وتوفير الاعتمادات اللازمة لإحداث عدد من المشاريع الأخرى، خاصة المتعلقة بفك العزلة وتقريب الخدمات بمختلف أشكالها. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال فرشيشي العمل على إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليان التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، وأشار إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في تجربة بئر عين بابوش، كما سيتم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى. نظمت غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي اليوم الخميس بمدينة باجة يوما عالميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية بمنح تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين أورو، والتي انطلق ترشح للحصول عليها في مارس المنقذي ليتواصل إلى غرة جويليا القادم، وفق مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي منجي مرعية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليان التنظيمة ثلاثة أيام إعلامية تنطلق غدا في مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليان بيوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام وتظاهرة ثانية حول أفكار مشاريع في تربية الماشية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان اليوم بدار الثقافة ابن أبي الضياف معرضا لمنتجات الأسرة تحت شعار الأسرة ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. عالميا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراحنا اليوم في جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. إلى اللقاء.
0: في ضيافة نجم.

0: مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي. تحياتنا لكل مستمعينا اللي اختاروا موجاتنا. هذه سهرة الرياضة حتى للعشرة نتاع الليل، برشا فرحة في باجة هذا المساء وضمان بقاء فريق الأولمبي الباجي، خليني أقول في موسم استثنائي للنسيان بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، الفريق اللي تعدى بظروف صعبة جدا، تقريبا يعني بقاؤه كان مستحيل، وثم شكون يعني حتى لأنه الوضعية، لأنه النتائج، لأنه الظروف الصعبة اللي مر بها فريق الأولمبي الباجي خلت الفريق يعني موجود في أسفل الترتيب، ونهاية موسم كانت يعني صعبة جدا على فريق الأولمبي الباجي، لدرجة أنه مصيره ما كانش بيدو فريق الأولمبي الباجي حتى الجولة الختامية. اليوم الأولمبي الباجي أمام فريق النادي الإفريقي، فريق البطولة، صاحب البطولة بالنسبة لهذا الموسم، في مقابلة احتفالية. الأولمبي الباجي تعادل مع فريق النادي الإفريقي 1-1، الأقدام في رادس والأذان في ملعب المتلوي، وفريق نجم المتلوي تعادل مع فريق الشبيبة القيروانية، والتعادل رسميا يخلي فريق الأولمبي الباجي في الرابطة الأولى لكرة القدم. حسين بولعريس، طاقم التحكيم وائل سيف، برافو فريق من حكام رابطة الشمال الغربي بالكيف، اليوم أحسنوا إدارة لقاء النادي الإفريقي وفريق الأولمبي الباجي رغم الانتقادات والاحتجاجات اللي يعني بعد ما تم الإعلان على طاقم التحكيم اللي كما ذكرت من رابطة الشمال الغربي بالكيف الأولمبي الباجي طرف المقابلة هذه. برافو لكل الفريق وطاقم تحكيم لقاء النادي الإفريقي وفريق الأولمبي الباجي حسين بولعريس ومن معه يعني فريق شاب، وأمن المقابلة مقابلة احتفالية كما ذكرت، وأجواء كبيرة كانت في ملعب رادس، الفرحة فرحة التتويج بالنسبة لفريق النادي الإفريقي بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم، فرحة كبيرة لأحبائه في كامل تراب الجمهورية، والفريق أكد أنه عنده قاعدة جماهيرية وقاعدة شعبية كبيرة جدا. شفنا مدن صغيرة في تونس في الجنوب في أقصى الجنوب التونسي تحتفل على طريقتها بتتويج فريق النادي الإفريقي، شفنا في الشمال الغربي في العاصمة في عديد الجهات. هذا هو فريق النادي الإفريقي بقاعدته الجماهيرية، كما ذكرت الاحتفالات كانت كبيرة في ملعب رادس، والفرحة كذلك كانت في باجة هذا المساء ببقاء فريق الأولمبي الباجي في الرابطة الأولى لكرة القدم. حظ سعيد لفريق الشبيبة القيروانية، إن شاء الله ترجع الشبيبة الموسم القادم، لأنه رابطة أولى ما غير الشبيبة والشبيبة المدرسة الكبيرة اللي نعرفوها، مدرسة ويدا وخميس العبيدي وعديد الأسماء، مكانها الطبيعي الرابطة الأولى لكرة القدم. الغالب إن شاء الله حظ سعيد لفريق الشبيبة القيروانية ويعود الموسم القادم للرابطة الأولى. تقريبا أسدي للستار على كل البطولات وكل الأقسام، عرفنا المتوجين، موسم بدينا نحسه بعودة عديد الأندية التونسية اللي عندها تاريخ للأقسام اللي على الأقل قريبة شوية للأضواء. فرحنا بصعود أولمبيك الكيف وعودته للرابطة الثانية، إن شاء الله تكون طريق للرابطة الأولى. كذلك عرفنا عودة فريق النجم الخلادي، النجم الخلادي اللي كان فريق ورقم صعب في الرابطة الثانية، نذكر الفريق هذا ومقابلته مع فريق جندوبة الرياضية وفريق أولمبيك الكيف. النجم الخلادي فريق كبير، مدرسة كذلك، والبارح كان صعود فريق آخر، أنجب عديد اللاعبين، فريق أولمبيك مدنين، نذكر أولمبيك مدنين في الرابطة الأولى مثلا، بعدها هذا الفريق يعني تدحرج إلى الأقسام السفلى، وصل يعني في أقسام القسم الثالث. اليوم فريق أولمبيك مدنين يرجع للرابطة الثانية لكرة القدم. عش قلت ثم حاجات ممكن نحسوه باش يحصل في كرة القدم التونسية في المواسم القادمة. في المقابل كذلك عرفنا صعود تقدم ساقيت الدير للرابطة الأولى لكرة القدم. هذوما الفرق اللي يعملوا مفاجأة، تقدم ساقيت الدير وفرق ولاية صفاقس إن عملي ولا حكيت على موضوع تواجد فرق ولاية صفاقس في الرابطة الثانية بأعداد كبيرة مع فريق النادي الرياضي صفاقس. اليوم فريق من صفاقس سقيت الدائر معتمدية اليوم موجودة في الرابطة الأولى لكرة القدم. الرابطة الثانية ماهيش سهل لأنه ثم يلزم برشا فلوس باش الفريق يحقق الصعود ويبقى يعني في صراع كبير مع الملعب الجيبسي حتى الجولة الأخيرة. وتقدم سقيت الدائر موجود في الرابطة الأولى لكرة القدم، يعني نستنوا موسم قادم. بالنسبة للرابطة الثانية ثم تركيبة جديدة، بالنسبة للرابطة الأولى كذلك كيف كيف، وبقية الرابطات حد سعيد لبقية الفرق. مازال بعض الرابطات الجهوية اللي ما عرفناش ومازلنا ما عرفناش الفرق الصاعدة، إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة وهكا يسدل الستار على الموسم الرياضي في تونس وتبدأ التحضيرات للمونديال ومونديال الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة القادمة. هاي خليني قبل ما نمشي الباجة ونعرف الأجواء، ويعني فرحة كبيرة هذا المساء لأنه رغم الصعوبات اللي مر بها فريق الأولمبي الباجي يبقى لأحبه وأمل البقاء، كل واحد على طريقته. ويعني اليوم في باجة الناس الكل كانت مركزة مع ملعب رادس لأنه قاعدة جماهيرية كبيرة كذلك الأولمبي الباجي في جهته، الفرحة كانت كبيرة. وبعدها ننطلق في حصتنا وسهرية هذا المساء وسهرة الرياضة خاصة بفريق أولمبيك الكيف. فريق أولمبيك الكيف اللي يحتفل في الساعات القليلة القادمة بعيد ميلاده 104 كنهار بركة، كأنها احتفلنا بالمئوية. فريق عريق جدا في كرة القدم التونسية فريق أولمبيك الكيف، حاولنا إنه ناخذ تقريبا من كل فترة هكا اسم أو زوز أسامي باش يحكيوا على الفترة هذه، مش ناخذوا شوية مدربين شوية كتاب عامين لاعبين، وكل واحد باش يحكي على الجيل اللي انت ماليه، مع تجديد التحية وتحية لكل من لبس قميص فريق أولمبيك الكيف وإلا تقلد، مسؤولية كبيرة وإلا صغيرة في أولمبيك الكيف. وتحية أكبر لجمهور أولمبيك الكيف لأنه يبقى ديما السند أولمبيك الكيف وقت لي مرت بفترة صعبة وصعبة جدا، وقت اللي جات الفرصة وهيئة سي مختار تليجين انه باش يتحمل مسؤولية ارجاع أولمبيك الكيف للرابطة الثانية، من بين العوامل اللي كانت موجودة هو عامل الجمهور وجمهور أولمبيك الكيف وفي جدا لفريقه. تنرجعوا للسنوات الجميلة وسي عمر باش يكون حاضر معانا وحديث الذكريات والصولات والجولات لأولمبيك الكيف في ملاعب التونسية. في انتظار إن شاء الله تكون غدوة عنا حصة باش نخصوها للاحتفالات بال 104 سنوات لفريق أولمبيك الكيف، لأنه ثم برنامج ونهار السبت إن شاء الله باش تكون في لقاء احتفالي وجولة ختامية مع فريق تيلا الرياضية، باش يكونوا ضيوف مش يكونوا فقرات أعدت خصيصا لهذا الحدث فرحة الصعود مع 104 عمر أولمبيك الكيف في اليوم. تحية لكل مستمعينا. بعد شوية نتلقوا في حصتنا، جليل حاضر معايا خيري على الخط الأول، وأجواء ما بعد لقاء الأولمبي الباجي وفريق النادي الإفريقي. واحد ما تفرجش في الماتش مش يحكي على أجواء المدينة، أول مرة نعرف اللي جليل ما ينجمش يتفرج في المقابلات هذوما. مرحبا يا جليل، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حلا، مساء الخير مساء الأخوة مساء الأخوة مساء الأخوة.
0: ناو تبدل صوتك شوية.
1: يعني أنا أقول بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي
0: جليل أخرج شوية ومنعرفش أنت موجود مع مجموعة ثم شوية حس وثم تقطعة. خليني نبقى نحب نسمعوك جليل، شوارع باجة والشوارع الرئيسية كيفاش عاشت اليوم فرحة البقاء في الرابطة الأولى، ووقت ما ثمش حتى حاجة كانت مضمونة إلا ما بعد زفر حسام في ملعب رادس وحكم لقاء المتلوي وفريق الشبيبة القيروانية، لأنه الأولمبي الباجي مصيره ما كانش بيد اليوم.
1: فعلا حنان، يعني في حقيقة قلت أنا شهر ماي هو مسخ بيد بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. علاش تذكر ماي 2023 كانت فرحة هنية كبيرة وأنا متواجد هنا في أمام ساحة بلدية باجة، في أحباء فريق الأولمبي الباجي تجمعوا هنا في هذه الساحة للتعبير عن الفرحة متاعهم بسبب بمناسبة بقاء فريق الأولمبي الباجي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الحقيقة عشية لا تنسى وصعب جدا حتى على نفسي انا لانه لم اشاله تابع المباراه باعتبار ضغط كان كبير برشا على النتيجه يعني في كل مره وانا معناتها احاول ان افتح جهاز الهاتف نتاعي حتى اتعرف على النتيجه في المتلوي وكذلك في رادس والحمد لله فريق الولايات البلجيكي الاخير ضمن بقاه بالرابطه المحترفه الاولى بعد موسم لا ينسى. انا قلت في مناسبه سابقه وانه في مناسبه سابقه وقلت وانه انت تحول الارض وتنتظر يعني معجزه من السماء جاءت الحمد لله هذه معجزه وتحقق بقاء فريق الولايات البلجيكي في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. حقيقه فرحه لا توصف هنا في مدينة بلجة لأنه تقريبا كل خرج حتى يعني الجيل كلها نساء أطفال صغار شبان كهول خرجوا للتعبير على الفرحة نتاعهم في يعني في بلجة بمناسبة بقاء فريق الولايات البلجي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعني بقاء تحقق بشكل أنفس لكن اليوم ظهر وأنه فريق الأولمبي البلجي يبقى هو دائما يعني خاطرة في الشيخ الشمال الغربي تعرف كل أحباب تعو برشا ويعني كان يكون معناتها فريق الأولمبي البلجي ظهر بقاؤه على قرب الرابطة الأولى منذ جولات لكن تحقق في اليوم في ملعب رازس 1-1 ونتيجة كذلك في المكوي 0-0. حقيقة هناك دموع فرح كبيرة برشا في أحداث فريق الولايات البلجية معناتها ثم الناس تبكي معناتها اليوم في هذه الوضعية وضعية صعبة جدا 90 دقيقة صعبة منذ البداية إلى النهاية في أحداث فريق الولايات البلجية بقاو تابعوا المباراة يعني سوى 90 دقيقة. المهم أنه الولايات البلجية في الأخير تمكن من تحقيق معجزة البقاء أنا أعتبرها حنان معجزة البقاء بالنسبة
0: كان نرجع للظروف المسلسل المكسيكي اللي عاش على وقعه فريق الأولمبي البلجي بصراحة يعني ممل جدا نذكروا الفترة اللي تعدى بها ممنوع من الانتداب اليوم غدوة العام الجاي بعد شهر بعد شهرين والفريق يعني وقتها سيء ما عادش فريق الأولمبي البلجي يعني وضعية سيئة جدا برشا ظروف أخرين الهيئات التسييرية كان جيسي خميس من بعد قدم استقالته المدربين زاد كيف توا غدوة جالين إن شاء الله نرجع وهذا الكل في سبورت تايم لأنه عديدة هي النقاط اللي خلت الأولمبي البلجي والعوامل ليوصل للظروف هذه ليوصل اليوم الأولمبي البلجي يعني مصيره ماهوش بيد والأقدام في رادس والتخميم الكل في ملعب المتلوي شنو ينجم يصير معجزة أنه فريق الأولمبي البلجي اليوم بقى في الرابطة
1: معجزة حلال معجزة علشان نقول كلام ظاهر لأنه مرحلة الذهاب أنها ب11 نقطة فقط فريق الأولمبي البلجي يلقى نفسه في 32 نقطة في نهاية الموسم ثم مرحلة الذهاب كان ما تصلش حتى مباراة مع ذلك مباراة ملعب تونسي وقتها وتصرفها يعني بالإثارة فالأولمبي البلجي بهذه يعني النتائج وكل بهذا الرصيد محدود يعني تمكن في الأخير من يعني ضمن البقاء. حاجة واحدة حنان حبيت نذكرها حتى أعطي لكل هي حقا حقه لابد من تحية إلى رئيس الفريق فقط يعني نقول رئيس الفريق فقط وعشان كمال فقط لأنه الشيء كمال والي يعني تمكن يعني بمجهود شخصي نتاعه يحب لفريق الأولمبي البلجي في مثل الظروف الصعبة هذه يعني على الأقل قدر أنه يقود الفريق إلى شاطئ الأمان يوصل إلى شاطئ الأمان ويحقق معاه البقاء. صحيح ما فيش عمل بشري معناته متكامل سبحان الله ربي سبحانه كان فقط معناته اللي هو لا يخطئ لكن هناك معناته سيد هذا معناته سيد كمال والي في حقيقة رجل يعني تمكن على الأقل من يعني إنقاذ فريق الأولمبي البلجي من الاندثار أقول من الاندثار لأنه شوف أنت وضعية عديد الفرق اللي نزلت من رابطة المحترفة الأولى شوف كان مصيرها ومن سوى الآن لكن فريق الأولمبي البلجي لقى على الأقل أنه سيد كمال والي هو الرجل على الأقل أنقذ فريق الأولمبي البلجي في موسم يحسب له بطلة الحال يعني لا ننسى الهيئة التسييرية وبطلة الحال يعني السلطة الجهوية اللي بطلة الحال على الأقل يعني قامت بالواجب نتاعها في انتظار بطلة الحال عديد الأشياء لابد من أسعى حتى لا تتكرر مثل هذه يعني الوضعيات اللي تحطها فريق الولد البيجي في هذا الموسم سيبقى للتاريخ موسم فريق الولد البيجي
0: استثنائي ويحسب لكمال والي كذلك
1: في ذكر أحداث فريق الولد البيجي
0: لأنه جلال أنت تعرف كان معاه مستقبل جابس كان معاه مستقبل سليمان الشبيبة القيروانية نعرفوا يعني الموازين تختلف كثيرا يعني ثم برشا حاجات نعرفوهم في الدوري التونسي موجودين وغيره وغيره وغيره الأولمبي البيجي صمد حتى يعني دقيقة 90 زيد 12 اليوم حسام زيد 12 دقيقة في لقاء من فريق النادي الإفريقي واضمن بالتالي تواجده في الرابطة الأولى الموسم القادم ماهيش بالساهل ماهيش مجانية الحكاية أما برشا خدمة وبرشا مجهود كبير من رئيس الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي وهذوما رجال جلال اللي هذا هما الوقت اللي يبين اللي هو رئيس الفريق هذاك وينجم يضحي بالغالي والنفيس وينجم يحرك ماكيناته الكل جلال من أجل بقاء فريقه هذا اللي حصل لأنه عديد الفرق شفنا مستقبل سليمان مثلا أنت كنت فرجت فيه كونتر نادي الإفريقي في الكيف كيفاش الفريق هذا غادر للأمانة خير بارشا من فريق الأولمبي البيجي مستقبل جابس كيف كيف يعني عمل نتائج كبيرة مع هذا غادروا الرابطة الأولى لكرة القدم الأولمبي البيجي محظوظ بضمان بقائه وإن شاء الله تكون بداية خدمة جديدة بداية تفكير جديد
1: الفرق يا حنين شوف الفرق اللي عنده تاريخ اللي عنده رصيد من تاريخ اللي عنده خبرات في التاريخ بتلعب مباريات من هذه الوضعيات مباريات كما هذه الفريق اللي عنده تاريخ وعنده معناتها رجال وعنده لاعبين وعنده مدربين بداوا على تدريب هذا الفريق معناتها الفريق عمل رصيد تاريخي هو السادمين اليوم لقى نفسه معناتها في وضعية اللي احتاج فيها للناس الرام اللي خدموا مع فريق الأولمبي البيجي اليوم القى الفريق نفسه في وضعية ناس كل تكتفت ناس كل عاونة ناس كل معناتها قدمت الدعم لفريق الأولمبي البيجي كما نرجع ونقول أنه اليوم طالع حبايب فريق الأولمبي البيجي ينتظرون حافلة الفريق حتى تحل هنا إلى مدينة بيجة أمام قصر بلدية بيجة للاحتفال ومواصلة الاحتفالات أكيد ستتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل وأحباء فريق الأولمبي البيجي الليلة معناتها يغنيوا ليش يقولوا الليلة عيد بالنسبة لأحباء فريق الأولمبي البيجي في هذه ليلة يعني 15 مايو مثل الحال يوم 14 مايو 15 مايو دائما الشهر المبارك بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي
0: شهر تتويجات وشهر صحيح يعطيك صحة جليل نرجع غدوة لبقاء الأولمبي البيجي ونرجع لموسم كامل إن شاء الله يكون حاضر معنا سي كامل ويلي غدوة رئيس فريق الأولمبي البيجي مشكور جدا حبينا نكونوا في بيجا ونذكر رسميا الأولمبي البيجي موجود في الرابطة الأولى الموسم القادم حد سعيد للشبيبة القيروانية إن شاء الله ترجع في أقرب الأوقات هذا بالنسبة للجولة الختامية اليوم نرجع للكيف وحديثنا على 104 هو عمر فريق واحد من أعرق الفرق التونسية واحد من المدارس الكروية الكبيرة في تونس موجود في التوب 5 نتاع الجمعيات الرياضية في تونس أنجب عديد اللاعبين اللي كانوا موجودين في الفريق وخلوا بصمة كبيرة وجيل بعد جيل كل جيل ثم أسامي تبقى راسخة والحصة هذه خلتني نكتشف عديد اللاعبين اللي مروا بفريق أولمبيك الكيف الفريق هذا اللي كان سباق للتواجد في الرابطة الأولى في القسم الوطني بالنسبة لفرق الشمال الغربي الفريق هذا اللي خلى الناس تجي من المناطق الكل باش تفرج في فريق أولمبيك الكيف الفريق هذا اللي تونس كاملة تعرف أولمبيك الكيف وزدنا تأكدنا وتأكدوا برشا عباد إنه هالفريق كبير وقت اللي شفنا الكم الهائل من برقيات التهاني اللي جات من كل جهات الجمهورية ومن كل فرق الجمهورية تهني فريق أولمبيك الكيف بمناسبة عودته للرابطة الثانية الفريق هذا اللي عاش فترات زاهية في الرابطة الأولى والقسم الوطني حتى في الرابطة الثانية كذلك عرف سنوات طيبة جدا وعرف الصعود والرجوع للرابطة الأولى صحيح ما طولتش لظروف عدة فريق كذلك مر بفترة صعبة جدا خليته غيب على الأنظار لدرجة أنه كل واحد يسأل وينه فريق أولمبيك الكيف بقى سنوات وسنوات في رابطة الهواة المستوى الأول وحتى في رابطة الهواة ذكروا الموسم الصعب جدا اللي كاد يعصب في فريق أولمبيك الكيف ويهزوا للرابطة الثالثة المستوى الثاني لولا بعدها فريق أولمبيك الكيف بقى موجود مع مجموعة من الفرق كل مرة كيفاش الموسم يكون، حتى جات الهيئة المديرة لفريق أولمبيك الكيف قيادة مختار ليجين ومن معه وبجمهور وفي جدا، وصبر هالسنوات هذوم الكل وتحمل البقاء في الرابطة الثالثة في رابطة الهوات، وكان الموسم الاستثنائي ورجع فريق أولمبيك الكيف للرابطة الثانية. إن شاء الله تكون بداية الطريق للرابطة الأولى. 104 سنين من تواجد على الساحة الرياضية التونسية فريق مدرسة، فريق أنجب عديد الإطارات وعديد الأسماء، وولاده فخورين بالانتماء لهذا الصرح الكبير للحمرة والكحلة، لملعب نور الدين بن جيلاني، للمركب الرياضي، ومقابلات لتونس أولمبيك الكيف بولاده بناسه برجالات أسة الفريق هذا حتى وصلنا اليوم ل 2026. لأنه في كل موسم وفي كل يعني جيل ثم ناس خدمت، ثم ناس عطات من حياتها من روحها لهذا الفريق، ثم ناس صرفت على فريق أولمبيك الكيف، وثم ناس زادة استفادوا من فريق أولمبيك الكيف. صحيح ولا غلط؟ خير به هو تحية للناس الكل اللي أعطاه حتى ملي حتى كلمة به الفريق أولمبيك الكيف. يعرف أولاده أولمبيك الكيف، يعرف اللي شكون اللي يحبه وشكون اللي ضحى عليه وشكون اللي كذلك استغلوا هكا ولا ليه. نعرفوا التفاصيل ونعرفوا الحيثيات الكل. سي وحيد أهلا وسهلا بيك، مرحبا. برشا سامي مش نسمعوهم الليلة، كل واحد على طريقته مش يحكي فالمية واربع سنين شنو كان عنده. ما نجمش ناخذ الناس الكل، ما نجمش ناخذ الأجيال الكل، اللي مات ربي يرحمه وينعمه، واللي مازال موجود ربي يطول في عمره في الخير وتبقوا ديما علامة وعلامة مضيئة في تاريخ أولمبيك الكيف. إن شاء الله ربي يطول في أعماركم في الخير ومتعكم بالصحة والخير والعافية، وأولمبيك الكيف فخر الانتماء صرح كبير في كرة القدم التونسية. سي وحيد مرحبا أهلا وسهلا. إلا من عشر قدم راه مش خليك أنت تقدم، أنا هذاك اللي نقدر عليه فهمتني.
2: مرحبا حنان، مرحبا بالمستمعين ذات الكيف، ومرحبا بخاصة محبي فريق أولمبيك الكيف في العالم الكل.
0: إيه؟
2: خاطر أولمبيك الكيف هو فريق الشعب بالحق. أنا احنا ديما نقولوا نادي الفريق وترجي نادي الفريقي فريق الشعب، حتى أولمبيك الكيف
0: نادي عنده جمهور،
2: عنده شعب وعنده جمهور.
0: إيه؟
2: وبالحق هو فخر الانتماء، وقت واحد يقولنا نادي مين أولمبيك الكيف هو فخر بالنسبة لأي لاعب. كما قلت أنت حاليا لعب حتى قمت المريول تاع أولمبيك الكيف، أي لاعب موجود معناها في أقطاب العالم كله نهني. أول حاجة عنها الأحباء اللي صبروا برشا برشا برشا على فريق أولمبيك الكيف اللي في 9 سنين وعشر سنين.
0: إيه؟
2: نحن قابعين في الدهليز، نسميته في دهليز في الأعماق تاع الثالث، اللي كان أولمبيك الكيف قابع قوسين مش يندثر.
0: دولة وقت وصل فترة صعيبة إنه قرب يكون في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. تذكر سي وحيد
2: كان هبط معناها كان أولمبيك الكيف أنا نزل في الرابطة ذيك، ظهر لي أولمبيك الكيف كان بفرق كبار، جمعيات كبيرة كانت موجودة في تونس كيما ليستي كيما شمنو برشا
0: مشنا. الأولمبي للنقل، الأولمبي للنقل سي وحيد اليوم في رابطة جهوية،
2: وما أدراك ما أولمبي للنقل، معناها كان فريق يلعب واحد كله. الحمد لله اللي أولمبي الكيف برجيل وبنسيت أنا ما ننسوش لأن المد المساعدة تاع معناها التبرعات تاع معناها منها النساء
0: الكيف الناس الكل
2: الناس الكل كثير وصغير ويتبلع حسير الناس كلها معناها وقت توقع واحدة ويدين واحدة مش أولمبيك الكيف يحتفل السنة ب 104 معناها من العمر نتاعه، 104 من الكتاح، 104 من الرجال، 104 من حب الانتماء، 104 اللي أولمبيك الكيف علمت أجيال وأجيال وأجيال مدرسة عريقة، علمتنا حب الانتماء، عملتنا حب الوطن، عملتنا حب الدراب وتاع الجمعية، عملتنا حب المنطقة اللي عايشين فيها. ذي أولمبيك الكيف عنده فضل كبير كبير على برشا برشا برشا برشا عباد، وأولمبيك الكيف أنا تضرت كما قلت أنت حنين برشا برشا عباد. نحن توا في يوم احتفالي نحب الناس كلها نقولوا معناها الناس كلها تحتفل مع بعضها باللي عاونونا فيك وباللي معناها الله يهديهم اللي ضروهم. أولمبيك الكيف في المئوية نتاعها ما احتفلتش بالمئوية تاع أولمبيك الكيف
0: لأنه حرنا شكون مش كيفاش مش ننظموا احتفالية بمئوية أولمبيك الكيف. بصراحة ما ننسيهاش الحكاية هذيك سي جلال سي وحيد، وانت كنت حاضر وقتها مع وتعرف التفاصيل. يعني ولاية تعجز عن تنظيم مئوية فريق، ثم الناس يحتفلوا بال 50 سنة و 40 سنة يعملوا حالة، رغم انه راهو وقتها النوايا موجودة. وين عندي
2: ايه رغم حنين باش نقول لك حاجة وقتها بيد معك كويس، رغم وقت الحال العام ذاك وقتها وكل واحد يلزم عنده حقه، معناها كل واحد عنده حقه، انا وقتها رئيس البلدية
0: خصص مبلغ
2: وزميله واحد خصص مبلغ 25000 دينار للمئوية تاع بيكير، ولكن كما قلت لك نجمو نتعدوا الفتره هذه، خاطر فما فترات على في كيف البوم واحد يتعداها خير، خاطر
0: نحنا كي وبقى الفريق بدون مئويه وقتها. انا نذكر اداره اذاعه الكيف مدام هيلا سودي، نذكرها كما توا اصرت الحت الحاحا انه ننظموا مئويه لفريق اولمبيك الكيف، واجتهدنا باش ما نقولش خاطر احنا ما نجموش يعني نقولوا لي رانا نجحنا 100%، اما على الاقل نجحنا بنسبه مئويه محترمه جدا ونعجزوا ناس اخرين وجمعنا برشا اجيال. تذكر سي وحيد
2: برشا اجيال
0: فيهم وليدات صغيرين، كان تذكر جونا من الحصه نتاع لونترينمون ولد سمير كسراوي
2: وحنين راهي فايده. شو نقول لك انا حاجه، هي فايده فنيه طيب
0: بالضبط، وسي شتالي نذكر زاده من لاعبي
2: والثاني اللي حب يعمل حاجه اذا كيف وقتها كانت بامتياز بامتياز نقولها
0: هو محاول حاولنا
2: لا محاولة أنا مناش حاب امتياز.
0: أنا نذكر وقتها وسيد المديرة وقتها هي وقت تقرأ وعايش أولمبيك الكيف يحتفل بالمئوية يحتفل بالمئوية، وقتها ندتنا في اجتماع قلت كيفيه يعني مئوية في أولمبيك الكيف وفريق في حجم أولمبيك الكيف يعني تمر المئوية في صمت يعني. للأمانة رفضت ترى من الأول باش نقدم الحصة هذيك، من بعد واحد مالك شوية وهز روحه وعملنا محاولات وحاولنا نلمو اللي ما نلميناهمش في استوديو بالتليفون. ذكر وقتها كان سي صاحبي تنوب الله يرحمه حاضر معنا بالتليفون، زقال وبرشا أسامي وثم شكون اللي حضر معنا. المهم عملنا حاجة وقتها لقت استحسان كبير لليوم وقت اللي عذوك كثر خيركم يعطيكم الصحة. أنا عملت كان محاولة صغيرة، أما تحس في نفسك أنه جهة كاملة تعجز أنه تعمل مئوية في الفريق في قيمة أولمبيك الكيف.
2: والحمد لله أن وقت النية ذلك صافي والنية طيبة، وقت الهدية اللي الناس كلها تتكاتف على معناها هدف واحد تحقق، ولنا فرحة الصعود وتحقق الاحتفاليات اللي مشتاقة بقدرة ربي، مشتاقة في معناها في المركب الرياضي مش تحضر فيه الأجيال الكل، تحضر فيه العائلات وإن شاء الله تحضر الناس كلها
0: إن شاء الله بالله سي وحيد ونحن موجودين معانا باش ما مش كل واحد مش تغيظ روحه ليه هم جابوليش استدعاء ليدي ليه أولمبيك الكيف راهي دارك وذيك عائلتك وراو اليوم المناسباتنا العائلية ما نستدعو ما نستنوش انفيتاسيون. صحيح تبدلت الأمور شوية في العائلات وكذا، أما ليه ذي الدار الكبيرة هذه أولمبيك الكيف راهو مش لازم باش يجيبوا لك انفيتاسيون، خاطر راهو العدد كبير وعيلة كبيرة فريق أولمبيك الكيف اللي يحس روحه عنده هك شوية انتماء للجمعية هذيك يمشي يتفرج ويسجل في ذاكرته لحظة تاريخية. صحيح ما تصورش كان الناس الكل باش يتم استدعاها، ما راهي أولمبيك الكيف نتاعك لأنه أنت خليت فيها من عمرك من حياتك من ذكرياتك، وهذه فرصة باش تشوف فريقك راجع للرابطة الثانية في انتظار ان شاء الله الرابطه الاولى اللي هي المكان الطبيعي لفريق اولمبيك الكيف. فايسي وحيد
2: هي هي هي حنير الاشكاليه فيها انه كيما ديما نقول لك راه ما نحبش نرجع بالتالي، نحب ديما نشوف المستقبل. كانت عندنا العلاقات انت انا العلاقات انت انا توطت برشا مرة عده فرق حتى من هنا في النطاق الجهوي، بل بكري كنت نعقل عليه بكري المعتمدين الكل تجي تفرج في اولمبيك الكيف، تقدر تفهم انه فيك عندها مقابله في الكيف المعتمدين الكل تجي. وقع برشا جفاء برشا جفاء وحتى الله يهديهم حتى المسؤولين اللي يخدموا معنا في الفتره اللي عادوا كلها ما حاولوش يقربوا الجمعيات تاع الجهويه تاع المحلانيه تاع المعتمدين.
0: صحيح الرئيس الحالي عمل على
2: الهيئة تاع مختار بنت الجيش
0: حاول يقرب
2: خدمة لأن مش قرب قرب بصفة كبيرة برشا، حتى الفرق اللي كانت عندنا معاها علاقات متوترة خارج مدينة الكيف.
0: صحيح
2: وما نحبش نذكر الفرق خاطر عندنا 6-7 فرق كانت عندنا معاها علاقات معناها ما عادش عندنا علاقات معاهم أصلا. رجعت السنة بالخاطر الهيئة تاع مختار بنت الجيش تستضعف العباد لهنا تفطر في الجمعيات اللي تعمل في الريسبسيونات الجامعات وكل هذيك هي العلاقات ما بين الجامعات.
0: وراهم الحركات هذوكم راهم حركات باهين برشا، راهم يوطدوا العلاقات ويخلوا الناس تحب بعضها، وهذاك هو اللي لازم يصير سي وحيد.
2: وتوا تكون في حامل ندور في المعتمديات حتى الحب الانتماء تاع الفريق الام، راه ديما الاولمبيك ديما تبقى الفريق
0: بالطبيعه
2: الأم.
0: بالطبيعه.
2: وعندنا كل جمعيه ما نحبش نحكي من نسبه جمعيه مش من نسبه جمعيه اخرى، كل جمعيه موجوده في المعتمديات نتاعنا راه عندها تاريخها والناس كلها فخورين بالتاريخ نتاعها. اما ديما راهو تم كبير في الكبير ربي هو، اما تم كبير اللي هي اولمبيك كيف اللي تلم الناس كل. بالنسبه لي انا الاولمبيك كيف كيما الام هي اللي تحضن الناس كل. وزادت بنا مشكورين الهيئه السنه، مشكورين اللي خدموا خدمه كبيره برشا برشا حتى على العلاقات الخارجيه. وكي تشوف يدك تمشي حتى التبرعات الناس كلها مدت يديها، عمر بلا مره ما مشى مشت الهيئه الانسان واحد كلها وما نجم ما مدت يدي عليه.
0: راهو عادي سي وحيد
2: خاطر ربحوا علاش ربحوا رجعوا العلاقه ما بين الفريق والاحبه نتاعها. تشوف تعطي تشوف التيران تشوف التيران العباد اللي تعرف تتفرج نهار لحد تعرف بدك تزغب عليه. خاطر الاولمبيك كان تلعب ديزون 3 قدام 50 40 واحد 30 واحد. تشوف الاولمبيك ديفيزيون 3 يتفرجوا فيها في ال 1000 و1500 رغم اللي العدد قليل، معناها عندنا في الامور الامنيه العدد معناها كان يخلوا تيران يتعبى خاطر تيران تاعنا ينجم 6000 7000 فالتيمون. اما كي تشوف العلاقه اللي رجعت ما بين الاحبه والاولمبيك تعرف علاش الاولمبيك هي توا في مرتبه معناها اولى وهربت 13 بوت وكلها راهي توتو ريسيبروك كل حاجه تجد بعضها. التنظيم المحكم النيه الصافيه بين الناس الكل. وتجبد انت تلمذ خطر رسمي هي الجمعيه الهيئه مديره اطار فني لاعبين وخاصه احباء. الاربع عظام كانوا موجودين مع بعضهم ايد واحده والنتيجه هي صعود الاولمبيك كثير. بالله ما نتعديش خاطر انا حبيت الدخل تاعي نبداها اول حاجه صح نهني فريق الاولمبي البيجي اللي هو منا منا منا منا والينا.
0: صحيح.
2: خاطر الشمال الغربي كما تشوفوا تو مثلا الاولمبي البيجي كيما نحكي اليوم الاكثريه تاع الكبير كلها فرحه. خاطر تابع للربي البلجي راهي كيفاش نقولوها اهلينا وخواتنا كيما الواحد كل. ومن الشوط ان الجندوب الرياضي اللي ثلاث سنين واربع سنين تلعب على الصعود ان شاء الله معناها تاخذ حظها خاطر الشمال الغربي راهو بالجمعيه تجبد جمعيه.
0: ما عادش جمعيه واحده كافيه راهو في الرابطه الاولى.
2: البيجا جندوبه والاولمبيك ضم برانسيب المكان نتاعهم الاصلي والطبيعي هو في القسم الوطني. بالنسبه للاحتفالات ان شاء الله الاحتفالات تكون في مستوى الحدث. ونعرف بلي من الجمعيه معناها مدام هيئه مديره عامل برنامج واضح ونعرف اللي بقدره الله باش يكون ناجح 100%. وان شاء الله العباد تحت حتى بالعائلات نتاعها هذه هو كما قلت انت هو احتفال ان شاء الله العباد تحت مع العائلات نتاعها ما فيها باس ولا حتى خاطر نحن خلينا نبعثوا التراديسيون الجديده هذه اللي كما موجوده تو
0: في الجهات الكل
2: في الواحد في الجهات الكل خلي حتى العائلات تولي تعرف عائلات التيران ما عادش يخافوا معناها تو نسمع كلمه منه وكلمه منه واحد يقول لك ربي الجمهور
0: تقاليد جديده هو التغيير صاير يعني علاش لا يكون هذه العقليه عندنا.
2: لا وزيد حاجه اخرى حنان اللي كنا لاحظتها في التيران تاعنا اللي العقليه حتى المتفرجين العقليه تاعنا تبدلت.
0: هو الحق نتاع ربي سي وحيد انه والله العظيم العام اللي طاحت فيه اولمبيك الكيف من رابطه ثانيه خذيت موقف يعني منش علقت موسم واحد لفريق الاولمبي البيجي هذاك علاش الفريق راه هذاك قريب لي برشا خاطر جمهوره طيب جدا والبجيه طيبين والعام والعامين هذوكم اللي خدمتهم مع فريق الاولمبي البيجي لاذاعه الشباب والحد الرياضي ما شفت كان الحاجه الباهيه من البجيه هذاك علاش بقى الفريق هذاك حتى اليوم العشيه بقيت نتفرج لاخر لحظه وكلمتك ما تعرف وقتها سي وحيد بصراحه لانه الاولمبي البيجي تحسوا فريق نتاعنا تاع الشمال الغربي الموسم هذا الحق نتاع ربي اولمبيك الكيف ما تفرجش حتى في مقابل المواسم الكل لانه كان عندي موقف صريح اولمبيك في الرابطه الثالثه ماهوش المكان نتاعو ودرجه انه كان عندي موقف عنيف شويه وثما برشا عباد ما يعجبهمش كلامي ليه اولمبيك الكيف راهي كانت في مكان ماهوش مكانها. اولمبيك الكيف راهي عانت من ابنائها قبل ما تعاني من الوضعيه اللي موجوده فيها هذاك علاش الاولمبيك راهي بقات هالسنوات هذوم الكل في الرابطه الثالثه. اليوم هالصعود هذا ان شاء الله صفحه جديده للناس الكل. هاي سي وحيد قبل ما لانه عندك برشا ما تسمعني اليوم اليوم رؤساء ولاعبين قدامى وكتاب عامين وغيره، باش نمشيو للسوسه. ما نعرفش التليفون هذا تعرفوا الصوت ولا لا. الو عسلامه. الو
3: الو
0: مرحبا.
3: عسلامه،
0: اهلا وسهلا بيك. شنحوالك؟
3: مرحبا بيك.
0: لاباسه؟
3: عايشك ربي يفضلك.
0: 104 سنين هو عمر اولمبيك الكيف، ما نعرفش هالرقم هذا مؤكد، خليت فيه برشا وقت من عمرك من حياتك من صولاتك وجولاتك في فريق اولمبيك الكيف.
3: قبل كل شيء نقدم الشكر الجزيل لإذاعة الكيف على خاطر ديما دعم فينا، وخاصة الأخت حنان
0: اللي ديما تتفكر فينا
3: وتعطينا دعم معنا.
0: والله حقك وحق راهو الناس الكل.
3: والله بالحق هذه حاجات اللي نقصتنا في الكيف، فهمتني؟ هي أول ما استدعوني أنا الهيئة المديرة تاعنا في الكيف، قلت لهم العلاقات والدعم هذاك هو اللي يجيب كل شيء، يجيب النتيجة ونقربوا لبعضنا برشا باش نجيبوا النتيجة. فعلا الهيئة خدمت على خاصة الهيئة المديرة هي خلاص عجبتني بكل صراحة، خاطر خدمة خدمة صحيحة، خدمة إشهار، في خدمة جاب بها الفلوس من غير ما تعبوا، معناها تعبوا مش ما تعبوا أما بالكيه بالكيه نعجبوني
0: وبرشا ثقة وبرشا ثقة رفيقة من العبيد مش سهلة الثقة.
3: بالله يا أخت حانك تشوفي الرئيس يبكي ويبكي من الفرحة، يبكي من يحب الجماعي، ما عنده حب كبير الجماعي، هو مختار ومقبل، هو مقبل المحب اليوم اللي صغير من عمر 7 سنين. أنا نذكره نحن ننسوا سكان تيانا في عند الهادي الحجام تيانا، وهو يجيب لنا سكان، كانوا عنا سكان حمر وكحل، فهمتني؟ هو يمشي يجيب عمره 7 سنين وقته، معنا إنسان يحب الجماعي ويعرف تاريخ الجماعي هكا قدم، ومعه ثاني ناس كما ولد سي رضا شقرون
0: متر شقرون
3: حامي معناها ناس بحق وشيبوني
0: كل الحق نتاع ربي راهو
3: وعملوا معناها خطوا التخطيط اللي عامله مسي مختار عامل التخطيط اللي كان عندنا نحن، كانت عندنا كوميتي سمباتيزون في نتاع الاحباء كانت في تونس، كانت هي اللي تونس يعرف مليح باش يمشي يداوي ولا مش يعمل عايش يلقى الهيئه هذيك. مختار خدم معاك المنوال هذاك،
0: معناها تحيه كبيره. سامحني سي مراد ما بن جيلين
3: منصور
0: هشام الشريش حتى جوزيف كبر جوزيف ولا كا هو شنو يزمو يتبع بوه شنو يعمل يحب الأولمبيك. وتحيه للناس أخرين زادة رم حتى في الخفاء،
3: تحيه للهيئة بكلها الناس الكل. العدد قليل ما همش برشا، يكون 12 ولا 13 واحد معناه خدمه معناه خدمه بفنية كبيرة معناه وبثيقة وناس تحب الجمعية قال وقت يجيبوا فلوس معنى يستهكو
0: في تمشي في بلاصتها وتمشي في
3: المعبيت.
0: اي سيدي وانت في سوسة كيفاش عشت فرحة صعود أولمبيك الكيف؟
3: والله عشت فرحة والله بصراحة، حتى هنا الكيف عندها تاريخ وفي كل شيء، في الثقافة في المسرح في السينما في الدنيا كل الكيف عندها اسمها عندها تاريخ، في الرياضة أكلت الإذاعة في التلزك في الشيح ولا الأولمبيك خاطر عندها تاريخ. خي بكري تجينا التراجي تبدأ الخيفة، تجينا الكلوب تبدأ في خيفة، تجينا السفاقس كيف أظام الجمعيات كل ربحناها ما تمام الجمعيات ما ربحناهاش بيش بالجهد وبيش بالحب للجمعيات. وثم ناس تانا خدمت معنا تأثرنا على ناس تانا باهين نحن في وقت سيري دابن مش يتأثرنا على ناس وسي منجي فيليبس وشي عبدالله الملك وعبدالله بربوش ناس معناها يفهم وحسن تراد ياسين تراد معناها ناس رضا شقرون ناس الله يرحمهم
0: إن شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا وربي يمتع بالصحة اللي مازالوا موجودين.
3: كانت عائلة واحدة كيف كانت من فرقة المسرح من فرقة التمثيل ولاد بو مخلوف الدنيا الناس كلها عايشة مع بعض الناس كلها تحب بعض عائلة واحدة دار واحدة إن شاء الله نرجو إن شاء الله نرجو المكان اللي
0: نفسي وحيد عارفك ولا ليس يعني
3: والله نحن حبينا الأولمبيك ولعبنا فيها بصدق ورب يعطينا لك عليك الصدق ذاك وكل الحاجات اللي عملناها قبل ما انا ضحينا في الاولمبيك لعبنا في وقت ما عندناش ما ثماش غازون لعبنا في التراب دوش وقت ندوش ومره ويعرف وحيد او الماء سخون او الماء بارد اما لقينا ناس اثرتنا ناس باهين لقينا جمهور ثاني جمهور باهين انا قلت في درجين لمين حق تلفزيون وحق فريجيدير لازم نلعب قدام قدام حانوت موجي مكي يحكي لك على الحكايه معناها ناس تحب معناها بالمية بالخمسمية لمينا في درجة في درجين وقتها زوز ملعبين يستحقوا
0: يعني ثم حب الامتناء للامتناس
3: لحال واحد جبد على احنا في وقتنا نحن في 67 80 وقت محمود خيلي يلعب كانت حتى من نساء يهبطوا يتفرجوا مسافسرين انا نتذكرهم من صغير يهبطوا مسافسرين يبدوا واقفين قاعدين مع بعض
0: سباقين
3: إيه؟ نحن لو كان عندنا ذوق من قبل عندنا ذوق من قبل عندنا ماذا ماذا ما تقولوها متطورين من قبل نحبوا بعض هكا شفتي تحركت شوية الأولمبيك هكا شفتي عندها أحباء في فرنسا في ألمانيا في الخارج كل عندها أحباء عندها ناس تحبها يكذب عليك يقول كيف ما عندهاش عندهم وعندهم الفلوس ينجم يعاون الجمعية شوية دعم برك للجمعية
0: وأيدي أمينة ريتو
3: الناس أمينة صحيح
0: وأيدي أمينة سيرتو أمينة فهمتني عم صار سيرتو أمينة
3: نعم
0: سيرتو أمينة.

0: تاريخ.
1: عم سالح ذكرني شوية بالمدربينك، كل ملاعب يمشي يتعدى معايا الليلة،
0: والله
1: مشي يحكي لي
0: والله
1: شوية على الفترة هذيك. وسي وحيد
0: والله
1: أتو بعد عنده برشا ما يسمع كمي
0: المدربين اللي ما خلطش عليه هنا ضيع عام 62 برئاسة الحاج سالم السياحلي رئيس جمعية، هو مدرب اسمه بريل جزائري ضيع علينا محمود خالي والشيحي وجمال عكروت وصالح الشاوش وابراهيم بن علي ضم ترينو عنده في 62 هو جزائري، حتى جاب لي كيب ناسيونال تاع الجزائر وقتها مخلطه فرانسيس ضمتني ما خلطتش عليهم ما سمعت ناس. وبعد جاء الممرن هذا ايطالي مونالدي هذا اللي هو اللي معناها شو نقول لك هو اللي معناها عمل مجموعه كبيره ياسر، عمل دو جينيراسيون اللي ما يعرفوهمش هما تو برشا ناس ما تعرفهمش، عمل دو جينيراسيون اللي خرجوا للخارج مشوا لألمانيا وفرنسا وقتها كانت الهجره برشا خرجوا جونيور هو حضرهم وخرجوا برشا برشا يمكن 30 واحد خرجوا للاوروبا في الوقت هذاك، هو هذا ما اثرهم وادربهم مونالدي هذا ايطالي فهمتني؟ وبعد جاء في مختار تليلي ما كملش برشا، مختار تليلي عمل لي يمكن عام فهمت في العام اللي ظهر لي اللي نحن خرجنا كنا في ديفيزيون 3 وبعد طلعنا والله باش نقول لك طلعنا في حكايه براج عملنا براج مع المديوني مع جندوبه فهمتي حصلوا طلعنا فقط. وبعد جاء سي احمد عمار هذا احسن ممرن هو مناديا هذا من الممرنين اللي خلوا بصمتهم في اولمبيك الكاس هو الممرن الايطالي منادي واحمد عمار هذا احمد عمار استاذ نتاع رياضه كان يخدم في الكوليج ومعناها ما يهز شهرته ما يهز ديما مضحي يروحوا للاولمبيك بعد ثلاث سنين عمل العام الاول طلعت فيه زمانز بورقيبه والعام الثاني عام طلعت فيه شيمينو والعام الثالث طلعت فيه اولمبيك بين نحن الوقت هنا وطارق الوتاني وعبد الرزاق تيساو وحمد مولدي الله يرحمه تيساو الضم خلقنا بعد طلعنا نحن الناسيونال في البريود هذيك نتاع 73 74 وقتها الاولمبيك عملت بالحق جمعيه عملت تاريخ عملت اسم ذاك الوقت هذاك وقتها ليكيب ناسيونال تحضر وقت 78 باش تمشي للارجنتين وقتها نحن لعبنا ضد جمعيات قويه كنت تلقى خمسه وسته ملاعبيه في ليكيب تلقى ملاعبيه معناها طارق تميم كوبونتيني ملاعبيه قويين كل جمعيه تلقى فيها خمسه وسته ملاعبيه قويين الاولمبيك وقتها فرض روحه في الوقت هذاك اللي يجي الكيف يخاف
1: هذا هو. يعطيك الصحة عم سالح، شكرا ليك.
0: من غير مزيب.
1: يعيشك ربي فضلك.
0: شكرا ليك.
1: شكرا
0: انت
1: ليك.
0: الصحة اللي انت ديما تعطينا شحنة.
1: ربي يبارك لك عم سالح.
0: يعني مرسي.
1: شكرا ليك وتحية من خلالك للجيل اللي لعبت معه الكل والإداريين والرئيس الجمعية والناس الكل اللي خدموا في الفترة هذيك. أي سي وحيد. هذا منادي هذا يعني من الأسامي اللي بقات عالقة في الذاكرة بالنسبة لحبي أولمبيك الكيف والملاعبية اللي مروا مع هالفني هذا. هاي سي وحيد
2: بالنسبة للمدربين أنا حال استهدت خاص صلى إن شاء الله أكون ما نسيتش سمع بيت خاطر يمكن نحب يمكن نسيت يمكن خاطر المدربين تاع أولمبيك الكيف تعدوا برشا مدربين ممتازين على أولمبيك الكيف كيما جبد قال عبد صالح عم صالح مش جبدهم هم مش معنود معناها اللي ذكرتهم كل كتبتهم مش على الأقل نعطوا حق العباد اللي خدمة في الكيف. بالنسبة للمدربين عندك سي أحمد بن عمار الله يرحمه، عندك مختار تليلي، عندك سي بشير بميمة الله يرحمه، سي عمار السويح، مولادي اللي قال عليه عم صالح، ميدو كلان اليوغوسلافي اللي يقتل العديد في الكيف معناها كونت جيل كبير برشا، عندك سرجب السيح ربي يشفيه مريض شوية، إيفانوف البلغاري الله يرحمه، فانشيف البلغاري، عندك سعلي النيابي المدرب فعلا اللي كون جيل تاع مراد الشابي وتاع عماد العياري والجيل الكبير برشا
1: كون حتى الجيل هذاك يستحق تحية كبيرة
2: من أحسن الأجيال اللي تعدت على ربي الكيس صراحة
1: صحيح
2: الجيل تاع المبروكي وعادل زويتا مراد الشابي وعماد العياري
1: سمير
2: اسمه بن جبلي بدر الدين جيل ممتاز ممتاز جدا جيل ممتاز جدا بالنسبه لي من احسن الاجيال اللي عرفتها اولمبيك كيف. عندك جلال بن جيلاني اللي طلع في الفريق اولمبيك كيف من القسم الثالث الى القسم الوطني برشا عباد ما تعرفش اللي جلال بن جيلاني هو الشاذ معناها درب الفريق في القسم الثالث كما احنا تو كيما هكا
1: تحيه كبيره سي جلال
2: طلع الاولمبيك القسم الثاني والقسم الثاني طلع الاولمبيك القسم القوي معناها ثلاثه مواسم على بعضهم الاولمبيك كيف

0: كما نعمل
1: معاكسي
0: القط
1: جليل
0: الله
1: بن
0: القط
1: جيلين.
0: تربي فيه حتى جليل صلى ربي فيه سي احمد الابيض من جرجيس كان عطاه بصمه كبيره برشا من الاولمبي الكيف مراد الشابي مراد الشابي لانه في الكيف وتعدت ما تسمى معناها فتره تعدت مع مراد الشابي فتره خارقه العاده في الاولمبي الكيف
1: لاعب
0: طارق التوهامي
1: اي
0: ده
1: والا
0: درب الاولمبي
1: مدرب
0: الكيف هذا
1: طارق
0: راه
1: التوهيب
0: مولاد الاولمبي الكيف هذا مولاد الاولمبي الكيف
1: اي
0: ابو زيد الشميتي اللي عطاه من
1: جزائري
0: سنه
1: خيري
0: جزائري
1: على
0: عطاه بصمه
1: التليفون رقم واحد مفروض عنا ضيفي. تفضل
0: بس
1: تفضل سي وحيد.
0: نكمل اي سي مولد الخميسي في السفينة الغربي مكرم العابلي اللي هو أول حاجة صارنا نهنوه بالسعود الأولمبيكية واللي كان دائما وقت عن الطلب وقت تطلب الأولمبيكية في أي معناها موقف المواقف يكون حاضر ويكون موجود يلبي
1: وكفاءة
0: الطلب بغير
1: كبيرة
0: أي
1: راه
0: شرط
1: كفاءة
0: بغير
1: كبيرة مكرم
0: أي بغير
1: العامل.
0: أي شرط بغير أي شرط بغير شروط وهو ولد الأولمبيك بطبيعته. سي حسين التومي ما ننسوش وتانا جبت فترة من الفترات اللي تعبت معاه الأولمبيكية معناها فترة باهية
1: حتى ياسين
0: والمولفين
1: العبيدي باش ما ننسوش زيد سي
0: لاني
1: وحيد.
0: جايك لاني جايك راني عندي الاسباب
1: اي خويا
0: سي صادق التويتي صادق التويتي ما ننسوش سي صادق في رغبه بريود كبيره برشا درب فيها الاولمبيك كيف سي وسام بن خليفه
1: اي
0: درب الاولمبيك كيف وكاد مش كاد باش يطلع وتلعب
1: ليه هو
0: الاولمبيك
1: طلع
0: كيف
1: تذكر
0: القسم
1: سي
0: الوطني
1: وحيد وقتها للرابطه الاولى وقتها كان لطفي جبالي هو المدرب وقع إقالة لطفي جبالي كمل وسام بالخريف المقابلة ولا الاثنين اللي بقى ومنهم مقابلة هي الأخيرة ضد جريد التوزر هكا ولا ليه؟
0: إيه فريق للقسم الوطني
1: بالضبط
0: لطفي جبالي راني يعني قلت علي التعريف لطفي جبالي خدم خدمة كبيرة برشا سنوات في أولمبيك كيف خاطر ولد أولمبيك كيف ديما في البوت أنا كيما
1: ونجاح
0: يكون
1: لطفي
0: حاضر
1: يفرحنا برشا راهو في الرابطة الثانية
0: وخذات
1: بصراحة
0: وخذات
1: خدم مع
0: وكان
1: الملعب
0: عليه
1: الجيب
0: عملت
1: سي نجح مع اتحاد طاوين اليوم باش يلعب براج لطفي جبالي وين ما يمر سيك الحديد السويق سي الفرق اللي يخلي بصمة كبيرة وقت اللي يتكلم منجي بحر ويقول الكلام هذاك لطفي جبالي خاطر منجي بحر مش أي واحد اسم معروف برشا في كرة القدم التونسية ويفهم خير من برشا مدربين وقت اللي يعطي الشهادة ذيك في حق لطفي جبالي ما تنجم كانت تفرح ولاية الكافل وعندها اسم كما لطفي جبالي ايه
0: سي نور الدين بن عمار اللي في فترة من الفترات انا كنت في الكاف مش تطلع لي معناها كنا مش ندعو للقسم الوطني على يديه هذام اللي تذكرت كمدربين بالنسبه للمدربين كلها كل واحد يتمرن في الاولمبيك كيف خلى البصمه نتاعو مهما كانت البصمه نتاعو الناس كل خدمه بالمجهود اللي الموجود والناس كل كيفاش يقولوها اللي خدم حتى
1: سي
0: موسم
1: وحيد
0: الاولمبيك اعتبر ولد الاولمبيك كيف
1: سامحني سي وحيد خالد حسني زيد ولا انا غلط
0: خالد حسني خدمت
1: خاطر انا نتذكر الوقت اللي دخلت وقت اللي
0: هي.
1: دخلت للخدمه وقتها سي خالد حسني هو مدرب فريق اولمبيك كيف
0: خالد حسني خدمت مع وقت خدمت معها مدرب مساعد وبعدين انا عجبت كل مره تفكر اسم سامحوني حتى كان فما اسم ولا اثنين نسيت وما حاولت الاجتهاد مش معناها على المدربين اظن المدربين تاع اولمبيك كيف اما حنين قبلنا حتى تمنيتني قبل ما ناخذ المدربين اولمبيك كيف الرؤساء اولمبيك كيف اللي يخدموا
1: امشي
0: اولمبيك كيف
1: نجوهم هذوكم مش نعطيهم برشا وقت لانه فيهم رؤساء باش يبقوا علامه ثابته علامه نجاح في فريق اولمبيك الكيف من سيريدا بن بشري واللي قبله واللي بعده ثم ناس خدمه اولمبيك الكيف بحقيقه سي كمال البناني شكون ما يعرفش الفتره هذيك اللي مر بها فريق اولمبيك الكيف وقت اللي سي كمال رئيس برشا برشا سي بوحريزي وغيرها وغيرها وغيرها تو نجيوهم بعد ثم كتب عام سي وحيد كيف كيف وقت اللي بديت خطواتي الاولى الحق نتاع ربي يعاوني برشا ماك تعرف شكون جمعيتنا هي اولمبيك الكيف ما نعرفش تعرفوا ولا لا امام
0: عندنا برشا كتاب عاملين ممتازين تعدوا على
1: تحيه سيد الجني في جربه اللي فرحته كبيره وفرح برشا بصعود اولمبيك الكيف للرابطه الثانيه
0: صديقي
1: اي اما حتى السيد هذا نكون له كان الاحترام والتقدير لانه زاد خلى اسمه في فريق اولمبيك الكيف مسيك بالخير والهنا سيمونجي بن عجال مرحبا الو مرحبا بك يعيشك يا سيدي تحيه لي
2: نحيوكم ونحيو اذاعه الكاف اللي ديما سباقه في كل احتفالات جمعيتنا
1: يعيشك يا سيدي هذه اولمبيك الكاف واذاعه الكاف نحن كلنا مع بعضنا موجودين في مدينه واحده نكملوا بعضنا سيمونجي من الناس اللي خلوا بصمه في فريق اولمبيك الكاف هل 104 سنين سيمونجي مؤكد كانت لك فيهم فتره زمنيه قضيتها مع اولمبيك الكاف مع رؤساء تعدوا برشا ملاعبيه مدربين زيدة، وانت كنت وقتها الاقرب للفريق سيمونجي بن عجال.
2: والله باش نعطي لمحه صغيره وما نطولش عليك، انا بديت لعبت في في في في الدهماني فهمت، وبعد لعبت في اولمبيك كاف مع عهد سيمونالدي.
1: اي
2: من وقت ما سيمونالدي لعبت في الاولمبيك ما لعبتش برشا بلا محاله، لعبت زوز مواسم ولا ثلاثة وبعد انقطعت وتوجهت وانا مسؤول، دخلت مسؤول صغير معناها من اصغر مسؤولين في اولمبيك كاف. وقتها اللهيم بنا انا والهادي بوزين الله يرحمه اللهيم بالليجون وقتها في الجينيور.
1: شكون رئيس الهيئة وقتها؟
2: وقتها الرئيس سي رضا بالمشري ومعاصي كمال ثاني البيجي. ومن بعد معناها دخلت معناها مشيت للرابطة وخذيت منها تجربة كبيرة في الكتابة العامة، وبعد نادوا لي في اولمبيك كيف معناها عملت ككاتب عام مع سي صاحبي وعبد الستار، ومن بعد مع سي نجيب الحاجي. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كله خدمنا جمعيتنا قلب ورب ان شاء الله معناها ما عندناش مزيه كان خدمناها. وبالمناسبه نحيي الأخيان اللي أشرفوا على الصعود هذا اللي بالحقيقة اللي يوجع القلب، ما قعدنا نلوطف معنا في القسم الثالث هذا توجعنا برشا توجعنا برشا برشا، والحمد لله اللي نشكر الهيئة ذي اللي خدمت روحها وخرجت معناها خرجتها من نقولوا احنا من بيع البير كيف نقولوا. وإن شاء الله لولا في الكيف معناها نفرحوا بها العام الجاي وفي معناها في عيدها في عيدها ونكونوا رجعنا للنخبه ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شنو الذكرى اللي ما تنساهيش سيمونجي بن عجال في العويمات اللي عديتها مع اولمبيك الكيف؟
2: الوجاعه تاع النزول اولمبيك الكيف في وقتها في ماتش حمام لمف هذيك هي هذيك وجاعه كبيره معناها مش ذكرى بها في حياتي هذيك
1: تقريبا هذيك كانت المنعرج في تغيير حياة اولمبيك الكيف الكل.
2: هذيك التغيير هذيك الله غالب معناها نغزر فيها بعينينا ما نجم نعمل حتى شيء، فما لا يهدي شكون تدبك هاو.
1: يعطيك الصحة سيمونجي. اي انت هذيك عليه سالتك
2: وقت كاتب عام والله غالب معناها اطراف ما نعرفوش شنو اللي فما شنو اللي صار.
1: هذه ذكرى
2: ما ننساش بكل ما ننساش تعبنا فيه برشا وما ننساش كل عام هذاك ما ننساش.
1: يعطيك الصحه سيمونجي بن عجال، تحيه ليك شكرا
2: ليك وبارك الله فيك
1: ربي يفضلك. شكرا ليك. هذا واحد من الكتاب العامين اللي خدموا في فريق اولمبيك الكيف فهل 104 سنوات، برشا كتاب عامين وبرشا رؤساء جمعيات، ونرجع لهم بعد شويه سي وحيد بعد ما نسمع نغم وبعد موجز التسعه، ونجدد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. ابقوا معنا اسمه سعاد ورجعين.
3: في ضيافة نجم إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الضغط والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الساعة 9 مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام. نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم بمدينة باجة يوما إعلاميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية، والتي انطلق الترشح للحصول عليها في مارس المنقضي ليتوصل إلى غاية غرة تجويلية القادمة. تعهد ممثل الهياكل العمومية التي وكبت أشغال جلسة المجلس المحلي بعندرهم اليوم بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها، وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب وفك عزلة بعض المناطق وتهيئة بعض المسالك في انتظار المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030 وتوفير الاعتمادات اللازمة لأحداث عدد من المشاريع الأخرى خاصة المتعلقة بفك العزلة وتقريب الخدمات. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة العمل على إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في تجربة بئر عين ببوشة، كما سيتم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى. في انتظار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة تنظيم 3 أيام إعلامية تنطلق غدا في مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة بيوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام، وتظاهرة ثانية حول أفكار مشاريع في تربية الماشية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة اليوم بدار الثقافة ابن أبي الضياف معرضا لمنتوجات الأسرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيونية على شمال قطاع غزة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المدنيين. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة، عودة معك من جديد حنان بن مصفى.
6: شكرا لك إيسيا، رجعين لسهرة الرياضة على موجات إذاعة الكيف، سهرة حبينا تكون فيها أصوات مختلفة من أجيال مختلفة عاشت وكبرت مع فريق أولمبيك الكيف، الفريق اللي يحتفل بالسنة الرابعة بعد المئة على تأسيس هذه الجمعية العريقة في تونس. نعرف أن غام تحبوا برشا وحيد وحبوه برشا كافية، نسمه سعاد ورجعين خيري مع تحياتنا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء.
7: في ضيافة نجم إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: رجعين 7 دقائق بعد 9 على موجات إذاعة الكيف في سهرة الرياضة وسهرتنا الليلة كافية 100%. فريق أولمبيك الكيف اللي احتفل ب 104 سنوات على تأسيس الجمعية هذه، موسم الصعود اللي تزامن مع ذكرى تأسيسه، فرحة كبيرة. من الأول لنا حكيت على جمهور أولمبيك الكيف لأنه جمهور استثنائي، جمهور اللي مع الجمعية صحيح حتى كان غاب شوية في السنوات العجاف بالألم غاب، لأنه الناس اللي استنست تتفرج في الأندية الكبيرة، الناس اللي استنست في ملعب نور الدين بن جيلاني بالزيارات كبار الأندية التونسية وحتى في المركب زيادة، فجأة تشوف فريقها موجود في الرابطة الثالثة ومقابلات حتى دور ما غير حضور جمهور، لأنه الناس كهو ما ثم إحساس كبير، يعني انتي برش جمهور أولمبيك الكيف خليه يبعد. نرجع للسنوات اللي كانت سنوات جميلة بالنسبة لجمهور أولمبيك الكيف، وكانت ثم هيئة تحبي وثم تشجيعات وثم هزيج اللي خاصة بفريق أولمبيك الكيف، وثم هكا الناس اللي موجودين اللي أمنوا مقابلات في المدرجات بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف جمهوره. نحكي سي عمر ببتة، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: مرحبا بيك.
0: أي مرحبا مرحبا. هل 104 سنين هذوما شنو بقالك منهم؟ لأنه من عمرك عطيت زاد أنت الفريق أولمبيك الكيف سي عمر.
1: اي عطيت أنت شنو سبتمبر اللي 74 سنة
0: ما شاء الله
1: تبارك الله،
0: ما زلت صغير.
1: ايه الحمد لله صغير. الحمد لله 74 صغير الكبير يزمتي
0: هذه الروح انت سي عمر ببت عمر عرومي.
1: والله حسره وكاو حسره كانوا دين الجيراني ذاك واحد صغر وماضيه كل شيء مش نور التيران بركة حتى كي نورب نبدأ هارب مقتل يحاول فيه نبدأ كي نعمل مشكلة ولا حاجة سمع زيزة من فوق هذيك اللي تخبينا في دارها الله يرحمها مسكين، عنده كليم شفرق وعنده حفرة وني ماني بدن ماني ذريب فهمتني تخبيني تحتك الكليم شفرق.
0: وشكون وقت الأمن يحوز فيكم ولا كيفاش؟
1: الأمن ناهي وقتها طلعنا بك الغنية وين توفري في بلالجيري وكلام وقتها وقتها جماعة الاسبيرانس يعيطوا مدام بالخوجة حي احنا بلية ما يعمل شيء وقت احنا بلية وزير داخلية وحسام بالخوجة وزير فلاح وذاك الجزين بيرسوناليتي يعني
0: ذي حكايات كبيرة ذي حكايات تاع كبارات عمرات ونرفعوا لذين وراجعين ذاك عليش لو حبيت تكون حاضر معانا الليل. أبقى معايا سي عمر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل الله صليت الجميع راجعين 14 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف، سهرتنا سهرة الرياضة وراجعين لضيفنا مع تجديد تحية سي وحيد الكيفي اللي موجود معنا. سي وحيد تذكر سي عمر مليحة في المدرجات؟
1: عمر اللي يقول عمر يقول نبيك كيف عمر من الحذاء أو فيه في عمر بتاع هو 4-5 سنين نقرنتي لك اللي من عمره يكون 10 سنين 7 سنين ونبيك هو عمر في تيران تعانا في جنجلين ثم نذكر عمر ديما نذكره بحاجة عمر اللي ثم ملاعب حنين في وقت من الأوقات في وقت اللي كنا نلعبه ثم ملاعب واحد المحب ما يخاطرش مش يمشي يدخل الملعب حتى ما كانتش تلف التطور ما كانتش حتى كي واحد يتضرب واحد كله ما فيك بيه حد
0: ما
1: يمكن حد كنتبتوا نحن اللاعبين كنتبتوا للتيران لقوا عمر يتفرج في الجرادة عمر بيبت ما سميهش ملعب في الجمهورية التونسية ما سميهش ملعب الجمهورية التونسية خالي في بالك تونس كل ما سميهش ملعب عمر ما مشيش لي
0: وين الأولمبيك وين هو
1: وين الأولمبيك وين عمر وين عمر ما سميهش ثم ملاعب قلت لك ملاعب نحن كذلك ماشي الملاعب هي ذلك محبين احتياطاتنا من برشا حوايج عمر يدخل الملاعب الكل ومعروف واحد يجمو يقولها معروف الملاعب الكل وعنده قدره عنده قدره في الملاعب الكل ويحترموه ويقع الجرادان ويقعد في وسطه ما يقعد في وسطه ما يحترموه في كل وقت.
0: ايه وهو يعني كان قائد جمهور الاولمبيك الكيف وممكن من حظي سعيد برشا سي وحيد انه اخر عام وقت الاولمبيك في الرابطه الاولى المقابلات على الاقل اللي خلطت عليهم انه سي عمر بيبتا وقتها كان يحكم بحكامه في المدرجات وكان كلمته مسموعه وكان جمهور الاولمبيك الكيف يعني اللي يجي من الجهات الكل باش يتفرج وقتها.
1: هو اللي نسوا مازلت كلمته مسموعه راه نسوا مازلت خاطر يعرف عمر شكون هو راه شوف راه العباد نحن عندنا في الكيف الحمد لله ربي اللي برشا عباد ما تنسيش اولاد اللي اكيد ولا فيك تنسيش ولادها حتى المحبين يعرفوا بعضهم راه يعرف عمر بيبت شكون يعرف عمر بيبت اش عمل في الاولمبيك ويعرفوا يبقى ديما في درجه عاليه والناس الكل تحبه كلاعبيه كمسؤولين ولا كحد
0: صحيح يا عميرات ونرجع لهال 104 سنين وذكرياتك مع فريق أولمبيك الكيف من اللي انت صغيرة يعني علاقتك متوترة حتى مع الأمن
2: تسلي
0: بي تحية لي هاي سعمر هاي سيدي وانت وقفنا على الشعارات وقتها ممنوعة
2: الشعارات هذه قلتك وكانت تجي كيك سبونتينيما
0: الأولمبيك
2: الغنية تجي كيكة وعنا زوز جرادانات نحنا جرادا على اليمين وجرادا على اليسار اللي عندي سارة ذاك فيه العبد وجماعتي جماعتي برشا
0: كانوا عندك جماعتك يعني
2: اي الحبيب وعمر برشا والجردينة وبرشا من برنوسة من ثم شكون يجي من السر ثم يجي من الكريب الكل تجي تبع في الأولمبيك وتتبع في معبي بتا في الغناء يا حسن في الناسيونال شيخنا
0: توا تذكرها مقابلات الناسيونال الكل والعويمات هذوك
2: العويمات اللي ما تنسوش هو متاع السي اس اس هنا 4 في الكاف وقت كعطينا للسي اس اس وربحنا الاسبيرانس الكلوب نول ليتوال نول وقتها كانت
0: وقتها جمهور مش يكبر سي عمر هكا ولا ليه
2: وقتها بدا
0: كيفاش تتعامل وقتها مع موش 10 باش يجوا يتفرجوا بعد النتائج هذوم الكل مئات
2: لا مئات شنو مئات احنا في البلاد من نهار الجمعه يا المات كاننا مش نلعبوا من نهار الجمعه نهار الجمعه ندوروا في البلاد في الكيس غادي يكلم ستلي لون ولم في الفلوس ستلي لون ولا صل كبير هذاك ووقتها الناس كل اللي تعدى يعطي البيبتة ما فهمش اللي تعدى وكان يعطي البيبتة البرشة وشوي
0: وقتها الناس كل كانت تخدم هيئة الحبات تخدم الناس كل تجيب الفلوس شكون الرئيس يعمر وقتها
2: البريود هذيك الرئيس لا إله الله محمد رسول الله
3: عبد الرحمن بوحريزي
2: وكمال بيجي يا حسرته
0: فرحت السنة بعودتها للرابطة الثانية
2: لا وابكيت وشني نوح وش ويرحموا البيه وبارك الله فيه ومن كلهم خدموا وخاصة الرئيس ما قصر الشاوي، ربي يبارك العبد اللي نيتو به ومنه كل شيء، ربي يبارك له وخدم، وحتى اللي خارجوا خدمه مساكنة ما غير بظروف ظروف وفلوس ومشاكل وقلة خبرة وقلة منه ومنه، وسمى ناس تعرق في بعضها وسمى ناس ليه، والله يهدي وكاو.
0: هذا هو والله هذا هو. تو نهار السبت، نهار السبت نشوفوك في التيران ولا ليه؟
2: ان شاء الله ان شاء الله قدر الله سادعوني واموري مريقله.
0: يلزم تكون موجود. يلزمك تكون موجود.
2: حديث هذا
0: هذا هو.
2: هاي زلنا نكونوا موجودين وربي يوفقنا وان شاء الله تتلف الناس الكل الكافيه، وما ننساش والله مراد بن جيلاني وهشام ولد منانة هذوما في تونس، هذوما مجاهدين. لا لا هذوما التول هذه ساعه على ساعه اللي نتكلم فيها هنا يلموا الكيف والاولمبيك، وما يهمهمش بالرئيس وما يهمهمش بالاشهار.
0: اي وراهم مش سنه بركه راهم خدموا حتى السنين اللي فاتت.
2: اي التول كان فيك تو هذيك انا جربت هنا، هما مراد وهشام وقتها في سليم شبوب عطانا بيرو في البارك ونتلموا فيه ومنا وكذا، ومن غادي كانوا من يخدموا مع صاحبي وخدموا وعطوا البلوس ومشكورين وكو أماكم، هم الكافية اللي الباهين اللي ساندوا.
0: اي برشا سي رضوان قمر وبرشا اسامي اخرين راه برشا ناس رايحه تتيدها في السعود هذا، واللي ساهم بالبرشا ولا بالشوي. يعطيك صحه سي عمر، شكرا لك.
2: ربي يفضلك.
0: تحيه للعائله.
2: عايش ان شاء الله مربوحه، وانت يا ربي يوفقك.
0: ربي يفضلك. يعيش
2: انت راكي خدمت يا ربي.
0: ربي يفضلك. ما قدمنا كان اللي نجموا نعملوه، هذاك واجبنا. يعيش
2: والله والناس تصنت.
0: ربي يفضلك.
2: خدمتي
0: الحمد لله. عندها فضل علينا راه اولمبيك الكيف، ما تنساش
2: في ابو داء والربح ولا لا.
0: هذا هو هذا هو. يعيش كذا عمر ببت. وانا نقول مدام نجات الغرياني علاش حطاتك في فقره من فقرات كتابها الجميل. لا يا ميرات تخش حنين ليك تحكي كان سبور. اي
2: وما قصرتش.
0: ايش رايك ايش رايك فك الفصل اللي افردتك بيه من كتابها الجميل جدا اللي يحكي على الكيف.
2: كيف وين احنا كيف كنا نتفرجوا في السينما ونتكلموا وغلطت في الممثل قلت علي المقري وهي الممثله دي امراه اسمها اللي ميغوين الشنيه باللونجليم فهمتني، هي تبكل عليها قاعد تحاضر كل شيء.
0: ميل تحيه المدام نجيت الغرياني هذيك هي الكيف ولاده يعني
2: نسير جيل. ان شاء الله ان شاء الله من عندك انت من هنا نطلب الكافيه كله ان شاء الله الناس كل تضاف الجهود وشوي شوي بالمئه بالدينار خمسة بالعشرة باك بقدرة الله نفهم على جمعيتنا وإن شاء الله ربي يوفقنا وكاو
0: إن شاء الله. يعطيك صحة يا عمر. ربي فضلك. شكرا لك. ربي فضلك. ربي فضلك. كيسي وحيد
3: بلي انت وجبتي حنين على العمر بيبات اللي هو بتاع الحباب. احنا ثاني لازمنا نعطي حق العباد. بالنسبه لحاج سي عبد الجليل بن سلطان اللي هو رئيس هيئه
0: الحباب غدا مش يجيب حذاي سي عبد الجليل
3: غدا ماني يلزمني نعطي حق وخاطر مداني موجود. خاطر تعرف سي عبد الجليل نعرف عندي يمكن 30 سنه 40 سنه
0: بالطبيعه
3: وكي مختار.
0: اسمعني سي وحيد هو بالمناسبة تحية لي هنا ديما نقول خويا وفي مقام الوالد وتعلمنا منه حب الكيف. سي الحبيب العوادي رجل الثقافة وبصراحة يعني نقول ديما الرجل هذاك عندي ليه معزة خاصة. نهار صعود أولمبيك الكيف تدوينات وكذا عجبني في تدوينة سي الحبيب وفي تعليق قال مش كي ولد هكي مربيبها هذوما الناس بالحق كبروا في اولمبيك الكيف، هذوما عطوها من الدم، هذوما عطوها، هذوما عاشوا 7 سنين وست سنين. تحكي لي على الناس تحب اولمبيك الكيف في العمر هذاك اليوم في 60 واكثر، ما تنجمش تشك ولو لحظه انهم ينجموا ياخذوا الجمعيه هذه من جملتها. سي عبد الجليل
3: سلطان حنين قلت لك وقت مازلت كنت مازلت نلعب اول العوام نتاعي اللي خرجت
0: نزال شباب وقتها مع عبد الجليل.
3: عبد الجليل بن سلطان كيما حبوا الاولمبيك عقلوا تو حبوا الاولمبيك كيما تو ما تبدلش.
0: تقول الناس ما يتبدلوش
3: نمشي بحذيها يوريك الحب الحق تاع الجمعيه كيما ديما نقول نافع بالسكلان. الاولمبيك في اخي فترات نتاعها اخي فترات في تاريخ تاع الجمعيه وقت نمشي بحث على الجليد يدرك يحكي لي على يحكي لي على الأولمبيك ساعات مشي غلطني في روح مش نقول خيفا يحكي على الأولمبيك بالحق اللي العايشة توكي ما كون الأولمبيك العايش فيها هو ما أنا في مخيلته هو الأولمبيك ما تبدلتش بالنسبة له ما تبدلتش ديفيزيون 2 ديفيزيون 3
0: هذيك هي الأولمبيك
3: الأولمبيك الأولمبيك السي ساكري بالنسبة له هو حاجة مقدسة الأولمبيك كيف تلعب حتى في تلعب حتى في الحب الأولمبيك كيف
0: وراهو عاش ألم كبير الفترة الأخرانية اللي بعدت فيها على الأضواء خاطرين عم عبجلين نعرفه مليح تقريبا جيرين بصراحة تحس لي الراجل تأثر بوجود أولمبيك الكيف في الرابطة الثالثة
3: مرض على
0: ذوم الناس اللي برش عبيد اللي نعرفهم اللي تبدلوا أصل نفسيتهم وغيرهم بهك العويمات اللي يعودهم إن شاء الله
3: ومن هو من هو حنان من هو يزمنا نشكر ثاني الجروب كامل اللي يخدمها
0: بتبيع
3: كي تشوف في التحضير اللي حضروه قبل قبل المقابلات وتشوف الديبلاسمون اللي عملوا فيها مع الاولمبيك وتشوف كيفاش معناها يجروا معناها يجروا مع مختار ويجروا مع الهيئه المديره اللي تعبوا برشا برشا برشا وهما ثاني كهيئه تحبيها تعبوا برشا والحمد لله ربي ما خير
0: باش يرجعك الجمهور هذاك سي وحيد بالعدد اللي شفناه ماهيش سهله الحكايه ثم خدمه وراء
3: خاصه حنان لازم واحد يعرف حاجه نحن كثير على عقليه تاعنا صعيبه برشا العقلية نتاعنا صعيبة برشا فيها صعيبة برشا نحبوا نحبوا نحبوا برشا برشا وقت ننسوا ننسوا فرد مرة من معناها الأولمبيك جد بريود اللي العباد نسيتها
0: بالطبيعة سي وحيد راهو عاد وقت اللي تطول الفترة اي وقت اللي تطول الفترة سي وحيد عادي باش تنساه كهو في ظل هالتغيرات الكبيرة اللي تعرفها الفرق التونسية والرياضة التونسية اليوم وقت تشوف لك فرق يعني ما تنجمش تقارنها بأولمبيك الكيف موجودة في الرابطة الأولى كل كيخيش بها أولمبيك الكيف ماهيش كيف الفرق هذوما ما يعرفش الحقيقة الأوضاع ما يعرفش الوضعية ما يعرفش وقتها يبعد سي وحيد
3: هي رأي كما قال عمر ثم كلام موزون وتا كلام تاع انسان معناها بالحق موزون موزون راهو حتى الرؤساء اللي خدموا في الاولمبيك كيف كل واحد عطوه حق راهو عاد ثم فترات ما نحبش نجيب الاسماء ثم برشا برشا برشا فترات لقوا برشا عراقيل منا فينا منا نحن راهو الاولمبيك كيف بالنسبه لنا عند على الاقل 5 سنين تالي حقها تو نحن تو قاعدين نحضروا في ديفيزيون ناسيونال أما ثم بارش عراقيل سواء كانت مادية وكانت عراقيل كما قال مناها ثم عبيد نتهمشي بعضها واحد كلها الضحية نتاعها كانت أولمبيك كيف أما كل رئيس كل رئيس خدم في أولمبيك كيف بالنسبة لنا نشكره مناها شكر جزيل خاطر راه مش وسهل تد رئيس وخاصة في جمعية ما عنديش موارد مالية قارب راه تعب برشا راه جاري برشا راه تعب برشا والناس تعبت الناس تعبت وبعد نجبدك رؤساء واحد مناها اللي تعدوا على بالكيف الناس كلها تعبت صراحة الناس كلها تعبت وخاصة
0: هو يزي انه تحمل مسؤولية في حد ذاتها يعني راهي تعب
3: ثم شكول يشد المسؤولية في وقت اللي حتى واحد محب يشدونا بالكيف
0: ليه
3: وتحمل المسؤولية وشدها أخوي نشكرهم واحد واحد اللي تعدوا في الفترة دي كل مشكورين بالبي مش قولوها كل واحد اجتهد وعمل مجهود يلزم ويعمل في الأولمبيك كيف أما ما مشيت معاه سواء كانت أمور مادية ولا أمور منها حاجة أخرى أما اجتهد ونقولوا نحن ما نجتهد في الوزارة
0: هذا وسي وحيد لحظة نخذ تليفون لسعد على الخط الأول كان موجود وبعدها مش مشيوا للرؤساء القدامى ونحاولوا نستحضروا أكثر عدد ممكن من الرؤساء به سي محي الدين جندوبي إن شاء الله يلتحق بنا بعد شوي أي سي وحيد أولمبيك الكيف مروا في 104 سنين هذوما عدد كبير من الرؤساء فيهم كما كنت تحكي اللي خلى بصمة كبيرة لليوم 2026 نحكيوا عليهم بالخير وبال يعني الكلمة الباهية وبتحس لي بمحبة كبيرة في كل مرة نستدعى واحد من جيل من الأجيال أولمبيك الكيف يحكي لك على رئيس كان القريب كان الأب كان سي بوحريزي سي رضا بن مشري سي كمال الباجي برشا رؤساء تعدوا على أولمبيك الكيف فيهم برشا حق ونجاحات كبيرة حتى كان ماخذوش ألقاب ما استطاعوا يكونوا جمعية إنه يصنعوا ويغرسوا هيك الروح روح محبة أولمبيك الكيف منهم برشا رؤساء سي وحيد
3: بالنسبة نحن اللي زمنا ساعة نبدو باللي غادرون الله يرحمهم
0: إن شاء الله
3: يكونوا كل
0: ربي يرحم
3: الجنان خاطر هما لو لهم هما بدو يبنوا بالحجر بالحجر في الهرم.
0: ما كناش اليوم نحكوا على اولمبيك الكافي،
3: ما كناش اليوم نحكوا غير يبدا يزلنا نبدا بهم ونعطوهم مقدارهم ونعطوهم القيمه اللي يستحقوها والمكان اللي يستحقوه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما نسيت، ما نكون ما ننساش، خاطر معناها برشا رؤساء. نبدا بالبداية اللي بدا به عم صالح، هو الحاج سالم اللي معناها بدا من النواه الاولى تاع اولمبيك الكاف. اولمبيك الكاف انا ما ننسوش حنان اللي راهي شاركت بطريقه مباشره وغير مباشره في النضال تاع الشعب الجزائري الصقيل.
0: اي اي
3: راهو كانوا ثم مجاهدين من لافلان واحد كل زو لعبوا في جمعيه اولمبيك الكاف في وقت من الاوقات. اولمبيك الكاف حضنتهم لهنا في الكاف وخلتهم وتوكل فيهم وتصرف فيهم. وكانت اولمبيك الكاف نجم تقول الرعيم تاع المجاهدين الاول في تونس، باش ما ننسوهاش للتاريخ برك. بالنسبه للرؤساء نبدو نسمي الرؤساء اللي قلت اللي كلهم الله يرحمهم نسميهم الكل. الحاج سالم، سي محمد صالح بوسنة، سي طاهر بن علمي، سي ضاوي حنبلية، سي الأستاذ منصف فضيل، سي رضا بن مشري، سي الحبيب الكوكي، سي محمد المرزوقي، سي صاحبي طنوبي، سي حسن البط. هذوما الرؤساء اللي معناها اللي غادرونا واللي كانوا هما اللي كونوا النواية الأولى اللي تبنت عليها الهرم الكبير اللي اسمه نبت الكيل. بالنسبة اللي تحبي نتعدوا معناها رؤساء تعدوا نخذهم من بريف، عندك سعب صار دشراوي، سي كمال بيزي، سعب رحيم البحريزي، سي كمال البناني، سي كمال البديوي، سي نجيب الحجري، سي رياض المولي، سي جلال العوني، سي كريم اليحياوي، سي فتح الرحالي، سي سمير العبيدي، سي أحمد العبيدي، شوقي الرزقي. هذوما اللي حضرت إن شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد. اللي
0: شوقي حرزلة سي وحيد.
3: شوقي حرزلة سامحيني، شوقي حرزلة صديقي راهو
0: تحية
3: شوقي، تحية لكل رؤساء.
0: اسمعني كل واحد على طريقته وحاول راهو باش يخدم.
3: كل واحد
0: كريم اليحيوي زاد، كل واحد حاول راهو، كل واحد يحب يسجل حاجة هكا تبقى له في تاريخه. لكن اللي غالب ماك تعرف الأمور هذه ماهيش سهلة، فهمتني؟
3: هي رايحة لنا الإشكالية فيها، كل رئيس يجي في فترة، وكل فترة نجم تكون فترة باهية، نجم تكون فترة معناها نتاع وقت الجمعية مش فيها أحسن حالات. قبل كلها راهم اجتهدوا دون استثناء، كل اجتهدوا بالطريقة.
0: ثم اللي عرفوا نجاحات، وثم اللي كثر خير وكمل المندان نتاعو ومشى على روحه.
3: اللي
0: عرفوا لا نقص.
3: شوف اللي عرفوا حنان تحب تلزم مش يقول كلام عشان نقول. شوف راهو ثم رؤساء الجمعيات كما مختار تاع استثناء. مختار الرجال علاش تلقى الارضيه باهيه؟ خاطر العباد تعرف الشخص شكون. اول حاجه حتى في الطبقات، ثاني حاجه الجروب اللي معاه الكل المجموعه الكلها تهز مع بعضها في اتجاه واحد، مش واحد يمشي على اليمين والاخر ماشي على اليسار، الكل متجهين في اتجاه عندهم اوبجيكتيف معناها حطوا هدف نتاعهم من اول للاخر هي صعود اولمبيك الكاف. وانا قعدت مع مختار تحدثنا في الموضوع. انت كتشوف عمر الشيبوني، تشوفي غير ما تحب نسمي، تشوفي عمر الشيبوني، تحبي تشوفي ياسين الكاتب العام، تشوفي سي شاكرون
0: سلاح متر شاكرون،
3: كل تشوفي الاشخاص
0: وسامة سحنون،
3: الكل
0: سي القمودي نعاونك
3: كل تسمعيني كان نفسي، خاطر الكل هي ما نعرفيش الكل في حزيت. اما هما ككل كهيئه، معنا نحكي كهيئه ككل، الكل يعطيهم الصحه ومشكورين على المجهودات اللي كل واحد بالطريقه نتاعو بذل مجهود كبير ياسر باش خرجوا الاولمبيك من المكان اللي كان فيه هذه اللي مستحقش جمله، وقدر اليه لنا اللي واثق منه. اللي بيرجعوا الجمهور كما هكا بهيئه مديره كما كانت الطعب بعدة وجوه اخرى عندها خبره ثانيه اكبر شويه تاع ديفيزيون 2 تاع خاطر ما تعرفش كل ديفيزيون عندها
0: الحقيقه نتاعها، هي معطيات مش تتبدل، راهي 180 درجه. سي وحيد سامحني،
3: انا واثق كنت ربي نمشي قدام.
0: سي وحيد سامحني باش ما نخلوش يستنى برشا، نحب نسلم برشا على سي عبد الرزاق النهدي زقالو اللي موجود معانا وحب يحضر معانا الليله ونسمع صوته، نتمنى له الشفاء العاجل لانه زاد الرجل خلى حياته وعمره الكل في ملعب نور الدين بن جيلان يكون اسامي يكون اجيال، ومحبه كبيره للشخص هذا. زقالو مرحبا، اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله تكون لباس، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيك يا ربي.
4: الله يعيشك.
0: شنو احوالك؟
4: والله لاباس، إن أخرجنا من أزمة من مرض كبير ياسر.
0: لطف عليك.
4: كنت عملت عملية وجهية من
0: لطف عليك.
4: فيروس.
0: فيروس
4: كبير ياسر فهمتي.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك. إن شاء الله إن شاء الله أزمة وتمر. زقال أولمبيك الكيف عمرها 104 سنين موسم الصعود. راهو حرك فيك حاجات هكا وراهو شويه فرحه
4: فيه. هو منا اكثر من نص نتاع الشفاء نتاعي.
0: كلمه كبيره هي
3: كبيره برشا
4: والله بالحق. تعرف انا خاطر رقم لي كبير جبت في المستشفى الجامعي نتاع المرسى رغم ما عملت العمليه وقعدت محصول بجمعة في الكومة أنا من فقط ونسل ديما نسل من السبت في العشية والنهار لحد نسل عن نتائج خاطر من عرفت دي سنة في من في إيدين من نظيفة.
0: ألو أي نسمع فيك نسمع فيك خاطر كلامك
4: والله خطر ملي سمعت الأخ مخت الأخ مختار انتليجين وزدت حضرت معهم في الأسومبلي شفت الوجوه المنورة بتاع الهيئة المديرة هذول اتفرهت ولي نتقابل نوية نقول الحمد لله السنين إن شاء الله فترة ما نعرفهمش كل أما نعرف محسوب الشطر نتاعه فهمتني والحمد لله ما جاتنا فرحة اللي قاعدين نترقبوا فيها سنوات وسنوات خاطر دولة بيك بنجي في تونس ولا في صفاقس ولا في سويسا يقول لي الأولمبيك على وقتي أسمعهم بالأولمبيك يقولوا شي بقاتها راي في الناسيونال وراهي منها الجمعيات كما برشي يعرفوها الأولمبيك اللي يعمل ماتشنير يعملون يعادل في الكيف يعرف روحه مش يهز البطولة. أنا نذكر نعرف ما خاطر حبيبتي التميم وطارق زياب وكنفاري كل حبيبتي كنا حبس أصاب حدا لنين نتقابل معهم إله العظيم يا بنتأس فين خير من برشة كفية العظيم الحمد لله جتنا فرحة وبالنسبة لينا فرحتين وتتحسنت شوية تقول
0: الحمد لله
4: تبقى قاعد نعمل في المساج وإن شاء الله نطلعنا إيش نطلعنا نقولوا نطلعنا العام الجاي
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
4: بالخدمة هي تنقصيب نشوف في جمعيات تبع في المقابلات الصعود نشوف جمعيات كنا بكري نحبوا على ماتش ميكال والله نادي كلهم يقول بون نلعب على المنتيا في الناسيونال يبعثني انا ولا عبد الزيق تيساوي فهمتني هزوا الاسبوار نلعبوا معهم والله نربحوهم بالستة بالسبعة فهمت أو توفي الناسيونال وإن شاء الله نحن بالوليدات أغامة وبالمسؤولين اللي بكلهم تحزموا كما يقولوا وقفة واحدة وليد واحدة ما تصرفقش لازم يد الله مع الجماعة. بارك الله حتى الملاعبية عنا وليدات يزيدوا يدخلوا في كل ديفيزيون دو الماتشات عميكو فهمت ان شاء الله انا العام الاولاني نشدوها في انا في ديفيزيون دو ماني العام الجاي اللي بعد نولوا على الناسيونال
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعيشك رزوق ربي يفضلك زي قالوا عبد الرزاق النهدي شكرا ليك ربي ان شاء الله يطول في عمرك في الخير وربي يشفيك فرحت اللي سمعت صوتك وان شاء الله لباس تحية ليك وان شاء الله ربي يطول في عمرك رزوقة شكرا ليك
4: والله سمحيني بالمناسبة
0: اي
4: كما طلعت فيك
0: اي
4: انا عن بنتنا هي ورنوسة
0: اي
4: وهبطت انا تفرجت في مقابلة والله عنا أنا مش متاع ديفيزيون متاع ديفيزيون 3 وراو راهي طلعت الأولمبيك وهم راهو العام الجاي
0: يطلعوا. هو إن شاء الله الحوار بينه وبين سقيط سيدي يوسف الأجدر يكون موجود العام الجاي إن شاء الله في الرابطة الثالثة. شكرا ليك رزوقة ليلتك زينة إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله ربي يشفيك وشفاء عاجل إن شاء الله ونرجع نشوفوك في الكيف ونرجع نشوفوك منور هكاك لأنه ديما حسوك حاجة أنت يعني نتاع أولمبيك الكيف نتاع الكيف. شكرا ليك. سي وحيد هاي نكملوا يا سيدي هذا واحد من كذلك من العرس نتاع اولمبيك الكيف حبينا ولا كرهنا السيد عمره كامل خليه في الاولمبيك
3: كون جيل كون ملاعبيه كبار كون جيل لعب ملاعبيه كون معناها لعبت عده مواسم وهزت معناها الفريق الاولمبيك الكيف في المراتب معناها عاليه رزوقة غني عن كل التعبير حتى ما نجيبش نقيم شخص اللي هو حتى في نظري كلاعب قديم واحد كله شخصية مهم ومهم جدا في تاريخ
0: هو يختزل كيف. تقريبا أجيال وأجيال سي وحيد
3: أجيال وأجيال ايه. وكون أجيال كون أجيال طلع ملاعبيه كبار برشا في الأولمبيك وكان مرجو ياسب خاصة في الشبان في كيف كون ياسب الشبان في الأولمبيك كيف ويرجع له الفضل يرجع له الفضل في جينيراسيون طلع جينيراسيون باهية برشا برشا برشا اللي بدت معه هو اللي بدت معه هو من جينيراسيون اللي حكيت لك عليها تاع مرشيك والعائلة كلها ويخدموا برشا مع برازيل في الليجيون وهو كونهم هما رد جمعية كبيرة جمعية صحيحة في الأولمبيك كيف الأولمبيك كيف وليدة حنان وليدة وطلعت برشا ملاعبين مشات لعبت في الفرق كبيرة برشا نذكر منهم فتحي بالرابح لعب في الترجي الرياضي مراد الشابي في الترجي الرياضي لطفي جبالي كما كان في النادي الافريقي منير الجايز كمال سعاده في الليتوان في الصاد هنا عندنا شهاب الجبالي ولدنا كيف ولد الاولمبيك خميس اليحيوي هذم الكل لعبوا في فرق معناها في وقت من أوقات فرق هم فرق كبيرة بتبعاتهم فرق كانت تضم في لاعبين كبار وكبار وقوب قياح معهم ولعبوا في الفرق هذه وزادوا البريس زادوا معناها على الإضافة نتاعهم زادوها الفرق هذه عندنا ثاني حنين ثم الملاعبين مشت الفرق الفريق الأولمبيك كيف كان يتعب في الفرق القومية من معناها من الأصغر حتى الأكبر نحن ناخذ على سبيل معناها مش كيفاش يقولوها عندك جلال العوني مثلا طارق توهامي فتح بالرابح مراد الشابي
0: عماد
3: كمال السبيلي عماد المنير الجيش شهاب الجبالي كمان ابراهيم محمود البرزقي وحيد الكافي الشادي المبروكي عماد العياري اظن الكل وعندك عبد الباقي انت انا عبد الباقي
0: عبد الباقي العثماني
3: وأظن ضمن الملاعبية اللي دعموا الفرق الوطنية معناها في جميع الأصناف خاصة في الإسبوار في الأكادر الأولمبيك كيف كما قلت لك حنان تاريخ نتمنى وأنا كنت أتمنى وكان البرنامج نتاعي مع الأستاذ منصف ولي الله يرحم كان البرنامج نتاعي أنا باش نعمل بيوغرافية نتاع أولمبيك كيف باش نحاولوا معناها نخلوا على الاقل تاريخ تاع الاولمبيك كيف خاطر توك هاي تدخلي اي سيد باش تدخلي له مثلا واحد كل يقول لك جمعية ما نجموش نعطوك اللي دوني تاعها خاطر ما عندهاش تاريخ ما
0: واحد الكل ذيك علاش اليوم ان شاء الله ان شاء الله هو المحل الاولمبيك الكيف الناس اللي تعدوا عليها تبارك الله ما شاء الله برشا مثقفين وبرشا نذكر الجمعه اللي فاتت كان حاضر معايا سي علي الخميري هو يعني كاتب صحفي وهو اصيل مدينه المتلوي ويعني كان اصدر كتاب الاسبوع الفارط من فكره حشاد الى حلم الاحفاد يعني يحكي على فريق نجم المتلوي ان شاء الله اليوم الكيف اولمبيك الكيف ثم شكون اللي نجم يالف كتاب يحكي على الفريق هذا سي وحيد لحظه وعنى فقط
3: وعنى
0: اي تفضل
3: عن كفاءات عن كفاءات إيه؟ يكتب دورنا نقرا فيهم من الاصحاب الكل اللي نقرا اليوم في الفيسبوك كله إيه؟ اللي نيه واثق منه كصحفيين ولا كمدونين واحد كل ينجموا يعملوا تاريخ معناها مدقق
0: صحيح.
3: وجميل جدا لفريق
0: ويتعاونوا الناس الكل اللي عندهم الارشيف واللي عندهم حاجات يخصوا فريق اولمبيك الكيف وعلاش ليه ما يكونش ثم كتاب لانه 104 سنوات نجموا نعملوا كتب مش كتاب واحد فريق نجم المتلوي تم تاسيسه عام 1950 عملوا كتاب بالحجم هذاك فما بالك ب 104 سنوات شنو نجموا نعملوا سي لامين السلامي واحد كذلك من اللي خلى بصمة في فريق أولمبيك الكيف بجديته الكبيرة

0: حاجه في الاولمبيكس كتير ما ناس سوى اداريه واحد ظل مين سليم يخدم. والسيد هذا ينعزوا برشا نحبوا برشا خاطر نعرف نعرف واش تحب في الاولمبيكس كيفاش يخدم الاولمبيكس كيفاش يخدم. اي. وانا وقت وكي وقت العبيد كلها بعدت على الاولمبيك برشا فترات كي لامين السليمي كان هو الراجل الموجود في الاولمبيك كيف وفي الاولمبيك كيف.
1: نذكر على الاقل فتره.
0: لا تكلمت خاطر من القلب خاطر نعرف الشخص من قريب.
1: اي وراو سامحوني صحيح راهي القائمه 104 سنوات رم الاف مروا على الاولمبيك الكيف اما على الاقل حاولت الليل انه نختار في كل فتره هكا ثم اسم ثم ناس خلوا بصمه بالحق في فريق اولمبيك الكيف وراو ما اكثرها من الناس هذوما اللي نحييه من اللي لعب حتى دقيقه في اولمبيك الكيف واللي عمل حتى وقال كلمه حتى خير في اولمبيك الكيف راو يستحق تحيه من خلال هالحصه هذه. سلامين اهلا وسهلا بك مرحبا نورتنا يا سيدي ربي فضلك 104 سنوات أولمبيك الكيف جزء من حياتك ومن وقتك أعطيته للفريق هذا.
2: شكرا على الاستضافة وعلى المقدمة اللي كانت كل تواضع كانت
1: عايش تستحق أكثر من هكا سي لمين
2: الله فيك الأخ وحيدة أمي اللي معك
1: أي
2: ايوه عرفت صوته بعد شوي ما قصرش تحصيله على داخل الوضعية واجب قمنا به لا اكثر اقل كانت محبة كبيرة بالنسبة لي معناها الأولمبيك دو كيف وهذا كنا قمنا بعمل معناها قاعد يتذكر حاليا كنا معناها صادقين في العمل بتاعنا ولا الحمد لله.
1: الفترة اللي عديتها الفريق أولمبيك الكيف مؤكد قابلت فيها عبيد عشت مع الفريق غسرات فرحة مسؤولين زادة هيئات مديرة وشنو الحاجات اللي بقوا سلامين بعد هالمسير وبعد هالواجب محلها الكلمة اللي قلت هذاك واجبنا اتجاه الجمعية واتجاه البلاد
2: حاليا الأولمبيك دو كيف عرفتني برشا رجال ومعناها بالأطياف الكل وخاصة مسؤولين ولاعبين أنا تحملت مسؤولية كتابة العامة أكثر من 12 سنة معناها على التوالي وكما قلت لك معناها قمنا بواجبنا وعملنا مع رؤساء معناها أنا شخصيا خدمت مع 7 رؤساء في الأولمبيك كانت تربطني بهم كلهم معناها علاقة طيبة لا لشيء لأن كما كان يحكي وحيد واجبنا هو العمل والعمل على أولمبيك الكيف.
1: عشت الفرحة الصعود سلامين مع أولمبيك الكيف وفترات زاهية
2: بالطبيعة معناها الأولمبيك دو كيف ديما نتبعوا فيها ونحسوا فيها وعشناها هذه معناها في الماضي وكانت معناها الفرحة لا توصف بطبيعة الحال وهذا حدث معناها ما يجيش ديما أنا في فترة فترات معناها تلقى روحك في فرحة معناها لا توصف ولا
1: تحية ليك سلامين أنا حبيتك تكون حاضر معنا في شهادة على أيامات وسنوات عديتها مع فريق أولمبيك الكيف حبيت نحييك ونحيي الروح المحبة الكبيرة للجمعية ولليوم في العمر هذا وفي القدر اللي نكونوه ليك سلامين تبقى ديما واحد من الأسامي اللي قدم لفريق أولمبيك الكيف خدمات وقال هذاك واجبي تجاه الفريق نتاعي. شكرا ليك سلامين سلامي على حضورك معنا
2: حنان قبل ما نغادر
1: تفضل
2: تسمح لي باش نقدم تحياتي وتهانينا للهيئة المسيرة الحالية اللي قامت بوجبها وتمكن معنا الفريق كونتيكيب باش يصعد للقسم الثاني المحترف وهذا ما جاش معنا بسهولة كان بطبيعة الحال ثم عمل جاد وعمل من كل الأطراف فنحييهم ونحيي اللاعبين وكل المسؤولين وكل من قام بأي عمل معناها تجاه هذا الفريق وشكرا.
1: صحيح شكرا لهم الناس الكل يعطيك صحة سلامين تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة سلامين السلامي الكاتب العام السابق لفريق أولمبيك الكيف حضورك الليلة معنا في هالسهرة اللي حبينا نرجع من خلال الأصوات اللي نسمعوهم الفترات سي وحيد تفضل
0: حنين للتاريخ وكل واحد يتم عطوا حقه سلامين السلامي الوقت كان كتب عام في موسم من هاللي 84-85 حاجة مك هو كان السبب رأسي في وفاع في خروج الأولمبيك الكيف من القسم الثاني القسم الوطني وقت ربحنا ما هو فهو الوحيد اللي فاقه هو الوحيد اللي فاق بسمة صغرى
1: في جمعية ذكرتها هذه، حكيها لي في الحصة.

0: سانتياغو
1: بالنسبة في الوقت تسمى لاعب عنده الظهالي زي ما اسمه في مجرين وفاق به حتى واحد فاق به سلاسل من السلامي وخدم خدمة ديسكريت ما نحن بلعبي بيدنا في بناش في بنا حتى واحد ما في باله حتى لا بيدهم في بلاش سلامين تاعه خدم خدمة تاع فريفلت وان فري بروفيسيونيل وخدم خدمته وبعث الريزير وبعث كله وبالماتش هذا كانوا في كتير طلعنا وقت الديفيزيون ناسيونال.
0: هذو من المسؤولين المستحقين اليوم ولا في
1: ما تنسيش ما تنسيش خاطر ربحنا في ربحنا في سنوات وسنوات حتى نشوف الخروج من موسم من الديفيزيون ديفيزيون راهي لها برشا خدمه.
0: طبيعي ماهيش حاجه سهله.
1: اي في الامير السلامي في 90 دقيقه لعب بعد 90 دقيقه لعب عملنا مجهود كبير وقت اللي ماتش صعيب صعيب صعيب صعيب وروحنا نحن مأيسين في اللاعبين فاتت في الكار واحد كله هو عارف اللي تم ريزلتات مش بعد الباب وتير الريزيرف اللي عامله سلمين السلامي ربحنا في المقابله بالاحتراز وطلعنا بالمقابله ذيك طلعنا بها الديفيزيون ناسيونال.
0: يعطي الصحه يعطي الصحه لكل واحد خدم وكل واحد من جهته ضحى بحويجه في 104 سنين بالسابقه اولمبيك الكيف صامده للعمر هذا واليوم نشوفوها ثم نقلة نوعية إن شاء الله إن شاء الله تكون من حسن إلى أحسن إن شاء الله تكون طريق للرابطة الأولى. أي سي وحيد شنو مازال عنا من حكينا على شوية على الرؤساء القدامى على الكتاب العامين على اللاعبين شنو الحاجات اللي بقولك سي وحيد وانت واحد من الناس اللي صنعوا هل يعني الحاجات وهالعمر هذا نتاع فريق أولمبيك الكيف
1: كذلك. اولا حنان ان لازمنا نذكروا اي لاعب كما قلت انت اي لاعب اي واحد للعب في اولمبيك الكيف الاصناف كلهم اولاد اولمبيك الكيف والفرحه دي فرحتنا الناس الكل. بالنسبه لاولمبيك الكيف حنان كما قال معناها يعرفوا الناس كل اللي اولمبيك الكيف عندها عده مزايا على الناس كل المزايا نتاعها حتى ولو كانتش مزايا مادية ما كان مزايا معنوية رب الرجال حبتنا خلتنا نعرف ونعيش وحتى في حياتنا الخاصة استفدنا من وجودنا في أولمبيك قربتنا لبعضنا ولحد الآن أولمبيك تقرب العباد لبعضها أولمبيك كيف على كده شو واحد يحكي على جميع المنزل شو واحد يحكي على أم والحبيبة منزل يحكي عليها كما أولمبيك كيف لأن بصراحة هذه خطوة اللي عملتها تو الهيئة المديرة بمناها برئاسة السيد مختار جلتيجيان اللي هو ولدي شامتي وصاحبي وأخويا هذه خطوة الأولى رأي هذه خطوة الأولى بس ستها ليها بقدرة ليها خطوات أخرى مش تكون أحسن بكثير علاش؟ خاطر برجوع الجمهور بوجود هيئة مديرة معناها خدامة بوجود لاعبين باهين برشا فرشتهم لنا فيك عندهم لاعبين تبارك الله عليهم أبدأها بالحارس ربيع أبدأها باللاعبين وكل صغار وشبان وكلهم أنا حيوي واحد كله قدرة إليه المستقبل تعلمنا في كيف اشترج علينا في كيف المدارة نتاعها الصحيح اللي هي ديفيزيون ناسيونال وديما نقول ديما نقول هنا للاعبين وديما نعاودها نقول لهم أولادي راهو ما لعبش في القسم الوطني
0: يعتبر
1: راهو ما لعبش كرة قدم.
0: سي وحيد مصر إلحاحا سي محدين يكون حاضر معنا سي محدين الجندوبي اللي يسمع فينا توا مرحبا سي محدين كذلك خلى حاجه هكا في الفريق اولمبيك الكيف مسيره وتاريخ واخلاق كبيره وسهره نذكرها كانت سهره كبيره برشا سهره محدين الجندوبي واحد كذلك من اللاعبين اللي في 104 خلى كذلك بصمه في الفريق هذا. سي محدين مسيك بالخير والهنا اهلا وسهلا بك
2: مرحبا
0: يعيشك مرحبا. أي الليلة سهرة خاصة بذكرى تأسيس فريق أولمبيك الكيف الفريق اللي عمره 104 سنين كما الناس الكل سألتهم هل 104 سنين مؤكد عندك فيها شوية وقت وعندك فيها مسيرة كاملة؟
2: ما أقول بالكل شيء نوجه تحيتي لإذاعة الكيف
0: مرحبا أهلا وسهلا
2: خاصة اللي كنتي فهمتي ديما في الموعد فهمتي معناها سيدي في أولمبيك كيف معناها في الظروف الصعبة فهمتي 104 سنين هذوما ونحيي أنا زميلي وحيد تومي
0: عرفت صوته سي محدين بيان سير خويا كهو عائلة أولمبيك الكيف عبر الأجيال تعرفوا بعضكم كهو
2: بيان سير ما ننسوش بعضنا برغم البعد ورغم الزمان والمكان واحد من معناها عادينا كنا عايشين مع بعضنا فهمتي ولا في كيف لما تنسى كل الكيف. لمينا في معناه في ظروف صعبة في ظروف الباهية فهمتي نربح ونخسر وديما مع بعضنا في وأجيال وأجيال كونت أولمبيك كيف اللي هي تعتبر مدرسة من مدارس كرة القدم في تونس وديما نقولها ونعودها وديما قلتها قبل وبرشا ناس تغشوا منها راهو أولمبيك كيف ما توجدش في القسم الوطني ولا في القسم الثاني البطولة في الزوز هذوما ما فيهاش نكهة كيف هو اللي يعمل نكهة أولمبيك كيف تعمل نكهة البطولة فهمتي المئة واربع سنين هذوما هني عديت منهم مدة معناها ممرنين أجيات عديت على ممرنين برشا سير جاب السايح سيمودي الخماسي إيفانوف بونتشيف سي علي النابلي جلال بن جيلاني هذوما الكل زقالو عمي قالوهم الله يرحمه هذوما الكل تعدين عليهم الناس كل هذوما تعدين عليهم أولمبيك كيف ديما راهو رغم البعد والواحد ديما تبقى في القلب أولمبيك كيف ديما نقولها مدرسة أولمبيك كيف عندنا مقاومات جمعية كبيرة سواء من رؤساء سواء من جمهور سواء من لاعبية أما المشكلة يلزمنا نحن فهمتني أولمبيك كيف تكون عندها عادة هو الدرجة ديما متواجدة في القسم الوطني يلزمنا ما تلوع والهبوط يلزمنا ما تلوع الهبوط باش تكون الجمعية باهية يلزمها الناس الكل تلتف حول الجمعية من جمهور من لاعبية من الناس الكل
0: صحيح.
2: حتى واحد ما يقف خارج
0: الدائره تاعو وانت بعيد سي محدين لمحله جندوبه ماهيش بعيده
2: انا
0: نعرف اش قدمت السنين الاولمبيك الكيف منذ بدايه التحضيرات كثر خيرك ويعطيك الصحه وان شاء الله تتواصل الدعم راهو مش لازم نحطوا ملين راهو حتى مبلغ رمزي حتى كلمه حتى كل واحد من جهته
2: مدام بلاش نشكر فهمتي سي مختار في جينا فهمت على الموسم اللي عملوه ناس تعبوا برشا في مراد جيلاني المجموعة الكل إن شاء الله فهمتي نشكرهم فهمتي يرجعوا لنتيك فهمتي اللي معناها بلاستها فهمتي مش بلاستها لمحالها هي نحن بلاستها ديما ناسيونال
0: المهم خرجت من المكان هذيك
2: خرجنا مثل المكان اللي خرج من المكان هذيك بقدرة ربي إن شاء الله العام الجاي ناسيونال
0: إن شاء الله يعيش سي محدين ربي يفضلك مش تجيب حذين نهار السبت
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: مرحبا بك أهلا وسهلا تحية ليك سي محدين الجندوبي وتحية للعائلة سي وحيد خلي لك كلمة الختام في على الأقل 50 ثانية باش نختموا حصتنا وشكرا ليك على كل المساعدة والدعم والمعلومات وال يعني حضورك معنا الليلة
1: لا شكر على واجب نحن كما قلت انت حنانة دي جمعيتنا مع جمعية الناس كل إن شاء الله دي الأول حاجة نشكر خلنا نعاب سمعت حق الناس كل نشكر المديرة نشكر اللاعبين نشكر الأحباء نشكر الهيئة تاع الدعم سي مراد بن جيلاني نشكر سي
0: سي
1: شريشي اللي معاه
0: سي هشام
1: سي هشام سي هشام شريشي اللي معاه وإن شاء الله كما قلت لك هذه خطوة أولى سد إليها خطوات أخرى بقدرة إله حاجة واحدة نكون يد واحدة نكون حب واحدة عندنا هدف واحد أولمبيك كيف الأشخاص تذوب أمام مصلحة أولمبيك كيف
0: هذا هو
1: إن شاء الله 104 سنين 404 إن شاء الله في 105 سنين 106 سنين نكونوا في القسم الوطني بقدرة ربي
0: إن شاء الله شكر كبير ليك سي وحيد يعطيك الصحة إن شاء الله ديما نشوفك هكا منور وتكون حاضر معانا سي وحيد الكافي وانت واحد من الناس يتفتخر بهم فريق أولمبيك الكافي أخلاقك وفي لأنه سي وحيد هو أستاذنا هو أخونا هو حارس فريق أولمبيك الكافي ما رأو سي وحيد الأستاذ سي وحيد الراجل المحترم القدر والكافي الكل والناس الكل نكونوا له كان الحب والاحترام تحية لكل واحد ارتداء قميص أولمبيك الكيف وخدم أولمبيك الكيف من رئيس حتى الحافظ الأثاث تحية كبيرة للاعبين اللي مروا بفريق أولمبيك الكيف للمسيرين الكل كل واحد والمكان نتاعه والتحية مرة أخرى نديما نقولها للجمهور الكبير لفريق أولمبيك الكيف الجمهور الاستثنائي اللي في هالمية واربع سنوات هذوما ثم أجيال غادرتنا وثم أجيال مازالت موجودة وثم أجيال باش تخلق وتبقى ديما أولمبيك الكيف موجودة فخر الانتماء 104 سنوات تزامنت مع عودة الفريق للرابطة الثانية لكرة القدم شكرا الخيري شكرا لسعد لحظات إسيا تقرأ النشرة الأخيرة لهذا اليوم نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة
3: في ضيافة نجم إعداد وتقديم حنان بن مصطفى
4: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة ليلاً. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: انعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. يوم إعلامي بباجة للتعريف بآلية التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل. جلسة عمل تبحث إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة. انعقدت اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بأشراف وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ووزير التجهيز والإسكان وبحضور كل أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من جاهزية مجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. من جهته أعرب وزير الفلاحة على الحرص على حماية الثروة الغابية من الحرائق وأعداد مخطط عملي لمجابهتها بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة وضبط التدابير الوقائية. وفي كلمته أكد وزير التجهيز والإسكان تولي الوزارة وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم مجهودات الوقاية والتدخل والأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر عرضة للحرائق، إذ تم ضبط خطط عمل من أبرز عناصرها مسح حواشي الطرقات المرقمة وصيانة المسالك الريفية لتسهيل عمليات التدخل الناجع مع المحافظة على الجاهزية والتنسيق المتواصل مع كل الأطراف. في الشؤون الجهوية وبولاية باجة، انتظم اليوم بمدينة مجاز الباب يوم إعلامي حول الهياكل المهنية الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية من أجل استدامة قطاع تربية الماشية ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بمجاز الباب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بسمة بن يوسف وأكثر تفاصيله.
6: لاحظنا نسبة الهيكل المهنية ضعيفة جدا بالرغم المجهودات اللي تقوم بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، دونك حبينا نعملوا أيام تحسيسية لمربي تربية الماشية بمجاز الباب للانخراط في الهيكل المهنية. عندنا برشا في الهيكل المهنية، منها شركة التعاونية الفلاحية، مجامع التنمية الفلاحية، وثم شركة الأهلية. يسفي عمل الهيكل المهني هذه يخفف من العبء الدولة في التأطير، إزداء الخدمات في تثمين المنتوج، معناتها عنده مصلحة اللي هو.
5: نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم بمدينة باجة يوما إعلاميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية. مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي منجي مرعي:
7: البرنامج هذا يدرج في إطار مبادرة به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يهم استثمار بغاية التشغيل وحدات مواطن شغل، يهم القطاع العام خاص جمعيات مدنية، مول مشاريع توصل قيمة المنحة ما بين 800 ألف يورو و 10 ملايين يورو. مش تخص مشاريع هامة وعندها معناها أمباكت على التشغيل بصفة عام، ذاك علاش توصل حتى لبرومي جوان. حبينا نستغلوا الفرصة هذه ونعنوا بها مؤسسة اللي عندها مشاريع كبيرة وتدرج في الإطار هذا. طبيعة مشروع يتحدد البورسنتاج تاع المنح اللي تصل في هي تهم مشاريع استثمارية بصفة عامة اللي عندها وقع على التشغيل بطبيعة الحال، وإلا اللي هي تهدف معناها لإدخال تكنولوجيا حديثة واللي عندها علاقة كذلك بالتكوين وبالتدريب وتحسين كفاءة العمال.
5: بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. وتم خلال الجلسة الاتفاق على الانطلاق في تجربة بئر عين ببوشة، كما تم النظر في الحلول الفنية الملائمة لاستغلال آبار أخرى وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي.
2: مدينة سليانا هي تشرب من 7 أبار موجودين على ندير فلو سليانا. النابذية فيها الاستغلال لدرجة أنها الأبار اللي عندنا شاحة عمناول بينها 2 أبار من الفلاحة. الأبار ذي عادش تكفي، خايفين في الصيف يلزمنا نحاول نلوجوا في أماكن أخرى. هذوما كلهم ينتموا إلى سليانا الجنوبية. وجنا في سليانا الشمالية الأبار القديمة اللي هي زاد عليها مناطق تقوية لكن مش مستغلة. قاعدين نشوفوا مع السناد أنه الأبار ذيك القديمة نعاودوا نخدموها، نعاودوا نلوجوا على الماء باش ندعموا بها شبكة السناد وباش نلقوها ريزيرف عدينا إن شاء الله الصيف حتى نلقوا الحلول الكبيرة اللي جاية للكيف وسليانة. دراسة تويكا مقدمة جدا باش نجيبوا الماء من بربرة. يلزمنا نتعاملوا كان على اللي نافلي عنا. لقينا تجاوب كبير من المواطنين من فلاحة اللي عندهم أبار، فما شكون يحفر لنا توا في بير في برقو لحساب الدولة. جمعيات كذلك أبدت استعدادها أنها تعاوننا مع وزارة الفلاحة تحللنا الاعتمادات الضرورية خارج الميزانية، فماش ناخذوا اعتمادات إضافية باش نستغلوا هالأبار هذه.
5: استعرض اجتماع المجلس المحلي بعين درهم المنعقد اليوم الوضع التنموي بالجهة وأبرز الإشكاليات التي تعترض سير إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة، وفق عضو المجلس المحلي بعين درهم زياد بالعيدي.
8: مشاغل معتمدية عين درهم اختلف المجالات في الشباب والرياضة، في البيئة، في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، مقترحات أيضا لمحة عن مخطط التنمية 26-30 وأبرز المشاريع التي تم إدراكها، أيضا الانزلاقات الأرضية، الفك العزلة والطرقات، الربط بالماء الصالح للشرب في مختلف عمادات معتمدية عين درهم، مشاكل تنموية بحتة أهمها المشاريع المعطلة على غرار المعهد الثانوي بحمام ورقيبة، دار الثقافة عين درهم، مشاريع المعطلة في تزود بالماء الصالح للشرب، أيضا في الجانب الترفيهي يعني وضعية المشاريع المعطلة والتي لم تنطلق أشغالها في ما يخص أيضا الملاعب، ملاعب الأحياء، الملاعب البلدية، مشكل المصبات العشوائية.
5: التأمت اليوم بمدينة جندوبة تظاهرة حول موضوع المرأة الريفية داعمة للسيادة الغذائية، تضمنت مداخلات حول تجارب نسائية ملهمة وعروضا ثقافية وتنشيطية ومعارض وتذوق لمنتوجات فلاحية محلية. شدلية بوزازي كاتبة عامة لجامعة الفلاحات بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة وأكثر تفاصيله.
9: المرأة الفلاحة لي برودوي نتاعها مع تضاهي لي برودوي العالمية، سواء في الكاليتي، في الكونتيتي، في الاتيكتاج، لومبالات، في كل شيء، راهي وصلت لدرجة ممتازة على الأخر. يبقى عائق للمرأة اللي هو الترويج المنتوج نتاعها، منتوج البيو، خاطر هو راهو من الطبيعة فلاحة، معناها هم يمارسوا في الفلاحة ويعملوا لها في الترانسفورماسيون نتاعها. مالوريزمون مازال ما تثمنش المجهود نتاع المرأة الفلاحة، معناها وصلت من التكوين والمعارف، تبقى ديما المشكل نتاعها سوقها الانتاج نتاعها وما لقيتش كيفاش توصلوا. نحن ماذا بينا المشكل هذا برك يتحل.
5: عبر عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون لا يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. في أنبائنا الدولية استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات تحريضية خطيرة أطلقها عضو ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني، والتي دعا فيها بصورة علنية إلى إزالة المسجد الأقصى المبارك والمساجد القائمة فيها وبناء ما يسمى بالهيكلة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، وأكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضدها وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: انعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. يوم إعلامي بباجل التعريف بآليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل. جلسة عمل بسليانة تبحث إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بالجهة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
10: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميدة.
11: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تلحقوا بنا الآن في حلقة جديدة من خطوات تتحدى. هي الحقيقة تجربة جديدة، هو مشروع جديد. أنا دائما شعاري في الميشن تاعي في الحصة تاعي عندي شعار ديما نحكي عليه ومصرة أنه في كل حلقة باش نحكي عليه، ننجح وإلا ننجح. شعار تاعي هذي اللي هو يعكس أعلى أعلى درجات الإصرار والتصميم على تحقيق الهدف. معناش وجود فماش وجود ولا حقيقة للفشل، يعني ماهوش خيار متاعنا. الخيار متاعنا هو أكل عقلية التحدي متاعنا. الخيار متاعنا إنه نرفض الاستسلام. المحاولات المستمرة وحتى ولو تعثرت تعتبر طريق حتمي للوصول للنجاح، للوصول لبر الأمان. ديما عنا هكا النفق هذيك يبدأ المرة الأولى مظلم وبعديش يظهر لك الضوء هذيك البسيس متاع الأمل. هذيك هو أنا بالنسبة لي، هذيك الحصة متاعي أنه في نهاية المطاف نخرج ونوصل للنجاح ونوصل لنهاية النفق من خلال الإصرار، الاستمرار في المحاولة، تطوير الأداء وبلوغ الغاية. هذيا دائما نحرص وأنه نبدأ به المقدمة متاعي في برنامج خطوات تتحدى. أنا اليوم البرنامج متاعي حسي متأكدة وأنها باش تكون متميزة لتميز ضيفتي. ضيفتي اليوم مدرسة لغة فرنسية بالأعدادية النموذجية في الكيف، وسعيدة جدا أنها حاضرة معي اليوم في استوديو مش بتليفون، لأنه تعودت أنه ضيوفي ربما لبعد المسافة أنه يكونوا متواجدين معي عن طريق الهاتف. اليوم ضيفتي شرفتني بحضورها في استوديو إذاعة الكيف، سعيدة جدا وأنه تكون مدرسة الأجيال، المربية الأجيال، السيدة الفاضلة أمال الكيلاني حاضرة معي اليوم في استوديو إذاعة الكيف. مرحبا بك سيدة أمال.
12: وبيك عايشك، مشكورة جدا على الاستضافة اللي تشرفني برشا، تسعدني برشا. عنوانها فقط يخليني نحس أنه خطوات التحدي مش تدفعني إلى بالحق إلى ربما وصلنا لنهاية النفق، لكن في الحياة ديما ثم نفق جديد وثم تحدي جديد، وهي خطوات النجاح ما هي إلا بداية للنجاح إن شاء الله. مشكورة جدا على الثقة وعلى الدعم وعلى الاستضافة هذه اللي شرفتني برشا سيدة ليلى.
11: بارك الله فيك، الشرف لي زاد أنا، وشكرا لك مرة أخرى على قبولك دعوتي وقت كلمتك، يعني ما ترددتش للحظة أنك باش تكون حاضرة معايا. من خلالك قصة نجاح اليوم باش نتبع الخطوات متاعها بشوية بشوية، تحويل المعاناة إلى قوة، هذه هي الفكرة البسيطة من خلال العزيمة والإصرار. الموهبة، إسكو ساعات الموهبة هي اللي تخلق النجاح وإلا الخدمة، العمل من خلال الباركور متاعك. أنت تبارك الله عليك مربية في الإعدادية النموذجية بالكيف، لكن عديد أجيال وأجيال خديت منهم خبرة، عطاوك القوة وربما لحظات شوية هكا متاع العزيمة تيح شوية، لكن فينالمون ترجع وتتقوى كل العزيمة هذيك من خلال ما أنت تعطيه من معلومات، كم كبير متاع معلومات والصداء اللي تشوفه في التلامذة متاعك.
12: سؤال من أصعب الأسئلة والجواب عليه صعيب، لأنه تسأل أستاذ تقول له إسكو الموهبة أو الخبرة أو معناها الزمن يخليك تتعلم. باهي بالنسبة للتعليم، أنا مسيرتي توا تقريبا قفلت 30 سنة
11: ما شاء الله
12: 30 سنة. أول باب بالحق يلزمك تكون مغروم بخدمتك. هذا مش في التعليم برك، أي مجال مش تدخل مش معناها مش تخدمه إذا كان ماكش مغروم راهو هذاك عنوان الفتور فشل للأسف. يعني أنا شغوفة بالتعليم وملي صغيرة نمثل روحي مدرسة وفي دي العصا ومعناها نحب التعليم. هذه أول حاجة. ثاني حاجة أنا كنت متميزة في الفرنسية من الابتدائي. نحن قبل سيزيام كان كونكور أوبليغاتوار. نذكر نجحني المواد الأدبية اي اون بارتيكوليي الفرنسية
11: اللغات.
12: من بعد دونك ثم شغف بال بال بال بالتعليم. يعني مسيرتي كانت صعيبة برشا لأنه نحن نحكيه على أمال كيلاني في المؤسسة النموذجية، لكن ما بديتش في النموذجية. قريت في أرياف تونس، قريت في ولاية القصرين، قريت في برشا معناها مدن، معناها قريت في بلايس صغيرة والكل كان التعليم فيهم صعيب برشا وكان القسم معبي برشا وكنت أنا صغيرة وهم صغار. نقول لك صغيرة، رأو أي إنسان في بدايته ديما صغير في التجربة، صغيرة. أنا لليوم بعد 30 سنة النجم نقول لك عام جاي نحس بروحي أول عام نقريم. دونك ديما ثم حاجة جديدة وديما
11: فما كلوتراك، ديما فما الأحساس أنك باش تنجح وإلا لا، إسكو قدمت الأفضل ما عندك وإلا لا، إسكو كنت في المستوى وإلا لا، وهذاك هو وهذاك سبب من أسباب النجاح
12: أكيد. وأكثر حاجة تنجم تفرحك في التعليم هي أكل الإحساس بالساتيسفاكسيون وقت الدرس يوصل، وإلا وقت تعيش لحظة مع التلميذ في القسم، لحظة غير معناها ماهيش لحظة تقنية متاع وصلت المعلومة فسرت هو جاوبك، شكون مش يجاوبك؟ مش يجاوبك التلميذ المتميز. انت تقري في قسم فيه قرينا في 42 في 42 مش تلقى 4 5 تلاميذ يتجاوبوا معك.
11: البقيه
12: انا نخدم على البقيه
11: فوالا
12: نخدم على البقية. دونك وقت تخلى التلميذ توصله لك أذيل هنا يجي وسع البال، تجي ربما الحاجات اللي نجم اللي مدها لك لا مفقد ولا فيش تكنيك ولا شنو
11: حاجات تكتسب.
12: أنت مثلا في أول لقائك مع التلميذ ماذا بينا احنا قبل تعلمنا وعلمونا نعمروا نصف الورقة الاسم واللقب. أنا وحدي ذيك قبل ما تصير عليها ثورة في الانترنت وحدي تسألت علاش معناها شنو مصلحتي انا باش نعرف الاسم الاب ولا مهنه الاب ولا
11: شنو باش يقدم
12: انا مثلا وليت نركز اسكو هو داخلي تلميذ داخلي انترن والا يروح، خاطر هذاك سا مانتيريس، خاطر اللي بعيد على دارو مش يكون سوسيبتيبل اكثر، مش يكون محتاج الام قبل ما تكون استاذه بجنبه. وقت يمرض ماذا بيه شكون يحس بيه؟ دونك ماذا بيا نعرف انترن ولا اكسترن؟ اكاها
11: انت مشيت للنقطة الحساسة والمهمة قبل الدرس.
12: قبل الدرس
11: النقطة النفسية.
12: انا مثلا
11: اللي هي باش تسهل لك الدرس فيما بعد.
12: اكيد الفيشة ذيك متاع الاسم واللقب استبدلتها بتقنية اخرى اللي انا رو هذوما حاجات النجم ماذا بيا نعمل بيهم حتى ان كونتينو، معناها هذايا بلوتار نحكيو فيه. استبدلتها بانه كل تلميذ ياخذ اللي يحب، ورقة كارتون نعرفش نتيكة أي موضوع، معنى ورقة حتى متاع سجرة ولا متاع وردة ولا اللي هو يكتب فيه كلمة فكرة بروفيرب ويحطهم لي على البيرو من غير ما نعرفه شكون.
11: أنت من خلالك الكلمة ولا البروفيرب ولا سيتاسيون
12: هو إلفا سيكسبريمي مش يقول لي علاش قالها. وانا وقتها
11: وانت باش تفهموا زاد
12: تفهموا على الاخر. انا من الحصه الاولى نعرف شكون تيمي، نعرف شكون عنده بالحق
11: عنده شويه جرأه هكا
12: نعرف نقول لهم معناها كي فو باسي او تابلو، والا اللي طول تجري لي للتابلو ولا نعرفها اللي ما عندهاش مشكله نتاع تعامل واللي يقول لي هكا ويبقى جوست نساله معناها بوركوا مثلا اتو شوازي سو تيرم كاسكو. نذكر وليد وقتها كتب لي ايرب أرب. قال لي خزرت للشباك مدام جي فو
11: دو فو
12: الأرب كتبت الأرب وكاو فهمت معناه وثما شكون يكتب لك دي بروفيرب ونفهمهم وجو برو نوت راه ناخذ ورقتي فلانه سي كذا كذا كذا ونبقى تولي أداة تواصل يقول لك مدام مازالت متذكرتني من أول سيونس وصدقني لا فيش التوا معايا هذا عندي لو بروبليم هذا ما نجمش نلوح لهم حتى حاجه تلامذة وهذه أداة تواصل وهما سي بون ديجا يقولوا لي مدام أول الحصه كنا خايفين منك ما يخرجوا كان يضحكوا لي ويخرجوا يحبوني ونحبهم وحتى اللي يكون متردد ولا يحب ينقل من القسم ولا سي بون يرضى دونك الحاجات هذوما ما تعلمتهمش انا
11: اكتسبتهم
12: اكتسبت
11: الخبره عطاتهم لك على
12: الخبره عطاتهم لي
11: اداه التواصل نتاعك اللي كنت تحكي فيها نتصورها هي اللي ساعدتك برشا
12: برش.
11: وهي اللي مهدت لك الطريق في العمل نتاعك لانه زاد راه نحب ولا نكره عمل المربي يظهر لنا اون ابارونس ساهل وعندكم العطله تتمتعوا بها عندكم بروغرام تكملوه وتخرج على روحك كيف ما تحكي لكن ليه راهو طريقه يعني لقاء المعلومه وتقبل نتاع المعلومه هذيك فينالمون اللي تبقى وهذيك اللي تحتسب للمربي في نهايه المطاف
12: بيه. طريقه تقبل المعلومه انا مثلا مشيت الطريقه جديده انه التلميذ ما عادش يتقبل المعلومه فقط بل هو يبحث عليها هذه قبل كانت التوا موجوده حكايه نعملوا دي ريشيرش ودي ريشيرش انا مؤمنه دوبوي اكستون انه الريشيرش يعملوا البو تعملوا لهم والصغير يجي يقدموا للاستاذ على اساس
11: وما فاهم عليه حتى
12: شيء ما فاهم عليه حتى شيء دونك انا استبدلتها بتقنيه جديده زاده اللي هي نعطي انا لا ريشيرش قدمها نطبعها للتلاميذ الكل معنى المؤسسة عكست الحكاية ونقول لهم أنتم فوزالي فيغ أن إكسبوزي تو فاجوي لو رول دان جورناليست نجم تزيد حاجة كان عندك دي فوتو دي زيماج اون بروجيكسيون وتجي نحب أنت شخرجت من البروجي هذا تولي لي معناها اون كونكورونس في جانب آخر شكون استوعب أكثر شكون يلارتيكول أكثر ربحهم برشا فلوس ربحهم برشا وقت تضيع وقت والتلميذ بالعكس يولي يخدم على الكاليتي نتاع تقديم القلبت هذه ما نعملش ريشيرش بالكل بذي تقبل المعلومه التلميذ وقت يسالني سؤال عمري ما نجاوبه بسؤال التلميذ وقت يقول لي جي با كومبري نحط له الوضعيه هذيك نحط له وضعيه موازيه نعرف مخوين معناها وحده وحده ما يخرج من التابلو اللي هو يولي يجاوب الجمعه اللي فاتت عندي تلميذ عطيتو باش هو يقري الدرس لصحابو خاطر الى تيلمون كومبري هو عنده اخته تقرا بروميير اني كل حاجه يقول لي مدام هذه اختي تقرا فيها وعنده ثقه في روحه وانا نقول له صحيت صحيت صحيت دونك في الاخر بالكل قلت له اسمع دوما تو فا بريزونتي لا لوسون ولا لوسون قبلت من عنده هو اكثر من عندي انا خاطر يشوفوا في صديقهم ولاو مسيو مسيو معناها لا كلاس انفيرسي اللي هي تقنيات موجوده راه انا ما عندي عليها حتى فكره مانيش من النوع اللي جو شيرش ونعمل بالعكس الفكره تجيني تتولد لي من القسم وربما هي ان دون حكيت لي على الموهبه في اول سؤال ربما هي موهبه وسعبال انا راه كي ندخل للقسم ننسى كل شيء شو معناها ننسى كل شيء معناها كان عندي اي سوسي لبرا ولا نقول لهم انا معت في الشوك خليه في الكهرباء وندخل كل فراشة حتى نكون متعبة مريضة سقية توجع اللي تتحبوا أنت نخلط القسم نرتاح نولي طايرة في وسطهم نحس بعمارهم نهبط نفهم فجمعة مش جمعة اللي فاتت قبل دوفوار دو سانتيز عندي بنية عندها أسبوع كامل وجهها أصفر تقول لي أنت تلميذة في 27 تفيق بوجهها أصفر قالت لي بابا في السبيطار كي مشيت سألتها شبيك قالت لي بابا في السبيطار وبوها بعد شكرني قال لي كيفاش فقت بها قلت له تلمستي راني نحس بالحركه نتاعهم نحس وراه القسم راه سي با دو لسكلافاج الحقيقه ما يزمناش معناها ناملوا برشا انه التلميذ مش يكون هكا احنا ولادنا في الدار من واحد ولا اثنين ما تنجمش بالحق تو ميتريز برشا معناها ما تنجمش كو دير تلمذا راهم يجوك محملين يجي نقول لك باحلام
11: وبالاعباء نتاع الحياه اليوميه والاجتماعيه
12: بالقرايه لبرا وبالضغط ربما
11: وانت فينالمون ماده من المواد
12: صحيح
11: يعني 13 ربما 14 ماده
12: احنا كومون جيري ما تتصور الأسبوع اللي فات وقت زكريا يقري فيهم في الدرس سونري ضربته ما قالوا سكر الباب للتلميذ وقت السونري
11: يخرج
12: سكر الباب يحبوا يكملوا الدرس وناس تصفق وناس عملت حتى فروض بالعكس جابوا لي الكتب من المكتبة عملتها صافي 3 ans وكنا مش نعملوا بها مشاركة مع المفقدة ومن بعد سنة با مارشي المهم الفكرة متاع التلميذ إلابور أن دوفوار علمتهم كيفاش يلوجوا من القصة وليت مطالعة علمتهم كيفاش يقتطعوا النص اللي يمشي حسب المودول وخدموا لي كيسيون والتوا عندي الفروض اللي عاملينهم تلامذتي دونك هذا التلميذ مش يقلق من الحصة
11: ما يقلقش انا شرعتني انه باش ندخل نقرا عندك توا في
12: ووقت نحسهم تعبوا شنو نعمل نعمل اون شونسون حسب التيم نتاعنا ما مغنوا نعطيهم لي بارول نعطيهم أكل الشانسون أترو ويوليوا عمرو لي الشانسون ونمشيوا بها للبرودكسيون هي راهي رحله معناها شقه معناها
11: يعني انت تلمو فما ثقه كبيره بينك انت والتلميذ نتاعك لدرجه انك تفهمهم تفهم وقتاش يقلقوا لانه التلميذ زادك من درس لدرس يقلق راهو يوصلك سورتو اللغه الفرنسيه راهو يفو لافوي لهنا اليوم راهو عندنا مشكله كبيره في اللغه الفرنسيه مش اللغات الكل ربما لكن اللغة الفرنسية اليوم نتعثروا فيها برشا وبالنتائج وبالأرقام اللي طلعنا في نهاية كل سنة دراسية وخاصة سنوات البكالوريا ساعات يوصل يقول لك أنا معلق أستاذ يصلح يقول لك أنا نتألم وأني أعطيت صفر لل يعني صعيب برشا المادة متاعك اللي تقري فيها ونفرح برشا كي تقول لي أنه صغار ولدتك فرحانين بالمادة متاعك كسبوا ثقة كسبوا ثقتك وردوها يعني ديت متاع شغف وقت يدخل المادة متاع الفرنسية يبدأ فرحان ماهوش قلق ماهوش متململ ماهوش قلق انه في الدار يلفا فيغ ان اكزارسيس وإلا ليزيكسبوزي اللي تقدمها لهم حاجة متاع متعها
12: انا توا وليت نتقلق انهم كلهم خادمين و27 ولا 26 تلميذ يحب يقرأ معناها للبارح بركة نعمل في خاطر توسي بيانتو العام يوفا والكل نعمل في كوريكسيون دي زيكزيرسيس دو لون قالوا لي مدام كل واحد يحلي الكراسة كل واحد يجيني يجري مدام مدام وراو ما اللي عجبني فيهم والحمد لله يا ربي ما عندوش نية بلوس آن ولا نوت دوغال ولا جوست يحب يقرأ يحب يقرا
11: اللي هي النيه المبيته عند التلميذ تاعو الكل سورتو في اخر العام بربي مدام زيدني بربي كمل بربي راه باش تطلع لي لموهينا
12: نتاعي تعرف انا وقت يقولوا لي كلام كيما هكاك والله ما تتصورش لا قلت لك لا ساتيسفاكسيون ولوتو ساتيسفاكسيون نبدا نحمد في ربي من غير ما نتكلم يا ربي نقول الحمد لله الكل حالين كراسيتهم الكل يحبوا يقراوا ويتنافسوا مش باش يتخبوا ولا ولا باش يخرجوا بكري ولا يتنافسوا على انه باش يفرحوا مدام ولا باش مدام تقول له صحيح ولا ولا يجيك تبدا الكوريكسيون على تابلو يجي يقول لي مدام لا نحبك اللي هكا معناها il veut que je coche le NBD ولا مدام تري بيان نحب نوريها لبا ناخذ بخاطرهم ونكتب تري بيان الحق نتاع ربي ما عنديش مشكله في التواصل معاهم ولا وقت نحس بهم قلقوا ديما حتى نكته صغيره راه حتى نكته صغيره راك تنجم بتعمل بها دي تورنمون وتبعدهم اكل الملل ولا النمط نتاع انه الحصه نمطيه باش يولوا يتثاوبوا ولا يتعبوا لك والكل وحاجه اخرى تصديقا لقولك انه التعب نتاع اخر الحصه عندي دروس من نجم قريب كان الصباح نبدا عملت لهم برنامج برغم نحن راهو اليا عندنا سيونس 1 2 3 ثم ريبارتيسيون نلتزموا بها مع الـ يعني مع البروغرام اوفيسيال والكل انا لا توا تلميذ مش قاري درس جديد في اللونغ ولا مود جديد ولا تجيه من الاربع للخمسه وهو ما معدي لك دوفوارمات وعامل ساعتين سبور كيفاش في يسمعك ماذا بيك تعمل حاجه سيء هذيك ماذا بيك تقريها له في الصباح دونك ساعات نبدل لي دات ونبدل لي فيش باش نقول وفعلا تنجح لي هكاك تنجح الحصه على الاخر من غير ما نحسسهم ولا نقول راه كنت ولا من غير ما حتى تفاصيل هكا هذيك نعمل اكزرسيس صغير دو كومبليسيون ولا والاخر نخلي الدرس جديد للاكتشاف في الصباح وهذه كلها عوامل اللي انا نشوفها ديما نقول نسبيا ناجحه خاطر راه النجاح ما عندوش ليميت ولا ما عندوش وديما كل عام نقول لا هذه عام جيت نحسنها اكثر وهذيك حاجه باهيه تعطيك سوفل تخليك جون برشا في خدمتك جون برشا في مخك معناها انا توا نجم نقول لك في خدمتي نحس في روحي عامل الاول ولا الثاني راه رغم مدام راك عرسه من عروس البيلوت ولا مدام راك ساعات نقرا لي كومونتير مدام كي لاني قريت عندها مدام ننسى حتى الاسامي والكل اما انا نشوف في روحي مازلت ديبيوتانت معناها بون ثمنت شويه الخدمه نتاعي في شويه كتيبه
11: ولا باش نرجعوا لهم اي حاله الرضا اللي تحكي عليها لا ساتيسفاكسيون نتاعك اللي تحكي بها سيغتينمون يعني كلفتك ما جاتش بالساهل على حساب بدنك على حساب عائلتك على حساب راحتك زاده في الدار لانه ساعات واحد يهز مع انا نعتقد وانه المربين الكل يهزوا معهم موظف عادي يخرج كمل خدمته سي سكر على الخدمة لو لوندومان يرجع للخدمة بتاعه انت تهز الخدمة بتاعك الهاجس متاع الصغار هذوما متاع البنية الوجه أصفر تروح زعم عليش وجه أصفر باش فينالمون انت سهلتها خدمتكم تهزوها معاكم للدار وانت في الدار عندك عائلتك عندك العالم الأسري متاعك كومون جيري انتر لو دو هذوما باش انت فينالمون وصلت ونجحت وكنت راضية على المستوى اللي قدمته إلى حد الآن مع صغيراتك
12: كومون جيري لا جيستيون. اول حاجه نحن توقيتنا صحيح، ثم معناها التوقيت نخدموا صباح والعشيه وعندنا معناها الوقت في الدار. انا لا ساتيسفاكسيون هذه الحقيقه تنحي لي التعب. نروح لداري بكيف، حتى كان تعبه ولا يلسفي نرقد شويه معناها نتفرد. ولا جيستيون بالنسبه ليا وقت نشوف ولادي البيولوجيك ناجحين، نحس ثم اون ريكومبونس سيليست من عند ربي. انا بنتي طبيبه اسنان
11: بارك الله،
12: ولدي ما ناجح في الباك ويقرا توا بزنس ويعمل ديزاينر ويعني يخدم الكل، ثم نجاح في اولادي وثم الحمد لله يا ربي. معنى كيف الناس الكل كيما اي واحد تعب شويه باش يرقد شويه باش معناها عادي، وربي ما عاوني، ما عنديش معناها مشكله كبيره متاع ضغط ولا متاع الحمد لله. حتى كان عشت شويه هكا امراض شويه معناها هذاك الكل عشته الحقيقه، اما ديما نتجاوز ونقول مانيش ماهياش هذيا الغادي، مش ناقف نمشي للطبيب نمشي بون. عملت معناها كلكو شويه معتي شويه عملت بولاد شويه، ديما نقول شويه راه، لانه بالنسبه ليا المرض هذاك هو مجرد حاجه مشيت معايا في رحلتي وتجاوزتها. لانه ثم والحمد لله انا كي نمشي للطبيب يقول لي قريت لي ولدي، كي نمشي للطبيبه تقول لي قريت لي بنتي، ويقولوا لي لاباس ويبجلوني على فهمت ويعملوا لي تصويره في ساعه في ساعه. انا هذيك نشوفها صحيح تعبت صحيح هذيك عثره صحيه ولا اللي هو، اما من بعد ديكون ننسى حتى غيابات ما هيش غيابات ما نبانش اللي نغيب جملة، مش نغيب نهار هذاك للطبيب ونرجع نخدم. حتى كي نقول كنت مريضة ولا ما تبانش عليا، خاطر رغبتي والشغف كأنه إن القسم إلما بيز راو بالنسبه لي انا نجم نقول لك البيت فرهدني هذاك الاسباس اللي نعمل فيه ديفولمون، خاصه كل عام جو مو تراس ان معناها ان اوبجيكتيف تياترال مع التلامذة. هذيك روبريك اخرى توا عندي 3 ans ما عادش خاطر تلهيت نكتب والكل، اما نعمل تياتر تعرفش معناها تياتر معناها نمشيو للريفكتوار نختاروا الوقت نمشي للمستشفى نتاع الصباح يجيبوا لي قصايد، وهذيك اهم مرحله وقت يجيب لك تلميذ ان بويم ونحاولوه لسرد، خاطر لادابتاسيون والغي ادابتاسيون والاكسبلواتاسيون والغي اكريتور. هذيك عندي تلمذه في الباك يقولوا لي مدام والله كتبنا باللي حفظناه في النوفيام ولا حفظناه في الويتيام، انا ننسى هما ما ينساوش، انا نفوتها وما يفوتوهاش. دونك الحقيقه عندي شغف وعندي حاجات، حتى المرض ولا التعب ولا حياتي الخاصه نفوتها، ما نحبش تكون لي خاطر سي معناها سي بون انا تعبه ومنهكه ولا مش نمشي فيك النيجاتيف فايبز ومعناها لا. نجاحي بالعكس نجاحي في المؤسسه، نجاحي مع التلامذه، نجاحي كي نزيد ساعه ونزيد ساعتين، كي نشوفوا لوبجيكتيف نتاعنا لي زيفينمون هذوكم نجحونا، خاطر في اخر العام صافي توا جيت نلوج معناها في الفيسبوك والكل نلقاهم ما يتحسروش لي زيفينمون اللي عملتهم على القضايا على القضيه الفلسطينيه على الفيولونس على لي زونفون لي تيم الكل، والتلامذه والرب وخياطه الرب والحضور المندوبيه والتغطيه معناها الصحفيه المتواضعه معناها في الكيف برك، هذيك الكل هذاش حبيت نعطيك هذوما الكل خيرني من حربوشه نشربها من الفارماسي. هذوما هما
11: يعني انت الدواء نتاعك الحربوشه هي خدمتك. هما تلامذتك هما الغتور نتاع التلامذه نتاعك يبدو فرحانين وفاهمين الدرس اللي انت قدمته وناجحين سورتو.
12: تعرف علاش؟ لانه البيت للامانه يعني انا لما حاله حسيت بروحي بعدت على الاجابه على العائله والكل، شخصيا حسيت في وقت من الاوقات انه البيت سي دو لسكلافاج بور لا فام، سي تان اسكلافاج. معناها تنجم انت في البيت، وذيك علاش اخترت الغنيه هذيك، ساعات تحس انه تحكم عليك تتحط في القفص في الحياه النمطيه، ويلزمك تكون الزوجه ويلزمك تكون الطباخه ويلزمك تكون انا هذوكم بطبيعتي موجوده
11: الصوره النمطيه نتاع
12: الصوره النمطيه انا ما نحبهاش، لانه المراه بطبيعتها هذيك راه ما تنجمش تعدي نهارها من غير ما تطيب ولا من غير ما توكل صغارها، هذيك طبيعي جدا. هما حتى لبيت ربي عطاهم الغريزه هذيك انها
11: لانستان
12: هذيك لانستان موجود اي حتى القطوسه من اول ما تولد تخرج تمشي تفتفلهم وتجيب لهم.
11: اللي يميز شخص اللي عن يميز اخر هو الخدمه العمليه
12: الخدمه انا نحس
11: الاثر نتاعو
12: انا ما نكون انسانه إنسانة خلاقة مبدعة محلقة طايرة إلا وأنا في المؤسسة متاعي في البيت مجرد امرأة بور نو با دير انثى، وهذه صوره اللي نمقتها ونكرهها، وهذيك علاش انا اخترت غنيه هبه واخترت انا اللي نختار، واخترت انه بالحق حكيتك على نجاح بنتي، حكيتك على نجاح ولدي، هذوما بالنسبه ليا انا تتويج نجمع على اليمين ونجمع على اليسار.
11: ربي يفضلهم لك. جوستومون هل نعمل وقفه صغيره مع هبه تواجي نغم هذيا من اختيار ضيفتنا بالنسبه لحلقه اليوم.

0: شحبت تعديه سيدة أمال الكيلاني. نعود نذكر سيدة المستمعين أنه ضيفتي اليوم سيدة أمال الكيلاني، مدرسة لغة فرنسية بالأعدادية النموذجية في الكيف، لكن هي عندها مسيرة متاع 30 سنة. المساج اللي كنا نحكي فيه توا شوية في الأف أنه متاع المرأة المتحرة، المرأة اللي ما تخليش حتى قيد يعرقلها، المرأة اللي ما تخليش حتى حد انه يحد من العمل متاعها، من حريتها، تنطلق، تعبر، تخدم وتعطي من عندها وتنجح وتتحدى وتنجح.
1: بالنسبة لي انا بعد 30 سنة نشوف في روحي سيتا نوفو ديبار، نوفو ديبار في حياتي الشخصية، في حياتي المهنية، في حياتي مع أولادي. أنا توا قاعدة نشوف في بنية جديدة قاعدة تطلع أجمل بياسر من الماضي، الأفق متاحها أوضح بياسر من الماضي، وخاصة الراحة النفسانية وقت الإنسان يحس بروحه تجاوز قيود، تجاوز ناس كانت ربما تعرقل فيه بسوء نية أو بحسن نية، ربما ناس خلته ما يقبلش أنه المرأة مثلا نعرفش أنها تخدم ولا تنجح ولا يكون عندها اسم ولا تكون محبوبة من لونتوراج متاحها، كسوا تلامذة ولا بارون ولا حتى ناس معناها تبع فيك من بعيد يقولك يعطيك الصحة ولا اللي هو. دونك ما فما حتى حد ينجم يحط مرأة في قفص، ما فما حتى حد ينجم يحد من أحلام امرأة تانكو ثنيتها صحيحة وتخدم بمبادئ وتخدم على قيم وعندها دونك أهداف نبيلة. حتى حد ما نجم يقول للإبداع قف ولا للنجاح قف. دونك أي امرأة، أنا الغنية ذي نهداها لأي إنسان قاعد يشوف في روحه تتنصب له بعض القضبان وإلا محطوط في قفص وقاعدين نوهموا فيه أنه المفتاح رو عنده والكل. لا لا لا لا، أي إنسان يزم يجنح، أي إنسان يحقق أحلامه.
0: سك النجاح ما هوش مربوط بأي شخص،
1: لا لا لا لا لا، بذاتك ذاتك. ثم المثل لذيك وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا أقول لذيك وراء امرأة عظيمة، وأنا ما نؤمنش به أصلاً. وراء كل امرأة نفسها وذاتها وقوتها وصمودها وشخصيتها وتحديها، والحمد لله يا ربي تاغ ميو كو جامي. الحمد لله يا ربي واحد، انا نشوف في روحي توا وصلت، لكن ما وصلتش وصلت جوست للبداية جديدة والحمد لله.
0: الحمد لله. شابيت خاخر نحلو معك سيدة أمال القراءة، وحنا حكينا على اللغات الأجنبية، وانت تدرس في اللغة الفرنسية، هي تعتبر لغة صعبة مش سهلة اللغة الفرنسية، وصلت الحمد لله بالأسلوب متاعك المرن، بالأسلوب الذكي، من خلال خبرتك متاع 30 سنة عرفت وصلت كيفاش تقنع التلميذ معك انه يحب اللغة هذية ويتقنها ربما ويتعامل معها. وكيف ما قلت انت قلبت الموازين، واليو انك انت باش تعطيه يخدم والخدمة هذيك يخدمه هيلو والديه ولا غيره، قلبت الموازين باش هو يفهم فينا اللغة ويحبها. كيفاش تعملت معهم هذوما؟ لأنه نحب أنا من خلالك نعطي ميساج زادة للي يسمعوا فينا، للتلامذة ساعات وإلا للمستمع بصفة عامة، اللي يقولك اللغة الفرنسية اللي اليوم سي اون لونغ ديباسي، احنا اليوم في اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية، اللغة ربما الصينية، اللغة الألمانية، لكن اللغات بصفة عامة، اللغات الأجنبية أنا نعتبرهم هما لغات حية، هما لغات المستقبل، كسوسوا فرنسية وإلا غير الفرنسية.
1: اللغة الفرنسية توا إباتو بار لانجلي. لانجلي تلامذة معناها تجي تقول له أنجلي ولا فرنسي يقول لك أنجلي. ومغرومين باللانجلي أكثر. والفرنسي توا باش نقولوا صعب ولا ما صعبش ولا راهو سي أن بروبليم بازيك. ساعات تلميذ يجيك حتى بأخطاء من الابتدائي، راهو فما دي فيرب وثما حاجات بأخطاء. بون معناها حاجة بازيك هذه. دو ما فهمش غرام من اللول، خاطر ما تلقاه هو بيدو في تلقاه حتى البارون اللي مش يتبعوا ولا لونتوراج نتاعو هو بيدو يقلقوا خاطر احنا ماذا بينا زيد راهو ديما تلامذة ناجحين جينيرالمون تلقى بنسبة 80% لي بارون نتاعهم يتبعوا وناجحين فهمت به نرجع للقسم خلينا من لونتوراج وخلينا القسم راهو الاستاذ لازم يكون انيماتور اذا كان الاستاذ نجح في التنشيط انا راني نمثل مع تلامذة انا راني لبستهم لي بيروك ومثلنا مع بعضنا ومعناها وليت وقت يعرفوا كيلاني هزت الساك نتاع لي بيروك عارف الكوليج مش يخوض راهم ولاو من البيرمانونس يحبوا يجيو يحضروا افهم انت تلامذة شنو يلوجوا معناها ديجا لانيماسيون ولا علاش قلت كان لي زيفينمون راهم يخليو ثم بعد جديد كونسيبت جديد
0: اسبي خرجهم من الروتين نتاع التعليم
1: من بعد خرجوا لبسوا لي بيروك والكل سي حتى الدرس تمشي كيما تحب انت لا راهو تلميذ
0: ما كانت منهم
1: سي سي لكن لبس البيروك وقلت له سي تو ني بلو مثلا احمد تو اي لو بروفيسور
0: خرجته في الشخصيه نتاع
1: اي نقولوا له تو اي ان ميدسان يبدا هو حاشم نقول له يا اخي ان ميدسان بارل كوم سا نحط لي لونيت سي ديجا انا حطيت وسي حتى لارتيكولاسيون شي يولي يعمل هو يولي يلوج على الورقه بور بيان ارتيكولي سي
0: دونك قمصت الدور
1: سي دونك اذا كان احنا كل مره نعملوا هكا انيماسيون كل مره نخرج كل مره نبدلوا حتى راهو ذا موجود راه منصوح به حتى المفقدين يقول لك مثلا بدل حتى ديسبوزيسيون دي تابل والكل اما ما نجموش نعملوهم ديما لانه تولي فوضى لانه دونك لهنا الفو جوي لو رول دان انيماتور وراهي الحصه والتلقين والتدريس والكل راهو ديما نقولها ونعاود راهو 15 20 دقيقه من ساعه كامله استحاله تلميذ مش يبقى معاك من دقيقه صفر للدقيقه 60 مستحيل انت كاستاذ علاش ما نكذبوش على رواحنا انت تقلق يا اخي قداش باش تبقى تتكلم راهي سون با دي روبو راهو دونك انت مثلا تنجم تعمل حكايه تو فيريفي تنجم تبدا بشويه ديكتي على الاقل هاكا تشدوا شويه من الاول باش يلوج على لي فوت نتاعو معناها راهي سي ريبارتيسيون تاع الحصه يلزمك تلعب عليها برشا تخمم فيها برشا راهو ساعات كومونتير نتاع تلميذ يوجه لك الحصه لحاجه اخرى
0: يقلبها
1: راك تنجم تحطهم في بعضهم تقول لهم اي انت البروف وانت ليليف وانت ليليف وتعطيهم وقول لهم باهي سي بون كل واحد عرف لو رول انت لهنا ماكش باش تخدم باش تقيم تمثيلهم باش تقيم لو

0: يحبها هو توا سيي ما عادش باش يقول لك انا فادد ولا هو il va chercher انه عند مدام كان خرجته في اكتيفيتي اورال والكل il va communiquer معناه il va essayer انه il évite les erreurs الاخرين ساعات تشوفهم يبداو يلوجوا على الـ على الكونتينو باش يتكلم بالصحيح هذا سي بون وما نجم نعتبرهش حتى اورال خاطر دو ليكسبرسيون اورال على ليكسبرسيون اكريت راهو التلميذ اللي ما يعرفش يتكلم وما عندوش معناها تعبير حاضر في البونسي نتاعو من كيسكي il va traduire. Qu'est-ce qu'il va écrire? Hatshay. يلزم سيتوياسيون يعيشها اورالمون يغلط فيها نصلحوها له خلينا نكتبوا على تابلو راه تنجم انت ما تكتبش راه تنجم توزعهم راهم يحبوا لي رول هذوك نتاع تي ستيلو انت احمر انا مره وصلوا خرجوا للتابلو جي خمسه من الناس قلت لهم لونفون اي لاربرو كيسكو خرجوا صوروا لونفون اي لاربرو مدام وناخذوا في لي كابتور واحد لونفون اي لاربرو واحد صور لي ان اونفون طاير واحد صور لي ان اونفون ان اربرو كوبي معناه ومن بعد عملنا ليكسبليكاسيون ديجا عملنا ربع ساعة تصوير لونفون اي لاربغ تكست فهموه قبل ما يقراو دونك يلزم ثما انوفاسيون راهو في
1: جوستومون طريقة التجديد تحسها انها تعطي نتيجة أكثر ويصوبها التلميذ اليوم
0: برش
1: أكثر من الطريقة التقليدية اللي فيها برشا ملل واللي من نص ساعة ثانية يقلق التلميذ وما عادش يصوب اون فوا قلق التلميذ ما عادش مركز معاك وما عادش يصوب ويخزر للوقت نتاعو وقت تشتوف الحصه
0: لا احنا الساذه ونعملوا اون فورماسيون المفقده وقت وانت نوجه لها تحيه مدام نعيمه وقت تشدنا في الفورماسيون درجين الاولى نسمعهم ومن بعد للساذه يبداو كل اثنين يتحدث سي لا ميم شوز معناها الناس كلها تتحدث فهمت كيف معناها هذيك سي لا نشوفها ميني كلاس معناها دونك علاش انا اللوم على صغيري جايني اوجاعها وعطشها فهمت او عنده مشكله في الاداره مش يجيب بيه معناها شوف اونتولير وقتاش وحدي وقت ولي ثم حاله عنف حاله ضرب لهنا نولوا مثلا ندخلوا بالإدارة ولا أما مدام ما ثم حد شيء ولا مش يجيب في السيلو ولا أنا نقول حاجة راهو القسم مش قزرنا الحقيقة أنا راهم الصغار في القسم يعيطوا لي ماما راه بامال دو فوا الصبح يقول لي ماما شنو معناه يقول لي ماما معناه هو مرتاح ماما مرتاح مش مضغوط
1: فما راحة نفسية وياليت نغيره وياليت أنا ديجا من خلالك يكون رسالة مساج للي يسمعوا فينا حتى للمربين وحتى لوزارة التربية وأنا متأكدة أنهم يسمعوا فينا أنه غيروا أسلوب التعليم نتاعنا
0: تصديقا وتثمينا لفكرتك انا جو يجي يقول لي يلزمنا دي معناها دي سبيسياليست ودي بسيكياتر ودي بسيكولوج ودي للتلامذة انا نقول لينا احنا الاساس يلزم احنا ياثرونا او كي يجيك الحاله كذا كيفاش تتعامل خاطر انت كي مش تجي للتلميذ راهو التلميذ في روحه هو فيكتيم نتاع وسط كامل مش تلقى تلميذ فيولون ولا ديما يبكي ولا عنده مشاكل معناها انت باش تتواصل مع التلميذ اوبليغاتوارمون يلزمك تعرف خفايا عائليه متلقى ام وبو معناها ثم مشاكل اخرى ما تنجمش تخلط تحلها اما كي يبدا الاستاذ يعرف كيما نقولوا احنا ثم كابسول انا وقت يبدا عندي مثلا انت عندك تلميذ طاير هايج وكم تخرجوش اكسكلو حطوا هو الليدر في القسم حطوا هو يفسخ السبوره حطوا هو تنجح لك راي الحصه تنجح لك السيونس نتاعك عندك تلميذ ديما هكا ما نعرفش انا نعرفش انا هكا تيميد برشا ولا حاجه تنشطوا يزمك انت تنشطوا تخلق فيها حاجه تستفزوا بسؤال تنشطوا معناها الحقيقه يلزم نحن للساذة يعطيونا نحن للساذة يلزم يصير تاثيرنا احنا للساذة الحقيقه انا كان جي فورماسيون نتاع مؤثر هكا نفساني ويقول لك وقت تكون عندك كذا ماذا بيا نسمع حتى ولو عندي تجربه نجم انا نفيد بتجربتي اما ما نلقاش المصطلح العلمي نتاع اللاكت اللي عملته ولا تدخل ما عنديش معناها دراسه معمقه اما نجم نخرج من قسمي اقل الاضرار ونفهم معناها السيتوياسيون هذيك اكيد ثم دي كونفلي راهو بين التلامذه وثم الحس وثم الهرج ثم ذاك الكل مانيش راني مانيش عايشه في عالم لا تلامذه كيما تلامذه الكل اما انا ثم حاجات ان نعديهم يعني يا اخي نقول يا اخي ولدي ولا بنتي ما يعملوش هكاك حبوش ينكزوا حبوش عادي عاد اما انا قلت لك وقت تتحول مع الفيرسيون تاع عنف والكل غادي غادي واحد يزمو يدخل ويدخل لدارة راه لدارة راه لدارة قداش باش تحل مشاكل. دونك انا معناها بالمنبر هذا اذا كان ثم دي فورماسيون على تاثير المربين خاصه الجدد الشبان راه مش يلقاو رواحهم

0: في توا نحن هكا بالتجربه رزنا وفهمنا وعدينا وقاعدين نعدي والكل، اما تلقاه متخرج جديد والكل ربما مش يلقى روحه في كروازمون خايب طول،
1: في تصادم
0: تصادم مع
1: ايه.
0: دونك ماذا بينا
1: التلميذ اليوم صعيب
0: صعيب
1: صعيب,
0: صعيب يعرف الحقوق ويعرف ما لازمكش تمسه ويعرف وديما معناه ثم معناه مش يكون فيولون ونشوفوا في نشوفوا معناه في ردود الفعل
1: عندنا ردود الفعل وبرشا نماذج نشاهدوا فيها وبرشا عنف داخل
0: الكفوف عنا معناها من غير من ان ماذا بيا تكون رحله امل ونجاح والكل
1: وباش نبقاو في
0: باش نبقاو في
1: رحله الامل
0: اما نحن خلينا ما نوصلوش التلميذ يحسك الرغبه في انه مش يضربك، خليه يحبك، خليه يقول لا ما يسالش.
1: ديما نرجع لمساله الثقه، انك وقت تكسب التلميذ ليك من الاول العام سي انت تثمن عام كامل باش تقدم الدرس نتاعك مرتاحه في ظروف طيبه، ظروف سلسه، ترتاح انت ويرتاح التلميذ معاك ويطلع هو تطلعوا لزوز فايزين في الحكايه. انت قدمت درس واستوعبوا التلميذ والتلميذ فهم، ومن خلالك الفهم هذاك ينجم ينجح في العام نتاعو ويتعدى لمرحله اخرى. انا باش نبقى في البوزيتيف فايبس هذيا الامل، يعني الرساله الحلوه اللي عندك انت سيده أمال الكيلاني دي تتقدم فيها ومازلت مواصله فيها ونجحت ونشوف النجاحات نتاعك من خلال الحث على المطالعه واهميه المطالعه، ونحن في سنه المطالعه اللي اقرتها السنه وزاره التربيه انه الركيزة الأساسية لتنمية العقل، وإحنا نحطه على العقل نتاع التلميذ. عقل التلميذ اليوم راه مش سهل أنك باش تشده بالكومو أنسيتي أن يتديون مع التلميذ أنه يقرأ، صعيب برشا. أنت وصلت نجحت فيه هذي، والخير دليل الكتب اللي قدمتهم، فما كتاب حلو برشا حكيت لي عليه اللي كنت قبل الكتاب اللي شاركت به في معرض الكتاب في الفترة الأخيرة في الدورة الأخيرة، فلاج هذية لسيدة أمال الكيلاني. عندك لي كوليكسيون نتاعك هذوما لي كارني دو ريفيزيون اللي انت زادة تعتبرهم مكسب اللي كنت وبديت بهم قبل حتى من الكتاب هذية. حاجة أخرى نحب نتحدث فيها هو وإحنا في برنامج خطوات التحدى، من التحدي إلى التتويج اللي يحكي حكاية بيسان وبيلسان فلور فييفر قضية اللي نحبك تحكي لي عليه ونحب نخرج به حاجة حلوة وميساج حلو نوصله للناس اللي تسمع فينا انه كل شيء ممكن، كل حد شيء ما هو صعيب. واحنا نتحدث في برنامج يتحدث على التحديات وعن قصص النجاح وعن الاخفاق اللي ما عندوش نهاية، الطريق بداية جديدة للفشل.
0: فلو ريفيير هي القصة اللي شاف اللي خلي اللي أنا قررت أنها تشوف النور أول كأول عنوان. علاش قررت أنها هي تكون القصة الأولى اللي تشوف النور؟ لأنها قصة الطفولة، قصة النجاح، لأنه هو نجاح رجعت عليه أنا بالنجاح. هما ثمنوا تونس وأنا ثمنتهم هما بتثمينهم لتونس. هما ثمنوا الكتاب بتحدي القراءة، أنا ثمنتهم هما بمعرض الكتاب بالقصة. دونك قصة تحكي على قصة. في المناسبة هذه قبل ما نحكي على الكونتينو ولا نحب نشكر أمهم السيدة إيناس اللي بالحق معناها مدتني في كل وقت نسألها على تفاصيل في شخصية متاع بيسان ولا بيلسان، خاطر هما راهم توأم لكن عندهم اختلاف في الشخصيات نتاعهم باش يكون الكونتينو معناها يكون معناها فيابل. كل واحده تلقى روحها غيالمون في القصه، مش مدام تجيب في مكيكه من
1: تشوف روحها في القصه،
0: تشوف روحها في القصه،
1: تقرا الكونتينو هي موجوده
0: اكزاكتومون. دونك يعطيها صحه في كل مناسبه، خذيت هكا تفاصيل صغيره شكون مزاجها مثلا حسيلو معناها في رغبتهم في تواصلهم مع الموسيقى في السبور في المطالعه وي. دونك صغار هذوما لهنا انت تحكيت لي على سنه الكتاب والكل، الكتاب راهو يحتضر. الكتاب في تونس يحتضر، اما وقت مشيت لمعرض الكتاب وشفت الصف وشفت العباد نقول الكتاب لا يحتضر. اما معناها تبقى ديما اكل شكون اللي قاعد يمشي للكتاب وشكون اللي ناسي الكتاب. لو بوبليك ني با لو ميم بيسان وبيلسان، وثما برشا من رواد معرض الكتاب وثما برشا على الانستغرام والفيسبوك قالوا علاش ما يزيدوش يمدوا في المعرض، وثما برشا قالك احنا نحبوا نجيو من برا ونحبوا نجيو للمعرض. يعني الكتاب موجود فهمت، يبقى الاختيار وتبقى علاقتك به يلزم تكون من الصغرى، معناها يلزم اما اذا كان تلميذ سي كبر ونضج وشاف روحه مشى للكوليج راهو صعيب، يلزم يكبر معاك محبه الكتاب حتى ولو نصوص نص، معناها يلزم لهنا راهو دور بالنسبه لبيسان وبيلسان سي دور امهم بوهم وجدتهم. جدتهم معناها كانت تهزهم للمكتبة العمومية اللي هي قريبة برشا من دارهم، وكانت هي اللي تخليهم يدوروا في بين الرفوف ويهزوا بالقصة بالقصة ويسألوا هذه شنية وهذه شنية، ولاو بشوية بشوية يحبوا يقراوا الكونتينو مع شوية كوميونيكاسيون مع دونك لهنا ثم فن للمطالعة فن ثم فن، معناها البنات القصة توا ولاو قالوا لي كي نقراوا ديبيو متاع قصة ولينا نفهم واش مش يصير من بعد. دونك هذوما مش يكيدهم نص مثلا في مناظره ولا مش يصعب عليهم تكست، حتى لو كونتكست نتاع ما عادش يسالوا على الكلمه ذيك صعيبه ولا ال دي ال دي باس، وذي حاجه ممتازه انه شخش با سونس اكزاكت اللي هذه تلميذ ما يقراش بالكل على كلمه ساعات راهو اون غات ان كونكور على خاطر ما فهمش كلمه ولو مو ماهوش كلام ماهوش مشروح
1: تلقى كلمه تنجم تبدل لك الكونتينو نتاع
0: اكزاكتومون، علاش خاطر ثم تعود بالمطالعه ثم الفه بينهم وبين الكتاب.
1: انا قريت انهم قراو 750 كتاب وهما مازالوا في مقتبل العمر. هذا المثال اللي يحدث، هذا المثال اللي يلزم الاولاد والتلامذه والمواطن العادي اللي يسمع فينا اليوم في برنامج خطوات تتحدى انه نعملوا ريكونسيلياسيون مصالحه مع الكتاب. سي لو مومون. انا تصديقا لكلامك وانا حضرت فيها في الافتتاح، انا كان لي الافتتاح في معرض الكتاب الدوره هذه الجديده، انا في بالي انه باش تكون فما نخبه معينه من اللي باش يحضروا في المعرض. بعدش اكتشفت انه عامة الناس مشيت لمعرض الكتاب وكل واحد وهو واسلوبه كل واحد وتوجهه نتاعه الفكري الادبي الفرنسي اللغات العلوم حتى في القران، حتى في البارتي نتاع كتب القران التفسير نتاع كتب القران. دونك اليوم ظلم ليه كانه تونسي انه ما يحبش يقرا، لكن فينالمون وقت اللي كان معرض كتاب دولي مشي وخذي وخرج بالكتب. دونك لهنا كلنا الحقيقة عندنا المسؤولية هذية، وأنه تلميذ اليوم أنه الشاب اليوم يزمو يرجع يقرأ بالأساليب الحلوة والبسيطة اللي أنت علمتها لأولادك.
0: بالضبط. احنا وصلنا وقت نعمل explication du texte وصلت نسألهم زعما شنو صار من بعد مثلا هذه معناها تكست نخلط البارتي هكا ونقول لهم زعما حسب رايكم شنو اللي صار. برشا يقولوا لي مدام اون فا شيرشي لو ليفر، معناها ثم الترغيب، ثم ترغيب مش برا امشي اقرا. لا، وقت انت تستفزوا هكا بارتي نتاع قصه وتخلي له الفان مسكره وتخليه هو يلوج ديجا، هو ثم ترغيب ثم اساليب راهي ثم تقنيات ويلزم ثم زاده باش نقول الاولياء الولي قداش منه المعلمين في الابتدائي ربما زاده غادي يلزمهم يبداو خاطر العمر والنهار على نهار يفرق مش عام نهار، راهو كومونتير صغير على قصه ولا قريتها تفرق. واول عندي سنه تلميذ سيتيام اني دو باز امو قالت لي راه ما قراش بالكل، خذي قرا فلاج وتوا كل جمعه يمشي للمكتبه يقرا قصه يشري قصه وحسيله، معناها امه ديجا عندي المساجات نتاعها تشكر فيا قالت لي راهو احمد فاجئني انه ولا يطالع. بو احمد واحد من مجموعه من شنو من كتاب بدا يقرا فيه.
2: انتم في مؤانستنا على موجات اذاعه الكاف.
3: تمام الساعة 11 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. المعقل عقدت اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية ومشاركة وزير الفلاحة ووزير التجهيز والإسكان. وافتتح وزير الداخلية أعمال اللجنة وأكد الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم بمدينة باجة يوما إعلاميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية. تعهد ممثل الهياكل العمومية التي واكبت أشغال جلسة المجلس المحلي بعندرهم اليوم بتسريع إنجاز المشاريع الجاري إنجازها وفي مقدمتها المتعلقة بالانزلاقات الأرضية والماء الصالح للشرب وفك عزلة بعض المناطق وتهيئة بعض المسالك. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان العمل على إيجاد حلول لتدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة التي تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، برمجت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة تنظيم 3 أيام إعلامية تنطلق يوم غد بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بيوم إعلامي حول التسيير المحكم في تربية الأغنام وتظاهر أخرى حول أفكار مشاريع في تربية الماشية. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال على شمال قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
5: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
6: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
7: ناقف بيك في تحب. ناكلوا اللي تحب. ونمشيو مرتاحين.
6: تي علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذوا اللمجة نتاعي وناكلوا في الطريق. يا أخي ما تنجمش تاكل وأنت تسوق ولا خايف لا تمسخ سيارتك.
7: ما تذكرش في الحافلة إيش مكتوب؟
6: شنو مكتوب؟
7: ممنوع الحديث مع السائق.
6: هي عاد احنا في سيارتنا وأنت تسوق بينا. ما في حافلة مع سائق ما يعرفناش.
7: الحديث المستمر والأكل وكل ما من شأنه باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
6: يا سيدي خلينا ناكل ونمشي فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
8: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على سياقه وما يشغلش روحه بحتى شيء اخر.
9: رفيق الطريق

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أجمل تحية وأحلى سلام تصلكم من هنا تحديدا في برنامج رحيق اللسان. أجمل التحيات لكل الأصوات التي تستمع إلينا ولكل الأسماع التي تنتبه إلى هذا الإيقاع الثقافي. حللتم أهلا ونزلتم في باحة الاستماع سهلا.
0: رحيق اللسان،
3: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. هذا الصوت المميز والجهوري والصافي والفصيح كان للأستاذ الأسعد العياري، دكتور تحصل على الدكتوراه في الحضارة ولكن إذاعي قيدوم في إذاعة المنستير. نحييك أستاذ الأسعد على هذا التقديم الذي لم تقرأه من ورق.
2: شكرا جزيلا دكتور توفيق، سعيد جدا بهذه الاستضافة. شكرا لكل العاملين والفاعلين والمساهمين في أعداد مثل هذه البرامج القيمة. سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الحلقة البرنامج رحيق اللسان، نشترك في هذا في عشقنا لهذا المصدح.
3: جميل،
2: شكرا.
3: ضيفي الأبرز بعد طبعا هذه الحصة التي عنوانها التاريخ واللاهوتي هو أستاذنا جميعا الأستاذ حمادي المسعودي، أستاذ الحضارة ورئيس جامعة القيروان سابقا. مرحبا بك يا سي حمادي.
4: شكرا على هذه الاستضافة.
3: بارك فيكما سي حمادي. لو حدثتنا عن قدمناك في أكثر من مرة في حلقات مميزة في هذه الحصة، لكن نريد أن نعرف سي حمادي كيف وأنت ابن المدرسة التونسية، ما الذي وأنت في هذا الأوج من العطاء ما الذي أعطتك إياه المدرسة التونسية؟
4: أولا شكرا مجددا، وبطبيعة الحال نحن الثلاث الموجودون الآن في الحقيقة من خريجي المدرسة التونسية. المدرسة التونسية في الحقيقة لها أهميتها ولها قيمتها ولها إنتاجها المعترف به عالميا ودوليا. بطبيعة الحال هذه المدرسة مركزة على التعليم وعلى التعلم المعقل من ناحية، وكذلك أيضا المنفتح على الثقافات العالمية، الثقافات الكونية بمختلف تخصصاتها وكذلك أيضا بمختلف علومها، وهي تتسع لتطلع على الإنتاج المعرفي وكذلك أيضا الإنتاج العلمي بمختلف تصنيفاته. وهذه المدرسة في الحقيقة هي مدرسة متميزة في العالم العربي والعالم الإسلامي، أولا بمناهجها التدريسية وكذلك أيضا بالمواضيع العلمية والمتنوعة، وكذلك أيضا التي تلفت الانتباه وتشد الطالب وكذلك أيضا القراء بمختلف مستوياتهم العلمية والمعرفية. وفي الحقيقة هذه المدرسة نحن باعتبارنا أساتذة جامعيين نسعى قدر الإمكان إلى تنميتها وإلى ازدهارها أكثر، لأن بمثل هذه المدارس يمكن أن تنهض الشعوب وكذلك أيضا أن تتقدم المجتمعات.
3: جميل. أستاذ الأسعد العياري، أنت تلميذ يعني بين ظفرين وطالب سي حمادي. أولا ما الذي أضافت إليك الإذاعة باعتبارك باحثا، وما الذي أضفته باعتبارك باحثا للإذاعة؟
2: جميل هذا السؤال وأنيق في نفس الوقت، لكن قبل ذلك أستسمحكم أن أرحب وسعيد بحضوري في حضرة أستاذي الأستاذ الدكتور حماد المسعودي. العمل الإعلامي والبحث العلمي، يمكن للإشارة التحقت بالعمل الإعلامي سنة 97 و900 ألف بعد إجراء اختبار ثقافي وشفوي، وانضممت إلى إذاعة المنستير. أعتقد أنه كلاهما شكل من أشكال الإبداع، الكتابة بالقلم والتفوه بالمصدح، يعني أعاشر المصدح بالمعروف وأتعامل مع القلم بالحسنى. فالعمل أعتقد كل عمل إذا كان خاليا من العشق ومن الحب فأعتقد أن الإنسان لا يحقق فيه نجاح. علاقتي بالمصدح هي علاقة منذ الطفولة، هي علاقة عشقية منذ الطفولة، تربيت على صوت المرحوم صالح جغام، كنت أتابعه. هذه يعني هذا الغرامة وهذه العلاقة العشقية الغرامية التي تملكتني في علاقة المصدح، يعني كيف أنت تتكلم وكل العالم الآن يسمعك، إذن فأنت هناك مسؤولية، يعني أنت مسؤول على تقديم رسالة إعلامية راقية تكون بحجم انتظارات الجمهور وتليق بالمشهد الإعلامي وأيضا تليق بالمشهد التربوي والتعليمي والتثقيفي. أيضا عندما نفس الشيء عندما أكتب مثلا في البحث العلمي، عندما أكتب مقال أو أكتب كتاب، فحريبي أن يكون هذا الكتاب في حجم ويلي أيضا بالمعرفة التونسية وبالمكتبة العربية بشكل عام. أعتقد أنه الإحساس أن المسؤولية هي الجذر المشترك أو الحد أو النقطة المشتركة أو الجذر المشترك بين العمل الإعلامي والبحث العلمي.
3: جميل. الحقيقة أردت قبل الدخول إلى جوهر الموضوع أن أقدم بما فعل الأستاذ الدكتور حمادي المسعودي، وبهذا اللطف الجميل من زميلنا سي الأسد العياري، زميلنا طبعا في التعليم، وأنا زميله بين الظفرين في هذه الحصة فقط.
2: لا، زميل في كل الحصص ما شاء الله، لك تجربة في الأعلام يشهد لها. وصراحة برنامج رحيق اللسان أستمع إلى صدى طيب من العديد من الأصدقاء والمستمعين، وأقرأ أحيانا بعض التعليقات التي تشيد بهذا البرنامج وبما حققه وأنجزه هذا البرنامج. أولا من الدفاع عن الكلمة، التعريف بالأدب وبالكتاب التونسي وبالكتاب التونسيين، ونحن في حاجة في هذه الفترة وفي هذا الزمن تحديدا أن نعرف بمبدعينا وبكتابنا وبشعرائنا وبنقاد.
3: شكرا للطفك سي الأسعد. نمر طبعا ندخل الموضوع بالمقطع الأول.
5: Oui, effectivement, il faut bien distinguer ce qui relève de la théologie et ce qui relève de l'histoire. Et c'est une vraie difficulté dans le sens où la théologie sur Jésus, ce qu'on appelle la christologie, elle se construit au fil des siècles. On va discuter, est-ce que Jésus était un être humain ou un être divin, un peu des deux, etc. Donc il va falloir attendre plusieurs siècles pour que l'Église statue sur un certain nombre de croyances relatives à Jésus en tant que Christ. Donc il y a évidemment tout un aspect théologique sur Jésus au cœur de la foi chrétienne, donc en tant que Christ, le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui a reçu l'onction, qui a été choisi par Dieu pour sauver son peuple. Et donc ça, ce sont les aspects théologiques. Et puis ensuite, en tant qu'historien, on peut s'interroger sur, finalement, qu'est-ce qu'il y avait à la base et quels sont les mécanismes qui se sont déroulés au fil des siècles pour construire, finalement, cette christologie, donc ces croyances autour de Jésus.
6: Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Parce qu'on part d'un tout petit groupe, d'un tout petit pays en Israël, et ça crée une religion qui domine pas le monde, parce qu'elle n'est pas la seule dans le monde, mais enfin qui a un impact considérable. Il s'est bien passé quelque chose quand même, on ne part pas de rien.
5: Alors, d'abord, oui, effectivement, on ne part pas de rien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc on imagine bien qu'il s'est passé quelque chose à la base. Alors, la difficulté, c'est effectivement de savoir précisément ce qui s'est passé et d'analyser les sources historiques. Ce qui est difficile, en tant qu'historien, archéologue, je suis bien placé pour le savoir, c'est que les sciences de l'Antiquité, de manière générale, sont tributaires du hasard des découvertes archéologiques. Il y a énormément d'événements, de personnages, dont on ne sait presque rien. On a des sources postérieures, qu'on appelle historiographiques, c'est-à-dire des gens qui écrivent l'histoire, souvent des siècles après. Et pour ce qui est de l'histoire du christianisme, on a, par exemple, au IVe siècle après Jésus-Christ, on a un historien célèbre qui a entrepris d'écrire l'histoire du christianisme. Mais ça se fait après. Donc les sources historiographiques, elles sont toujours après les faits, parfois plusieurs siècles. Donc en tant qu'historien, on aime bien aussi regarder les sources archéologiques, les sources contemporaines. Mais souvent, elles sont elles sont très peu nombreuses. Il n'y a presque rien. Puisqu'on parle de Jésus, je vais prendre l'exemple d'un personnage connu à son époque, Ponce Pilate. Ponce Pilate, dans l'Évangile, il est préfet, envoyé par Rome, en Judée, et c'est celui qui va recevoir Jésus quand Jésus est arrêté, avant sa crucifixion. Et vous savez, il y a même cet épisode où il dit « je m'en lave les mains ». Donc, Ponce Pilate est un personnage bien connu de l'Évangile et de l'historiographie, donc des sources littéraires. Mais qu'en est-il de l'archéologie ? Eh bien, figurez-vous que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait aucune mention de Ponce Pilate du point de vue de l'archéologie. C'est le hasard des fouilles archéologiques à Césarée, au nord de Jaffa, Tel Aviv. Au cours de fouilles archéologiques, on a découvert un beau palais avec en plus des piscines, un débordement. Enfin bref, il avait une très belle résidence au bord de la mer. Il aimait vivre. Et on a trouvé une stèle qui mentionne le fait que l'empereur Tibère a nommé préfet de Judée, Ponce Pilate. Et donc, ça y est, on a une mention en archéologie. On dit, ah bah oui, Ponce Pilate a bien existé. On a bien une trace contemporaine de l'existence de Ponce Pilate. Mais c'est le hasard des découvertes archéologiques, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est aussi parce que Ponce Pilate était quelqu'un d'important, qui avait un palais, qui pouvait avoir une belle stèle, etc.
7: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع في حلقة عنوانها التاريخ واللاهوتي في حضرة الدكتور حمادي المسعودي والدكتور لسعد العياري. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في هذا السياق، والحقيقة أو في سياق قريب منه، ففي حديث عما يسمى الاستوريسيتي بمعنى التاريخية، ربما ترجمت بعبارة أخرى. نحن سوف نثير كثير من القضايا في هذا السياق، كفاء والحق يقال بكتاب التاريخ والتأريخ عند المؤرخين العرب القدامى حمادي المسعودي ضيفنا في هذه الحصة. قبل أن نعلق على المقطع سي حمادي ونترجمه للسادة المستمعين، بسط عن هذا الكتاب وعن الفرق بين التاريخ والتأريخ بشيء من التبسيط الذي يألفه المستمعون العاديون مثلي.
4: زميلنا وصديقنا توفيق قريرة على هذه الحصة التي نراها ممتعة. هذا الكتاب كما ذكرتم عنوانه التاريخ والتأريخ عند المؤرخين العرب القدامى. بطبيعة الحال ثم مصطلح التاريخ وثم مصطلح التأريخ.
7: نعم.
4: بالنسبة إلى التاريخ، هو الأحداث التي وقعت أو تخيلت أنها وقعت. وبطبيعة الحال لكل أمة تاريخها. وبالنسبة إلى التأريخ، هو كتابة التاريخ. ثم الاستوار أي الاستوريوغرافي.
7: جميل.
4: إذن التاريخ والتأريخ.
7: نعم.
4: وقلت التأريخ هو كتابة التاريخ، وقد بحثنا في هذا الكتاب أو قسمنا درسنا في هذا الكتاب أربعة فصول.
7: نعم.
4: الفصل الأول سميناه التأريخ للمقدس.
7: نعم.
4: والفصل الثاني التأريخ للدنيوي، والفصل الثالث مناهج المؤرخين العرب القدامى، والفصل الرابع مصادر المؤرخين.
7: نعم.
4: وقد انطلقنا من نصوص أو من مدونة عربية قديمة ركزنا فيها خاصة على القرن الرابع، حيث حاولنا أن ندرس التاريخ في كتاب علي المسعودي مروج الذهب. وهذا الرجل توفي سنة 346 هجريا. والكتاب الثاني هو للطبري تاريخ الرسل والملوك، وتوفي الرجل سنة 1300 هجريا. ثم أضفنا إلى هذين الكتابين كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ، توفي الرجل سنة 1630 هجريا. في الحقيقة هذا الكتاب أضفناه لأنه تذييل لكتاب تاريخ الرسل والملوك طبري.
7: جميل.
4: وبطبيعة الحال حاولنا قدر الإمكان أن نبين كيف كتبت هذه التواريخ. وماذا أضاف اللاحق إلى السابق، وحاولنا قدر الإمكان أن نتبين تاريخ العربي في من القرن الرابع الهجري إلى حدود القرن السادس للهجرة.
7: جميل. أستاذ الأسعد،
2: نعم،
7: تروحتك في الدكتوراه بشرف الأستاذ حمادي المسعودي عنوانه الصمت في النصوص المقدسة. نعم. طبعا أنت تتحدث عن الصمت ربما باعتباره شعيرة أو باعتباره شكل من أشكال التعبد أو التقرب إلى الله. نعم. ولكن بحكم موضوع الحصة وبحكم معرفتك بنوع آخر من الصمت الذي قد لا يفيد في التاريخ،
2: نعم،
7: هل النصوص المقدسة وهي مكتوبة كما ذكر سي حمادي، التاريخ يعتمد المكتوب ما كتب وما دوين، هل تعتقد وأنت في هذه المرحلة من البحث وهي المتقدمة جدا أنت وسي حمادي أن التاريخ المقدس طوته كثير من ربما الزوايا المظلمة التي كان سببها الصمت الإجباري أو الصمت الاختياري، وأيهما كان المهيمن؟
2: شكرا دكتور توفيق على هذا السؤال، على حسن السؤال. هذا العمل الصمت في النصوص المقدسة الأكيد يتنزل في سياق بحثي علمي بإشراف أستاذي الدكتور حمد المسعودي، والأكيد أنه عندما نتحدث عن الصمت في النصوص المقدسة منذ العنوان القارئ أو المستمع يعني يشعر بنوع من الإرباك، على اعتبار أن النصوص المقدسة من المفروض أن تكون نصوص متكلمة، لأن المؤمن في حاجة إلى كلام هذه النصوص لكي يفقه دينه ولكي يتعلم يعني جملة الشعائر والطقوس والعبادات. ولكن الجرأة التي تعلمناها من أستاذنا الدكتور حمد المسعودي هو أن كل المجالات مفتوحة للبحث فيها، وضروري جدا أن نتوغل أكثر في المسكوت عنه. تخيرت هذا العنوان الصمت في النصوص المقدسة، وقلت أن العنوان محفوف بمجموعة من المحاذير، محاذير دينية، محاذير أخلاقية، محاذير سياسية اجتماعية، وأيضا ثقافية معرفية. النصوص المقدسة، وعندما ننظر مثلا إلى المنطلقات، القرآن الكريم يعني أول آية هي اقرأ، حث على القراءة، والقراءة هي شكل من أشكال الكتابة والكلمة، في التأكيد على الكلمة. الإنجيل أيضا، إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، يعني التأكيد على الكلمة. نفس الشيء في التوراة، يعني في سفر إيرميا يتحدث عن كيف أن الله قذف كلمته في أفواه أنبيائه. فكيف يمكن لهذه النصوص المقدسة التي في مقدماتها حث على الكلام وعلى النطق وعلى التعبير أن تكون محمولة على الصمت؟ طيب، الصمت بمعنى يعني في هو أنواع يعني متداخلة، ولكن قبل ذلك في إشكالية في مستوى تعريف الصمت. هل أن الصمت هو سكوت عن الكلام لمحاذير معينة، أم هو رغبة في إبداء موقف وما إلى ذلك؟ نحن مثلا نقفل هواتفنا الجوال عندما نكون أثناء اجتماع أو عمل، يعني هو تعبير عن موقف معين، فتكون هواتفنا صامتة. نتحدث عن صمت الأغلبية مثلا عندما تشعر بنوع من الامتعاض نحو السائد أثناء الجنازة، دقيقة صمت وما إلى ذلك. إذن هذه الفريضة أو هذه الشعيرة الدينية تتجاوز هذا المستوى السطحي والبسيط في مستوى التعامل معها، فتصبح هي شكل من أشكال التعبير. بمعنى لا يمكن أن نفهم النصوص المقدسة بما قاله الله وبما قالته الأنبياء، وأيضا بما سكت عنه الله وبما سكتت عنه الأنبياء. القرآن الكريم مثلا، القرآن الكريم صمت عن ذكر العديد من الأشياء، أبسط الأشياء مثلا بعض الأسماء، عندما نتحدث في قصة الذبيح، لماذا صمت القرآن عن ذكر اسم الذبيح إسماعيل، في حين أن التوراة تحدث والإنجيل ذكرت وأشارت إلى أن الذبيح هو إسحاق. حواء مثلا، لماذا القرآن لم يذكر اسم حواء في علاقتها بآدم أو الأنبياء؟ التوراة ذكرت ذلك في المدونة الفقهية أو الدينية الإسلامية، نجد حديث عن حواء في النصوص الحافة وفي الأحاديث النبوية. إذن فكان لابد من البحث في الوظائف التي يشتغل عليها الصمت، لماذا يصمت القرآن عن العديد من الأشياء. أيضا مثلا لأتوصل في الأخير هو النهاية، أن النصوص المقدسة لها يعني هي نصوص جامعة ومانعة في نفس الوقت، هي تتشكل في إطار نص واحد، ولكنها، والعبارة لأستاذي الدكتور حمد المسعودي، نص مقدس في شكل طبقات نصية، اللاحق يتزود ويأخذ من السابق. يعني قصص القرآن الموجودة قصص الأنبياء الموجودة في القرآن هي نفسها موجودة في التوراة وفي الإنجيل، ولكن بتلوينات لغوية وبتلوينات دينية جديدة.
7: شكرا على هذه الإفادة. نريد أن نرجع إلى المقطع الذي فيه حديث عن التاريخية، والمقطع كان يتحدث عن حياة المسيح،
4: سيد المسيح.
7: وذكر في هذا المقطع، وأنا أترجم وأختار، أنه ينبغي أن نميز بين ما يتصل باللاهوتي وبين ما يتصل بالتاريخ، وأن لاهوتيات علم المسيح تكونت عبر قرون من الأزمنة، وكان المسيح بشرا طبعا حينما نتكلم من باب عقيدة، ولكن هل كان بشرا فعلا من باب التاريخ؟ هذا سؤال مشروع للمؤرخ، المؤرخ الذي لا ينغمس في العقيدة، ولكنه غير مشروع بالنسبة إلى المؤمن الذي يتلقى هذه المعطيات على أنها تاريخية وواقعة فعلا. فربما التاريخ كما ذكرت أستاذ حمادي هو يذكر الأحداث، ولكن فائدة علم التاريخ أو التأريخ أن المؤرخين بدلا من أن يدرسوا فترة معينة مثلا حياة المسيح، ينبغي أن يدرسوا الطريقة التي بها أول المؤرخون الفرادة هذا الحدث مثلا حياة المسيح. وفي المقطع نحن نستمع إلى أن الحفريات لم توصل الناس إلى اليوم إلى وجود شخصية تاريخية اسمها المسيح، ولكن وجدت الحفريات أن من تولى محاكمة المسيح وأصدر الحكم عليه وجدوا، لأنه هو كان من يحكم في ذلك الوقت، وجدوا أثار تدل عليه. حسب رأيك سي حمادي، هناك إشكال كبير أن نتناول حياة المسيح باعتبارها وقائع وقعت. من الناحية الدينية هذا ممكن، من الناحية التاريخية العلمية الصحيحة هذا مراجعة. ما الحدود التي يتصرف فيها دارس الحضارة مثلك ومثل سي الأسعد، الحدود التي تسمح له بأن يكتب ما يمليه عليه العلم وما تمليه عليه قواعد التأريخ دون أن يسقط في المحاذير؟
4: شكرا، هذا سؤال دقيق وعميق جدا.
7: شكرا سامة.
4: هنا ربما في هذا الكتاب الذي كنت أذكره وأقدمه وزعت أو خصصت فصلين. الفصل الأول هو التأريخ للمقدس، وسؤالك يندرج في هذا المضمار بكل دقة. والفصل الثاني هو التأريخ للدنيوي. ما معنى التأريخ للمقدس؟ التأريخ للمقدس عالجت فيه ما يسمى بقصة الخلق، هذه القصة التي تفتتح بها الكتب المقدسة من ناحية، وكذلك أيضا جميع كتب التاريخ العربية الإسلامية، هذه القصة إذن هي مفتاح كل كتاب تاريخ. بالنسبة إلى العنصر الأول أو الفصل الأول، التاريخ للمقدس، إلى جانب هذا إلى جانب هذا إلى جانب قصة الخلق، ركزت على ما يسمى بقصص الأنبياء أو التأريخ للأنبياء. ومن بين الأنبياء بطبيعة الحال المسيح، المسيح السيد المسيح أو عيسى ابن مريم. بطبيعة الحال هنا حاولت أن أتبين كيفية كتابة هذه القصص، سواء تعلق الأمر بقصة الخلق أو بالقصص النبوي. فبينت أن القصص التأريخ للمقدس هو تأريخ للغيب، تأريخ للسماء، ولا علاقة له بالأرض، وهو قائم بالأساس على الإيهام والتخييل. فما كل ما ذكره المؤرخ يمكن أن يندرج ضمن المعقول، بل يندرج ضمن اللامعقول، ضمن الإيهام وضمن التخيل. وبطبيعة الحال هنا ينبغي أن أقول إن جميع النصوص المقدسة كتب تخييليا لأن المؤرخون العرب لم يعاشروا أو لم يعاصروا لا موسى ولا عيسى ولا بقية أنبياء بني إسرائيل وهم كثر. إذن هم عادوا إلى التوراة أو إلى العهد القديم في التأريخ لأنبياء بني إسرائيل وإلى الأناجيل أو الأناجيل الأربعة والعهد الجديد بصفة عامة بالنسبة إلى السيد المسيح ورسله. له رسل هما بعد أن صعد إلى السماء ترك هؤلاء وانتشروا في بلدان عديدة ليبشروا برسالته. المهم بالنسبة إلينا أن الكتب المقدسة كلها بما في ذلك القرآن هي نصوص كتبت بالتخيل بالخيال وقل ما نجد فيها ما ينتمي إلى الواقع. ومن هنا يمكن أن نقول أن أغلب ما جاء في حياة المسيح هو تأريخ للمقدس وليس تأريخا للدنيوي. بينما من حاكموه وخاصة السلطة الرومانية التي كانت تستعمر فلسطين في ذلك الوقت بيلاطس وهيرودوت كانوا معناها كانا ينتميان إلى الدنيوي وبالتالي إلى التاريخ.
7: بيلاطس البنطي هكذا يعرف
4: بالضبط.
7: نمر للمقطع المهم.
0: رحيق اللسان.
8: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي وكنيته أبو الحسن ولقبه قطب الدين، وينتهي نسبه إلى عبد الله بن مسعود. ولد في بغداد وجال في العديد من الأقطار والبلدان، فزار معظم أرجاء بلاد فارس وأرمينيا وأذربيجان وأرجاء أخرى من بحر قزوين، وكذلك شبه جزيرة العرب وسوريا ومصر، كما سافر أيضا لوادي السند وأجزاء أخرى من الهند والصين حتى استقر به المقام في مصر وتوفي في عاصمتها الفسطاط. ذكر المسعود 34 عملا له، وللأسف لم تصلنا، لكن كتابه الأشهر الذي وصلنا هو مروج الذهب ومعادن الجواهر. يتناول الكتاب خلق العالم ووصف التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية والعادات الدينية للدول غير الإسلامية، كما يشمل الكتاب حسابات المحيطات وحساب تقويمات الأمم المختلفة والمناخ والنظام الشمسي والمعابد الكبيرة، بالإضافة إلى مواضيع مثيرة مثل الغوص بحثا عن اللؤلؤ في قاع الخليج الفارسي والكهرمان في شرق أفريقيا والعادات الهندية لدفن الموتى والطريق البرية التي تؤدي إلى الصين والملاحة البحرية ومخاطرها المختلفة مثل العواصف والأعاصير.
7: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا في مقطع تعريفي للمسعودي الذي اشتغل عليه السي حمادي، ولا شك أن كل من له باع في الجانب الذي يتقاطع فيه التاريخي بالديني بالمقدس عليه أن يعود إلى هذا الكتاب. أستاذ الأسعد، قلت في أطروحتك التي عنوانها الصمت في النص المقدس، لما كان العهد الجديد والنص القرآني لاحقين لكتاب العهد القديم فإنهما قد تفاعلا مع هذه المرويات بالاستعادة والاقتباس. أنت طبعا تتكلم عن مرويات معينة، فمثل النص الأسطوري رافدا من روافد النصوص الدينية التي عمدت إلى إضفاء هالة من القداسة على المادة الأسطورية وتحويلها من فضائها العجائب إلى فضاء ديني مقدس. طبعا هذا في الصفحة 129. هل تعتقد أن المؤرخين العرب أمثال المسعودي مثلا كانوا متزودين أكثر بالمادة الإخبارية التي يطغى عليها الجانب الأسطوري والذي يكون أحيانا مغلفا بالجانب العقدي الشرعي،
2: صحيح،
7: أم أن لديهم نبضات هكذا وإلماعات علمية قد يتحرجون عند بيانها، أم أن ثقافة المؤرخ هي التي تسيطر عليه فيكتب نمطا من التاريخ مطلوبا في عصره ومطلوبا من ثقافته؟
2: شكرا على هذا السؤال. الإجابة أنطلق منذ البداية في مستوى تحديد السياق العام أو المسار العام لمسيرة الصمت داخل هذه النصوص المقدسة، وكانت في مرحلة من المراحل هو لماذا صمتت النصوص المقدسة عن ذكر مراجعها وعن ذكر مصادرها ومن أين استقت هذه المضامين الدينية. ننظر مثلا القرآن استقى من الإنجيل واستقى من التوراة. عندما عدت إلى التوراة وجدت أن هناك العديد من المخطوطات التي كشفت على امتداد سنوات طويلة أنه ما ورد في التوراة سواء في الأسفار الموسوية الخمسة أو حتى في بقية الأسفار الأنبياء تبينوا أنه هناك العديد من المضامين الدينية التي اقتبسها اليهود عن الحضارات القديمة وبالتحديد عن الحضارة الكنعانية. عندما عاشوا مرحلة السبي البابلي وخرجوا من سيناء وذهبوا إلى بابل تعرفوا على حضارات وتعمقوا في فهم العديد من الحضارات من أهمها الحضارات الحضارة الكنعانية، فأخذوا بعض المضامين وبعض المفاهيم. إما أن تتعلق هذه المفاهيم هي متعلقة أحيانا ببعض الطقوس والشعائر، تتعلق مثلا ببعض العبادات، فحاولوا تلوينها وإضفاء عليها صبغة نوعا ما صبغة يهودية، ثم بعد ذلك سربوها إلى كتابهم المقدس. من هذا الجانب أرى أن عملية التأريخ مثل ما يقول ابن خلدون يعني نظر وتحقيق، وفي ظاهره نظر وفي باطنه تحقيق. أعتقد أن التاريخ العربي يعني القديم خاصة كان يتلون بلون الثقافة الراسخة في ذهنية المؤرخ. لماذا؟ لأنه نأخذ الطبري مثلا أو حتى المسعودي، يعني رغم هي تعتبر هذه من المصادر الرئيسة في البحث أو في طرح العديد من المقاربات نستعين بها ونعود إليها، ولكن أجد أن مسألة العلمية تفتقد مثل هذه النصوص إلى ما يسمى بالصفة العلمية، وإنما هي تحاول من حين إلى آخر أن تحترم هذا التوجه الديني أو هذا التيار الديني أو هذه المحاذير الدينية التي تحيط بها من كل جانب. فالخلفية الذهنية للمؤرخ أعتقد هي المتحكمة في المسار العام لفكر أو لسياق التاريخ ولكتابة التاريخ.
7: جميل. أستاذ حمادي، عدت لمقطع يعني لم أختره صدفة من كتاب المسعودي الذي اعتمدته، مسعوديان، مسعودي قديم ومسعودي معاصر. يقول في ذكر خلافة عمر، وأنا أقرأ من مروج الذهب: بويع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أن دخلت سنة 23 خرج حاجا، طبعا هو يؤرخ للهجرة، خرج حاجا فأقام الحج في تلك السنة، ثم أقبل حتى دخل المدينة فقتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23، فكانت ولايته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، وقتل في صلاة الصبح وهو ابن 63 سنة، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أولا هذه المعطيات قال هو أنا سأنتخب في هذا الكتاب ما أعتبره درة ونفيسة من الدرر. ما قيمة هذه المعطيات عند المؤرخ المدرسي اليوم الذي نحن نبشر به، وما قيمتها عند المؤرخ القديم؟ وهل يمكن أن نعتقد أن وراء ذكر هذه الأحداث للمؤرخ وراءه كما قلت أنت شخصا يمكن أن ينقد ما روي ويقدم صورة معينة، لأنه ركز على قتل الخليفة، كأنك إذا ملاحظت هذا النص للقراءة المبنية على ما تحت السطور كأنه يتجاوز كونه مؤرخ إلى من ينقد عبر الأحداث التاريخ والشخصيات وتواتر العقليات ولكن بصمت كما قال سي لسا. ما رأيك؟
4: هنا نعود إلى الفصل الثاني في الكتاب والذي عنونا بالتاريخ الدنيوي، وما قاله علي المسعودي هنا يندرج في هذا الإطار. وهنا الاعتماد بالنسبة للمؤرخ في الدنيوي لا يعتمد مثل ما اعتمد في الفصل الأول التأريخ للمقدس، لا يعتمد على النصوص المقدسة وإنما يعتمد على الأخبار، إلى جانب النصوص المقدسة التي نجدها خاصة في الأجزاء الأولى من كتب المؤرخين العرب المسلمين، نجد القسم الثاني الذي هو يتعلق بالتاريخ بالتاريخ للدنيوي. وفي هذا الإطار نجد تاريخا، إما تاريخا للأشخاص أو تاريخا للأمم. وهنا نلاحظ في الشاهد الذي ذكر هذه الدقة أو السعي إلى التدقيق حتى لا يترك شكا لمن يقرأ هذا الخبر. وقد يكون ما ذكره هنا صحيحا، لأن عمر كان خليفة، كان من أشهر الخلفاء العرب، ولعله هو الذي أسس أو هو الذي أنشأ الإدارات من دواوين إلى غير ذلك. إذن هو معروف ومشهور في الحضارة العربية الإسلامية، وبالتالي يمكن ما قيل عنه تاريخا وتاريخا بطبيعة الحال يمكن أن أقول تاريخا صحيحا إلى حد ما. وبطبيعة الحال هنا ينبغي أن نشير إلى ظاهرة بالنسبة إلى علي المسعودي. عادة أو في أغلب الحالات لم يعد إلى ما كتب قبله في التاريخ، وكذلك أيضا كان جغرافيا أيضا، وكذلك أيضا في الجغرافيا، عول خاصة على الرحلات. كان هذا المصدر مصدر مهما يجعل القارئ في خاصة في التاريخ الدنيوي قريبا من الحقيقة إن لم يكن حقيقة.
2: جميل. بعد إذنك دكتور توفيق، وعطفا على ما كان يقول أستاذنا الدكتور حماد المسعودي، طيب دائما المرويات التاريخية للمؤرخين العرب دائما تحكمها الذهنية العربية الإسلامية. مثال، يمكن أن نطرح سؤال، لماذا لم يذكر المسعودي أو على سبيل المثال المسعودي أو غيره، لماذا لم يذكر عمر بن الخطاب لماذا قتل، ولماذا قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤ؟ عندما لذلك أقول أن المرجعية مثلا عندما نذهب إلى المرجعيات أخرى تعطيك إجابة عن هذا السؤال، أنه قتله لماذا، يقال أنه هذا أبو لؤلؤ تربى في عند كان يتيما وتربى عند شيخ، وعمر بن الخطاب هو الذي قتل هذا الشيخ الذي رباه، فيعني انتقاما منه وما إلى ذلك.
9: المغيرة بن شعب.
2: هذا أحيانا نجده في المرجعيات الشيعية أكثر منه في المرجعيات السنية. لذلك دائما قراءة التاريخ أو كتابة التاريخ تحديدا محكومة بالذهنية المستقرة في الضمير العربي، سواء كانت سنية أو شيعية.
3: جميل. أستاذ لسعد، تأكيدا للتداخل المرجعيات، يمكن أن نقول إن لدينا اعتمادا على النص القرآني نوعا من تاريخ للمسيحية، ويقال إن المسيحيين الذين طلعوا على النصوص الأولى وتشبعوا بمبادئه في بداية التعرف على النص القرآني لم يكونوا موافقين على هذه الروايات. إذا تشعبت ربما المعطيات في النصوص المقدسة وهي التي تعتبر مصادر، فكيف يمكن توحيد النصوص التاريخية التي تنتمي إلى طبقات تحتية؟ أم أن أصل التاريخ الديني مبني على الاختلاف الداعي إما إلى الفتنة بين الأديان، وإما إلى جعل دين يؤسس لمبادئ دين جديد اعتمادا على صناعة تاريخ يعتقد أنه جديد والأصل أن له فروعا قديمة، وأنا أعني هنا الإسرائيليات.
2: نعم. طيب، قضية الساعة تدخل في علاقة الأديان فيما بينها، وما نسمعه يعني عالميا من حوار الأديان ومن الحديث عن الجذور المشتركة بين الأديان، وأن الظاهرة الدينية تتشكل تاريخيا عبر مراحل زمنية متعددة. أعتقد يعني بعد سنوات من التخصص والاطلاع على النصوص المقدسة وما يحف بها من دراسات ومقاربات، أن كل دين يأتي لإلغاء الدين الآخر. أعتقد أن الدين يسمح لنفسه بأن يكون في نفس الفضاء البشري مع دين آخر.
3: وما دور المؤرخين هنا؟
2: أعتقد أن دور
3: هل يشرعون لهذه الحركة التاريخية التي باطنها اللاهوتي؟
2: المؤرخ دائما ينتصر للجانب البشري أكثر منه من الجانب العقدي الجانب الديني، ولكن أحيانا نجد أن بعض المؤرخين يسبغون قراءتهم ومقارباتهم التاريخية يسبغونها بصبغة دينية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، وكثيرا ما يقتضي الأمر ذلك. مثلا سواء كان المؤرخين في العصور الأولى يعني للإسلام أو بعده، المهم أن التاريخ عندما نريد أن نقرأ التاريخ يجب أن نقرأ لا نقرأ التاريخ بمعزل عن الخلفية الذهنية للمؤرخ، وأيضا بمعزل عن الثقافة الدينية التي كانت سائدة أنذاك، لأن الخروج عن هذه الذهنية أو الخروج عن هذه الحدود السياقية الدينية والمعرفية والثقافية والسياسية، أعتقد أن هذا الخروج يمكن أن ينعت بالانحراف أو يمكن أن يتهم باقتراف جريرة في حق ذلك الديني.
3: جميل. سي حمادي، حينما نقرأ أنا في ثقافتي البسيطة التي أعود دائما لتكوينها قبل أن أقدم البرنامج، وجدت أن هناك حديثا عن المؤرخ البدائي وهو الذي يسمى لوغوغراف. والمؤرخ البدائي هو يقولون أنه مؤرخ يومي كرونيكار. وذكر سلسعة منذ حين أن بعض المؤرخين وأغلب المؤرخين يميلون إلى الجمهور، إلى الشعور العام للجمهور الذي يؤرخون له. وأنا قرأت أن اللوغوغراف هو محرر خطاب تاريخي يومي، ولكن اعتمادا على ما يطلبه الجمهور. هذا معطى. المعطى الثاني أن المؤرخ كما ذكرت أنت في الكتاب، وما وربما نجد في ثنايا جميع من تحدثوا عن هذه الظاهرة، أن المؤرخ في الحقيقة هو مشدود من جانبين: السياسي، المؤرخ في العصر الذي ذكرته، السياسي والديني، وطبعا كان الخليفة والأمير يمثلهما. فإذا لم يكن يتصدى للتاريخ إلا من كان يمكن له ذلك، يعني من كانت له الرواية التي ترضي هؤلاء جميعا، وصعب إرضاء هذا الثالوث. بالنسبة إلى المؤرخين الذين اشتغلت عليهم سي حمادي، يعني المسعودي، طبري، وابن الأثير، هل تجد أن لدى هؤلاء المؤرخين هذا التداخل بين اللوغوغراف وبين المؤرخ وبين عالم التاريخ وبين الرحالة؟ هل تعتقد أن

0: فهنا يمكن أن نقول معناها أن المؤرخ هنا يحاول قدر الإمكان أن يستجيب للفئات المتدينة وكذلك أيضا خاصة إلى الفئات الشعبية. وهنا أو ندلل على ذلك باهتمامهم الكبير بالقصص النبوي وما يوجد فيه من متع أدبية. ولذلك قلنا إن الأقسام الأولى خاصة في أو الأجزاء الأولى من كل كتاب تاريخ تهتم بهذا الجانب لأننا نعرف جيدا علاقة الشعب أو العوام بصفة عامة بالمعتقدات وبالدين. لكن هنا ينبغي أن أقول إن هذا القسم المعتني بقصص الأنبياء أراه أكثر أهمية من تأريخهم للدنيوي. لماذا؟ في مستوى المعرفة. لماذا؟ لأننا نرى أن الغرب كثيرا ما يذكر أن العرب ليست لهم أساطير، ليست لهم قصص. أنا أعتقد أن قصص الديني له صبغة أدبية متميزة ومشوقة، وأقول أن العرب لأن أفرطوا في الاهتمام بنقد الشعر وبالتنظير للشعر، في الجانب الآخر أهملوا السرديات. وأعتقد أنه لو اهتموا بهذا الموضوع لا سبقوا الغرب في التنظير للقصة بمختلف أنواعها.
1: جميل، أنت تدخل بنا إلى الأجناس الأدبية التي يمكن أن تنبثق
0: بطبيعة الحال بطبيعة الحال. هذا الجانب مع الأسف اهتم به الفقهاء واكتفوا بأخذ هذه القصص وجعلوا كتبا عنوانها قصص الأنبياء. من ذلك ثم كتاب أخذ الجزء الأول من كتاب الطبري وعنوانه بقصص الأنبياء، وأخذ ثم أيضا ناشر آخر اهتم بكتاب البداية والنهاية لابن كثير الذي هو في الأصل كتاب تاريخ، أخذ القسم الأول وسماه بقصص الأنبياء. هنالك جوانب كبيرة من السرديات التي لم يقع الاهتمام بها إلى يومنا هذا. وإذا عدنا إلى الغرب سنتبين كيف تجاوزوا هذا عندما ابتكروا أشياء وأخضعوا القصص الديني في التوراة وكذلك في الإنجيل إلى التحليل البنيوي لهذه القصص. ثم كتابات أناليز سوريكتيرال مثلا ديريسي. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني هو الجانب قلت هذا مرتبط أو موجه أساسا إلى العوام أو إلى الجمهور العريض، لأنه يتمتع بهذه القصص إلى جانب أنه يعبر عن معتقداته. الجانب الثاني مرتبط بالسلطة السياسية، فالكثير من الكتب كتبت لتهدى للخليفة الفلاني أو الخليفة الفلاني أو الخليفة الفلاني. إذن ثم انشداد إلى نوعين من الجمهور، الجمهور العامي أو الجمهور العريض، وكذلك أيضا إلى السلطة.
1: جميل، نمر إلى المقطع الموالي مع محمد عبد الوهاب النهر الخالد.

ظلال. ظمآن والكأس في يديه والحب.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.

0: أستاذ حمادي، في كتابك صفحة 41 تتكلم عن المكان المقدس وتستشهد بالشهير بإلياد. يقول إلياد: كل كائن مقدس ينطوي على تجل مقدس وعلى تفجر للقدسي، ينتج عنه انفصال إقليم عن محيطه الكوني فيجعله مختلفا عنه نوعيا. هناك من يقول إن المؤرخ، وخصوصا في الفترة التي اشتغلت عليها وربما في النصوص المقدسة الأخرى التي اشتغلت عليها سيلسعد، إن المكان هذا الذي تحدثنا، مثلا نحن تحدثنا عن النهر الخالد مثلا في القرآن في الوادي المقدس طوى، وسؤال لكما معا: ما الذي تمثله هذه الأمكنة المقدسة والتي لها طابع سحري في جعل الأحداث الدينية التاريخية قابلة لأن تصدق؟ لأنك يمكن اليوم أن تدعي أن الواد طوى موجود في مكان معين، طبعا يستحق ذلك إلى إثباتات. هل يمكن للجغرافي أن يعتمد في التاريخ الذي يدعم وجود شخصيات مشكوك في تاريخها أصلا؟ وأبدأ معك سيلسا.
1: نعم، شكرا. أعتقد في النصوص المقدسة، ونتحدث تحديدا عن القرآن، هناك يعني من أين تتأتى القداسة في القرآن؟ تتأتى من الذات الإلهية المقدسة، من الشخصيات الدينية المقدسة، من الأزمنة المقدسة، وأيضا من الأمكنة المقدسة. وأعتقد أن قداسة الأمكنة ليست في ذاتها، وإنما في نسق جريان الفضاء المكاني في إطار الحكاية أو في إطار المرويات. لو لم تكن رحلة النبي موسى مثلا وصعوده إلى الجبل للحصول على الأسفار، ليأخذ الألواح والأسفار الموسوية من يهوى التوراة ويعود بها إلى شعبه بني إسرائيل، لما قدس هذا الجبل. لو لم يكن هذا الحدث وهذه الواقعة المقترنة مضمون ديني من حيث الشخصيات وأيضا من حيث الأحداث، هي التي أضفت على هذا الجبل وأضفت على هذا الفضاء المكاني هذه القداسة. وأعتقد مثل ما ذكرتم دكتور، دائما المكان يكتسب قيمته من خلال جريانه في نسق الواقعة أو الحدث تحديدا، لا في ذاته وإنما فيما وظف إليه هذا المكان. لو نقول مثلا على سبيل المثال، لو نأخذ أي مكان موجود في العالم، يعني في هذه الكرة الأرضية، ونضفي عليها مثلا مروية دينية، فالأكيد أن هذا المكان سيتخذ شكل قداسي وسينعت بالقداسة وما إلى ذلك. هذا في علاقة بالإسرائيليات، عندما نتبين أنه لماذا التجأ العرب وخاصة المؤرخين، لماذا التجأوا إلى الإسرائيليات؟ لأنهم أدركوا أن التراث العربي أو المدونة التراثية العربية تفتقد إلى بعض الحقائق والمعلومات التاريخية، فكانت بعض المعلومات مثلا ناقصة، أو كانت بعض المعلومات مجملة نبحث لها عن تفصيل، أو كانت بعض المعلومات مفصلة بشكل كبير فحاولنا إجمالها. فكانت الإسرائيليات، والأستاذ الدكتور حمد المسعودي مدرك ذلك تماما، أن الإسرائيليات تسربت إلى التراث العربي الإسلامي إما لسد فراغات معرفية دينية كانت بمثابة الخلل الذي منه تشكو المدونة التراثية العربية الإسلامية، أو للبحث عن بعض التفاصيل التي غابت عن المرويات والمضامين الدينية في الإسلام.
0: جميل. أستاذ حمادي، وأنا أقدم لك مثال، مثلا مكة والكعبة، هذا مكان مقدس منذ القديم. ما الذي يمكن لحدث ديني أن يضيف لمكان قداسته موجودة؟ هل سيضفي عليه قداسة أكبر، أم أن هذه القداسة ربما ينبغي أن يكون فيها نوع من انزياح عن العادة القديمة لتأسيس عقيدة جديدة وتاريخ جديد؟
2: ينبغي أن نميز بين أمرين أو بين شيئين. الأمر الأول هو ما وجدناه مقدسا، وهذا اعتمادا على النصوص المقدسة والمثال الذي ذكرته، الوادي طوى إلى غير ذلك. إذن هذه نصوص، هذه أشياء مقدسة مسبقا
0: مقننة التقديس
2: بطبيعة الحال، وبطبيعة الحال إضافة التقديس إليها هي هي مواصلة الممارسات الدالة على التقديس. مثلا مكة هي مقدسة، لكن كيف توظف؟ هي استمرار الحج والعمرة في لهذا المكان. ثم مثلا توا مشكلة المسجد الأقصى، إذن هو مكان مقدس، وبطبيعة الحال هنا اليهود أو الإسرائيليون يريدون أن ينزعوا عنه هذه القداسة الإسلامية لتبقى قداسة يهودية.
0: ومن القداسة تضفى الشرعية،
2: تضفى
0: ومن الشرعية يضفى الوجود التاريخي.
2: والقداسة هنا نلاحظ أن في سنة 2000 والآن المسلمون يدافعون عن هذه القداسة بالدم وإلى غير ذلك.
0: شكرا لك سي حمادي المسعودي، أستاذ الحضارة ورئيس الجامعة جامعة القيروان سابقا. شكرا لك دكتور الأسعد، كنتما ضيفين عميقين في موضوع الحقيقة أنه متشعب وهو التاريخ واللاهوت. شكرا لك سي حمادي.
2: بارك الله فيك. شكرا.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوا ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامجكم الأسبوعي مقامات التجلي. نواصل بصحبتكم التعرف على مختلف الأشكال الإنشادية والذكرية المعتمدة في إطار الطريقة القادرية في مختلف البلدان الإسلامية. وقد شرعنا في التعريف بهذه الطريقة الصوفية المشرقية التي تأسست في مدينة بغداد العراقية في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 66 و100 و1000. ولازلنا نخوض في سيرة هذا العلم الصوفي الذي شغل المسلمين على امتداد عدة قرون ونال أعلى درجات الشهرة والشعبية. ولا شك أن في ذلك بعض المبالغة التي تفاقمت وتعاظمت عبر الزمن من خلال ما حاكته خيالات المحبين ونسجته حكايات المتعاطفين. تكلمنا كذلك عن فرع هذه الطريقة الصوفية في فلسطين، وذكرنا أن بلدة اليامون الواقعة شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية تعد موطنا للفرق الصوفية من أتباع الزاوية القادرية، حيث يقبل الناس على هذه الطريقة لإحياء ومشاهدة حلقات الذكر والموالد الشعبية والأناشيد الصوفية المتنوعة. وقد أشرنا إلى ما كتبه الباحث الفلسطيني عبد الرحمن شراب حول كيفية الانتساب للطريقة القادرية بمنطقة جنين، حيث انتقد بعض المغالاة في المبايعة والانتساب للفرق الصوفية هناك، إذ يصلي المريد ركعتين ويقوم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام شيخه، ومن ثم يأخذ شيخه عهدا عليه بطاعة منهج الطريقة القادرية. ويضيف الأستاذ شراب أن الصوفية في فلسطين بشكل عام لا تجمعهم أي علاقات سياسية أو تنظيمية مع أي فصيل فلسطيني، حيث يلتزمون الحياد التام في تعاملاتهم وكافة أنشطتهم. وتقوم الطريقة القادرية الفلسطينية غالبا بترجيح الجانب الديني على الجانب السياسي، رغم مشاركتها في المظاهرات الشعبية الداعية لإنهاء الاحتلال والانقسام الفلسطيني باعتبار فلسطين وقفا إسلاميا لا يجوز التفريط فيه. وتقع أقدم زوايا الطريق القادرية في فلسطين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وهي عبارة عن بناية أثرية يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية وتحديدا إلى سنة 33 و600 و1000. وتعتبر هذه الزاوية القادرية المقدسية من المباني القليلة في القدس التي حافظت على تخطيطها ونسيجها المعماري الأصلي دون أي تغيير جوهري، وهي لا تزال تقوم بوظيفتها الأصلية حتى يومنا هذا. وقد وقف على هذه الزاوية أوقاف سخية وعمل فيها عدد كبير من الموظفين، وارتادها العديد من سكان المدينة والوافدين، وهي تعرف بالزاوية الأفغانية نظرا لإقامة مجموعة من أفغان القدس فيها على امتداد العقود الماضية.

نواصل أعزائنا المستمعين حديثنا عن الطريقة القادرية وشيخها المؤسس عبد القادر الجيلاني، وعن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي في تلك الفترة وفي بغداد بصفة خاصة حيث ظهرت هذه الطريقة الصوفية، وأهم ما ميز تلك الفترة على المستوى السياسي في بداية القرن الثاني عشر الميلادي انتشار الفوضى التي عمت كافة أرجاء الدولة العباسية، حيث كان الصليبيون يهاجمون ثغور الشام وقد تمكنوا من الاستيلاء على أنطاكيا وبيت المقدس وقتلوا فيها خلقا كثيرا من المسلمين ونهبوا أموالا كثيرة. وكان السلطان التركي بارك ياروق ابن جلال قد زحف بجيش كبير على بغداد ليرغم الخليفة على عزل وزيره ابن جهير، فاستنجد الخليفة بالسلطان السلجوقي محمد ابن ملكشاه، ودارت بين السلطانين التركي والسلجوقي معارك عديدة كانت الحرب فيها سجال، وكلما انتصر أحدهما على الآخر كانت خطبة يوم الجمعة تعقد باسمه بعد اسم الخليفة العباسي. وكانت فرقة الباطنية قد نشطت في مؤامراتها السرية